0: حوار وتحليل. تشهد الساحة اليمنية تحولا ميدانيا وسياسيا لافتا مع تقدم القوات الحكومية في الساحل الغربي والسيطرة على ذباب ومواقع استراتيجية قرب مضيق باب المندب، بالتزامن مع تحرك عسكري أوسع باتجاه المخا وهجوم استراتيجي على صنعاء. ويأتي ذلك في وقت تؤكد فيه السعودية رفضها لأي تهديد لأمنها أو محاولة لفرض واقع حوثي على الممرات البحرية. وفي تطور موازي، بدأ تفعيل التزامات حلف مكة الدفاعي ونشر قدرات عسكرية في السعودية، بما يعكس اتساع دائرة التنسيق الإقليمي لحماية أمن المملكة والممرات الحيوية. وحول هذا الموضوع جرينا الحوار التالي مع الباحث في العلاقات الدولية دكتور ناصر خميس المطيري. بداية، كيف تقرأ التحول الميداني الذي حققته القوات اليمنية بالسيطرة على ذباب ومواقع استراتيجية قرب باب المندب والتقدم باتجاه المخا؟ وهل يمثل ذلك بداية استعادة الدولة اليمنية للمناطق والممرات التي سيطر عليها الحوثيون؟
1: طبعا التطورات متسارعة ومتلاحقة، والأحداث كبيرة عسكريا وسياسيا في اليمن. يعني واضح أخي فايز، نحن أمام يعني تحول ميداني مهم، لأن القوات الحكومية انتقلت من الدفاع واحتواء التقدم الحوثي إلى المبادرة حقيقة واستعادة مواقع ساحلية شديدة الحساسية والسيطرة على ذباب ومهبطها والوصول إلى مشارف المخا. يعني أنه إذا أمكن تثبيت هذه المكاسب وتأمين خطوط الإمداد وكسر الاندفاع الحوثية نحو باب المندب وإبعادها عن أضيق نطاق المضيق، لكن من المبكر اعتبار ذلك بداية حتمية لاستعادة الدولة. لكن لكل مناطق الانتصار الحقيقي هو لا يقاس بدخول المواقع وحده، بل هو بالقدرة على الاحتفاظ بها ومنع أيضا الهجوم المضاد. وكذلك لابد من توحيد القوى الحكومية وربط الساحل بجبهتي مثلا تعز والداخل، وإنما يعني هذه هي بداية فرصة استراتيجية وليست نهاية معركة. لا تزال الأمور يعني غير محسوبة بشكل نهائي، لكن التقدم حتى الآن بشكل يعني جيد للقوات الحكومية من خلال السيطرة على الذباب والتقدم نحو المخا.
0: نعم، السيطرة على باب المندب ليس مكسبا عسكريا عاديا، فما الذي تعنيه هذه الخطوة بالنسبة إلى ميزان القوى داخل اليمن وبالنسبة إلى قدرة الدولة اليمنية على حماية واحدة من أهم الممرات البحرية في العالم؟
1: طبعا، وهذا هو لا شك أخي فايز بالفعل هذا السؤال جوهري وهو جوهر الأزمة. يعني باب المندب ليس مجرد يعني منطقة جغرافية حسب، هو موقع يمنح من يسيطر على ضفتيه وجزره وسواحله قدرة على التأثير في الملاحة بين البحر الأحمر والمحيط الهندي. لذلك يعني إبعاد الحوثيين عن ساحل باب المندب يحد من قدرتهم أولا على الرصد والإطلاق والاقتراب من السفن، ويمنح الدولة أيضا اليمنية ثقل سياسي ودولي أكبر بوصفها شريك في حماية التجارة العالمية، وأيضا يعني يمنع أيضا الحوثيين من استخدام باب المندب كأداة ابتزاز ومساومة وضغط على المملكة العربية السعودية وعلى الملاحة الدولية. ومع ذلك يعني يجب التمييز بين السيطرة البرية وتأمين المضيق بحريا. الحوثيون طبعا يستطيعون استخدام صواريخ ومسيرات وزوارق من مواقع أبعد، لذلك يحتاج هذا المكسب إلى منظومة مراقبة ساحلية، وكذلك لابد من دفاع جوي وبحري وتأمين جزيرة ميون أيضا الموجودة في قرب باب المندب والموانئ، وتنسيق أيضا مستدام مع المملكة العربية السعودية والقوى البحرية الدولية. المهمة لا تزال صعبة، لكن يعني نشهد تقدم متميز حتى هذه اللحظة.
0: نعم، مع الحديث عن هجوم استراتيجي على صنعاء من عدة محاور، هل يمكن القول أن العمليات الحالية تتجاوز استعادة المواقع إلى محاولة تغيير المعادلة العسكرية بالكامل وفرض واقع جديد على الحوثيين؟

0: يعني في تقديري خفايز الإعلان عن التحرك نحو صنعاء من عدة محاور هو يكشف أنه الهدف السياسي المعلن تجاوز حقيقة استعادة ذباب وباب المندب إلى نقل الضغط إلى عمق مناطق الحوثيين وتهديد مركز سلطتهم. وقد تكون الغاية العسكرية بالفعل الفورية تشتيت احتياطاتهم وكذلك إجبارهم على سحب قواتهم من الساحل ومدينة تعز، وكذلك يعني فتح جبهات تضغط أيضا على خطوط الإمداد. لكن الوصول إلى صنعاء يبدو لي أصعب كثيرا من التقدم إلى الساحل، لأن الجغرافيا جبلية والحوثيون أيضا متحصنون هناك ويمتلكون خبرة طويلة وكذلك شبكات تعبئة وتسليح. لذلك قد يكون يعني ربما الحديث عن صنعاء في هذه المرحلة هدف استراتيجي ورسالة سياسية أكثر من أن يكون جدول زمني واقعي قريب. طبعا هو من المهم وقد يكون هناك بالفعل توجه نحو صنعاء، نجاح العملية يتوقف على التنسيق بين الجبهات ووجود قيادة بالفعل موحدة وخطة لليوم التالي. تبقى صنعاء هدف استراتيجي إذا تم يعني تحقيقه في المستقبل القريب سيكون يغير المعادلة بشكل كبير، المعادلة العسكرية بالكامل في اليمن.
1: وإلى أي مدى برأيك يشكل الدعم السعودي عاملا حاسما في نجاح القوات الحكومية اليمنية؟ وهل يعكس هذا الدعم انتقال الرياض من احتواء تهديد الحوثيين إلى العمل بصورة أكثر مباشرة لإنهاء مصادر التهديد وإعادة تثبيت مؤسسات الدولة اليمنية؟
0: بالطبع يعني أخي فائز، الدعم السعودي بالتأكيد هو عامل حاسم في تحقيق التفوق الجوي والاستطلاع والاستهداف الدقيق والإسناد اللوجستي أيضا، وهي لا شك عناصر يعني تفسر سرعة التقدم الحكومي اليوم على الساحل. يعني كما أنه حجم الغارات والتحرك العسكري يشير إلى انتقال الرياض من إدارة التهديد إلى عند حدودها إلى محاولة دفعه بعيدا، وهذا لا شك حق يعني دفاعي وحق مشروع للمملكة العربية السعودية بالقيام هذا الدور واستعادة المبادرة وحماية باب المندب ومنشآت المملكة حتى لا يكون هناك أي يعني نوع من الأوراق الضغط أو المساومة التي تقع بيد الحوثي. لكن المملكة العربية السعودية تستطيع أيضا ترجيح الكفة ولا تستطيع وحدها طبعا ضمان النصر السياسي. الحسم المستدام يحتاج قوات يمنية منضبطة وأيضا قرار عسكري موحد، ويحتاج أيضا كذلك توافق بين المكونات المناهضة لميليشيا الحوثي وإدارة أيضا بالفعالة للمناطق المحررة. يعني الدرس السابق واضح، التفوق الجوي يعني يفتح الطريق، لكن تثبيت الدولة على الأرض والانتصار الحقيقي يحتاج مؤسسات وشرعية وخدمات ويعني وقبول وحشد يعني شعبي محلي.
1: نعم، وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو أكد أن الحكومة اليمنية والسعودية لن تقبل بتحكم الحوثيين في باب المندب. ماذا يعني هذا الموقف سياسيا وعسكريا؟ وهل يمكن أن نشهد دعما دوليا أكبر للدولة اليمنية خلال المرحلة المقبلة؟
0: يعني أعتقد تصريح مارك روبيو وزير الخارجية الأمريكي هو تصريح يمنح ربما السعودية والحكومة اليمنية غطاء سياسي واضح، ويعني أن واشنطن لا تنظر إلى سيطرة الحوثيين على باب المندب باعتبارها شأنا يمنيا داخليا، بل هي تهديد للأمن البحري والطاقة والمصالح الأمريكية أيضا. كما أنه تأكيد روبيو التزام واشنطن بتعهداتها الأمنية تجاه الرياض وحقها في الدفاع عن نفسها، هذا يرفع كلفة أي هجوم حوثي جديد. لكن هذا لا يعني باعتقادي تلقائيا مشاركة أمريكية قتالية مباشرة. السيناريو الأقرب بتصوري هو توسيع الدعم الاستخباراتي والاستطلاع والمراقبة البحرية ربما والدفاع الجوي، أيضا مع الضغط الدبلوماسي والمالي على الحوثيين وشبكات إمدادهم. وقد يتطور هذا الدعم يعني إذا تعرضت الملاحة ومنشآت سعودية استراتيجية لهجوم كبير. الموقف الأمريكي أعتقد أخوي فايز موقف مهم، ويعني على الأقل حتى الآن هو مثل له موقف رمزي ولم يكن فاعل بشكل يعني على الأرض، لكنه موقف سياسي لابد من وجوده ولابد من تعزيزه في المرحلة القادمة.
1: نعم، تفعيل حلف مكة الدفاعي ونشر قدرات عسكرية في السعودية بالتزامن مع هذه التطورات، كيف سيغير معادلة الردع في المنطقة؟ وهل يبعث برسالة واضحة إلى الحوثيين بأن استهداف السعودية أو تهديد أمنها لن يبقى بلا رد؟

0: هذه مسألة مهمة طبعا أخي فايز. يعني أهمية حلف مكة أعتقد أنه ينقل التضامن من البيانات السياسية إلى قابلية نشر قوات ونشر قدرات وقوات بصورة سريعة. يعني وجود قدرات تركية وباكستانية في السعودية يوسع عمقها الدفاعي بالتأكيد، هذه مسألة مهمة، ويدفع أيضا ويدعم كذلك حماية الأجواء والمنشآت الحيوية، ويبعث برسالة إلى الميليشيا الحوثي ومن يقف خلفهم ويدعمهم بأن استهداف المملكة العربية السعودية قد يستدعي ردا من منظومة أوسع ومن حلف كبير ومهم وقوي، لابد يعني وليس من فقط من طرف واحد. لكن قوة هذا الحلف ستقاس حقيقة بطبيعة القدرات المنشورة وقوات الاشتباك وسرعة تبادل المعلومات، وليس بعدد الدول طبعا بوحده. المهم هو الآن أمام اختبار، يعني هل بالفعل هذا الحلف يفعل بشكل عملي ويكون بالفعل نواة ردع مهمة مكملة للقوة السعودية وداعمة لها وتحقق نوع من التوازن أو الردع في مواجهة ميليشيا الحوثي واعتداءاتها على الداخل السعودي. هذا مسألة مهمة ربما تحتاج إلى يعني فترة اختبار في المرحلة القادمة. إن تحقق الردع فنحن أمام يعني معادلة مختلفة في المنطقة.
1: متابعات إخبارية. تتفاقم الخلافات بين الولايات المتحدة وإيران مع تعثر المسار التفاوضي بشأن الملف النووي، بالتزامن مع تحركات عسكرية أمريكية واستعدادات إسرائيلية واحتدام المواجهة في مضيق هرمز، ما يضع الأزمة أمام احتمالات التصعيد أو العودة إلى مسار التفاوض. وكنا قد أجرينا الحوار التالي مع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ غانم السليماني. بداية، كيف يمكن تفسير استمرار الخلاف بين واشنطن وطهران بشأن أولوية الملف النووي؟ وهل يمثل هذا الخلاف العقبة الرئيسية أمام استئناف المفاوضات؟
2: هناك انقسام حاد في مسار التفاوض فيما يتعلق بالأولويات، والولايات المتحدة الأمريكية ترى أن الملف النووي هو الجدير بإدراجه ضمن التفاوض أو أي اتفاق حالي، لكن طهران تتمسك يعني بورقة مضيق هرمز رغم أنها فقدت هذه الورقة وجوهرها في الحقيقة، لأن الممر المائي اليوم يسير وفق دعنا نقول المعدلات الطبيعية. هناك العديد من السفن، سفن النفط والغاز والسفن التجارية تمر عبر المضيق، وهذا ما جعل إيران التي كانت في السابق تهدد الملاحة العالمية بأنها انتهت من هذه الورقة، لذلك هي أمام يعني تشبث قديم في أولويات التفاوض. هذا ما جعل الولايات المتحدة الأمريكية ترفض خطة 7 أيام وتقول أنها لم تعد يعني مجدية، لابد أن يكون هناك أولويات جديدة وتفاهمات جديدة، وأن يكون الملف النووي هو على رأس طاولة التفاوض حتى تبدأ بمسألة تخفيف العقوبات، الإفراج عن الأصول الإيرانية، تحقيق يعني استئناف لهذه المسار التفاوض. هذا ما يعقد المسألة. وأيضا هناك ارتياح من الرئيس الأمريكي بشأن العقوبات الاقتصادية الصارمة على طهران التي يرى الأمريكي أنها مجدية ومفيدة لدفع الإيرانيين للعودة بشكل طوعي وبشكل كامل إلى مسار التفاوض. لذلك الكل يرى أنه هو ممسك بقواعد أو خيوط اللعب، لعبة التفاوض، وهناك ما يسمى بالعناد العودة إلى الطاولة، من يعود أولا وماذا نقدم إذا عدنا في على طاولة التفاوض.
1: نعم، مع الحديث عن تنسيق أمريكي إسرائيلي واستعدادات إسرائيلية، هل يقترب الخيار العسكري ضد إيران؟
2: بلا شك دائما الخيار العسكري حاضر، بل هناك تجارب سابقة في عودة العمليات العسكرية، ولكن عندما نحلل المسار الأمريكي والتصاريح الأمريكية تسير وفق المسار العقوبات الاقتصادية ودائما

0: جلسة الرئيس الأمريكي أنه لا جدوى من عودة الضربات العسكرية. هو يرى أن الأولوية الآن بالعقوبات الاقتصادية التي تمثل يعني ورقة جيدة وخيار مناسب للولايات المتحدة الأمريكية في مسألة الضغط الاقتصادي، العقوبات الثانوية، حتى أن هناك دول أخرى مثل الجانب الأوروبي دخلت في هذا المسار ليوسع دائرة الضغط العالمي على طهران، وتشكل يعني نتيجة جيدة لمفاوضات مستقبلية.
1: نعم، الرئيس ترامب يقول أن ما يرفع أسعار البنزين حاليا لم يعد مضيق هرمز رغم الحديث عن تدفق كميات قياسية من النفط عبره. كيف يمكن فهم هذا التباين؟
0: هو بلا شك هو يتحدث إلى الداخل الأمريكي لأنه مقبل على الانتخابات، لذلك هو يحاول أن يجد تبريرات لارتفاع الأسعار، أسعار الوقود في الولايات المتحدة الأمريكية بلا شك ارتفعت بشكل كبير نتيجة تداعيات ما يحصل في منطقتنا وأيضا ما يحصل في الحرب الروسية الأوكرانية، لذلك هذه الأمور تشكل ضغط اقتصادي كبير على العالم في ارتفاع الأسعار. أوروبا مقبلة على شتاء صعب في هذا الأمر، يحاول الرئيس الأمريكي أن يخفف من هذه الأعباء ليركز على الانتخابات ويشتت يعني كل الهجوم الداخلي الذي يشير إلى أن الرئيس الأمريكي هو السبب بكل هذه الأمور التي حصلت وأشعلت أسعار الطاقة في كل العالم.
1: نعم، وما دلالات برأيك اجتماع كبار مسؤولي الأمن القومي الأمريكي في كامب ديفيد لمناقشة الملف الإيراني واليمني؟
0: بلا شك دائما نقول أن المواجهة العسكرية تبقى خيار وارد في حال تعثرت المفاوضات، في حال وجود أي مخاطر تهدد السفن، لذلك هناك متابعات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أيضا حتى في مسألة استمرار الحشود العسكرية الأمريكية، قد تكون هناك انسداد في المسار التفاوضي، لذلك الخيار العسكري سيناريو قريب، قد يستمر التوتر، قد تفشل المفاوضات، قد يكون هناك يعني انزلاق نحو مواجهة، لذلك كل هذه الخيارات موجودة وواردة في المستقبل.
1: نعم، في ضوء هذه التطورات إلى أين تتجه الأزمة؟ هل نحن نحو مواجهة عسكرية أم تسوية تفاوضية؟
0: بلا شك يعني الحرب الاقتصادية لا تقل كلفة عن المواجهة العسكرية، العالم يواجه ضغوطا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة الناتجة عن الحرب، هجمات ما يحصل في أوكرانيا وروسيا من هجمات على مصافي النفط، من التهديد في المضائق ما يحصل في مضيق هرمز ومضيق باب المندب، كل هذه الأمور تشكل يعني تداعيات خطيرة على العالم وتفرض تحديات كبرى تخضع عملية الاقتصاد، وهذا يجعل أننا أمام قد نكون أمام يعني انزلاق نحو تجدد العمليات العسكرية، هذا الأمر وارد، ولكن الضغوط قد تنتهي في حال تجدد يعني المسار التفاوضي، نجاح المفاوضين المفاوض القطري والباكستاني في تحقيق اختراق، العالم اليوم يترقب أن تكون هناك يعني نافذة للأمل وعودة للمسار التفاوضي.
1: نعم، هناك تحركات وتصريحات إسرائيلية تجاه إيران، هل يمكن أن تتحرك إسرائيل عسكريا حتى إذا فضلت واشنطن إعطاء المفاوضات فرصة إضافية؟
0: لا يمكن لإسرائيل أن تتحرك منفردة، والكل يعلم أن القرار الإسرائيلي مرهون بموافقة الرئيس الأمريكي، وما يحصل في إسرائيل من تهديد من اليمين المتطرف هذا يدخل في دائرة الانتخابات الإسرائيلية المقبلة لتشكيل رأي شعبي داخل إسرائيل وحصد مزيد من الدعم، لذلك لا في رأيي لا أجد أن هناك أي مبررات مقنعة لدخول إسرائيل في مواجهة منفردة، لابد أن يكون هناك توافق وموافقة من الولايات المتحدة الأمريكية، وكما حصل في السابق هناك ضربات مشتركة، وفي المحصلة اليوم نحن أمام يعني جمود في مسألة العمليات العسكرية، خلال يعني من بداية شهر 9 لم تحصل أي مواجهات أو عمليات عسكرية، هذا يجعل أن الاقتراحات فيما يتعلق بالمسار

0: الاقتصادي تسير وفق المطلوب، وهو ما ارتضاه ورأى الرئيس الأمريكي أنه مفيد في هذه المرحلة.
1: هل العقوبات قادرة على إجبار طهران على التراجع، أم أنها أصبحت جزءا من أزمة لا يمكن حلها اقتصاديا فقط؟
0: بلا شك أن الضغط الاقتصادي الكبير على طهران شكل تحول جديد في هذا البلد الذي يعاني اليوم من تداعيات اقتصادية مخيفة، حتى أنها دفعت بوزير النفط إلى تقديم استقالته، إضافة للانقسام العمودي في الإدارة الإيرانية. هناك تباينات، هناك تضارب في التصاريح، العقوبات تشكل يعني انتهاك للرأي، رأي الإدارة الإيرانية التي لا تعرف ولا وهي عاجزة عن التعامل مع هذا الملف. العقوبات أسبوعية، طالت حتى المصارف السنوية في الدول الأخرى التي تتحرك أو تتعامل مع طهران. رأينا أن أيضا هناك عقوبات طالت حتى الأجواء الإيرانية والتحليق وهبوط الطائرات، لذلك هذا الأمر يشكل ضغط كبير قد يعيد الإيرانيين إلى التفكير مجددا في الاقتراحات الأمريكية، ويركزون على العودة إلى المفاوضات. ولا ننسى أن ما كانت تتمسك به طهران في السابق مضيق هرمز اليوم لم يعد مجديا، نتيجة أن كما نرى بالإحصائيات اليومية عبور السفن واتخاذ دول الخليج استراتيجيات اليوم جديدة في نقل النفط عبر سفينة أخرى، وهذه التحولات الجديدة في عمليات نقل النفط ساهمت في يعني خفض التداعيات الاقتصادية على دول المنطقة.
1: قراءات وتحليل. رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تتواصل الغارات الإسرائيلية وعمليات إطلاق النار مع سقوط قتلى وجرحى فلسطينيين في مناطق متفرقة من القطاع، فيما أعلن جيش الاحتلال مقتل عنصر من حركة حماس قال إنه شارك في هجوم 7 أكتوبر. حول هذا الموضوع جرينا الحوار التالي مع المتخصص في الشؤون الآسيوية الأستاذ محمد فايز فرحات. بداية، كيف تقرأ استمرار الغارات الإسرائيلية والعمليات العسكرية في غزة رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار؟ وهل نحن أمام خروقات محدودة أم أمام مسار يهدد الاتفاق برمته؟
2: نعم، يعني أولا يعني يمكن أن ننظر أو نفسر استمرار العمليات أو الغارات العسكرية على قطاع غزة لأكثر من سبب. السبب الأول هو أن الحكومة الإسرائيلية لم تلتزم التزاما حرفيا باتفاق وقف إطلاق النار لأسباب عدة، منها الحسابات السياسية الخاصة برئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، فضلا عن تركيبة الحكومة الإسرائيلية نفسها، فضلا عن أنه يعني اتفاق وقف إطلاق النار لم يكن جزء من الحسابات الخاصة بنتنياهو وحكومته. كان هناك يعني ضغوطا أمريكية على حكومة الاحتلال للالتزام بهذا الاتفاق أو قبوله. هناك عامل آخر يعني في هذا التوقيت أو في هذه اللحظة، نعلم أن هذه يعني ذكرى عمليات يعني أو ما حدث في 7 أكتوبر 2023. بالتأكيد حكومة الاحتلال تريد توصيل رسالة للجانب الفلسطيني والقطاع غزة بأنها يعني لم يعني تنسى هذا اليوم، وأنها تريد يعني التذكرة بأنها على استعداد أو ما زالت متمسكة بالتعامل مع هذه العمليات وتبعاتها. فبالتالي في هذا السياق يمكن أن نفهم استمرار مثل هذه الغارات. هل هذه الغارات تمثل يعني انهيار لاتفاق وقف إطلاق النار أم أنها ما زالت خروقات محدودة؟ أعتقد أنه الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت متمسكة باتفاق وقف إطلاق النار ورعاية هذا الاتفاق ومحاولة الانتقال إلى المراحل التالية. صحيح أنه لم يتم تطبيق الاتفاق بشكل أمين من جانب حكومة الاحتلال، لكن من الناحية النظرية ما زال الاتفاق قائم، وما زالت جميع الأطراف سواء الولايات المتحدة الأمريكية أو

0: بسيطة تحاول الانتقال أو توفير الأجواء للانتقال إلى المراحل التالية من الاتفاق، لكن حكومة الاحتلال للأسف الشديد يعني ما زالت تعرقل الانتقال إلى المراحل التالية.
1: نعم، قرار إغلاق معابر غزة والضفة بالتزامن مع ذكرى 7 من أكتوبر، هل يحمل أبعادا أمنية فقط أم يمثل رسالة سياسية أيضا بشأن طبيعة المرحلة المقبلة؟
0: يعني بالتأكيد يحمل جميع المعاني، المعاني السياسية وغير السياسية وخاصة الأمنية والإنسانية. حكومة الاحتلال ما زالت يعني تحاول إحكام السيطرة على قطاع غزة كجزء من عقاب الأشقاء الفلسطينيين داخل القطاع. حكومة الاحتلال يعني جزء من تعاملها مع القطاع هو إحكام السيطرة أو محاولة يعني إحكام السيطرة بهدف عدم دخول المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع، وهو جزء من محاولة الجانب حكومة الاحتلال معاقبة الأشقاء الفلسطينيين للتأكيد على أن ما حدث في 7 من أكتوبر يعني سيطال الجميع أو كجزء من عقاب الأشقاء الفلسطينيين للحيلولة دون يعني تكرار ما حدث في 7 من أكتوبر، فهو جزء من سياسة ممنهجة وشاملة لحكومة الاحتلال في مواجهة قطاع غزة.
1: نعم، وما الدور الذي تستطيع الولايات المتحدة والوسطاء الإقليميون القيام به لفرض آلية أكثر فعالية لمراقبة وقف إطلاق النار ومحاسبة الطرف الذي يخرقه؟
0: هناك أوراق كثيرة يمكن أن تستخدمها الحكومة الأمريكية في مواجهة حكومة الاحتلال، لكن المشكلة أنه لم يتم توظيف يعني الأوراق الحقيقية أو الضغوط الحقيقية على حكومة الاحتلال. الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت متمسكة بالاتفاق لأنه جاء يعني استنادا إلى رؤية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن من الناحية العملية الولايات المتحدة الأمريكية لا تمارس الضغوط الكافية على حكومة الاحتلال. بالإضافة إلى ذلك يعني من وقت إلى آخر تصدر تصريحات أمريكية يعني تفهم بشكل سلبي بالتأكيد من جانب حكومة الاحتلال، وتشير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت هي الحليف السياسي والأمني للحكومة الإسرائيلية. الولايات المتحدة الأمريكية يعني يمكن أن تمارس ضغوط حقيقية على الجانب الإسرائيلي للانتقال إلى المراحل التالية من تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، لكن ما زال للأسف الشديد ما زلنا نقف يعني أمام في المرحلة الأولى ولم يتم الانتقال إلى المراحل التالية، رغم أنها كما أشرت قبل ذلك اتفاق وقف إطلاق النار وما يتضمنه من مراحل مختلفة وجاء امتدادا أو استنادا إلى رؤية للرئيس دونالد ترامب.
1: وصلنا معكم إلى الختام، تقبلوا تحيات محدثكم فاجر حسيني والمخرج علي صفر، إلى اللقاء.

0: يسلط الضوء على العديد من المواضيع في شتى مجالات الحياة. أخبار العالم، برامج طبية نناقش من خلالها الدراسات الطبية، قضايا اجتماعية، رياضة وفن، كل ذلك وأكثر يأتيكم عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم الوراقون.

لأننا نؤمن بأن النهضة تبدأ بالإنسان، ولأن الكتب هي أساس المعرفة والتطور والتغيير، فقد أخذنا على عاتقنا في هذا البرنامج انتقاء بعض من عناوين الكتب في شتى المواضيع ذات القيمة المعرفة.

المعرفية بمختلف المجالات والمعارف، وجعلها في متناول المستمع الكريم من خلال استعراض ورقات من كتاب تكون إضافة بمجالات متنوعة ومختلفة من العلوم والمعارف، وعرض شتى أنواع المقال من القصص المفيدة.

الكاكيني تلم ما قد عسى أن فات شارده عنها ولو كان في غيابة الصين.

0: الوراقون، إعداد وتقديم وليد الدلح. الوراقون يخرجه لكم أحمد الأمير.
1: السلام عليكم، أهلا بكم.

ثمة مفاهيم عديدة ومكتباتنا العربية والعالمية زاخرة بما لذ وطاب من مفاهيم الكتب للعقول النيرة. فأهلا بكم الورقون، معكم نتصفح بعض الكتب، نسلط الضوء على بعض المفاهيم والمقالات والروايات والقصص. الورقون.

تبدأ الرحلة مع كتاب انجح من أجل نفسك لريتشارد ديني. في هذا السياق يستحضر نيلسون مانديلا مثالا على التوجه إلى المستقبل رغم ثقل الماضي. ما يهم المؤلف في المثال هو رفض تحويل الألم السابق إلى عائق دائم أمام البناء. فالإنسان لا يستطيع عادة كتابة ما وقع، لكنه يستطيع أن يراجع الطريقة التي يسمح بها لذلك الماضي أن يعمل في حاضر. وهذه هي النقلة التي أبحث عنها، أن يصبح ما مررنا به خبرة نفهمها بدل أن يظل حكما يمنعنا من التجربة. كيف تبدأ إعادة بناء الصورة؟ يبدأ المؤلف بمراجعة الأعذار. وإلى هذا التساؤل، كيف تبدأ إعادة بناء الصورة؟ يبدأ المؤلف بمراجعة الأعذار. فهناك فرق بين إدراك عائق واقعي واستخدامه لإغلاق كل احتمال. عندما تقول إن الوقت فات، أو إن الفرصة لم تأتي، أو إن حياتك كان يمكن أن تكون أفضل لو تغير شيء واحد، قد تكون تصف جزءا من الحقيقة. لكن السؤال الذي يعيدك إليه الكتاب هو: ما الذي يمكن فعله الآن؟ إن البقاء طويلا داخل تفسير الماضي لا ينشئ وحده خطوة للمستقبل. ثم يدعوك إلى الاعتزاز بنقاط قوتك والعناية بمظهرك والانتباه إلى الأثر الذي يتركه ذلك في شعورك بنفسك. لا يتحدث عن التباهي أو كلفة الملابس، بل عن احترام الإنسان لذاته في التفاصيل اليومية. فقد تشعر بتغيير مزاجك حين تهتم بهيئتك أو تنجز أمرا مؤجلا يتعلق بها، والغاية التي تدعم الصورة التي تريد بناءها بأفعال تستطيع القيام بها، بدل أن تكتفي بانتظار إحساس داخلي يأتي من تلقاء نفسه. ومن الأفعال الخارجية يعود إلى اللغة الداخلية. اقترح أن نستبدل الأحكام المحبطة بعبارات إيجابية وأن نكررها حتى تصبح أكثر حضورا في تفكيرنا. يورد أمثلة تتعلق بالثقة والقدرة والسعادة. وفي سياق حجته، لا تنفصل هذه العبارات عن العمل، فالكتاب سبق أن طالبنا بفحص المهارات وتنميتها، إنما يريد أن يكون

كف الإنسان عن محاربة جهده بكلام يناقضه، وأن يمنح المحاولة خطابا يساعدها على الاستمرار. وهناك جانب لا يقل أهمية، ألا نخاف الأخطاء إلى درجة نمتنع معها عن الفعل. يلاحظ المؤلف أن بعض أصحاب المسؤوليات يخشون القرار لأنهم يخشون أن يخطئوا، لكن الامتناع المتواصل عن القرار له نتيجة أيضا، والخطأ في عرضه يمكن أن يحمل معلومة عن الطريق وأن يكشف ما يحتاج إلى تعديل. لا يمنحنا ذلك مبررا للاستهتار، بل يدعونا إلى الفصل بين وقوع خطأ وبين إصدار حكم شامل بأن صاحبه عاجز عن النجاح. يعود مرة أخرى إلى خدمة الآخرين، هذه المرة بوصفها دعما لصورة الذات. حين تقدم مساعدة ترى أثرها، تحصل على خبرة محسوسة بقيمتك، ثم يطلب أن تنظر في البيئة التي تحيط بك. أي نوع من الحديث تسمعه باستمرار؟ من يشجع محاولاتك؟ من يسخر منها قبل أن تبدأ؟ ليست الدعوة إلى إلغاء كل اختلاف، إنما إلى الانتباه إلى أثر الصحبة المتكررة في الطريق التي ترى بها نفسك وإمكاناتك. أخيرا يقترح الاحتفاظ بسجل للنجاحات، إنجازات، رسائل تقدير، لحظات تجاوزت فيها صعوبة. ففي أوقات التراجع قد تضيق الذاكرة، فلا تستدعي إلا ما أخفقنا فيه، ويأتي هذا السجل ليعيد التوازن، يذكرنا بأن تاريخنا أوسع من الموقف الذي يزعجنا الآن. إنه لا يطلب اختراع بطولة، وإنما الاحتفاظ بشيء حقيقي على قدرتنا على التعلم والعمل والإنجاز، كي نستطيع الرجوع إليها حين يغطي الشك على الصورة. وهكذا تتصل الخطوات التي قطعناها. بدأنا بسؤال عن النجاح الذي نريده لأنفسنا، ثم اقتربنا من علاقته بالسعادة، رأينا قيمة التطلع والمشاركة وإسعاد الآخرين، وبعدها نظرنا إلى ما لم نك، فاكتشفنا أن أهم أصول الرحلة ليست بالضرورة الأشياء التي نحصيها أولا. ثم واجهنا الصورة التي نحملها عن أنفسنا، الكلمات التي تدعمها أو تضعفها. لم نصل بعد إلى النتيجة، لكننا أصبحنا أكثر معرفة بمن سيخوض الطريق. ومع ذلك يبقى سؤال يطول كلما رأينا شخصا يتقدم بينما يتعثر آخر، ماذا عن الحظ؟ أليس بعض الناس أوفر حظا من غيرهم؟ وأين تنتهي المصادفة؟ وأين تبدأ مسؤولية الإنسان عن الفرص التي تظهر في حياته؟ بعد أن وضع ريتشارد في كتابه أمامنا معنى النجاح وإمكانات صاحبه وصورته عن نفسه، ينتقل إلى هذه الكلمة التي كثيرا ما نستدعيها لتفسير ما لا نفهمه. وهناك نتابع الرحلة لنرى ماذا يقصد حين يقول إن الإنسان يستطيع أن يصبح محظوظا. الوراقون عبر أثير إذاعة دولة الكويت.

ليس كل ما يغلق في وجهك نهاية، فرب باب أوصد ليفتح أمامك أفق أوسع. وها نحن نواصل رحلتنا، فثمة ضوء ينتظر من يحسن النظر. الأفكار هي التي تقود الإنسان، فإذا صلحت استقامت الخطوات، وإذا استقامت الخطوات اقترب الوصول. وما زلنا معكم نقرأ ضوء الكلمة. بين اليأس والأمل ليست هناك مسافة بعيدة، بل قرار صغير يغير اتجاه الحياة كلها. قد تكون العقبة التي تؤلمك اليوم هي الدرس الذي سيصنع منك غدا إنسانا أقوى. فلنكمل الرحلة. ليست السعادة في أن تملك كل شيء، بل في أن تدرك قيمة ما بين يديك وأن تحمد الله عليه.

0: الورقون. تبدأ الرحلة مع كتاب انجح من أجل نفسك لريتشارد ديني. ومن المشاركة ينتقل بنا المؤلف إلى المنبع الثالث، إسعاد الآخرين. يقترح فعلا بسيطا كأن تبتسم لشخص تلتقيه، أو تمنح أحدا كلمة طيبة ثم تنتبه إلى الأثر الذي يعود إليك. لا يحتاج الأمر إلى مناسبة كبيرة أو عمل استثنائي. أحيانا تكون قيمة الفعل في أنه يخرج الإنسان من انشغاله المغلق بنفسه، حين يصبح سببا في تخفيف يوم شخص آخر. يشعر بأن وجوده فعل شيء، وأن السعادة ليست مادة ينتظر وصولها إليه من الخارج. قدمت هذه الأفكار شديدة البساطة حتى أن بعض الناس يرفضها لهذا السبب، لكن المؤلف يطلب ألا نتخلص من هذه الفكرة لمجرد أنها مألوفة. هو يعيدنا إلى البدايات الأولى للحياة، حيث يتمنى الوالدان لطفلهما أن يكون سعيدا قبل أن يفكر في مهنته أو مكانته، ثم تتراكم التوقعات مع السنوات وقد تنسينا الأمنية الأولى. كأننا نضيف إلى تعريف النجاح شروطا كثيرة حتى نفقد القدرة على رؤية الغاية التي كانت وراء تلك الشروط. ومع ذلك تبقى السعادة محتاجة إلى شيء يسند حركتها نحو المستقبل. والحديث هنا عن الأمل، يقف المؤلف عند أثر الصور والأخبار التي تملأ الحياة بالمآسي. يؤكد ضرورة لا يفقد الإنسان أمله، لكنه لا يترك هذا الأمل بلا تمييز. فهناك أمل يقود إلى الفعل، وهناك انتظار يمنحنا متعة مؤقتة بينما يبعدنا عن مسؤوليتنا. يعرض الفرق من خلال موقف حدث له أثناء وجوده في متجر، حين سمع حديثا عن مسابقة كانت إحدى العاملات تتحدث بحماس عما ستفعله إذا ربحت. سوف تغير أثاثها، تعيد ترتيب حياتها، ربما تترك عملها. لم يصل المال ولم يحدث الفوز، لكن الخيال كان قد بدأ توزيع الجوائز. ثم انضمت إليها زميلتها وراح الاثنان يعيشان لحظة مستقبلية مبهجة. يعترف المؤلف بأن في هذا التطلع نوعا من الأمل، لكنه يرى وجها آخر للمشهد، أن يصبح المستقبل كله معلقا على حدث لا يملك صاحبه التحكم فيه. ما الذي يحدث حين تصبح فرصتي الوحيدة في حياة أفضل هي رقم ينتظر السحب؟ في هذه الحالة قد أنصرف عن الفرص التي تحتاج إلى جهد، لأنها تبدو أقل بريقا من التحول الفوري. وقد أوجه سؤالا أهم، ما الذي أستطيع أن أتعلمه أو أفعله أو أغيره؟ لا يناقش المؤلف هنا الحلم باعتباره خطأ، بل يناقش المكان الذي نضع فيه قدرتنا على التأثير. هل تظل في أيدينا أم نسلمها بالكامل إلى المصادفة؟ الوراقون، عبر أثير إذاعة دولة الكويت.
1: ختاما، تقبلوا التحايا من أسرة البرنامج، من الإعداد والتقديم وليد الدلح. الوراقون، أخرجه لكم أحمد الأمير.

0: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتا لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
1: هنا الكويت، نجوم القمة نافذة على التاريخ.
0: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة، لكنها حملت حلما كبيرا أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهداً على أحداث كبرى ورفيقاً في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتاً يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Saba, tonight, Kuwait is free.

على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت جيالا على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار الفنانين الكويتيين. واليوم لم تعد إذاعة الكويت مجرد محطة واحدة، تنوعت قنواتها لتواكب كل الأذواق. البرنامج العام، البرنامج الثاني، إذاعة القرآن الكريم، الذكر الحكيم، محطات الغناء العربي الشعبية وغيرها، لكل منها رسالة ولكل منها مستمعون. ورغم دخول التلفزيون وانتشار المنصات الرقمية، بقيت إذاعة الكويت محافظة على مكانتها، لأنها ليست مجرد بث بل جزء من ذاكرة وطن وصوت حاضر في قلب كل كويتي. هنا إذاعة الكويت، ماض مجيد، حاضر متجدد، ومستقبل يحمل دائما وعدا جديدا وطموح.

0: قل ودل برنامج يومي عبر أثير إذاعة دولة الكويت، نتوقف فيه بمحطات تتواءم مع أمور حياتنا. قل ودل، من التقديم فيحاء السعيد، ميثم بدر، الإعداد فواز المطيري، التنفيذ طلال ملله، الإخراج عبد الله العميري. قطعت جهيزة قول كل خطيب كلمة أنهت طول الجدل.
1: قد يطول النقاش لأن الحقيقة غائبة، فيكثر المتحدثون وتتعدد الآراء، ويظن كل إنسان أن لديه الحل، ثم تأتي معلومة واحدة حاسمة فتسقط معها كل الاحتمالات، ويصبح استمرار الجدل بعد ذلك تكراراً لا معنى له.
0: من أشهر ما قالته العرب عندما يأتي الخبر الذي يحسم الأمر قولهم: قطعت جهيزة قول كل خطيب. ويضرب المثل حين تظهر حقيقة تنهي النقاش، فلا يبقى بعد وصولها موضع للكلام والافتراض.
1: منذ الصباح ونحن نتناقش في أمر القافلة،
0: ونحن

0: بعد هذا النقاش إلى ماذا وصلتم؟
1: إلى مزيد من الكلام.
0: ما القضية أصلا؟
1: تأخرت قافلة الحبوب والناس يخشون أن تكون ضلت الطريق.
0: ومن قال إنها ضلت الطريق؟
1: لا أحد.
0: إذن لماذا تتحدثون وكأن الأمر وقع؟
1: قال رجل إن العاصفة ضربت الطريق الشمالي
0: والقافلة تسلك الطريق الشمالي،
1: وهذا ما نختلف عليه.
0: ألا يعرف أحد مسارها؟
1: يقول واحد إنها ذهبت شمالا، ويقول آخر إنها اتجهت غربا.
0: ومن الذي جهز القافلة؟
1: سالم.
0: أين سالم؟ أين سالم؟
1: خرج منذ يومين.
0: ألم يترك رسالة؟
1: بحثنا في منزله ولم نجد شيئا.
0: هل سألتم كاتبه؟
1: ليس هنا.
0: إذن كل هذا الجدل قائم لأنكم لم تعرفوا الطريق؟
1: ليس الطريق فقط، اختلفوا أيضا في سبب التأخير.
0: وما الأسباب المقترحة؟
1: العاصفة أو كسر إحدى العربات أو هجوم اللصوص أو تغيير الطريق.
0: أربعة أسباب ولا دليل على واحد منها؟
1: هكذا هي المجالس،
0: وهكذا تكبر المخاوف.
1: لكننا نحتاج إلى قرار.
0: أي قرار؟
1: هل نرسل رجالا يبحثون عن القافلة؟
0: ترسل رجالا، لكن في أي اتجاه؟
1: هذه هي المشكلة.
0: إذن القرار قبل المعلومة قد يزيد المشكلة.
1: لكن الانتظار صعب.
0: التحرك الخاطئ أصعب.
1: ما هذا الذي تحملينه؟
0: إنها رقعة وصلتني قبل قليل.
1: من؟
0: من أخي.
1: وهل أخوك مع القافلة؟
0: نعم، إنه مع القافلة.
1: وماذا يقول؟
0: يقول إنهم وصلوا إلى وادي النخل أمس.
1: وادي النخل؟ هذا في الطريق الغربي؟
0: بالضبط.
1: إذن لم يسلكوا الطريق الشمالي أصلا،
0: ولا مستهم العاصفة التي تخشونها.
1: وماذا عن التأخير؟
0: التأخير تصدع محور إحدى العربات فتوقفوا لإصلاحه.
1: هل هم بخير؟
0: كلهم بخير وسيصلون مساء الغد.
1: هل أنت متأكدة؟
0: هذه الرقعة كتبها أخي بنفسه، وحملها راكب تقدم عليهم.
1: إذن انتهى الأمر.
0: ألم تكونوا على وشك إرسال رجال إلى الشمال؟
1: نعم.
0: ولو فعلتم؟
1: ضاع يومان، وربما احتجنا إلى البحث عن الباحثين.
0: لهذا لا تعوض كثرة الآراء نقص المعلومات.
1: عجيب، كنا منذ ساعة نتجادل في أربعة احتمالات،
0: وجاءت حقيقة واحدة فألغتها جميعا.
1: سأذهب إلى المجلس بهذه الرسالة.
0: ولا تحتفظ بالنصف الذي يعجبك منها.
1: ماذا تقصدين؟
0: قل لهم كل شيء، الطريق وسبب التأخير وموعد الوصول.
1: حسنا، حتى لا نبدأ جدلا جديدا.
0: بالضبط.
1: أتعلمين ما يضحكني؟
0: قل لي ماذا؟
1: كان أحدهم قد بدأ خطبة طويلة يشرح فيها كيف أخطأ قائد القافلة في اختيار الطريق الشمالي
0: الذي لم يسلكه أصلا.
1: نعم،
0: هذه مشكلة الكلام قبل المعرفة.
1: سأدخل الآن وأقرأ الرسالة،
0: ثم دع الحقيقة تتكلم وحدها.
1: بعدها لن يبقى للخطباء شيء يقولونه. هنا تظهر المعلومة الموثوقة، تصبح قيمة الكلام السابق بقدر ما وافقها منها. والحكمة ألا ندافع عن افتراضاتنا بعد انكشاف الحقيقة، وأن نعرف أن الاعتراف بانتهاء الجدل خير من إطالته حفاظا على الرأي.
0: إلى أن نلتقي في قل ودل، تذكروا قد تملأ الاحتمالات مجلسا كاملا، ثم تأتي حقيقة واحدة فتغلق أبواب الظن جميعا. لذلك قالت العرب قطعت جهيزة قول كل خطيب.

0: أنتم مع برنامج قل ودل. مع تحيات فيحاء السعيد، ميثم بدر، فواز المطيري، طلال ملالله، والمخرج عبد الله العميري. شخصيات من بلادي، معكم ومعهم لنا وقفة. شخصيات من بلادي.
1: والدي رحمه الله أسس مدرسة اسمها مدرسة تربية الأطفال.
2: أمك حملتك فوضعتك فماتت، جدتك أرضعتك وربتك وماتت، فأنت مخير أيهما تبدأ. فجزاك الله خيرا.
3: تنهض فقط لا غير، تنهض تفكر تستخدم عقولها، لا تستخدم شيء آخر غير العقل. هذا أعظم شيء أعطانا الله هو هل صندوق الأسود.
4: وأنا سافرت قبل عمل البحر 5 سنوات، دخلت بقوم الخرافي الناصري مدة 3 سنوات، ودشيت بعدين بقومنا وبالوالد 2.
5: أنا على يقين بأن إذا توفرت الإمكانيات يستطيع الناس أن ننقذ هؤلاء المنكوبين ونوفر لهم الطعام.
0: عبر تاريخ هذا الوطن أبناء سجلوا بأحرف من نور أسس حضارة. التاريخ وأبناء الوطن شهود حضارة على عطاء شخصيتنا لهذا اليوم. شخصيات من بلادي.
6: وليد عبد الرحمن للرويح.

0: ولد وليد عبد الرحمن الرويح سنة 1951 في حي المرقاب، وبدأ تعليمه في مدرسة المأمون، ثم التحق بمدرسة الشامية، وانتقل إلى مدرسة كيفان الثانوية، ثم أكمل تعليمه الجامعي في تخصص إدارة أعمال، فحصل على البكالوريوس عام 1973، ثم حصل على الماجستير في إدارة الأعمال من الولايات المتحدة الأمريكية عام 1977.
1: الرابعة صباحاً في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم الأنباء. حلف مكة يفعل التزاماته الدفاعية المشتركة وينشر قدرات عسكرية في السعودية ويدين الاعتداءات الحوثية على المملكة. القوات اليمنية تبدأ هجوماً استراتيجياً باتجاه صنعاء بعد إحكام سيطرتها على باب المندب. تحالف دعم الشرعية يدمر أهدافا عسكرية للحوثيين في الحديدة ويحبط هجمات على الملاحة البحرية. رابطة العالم الإسلامي تؤكد تضامنها مع السعودية وتدين اعتداءات ميليشيا الحوثي. واشنطن توسع ضغوطها الاقتصادية على إيران وتهدد المؤسسات المالية الأجنبية بعقوبات. استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب شرقي الخليل، والحوار الفلسطيني والفلسطيني ينطلق في القاهرة. الكرملين يؤكد استمرار العمليات في أوكرانيا، والقوات الروسية توسع ضرباتها وتتصدى لهجمات جوية واسعة. روسيا تستنكر العقوبات الجديدة التي فرضتها اليابان عليها وتهدد بالرد على هذه الإجراءات. ختام الموجز، إلى اللقاء.
2: الكلب في سجل الكلاب المرخصة وعدم وضع الكمامة أو المقود لكلب أثناء سيره في الطرق والأماكن العامة، وعدم تقديم الكلب لمركز البيطرة لتحصينه ضد مرض الكلب سنويا، وعدم إبلاغ مركز البيطرة بمرض الكلب أو الاشتباه في مرضه، وإلقاء جثة الحيوانات المصابة أو المشتبه في إصابتها بمرض الكلاب أو دفنها قبل إبلاغ قسم البيطرة، كلها مخالفات يعاقب عليها

يعد مساعد يعقوب البدر أحد الرحالة المعدودين في تاريخ الكويت، وتثبت الوثائق والمخطوطات التي تم الكشف عنها لاحقاً معلومات مهمة عن الرحلة المشهورة التي قام بها إلى مكة المكرمة في عام 1932 ميلادية تحت عنوان الرحلة الميمونة إلى بيت الله الحرام. هذا فضلاً عن رحلتين أخريين قام بهما مساعد البدر، إحداهما إلى جنوب الكويت والأخرى إلى العراق، حيث تجول في عدد من الأنحاء والمدن. وتتضمن هاتان الرحلتان وصفاً دقيقاً للعديد من أسماء المواقع والمعالم الجغرافية، مع التزام بتدوين توقيت الوصول إلى تلك المواقع. وأما مخطوط الرحلة المكية فقد كتب في دفتر مدرسي من الحجم المتوسط بالحبر الأسود، والعناوين الرئيسة بالأحمر، وقد وضع عنوان الرحلة في صفحة مستقلة، ثم يبدأ في الصفحة التالية بعد البسملة بقوله: يوم الخميس 11 من شوال سنة 1350 هجرية، الموافق 18 من فبراير لعام 1932 ميلادية، الساعة 3 نهارا، امتطينا ظهور ركائبنا خارج جدار مدينتنا العامرة في الكويت، وفي الساعة 8:30 نزلنا الجهراء. ووضع الكاتب في الهامش الأيمن من الصفحة جدولا يسجل فيه مسار القافلة في كل يوم من أيام الرحلة بالساعات والدقائق، ويكتب في ذلك عنوانا مستقلا. وتحمل بعض الصفحات عناوين جانبية مثل: من الكويت إلى الحفر، ومن بريدة إلى المدينة المنورة، ومن المدينة المنورة إلى مكة، وهكذا. وفي آخر الرحلة أي بعد وصوله الكويت يفرد الكاتب صفحة في وصف البيت الحرام، يتحدث فيها عن صفة الكعبة والحجر الأسود وبئر زمزم ومقام سيدنا إبراهيم ووقت إحرام الكعبة وكنسها. ويصف الكاتب الطريق من الكويت إلى مكة المكرمة والعودة منها بعد أداء فريضة الحج، وقد تم له ذلك على ظهور الإبل قبل استخدام السيارات في حملات الحج. واستغرقت تلك الرحلة نحو من 95 يوما، ابتداء من 18 من فبراير إلى 23 من مايو من عام 1932 ميلادية. وذكر الكاتب من كان في صحبته من حجاج الكويت، فنص على 3 حملات لكل من عثمان الراشد وابن حمود والفلاح، وذكر من أسماء العائلات التي صاحبت حملتهم الصقر والحميضي والسمكة والدويري والعصفور والفليج والصميط وجماعة من العوازم والمفرح وابن زوير وابن مديرس والمشاري. ينتمي مساعد يعقوب البدر

إلى عائلة كريمة لها مكانتها المشهودة في تاريخ الكويت، وقد كان من أبرز رجالها يوسف عبد المحسن البدر الذي عاش في الفترة بين عامي 1800 و1879 ميلادية، وعرف في عهده بأياديه البيضاء وتفانيه في خدمة مواطنيه، وكان ديوانه مقصد رجال العلم والأدب، من بينهم الشاعر الشعبي المعروف محمد بن لعبون، والشاعر الموصلي عبد الغفار الأخرس، ونزل في ضيافته لويس بيلي المقيم السياسي البريطاني في الخليج، حيث أقام عنده نحو شهر من الزمان، وذلك في يناير من عام 1865 ميلادية. وذكر بيلي أن البدر أعانه على ترتيب سفره إلى الرياض، وهي المهمة التي كان قادما من أجلها، من خلال اختيار أدلاء الطريق والجمال الجيدة والأشخاص المهمين الذين يمكن مقابلتهم في الرياض. وكان يوسف البدر حين استقباله لويس بيلي يتخذ من قلعة في الجهراء موقعا لجمع الخيول العربية الأصيلة والمتاجرة بها، وهي التجارة التي أدرت عليه ربحا وفيرا. وفي موازاة ذاك الثراء الكبير كان البدر كريما معطاء، وتجلى ذلك في سنوات ما يعرف بالمسغبة أو المجاعة التي وقعت في المنطقة في الفترة بين عامي 1868 و1871 ميلادية، حيث خصص رحمه الله بيتا أقام به مطبخا يلجأ إليه الناس فيطعمهم ويسقيهم في وقت ندر فيه ما يسد رمق الجائع ويروي ظمأ العطشان. ولما كان الناس يهلكون من شدة الجوع وكثر الموتى كان يتولى تجهيز الموتى ودفنهم. ومن أبناء هذه الأسرة الكريمة محمود ناصر البدر المتوفى في عام 1915 ميلادية، وهو من شعراء النبط المعدودين الذين سجلت قصائدهم عددا من الأحداث التي مرت بها الكويت، ومنهم كذلك التاجر المحسن ناصر يوسف العبد المحسن البدر، وكان له مشاركة في أول مجلس للشورى في الكويت، ومنهم أيضا الأديب مشاري الحسن البدر عضو مجلس المعارف وعضو أول مجلس تشريعي في الكويت، بالإضافة إلى عدد آخر من أبناء هذه الأسرة الكريمة الذين خلدت ذكراهم لما لهم من أعمال طيبة وإسهامات كريمة في خدمة وطنهم وإعلاء شأنه.

0: البداية.
1: اليوم الحلقة جدا مميزة، احنا اثنين وثالثنا الضيف،
0: لذلك سميناه برنامج ثلاثة.
1: سالم اليوم الاستديو كله ريحة قهوة.
0: لا مو اي قهوة، قهوة مختصة. الكل عنده فضول واهتمامات ويتبادر بذهنه العديد من الأسئلة، واليوم بتشوفون قصة النجاح هذه
1: شلون تطلع لك فليسات. وعشان نعرف تفاصيل وننقل هذه المعرفة، اخترنا نستضيف العديد من المختصين في مجالاتهم.
0: عندنا فضول ونبي نلبيه ببعض الأسئلة
1: عن أكثر مرض مميت على مستوى العالم،
0: وكذلك أصحاب التجارب مختلف المجالات.

0: الشركات ونستفيد من تجاربهم وخبراتهم وننقلها لكم كحوار.
1: ثلاثة تشوفونا في هذه الأوقات.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. الحمد لله الذي لولاه ما جرى قلم ولا تحرك لسان. والصلاة والسلام الأتمان الأكرمان على سيدي ولدي عدنان أفصح من نطق بالضاد، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. سلام من الله عليكم، وتحية مني ومن فريق البرنامج إليكم، وحياكم الله معنا وحلقة جديدة من برنامجكم لغة الضاد.

في لغة الضاد سابقاً تكلمنا عن المهارات الأساسية الأربعة لتعلم اللغة العربية وكذلك تعلم كل اللغات الأخرى. لابد من تعلم الاستماع والتحدث وكذلك القراءة والكتابة. وكنا قد تكلمنا عن القراءة وأهميتها وضرورتها كذلك وكيف نهيئ أنفسنا للقراءة وكيف نتعلم القراءة. ثم من المهارات الأساسية أو رابع المهارات الأساسية لتعلم اللغة مهارة الكتابة. مهارة الكتابة تكون يعني أيضا هي مهارة يتم تعلمها من خلال الممارسة المستمرة لهذه المهارة. طبعا نعلم أن الإنسان إذا أراد أن يكون كاتبا جيدا فعليه أن يكون قارئا جيدا، وإذا كان قارئا وكاتبا جيدا فبالتالي سيكون فردا جيدا في هذا المجتمع، فردا نافعا في هذا المجتمع. طبعا الكتابة أيضا تحتاج منا أن نتعلمها، لها أسسها ولها ضوابطها. لابد أولا أن تكون عندي ثروة لغوية كبيرة، وهذا قلنا نستطيع اكتسابه من خلال الاستماع ومن خلال كذلك القراءة. أيضا لابد أن نتعلم الكتابة كمهارة يدوية، فبالتالي لابد أن أتعلم فن الخط وكيف أكتب بشكل جيد. لابد أن أتعلم كيف أرسم الحروف بشكل جيد، هذا مهم جدا في الكتابة. لا أقصد الكتابة كمهارة للغة أو أن تكون يعني صياغة، بل بداية الشكل العام للكتابة، الرسم الإملائي. فالرسم الإملائي مهارة مهمة من مهارات الكتابة لابد من تعلمها. لابد أن أتعلم كيف تكتب الهمزة، ومتى تكون همزة قطع، متى تكون همزة وصل، متى تكون الهمزة على ألف، متى تكون على نبرة أو ياء، متى تكون على واو، متى تكون على السطر، وإذا كانت على السطر ما أحكامها، همزة المتطرفة على السطر أم همزة متوسطة على السطر، يعني كيف تكتب. إذا كانت همزة متطرفة على السطر أحكام هذه الهمزة مع التنوين، تنوين الفتح وتنوين الضم وتنوين الكسر، وإذا كانت مسبوقة بألف ما الحكم، وإذا كانت مسبوقة بواو ما الحكم، وإذا كانت مسبوقة بالياء فما الحكم. هذه كل أمور إذا كنتم تذكرون كنا قد تكلمنا عنها مطولا في لغة الضاد، ولعلنا نعيد الحديث عنها في حلقات قادمة كذلك، لأنها من الأمور الأساسية في اللغة العربية. يعني الرسم الإملائي مهم جدا، يعني كما يعني يحرص الإنسان على مظهره الخارجي وأن يرتدي

أفضل ثيابه حين يقابل الآخرين، فعليه أن تكون كتابته أيضا كتابة صحيحة وسليمة إملائيا. أيضا لابد أن يتعلم الفرق بين الهاء والتاء المربوطة، فعليه أن يفرق بين التاء المربوطة والتاء المفتوحة، وأن يفرق كذلك بين الحروف، فالصاد والضاد حرفان متشابهان تفصل بينهما نقطة، والصاد لها مثل ما نسميها بالعامية السنة، والضاد كذلك، فهذه السنة مطلوبة. حرف السين لها 3 أسنان، وبخط الرقعة تكتب بلا أسنان، ويعني هناك يعني تفاصيل مهمة في الرسم الإملائي لابد أن يتعلمها الإنسان. كذلك إذا كانت هناك حروف موقوطة كالباء والتاء والثاء، الغين والشين والضاد كما قلنا، والضاء والفاء والقاف والنون، كل هذه، والزاي كذلك، كل هذه حروف لها نقاط لابد أن نتعلم أين نضع تلك النقاط. كما قلنا الباء والتاء والثاء، الباء نقطة واحدة تحتها، والتاء نقطتين، والثاء 3 نقاط، وهكذا. يعني لابد من تعلم الرسم الإملائي إذا أردنا أن نكون كتابا جيدين. نعم، نحن الآن في زمن الطباعة، والكتابة ما عادت، يعني الكتابة اليدوية يعتمد عليها كثيرا، لكن يحتاج الإنسان إلى استخدام يده في الكتابة، لأن الإنسان لا بد له أن يستخدم هذه المهارة، وأن يستخدم كذلك يعني الخط، مهارة الخط، لأن هذا الخط من الفنون الجميلة التي يمكن للإنسان أن يتفنن في يعني استخدامها. كذلك لا بد له أن يكون كاتبا جيدا من خلال أن تكون لديه لغة عالية ولغة راقية كذلك يستخدمها في كتابة المقالات، الخواطر. إذا يعني وهبه الله عز وجل موهبة الشعر، أن يتعلم أو ينظم الشعر بشكل مستمر. عليه أن أيضا في كتابة يعني مقالاته وخواطره أن يتعلم كيف يعني يكتبها، وما أسسها وما أصولها، وأن يعني يمارس هذه المهارة بشكل مستمر حتى لا يفقدها مع الوقت. ونحن دائما نخبر الطلبة يعني أننا حين نطلب منهم إبداء رأيهم مثلا في الأسئلة التي نطرحها عليهم في الاختبارات، بأن يبدوا رأيهم في شيء ما، في معلومة أو في نقطة ما، أو يمنحون يعني سؤالا عن رأيهم مثلا في العلاقة أو في الفرق بين العمل الوظيفي، العمل الحكومي والعمل الخاص على سبيل المثال، وإبداء الرأي في هذا الجانب. فليس الهدف الكتابة كعملية رسم إملائي، ولكن أيضا من أجل تحريك العقول. الحديث عن مثلا وسائل التواصل الاجتماعي والآداب المتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي، نحن نحتاج أن نتعلم كيف نعبر عن آرائنا، فالكتابة هي وسيلة جيدة للتعبير عن الرأي، الكتابة أيضا هي وسيلة للتعبير عن شعور. بعض الناس لا يجدون التعبير الشفهي، لا يجدون الحديث يعني عن مشاعرهم بشكل جيد، لكنهم يبدعون في التعبير عن تلك المشاعر من خلال الكتابة، فبالتالي الكتابة هي وسيلة للتعبير عن الأفكار والآراء والمعتقدات وكذلك المشاعر. أيضا الكتابة وسيلة علاجية، يستطيع الإنسان استخدام الكتابة كوسيلة علاجية، بأنه إذا تعرض لموقف مثلا من المواقف يستطيع أن يكتب هذا الموقف، شعوره تجاه هذا الموقف، شعوره تجاه الشخص الذي سبب له هذا الموقف، ويكتب أشياء كثيرة تتعلق بالموقف، يعني يصف الموقف بشكل كامل. في اليوم الثاني يستطيع كتابة الموقف مرة أخرى بعد أن تكون نفسه قد هدأت قليلا، في اليوم الثالث كذلك، وإلى أن يأتي اليوم الرابع سيجد الفرق كبير بين ما كتبه في اليوم الأول وما بين ما كتبه في اليوم الرابع.

وسيجد أنه يعني يصغر هذا الأمر الذي كان يراه في اليوم الأول أو في الوهلة الأولى أو في لحظة حدوث المشكلة وكأنه هو نهاية هذا العالم. فهي وسيلة علاجية، فالكتابة يمكن استخدامها كوسيلة تعافي وعلاج. طبعا من وسائل التعافي أن نلتقي بكم، لكن حلقة هذا اليوم برنامجكم لغة الضاد قد وصلت إلى نهايتها، إلا أن لقاء بكم سيجمعنا في حلقات قادمة. فإلى ذلك الحين دمتم بخير والسلام عليكم.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري.

ربي أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا.

0: كويس وايد، وأحب أشوف علمها دايما مرفوع. لما أسمع النشيد الوطني أوقف باحترام وفخر.
1: حسب قانون تنظيم العمل الخيري والإنساني، يحظر التقاط أو تصوير أو تسجيل أو نشر أو توزيع مواد أو صور أو تسجيلات مرئية أو صوتية للمستفيدين من التبرعات لأغراض جمعها أو الترويج لها أو إثباتها دون تصريح مسبق من المركز، بما يتماشى مع مدونة أخلاقيات العمل الخيري والإنساني، أو دون موافقة خطية مسبقة من المستفيد من التبرعات. وتحدد المدونة الحالات التي يتعين معها أخذ الموافقة المسبقة من المستفيد من التبرعات. وفي حال كان المستفيد من التبرعات طفلاً، يتعين أخذ الموافقة الخطية من وليه أو وصيه ما لم يعبر الطفل عن عدم رضائه. وفي جميع الأحوال يحظر أخذ أو استخدام المواد والصور والتسجيلات المشار إليها بالفقرة الأولى في الأوضاع التي يظهر بها المستفيد، وخاصة الطفل في أوضاع مهينة أو تمس كرامته أو قد تعرضه لأي نوع من الاستغلال أو الخطر. ولا يعتد في أي حال من الأحوال بموافقة المستفيد من التبرعات حال تقييد حقه بالحصول على مساعدة بموافقته على أخذ أو استخدام المواد والصور والتسجيلات المشار إليها. يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 3000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتهك ضمانات السرية المبينة في المواد من 34 إلى 37 من هذا القانون وأفشاها للغير دون وجه حق. وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تجاوز

حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج إرث، واليوم نبدي معاكم سلسلة جديدة نتعرف فيها على واحد من أشهر علماء الحضارة العربية والإسلامية، عالم ارتبط اسمه بدراسة الضوء والبصر، وترك مؤلفات في الرياضيات والهندسة والفلك، واستمرت بعض أفكاره تنتقل بين العلماء لقرون طويلة بعد وفاته. نتكلم اليوم عن الحسن بن الهيثم. ولد الحسن بن الحسن بن الهيثم في مدينة البصرة، ويقال إن ولادته كانت سنة 354 للهجرة الموافق تقريبا 965 للميلاد. والبصرة في هذيك الفترة كانت مدينة لها تاريخ علمي وفكري طويل، وعرفت قبل ابن الهيثم بقرون بعلماء اللغة والنحو والأدب، وكانت جزء من بيئة عراقية واسعة ارتبطت بحركة علمية وثقافية مهمة. احنا نتكلم عن القرن الرابع الهجري، وهذه الفترة تغيرت فيها الخريطة السياسية للعالم الإسلامي بشكل كبير. الخلافة العباسية كانت موجودة في بغداد، لكن سلطتها السياسية ما عادت تمتد بنفس القوة إلى جميع المناطق، وظهرت دول وقوة مختلفة في العراق والشام ومصر وغيرها. لكن التغيير السياسي ما كان يعني توقف العلم، بغداد ظلت مركز مهم للكتب والعلماء، وظهرت مراكز ثانية في مناطق مختلفة، والأهم بالنسبة لابن الهيثم إن القرون اللي سبقته شهدت حركة واسعة لترجمة الكتب العلمية والفلسفية إلى اللغة العربية. ولهذا لما بدأ ابن الهيثم دراسته كان أمامه تراث علمي كبير، أعمال إقليدس في الهندسة ومؤلفات بطليموس في الفلك والمناظر وأفكار أرسطو وغيره كانت معروفة ومتداولة بين العلماء. وإلى جانب هالمؤلفات كان في علماء من الحضارة العربية والإسلامية سبقوا ابن الهيثم واكتبوا في الطب والرياضيات والفلك والطبيعة، وأضافوا إلى المعرفة الموجودة في عصرهم. وهذه البيئة مهمة لفهم ابن الهيثم، لأن إنجازاته ما ظهرت من فراغ، وهو قرأ أعمال اللي سبقوه واستفاد منها، لكن بنفس الوقت ما كان يتعامل معاها على أنها حقائق ما يصير الاعتراض عليها. وهذه الطريقة راح تظهر بشكل واضح لاحقا في أشهر كتبه، لما بدأ يناقش بعض الآراء القديمة ويختبرها بالهندسة والملاحظة والتجربة. أما عن السنوات الأولى من حياته فالمعلومات اللي وصلت لنا عنها كانت تقريبا محدودة، ما عندنا تفاصيل كثيرة عن طفولته أو أسرته أو أسماء شيوخه بالصورة اللي نملكها عن شخصيات تاريخية ثانية، وحتى تفاصيل تعليمه الأولي مو واضحة بشكل كامل. ولهذا جزء كبير من معرفتنا بابن الهيثم يعتمد على مؤلفاته وعلى كتب التراجم اللي كتبت عنه بعد ذلك. اللي نعرف أن اهتماماته كانت واسعة، ابن الهيثم ما كان عالم بصريات فقط مثل ما أحيانا يتم اختصار شخصيته اليوم، كتب في الرياضيات والهندسة والفلك والطبيعة، وله رسائل في موضوعات متعددة، وبعض أعماله وصلتنا وأعمال ثانية نعرف أسماءها من القوائم اللي حفظتها المصادر. وأيضا من المجالات اللي اهتم فيها بشكل واضح هو الرياضيات والهندسة تحديدا، راح تكون مهمة جدا في حياته العلمية، لأنها راح تصبح لاحقا واحدة من الأدوات اللي يستخدمها لفهم الضوء والرؤية. بالنسبة له دراسة الظاهرة ما كانت منفصلة عن محاولة قياسها ووصفها بطريقة هندسية، وكان أيضا مهتم بعلم الفلك، وهو مجال كان مرتبط بشكل كبير بالرياضيات في ذاك العصر، ودراسة

حركة الأجرام السماوية ونماذج الكون كانت تعتمد على مؤلفات قديمة وعلى رأسها أعمال بطليموس. وابن الهيثم راح يناقش لاحقاً بعض المشكلات الموجودة في التصورات الفلكية الموروثة ويكتب فيها مؤلفات خاصة. لكن الحدث اللي غير مسار حياته ما بدأ من الضوء ولا من العين ولا حتى من الفلك. الموضوع بدأ من فكرة هندسية مرتبطة بنهر النيل. تذكر المصادر أن ابن الهيثم قال كلام بمعنى أنه لو كان في مصر لاستطاع القيام بعمل يساعد على تنظيم مياه النيل والاستفادة منها وقت الزيادة والنقصان. ووصل خبره إلى الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله اللي كان يحكم مصر في ذاك الوقت. والنيل بالنسبة لمصر ما كان مجرد نهر، الزراعة والحياة والسكان كانت مرتبطة بارتفاع مياهها وانخفاضه، وأي فكرة تتعلق بتنظيم المياه كانت تحمل أهمية كبيرة. ولهذا لما وصل كلام عن ابن الهيثم وقدرته على القيام بمشروع مثل هذا النوع اهتم الحاكم بأمر الله بهذا الموضوع. انتقل ابن الهيثم إلى مصر وهناك بدأ يدرس الفكرة على أرض الواقع، وهني واجه الفرق بين التصور النظري وبين تنفيذ مشروع بهذا الحجم بالإمكانيات المتوفرة في القرن الرابع الهجري. وبحسب الرواية المشهورة تحرك ابن الهيثم مع مجموعة من الأشخاص لمعاينة النيل، وصل إلى جنوب مصر حتى المنطقة القريبة من أسوان، وهناك شاهد طبيعة المكان والنهر وآثار المنشآت القديمة الموجودة في المنطقة، وبدأ يدرك أن تنفيذ الفكرة اللي تكلم عنها أصعب بمراحل مما كان يتصور. وطبعا بعد المعاينة وصل إلى نتيجة أن المشروع ما يقدر ينفذه بالشكل اللي وعد فيه أو تخيله. وهالموقف وضع أمام مشكلة، لأن الشخص اللي استدعاه إلى مصر مو شخص عادي، وإنما الحاكم بأمر الله الخليفة الفاطمي اللي ارتبطت سيرته في المصادر بقرارات كثيرة وغير معتادة. واختلف المؤرخون في تفسير جوانب من شخصيته وحكمه. ومن هني أظهرت واحدة من أشهر الروايات في حياة ابن الهيثم بحسب ما نقل ابن أبي أصيبعة بعد ذلك في كتاب عيون الأنباء في طبقات الأطباء. خاف ابن الهيثم من عواقب عجزه عن تنفيذ المشروع فتظاهر بالجنون، وبحسب الرواية نفسها اعتبر أنه غير قادر على التصرف بصورة طبيعية، ووضع تحت نوع من الحجر أو الرقابة. واستمر هالوضع إلى وفاة الحاكم بأمر الله سنة 411 للهجرة الموافق 1021 للميلاد. لكن لازم نكون دقيقين هني، قصة ادعاء ابن الهيثم الجنون مشهورة جدا، لكنها وصلت لنا عن طريق مصادر اكتبت عنه بعد زمنه، ولهذا بعض تفاصيلها ما نقدر نثبتها بنفس درجة ثبوت مؤلفاته وأعماله العلمية. نقدر نقول أن الرواية موجودة في كتب التراجم، لكن مو كل التفاصيل اللي تضاف لها اليوم موجودة بالضرورة في المصادر القديمة. والأهم أن فشل مشروع النيل ما أنهى حياة ابن الهيثم العلمية، بالعكس مصر راح تصبح المكان اللي ارتبط بمرحلة مهمة جدا من حياته وإنتاجه. وبعد ما كان اسمه مرتبط بمشروع هندسي ضخم لتنظيم المياه في نهر النيل، راح يتجه بصورة أكبر إلى البحث والتأليف. وعاش ابن الهيثم في القاهرة سنوات طويلة وكتب خلالها في أكثر من مجال. وتذكر بعض الروايات أنه كان يعتمد أيضا على نسخ الكتب مقابل المال، وهي مهنة كانت معروفة في زمن كانت في الكتب تنسخ باليد قبل ظهور الطباعة بقرون. وخلال هذه الفترة بدأ يتفرغ لمسائل راح تجعل اسمه معروف بعد قرون من وفاته، ومن أهمها مسألة قديمة جدا حاول علماء وفلاسفة كثار تفسيرها، واللي هي

شلون تتم عملية الإبصار. كان في أكثر من تصور عن العلاقة بين العين والشيء اللي نشوفه، وبعض النظريات القديمة افترضت أن الرؤية مرتبطة بأشعة تخرج من العين باتجاه الأشياء، بينما كانت في تصورات ثانية مختلفة عن طبيعة الضوء ووصول الصورة إلى العين. وابن الهيثم راح يدخل في هذا النقاش، لكنه ما راح يكتفي باختيار رأي من الآراء الموجودة، راح يبدأ يفحص المسألة من جديد ويستخدم الرياضيات والهندسة والملاحظة والتجارب عشان يفهم شلون ينتقل الضوء وشنو يصير لما ينعكس أو ينكسر وشنو دور العين في عملية الرؤية. ومن هني راح يبدأ العمل اللي ارتبط باسم ابن الهيثم أكثر من أي عمل ثاني، واللي هو كتاب المناظر. في الحلقة القادمة بإذنه تعالى راح نتعرف على قصة هذا الكتاب وشنو كان الناس يعرفون عن الضوء والبصر قبل ابن الهيثم، وشنو اللي غيره في فهم عملية الرؤية، وشلون استخدم التجربة والهندسة حتى يوصل إلى نتائجه. فإلى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه، في أمان الله.

في أفانين لغوية نتجول بين بساتين لغة الضاد، من شعرها إلى نثرها، من إملائها إلى أدبها، من بلاغتها إلى نحوها. وسعت كتاب الله لفظا وغاية، وما ضقت عن آي به وعظاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي؟ أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟

0: أفانين لغوية شوفونا في هذه الأوقات.
1: في عالم الجريمة قد يغيب الشهود، لكن الأثر لا يغيب. قد يكون بصمة، شعرة، ذرة غبار، أو ملفا رقميا لم يمحى بالكامل. لا يتكلم لكنه لا ينسى، لا يرى بسهولة لكنه لا يختفي. ذلك هو الشاهد الصامت، شاهد لا يستدعى للمحكمة، لكن شهادته تقلب التحقيق. يراه الجاني صغيرا، لكنه في المختبر يتحول إلى صوت لا يمكن إسكاته. لأكثر من 4 عقود أصغينا لهذا الصمت، قدنا التحقيقات الكبرى وتتبعنا الخيوط التي لا ترى، لكنها دوما

0: تروي الحقيقة. في كل قضية هناك من بقي في المكان بعد الجميع، لم يهرب ولم يختبئ ولم ينسى. ذلك الذي لا ينسى هو وحده من نسقي إليه في هذا البرنامج، الشاهد الصامت.
1: الشاهد الصامت تشوفونه في هذه الأوقات.

0: أن دولة الكويت تعتبر من أكثر الدول نشاطاً في العمل الخيري والإنساني، حيث جبل أهل الكويت منذ القدم على مد يد العون والمساعدة الإنسانية عبر أعمال خيرية بلغت مختلف أرجاء الأرض، وهذا ما منح دولة الكويت مكانة رائدة في المنطقة والعالم، وجعل منها مثالاً يحتذى في الخير والبذل والعطاء. ومن خلال نهج ثابت ومبدأ راسخ، واصلت الكويت تصدر المشهد الدولي في مجال العمل الإغاثي والإنساني، بهدف الإسهام في صون كرامة الإنسان وتحسين ظروف معيشته وتقديم المساعدة والعون لأشد الحالات الإنسانية ضعفاً وحاجة، سواء كان ذلك ناجماً عن وضع اجتماعي معين أو عن نشوب حروب وصراعات أو عن كوارث طبيعية وأزمات اجتماعية أو اقتصادية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، مما لا شك فيه ولا ريب وكما هو معلوم عند كل مسلم ومسلمة وعند كل مؤمن ومؤمنة، أن ما من خير إلا ودعا إليه ربنا جل وعلا في كتابه، وكذلك نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في سنته، وما من شر إلا وحذر منه ربنا جل وعلا في كتابه، وجاء التحذير في سنة نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك أن الآيات في كتاب الله وكذلك أحاديث نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لا تأمر إلا بما فيه خير ومصلحة ومنفعة، ولا تنهى إلا عما فيه شر وضرر ومفسدة. يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذه الآيات الكريمة من هذا الكتاب العزيز القرآن الكريم يبين ربنا جل وعلا فيها أن هذه الدنيا دار ابتلاء ودار اختبار ودار امتحان، يبتلي الله سبحانه وتعالى بها بالمصائب والبلايا. فالله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قال:

ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، الخوف وكذلك الجوع، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فقد يكون البلاء بنقص في الأموال ونقص في الأنفس ونقص في الثمرات وكذلك الخوف والجوع وفقد الأحباب، ولكن ربنا جل وعلا بشر الصابرين.

0: وتعد الجمعيات الخيرية بمثابة العلامة البارزة في ساحات العطاء الإنساني، وهذا بفضل تحركاتها الميدانية السريعة في مختلف بقاع الأرض، انطلاقاً من مبادئ وتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف وواجبها الإنساني، والذي يعكس بكل تأكيد عن الموقف الرسمي للكويت حكومة وشعباً اتجاه مساعدة كل المحتاجين بعيداً عن أي اعتبارات تتعلق بالدين أو العرق أو الجنس أو اللون. وتحاول الجمعيات والمنظمات الخيرية الكويتية إغاثة المنكوبين في حالات الكوارث والنكبات والحروب والمجاعات وأي ظروف مشابهة لإيوائهم وإعانتهم على التأقلم مع الأوضاع وإنشاء المشاريع التعليمية والتدريبية المختلفة بهدف تنمية الطاقات البشرية واستغلالها والعمل على القضاء على الأمية لفتح الطريق أمام التقدم والتنمية.
1: فعندما يفقد المسلم والمسلمة والمؤمن والمؤمنة أخ له أو أحد والديه أو أقاربه أو شخص عزيز عليه ويتوفى هذا الشخص ويصبر على هذا المصاب من غير جزع ولا نياحة ولا أي شيء من الأمور الجاهلية، فإن الله سبحانه وتعالى يبشره، لأن ربنا جل وعلا قال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالهدي النبوي حال نزول المصيبة أنه يسترجع يقول إنا لله وإنا إليه راجعون ويرضى بما قسمه الله جل وعلا ويصبر على هذا المصاب، ولا بأس إذا دمعت عيناه. ولذلك ثبت عن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العين لتدمع وأن القلب ليحزن، فقد يحزن الإنسان وقد تدمع عيناه وهذا أمر فطري، ولكن الذي حرمه الله جل وعلا وكان من أمور الجاهلية هو النياحة وشق الجيوب وكذلك لطم الخدود وكذلك الدعوة بدعوى الجاهلية، هذا ما نهى عنه ديننا الإسلامي وكذلك شريعتنا الإسلامية. أما دمع العين وكذلك حزن القلب فهذا من الطبائع الفطرية، فهذا قد رخصه الله جل وعلا، ولكن الأمور التي هي من دعوة الجاهلية حرمها الله جل وعلا. كذلك من الذي يعتبر من جبران الخاطر هو تأدية العزاء، فإنه من فقد له حبيب سواء من أب أو أم أو أخ أو أبناء أو أقارب أو أرحام، فإنه يقوم بواجب التعزية، يعزيه سواء في بيته أو في المسجد أو في أي مكان، يقول له عظم الله أجرك ويرد عليه أحسن الله عزاك. هذا من جبران الخواطر، وهذا مما يدل على أن ديننا الإسلامي وشريعتنا الإسلامية فيها من السماحة وفيها من الود الشيء الكثير. ولكن قد وردت أمور في عصرنا الحاضر هي تعد من المخالفات وتعد من المبالغات وتعد من المجازفات، وهذا لا ينبغي، وإنما الذي ينبغي أن يجبر خاطره بأن يقال له عظم الله أجرك وكذلك يقال له أحسن الله عزاك، ويكون ذلك عند حضور الجنائز وكذلك في المقابر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه قال من صلى على جنازة فله قيراط ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان، قال وما القيراطان يا رسول الله؟

قال مثل الجبلين العظيمين من الحسنات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ويجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

0: تدرون أن ممكن شخص نلعب معاه باللعبة وهو صديقنا السدي؟
1: انتبهوا على أسراركم ولا تعطون أساميكم ولا مكانكم حق أحد غريب.
0: لعبة وستانسوا، بس أهم شيء خلكم واعين.
2: في ظل الجهود المبذولة لتعزيز حماية الأسرة والحد من العنف الأسري، سجلت القضايا أمام النيابة العامة انخفاضاً بنسبة 36% خلال الأشهر الستة الأولى من تطبيق قانون الحماية من العنف الأسري. وأظهرت إحصائية وزارة العدل انخفاض عدد القضايا إلى 646 قضية خلال الفترة من 15 من مارس حتى 13 من سبتمبر 2026، بعد أن كانت 1011 قضية خلال الفترة ذاتها من عام 2025، بتراجع قدره 365 قضية. وكانت نسبة الانخفاض قد بلغت 33% بعد الأشهر الثلاثة الأولى من تطبيق القانون، لترتفع إلى 36% بعد ستة أشهر، بما يعكس استمرار الاتجاه التنازلي في أعداد القضايا.

حيازة ورعاية الحيوانات لها أحكام قانونية منظمة وبها التزامات وعقوبات، فحيازة كلب دون ترخيص وعدم عرض الكلب على المركز البيطري لفحصه وتحصينه ضد مرض الكلب وعدم وضع الطوق المحمل باللوحة المعدنية المسجل عليها الرقم المسلسل للكلب في سجل الكلاب المرخصة وعدم وضع الكمامة أو المقود لكلب أثناء سيره في الطرق والأماكن العامة وعدم تقديم الكلب لمركز البيطرة لتحصينه ضد مرض الكلب سنويا وعدم إبلاغ مركز البيطرة بمرض الكلب أو الاشتباه في مرضه وإلقاء جثة الحيوانات المصابة أو المشتبه في إصابتها بمرض الكلاب أو دفنها قبل إبلاغ قسم البيطرة، كلها مخالفات يعاقب عليها القانون بالحبس مدة لا تجاوز شهرا وبغرامة لا تجاوز 30 دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة. قبل كل شيء نستعين بالله فنقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا في الحلقة الماضية عن الكبر وعن الإعجاب، وأنهم أصل المساوئ التي تجعل الإنسان ساقطا من أعين الناس، بل وتجمع له مع ذلك حقدا وحسدا وبغضاء هو في غنى عنها. لكن حتى يتجنب الإنسان هذا الباب لابد أن نعرف مداخله، ما هي الأسباب التي تدخل على الإنسان الكبر، لأن كثير من الناس يتسرب إليه الكبر من حيث لا يعلم. فما هي الأسباب التي توقعك في هذا الكبر؟ من أقوى أسبابه علو اليد ونفوذ الأمر، هذه واحدة، وثانية وقلة مخالطة الأكفاء، لأن الذي تعود أن يده العليا إذا أمر سمع لأمه، له مكانة، لأبيه مكانة، تجده في كل مكان يتكلم. علو اليد هو الذي يعطي ليس هو الذي يأخذ، نفوذ الأمر هو كلمته مسموعة يستمع إليه إذا تكلم وينهض له إذا جاء وغيرها، المراد أن له مكانة. فهذا باب من أبواب الكبر يتسرب إليه. ليس معنى ذلك أن علو اليد ونفوذ الأمر مذموم، لا، علو اليد ونفوذ الأمر محمود ومرغوب ومطلوب، لكن إذا لم ينتبه الإنسان لنفسه لا بد أن يهدئ هذه النفس، وإلا تسرب له شيء من الكبر. هذه واحدة. والثانية أهم منها قلة مخالطة الأكفاء، من تجده في حياته لا يخالط إلا من هم أدنى منه، هو غني لا يجالس إلا الفقراء الذين هم تحته، تجده هو ذكي لا يجالس إلا من دونه في الذكاء بمراحل، هو عالم لا يجالس إلا متعلمين تحته بمراحل، فبعد ذلك سيصبح دائما هو في محل إعجاب بنفسه. أما لو جلس مع الأكفاء، أنت تعرف وهو يعرف، قد تخطئ وقد يخطئ، فإذا أخطأ أنت تصيد عليه شيئا، وإذا أخطأت هو يمسك عليك شيئا، فهنا يكون الإنسان حذرا، والكبر الذي عنده يهدأ قليلا. وحكي في ذلك أن قوما مشوا خلف سيدنا علي رضي الله تعالى عنه فقال أبعدوا عني خفق نعالكم، لأنه لا يريد أن يؤثر ذلك على قلبه، فإنها مفسدة للقلوب عند حمق الرجال، لأن هذا الذي يمشي وخلفه أتباع، يمشي كلما مشى في مكان خلفه أتباع يريدونه، فبعد ذلك إن لم ينتبه لقلبه سيفسد، وإذا فسد قلبه أنى له بعد ذلك من صلاح. ومشوا خلف ابن مسعود رضي الله عنه أيضا فقال ارجعوا فإنها ذلة للتابع وفتنة للمتبوع، كأنه أنتم ستقعون في ذلة وأنا سأقع في فتنة، فهذا كله انتباه على ذلك القلب. وحكي أن بعضهم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصابته إعدة، خاف من النبي صلوات ربي وسلامه عليه، فقال له تهدئة له، قال هون عليك صلوات ربي وسلامه عليه، فإنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد، قالها صلوات ربي وسلامه عليه تواضعا، وإلا فهو سيد ولد آدم عن بكرة أبيهم. وإنما قال ذلك صلوات ربي وسلامه عليه حسما لمواد الكبر أن تدخل، تأديبا لنا، وإلا فهو قد عصم من النقائص كلها، وقطعا لذرائع الإعجاب، وكسرا لأشاية تلك النفس، وتذليلا لسطوة الاستعلاء، لأن النفس غريبة تحب الاستعلاء، فإذا حسم ذلك الأمر هدأت ورجعت إلى منزلتها. ومثل ذلك ما يذكر عن كثير من الناس أنه يدعو الناس أحيانا حتى يريد أن يكسر هذه النفس ويجالس الفقراء حتى ينزلها، ذلك طلب كمال. ولا بد أن يراعي الإنسان أنه في كسر نفسه ليس معنى ذلك أن تفضح نفسك، ولا أن تزري نفسك، ولا أن تجاهر بما لا ينبغي المجاهرة به، لا، كسرك لنفسك شيء، محقك لسبب الكبر شيء، وإهانتك لنفسك شيء آخر، لا بد أن يراعى. فاصل ثم نعود لكم بعد قليل.

حياكم الله مرة أخرى. إذن أسباب الكبر هي علو اليد ونفوذ الأمر وقلة مخالطة الأكفاء، فإذا تفطن لها الإنسان هدأت نفسه قليلا، وخير دواء لذلك مجالسة الأكفاء، ألا تجالس إلا من هو في منزلتك. ليس معنى ذلك أن تترك الذي هو دونك، لا، المراد أن مجالستك لأولئك يهدئ نفسك قليلا. طيب، عرفنا أسباب الكبر، فما هي أسباب الإعجاب؟ الإعجاب أيضا له أسباب عديدة، من أقوى أسبابه كثرة مديح المتقربين وإطواء المتملقين. الذي يأتيك يمدحك يريد أن يتقرب إليك، ليس التقرب فقط في مال، ليس معنى ذلك أنه لا، بعضهم يمدحك يريد أن يقاربك في صحبة، في علاقة، في غيرها. فهذا مدح المتملق الذي هو صورة النفاق يعني، وإطراء المتملق الذي أيضا يتزلف إليك في ذلك، هذا يريد تقربا منك وهذا يريد تملقا لك ونفاقا. فهنا لابد أن ينتبه الإنسان ولا يتسرب إليه ذلك الإعجاب، لأن مدح ذاك و تقرب ذلك وإطراء ذاك إنما هو يريد من ورائه مادة وكسبا. منهم من يريد منك مالا، ومنهم من يريد أن يستغلك في مال عند غيرك. فهنا لا يجعل العاقل نفسه خديعة وألعوبة، فإذا وجدوا ذلك المديح وذلك الإطراء مقبولا زادوا، وهذا لا يوجد إلا عند عقل ضعيف، فأغروا أربابها باعتقاد كذبهم وجعلوا ذلك ذريعة إلى الاستهزاء بهم وإسقاطهم حتى عند الناس. وقد قالوا في ذلك أنه أحثوا في وجوه المداحين التراب، وكانوا يقولون المدح ذبح، لأنه يهلك الإنسان ويهلك همته. وقد قال ابن المقفع قابل المدح كمادح نفسه. قابل المدح ماذا؟ الذي جاءك يمدحك فأكرمته بسبب هذا المدح، فيقول أنت حالك كأنك مدحت نفسك. فلا بد للعاقل أن يرضى أن يعرف حقيقة هذا الأمر. وقالوا من رضي أن يمدح بما ليس فيه فقد أمكن الساخر منه. لماذا؟ لأنه يستطيع أن يذمك بما ليس فيك، ويستطيع أن يقول فيك أشياء تكون ليست بحقيقتها، فهذا يكون قطع مطاك وسبب هلاكك. ولذلك يقول الشاعر يا جاهلا غره إفراط مادحه، لا يغلبن جهلك جهل من أطراك علمك بك. لا يغلبك، هذا يجهل حقيقة الأمر، فلا يغلب ذلك الجهل علمك بك. أثنى وقال بلا علم أحاط به، وأنت أعلم بالمحصول مري بك. إنما إذا كان صادقا هو إنما قال ما يعلمه، فإياك أن يغلب ما تعلم أنت كامل صورته. وهذا أمر ينبغي للعاقل أن يضبط نفسه وأن يضبط روحه عن أن يستفزها ويمنعها من تصديق المدح لها، فإن للنفس ميلا إلى ذلك وإلى حب الثناء وإلى سماع المديح، أمر مركب في نفوس الناس بحقيقتهم، فلا بد أن يراعى وأن يعرف. كما قال الشاعر يهوى الثناء مبرز ومقصر. حب الثناء طبيعة الإنسان، الثناء يحبه كل أحد، المبرز الذي هو فعلا سابق للناس يحب الثناء، والذي هو ساقط دون الناس يحب الثناء. هذا غالب، هذا شيء مركوز في فطرة كل أحد، حب الثناء طبيعة الإنسان، لا سيما إن كان المثني عليك عظيما، إن كان المثني عليك له وزن وله جاه وله مكانة. هنا أيضا القلب يتحرك، نسأل الله أن يثبت القلوب. وإذا سامح الإنسان نفسه في هذه الشهوة التي هي شهوة حب الثناء وتابعها على هذه الصبوة، تشاغل بها عن الفضائل الممدوحة ولها بها عن المحاسن الممنوحة، فصار الظاهر من مدحه كذبا والباطن من ذمه صدقا، وعند تقابلهما يكون الصدق ألزم الأمرين. فإذا تقابلا كان الصدق ألزمهما، ويكون بعد ذلك وقع في الخدعة، وهذه الخدعة التي لا يرتضيها أي عاقل ولا ينخدع بها أي مميز. وليعلم الإنسان أن المتقرب بالمدح يسرف مع القبول، هو يتقرب إليك بهذا المدح فقبلت زهد، لأنه بعد ذلك علم وعرف أن ذلك المدح هو الذي يقربك، ويكف مع الإباء، فإذا أبيت عليه كف عنك وزوى عنك، فلا يغلبه حسن الظن على تصديق مدح هو أعرف بحقيقته. لا يغلبنك ذلك على ما تعلم، هذه خلاصتها. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى الكمالات، إلى لقاء آخر، والله

0: إذا بعبر الشارع ما أستعجل، أوقف وأشوف الطريق إذا ما في أحد، وأعبر من خط المشاة لأن مو كل مكان أقدر أعبر منه.
1: شباب شنو عندنا في حلقة باكر؟
2: ما أدري، شوف الشباب
3: شو رأيكم نسولف عن الفن الأجنبي، يعني مغنيين ممثلين أجانب، على الأقل نروح مواضيع ما صالفنا فيها من قبل.
4: هو برنامج حق تلفزيون الكويت، عندك الفن الكويتي الأصيل، الفن الشعبي، المطربين القدامى.
5: سلام، ما شاء الله عندكم زحمة، برد أيك قبل العصر، امش.
1: شباب لقيتها، رايكم هالمرة نغير ونروح حق الأعمال العربية، أعتقد الكل يحبها.
6: دام وصلنا العربية خلونا نروح للعالمية، هوليوود، سينما، بوكس أوفيس، بوب كورن وهالأشياء الطيبة.
7: برنامج قبل العصر يأتيكم يوميا.

0: جابوها رايحة البيت الجيران.
1: وهذه أم ابتسام وهي بشرة، يعني ما راح تشوفين بشرة خير من وراها.
2: وتو ما نور الفريج.
3: بشرة شخصية معقدة وانتهازية، يعني أي واحد يهددها بكشف سر من أسرارها تخلص منه.
4: يعني احنا قدام شخصية سيكوباتية.
5: هاي لك مختفي من 5 سنين.
1: راح أعطيك فرصة تختارين الطريقة اللي تموتين فيها.
6: بشرة!
7: سكنهم مساكنهم، شوفونا في هذه الأوقات.

السلام عليكم، معكم عمر ربيعة. طبعا اليوم راح أتكلم عن مشاركاتي في لعبة الكيوكشن كاراتيه والتجارب اللي مريت فيها. بدايتي كانت في بطولة، أول بطولة شاركت فيها سنة 96، أخذت فيها المركز الثاني. طبعا لعبت 3 بطولات، آسف، لعبت 3 لعبات، وكان المفروض أني أنا أخذ فيها المركز الأول. ويا واحد اذكر حق الوالد، طبعا بطولة محلية مصغرة وشي، قال انا عاجبني لعب ولدك ودي ان اضيف لعبة. طبعا هذا الحكي ما يصير الحين بس صار قبل، اضيف لعبة ان ابي يلعب مع هاللاعب هذا، ولعبت معاه سبحان الله وخسرت، فهزتها هني اخذت المركز الثاني فكأول مشاركة لي. وبعدها من بعد البطولة هذه كل البطولات اللي شاركت فيها أخذت فيها المركز الأول كمستوى محلي. بعدها طلعت في بطولة الشرق الأوسط سنة 2001، كانت بلبنان، وأخذت فيها المركز الأول لله الحمد. بعدها شاركت في بطولات محلية، وبعدها رحت شاركت في بطولة الخليج 2008 أخذت فيها المركز الأول، وبطولة الشرق الأوسط 2010 أخذت فيها المركز الأول. طبعا في سنة 2011 تقريبا شاركت ببطولة وخسرت فيها، فكان شوي شيء ضايقني وايد، يعني لدرجة إن خنقتني العبرة شوي، يعني طلعت بروحي ما أبي أحد يكلمني كذي، يعني حاشتني، لأن أول مرة أخسر وما اخذ مركز. فكان هذا الشيء لله الحمد، يعني اشكر الله سبحانه ان ذقت الخساره هذه، عشان الواحد ما يشوف نفسه وياخذ، يعني يزيد، خلينا نقول الثقه تصير زياده حبتين، ممكن انه يتاثر، او خلينا نقول ممكن انه يضر هذا الشيء. فلما في وجود الخساره يعني الواحد يتعلم. فالحمد لله بعد هذا الموضوع هذا دشيت في اكثر من بطوله، فدائما كنت اخسر بعد هالخساره هذه. سبحان الله ما ادري ايش اللي صار، ان من ذقت الخساره صار في مشكله عندي، كل ما العب بطوله اخسر، كل ما العب بطوله اخسر، ظليت اخسر، يعني افوز مباراه واخسر، يعني ما في بالتصفيات اطلع. ومن جربها المخ، وقعدت أقاتل عشان أفوز، ميت أفوز. أنا قبل لما كنت ألعب أحس أني خلاص لازم أبي أدش وأنا واثق أخذ المركز الأول، بعدين لا، راح مني هذا الشيء، أحس أنه في شيء راح أخسر. فظليت أقاتل لي 2000 تقريبا 2019 شاركت ببطولة آسيا بالصين، فالحمد لله يعني حققت المركز الأول على مستوى آسيا، كان كأول عربي، الحمد لله كأول كويتي وأول عربي في منظمة الكيوكشن IQO، اللي هي تعتبر من المنظمة القوية جدا في بطولاتها. فبعد يعني سنين طويلة ابتعاد عن صعود المنصة، بفضل الله سبحانه وتعالى حققت المركز الأول على آسيا بعد فوز في 5 مباريات في المقامة في الصين. طبعا بعد بطولة آسيا شاركنا في بطولات وايد أقوى من آسيا صراحة. هي آسيا كانت ما أنا أسميها أول السلم، هي صدق إنه شيء كبير، لكن هو كان أول السلم. وبعدها شاركنا في بطولات عالمية أكثر أقوى، اليابان وروسيا، أكثر من مكان، لكن ما حققنا نتيجة، لكن ما زلنا نشارك ونطمح إن نشارك. للحين ما زلت أطمح أني أشارك.

0: في بطولات وأحقق نتائج، والحين مقبل على بطولة إن شاء الله في تركيا وفي اليونان. في تركيا شهر 10 راح أشارك إن شاء الله، وباليونان شهر 10 إن شاء الله بإذن الله. فمقبلين على إن شاء الله بنحاول قدر المستطاع أن نقدر ناخذ بطولات أقوى في بطولات العالم إن شاء الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم المحامي محمد الأيوب. اليوم راح أتكلم معاكم عن الملف الطبي الخاص بالمريض. طبعا بالبداية لازم نعرف أن قانون مزاولة المهنة الطبية رقم 70 لسنة 2020 أعطى أو قام بتعريف الملف الطبي، وقال أن الملف الطبي هو سجل يشتمل على بيانات المريض ويتم إثبات فيه كل ما يتم اتخاذه من إجراءات مع هذا المريض. فاليوم لما نتكلم عن أهمية وجود الملف الطبي احنا نتكلم على موضوع جدا كبير ومهم. طبعا تدوين حالة المريض من تشخيص وعلاج ومتابعة وتاريخ مرضي، هذه من الأمور الجوهرية اللي لابد على الطبيب أن يقوم بتدوينها. قد يواجه بعض الأطباء عدد كبير من المرضى ويقول لك والله أنا ما عندي وقت أني أدون حالة المريض بالتفصيل، لكن أنا أوجه نصيحة خاصة إلى الأطباء، التدوين جدا مهم، والتدوين أهميته تظهر في وجود شكوى على الطبيب. على سبيل المثال إحنا بالكويت عندنا جهاز المسؤولية الطبية، هو جهاز مسؤول عن متابعة الأخطاء الطبية والمخالفات المهنية التي تقع من الطبيب. فعلى سبيل المثال يروح المريض ويقدم شكوى على أحد الأطباء، ووقت فحص الشكوى يكتشفون أن الطبيب ما قام بالتدوين الكافي في الملف الطبي، وبعض الحالات يكون عدم التدوين يخص أمر جوهري جدا في حالة المريض. هذا عدم التدوين يؤدي إلى ضياع أو فوات فرصة علاجية. على سبيل المثال لو قام أحد الأطباء في أحد العمليات الكبرى وما قام بالتدوين الكافي لهذه العملية، في حالة وجود مضاعفات ووقت اللي نبي نرد نعالج المريض راح نواجه مشكلة أن الملف الطبي ناقص. فتدوين كل ما يخص حالة المريض أمر جدا مهم. وأحب أضيف شغلة جدا مهمة، في حالة رفض المريض للعلاج لازم الطبيب أن يقوم بتدوين هذا الرفض في الملف الطبي. بعض الأحيان المريض يرفض القيام بإجراء معين وهذا طبعا حقه، لكن واجب أو التزام على الطبيب أن يقوم بتدوين هذا الرفض في الملف الطبي، عشان لما نروح نحاسب الطبيب يقول أن المريض هو اللي رافض والتدوين أو الموافقة موجودة على الملف الطبي. فمثل ما قلنا أن في حالة رفض المريض لأي إجراء لازم الطبيب يوثق هذا الرفض في الملف الطبي، وكذلك في حالة قيام الطبيب في أي إجراء مع المريض لازم أنه يثبت هذا الأمر في الملف الطبي. لذلك أهمية التدوين تظهر في أمرين، أولاً في حالة متابعة العلاج، ثانياً في حالة وجود شكوى ضد الطبيب. وحفظ الله الجميع من كل مكروه.

0: استاذ، شلون اعرف اللي اسويه اليوم ما يغير شيء باكر؟
1: طبعا كل سؤال داخل الفصل له جواب في المستقبل.
0: لان الامن مسؤوليه، حمايه الوطن ما تكون بس على ارضه. اخترت تتخصص بالامن السبراني.
2: تعلمت بالعلم نقدر نغير حياه انسان، واليوم اشوف اللي تعلمته بعيون كل مريض رجعت له حياته، عشان كذي اخترت الطب.
3: يعني استاذ، هل فعلا احنا ممكن نغير؟
4: لأني اجتهدت وقدرت أحقق حلمي وطموحي بناية وطني.
5: وإحنا شنو راح نصير؟ تعلمت أن العدل مو مجرد كلمة، وأن لكل إنسان حق لازم يدافع عنه.
6: أكيد كلكم تقدرون، لأن طلبتنا ثروة وطن.

0: داري استغاثة الآن. استلم. السلام عليكم.
1: السلام ورحمة
0: الله. العافية. إجازة والدفتر.
1: إجازة.
0: والدفتر. احنا صايدنا عندك الرادار على سرعة 135 على سرعة الشارع 100 حجز مرتفع. حاول تحجزها عندك بالبيت ولا عندنا مكراج حجز المرور؟
1: لا بالحجز المنزلي.
2: اعتمدت الإدارة العامة للمرور استخدام جهاز الحجز المنزلي الذكي للمركبات التي تستوجب مخالفة الحجز وفقا للضوابط والإجراءات المعتمدة، ويتم تركيب الجهاز على المركبة في موقع ارتكاب المخالفة، فيما يبدأ احتساب المدة في تمام الساعة 12 في منتصف الليل من اليوم ذاته لإتاحة الوقت لإيصالها إلى الموقع المحدد، وتبلغ رسوم تركيب الجهاز 10 دنانير إضافة إلى رسوم أرضية قدرها دينارين عن كل يوم. كما يمكن تحويل المركبات الموجودة حالياً في كراج حجز المرور إلى النظام المنزلي لاستكمال المدة المتبقية، بما يوفر مرونة أكبر في تنفيذ الإجراءات. وعند انتهاء المدة سيصل المخالف إشعار بتطبيق سهل لاستكمال إجراءات الإفراج عن المركبة ومراجعة إحدى مراكز حجز المركبات الذكي. وتهيب الإدارة العامة للمرور بالإخوة قائدي المركبات الالتزام بقوانين المرور وتجنب ارتكاب المخالفات حفاظاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق وتعزيزاً للأمن والسلامة المرورية.

للوثائق العدسانية في الكويت دلالات تاريخية واجتماعية كبيرة، فهي قديمة وتمتد إلى منتصف القرن الثامن عشر. ونظراً لكونها تختص بتوثيق البيوع العقارية والممتلكات والوصايا والأوقاف بين أهل الكويت قديماً، فقد غدت تلك الوثائق دليلاً مؤكداً يستدل به على نزوح العوائل الكويتية وقدم استقرارها في البلاد، كما يستدل بها على المكانة الاجتماعية لتلك العوائل وصلات أفرادها من حيث قرابة النسب والتعاملات التجارية مع بعضها البعض. وتتناول هذه

الوثائق في بعض جوانبها، المنازعات الشخصية وتوزيع الإرث وحصر الوراثة ونحو ذلك. وسميت الوثائق بهذه التسمية

إن أول قاض من أسرة العدساني هو الشيخ محمد بن عبد الرحمن العدساني الذي تولى القضاء في عام 1756 ميلادية، واستمر في منصبه قرابة 26 عاما، إلا أنه ليس لدينا وثائق حفظها التاريخ بخط يد الشيخ محمد عبد الرحمن العدساني. وأقدم وثيقة عدسانية لدينا يعود تاريخها إلى عام 1791 ميلادية، وكتبها الشيخ محمد صالح عبد الرحمن العدساني.

الخشتي والعبد المغني. بين يدينا اليوم وثيقة عدسانية بخط يد القاضي محمد بن عبد الله العدساني، ترجع إلى عام 1909 ميلادية، وتوثق حالة مبايعة بين شخصين من عائلتي الخشتي والعبد المغني. جاء في نصها السبب الداعي إلى تحرير هذه الأحرف الشرعية هو أنه قد باع سليمان بن خلف الخشتي من حامل هذا الكتاب عبد المغني بن محمد العبد المغني، وهو أيضا قد اشترى منه ما هو ملكه، وهو قطعة أرض من بيته طول 10 أذرع من القبلة إلى الشرق، يحدها قبلة بيت البائع وشمالا بيت يوسف بن مصارع وشرقا بيت كتيب وجنوبا بيت المشتري عبد المغني المذكور، بثمن قدره وعدده 50 ريالا. ثم تستكمل الوثيقة العدسانية صيغتها المعهودة ذاكرة تسليم المبلغ وانتقال ملكية الأرض إلى المشتري. فريج الخرافي والسائر. وبحسب الباحث اللوغاني فإن المنزل المذكور يقع في فريج السائر الواقع في الجهة الغربية من الحي القبلي، ويذكر الباحث غانم يوسف في كتابه الكويتيون فرجانهم ومهنهم أن فريج الغانم هو آخر فريج من بعد فريج الخرافي من جهة الغرب، ومن شخصياته المرموقة عبد الله ومبارك السائر اللذين عرفا بالمثل العليا وفعل الخير. يشتمل هذا الفريج على مسجد السائر القبلي الذي بني في عام 1919 ميلادية، وتختلف المصادر في من بنى هذا المسجد، إذ يذهب حمد السعيدان في الموسوعة الكويتية إلى أن مؤسسه هو عبد الله الملا عمر، وقيل إن مؤسسه عبد الله ومبارك السائر، في حين يذهب الباحث عادل السعدون إلى أن المسجد قد بني بمساهمة متبرعين من بينهم عبد العزيز حمود الجسار، حيث تبرع بالأرض وتبرع الخرافي بالخشب والأبواب، كما شارك معهما بعض المحسنين، وقد سمي بمسجد السائر نظرا لقربه من مساكنهم. أما المسجد الثاني فهو مسجد مرزوق البدر الذي أسسه مرزوق داود البدر في عام 1922 ميلادية، وصلى فيه إماما لفترة وجيزة، ثم تبعه في الإمامة الملا محمد رشيد المعصب الرشيدي. ويوجد في هذا الفريج أيضا المستشفى الأمريكاني الذي بني في عام 1913 ميلادية ويقع على ساحل البحر.

الهويدي وقربان الشامية. وفي وثيقة عدسانية أخرى نجد توثيقاً لتقاسم أملاك بين شخصين من عائلة الهويدي. الوثيقة يرجع تاريخها إلى عام 1914 ميلادية، وهي بخط القاضي محمد بن عبد الله العدساني، وجاء في نصها السبب الداعي إلى تحرير هذه الأحرف الشرعية هو أنه لما تقاسم علي الهويدي مع أخيه محمد الهويدي قلبانهما الواقعين في الشامية، صار لعلي النصف الشمالي وشمال القاف الشرقي. ثم تذكر الوثيقة الحدود التفصيلية لتلك القلبان، كما تتضمن الوثيقة عددا من أسماء العوائل الكويتية التي كانت تمتلك قلبانا في تلك المنطقة، من بينها القيان والسهول. والقلبان أو القلبان هي جمع قليب أو جليب، وهي آبار المياه. وقد اشتهرت الشامية منذ قديم الزمان بمياه عذبة صالحة للشرب، حتى أصبحت هذه المنطقة أحد المصادر الرئيسية لمياه الشرب في الكويت. والقليب أو الجليب يحفر باليد في الماضي لحين الوصول إلى مستوى الماء تحت الأرض، وفي الغالب يكون ذلك لمسافة أمتار قليلة. ويقوم صاحب الجليب بوضع أحجار حوله ويمسحها بالطين، ثم يضع بابا من خشب ويضع عليه قفلا، حيث يتم قفل البئر بالليل ويعود إليه بالنهار.

0: لما أركب مع أبوي يسوق بهدوء ما يصرخ، لأن سلامتنا أهم.
1: كعادتنا نجتمع فيكم في هالوقت
2: ونعطي من القلب بسمة
3: ونوصل لكم اللي همكم بنفس اللحظة.
4: تختلف الأفكار وتتشكل الأذواق وتبقى مواضيعنا متنوعة،
2: وكل ما زان الليل زانت سوالفنا.
1: تحلى الليالي مع ليالي الكل.
5: ليالي الكويت تشوفونا في هذه الأوقات.
6: ودي أسوي برنامج هالسنة بس محتارة شنو بتكون فكرته. أسوي برنامج عن الطبخ يومي، ولا أخلي فكرة برنامج هالسنة عن السفرات والمغامرات؟ ليش ما يكون عن الرياضة مثلاً؟ هم ممكن أسوي برنامج عن الفاشن والأزياء والموضة والترندات.
7: الله! أو برنامج مسابقات وتحديات!
6: ولا أقول لكم بسوي برنامج يجمع كل هالأفكار.
5: منو تشوفونا في هذه الأوقات؟

تعمر البيت الكويتي قديماً كثير من أدوات حفظ المؤونة ومنسوجات أخرى تستخدم لحفظ الملابس أو أشياء المرأة الخاصة من أدوات زينة ونحوه. يستخدم بعضها في المطبخ وأخرى في حجرات البيت الداخلية أو الحوش. ومن تلك الأدوات الملالة، وهي سلة تصنع من الخوص أو الأسلاك، كانت تعلق في الماضي في حوش المنزل حيث تتدلى من العريش أو الليوان يوضع فيها بقايا الطعام واللحم ونحوه من أطعمة أخرى لتبقى لليوم التالي. وبوضع هذه الأطعمة في الملالة تكون معرضة للهواء وفي الوقت ذاته بعيدة عن متناول القطط وبعض الزواحف الأخرى. ولصنع الملالة طرق عديدة، فهناك من يصنعها على هيئة خشبات مربوطة مع بعضها بشكل مثلث أو مربع تعلق خارج الغرف، كما أن منها ما هو مصنوع من الأسلاك على شكل دائري. وكان للملالة قديماً أهمية كبيرة، وبخاصة في الفترة التي سبقت وصول الكهرباء ومعها الثلاجات والأجهزة الحديثة.

ومن أدوات البيت الكويتي أيضا الزبيل، جمعه زبلان، وهو عبارة عن وعاء دائري شكل يصنع من الخوص ويتراوح حجمه بحجم

حسب الاحتياجات والاستخدام. ينسج الزبيل من خوص النخل ويستخدم لنقل الإدام والخضروات، وكان الذاهب إلى السوق يحمله بيده أو يضعه على رأسه. ومنه نوع آخر كبير تحمله المرأة التي تبيع في الأسواق ويعرف بزبيل الدلالة، ونوع من الزبلان يتخذ لنقل الطين والجص، وكانت الزبلان تأتي من البصرة أو القطيف، كما أن منها مطاطي استعمل في حقب متأخرة وكان يقطع من إطارات السيارات المستعملة ويخاط بالخيط أو السلك المعدني أو البراغي، ويتخذه عمال البناء أو لنقل الرمل والصلبوخ. وهناك نوع آخر يعرف باليلة، يتخذه الحمالون لنقل أمتعة الناس وأغراضهم. ومن الأدوات الأخرى التي يستفاد منها في حفظ الحاجيات القفة، وهي وعاء ينسج من خوص النخيل بشكل متقن على شكل دوائر تتسع من الأعلى، ويستفاد من القفة بوضع الحاجيات الخاصة لربة البيت. الكلمة فصيحة، وفي تاج العروس القفة القرعة تتخذ من الخوص، تجعل فيه المرأة قطنها يجتنى فيه من النخل، وتضع فيها النساء غزلهن. وفي جمهرة اللغة القفة وعاء يحمل فيه الجراد ونحوه.

الملاس إحدى أشهر مفردات المطبخ الكويتي، وهي ملعقة كبيرة مفلطحة مثقبة تستخدم لغرف الطعام من القدر، جمعها ملاليس. سميت ملاس لأنها تملس على الأرز أو العيش فوق الصحن، وخاصة إذا كان معبوش. وحول الملاس قيل هذا المثل: اللي بالجدر يطلع الملاس، وهو من الأمثال الكويتية المشهورة، ومعناه إنك لا تستطيع أن تستخرج ما بداخل القدر دون استخدام الوسيلة المخصصة لذلك، وهو الملاس أو المغرفة. وهذا المثل يفيد بأن الإنسان لا يستطيع التغلب على الصعوبات إلا بالسياسة والحنكة والحكمة. ومعبوج تعني معجون متلبد، نحو قولنا التمر معبوج أي معجون. والثوم يطحن ويخلط بالفلفل الأحمر يسمى فلفل معبوج. ومما له علاقة بالمطبخ الكويتي أيضا كلمة مركة، وهو طوق مستدير ينتصب على ثلاثة أرجل أو أربعة، توضع فوقه القدور والأباريق وتشعل تحته النار، يسمى في العربية الكانون، ويسميه أهل البادية مركب، وتجمع على مراكب أو مراكي بحسب مستخدميها. وأصلها في اللغة متكأ،

ومن المفردات متعددة الاستخدام كلمة السفرة، وهي حصير من الخوص مستدير الشكل، يصل قطرها إلى 4 أقدام، ولها عروة تعلق بواسطتها في الجدار، كما يتفنن بعض صانعي السفر بتطريزها بالألوان أو النقوش بواسطة بعض الخيوط السوداء والملونة. تتخذ السفرة للطعام، حيث كانت تعرض فوقها صحون الطعام المعدة للأكل، وكان يطلق مسمى السفرة

تفرى أيضا على خيشة يخبص فوقها البناؤون الجص المطبوخ. والجص أو الجبس كما يسمى مادة بيضاء ناعمة تشبه الطحين، تستعمل في تبييض الجدران، وغالبا ما تستعمل لتبييض الغرف من الداخل لإعطائها شيئا من البهاء والنور.

0: تشريب ويريج نفسك اليوم
1: ولا مجهول او هريق ولا اقتراح ثاني
0: ولا نطلب من المطاعم ولا تشوفوني كل يوم بطبخه جديده وتسوي معاي طبق اليوم
2: مطبخ ليلى تشوفونا في هذه الأوقات.
3: أهلا. مرات الدنيا بصراحة ما تكون سهلة، ومرات تواجهنا مشاكل في علاقات مع ناس نحبهم ويحبونا، بس بعدين نكتشف أن المشكلة مو فينا، المشكلة في بعض المفاهيم اللي عندنا. راح أكون معاكم في برنامج سكون، نقولب بالمفاهيم اللي عندنا، ناخذ منها اللي وصلنا إلى الهدوء والسكون في داخلنا. تابعوني.

0: هل ستساعدنا حقاً يا عم نوبار؟ ستدلنا على طريق الجزيرة التائهة؟
1: أرى في عينيك حماساً كبيراً يا رماح، ولهذا سأدلكما على طريقها.
2: ألم أخبرك أن الجد نوبار هو الوحيد الذي يستطيع مساعدتنا؟
0: أنا متشوق جداً لأن أخذ هذه الرحلة،
1: ولكن كن حذراً يا فتى، فكما أخبرتك من قبل الأمر لن يكون هيناً.
0: وأنا مستعد.
1: فليكن إذن، الطريق سيكون من هنا، من جهة الشمال الشرقي. ستبحرون مسيرة 10 أيام كاملة، وحينها ستجدون الجزيرة التائهة.
0: هكذا فقط؟ نبحر ونجد الجزيرة؟ أين الخطورة في هذا إذا؟
1: البحر الغادر يا فتى، أنت ستواجه البحر أمواجه قبل أن تصل إلى الجزيرة التي لم يصلها أحد من المغامرين سابقا.
2: وهل الأمر خطير إلى
3: إذاعة دولة الكويت، أخبار العالم بين يديك.
4: أعلنت إشارة ضبط الوقت 6:00 في إذاعة دولة الكويت. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مستمعين الكرام، طاب يومكم وصباحكم أينما كنتم. الكويت تحييكم وتقدم لحضراتكم أولى نشراتها الإخبارية لهذا اليوم الثلاثاء، يقرأها على مسامعكم الطيبة هذا الصباح يوسف مصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة النشرة. حلف مكة يفعل التزاماته الدفاعية المشتركة وينشر قدرات عسكرية في السعودية ويدين الاعتداءات الحوثية على المملكة. القوات اليمنية توسع عمليات فجر اليمن وتحقق تقدما في جبهات تعز. تحالف دعم الشرعية يدمر أهدافا عسكرية للحوثيين في الحديدة ويحبط هجمات على الملاحة البحرية. رابطة العالم الإسلامي تؤكد تضامنها مع السعودية وتدين اعتداءات ميليشيا الحوثي. واشنطن توسع ضغوطها الاقتصادية على إيران وتهدد المؤسسات المالية الأجنبية بعقوبات. استشهاد فلسطيني وإصابة 9 آخرين في غزة، وغوتريش يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية. استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب شرقي الخليل، والحوار الفلسطيني ينطلق في القاهرة. الكرملين يؤكد استمرار العمليات في أوكرانيا، والقوات الروسية توسع ضرباتها وتتصدى لهجمات جوية واسعة. روسيا تستنكر العقوبات الجديدة التي فرضتها اليابان عليها وتهدد بالرد على هذه الإجراءات. إلى تفاصيل النشرة من إذاعة دولة الكويت. في الرياض، قررت السعودية وباكستان وتركيا الليلة الانتقال الفوري إلى التنفيذ العملي لالتزامات الدفاع المشترك في إطار حلف مكة الدفاعي، بما يشمل توفير القوات والقدرات العسكرية المتفق عليها وسرعة نشرها في المملكة، وذلك عقب اجتماع طارئ عقدته اللجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية للحلف في العاصمة السعودية. وقالت الدول الثلاث في بيان مشترك إن الاجتماع خصص لبحث التطورات الأمنية

الأمنية والتهديدات التي تواجه المملكة العربية السعودية، مؤكدة أن أمن كل دولة طرف هو جزء لا يتجزأ من الأمن الجماعي للدول الثلاث. واعتبرت الدول الثلاث أن تحويل اتفاقية مكة للدفاع المشترك إلى خطوات عملية يعكس مصداقية الالتزام بالدفاع المشترك، مضيفة أن تنفيذ الاتفاقية يعزز فعالية الردع ويؤكد وحدة الدول الثلاث وعزمها على الدفاع عن أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها. ودانت الدول الثلاث بأشد العبارات محاولة استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة واستمرار الهجمات على المدن والمنشآت المدنية والاقتصادية في السعودية. كما رحبت الدول الثلاث بتعيين الفريق الباكستاني المتقاعد نعمان محمود أول أمين عام لحلف مكة الدفاعي لمدة 3 سنوات. في الشأن اليمني، أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي انطلاق العملية العسكرية فجر اليمن بهدف استعادة مؤسسات الدولة وتحرير العاصمة صنعاء وإنهاء انقلاب ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران. ويأتي الإعلان عن تأكيد العليمي الانتقال إلى الخيار العسكري عقب ما وصفه باستنفاد فرص التهدئة ومساعي السلام، مشيرا إلى أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والتشكيلات العسكرية تلقت توجيهات بتنفيذ مهامها وفق الخطط المعتمدة. وفي موازاة ذلك، أعلنت وزارة الدفاع اليمنية مقتل نحو 100 من عناصر ميليشيا الحوثي وإصابة 150 آخرين خلال عمليات هجومية ضمن عملية فجر اليمن في عدد من جبهات محافظة تعز. وأضافت أن القوات الحكومية حققت تقدما في عدة مواقع وأسقطت 5 طائرات مسيرة ودمرت عددا من الآليات العسكرية، فيما تتواصل العمليات في جبهات المحافظة. وفي تطور ميداني متصل، أعلن المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي تنفيذ القوات البحرية للتحالف عملية عسكرية في محافظة الحديدة استهدفت أهدافا عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي. وأوضح المالكي أن العملية أسفرت عن تدمير مخازن للأسلحة ومستودعات للزوارق المفخخة والألغام البحرية وإحباط هجمات وشيكة كانت تستهدف الممرات المائية جنوب البحر الأحمر. وأكد أن العملية تأتي في إطار جهود التحالف لحماية أمن الملاحة البحرية في مضيق باب المندب. وعلى خط موازن للتطورات الميدانية، أدانت رابطة العالم الإسلامي بشدة مواصلة ميليشيا الحوثي اعتداءاتها على المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية واستهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة والعاصمة الرياض وعدد من المدن السعودية، إلى جانب استهداف السفن في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب. وأكد الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد العيسى أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا للقيم الدينية والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، وتعكس رفض الميليشيا لمساعي التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية. وجدد العيسى تضامن رابطة العالم الإسلامي الكامل مع المملكة في الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها ومقدراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مؤكدا في الوقت ذاته دعم الرابطة لجهود المملكة تجاه الشعب اليمني وقيادته الشرعية بما يسهم في استعادة استقرار اليمن ومؤسساته الدستورية وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها. في القاهرة، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن أمن دول الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مشددا على دعم بلاده لوحدة الدول العربية وسيادتها وسلامة أراضيها. وأكد السيسي على ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية.
على صعيد الضغوط الاقتصادية على إيران، هددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على المؤسسات المالية الأجنبية التي تواصل تعاملاتها مع إيران أو قطاعها المصرفي.

في خطوة جديدة ضمن مساعي واشنطن لتشديد العزلة الاقتصادية على طهران. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن المؤسسات الأجنبية التي تتعامل مع جهات مالية إيرانية خاضعة للعقوبات قد تواجه إجراءات عقابية في أي وقت، داعية إياها إلى إنهاء تلك التعاملات والعلاقات بصورة فورية. وتوسيعا لنطاق الضغوط، أعلنت الوزارة حزمة جديدة من العقوبات شملت قطاعات مالية والعملات المشفرة والسكك الحديدية والسيارات والتصنيع في إيران. تأتي هذه الإجراءات في إطار تشديد واشنطن ضغوطها الاقتصادية على طهران بالتزامن مع استمرار التصعيد بين الجانبين وتداعياته على المنطقة. حول مضيق هرمز، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية الليلة إن ناقلة تعرضت لإصابة بمقذوف مجهول في مضيق هرمز ما أدى إلى اندلاع حريق في غرفة المحركات. وأضافت الهيئة أن طاقم الناقلة يعمل على إخماد الحريق ولا أنباء عن إصابات أو تأثير بيئي حتى الآن. وفي قراءة أمريكية لمسار الحرب وتداعياتها، دافع الرئيس دونالد ترامب عن العمليات الأمريكية ضد إيران معتبرا أن كلفتها تبقى محدودة مقارنة بما كان سيحدث لولا التدخل الأمريكي. وأشاد ترامب بأداء القوات الأمريكية مؤكدا أنها نجحت في تقويض القدرات الدفاعية والعسكرية الإيرانية والسيطرة على مضيق هرمز، بما أسهم في تجنيب العالم تداعيات أوسع. هذه الأنباء سيداتي وسادتي تأتي لحضراتكم من إذاعة دولة الكويت. إلى قطاع غزة، حيث أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد فلسطيني وإصابة 9 آخرين بينهم أم وطفلاها جراء هجمات لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. وفي موقف أممي، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع مع الالتزام بالقانون الدولي. وأكد غوتيريش ضرورة العمل على مسار سياسي يقود إلى سلام دائم، مشيرا إلى أن الفلسطينيين في غزة لا يزالون يواجهون معاناة إنسانية وظروفا قاسية جراء استمرار تداعيات العدوان والدمار الواسع في القطاع. وفي الضفة الغربية المحتلة، استشهد فلسطيني وأصيب 2 آخران برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مدخل بلدة بني نعيم شرقي الخليل، في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال عمليات الاقتحام والمداهمة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن قوات الاحتلال أطلقت النار باتجاه مركبة قرب مدخل البلدة ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى المصابين، فيما شهدت مناطق أخرى في الضفة عمليات اقتحام واعتقال طالت عددا من الفلسطينيين. على المسار السياسي، تتجه الأنظار إلى القاهرة مع التحضيرات الجارية لعقد الحوار الفلسطيني الفلسطيني وسط دعوات من القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية إلى إنجاح الحوار والتوصل إلى موقف وطني جامع ينهي الانقسام ويعزز وحدة الصف الفلسطيني. وأكدت القوى أهمية أن يفضي الحوار إلى إعادة اللحمة الفلسطينية وبلورة برنامج وطني موحد في مواجهة استمرار عدوان الاحتلال على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة والقدس. في ملف العلاقات الأفغانية الباكستانية، أكد وزير خارجية أفغانستان أمير خان متقي أن المشاكل العالقة في العلاقات بين كابول وإسلام أباد قابلة للحل عبر الحوار والدبلوماسية. من جانبه، قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي لأفغانستان زامير كابولوف الليلة إن المشاركين في الاجتماع 8 لصيغة موسكو بشأن أفغانستان لم يتمكنوا من اعتماد بيان مشترك في ختام الاجتماع بسبب خلافات بين ممثلي أفغانستان وباكستان. في تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، أكد الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف

أن روسيا ماضية في عملياتها العسكرية في أوكرانيا، مشددا على أن قرارات بعض الدول إجلاء مواطنيها وبعثاتها الدبلوماسية من كييف لن تؤثر على سير العمليات. ميدانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف ميناء يوغني قرب أوديسا وتدمير سفينة شحن إلى جانب سيطرة قواتها على بلدة في مقاطعة زاباروجيا جنوبية أوكرانيا. وأضافت أن القوات الروسية وجهت ضربات إلى منشآت للصناعات العسكرية والبنية التحتية للطاقة والوقود والنقل والسكك الحديدية، فضلا عن مواقع لإنتاج وتخزين وإطلاق الطائرات المسيرة وتجمعات للقوات والمعدات العسكرية في 150 منطقة. وفي موازاة ذلك، قالت الوزارة إن دفاعاتها الجوية تصدت لهجمات أوكرانية واسعة وأسقطت 343 طائرة مسيرة خلال 12 ساعة فوق 9 مقاطعات روسية من بينها موسكو. في بروكسل، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن روسيا تشكل خطرا على أرواح الناس في جميع أنحاء أوروبا من خلال شن هجمات هجينة. وأضافت كالاس أن هناك تصاعدا حادا في هجمات روسيا الهجينة ومحاولاتها للتخريب، مشيرة إلى أن روسيا اخترقت المجال الجوي لمولدوفا مرة أخرى في مطلع الأسبوع مستخدمة صواريخ وطائرات مسيرة، وهو ما اعتبرته كالاس أمرا غير مقبول على الإطلاق. في موسكو، استنكرت وزارة الخارجية الروسية العقوبات الجديدة التي فرضتها اليابان على روسيا ووصفتها بالاستفزازات العدائية، كما شددت موسكو أنها سترد على هذه الإجراءات. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن العقوبات اليابانية الجديدة ضد روسيا من شأنها زيادة تدهور العلاقات الثنائية مع موسكو ولا تسهم في تحقيق سلام طويل الأمد في أوكرانيا، بل تؤخر آفاق التوصل إلى السلام. في واشنطن، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الليلة إن الارتفاع الحالي في أسعار الوقود يعود إلى الضربات الأوكرانية على المصافي الروسية وليس التوتر مع إيران حول مضيق هرمز. وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال إن مضيق هرمز لم يعد السبب وراء ارتفاع أسعار البنزين حاليا، حيث تمر كميات قياسية من براميل نفط بشكل شبه يومي، مشيرا إلى أن مشكلة ارتفاع الأسعار تعود إلى استهداف أوكرانيا لمصافي النفط الروسية وتعرضها للتدمير. وحول قاعدة فيرفورد في بريطانيا، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الليلة إلى أن تهديدات تستهدف القاذفات الأمريكية المتمركزة في المملكة المتحدة كانت وراء سحبها من فيرفورد. من جانبه، أكد متحدث باسم مقر رئاسة الوزراء البريطانية أن قاعدة فيرفورد الجوية في مقاطعة جلوسترشاير غرب إنجلترا لا تزال آمنة رغم سحب القوات الأمريكية عددا من قاذفاتها، مضيفا أن بلاده لن تعلق على القرارات العسكرية للدول الأخرى. ختاما لنشرتنا سيداتي وسادتي، نعود فنوجزها لحضراتكم. حلف مكة يفعل التزاماته الدفاعية المشتركة وينشر قدرات عسكرية في السعودية ويدين الاعتداءات الحوثية على المملكة. القوات اليمنية توسع عمليات فجر اليمن وتحقق تقدما في جبهات تعز. تحالف دعم الشرعية يدمر أهدافا عسكرية للحوثيين في الحديدة ويحبط هجمات على الملاحة البحرية. رابطة العالم الإسلامي تؤكد تضامنها مع السعودية وتدين اعتداءات ميليشيا الحوثي. واشنطن توسع ضغوطها الاقتصادية على إيران وتهدد المؤسسات المالية الأجنبية بعقوبات. استشهاد فلسطينيين وإصابة 9 آخرين في غزة، وغوتريش يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية. استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب شرقي الخليل، والحوار الفلسطيني ينطلق في القاهرة. الكرملين يؤكد استمرار العمليات في أوكرانيا، والقوات الروسية توسع ضرباتها وتتصدى لهجمات جوية.

واسعة، وروسيا تستنكر العقوبات الجديدة التي فرضتها اليابان عليها وتهدد بالرد على هذه الإجراءات. بهذا سيداتي وسادتي تنتهي أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة دولة الكويت. شكرا لطيب الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: دولة الكويت. برامج منوعة، أخبار محلية، خليجية، عربية ودولية.
1: هنا الكويت،
0: مسيرة بدأت وستبقى على مر الأزمان. هنا الكويت،
2: أخبار جهينة
3: نافذة على التاريخ.
0: هنا الكويت،
4: مرحب.
5: برنامج على المكشوف،
4: برنامج الثاني على الخط.
6: مسايم،
7: مسايم،
8: إضاءات ثقافية،
9: استراحة طهيرة.
10: أبي من الخبر،
0: صباح الخير،
11: مساء الخير يا كويت.
0: إذاعة دولة الكويت،
1: هنا الكويت، إذاعة دولة الكويت.
0: مسيرة إعلامية
1: لها بداية وليست لها نهاية.
0: هنا الكويت،
1: انطلاقة نحو التطوير والإبداع.
0: هنا الكويت،
1: عطاء متجدد في إذاعة تسعى للمزيد من التنمية والابتكار.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم شجرة.

القيم ليست كلمات تقال، بل معان تعاش وتفاصيل صغيرة تصنع الفرق في حياة الإنسان. من هنا تأتيكم شذرات، مساحة إذاعية هادية نقترب فيها من قيمة واحدة نتأملها ونلتمس أثرها في حياتنا اليومية، دينيا وثقافيا واجتماعيا. شذرات من إعداد وتقديم محمد الشمري. شذرات للمخرج مشعل سعود العتيبي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم أيها الأخوة والأخوات في حلقة جديدة من برنامجكم شذرات. إن من أعظم ما يحفظ للمسلم دينه وخلقه أن يكون متواضعا لله تعالى، مدركا أن كل ما أنعم الله به عليه من علم أو مال أو جاه أو نجاح فهو من فضل الله وكرمه، لا من حوله ولا قوته. وإن الغرور من الأمراض القلبية الخطيرة التي تفسد العمل وتورث الكبر وتصد الإنسان عن رؤية عيوب نفسه. وفي هذه الحلقة نستمع إلى توجيهات إيمانية تربوية يقدمها فضيلة الشيخ الدكتور محمد هشام الطاهري حول خطر الغرور وأسبابه وكيفية الوقاية منه، لنعيش حياة يملأها التواضع والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما نسمع.
1: الحمد لله، رفع المتواضعين ووضع المتكبرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أعلى شأن الذاكرين، وحذر من الغرور في الدنيا والدين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه إلى يوم الدين.

0: وبعد انتقل إلى المحور الرابع وهو آثار الغرور. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم. من أعظم آثار الغرور السيئة حرمان التوفيق كما أشرت إلى ذلك، فإن الإنسان متى ما اغتر بشيء وكل إليه، وجاء في الحديث من علق شيئا وكل إليه، هذه رواية المسند، أما غير المغتر فربما يكرر في اليوم الواحد لا حول ولا قوة إلا بالله عشرات المرات. ولهذا ينبغي أن يكون هجيراك في النهار وفي الليل لا حول ولا قوة إلا بالله حتى لا تحرم التوفيق، كنز من كنوز الجنة. من آثار الغرور السيء على الإنسان سقوط الهيبة، فإن المغتر تسقط هيبته ومكانته عند المؤمنين الصادقين وعند الملائكة المكرمين وعند رب العالمين. من آثار الغرور السيئة فساد العلاقات مع الناس، فإن المغتر يرى نفسه فلا يستطيع أن يلائم مع طلابه مع إخوانه، لا يستطيع أن يلائم مع جيرانه مع أصحابه مع خلانه، لا يستطيع أن يلائم مع الناس لأنه يرى نفسه فوق الناس، هذا أمر خطير. من آثار الغرور السيئة ضياع العمل الصالح، فإن الغرور لا يدخل على شيء إلا يضيعه، لأنه متى ما أعجب الإنسان بعمله ذهب أجره، سواء كان علما أو عبادة، صدقة أو صلاة، صلة أو عطاء. من آثار الغرور الخطيرة الهلاك والخسران، فيأتي الإنسان الموت وهو واقع في غروره، وحينها يقول يا ليتني قدمت لحياتي. انتقلوا إلى المحور الأخير، العلاج والوقاية من الغرور. أول ذلك داوم في قراءة ما يقربك إلى الله ويعرفك به، اعرف أسماء الله وصفاته، اعرف أفعال الرب تبارك وتعالى، حكمته فضله عدله جل في علاه. ثانيا أن تكون دائما مستصغرا نفسك وإياك، والنظر إلى النفس بالقبول والرضا، لمها لا تطعها في كل ما تريد، فإن الإكثار وترك اللجام لها تعني الغرور والانقياد وراءها، عليك أن تمنعها أحيانا من أشياء كثيرة. مر عمر رضي الله عنه في طريق فرأى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وفي يده قطعة لحم، فقال له عمر ما هذا؟ قال لحم اشتهيته فاشتريته. فقال عمر أو كلما اشتهيت اشتريت؟ أولم تسمع الله جل وعلا يقول أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها؟ أيها الأخوة، ينبغي الإنسان يربي نفسه، الجمه، امنعها من كثير من الأمور، لأن السعة في المباحات تعني الاجترار إلى المحرمات، تعني القرب من المحرمات، إن لم نقل الوقوع في المحرمات. من العلاجات المهمة تذكر الموت، تذكر الآخرة. قال عليه الصلاة والسلام اذكروا هادم اللذات، وفي رواية صحيحة بالذال المعجمة اذكروا هادم اللذات، هادم اللذات أو هادم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين.
1: إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج شذرة، والتي استمعنا فيها إلى توجيهات قيمة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد هاشم الطاهري حول خطر الغرور وأثاره على القلوب والأعمال، وأهمية التحلي بالتواضع ومراجعة النفس والاعتراف بفضل الله ونعمه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا من الكبر والغرور والإعجاب، وأن يجعلنا من عباده المتواضعين، وأن يثبتنا على الحق ويحسن لنا الخاتمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: برنامج شذرات، كانت هذه شذرة من شذرات القيم، توقفنا عند معناها وتأملنا أثرها حين تتحول من فكرة إلى سلوك. نلتقيكم في حلقة قادمة مع شذرة جديدة ومعنى أعمق من معاني الحياة. تقبلوا تحيات الإعداد والتقديم محمد الشمري، والمخرج مشعل سعود العتيبي.

0: صباح الخير، عالم جديد
1: نسعى فيه إلى طرق السعادة والنجاح.
0: صباح الخير،
1: عالمنا الأجمل.
2: صباح جديد يأتينا ومعه نعمة ربما ننسى من كثرة تكرارها أن نشكر الله عليها، نعمة أن نستيقظ وأن نبدأ من جديد. فنقول لمن حولنا صباح الخير، صباح الأمل، صباح التفاؤل، صباح البدايات الجميلة، أن نفتح أعيننا على يوم لم نعشه من قبل، وأن تكون أمامنا فرصة أخرى لنقول كلمة جميلة، وننجز عملا، ونصل رحما، ونجبر خاطرا، ونصلح شيئا تركناه بالأمس. وربما لا نحتاج في كل صباح إلى حدث كبير كي نشعر بالسعادة، فبعض السعادة يسكن في التفاصيل التي اعتدناها، في فنجان قهوة، في صوت من نحب، وفي طريق نعرفه، وفي عافية لا نشعر بقيمتها إلا حين تغيب. صباحكم خير وجمال عبر أثير إذاعة دولة الكويت في برنامج صباح الخير. تحيات محمد القحطاني، تامر الدحاني من الإعداد.

هناك صباحة لا تحتاج إلى مناسبة كي تكون جميلة، يكفي أن نستيقظ ونجد في القلب مساحة للرضا. صباحكم رضا، صباحكم هادئ، وأيامكم تمضي أجمل مما تتمنون. هذه تحية من التقديم فيحاء السعيد، زينب القلاف، زكية شرخي.

وإذا كانت السعادة كما قالت الزميلة زينب القلوف في فنجان قهوة أو في ابتسامة عذبة، إلا أن سعادتنا في لقياكم. تحية لكم من عبد العزيز الصقعوي من الهندسة الإذاعية.

لذلك وأنتم تبدأون يومكم اليوم لا تنشغلوا كثيرا بما ينقصكم عما تملكون. انظروا حولكم ستجدون أشياء كثيرة كانت يوما أمنيات ثم أصبحت من شدة اعتيادنا عليها تفاصيل عادية. فالحمد لله على ما نعرف من النعم وما لا ننتبه إليه منها، والحمد لله على صباح آخر ويوم آخر وفرصة أخرى. نبدأ معكم صباحنا بحديث خفيف، معلومة مفيدة، موسيقى ترافق طريقكم، وكلمة نتمنى أن تصل إلى قلوبكم قبل آذانكم. في الجيران من التنسيق والمتابعة، تصبح عليكم بالخير.

ربما لا نستطيع أن نختار كل ما يحدث لنا اليوم، لكننا نستطيع أن نختار الطريقة التي نستقبل بها ما يحدث. صباحكم خفيف على القلب، واسع في الأفق، مليء بما يستحق الفرح. هذه تحية من التنفيذ على الهواء عنود لرجيب.

فقط أنتم بحاجة إلى المزيد من الإرادة للوصول إلى إنجازاتكم، وكما قال الشاعر: على قدر أهل العزم.

0: تأتي العزائم. تحية لكم من المخرج بدر المروان.
1: وكل صباح في الكويت يبدأ أجمل حين يبدأ بصوت الوطن.

أصبحنا وأصبح الملك لله، لا إله إلا الله، سبحانك إني كنت من الظالمين.

عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وأن لكل ملك حمى، ألا وأن حمى الله محارمه، ألا وأن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

القيمة الحقيقية للعلم تكمن في القدرة على التفكير والابتكار، لا في التلقين المجرد. دائما أعطوا المسائل الصعبة، بل اعتبروها تحديات صغيرة تصغل عقولكم. كل فكرة تطرحونها في صفوفكم اليوم قد تكون النواة لمشروع مستقبلي أو علمي يرفع اسم الكويت غدا. سيروا بثقة واخطوا بنشاط.

عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، وما نيل المطالب بالتمني، وإنما تؤخذ الدنيا غلابة. التفوق العلمي يحتاج إلى بذل مجهود كبير في الانتظام بالدراسة والانتباه إلى المعلم وتنفيذ البحوث والواجبات وتحديد ساعات كل يوم لمراجعة المقررات الدراسية. تفوقكم يضمن مستقبلكم. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام التربوي.

0: وزارة التربية.
1: صباح الخير.
2: للصباح طقوس جميلة، فما أروع أن يكون طقس اليوم دافعاً لنهار سعيد بأمل جديد.

0: يقولون للطقس ذاكرة، فنسمة واحدة قد تعيد إلينا زمنا كاملا، وربما هذا ما يجعل حديثنا عن الطقس أكثر من مجرد درجات حرارة ونسب رطوبة. فالصباح البارد له مزاج، والمطر له حكايات، وحتى نسمة الهواء التي تمر بنا على عجل قد تحمل معها ذكرى لم نزرها منذ سنوات. وبين طقس يغير مزاجنا ومزاج يجعلنا نرى الطقس بطريقة مختلفة، نفتح نافذة هذا الصباح لنرى ماذا تخبئ لنا السماء اليوم. تستقر الأجواء الخريفية المنعشة مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة في ساعات الصباح الأولى، حيث تسجل العظمى اليوم 35 درجة مئوية عند الظهيرة، تهبط الصغرى مع ساعات الفجر لتستقر عند 20 درجة مئوية. الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 22 كيلومتر في الساعة، مع ثبات نسبة الرطوبة الجوية عند 10%، مما يعطينا انتعاشا جافا ولطيفا في المناطق الساحلية والمكشوفة.
1: ونحن أيها الأحبة إذ نعيش خريفا لن نتطلع بحب إلى أوراقه المتساقطة، بل ننتظر مطرا لندعو الله، اللهم صيبا نافعا. تحية لكم، ماذا لدينا لكم؟
2: هل يجعل الذكاء الاصطناعي أدمغتنا أكثر كسلا؟
0: وفي الدنمارك الشوارع صباحا تكون مختلفة.
1: لدينا المزيد من الأخبار المحلية للتعرف على الأنشطة والفعاليات في الديرة.
2: كيف تؤثر موجات الحر على جسم الإنسان؟
0: أما في كندا شوارع بمطاط زجاجي معاد التدوير.
1: ودائما لدينا الجديد في عالم الصحة عبر تحليل الصوت، تقنية جديدة ترصد مؤشرات السكر خلال ثواني.
2: وفي الصحة أيضا، أول عملية في العالم باستخدام خلايا جذعية لعضلة القلب.
0: وفي سؤالنا اليومي، ماذا نتناول في هذا الصباح؟ سأنصحك عزيزي المستمع بتناول بذور الكتان مع الزبادي.
1: وهناك الصيادون ماذا يواجهون؟
2: ثلث سكان العالم تعرضوا لمستويات مرتفعة من تلوث الأوزون.
0: بين محطة وأخرى نتجول معكم مستمعين الكرام في هذه الرحلة الصباحية، كونوا معنا أينما كنتم.
3: ما كان برنامج سهل إلا لتكون المعاملات أسهل.

0: التحول الرقمي واقع وحياة، مع تحيات وزارة الإعلام.
1: في صباح الخير،
2: متابعة لكل جديد،
1: أخبار العالم لا تنظر.
2: كن معنا
1: في صباح الخير
2: والمنوعات.
3: أنا شخصيا أتمنى أن أعيش كل صباح بمدينة مختلفة، فتخيلوا الأجواء، يعني خصوصا إذا كانت الأجواء المناخية جميلة.
4: يا سلام.
3: إذن دعونا نذهب معا مستمعينا اليوم في هذا الصباح إلى الدنمارك. في لفتة فنية بارزة أعلنت بلدية مدينة كوبنهاجن عن إطلاق مشروع الأرصفة الملونة في الممرات المزدحمة بالموظفين. تعتمد هذه التقنية على طلاء البلاط بمواد زاهية آمنة بيئيا، تستغل الإضاءة الصباحية لتشكيل لوحات بصرية محفزة. تهدف هذه المبادرة إلى خفض الإجهاد النفسي الصباحي، تشجيع المشي في الهواء الطلق، مما رفع نسبة الارتياح لدى من يسيرون صباحا، وأضفى طابعا حضريا بهيا على المدينة. الجمال البصري في الشوارع يعيد للحياة الصباحية بهجتها، فبالفكر المبتكر نجمل هذه المدن.
5: هل يجعل الذكاء الاصطناعي أدمغتنا أكثر كسلاً؟ تثير دراسات حديثة تساؤلات حول تأثير الاعتماد المتزايد على أدوات الذكاء الاصطناعي في طريقة تعلم الإنسان وتذكره، خصوصاً مع انتشار روبوتات الدردشة التي توفر الإجابات بسرعة سريعة جداً وتختصر الكثير من خطوات البحث والتفكير. أظهرت دراسة اعتمدت على ملايين جلسات تعلم الرياضيات أن وقت التعلم انخفض بعد ظهور تشات جي بي تي، إذ تراجع لدى طلاب الجامعات بنحو 26.9% على مدى 11 فصلا دراسيا، بينما بلغ الانخفاض لدى طلاب المدارس الثانوية 31.3% مع مؤشرات على تراجع بعض المهارات المكتسبة. وحذر تقرير صادر عن معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا من ظاهرة أطلق عليها الاستسلام المعرفي، تعني اللجوء إلى الذكاء الاصطناعي للحصول على الإجابة عند أول مواجهة للصعوبة، ما قد يؤدي إلى ما وصفه التقرير بوهم التعلم، حيث ينجز الطالب المهمة دون اكتساب المعرفة بصورة عميقة. وفي دراسة أخرى شملت 54 مشاركا، سجل الأشخاص الذين استخدموا تشات جي بي تي كمساعد للكتابة نشاطا دماغيا أقل أثناء إنجاز المهام مقارنة بمن كتبوا دون مساعدته، كما واجه بعضهم صعوبة أكبر في تذكر ما كتبوه بعد فترة قصيرة. يرى الباحثون أن هذه النتائج لا تعني أن الذكاء الاصطناعي يسبب بالضرورة ضعف القدرات العقلية، لكن الاستخدام غير المتوازن قد يقلل فرص التدريب على التفكير والتحليل والكتابة المستقلة. لذلك يبرز اتجاه يدعو إلى استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة تساعد على التعلم والتفكير وليس كبديل عنهما.
6: الأبناء فلذات الأكباد وهم أمانة في أعناقنا جميعا، انتبهوا لأبنائكم باحتضانهم لا بتخويفهم. ألقت الشرطة الإسبانية القبض على مراهق روماني يبلغ من العمر 16 عام في مدينة إلكانتي للاشتباه في كونه المشغل الرئيسي لمجموعة قرصنة إلكترونية تعرف باسم كيلسك، وذلك ضمن تحقيق أوروبي واسع يشتبه في تورط المجموعة في نحو 1000 هجوم إلكتروني خلال عامين، استهدفت من خلالها منظمات بهدف سرقة بيانات حساسة وابتزاز الضحايا، وفق ما أعلنت الشرطة الأوروبية يوروبول. وأوضحت التحقيقات أن المجموعة استغلت ثغرات برمجية ونقاط وصول

ضعيفة الحماية، خصوصا في أنظمة التخزين السحابي لنسخ معلومات حساسة قبل تهديد الجهات المستهدفة بنشر بياناتها ما لم تدفع فدة مالية. كما ألقت السلطات القبض على شخصين آخرين في بريطانيا ورومانيا، فيما حددت هوية مطور يبلغ من العمر 18 عام يشتبه في ارتكابه بعض الجرائم عندما كان قاصرا لكنه لم يعتقل. شملت العملية الأمنية مداهمة 8 منازل في إسبانيا واليونان ورومانيا وبريطانيا، حيث صادرت السلطات أدلة وأصولا مرتبطة بالتحقيق فيما تتواصل الإجراءات القانونية بشأن المشتبه بهم.

0: السابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجز لأهم وآخر الأخبار. حلف مكة يفعل التزاماته الدفاعية المشتركة وينشر قدرات عسكرية في السعودية ويدين الاعتداءات الحوثية على المملكة. القوات اليمنية توسع عمليات فجر اليمن وتحقق تقدما في جبهات تعز. تحالف دعم الشرعية يدمر أهدافا عسكرية للحوثيين في الحديدة ويحبط هجمات على الملاحة البحرية. رابطة العالم الإسلامي تؤكد تضامنها مع السعودية وتدين اعتداءات ميليشيا الحوثي. واشنطن توسع ضغوطها الاقتصادية على إيران وتهدد المؤسسات المالية الأجنبية بعقوبات. استشهاد فلسطيني وإصابة 9 آخرين في غزة. وغوتريش يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية. استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب شرقي الخليل. والحوار الفلسطيني ينطلق في القاهرة. الكرملين يؤكد استمرار العمليات في أوكرانيا والقوات الروسية توسع ضرباتها وتتصدى لهجمات جوية واسعة. روسيا تستنكر العقوبات الجديدة التي فرضتها اليابان عليها وتهدد بالرد على هذه الإجراءات. نهاية الموجز.
1: كل الشكر للزملاء في استوديو الأخبار والبرامج السياسية، وبعد هذا الموجز نعود إليكم لنواصل صباحنا مع المزيد من الفقرات المتنوعة في صباح الخير.

0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
1: مؤشرات الأسواق بين ارتفاع الأسهم وانخفاضها وبين التوقعات والتحليلات. بورصة الكويت في صباح الخير.
2: مستمعينا الكرام، اسعد الله صباحكم بكل خير. اهلا ومرحبا بكم مع انطلاقه يوم جديد لتداولات سوق الكويت الاوراق الماليه عن الجلسه السابقه، ثاني جلسات هذا الاسبوع، واللي راينا فيها انخفاض واضح جدا وحقيقه انخفاض في السيوله وتراجع ايضا في عدد الصفقات، كذلك ايضا الكميات. تداولنا في يوم الامس عند مستوى 63 مليون دينار، وكميات تداول كانت 225 مليون سهم، اما عدد الصفقات فكان 19000 صفقه و700 وعشرة. هناك أيضا شركات حقيقة يعني ارتفعت وحققت مكاسب رغم التراجعات، 30 شركة فقط من شركات السوق كانت على ارتفاع، بينما 88 شركة على تراجع و12 شركة فقط كانت على استقرار. أما بالنسبة للشركات التي ارتفعت وحققت مكاسب، فتمدين الاستثمارية ارتفعت على رأس الشركات المرتفعة وإن كانت بكميات وأحجام ضعيفة، لكن أغلق السهم عند دينار ومئتين وعشرة. التقدم عند 560 فلس، بترولية 788 فلس، عربية عقارية إغلاقها نوعا ما كان بكميات عالية، 7 مليون سهم و 970 ألف، لكن أغلق السهم على ارتفاع عند 197 فلس. ميزان دينار و 125 فلس، ومواشي 152 فلس، والتنظيف 329 فلس إغلاق إيجابي، وطنية أيضا 123 فلس عند الإغلاق. التنظيف طبعا أيضا كميات عالية، 9 مليون سهم و272 ألف. أما بيوت فعند 323 فلس، يعني ارتفاعاتها وتحقيقها للمكاسب وإغلاقها الأخضر الإيجابي في يوم الأمس، كذلك أصول عند 221 فلس. هذه بالنسبة للشركات الأكثر ارتفاعا وهي 10 شركات، لكن أيضا هناك شركات تراجعت، ويعني حقيقة أكثر من 88 شركة، أكثر من 80 شركة، يعني 88 شركة متراجعة في يوم الأمس في جلسة سلبية وضعيفة. أجيال على رأس هذه الشركات تراجعا عند 306 فلس إغلاقا، فنادق أيضا إغلاق عند 225 فلس، الأنظمة 860 فلس، كويت تأمين 420 فلس، وشعيبة 222 فلس، ومزايا 77 فلس، امتيازات 416 فلس، كذلك أيضا كامكو 193 فلس، ومينا 122 فلس متراجعة. هذه أكثر 10 شركات تراجعا. ماذا عن الكميات؟ الكميات هي الأعلى على الساحل، والساحل أيضا متراجع عند 81 فلس، وكانت الكميات عليه 16 مليون سهم و900 ألف، تنظيف أيضا 9 مليون سهم و272 ألف، مشاريع 9 مليون و87 ألف، وبيتك المتراجع عند 769 فلس، الكميات عليه 8 مليون و200 ألف، صناعات 7 مليون سهم و973 ألف، وعربية عقارية 7 مليون و970 ألف، إيفا 7 مليون و332 ألف، عقارات الكويت 6 مليون، وأعيان 5 مليون و744 ألف، أما مزايا ف5 مليون و257 ألف سهم. هذه بالنسبة للكميات، كميات الأسهم. ماذا عن السيولة؟ السيولة 6 مليون دينار، التداولات على بيتك، وطني 3 مليون و738 ألف، وطني وبيتك أيضا متراجعين في يوم الأمس، الوطني عند 829 فلس، إيفا 3 مليون و500 ألف، تنظيف 3 مليون و46 ألف، عقارات الكويت 2 مليون دينار و215 ألف، صناعات السيولة عليها مليون و783 ألف، لكن أيضا السيولة على الصناعات كانت سيولة بيعية. زين أيضا عند تراجعاته على 591 فلس إغلاقة بسيولة بلغت مليون و740 ألف، الساحل مليون و615 ألف، بنك الخليج مليون و583 ألف، والخليجي مليون و500 و1

0: 80,000 دينار. هذه بالنسبة للسيولة، وأكثر 10 شركات ارتفاعا من حيث السيولة، وجميعها في المنطقة الحمراء، يعني الأعلى سيولة في تداولات الأمس العشر هم كلها في المنطقة الحمراء، ما عدا إيفا وتنظيف اللي كانوا على ارتفاع وغلاقهم إيجابي. ماذا عن الصفقات؟ الصفقات أيضا ضعيفة، بيتك فقط 1796 صفقة، الأنظمة 1246 صفقة، الخليج 968 صفقة، والساحل 956 صفقة، وطني 896 صفقة، زين 689 صفقة، وإيفا 595 صفقة، التنظيف 499 صفقة، وارزان 440 صفقة، أولى تكافل 387 صفقة. هكذا هي تداولاتنا في يوم الأمس، تداولات حقيقة سلبية، ويعني على عكس الربع السابق، لكن احنا على مشارف ربع جديد، نأمل إن شاء الله بإذن الله أن نرى خير هذا الربع من خلال السيولة، من خلال أيضا أثر هذه السيولة الإيجابية على كثير من مكونات السوق، سواء كان على مؤشر السوق العام أو القيادي أو الرئيسي، ونأمل خير دائما للجميع ولإخواننا متداولين سوق الكويت الأوراق المالية. ويسعد صباحكم.
1: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
2: صباح الخير
1: من إذاعة دولة الكويت.
3: عند شرائك لأي معدن ثمين لا تقوم بأي تعديل أو تصليح على المشغول قبل أن يتم فحصه من فرع وزارة التجارة والصناعة في سوق الذهب.
4: ابحث عن السعر الأفضل قبل الشراء وعن خيار السعر الأنسب للسلعة.
3: مع تحيات وزارة التجارة.
4: مع تحيات وزارة التجارة.

0: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج صباح الخير من إذاعة دولة الكويت.
1: في صباح الخير، صحتك أولوية، لذا نسعى لزيادة التوعية الصحية إيمانا بأن التوعية وقاية والوقاية خير من العلاج.
2: دائما أيها الأحبة نتمنى لكم الصحة والعافية. أظهرت دراسة حديثة أن أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي قد تساعد في رصد مؤشرات الإصابة بالسكري من النوع الثاني من خلال تحليل تسجيل صوتي لا تتجاوز مدته 20 ثانية. وطور باحثون في شركة ثيميا بالتعاون مع جامعة ريميت الأسترالية نموذجا يحلل خصائص صوتية قد ترتبط بالسكري، من بينها بحة الصوت وخشونته وصعوبة التحكم في التنفس أثناء الكلام. درب النموذج باستخدام أكثر من 63 ألف تسجيل صوتي نحو 21 ألف شخص في بريطانيا والولايات المتحدة، وفي اختبار شمل 7319 شخص في بريطانيا. صنف النظام المصابين بالسكري ضمن فئة المخاطر المرتفعة في نحو 80% من الحالات، وفي اختبار آخر شمل 801 من الأشخاص خضعوا لفحوصات دم منزلية خلال 3 أشهر من تسجيل أصواتهم. صنف النموذج نحو 73% من المصابين ضمن الفئة الأعلى خطرا، مع اختلاف مستوى الأداء بين الفئات السكانية وبعض الحالات الصحية. أكد الباحثون أن التقنية لا تمثل بديلا عن فحوصات الدم المعتمدة لتشخيص السكري، لكنها قد توفر مستقبلا وسيلة سريعة وغير جراحية للفحص الأولي، خصوصا عبر الهواتف والتطبيقات، مع الحاجة إلى مزيد من الاختبارات السريرية للتأكد من دقتها وفاعليتها لدى مختلف الفئات.

كيف تؤثر موجات الحر على جسم الإنسان؟ تؤثر موجات الحر الشديدة في قدرة الجسم على تنظيم درجة حرارته، إذ يبدأ الجسم بتوسيع الأوعية الدموية وزيادة التعرق للتخلص من الحرارة، لكن استمرار التعرض لدرجات الحرارة المرتفعة

0: قد يتجاوز قدرة الجسم على التبريد. ومن أبرز التأثيرات الإجهاد الحراري الذي قد يسبب التعرق الشديد والصداع والدوخة والإرهاق والغثيان، وقد تتطور الحالة إلى ضربة شمس، وهي حالة طارئة تتميز بارتفاع شديد في حرارة الجسم واضطراب الوعي، كما تزيد الحرارة المرتفعة العبء على القلب والأوعية الدموية، وقد تؤدي إلى فقدان كميات كبيرة من السوائل والأملاح بسبب التعرق، ما يرفع خطر الجفاف واضطراب توازن الأملاح في الجسم. وتكون بعض الفئات أكثر عرضة لمضاعفات الحر، خصوصا كبار السن والأطفال ومرضى القلب والرئة والأشخاص الذين يعملون أو يمارسون نشاطا بدنيا في الخارج، إضافة إلى من لا يحصلون على كمية كافية من السوائل. ينصح خلال موجات الحر بالإكثار من السوائل وتجنب التعرض المباشر للشمس خلال ساعات الذروة، وارتداء ملابس خفيفة والبقاء في أماكن باردة قدر الإمكان، مع طلب المساعدة الطبية فورا عند ظهور أعراض شديدة مثل الارتباك أو فقدان الوعي أو ارتفاع حرارة الجسم بشكل كبير.
1: وبالنسبة لسؤال اليوم، ماذا تتناولون صباحا؟ بذور الكتان مع الزبادي. أكدت دراسة طبية صادرة عن مراكز التغذية في كندا أن إضافة ملعقة صغيرة من بذور الكتان المطحونة إلى وجبة الزبادي الصباحية يؤمن للجسم مصدرا نقيا للأحماض الدهنية الشافية. وأوضح الأطباء أن هذه العادة تساهم في تحسين صحة الأوعية الدموية، تقليل الالتهابات، إضافة إلى دورها في تعزيز التركيز الذهني داخل بيئة العمل. اعتنوا بالصحة، فهي تبدأ من خيارات طبيعية بسيطة. احرصوا دائما مستمعينا على غذائكم.
2: ودائما الجديد في صباح الخير. أجرى مستشفى ياباني في مدينة أوساكا أول عملية جراحية في العالم لزراعة رقائق من خلايا عضلة القلب مشتقة من الخلايا الجذعية المستحدثة متعددة القدرات، في خطوة جديدة بمجال الطب التجديدي وعلاج أمراض القلب. خضعت للعملية امرأة في الخمسينات من عمرها. استغرقت الجراحة نحو ساعة، حيث زرعت في قلبها رقائق من خلايا عضلية مشتقة من خلايا جذعية تعرف اختصارا باسم IBS، وذلك بعد حصول العلاج على موافقة حكومية مشروطة في اليابان خلال مارس الماضي. يستهدف العلاج مرضى القلب الذين يعانون من نقص تروية عضلة القلب أو قصور في وظائفها، خصوصا الحالات التي استنفدت الخيارات العلاجية المتاحة، مع أمل أن تساعد الخلايا المزروعة على تحسين أداء عضلة القلب وتخفيف الأعراض وزيادة القدرة على بذل المجهود. كان 8 مرضى قد خضعوا سابقا لتجربة سريرية باستخدام التقنية نفسها، وأفادت التقارير بتحسن الأعراض لدى المرضى، فيما سجل 4 منهم تحسنا في وظائف القلب، إلا أن هذه النتائج لا تزال بحاجة إلى متابعة وتقييم على نطاق أوسع. يخطط الفريق الياباني لإجراء عمليات مماثلة لنحو 75 مريض بحلول عام 2033 بهدف تقييم فعالية العلاج وسلامته على المدى الطويل، في خطوة قد تفتح المجال أمام استخدام الخلايا الجذعية لعلاج حالات متقدمة في أمراض القلب مستقبلاً. ونحن نتمنى لكم دائما الصحة والعافية وسلامة قلوبكم.
3: الكويت ما قامت إلا بأهلها وما استمرت إلا بتكاتفهم. الوحدة الوطنية مو شعار، الوحدة موقف ومسؤولية.

0: خلونا نكون صف واحد عشان تبقى الكويت قوية بأهلها.
1: الصحافة، صحافتنا اليوم، أخبار محلية، أخبار عربية، أخبار إقليمية وأخبار عالمية، أخبار اقتصادية، أبرز المواضيع تطالعنا بها صحافتنا اليوم.
2: أهلا بكم في صحافتنا لهذا اليوم، ونبدأها بأبرز العناوين في الصحافة المحلية.

النائب الأول ووزير الداخلية يكرم عسكريين من الإدارة العامة للمرور لتفانيهما في أداء الواجب. وزير الشؤون تبحث مع رؤساء الجمعيات الخيرية قانون تنظيم العمل الخيري. وزير الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان تفتتح مركز الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة في الأشغال. وزير التربية معلم الكويت ركيزة بناء الإنسان وصناع مستقبل الوطن. وزيرا التنمية والاتصالات يعلنان عن مشروع المنصة الوطنية الرقمية للثروة الحيوانية. وزير الأوقاف يبحث مع سفير طاجكستان تعزيز التعاون في الشؤون الإسلامية. وكيل الحرس الوطني مواصلة رفع الجاهزية وتعزيز التنسيق مع الجهات العسكرية والأمنية. وزارة الصحة تطلق الحملة الوطنية التوعوية بالأمراض المزمنة غير المعدية. المجلس البلدي يوافق على تخصيص موقع لإنشاء مركز علاج التصلب اللويحي بمنطقة غرناطة. معهد سعود النصر الصباح الدبلوماسي وسيبري يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في بحوث السلام والأمن.

وإلى أبرز العناوين العربية والدولية، ولي العهد السعودي يبحث مع سيناتور أمريكي تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية. وزير الخارجية الأمريكي: لدينا اتفاق أمني ملزم مع السعودية ونعتزم الوفاء به. الجيش اليمني يستعيد السيطرة على مدينة المخل الاستراتيجية على البحر الأحمر. رئيس الأركان اليمني: عملية فجر اليمن ستستمر حتى تحرير صنعاء وكافة أراضي البلاد. الرئيس المصري: أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من أمننا القومي. استشهاد فلسطيني وإصابة 2 برصاص الاحتلال جنوب الضفة الغربية. فرنسا ترحب بانضمام سوريا للشراكة الدولية لمعاقبة مستخدمي الأسلحة الكيماوية. الرئيس التركي: حققنا تقدما كبيرا وسريعا في السباق نحو الفضاء. ماكرون يتعهد لزيلينسكي بمواصلة دعم أوكرانيا ويتهم روسيا بالتصعيد. الاتحاد الأوروبي يدين إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستياً.

ونقرأ في أبرز العناوين الاقتصادية. وزير النفط يؤكد في المنامة أهمية تعزيز التكامل الخليجي دعما لأمن إمدادات الطاقة واستدامتها. بورصة الكويت تقلق تعاملاتها أمس على انخفاض مؤشرها العام 51.45% نقطة. الدولار الأمريكي يستقر عند 308 فلوس، اليورو ينخفض 344 فلس. الأردن والإمارات وضع حجر الأساس لمشروع سكة حديد بقيمة 2.5 مليار دولار. أمين مجلس التعاون: تنويع مناف التصدير الطاقة واستمرارية الإمدادات يعززان مرونة المنظومة الخليجية. وزير الطاقة الجزائري يؤكد أن الغاز الطبيعي سيواصل أداء دور مهم في مزيج الطاقة. الإحصاء التركية: التضخم السنوي يتراجع 29.73% في سبتمبر الماضي. الأسهم الأسيوية تصعد مع تراجع النفط وضعف الوظائف الأمريكية. الذهب يرتفع مع تراجع رهانات رفع الفائدة الأمريكية. تدهور حاد في معنويات شركات صناعة السيارات الألمانية وسط

منافسة شديدة من الصين. ومن أبرز المواضيع التي طالعتنا بها صحفنا الصادرة هذا الصباح، قام وزير التربية سيد جلال طبطبائي أمس الاثنين بزيارة الطالبات التي تعرضن لحالات اختناق للاطمئنان على سلامتهن.

بالشفاء العاجل وتمام الصحة والعافية، وأن يحفظ أبناءنا وبناتنا الطلبة من كل مكروه. أكد الوزير طبطبائي في بيان صحفي عن وزارة التربية خلال الزيارة أن صحة وسلامة الطلبة تأتيان في مقدمة أولويات وزارة التربية، مشددا على استمرار متابعة الحالة الصحية للطالبات والاطمئنان عليهن والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان توفير الرعاية اللازمة لهن. وجه الطبطبائي بإيقاف الإدارة المدرسية عن العمل لمدة 3 أشهر على ذمة التحقيق، إلى جانب تكليف إدارة مدرسية جديدة بتولي مسؤولية المدرسة ومتابعة سير العمل فيها بما يضمن استقرار البيئة المدرسية وانتظام العملية التعليمية. أوضحت التربية أنه في ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات الأولية من ثبوت ضلوع عدد من الطالبات في الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات التربوية والنظامية المقررة بحقهن وفق أحكام اللائحة التنظيمية الشاملة للتعليم في وزارة التربية، وذلك بعد تصنيف السلوكيات المثبتة عليهن ضمن المخالفات السلوكية الجسيمة. وأكدت الوزارة أن التحقيق في الواقع لا يزال مستمرا للوقوف على جميع أسبابها وملابساتها وتحديد المسؤوليات بصورة دقيقة، مشددة على اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت مسؤوليته أو تقصيره وفق النظم واللوائح المعمول بها وما تسفر عنه نتائج التحقيق النهائية. بهذا أيها الأخوة تنتهي جولتنا مع صحافتنا هذا الصباح.

0: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
1: صباح الخير
0: من إذاعة دولة الكويت.

0: ضمن نهائي بطولة كأس الأخرافي 2005-2006، المباراة اللي جمعت بين القادسية والعربي. سجل هدف الأول لصالح نادي القادسية خلف السلامة.
1: يلعب لنفسه ويعدي بحركة حلوة، يلعب لها كرة إلى فوق، حلوة الكرة من بدري، يلعبها إلى طرف السلامة ويسجل هدف القادسية الأول من كرة ملعوبة من مجهود كبير من بدر المطوع.
0: وبعدها يسجل الهدف الثاني لنادي القادسية بدر المطوع.
1: كرة ملعوبة، بدر المطوع حاول يلعبها ويتقدم حارس المرمى بالجول، الله، يسجل الهدف الثاني بدر المطوع للقادسية، لأن حارس المرمى أيضا متقدم، ويسجل القادسية بدر المطوع هدف الثاني في الدقيقة 23. بدر المطوع
0: وعلى الدقائق الأخيرة يسجل هدف التقليص للنادي العربي محمد إشراق.
1: فأول إشراق يلعبها بالجول، يعطيه الأمل للعربي، جول حلو بالإشراق محمد إشراق.
0: وانتهت المباراة فوز نادي القادسية على نادي العربي بنتيجة 2-1. صبحكم الله بالخير مستمعينا الكرام، كما عودناكم مع الأخبار الرياضية، ونبتدي مع الصحافة الرياضية. 9 ميداليات حصيلة أبطال الكويت في الألعاب الآسيوية. نادي الكويت يتحصل على المركز الرابع في بطولة غرب آسيا. الجزائري رياض محرز يصل إلى الدوحة تمهيدا للانضمام إلى نادي الشمال القطري. إصابة هالاند تقلق مانشستر سيتي. ملعب كامب نو ينافس ملعب سانتياغو برنابيو وملعب حسن الثاني على استضافة نهائي كأس العالم 2030. مدرب المنتخب البرتغالي جيسوس كريستيانو رونالدو سيتم استدعائه للمعسكر الدولي المقبل إذا أراد العودة إلى المنتخب. القرار بيده وأنا مستعد لاستدعائه. كيليان مبابي أصبح جاهزا لمواجهة فياريال. المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي يلمح إلى رغبته في خوض تحدي جديد. نادي الفتح السعودي يقرر إقالة مدربه خالد العطوي وتعيين المدرب جمال السلامي. جدل كبير يرافق المباراة الأخيرة لميسي مع الأرجنتين. المنتخب الإندونيسي يفوز ببطولة كأس آسيا 2026 بعد فوزه على تايلاند في نهائي بركلات الترجيح. هاري كين توصل لاتفاق مبدئي لتمديد عقده مع بايرن ميونخ. نادي برشلونة سيمدد عقد رافينيا هذا الأسبوع. وننتقل معاكم على هامش الأخبار الرياضية. اختتمت منافسات دورة الألعاب الآسيوية في اليابان ناغويا 2026 لتستدل الستار على المحمل الرياضي الأكبر في القارة الآسيوية، والذي انطلقت في 19 من سبتمبر الماضي بمشاركة واسعة بلغت 45 دولة في مختلف أنحاء العالم. وأنهى أبطال وبطلات الكويت منافساتهم في دورة الألعاب الأولمبية بحصيلة بلغت 9 ميداليات ملونة، منها 4 ذهبيات وفضية واحدة و4 برونزيات، في إنجاز أثبت جدارة الرياضة الكويتية وقدرتها على المنافسات القارية. كان معاكم محدثكم سلمان عاشور من إذاعة دولة الكويت.
2: في صباح الخير عالم تكنولوجيا.

0: تقنيات جديدة، تقنيات جديدة،
1: عالم تكنولوجيا،
0: عالم فيه الحاجة أم الاختراع.
1: عالم من الإبداع والابتكار،
0: عالم تكنولوجيا،
1: عالم تكنولوجيا.
2: هواوي تطلق كاميرا خارجية لهاتف ميت 90 برو ماكس. أطلقت شركة هواوي كاميرا خارجية جديدة باسم روينج زد 10، صممت للعمل مع هاتف ميت 90 برو ماكس لتوفير قدرات تصوير متقدمة تتجاوز إمكانات الكاميرا المدمجة في الهاتف. وتضم الكاميرا حساسا بدقة 50 ميجا بكسل إلى جانب عدسة ذات فتحة متغيرة، ما يتيح التحكم في كمية الضوء الداخل إلى الحساس وتحسين جودة الصور في ظروف التصوير المختلفة. وتستهدف هواوي من خلال هذا الملحق تعزيز تجربة التصوير بالهاتف، خصوصا للمستخدمين الذين يبحثون عن إمكانات أقرب إلى الكاميرات الاحترافية مع الحفاظ على سهولة استخدام الهاتف. تأتي الكاميرا ضمن توجه متزايد نحو تطوير ملحقات تصوير خارجية للهواتف الذكية، بهدف تقديم خيارات أوسع للتحكم في الصور وتحسين التفاصيل وجودة النتائج. يعد ميت 90 برو ماكس من أحدث هواتف هواوي التي تدعم منظومة التصوير الجديدة، فيما توفر الكاميرا الخارجية خيارا إضافيا للمستخدمين الراغبين في الاستفادة من إمكانات تصوير أكثر تقدما. مستمعينا الكرام، كاميرا الهاتف تحفظ لنا لحظات قد لا تتكرر وتمنحنا فرصة لاستعادة تفاصيلها متى شئنا، فصورة واحدة قد تختصر ذكرى كاملة وتبقى الجميل حاضرا في الحياة.
1: عالم تكنولوجيا.
3: السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم. الجهات الحكومية تجمع اليوم كميات ضخمة من البيانات، بيانات المواطنين، الموظفين، المعاملات، المشاريع، المراسلات والعديد من المعلومات الأخرى. لكن السؤال المهم هني، شلون احنا نجمع البيانات؟ والسؤال الأهم، شنو نسوي فيها بعد ما نجمعها؟ من مسؤول عن حمايتها؟ البيانات ترى ما تصبح آمنة لأنها موجودة داخل المؤسسة أو الشركة. هني يجب أولا أن نعرف نوع هذه البيانات ومدى حساسيتها. مو كل البيانات متساوية، هناك بيانات يمكن تداولها بشكل طبيعي، وهناك بيانات داخلية، وهناك بيانات حساسة جدا يجب أن تكون صلاحية الوصول إليها محدودة. وهني تظهر أهمية الديتا كلاسيفيكيشن أو تصنيف البيانات، ولازم نحدد منو يحتاج يوصل حق هذه البيانات ومتى. ترى مو من الطبيعي انه يكون حق كل موظف القدرة على انه يشوف كل معلومة ويوصل لها. القاعدة الأساسية تقول ايه هي؟ ان يحصل الموظف على الصلاحية التي يحتاجها لأداء عمله فقط. من النقاط المهمة ايضا طريقة مشاركة الملفات. احيانا تكون الأنظمة الحكومية والمؤسسية محمية بشكل ممتاز، ثم يتم اخراج هذا الملف او الملفات وارسالها عبر بريد شخصي أو حتى تخزينها في وسيلة غير معتمدة. هني تكون خرجت البيانات من البيئة الآمنة. يجب أن يتم مراجعة صلاحيات الموظفين بشكل دوري، وهذا ما ينصح فيه المختصون بالأمن السبراني، خصوصا عند انتقال الموظف من إدارة إلى إدارة أخرى أو من قسم أو حتى عند انتهاء خدمته والتقاعد. كما أن استخدام ترى الخدمات السحابية ما يلغي مسؤولية الجهة عن بياناتها، حتى لو تم تخزين البيانات لدي مزود خدمة خارجي. إحنا لازم نعرف أو المؤسسة لازم تعرف وين توجد البيانات ومن يوصل لها وشلون يتم حمايتها ونسخها احتياطيا. خبراء الأمن السبراني دائما ينصحون أن تكون سواء كانت البيانات الحكومية أو المؤسسات الخاصة إنها مو مجرد ملفات مخزنة على أجهزة أو خوادم، هي أصول مهمة للمؤسسة، وحمايتها تبدأ من معرفة ما نملك وتصنيفه وتحديد من يستطيع الوصول إليه ومراقبة طريقة استخدام هذه البيانات ومشاركتها. لأن السؤال في عصر التحول

0: وللرغم لم يعد فقط هل لدينا بيانات، بل هل ندير هذه البيانات بمسؤولية. كان معاكم محدثكم المهندس حسين عنكاس، مستشار تقنية المعلومات والأمن السبراني.
1: سلام على من وقفوا ولم تهزهم العواصف ولم تربكهم الخطوب، بل مضوا بعزم الرجال وبإيمان الأبطال.

أهلا بكم وجولة جولة ما قبل الثامنة صباحا مع أخبار الدار. افتتحت وزير الأشغال العامة دكتورة نورة المشعان أمس الاثنين مركز الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة في مقر الوزارة بحضور وكيل وزارة الأشغال العامة بالتكليف كفاية النجدي وعدد من مسؤولي الوزارة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتطوير خدماتها وتسهيل إنجاز معاملات المراجعين والموظفين من ذوي الإعاقة. قالت الأشغال في بيان صحفي أن المركز يهدف إلى توفير خدمات متكاملة تلبي احتياجات ذوي الإعاقة الحركية والسمعية والبصرية من خلال أجهزة وتقنيات مساندة تسهم في تيسير الإجراءات وتوفير بيئة خدمية مهيئة تراعي احتياجات المستفيدين. يضم المركز جهازا للترجمة الفورية بلغة الإشارة لتسهيل التواصل مع الصم وذوي الإعاقة السمعية، إلى جانب جهاز لتكبير النصوص ومساعدة ضعاف البصر والمصابين بعمى الألوان، فضلا عن جهاز للقراءة الفورية للمكفوفين وطابعة بلغة برايل لمساعدتهم على قراءة المستندات وإنجاز معاملاتهم. يأتي افتتاح المركز ضمن جهود وزارة الأشغال العامة للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لذوي الإعاقة وتعزيز سهولة الوصول إليها وتطوير بيئة خدمية ترعى احتياجاتهم وتسهم في إنجاز معاملاتهم بكفاءة ويسر.

أكدت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال لحويلة أمس الاثنين أن الاهتمام بالطفل يتطلب توفير بيئة أسرية واجتماعية آمنة تدعم نموه النفسي والاجتماعي والمعرفي، إلى جانب تطوير التشريعات التي تكفل حقوقه وفي مقدمتها تحديث قانون الطفل. جاء ذلك في كلمة ألقتها لحويلة بافتتاح ملتقى الصحة النفسية والمعرض الثاني لوزارة الشؤون الاجتماعية لعام 2026 الذي يقيمه مركز التوعية والإرشاد تحت شعار اللعب حياة عندما يصبح اللعب لغة للتعلم والنمو، ويستمر الملتقى ليومين. قالت لحويلة إن الطفولة أساس بناء شخصية الإنسان ومستقبله، مبينة أنه ليس مجرد وسيلة للترفيه بل لغة طبيعية تساعد الطفل على التعبير عن مشاعره واكتشاف ذاته وتنمية مهاراته وبناء علاقاته. وأضافت أن هناك أهمية لتعزيز وعي الأسرة والمجتمع بدور اللعب في نمو الطفل وتوفير أجواء يسودها الاحتواء والدعم، بما يسهم في بناء شعور الأطفال بالأمان والانتماء والثقة. وأوضحت أن رعاية الطفل وحماية حقوقه مسؤولية كاملة تجمع بين البرامج التوعوية والخدمات المتخصصة والتشريعات الفاعلة، مشيرة إلى أهمية تطوير الإطار التشريعي المعني بالطفولة والاستماع إلى مرئيات الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني.

نبقى مع أخبار وزارة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة. بحثت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتور أمثال الحويلة أيضا أمس الاثنين في اجتماع مع رؤساء الجمعيات الخيرية والإنسانية قانون تنظيم العمل الخيري والإنساني، حيث تم خلاله استعراض أحكام القانون وأهدافه وشرح ما يتصل بتطبيقه والإجابة على استفسارات الجمعيات وملاحظتها. قالت الحويلة خلال الاجتماع أن توجيه التبرعات والمشروعات الخيرية إلى داخل البلاد يسهم في تعزيز أثر العمل الإنساني وتلبية احتياجات المستفيدين ودعم الحالات الأكثر حاجة وفق الضوابط القانونية والتنظيمية المعتمدة. وأضافت أن القانون جاء لتنظيم العمل الخيري والإنساني ودعمه وتوفير إطار واضح يساعد على استمراره وتطويره ويحافظ على ثقة بين الجمعيات والمتبرعين والمستفيدين، مبينة أن القانون داعم للجمعيات ويهدف إلى تنظيم العمل وتوضيح المسؤوليات وتعزيز الشفافية والحوكمة بما يصون رسالة هذا القطاع ويقوي أثره. شددت الوزيرة على أهمية إحكام الرقابة على أعمال الجمعيات وإجراءاتها المالية والإدارية ومتابعة العاملين فيها بما يضمن استخدام اسم الجمعية وحساباتها وأموالها في الأغراض المخصصة لها ويحول دون استغلالها في أي تصرفات مخالفة أو مشبوهة.

أعلنت إشارة ضبط الوقت 8 صباحا في إذاعة دولة الكويت. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

طابت أوقاتكم مستمعين الكرام أينما كنتم. الكويت تحييكم وتقدم لحضراتكم الجولة الإخبارية الصباحية لهذا اليوم الثلاثاء، يقرأها ويقدمها على مسامعكم الطيبة هذا الصباح خلف الميكروفون يوسف مصطفى، ويصحبني في إخراجها الزميل عبد الهادي خير الله.

وفي أبرز عناوين جولة هذا الصباح: حلف مكة يفعل التزاماته الدفاعية المشتركة وينشر قدرات عسكرية في السعودية ويدين الاعتداءات الحوثية على المملكة. القوات اليمنية توسع عمليات فجر اليمن وتحقق تقدما في جبهات تعز. تحالف دعم الشرعية يدمر أهدافا عسكرية للحوثيين في الحديدة ويحبط هجمات على الملاحة البحرية. رابطة العالم الإسلامي تؤكد تضامنها مع السعودية وتدين اعتداءات ميليشيا الحوثي. واشنطن توسع ضغوطها الاقتصادية على إيران وتهدد المؤسسات المالية الأجنبية بعقوبات. استشهاد فلسطيني وإصابة 9 آخرين في غزة، وغوتريش يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية. استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب شرقي الخليل، والحوار الفلسطيني ينطلق في القاهرة. الكرملين يؤكد استمرار العمليات في أوكرانيا، والقوات الروسية توسع ضرباتها وتتصدى لهجمات جوية واسعة. روسيا تستنكر العقوبات الجديدة التي فرضتها اليابان عليها وتهدد بالرد على هذه الإجراءات. أهلا بلقائكم. في الرياض، قررت السعودية وباكستان وتركيا الليلة الانتقال الفوري إلى التنفيذ العملي لالتزامات الدفاع المشترك في إطار حلف مكة الدفاعي، بما يشمل توفير القوات والقدرات العسكرية المتفق عليها وسرعة نشرها في المملكة، وذلك عقب اجتماع طارئ عقدته اللجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية للحلف في العاصمة السعودية. وقالت الدول الثلاث في بيان مشترك إن الاجتماع خصص لبحث التطورات الأمنية والتهديدات التي تواجه المملكة العربية السعودية، مؤكدة أن أمن كل دولة طرف هو جزء لا يتجزأ من الأمن الجماعي للدول الثلاث. واعتبرت الدول الثلاث أن تحويل اتفاقية مكة للدفاع المشترك إلى خطوات عملية يعكس مصداقية الالتزام بالدفاع المشترك، مضيفة أن تنفيذ الاتفاقية يعزز فاعلية الردع ويؤكد وحدة الدول الثلاث وعزمها على الدفاع عن أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها. وأدانت الدول الثلاث بأشد العبارات محاولة استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة واستمرار الهجمات على المدن والمنشآت المدنية والاقتصادية في السعودية. كما رحبت الدول الثلاث بتعيين الفريق الباكستاني المتقاعد نعمان محمود أول أمين عام لحلف مكة الدفاعي لمدة 3 سنوات.

0: ومن الرياض إلى اليمن، حيث تتسع المواجهة من جبهات الداخل إلى حسابات الأمن الإقليمي، حيث يتزامن تقدم القوات الحكومية في الساحل الغربي والسيطرة على مواقع استراتيجية قرب مضيق باب المندب مع تحرك عسكري أوسع باتجاه المخا وهجوم استراتيجي على صنعاء. يأتي هذا التصعيد في وقت تؤكد فيه السعودية رفضها أي تهديد لأمنها أو محاولة لفرض واقع حوثي على الممرات البحرية، بالتوازي مع تفعيل التزامات حلف مكة الدفاعي وتعزيز القدرات العسكرية في المملكة. حول أبعاد هذه التحولات وانعكاساتها على مسار المواجهة، يقول الباحث في العلاقات الدولية الدكتور ناصر خميس المطيري:
1: أهمية حلف مكة أعتقد أنه ينقل التضامن من البيانات السياسية إلى قابلية نشر قوات ونشر قدرات وقوات بصورة سريعة. يعني وجود قدرات تركية وباكستانية في السعودية يوسع عمق الدفاع، بالتأكيد هذه مسألة مهمة، ويدفع أيضا ويدعم كذلك حماية الأجواء والمنشآت الحيوية، ويبعث برسالة إلى الميليشيا الحوثي ومن يقف خلفهم ويدعمهم بأنه استهداف المملكة العربية السعودية قد يستدعي ردا من منظومة أوسع ومن حلف كبير ومهم وقوي. لكن قوة هذا الحلف ستقاس حقيقة بطبيعة القدرات المنشورة وقوات الاشتباك وسرعة تبادل المعلومات، وليس بعدد الدول طبعا وحده. المهم هو الآن أمام اختبار، يعني هل بالفعل هذا الحلف يفعل بشكل عملي ويكون بالفعل نواة ردع مهمة مكملة للقوة السعودية وداعمة لها وتحقق نوع من التوازن أو الردع في مواجهة ميليشيا الحوثي واعتداءاتها على الداخل السعودي. هذا مسألة مهمة ربما تحتاج إلى يعني فترة اختبار في المرحلة القادمة. إن تحقق الردع فنحن أمام يعني معادلة مختلفة في المنطقة.
0: ومع بدء العملية تحركت جبهات المواجهة في تعز، إذ أعلنت وزارة الدفاع اليمنية مقتل نحو 100 من عناصر ميليشيا الحوثي وإصابة 150 آخرين خلال عمليات هجومية في عدد من جبهات المحافظة. وأضافت أن القوات الحكومية حققت تقدما في عدة مواقع وأسقطت 5 طائرات مسيرة ودمرت عددا من الآليات العسكرية، فيما تتواصل العمليات في جبهات المحافظة. وعلى الساحل الغربي امتدت العمليات إلى الحديدة، حيث أعلن المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي تنفيذ القوات البحرية للتحالف عملية عسكرية استهدفت أهدافا تابعة لميليشيا الحوثي. وأوضح المالكي أن العملية أسفرت عن تدمير مخازن للأسلحة ومستودعات للزوارق المفخخة والألغام البحرية وإحباط هجمات وشيكة كانت تستهدف الممرات المائية جنوب البحر الأحمر. وأكد أن العملية تأتي في إطار جهود التحالف لحماية أمن الملاحة البحرية في مضيق باب المندب. وبموازاة اتساع المواجهة تتوالى المواقف الرافضة للهجمات الحوثية، إذ أدانت رابطة العالم الإسلامي بشدة مواصلة ميليشيا الحوثي اعتداءاتها على المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية واستهداف عدد من المدن السعودية والسفن في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب. وأكد الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد العيسى أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا للقيم الدينية والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، وجدد تضامن الرابطة الكاملة مع المملكة في الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها ومقدراتها ودعم جهودها تجاه الشعب اليمني وقيادته الشرعية. ومن أمن المملكة إلى أمن الخليج وممراته البحرية يتسع الموقف العربي. ففي القاهرة أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن أمن دول الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مشددا على دعم وحدة الدول العربية وسيادتها وسلامة أراضيها، كما أكد ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية. وعلى خط المواجهة بين واشنطن وطهران تنتقل الضغوط إلى المسار الاقتصادي، حيث هددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات

0: عقوبات على المؤسسات المالية الأجنبية التي تواصل تعاملاتها مع إيران أو قطاعها المصرفي في خطوة جديدة لتشديد العزلة الاقتصادية على طهران. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن المؤسسات الأجنبية التي تتعامل مع جهات مالية إيرانية خاضعة للعقوبات قد تواجه إجراءات عقابية في أي وقت، داعية إياها إلى إنهاء تلك التعاملات والعلاقات بصورة فورية. وتوسيعا لنطاق الضغوط، أعلنت الوزارة حزمة جديدة من العقوبات شملت قطاعات مالية والعملات المشفرة والسكك الحديدية والسيارات والتصنيع في إيران. تأتي الإجراءات بالتزامن مع استمرار التصعيد بين الجانبين وتداعياته على المنطقة. وعند مضيق هرمز تبرز تداعيات أخرى للتصعيد، إذ قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية الليلة إن ناقلة تعرضت لإصابة بمقذوف مجهول في المضيق، ما أدى إلى اندلاع حريق في غرفة المحركات. وأضافت أن طاقم الناقلة يعمل على إخماد الحريق من دون أنباء عن إصابات أو تأثير بيئي حتى الآن. وفي قراءة أمريكية لمسار الحرب وتداعياتها، دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن العمليات الأمريكية ضد إيران، معتبرا أن كلفتها تبقى محدودة مقارنة بما كان سيحدث لولا التدخل الأمريكي. وأشاد ترامب بأداء القوات الأمريكية، مؤكدا أنها نجحت في تقويض القدرات الدفاعية والعسكرية الإيرانية والسيطرة على مضيق هرمز، بما أسهم في تجنيب العالم تداعيات أوسع. وبالتوازي مع مسار العمليات، تعيد واشنطن ترتيب انتشارها العسكري في المنطقة وسط تعزيزات مرتقبة لحضورها البحري خلال المرحلة المقبلة. من واشنطن الزميل عزيز فهمي والتفاصيل.
1: قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيت اليوم الاثنين إن أمام إيران فرصة للتخلي عن برنامجها النووي طوعا، وإلا فقد تضطر الولايات المتحدة إلى فرض ذلك بالقوة. هذا ويستمر تنامي الحشد العسكري الأمريكي في المنطقة وسط تهديدات متكررة من الرئيس ترامب وتأكيد البيت الأبيض باستمرار الحصار البحري للموانئ الإيرانية. هذا وتشمل التحركات العسكرية الأمريكية مجموعة الإنزال البرمائي ماكين آيلاند التي يبلغ طولها 260 مترا وتصل حمولتها إلى نحو 41 ألف طن، ويمكنها استيعاب زهاء 1600 من مشاة البحرية. وفي هذا السياق تشهد القوات البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط تحركات متزامنة، إذ غادرت حاملة الطائرات جورج بوش الشرق الأوسط واتجهت شرقا إلى نطاق عمل الأسطول السابع بالمحيطين الهندي والهادي، في حين تتجه حاملة الطائرات ثيودور روزفلت نحو الشرق الأوسط، بينما لا تزال حاملة الطائرات جورج واشنطن موجودة في المنطقة. عزيز فهمي، إذاعة دولة الكويت، واشنطن.
0: وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث يبقى قطاع غزة تحت وطأة هجمات الاحتلال، إذ أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد فلسطيني وإصابة 9 آخرين بينهم أم وطفلاها جراء هجمات لقوات الاحتلال الإسرائيلية على القطاع. ومن تطورات القطاع إلى الموقف الأممي، حيث دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع مع الالتزام بالقانون الدولي. وأكد غوتيريش ضرورة العمل على مسار سياسي يقود إلى سلام دائم، مشيرا إلى أن الفلسطينيين في غزة لا يزالون يواجهون معاناة إنسانية وظروفا قاسية جراء استمرار تداعيات العدوان والدمار الواسع. وعلى امتداد الأراضي الفلسطينية المحتلة، يتواصل التصعيد في الضفة الغربية، إذ استشهد فلسطيني وأصيب اثنان آخران برصاص قوات الاحتلال قرب مدخل بلدة بني نعيم شرقي الخليل، فيما تتواصل عمليات الاقتحام والمداهمة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

0: المحتلة. حسن جعفر والمزيد من التفاصيل.
1: في إطار العدوان الإسرائيلي المتواصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، استشهد برصاص جيش الاحتلال الفلسطينياني من مدينة رام الله وبلدة بني نعيم في محافظة الخليل، ليرتفع بذلك عدد الشهداء وخلال اليومين الماضيين إلى 4 شهداء قضوا برصاص جيش الاحتلال ومستوطنيه المتطرفين. العدوان الإسرائيلي امتد إلى اقتحام جيش الاحتلال مدن نابلس وبيت لحم والخليل وعديد القرى الفلسطينية، وترافق ذلك مع مواصلة المستوطنين المتطرفين شن هجمات على المزارعين الفلسطينيين، وخاصة على قطفي الزيتون الذين أصبحوا يعانون من إرهاب المستوطنين بالتزامن مع موسم قطاف الزيتون الذي ينتظره المزارع الفلسطيني بفارغ من الصبر. هذا يأتي في الوقت الذي بات فيه من المقرر ينطلق الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة مع بدء الاستعدادات للانتخابات التشريعية العامة والمقررة في 28 من الشهر الجاري، وسط دعوات من القوى الوطنية الفلسطينية إلى إنجاح جولة الحوار الوطني الشامل في القاهرة. كما شددت القوى الوطنية على ضرورة أن يفضي الحوار الوطني إلى إعادة اللحمة بين الجميع، على أن يتم إرسال رسائل فلسطينية موحدة إلى المجتمع الدولي تدعو من خلالها إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والاستنكار والتأكيد على وحدة الأراضي الفلسطينية. حسن جعفر، إذاعة دولة الكويت القدس المحتلة.
0: وبعيدا عن الميدان، تتجه الأنظار إلى القاهرة في محاولة لرأب الانقسام الفلسطيني، حيث تتواصل التحضيرات لعقد الحوار الفلسطيني وسط دعوات من القوى الوطنية والإسلامية إلى إنجاحه والتوصل إلى موقف وطني جامع ينهي الانقسام ويعزز وحدة الصف الفلسطيني. وأكدت القوى أهمية أن يفضي الحوار إلى إعادة اللحمة الفلسطينية وبلورة برنامج وطني موحد في مواجهة استمرار عدوان الاحتلال على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة والقدس. من القاهرة إلى العلاقات بين كابول وإسلام أباد، حيث تبقى الخلافات قائمة رغم الدعوات إلى الحوار، إذ أكد وزير خارجية أفغانستان أمير خان متقي أن المشاكل العالقة في العلاقات بين البلدين قابلة للحل عبر الحوار والدبلوماسية. في المقابل، قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان زامير كابولوف إن المشاركين في الاجتماع 8 لصيغة موسكو بشأن أفغانستان لم يتمكنوا من اعتماد بيان مشترك بسبب خلافات بين ممثلي أفغانستان وباكستان. أما الأزمة الأوكرانية فتتواصل فيها العمليات وسط تصعيد ميداني متسارع، حيث أكد الكرملين استمرار العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، مشددا على أن قرارات بعض الدول إجلاء مواطنيها وبعثاتها من كييف لن تؤثر في سير العمليات. وعلى الجبهة، أعلنت موسكو تحقيق تقدم جديد في زاباروجيا بالتزامن مع ضربات استهدفت مواقع ومنشآت أوكرانية والتصدي لهجمات واسعة بالطائرات المسيرة. التفاصيل مع الزميل أشرف الصباغ من موسكو.
2: أعلن الناطق باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أن روسيا تواصل عملياتها العسكرية في أوكرانيا بصرف النظر عن قرارات الدول الأجنبية إخلاء مواطنيها وبعثاتها الدبلوماسية من العاصمة كييف، وشدد على أن القوات الروسية تقوم بواجبها ولن تؤثر قرارات الدول الأجنبية بإخلاء سفاراتها من كييف على سير العمليات العسكرية الروسية هناك. وتعليقا على ما إذا كان الدبلوماسيون الأوروبيون يتجاهلون تحذيرات موسكو ويتحملون مسؤولية العواقب، قال بيسكوف: بالطبع هذا صحيح، والقرار يعود للدول التي لديها بعثات دبلوماسية في كييف. واختتم قائلا: قواتنا تواصل عملها. وأفادت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت ميناء يوجني بالقرب من أوديسا ودمرت سفينة شحنة قالت إنها كانت تنقل معدات عسكرية للقوات الأوكرانية. كما أفادت بأن دفاعاتها الجوية تصدت لهجمات شنها الجيش الأوكراني على مناطق روسية وأسقطت 343 مسيرة خلال 12 ساعة فوق 9 مقاطعات من بينها موسكو، إضافة إلى شبه جزيرة القرم والبحر الأسود. وأعلنت الوزارة أن قواتها استولت على بلدة في مقاطعة زاباروجيا جنوب أوكرانيا وعززت مواقعها التكتيكية على عدة محاور ووجهت ضربات لمنشآت الصناعات العسكرية الأوكرانية والبنية التحتية للطاقة والوقود والنقل والسكك الحديدية ومواقع إنتاج وتخزين وإطلاق المسيرات وقوات ومعدات في 150 منطقة. وقضت على 1440 جنديا أوكرانيا وأسقطت 860 مسيرة وأربع قنابل موجهة وراجمة صواريخ من طراز هايمرس خلال الساعات 24 الأخيرة. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
0: ومن ميدان الحرب إلى امتداداتها الأوروبية، تتصاعد الاتهامات الموجهة إلى موسكو، إذ قالت مسؤولة سياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن روسيا تشكل خطرا على أرواح الناس في أنحاء أوروبا من خلال ما وصفتها بالهجمات الهجينة. وأشارت كالاس إلى تصاعد محاولات التخريب، متهمة روسيا باختراق المجال الجوي لمولدوفا باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة، ووصفت ذلك بأنه غير مقبول على الإطلاق. وفي الاتجاه المقابل، تفتح العقوبات جبهة توتر جديدة بين موسكو وطوكيو، حيث استنكرت وزارة الخارجية الروسية العقوبات الجديدة التي فرضتها اليابان ووصفتها بالاستفزازات العدائية، مؤكدة أن موسكو سترد عليها. وقالت المتحدثة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا إن الإجراءات اليابانية ستزيد تدهور العلاقات الثنائية ولا تسهم في تحقيق سلام طويل الأمد في أوكرانيا. ومن السياسة إلى ارتدادات الحرب على أسواق الطاقة، إذ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الارتفاع الحالي في أسعار الوقود يعود إلى الضربات الأوكرانية على المصافي الروسية وليس إلى التوتر مع إيران حول مضيق هرمز. وأشار ترامب إلى مرور كميات قياسية من النفط عبر المضيق بصورة شبه يومية، معتبرا أن استهداف أوكرانيا للمصافي الروسية يقف وراء ارتفاع الأسعار. وختاما إلى بريطانيا، حيث أثار سحب قاذفات أمريكية من قاعدة فيرفورد تساؤلات بشأن دوافع الخطوة. فقد أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن التهديدات تستهدف القاذفات الأمريكية المتمركزة في المملكة المتحدة كانت وراء سحبها من فيرفورد. من جانبه، أكد متحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية أن القاعدة الجوية في مقاطعة غلوسترشاير غرب إنجلترا لا تزال آمنة رغم سحب القوات الأمريكية عددا من قاذفاتها، مضيفا أن بلاده لن تعلق على القرارات العسكرية للدول الأخرى.

0: إلى خبرنا الاقتصادي في هذه الجولة، يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخفيف القيود المفروضة على استخدام وقود الديزل المعفي من معظم الضرائب الفيدرالية، في خطوة تهدف إلى خفض تكاليف الوقود على المزارعين وشركات النقل والمستهلكين. ومن المقرر أن تعلن الإدارة الأمريكية تفاصيل الخطة اليوم، بما يتيح توسيع نطاق استخدام هذا النوع من الوقود. الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة.
1: الطقس المتوقع اليوم بمشيئة الله طقس حار مع رياح شمالية غربية خفيفة لمعتدلة السرعة، تتراوح سرعة الرياح من 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة. يكون الطقس في المساء طقس مائل الحرارة إلى معتدل ورطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية، مع رياح شمالية غربية تتحول إلى رياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة، تتراوح سرعة الرياح من 8 إلى 28 كيلومتر في الساعة. درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم بمشيئة الله في مدينة الكويت 40، مدينة الجهرة 42، شمالا في العبدلي 41، غرب البلاد منطقتي شقاي والسالمي 40، جنوب أم الوفرة 42، جزرنا الشمالية فيلة شورب وبوبيان 38، جزرنا الجنوبية قارو كبر أم المرادم 35 درجة مئوية. حالة البحر أعزائي المستمعين بشكل عام إلى نهار الغد خفيف الموج، ارتفاع الموج من 1 إلى 3 قدم، التيارات المائية لا تزال قوية في فترات الحمل. أعلى مد سوف يكون الساعة 10:15 دقيقة مساء، أدنى جزر الساعة 2:10 دقائق مساء، موعد أذان المغرب الساعة 5:28 دقيقة. عبد العزيز القراوي.

حلف مكة يفعل التزاماته الدفاعية المشتركة وينشر قدرات عسكرية في السعودية ويدين الاعتداءات الحوثية على المملكة. القوات اليمنية توسع عمليات فجر اليمن وتحقق تقدما في جبهات تعز. تحالف دعم الشرعية يدمر أهدافا عسكرية للحوثيين في الحديدة ويحبط هجمات على الملاحة البحرية. رابطة العالم الإسلامي تؤكد تضامنها مع السعودية وتدين اعتداءات ميليشيا الحوثي. واشنطن توسع ضغوطها الاقتصادية على إيران وتهدد المؤسسات المالية الأجنبية بعقوبات. استشهاد فلسطيني وإصابة 9 آخرين في غزة، وغوتريش يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية. استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب شرقي الخليل، والحوار الفلسطيني ينطلق في القاهرة. الكرملين يؤكد استمرار العمليات في أوكرانيا، والقوات الروسية توسع ضرباتها وتتصدى لهجمات جوية واسعة. روسيا تستنكر العقوبات الجديدة التي فرضتها اليابان عليها وتهدد بالرد على هذه الإجراءات. تنتهي جولتنا الإخبارية الصباحية لهذا اليوم الثلاثاء، قدمناها لحضراتكم من إذاعة دولة الكويت. سعيد بتقديمها على مسامعكم الطيبة هذا الصباح يوسف مصطفى، وسعيد أيضا بإخراجها الزميل عبد الهادي خير الله. طاب يومكم، شكرا لطيب الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: كل الشكر للزملاء في استوديو الأخبار والبرامج السياسية، والآن لنا عودة في صباح الخير. أهلا بكم مستمعينا الكرام، ونرحب في ضيفنا على الجانب الآخر من الهاتف العقيد عبد الله محمد العوضي، مدير إدارة وثائق السفر. حياك الله عقيد عبد الله، وصبحك الله بالخير.
1: صباحك الله بالنور.
0: في هذا اللقاء يسعدنا أول شيء نذكر المستمعين بأن قرابة 10 سنوات مرت على إطلاق الجواز الإلكتروني الكويتي، فشنو أبرز التطورات اللي شهدها الجواز، وشنو الخدمات اللي توثقها أو توفرها إدارة الجنسية وثائق السفر خلال هذه الفترة؟
1: أول شيء أختي السلام عليكم، وصبح الله بالخير، وصبح على أخواني المستمعين. ما يخفى عليك أختي، في فبراير 2017 انتقلت دولة الكويت من الجواز العادي إلى الجواز الإلكتروني.
0: صحيح.
1: مزود بشريحة. الشريحة هذه تحمل البيانات البيومترية لحامل الجواز، وهذه البيانات تم وضعها وفق المعايير منظمة الطيران المدني الأيكاوا. هذا الأمر عزز ثقة الدول بالوثيقة الكويتية، ارتفع تصنيف الجواز عالميا، يكون ما بين أقوى 50 جواز عالميا من أصل 199 جواز. وحاليا الجواز الكويتي يتيح حق حاملة الدخول ما يقارب من 95 إلى 100 دولة من دون تأشيرة أو تأشيرة مسبقة تكون بالمطار.
0: ممتاز. يعني مجرد انتقال الجواز من الجواز العادي إلى الجواز الإلكتروني حقق نقلة نوعية، خلينا نقول، في تصنيف الجواز عالميا.
1: صحيح.
0: إنزين، مع توسع الخدمات الإلكترونية، شنو أبرز خدمات الإدارة المتوفرة حاليا عبر تطبيق سهل، وشنو الجديد في خدمة تجديد الجواز إلكترونيا؟
1: طبعا أختي في عدة خدمات صارت وفرتها الإدارة العامة للجنسية وثائق السفر تطبيق سهل، منها تجديد جواز إلكتروني يكون عن طريق سهل حق لمن بلغ العمر 21 سنة، ووثيقة سفر اضطرارية للمواطنين وأبنائهم. الشخص إذا كان مغادر الدولة وصار له أقل من 6 شهور، لا سمح الله انتلف الجواز أو فقد، يقدر يدش على تطبيق سهل ويصدر له وثيقة سفر اضطرارية له ولأبنائه، ويقدر يدش فيها دولة الكويت.
0: ممتاز.
1: شهادة طبق الأصل للجواز للأب أو لرب الأسرة ولأبنائه، فالشخص حاليا يقدر يدش على تطبيق سهل ويطلع شهادة طبق الأصل عن جوازه وجواز أبنائه.
0: ممتاز.
1: وعلى صعيد المراكز، زين، تم افتتاح مركز تجديد الجوازات في مطار الكويت T4. هذا المركز احنا نسميه مركز الطوارئ، يكون موجود 24 ساعة لخدمة المواطنين اللي يتفاجئ بتجديد، اللي يتفاجئ بأن جوازه انتهى أو قارب على الانتهاء، وهو يكون متوجه للمطار أو قبل سفرته بكم يوم. المركز هذا موجود 24 ساعة 7 أيام بالأسبوع لخدمة إخوان المواطنين.
0: ممتاز.
1: وتم افتتاح 9 مراكز، منها مركز خدمة المطار، 9 مراكز منها مركز المطار. هذه المراكز موزعة على المحافظات، في بعض المراكز تكون في 4 مراكز منها تكون شغالة فترة صباحية وفترة مسائية لخدمة إخوان المواطنين. وهذا الشيء أدى إلى إحنا كإدارة أصبحنا أقرب للمواطن، فأصبحت خدمات الإدارة موجودة عن طريق الهاتف، عن طريق أقرب مركز خدمة للشخص، أو حتى بالمطار 24 ساعة موجودين لخدمة المواطنين.
0: جميل. قبل السفر شنو أهم الضوابط اللي لازم المواطن يتأكد منها بخصوص صلاحية الجواز أو جوازات الأبناء والسفر بالبطاقة المدنية إلى دول مجلس التعاون؟
1: صحيح. احنا يعني ننوه حق اخواننا المواطنين انه لازم قبل ما يخطط حق السفر يتاكد من صلاحيه جوازه، اذا كانت فيها اقل من 6 شهور لازم يبادر تجديد الجواز، لان في يعني اكثر الدول ما تقبل دخول الافراد عليها اذا كانت جوازاتها فيها اقل من 6 شهور، فنوسع على هالشيء هذا. وبالنسبه حق البطاقه المدنيه حق التنقل فيها لدول الخليج، الحين في ربط بين البطاقة المدنية والجواز، فإذا كان جواز السفر منتهي أو مفقود ما تقدر تسافر بالبطاقة المدنية بدول الخليج.
0: ممتاز.
1: بالنسبة في ملاحظة ثانية حاب أضيفها بالنسبة حق جوازات الأبناء،
0: اي نعم
1: اكثر اخواننا المواطنين يصدر الجواز حق الابناء وهم بسن صغير،
0: صحيح.
1: يعني عمره سنه بالاشهر يصدر له الجواز، والجواز صلاحيته 5 سنوات، فهم يتوجه بعد سنه سنتين يكون في تغيير بالصوره، فيتوجه للمنافذ بالصوره القديمه، هذا الشيء يسبب له مشكله. فانا انوه حق اخوان المواطنين التاكد حتى من الصوره مطابقتها للواقع الطفل الحالي، اذا
0: ويمكن
1: الصوره
0: إضافتها عن طريق سهل ولا
1: هذا
0: لازم الحضور؟
1: مستقبليا ايه مستقبليا شقائعه بالقريب العاجل راح يكون في تجديد حتى حق تحت 21 سنه عن طريق سهل،
0: لكن
1: بس
0: بالفترة
1: حاليا
0: الحالية لازم يراجع
1: الفتره
0: مراكز
1: الحاليه
0: الخدمة.
1: يراجع مراكز هويه وطنيه.
0: ممتاز. فيما يتعلق بإثبات الهوية، شنو دور البيانات البيومترية اللي ذكرتها أنها أدخلت بالجواز الإلكتروني في تعزيز دقة وأمان التحقق من هوية حامل الجواز؟
1: طبعا البصمة هي سمة فريدة ما تتكرر من شخص لشخص،
0: صحيح.
1: فالشريحة الإلكترونية تكون فيها البصمة، وبصمة بصمة بصمة الوجه اللي احنا ناخذها من الصورة، والبصمة بصمة الأصابع، والتوقيع، وبيانات الشخص. فهذا الشيء يؤدي إلى تسريع إجراءاته بالمنافذ، وجوازنا الحالي الكويتي يدعم البوابات الإي جيت بالدول المختلفة، فتقدر تستعملها حتى بالإي جيت بالبوابات في الدول المختلفة. فهذا
0: ممتاز.
1: عزز من الأمان وعزز من سرعة الدخول والخروج بالمنافذ.
0: بالنسبة عقيد عبد الله، ذكرت أن في حال تجديد الجواز أو انتهاء فترة صلاحية الجواز، بس إذا في فيزا أو في مثلا شنغن أو غيرها من الفيز فترتها ما انتهت، وفي دول شوي صعب الواحد ياخذ فيها الفيزا أو التأشيرة،
1: صحيح.
0: شنو العمل؟ الجواز انتهى لكن الفيز لا زالت صالحة.
1: موجودة.
0: أي
1: صحيح.
0: بالضبط.
1: هو يرفق الجواز المنتهي مع الجواز الصالح.
0: يعني
1: أنا
0: ما في
1: أنت رحت
0: طريقة لإدراج هذه الفيز الصالحة في الجواز الجديد؟
1: لا من عن طريق إدارتنا؟ لا ما فيه، لأن الفيزا تعود حق السفارة نفسها، سفارة الدولة نفسها هي الجهة الوحيدة المخولة أنها تنقل الفيزا من جواز إلى جواز.
0: أخيرا، شنو أهم التنبيهات اللي ودك توجهها للمواطن عن إصدار أو تجديد الجواز، خصوصا تحديث الصورة وتجديد جوازات من تقل أعمارهم على 21 عام؟
1: بالنسبة حق الصور احنا نطلب من اخواننا المراجعين

0: خذ مبكر قبل السفر ويشيك على صلاحيه جوازه، اذا كان جوازه في اقل من 6 شهور يقدر يراجع اي مركز من مراكز الخدمه او يدش على سهل اذا كان عمره 21 سنه وفوق ويقدر يجدد الجواز. ملاحظه اخيره بس حبيت اضيفها، بالصيف لاحظنا اخواننا يعني كثير من اخواننا المواطنين يراجعون مراكز الهويه الوطنيه او يراجعون الاداره، تكون في جوازاتهم صلاحيه من سنه الى سنتين، يستفسرون هل نقدر نجدد الجواز؟ تدري انك الحين حاليا اكثر الدول تعطي فيزا على صلاحيه الجواز، اذا كانت صلاحيه جوازك فيها 5 سنوات اعطاك 5 سنوات، فيها اقل يعطيك اقل. فكان اخواننا المواطنين يراجعونا بالصيف يستفسرون هل نقدر نجدد الجواز اذا كان في سنه او سنتين؟ فاحنا ما في مانع ان نجدد الجواز اذا كان في سنه او سنتين، حتى عن طريق سهل تقدر تجدد جوازك اذا كان في صلاحيه سنتين او اقل، تقدر تدش على سهل وتجدد جوازك. لو تراجع الاداره العامه او احد مراكز الهويه الوطنيه تقدر تجدد جوازك اذا كان في صلاحيه سنه او سنتين.
1: ممتاز،
0: يعطيك العافيه.
1: الله يعافيك، وشكرا لك العقيد عبد الله محمد العوضي من مدير اداره وثائق السفر، كل شكر لك.
0: مشكور.
2: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
3: صباح الخير
2: من إذاعة دولة الكويت.
4: اترك عنك الهاتف النقال أثناء القيادة، ولا تنسى غرامتها بقانون المرور الجديد 75 دينار كويتي، والحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر. مع تحيات الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية.

0: نتمنى السلامة لكل قائدي المركبات، ونتمنى أن الحركة المرورية اليوم تكون سهلة على قائدي ومستخدمي الطريق. نرحب بمدير العلاقات العامة بوزارة الداخلية العقيد عثمان غريب، حياك الله.
1: حياكم الله، يا هلا مرحبا فيكم، ونصبح عليكم وعلى المستمعين، ودائما نتمنى السلامة للجميع وين ما يكونون، وتبقى الحركة المرورية مع قائدي المركبات، مع وقت خروجهم المبكر، مع التزامهم بقانون المرور، وأيضا مرتبط مع أعمال التطوير الموجودة بالشوارع. يمكن اليوم قاعد نلاحظ القادم من طريق الملك فهد من مدينة الكويت إلى اتجاه الفيحيل، قاعد نلاحظ فيه كثافة مرورية ما بين منطقة الروضة وحولي بسبب أعمال التطوير الموجودة في إغلاق بعض الحارات، وكذلك نفس الشيء للقادم على طريق الرياض من مدينة الكويت إلى اتجاه العكس إلى مدينة الكويت، قاعد نشوف نفس الشيء، في شوي كثافة بسبب أعمال التطوير، وهذا الشيء تكلمنا عنه في وقت سابق، وإحنا نبقى نستمر في التوعية بهذا الجانب. كذلك أيضا بعض الحوادث البسيطة اللي تم التعامل معها، وأيضا اليوم أيضا يعني قاعد نتابع في بعض الملاحظات اللي تكون موجودة من قائدي المركبات أو مستخدمين الطريق من دراجات نارية، وهذا الشيء اللي شفناه من خلال المقطع اللي تم نشره من الإدارة العامة للمرور عن طريق الإدارة العامة للعلاقات الإعلامية الخاص بأخطاء السياك الخاصة بشركات التوصيل، وهذا الشيء اللي القيادة العليا بوزارة الداخلية حرصت على ضرورة توعيتهم وتحذيرهم وتطبيق القانون في عدم الالتزام بهذا الجانب. كثير من قائدين المركبات قاعد يعانون من هذا السلوك الخاطئ من بعض مستخدمين الدراجات النارية للتوصيل، لذلك أيضا احنا نفس الشيء نأكد ونقول هاتف الطوارئ 21 قاعد يتلقى البلاغات، قاعد يحولها للجهات المختصة، وأيضا الشيء بالشيء يذكر بموضوع استهتار الرعونة اللي شفنا الإجراءات المشددة اللي قامت فيها وزارة الداخلية وتم الإعلان عنها في وقت سابق، خففت من موضوع الاستهتار الرعونة وتعرض حياة الآخرين للخطر واعتراض الطريق، مما يسبب أيضا بتعطيل رجال الأمن في أداء مهامهم. هذا كله يعني قاعد نرد نكرر فيه. أيضا بالنسبة للحركة المرور، يمكن البعض يسمعنا الحين ويعرف حركة المرور، ثم قلت لكم يعني الكثافة موجودة في بعض الطرق، ولكن قلت تدريجيا شوي، ولكن يعني طريق الدائر السابع طريق مهم جدا، يعني مسموح للشاحنات، يحتاج إلى انتباه والتزام. طريق الملك فهد باتجاه النويصيب، ونقول الطرق السريعة خارج المدينة باتجاه النويصيب أو باتجاه السالمي أو العبدلي، يعني قاعد نشوف في حوادث انقلاب قاعد تصير شبه يومي الصبح بسبب السرعة، لذلك حرص دائما على الالتزام بالسرعة المقررة بهذا الجانب، وإحنا أيضا نتمنى السلامة للجميع، ونتمنى الجميع

0: الوصول لوجهاتهم. نذكر الجميع بهاتف الطوارئ 112 لتلقي جميع البلاغات الأمنية والمرورية والإنسانية. وموضوع مهم جدا ويعني ودنا نتطرق له في موضوع دفتر السيارة أو نقول تأمين المركبة. يعني اليوم في برنامج سهل قاعد يوصل للي باسم السيارة،
1: صحيح.
0: يوصل له التنبيه، لكن أنت أحيانا يكون السيارة باسم شخص كبير ما يعرف هالأمور. لا تعتمد على هذه البرامج انت بشكل، انت لازم تكون مثبت على التاريخ هذا. يمكن صاحب اللي لبس السياره ما استخدم جهازه بهالفتره، ما شغل السهل، ما فتح سهل، عنده تعديل في البرنامج، فانت تقول والله ما عندي خبر، والله ما وصل بسهل، ما راح يوصل لك لان السياره باسم الشخص معين. لذلك انت احرص بنفسك على موضوع الانتهاء، احرص بنفسك على موضوع العماله المنزليه. اليوم اصبح يعني اصبحت الخدمات التكنولوجيه
1: اسهل. بالضبط
0: بالضبط، مو بس تسوي الانجاز، اتذكرك يعني اتذكرك، تعطيك اللون الاصفر انه ما بقى شيء،
1: صحيح،
0: بعدين تعطيك الاحمر، فيعني اكثر من كذي
1: ما له عذر.
0: بالضبط بالضبط. فاحنا حبينا نذكر الناس بهذا الجانب، لان بعض الناس يعني انا يعني يمكن ذكرت هالموضوع لان واحد من الاشخاص اليوم كلمني على موضوع تامين المركبه، فقلت له يعني ما وصل لك؟ قال لا وصل لي. قلت له وصل لك اصفر؟ قال وصل لي. قلت وصل لك احمر؟ قال اي وصل لي احمر. قلت انت ليش نطرت لما يوصل لك احمر عشان تسال اي اداره فاتحه ومن متى لمتى تداوم؟
1: يبي الغرامه.
0: بالضبط،
1: يبي الغرامه.
0: يعني تنطر هذا التاخير ليش؟ فلذلك احنا يعني احنا ناكد نقول ان وزاره الداخليه دائما تسعى الى راحه المواطن المقيم من خلال توفير هذه الخدمات، واحنا نتمنى ان شاء الله ان ما طولنا على المستمعين وان وصلنا لهم رساله مهمه جدا، ونشكركم على حرصكم في يعني التواصل مع الاداره العامه للعلاقات الاعلاميه.
1: كل الشكر لك العقيد عثمان غريب على هذه الإسقاطات المرورية اللي بكل تأكيد تخفف علينا زحمة الشوارع، والأهم أنها راح تحمينا وتحمي مستخدمي الطريق من وقوع الحوادث لا سمح الله. نتمنى أسبوع خالي من المخالفات من الحوادث المرورية، أسبوع آمن للجميع. كل الشكر لك،
0: حياكم الله.
2: صديقي المستمع، لا تنسى ربط حزام الأمان، وتذكر أبناؤك ينتظرون. مع تحيات صباح الخير من إذاعة دولة الكويت.
3: ماذا تفعل عندما يندلع حريق داخل المنزل؟ عند اكتشاف الحريق يجب إخلاء المنزل من جميع الأشخاص فورا. اغلق الباب خلفك لتأخير امتداد الحريق إلى الغرف المجاورة. الاتصال على هاتف الطوارئ 112، اتخاذ بعض الإجراءات في حال القدرة عليها وعدم المجازفة حتى وصول الإطفاء. فصل التيار الكهربائي من القاطع الرئيسي. إغلاق مصدر الغاز. استخدم مطفأة الحريق إذا كان الحريق محدود. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في قوة الإطفاء العام.
4: من السفر إلى المرور، وحاليا مع قوة الإطفاء العام والرائد أحمد منصور من إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام. صبحك الله بالخير رائد أحمد.
5: يا هلا ومرحبا، حياك الله أستاذ زكية، صبح عليكم بالخير، صبح كذلك على المستمعين برنامج صباح الخير.
4: إن شاء الله تكون أخبارك حلوة والمطافي ما اشتغلوا وايد هالفترة، نبي ديرة خالية من الحوادث والحرائق والأزمات بإذن الله.
5: أكيد كل دائما نتمنى احنا اليوم كل منتسبي قوة الإطفاء العام تأكدوا تمام يتمنون دائما السلامة للجميع، ولكن بكل أسف ان خلال الساعات الماضية خاصة يوم الأحد والأثنين يعني تحديدا فرق الإطفاء تعاملت مع العديد من الحوادث المختلفة، وبالنسبة لحوادث الطرق تحديدا تسببت يعني بإصابات متفرقة، وراح نذكر معاكم بالنسبة للمساحة الحوارية برنامج صباح الخير. قبل أن ننتقل بس أستاذة بخصوص الحوادث المتفرقة، لابد نسلط الضوء أكثر بخصوص الحملة المهمة اللي قامت فيها قطاع الوقاية إخوانكم بمحافظة الفاروانية بالنسبة للمنشآت والمحلات التجارية التي لا تتماشى مع قوانين وأنظمة قوة الإطفاء العام، واللي أسفرت هذه الحملة عن تسجيل 115 إخطارا إلى جانب يعني تنفيذ 34 قلقا إداريا وإنذار 15 موقع بالقلق بحق المنشآت المخالفة، واللي طلع اليوم على الصور اللي نشرناها من خلال مواقعنا الرسمية بالإنستغرام تحديدا راح يلاحظ تخزين عشوائي واصل إلى السقف ما بين الكراتين يعني الأغراض بشكل عام المشبوه الغير مناسبة، وكذلك بالنسبة يعني

0: التخزين ايضا خطر جدا بالنسبه لاستندارات الغاز. والكارثه ان هذه استندارات الغاز تحديدا مخزنه بجانب بوابات الخروج. هذا امر الامانه امر سلبي جدا، يعرض حياه العاملين بهذه المنشات ايضا الى الخطر.
1: ذكرت قبل ذلك في لقاء سابق عن سوء التخزين وعن الأماكن اللي لازم يتخذونها، سواء المحلات أو حتى في المنازل وين ممكن يخزنون سلندرات الغاز.
0: والله أستاذة ذكية، أتكلم بشكل عام، أمر خطير أن تخزنين بشكل كبير سلندرات الغاز، نتكلم تحديدا سواء المنشآت والمحلات وحتى البيوت. يعني البيوت تخزنين عدد اثنين، يعني واحد إلى اثنين كافي.
1: صحيح.
0: احنا لا تنسى ان لله الحمد يعني فروع الغاز اليوم منتشره بشكل كبير على جميع مناطق دوله الكويت الحبيبه.
1: بالفعل.
0: اي نعم. اما بخصوص الحوادث الاخرى خاصه يعني ما بين الاحد والاثنين، بالنسبه للحرائق السكنيه تحديدا البيوت، تعاملنا مع عده منازل، منها منطقه القرين حريقين، وكذلك العمريه ومنطقه الاندلس ومنطقه شيطان ومنطقه الرقه، ولله الحمد ان هذه الحرائق اتت بشكل محدود جدا. ولكن بالنسبه لحوادث الطرق، يعني حادث تصادم وانحشار شمال منطقه صبحان باتجاه المقوع فتره الصباح، وكذلك تصادم وانحشار يوم امس الاثنين تحديدا بمنطقه المهبول، وكذلك حادث انقلاب ايضا مركبه تسبب باصابه شخص، تم نقله الى خماني يعطيهم الصحه والعافيه طوارئ طبيه لتلقي العلاج اللازم. وكذلك يعني احنا دائما يعني من الايام الماضيه قاعد نذكر معاكم حرائق مستمره بالنسبة لحرائق المركبات، وتعاملنا خاصة خلال 48 ساعة الماضية أكثر من 8 حرائق بالنسبة للمركبات، وحريق أيضا تريلا بطريق الملك فهد باتجاه ويصيب. وبخصوص الحوادث اللي احنا ما نذكرها معاكم يعني بشكل مستمر، أيضا من الحوادث المختلفة هو حادث انحشار يد طفل فترة الصباح بمدرسة بمنطقة النهضة بمرحلة الابتدائية، ولله الحمد يعني تم انقاذ هذا الطفل وتفكيك الطاوله تحديدا، انحشار احيانا الايادي بالطاولات او البيبان. خاصه احنا ذكرنا معاكم ان هذا الطفل اي مرحله ابتدائيه، يعني الاعمار صغيره جدا الله يحفظهم.
1: بالفعل بطبيعته يحب يستكشف.
0: اكيد اكيد، لا بد ان ايضا هنا الدور يقع بشكل كبير ايضا بالنسبه لاخواني يعطيهم الصحه والعافيه، الجهه التدريسيه الاداريه وكذلك صحيح. التدريسيه هذا امر في غايه الاهميه، لان تواجدهم هنا الاطفال منذ ساعات الصباح الى ساعات الظهر.
1: بالفعل.
0: هذا امر في غايه الاهميه، ونفس الشيء اولياء الامور دائما يحرصون على ابنائهم قبل يتجهون المدرسه، يديرون بالهم لا يعني يتوجهون الى اماكن ممكن تسبب لهم لا قدر الله بالنسبه للاصابات المتفرقه.
1: ممتاز. بالنسبه رائد احمد، للنصيحه العامه اللي تحب توجهها للمستمعين في اخر اللقاء.
0: انا دائما اقول واكرر ان خط الدفاع الاول للتعامل مع الحرائق نتأكد تماما وهو أجهزة الأمن والسلامة، لأن احنا كثير نتعامل مع حوادث حتى تكون يعني رغم أنها محدودة بإمكاننا أن نتخلص منها بشكل سريع، خاصة إذا توافرت يعني أجهزة الأمن والسلامة منها الأمر الضروري وهو مطفأة الحريق. وكذلك يعني احنا يعني قاعد نتعامل بشكل يومي وبشكل مبالغ فيه، يعني خسائر مادية كبيرة بالنسبة لحوادث الحرائق المركبات تحديدا. أتمنى دائما وأبدا من إخواني قائدي المركبات الالتزام يعني بإجراءات الصيانة الدورية للمركبة، ودائما يتجهون لأشخاص موثوق فيهم يعني عندهم خبرة كبيرة جدا. وقت تبديل أي قطعة كهربائية يجيد الأمر التبديلات هذه تحديدا. ونفس الشيء يعني بخصوص إحنا نتكلم اليوم عن قطاع الوقاية تحديدا اللي هو يوم الأحد الماضي لشأن قوة الإطفاء العام محافظة الفروانية، أتمنى دائما من الجميع محلات والمنشآت يتماشون مع قوانين قوة الإطفاء العام حتى بإذن الله تعالى الابتعاد من الحرائق والحوادث المختلفة، وتأكدوا تماما هذه الإجراءات والقلق والإخطارات ترى لم تأتي إلا لمصلحة الجميع.
1: بالفعل وضع القانون لحماية الجميع.
0: أكيد احنا لا تنسين أن هناك دائما في أملاك، وممكن تكون هذه الأملاك أيضا ثمينة جدا، بالمقابل أنت هني جاي ومخزن مواد خطرة جدا وسريعة الاشتعال، فمن الطبيعي إذا صار حريق بسيط هذا راح ينتشر بشكل كبير جدا، وراح يعرض أيضا العمالة الموجودين أيضا بالمحلات والمنشآت إلى خطر كبير.
1: صحيح. فنرجو
0: فالثقافة
1: الحرص
0: دائما مهمة.
1: بالضبط، نرجو الحرص من الجميع.

0: على أملاكهم وأرواحهم وأرواح غيرهم. كل الشكر لك الرائد أحمد منصور من إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام.
1: حياكم الله.
2: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
3: صباح الخير
2: من إذاعة دولة الكويت.
0: تعتبر إزالة مخلفات التجاوزات على أملاك الدولة من الإجراءات المهمة للمحافظة على الممتلكات العامة وتنظيم استخدامها بما يضمن حماية المرافق والأراضي التابعة للدولة ومنع استغلالها بصورة غير قانونية، كما تسهم هذه الإجراءات في تعزيز المظهر الحضاري وتحقيق الاستخدام الأمثل لأملاك الدولة وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها. الزميل ناصر المطيري أعد هذا التقرير عن إزالة مخلفات التجاوزات مع السيد محمد قنيص الهاجري رئيس مركز فحيحيل بقسم النظافة وإشغالات الطرق بمحافظة الأحمدي.
4: السلام عليكم، يعطيكم العافية، معكم أخوكم محمد قنيص الهاجري رئيس مركز فحيحيل قسم النظافة وإشغالات الطرق محافظة الأحمدي. طبعا بخصوص موضوع الأنقاض الناتجة عن الإزالات والتعديات، طبعا اختصاصنا اللي هو الأشجار وما الأشجار، أما بالنسبة للأنقاض مثل الطابور والكيربي وما الكيربي يتحملها صاحب المخالفة، وإذا تم إزالتها كان بها، ما تم طبعا إحنا نرصدها ونرفع كتاب إلى الإدارة المختصة أن هذه الأنقاض معلومة فيتحمل المسؤولية القانونية. هذا بالنسبة حق الأنقاض. أما بالنسبة للساحات المتواجدة في المنطقة، طبعا الساحات هذه تعتبر من أملاك الدولة، يمنع فيها منع باتا أن يكون فيه مثل ما تقول المعدات الثقيلة، لأن المعدات الثقيلة لا يسمح لها في الأماكن السكنية أو الأماكن اللي هي طبعاً مخصصة للتجاري والأسواق. فطبعاً إجراءاتنا تكون أن يتم مخالفتهم بالنسبة للمركبات اللي هي متواجدة أو مهملة لفترة طويلة، يوضع عليها اللي هو الاستيكر بالمدة القانونية، إذا زالها صاحبها طبعا يتم اتخاذ الإجراء مع الموظف اللي هو طالع جولة الميدانية باحتفاظ المكعب الموجود، فينتهي الموضوع إذا كانت السيارة مولة. إذا كانت السيارة بنفس المكان والمدة القانونية طبعا تحسب من 24 ساعة أو 48 ساعة، طبعا ما احنا مفتوح عندنا يعني نجيب في ما يحسب علينا لازم بعد 24 ساعة، لا بالعكس يعتوه عندنا، فيتم إزالته وترحيلها إلى حجز مينا عبد الله. أما بخصوص استغلال المساحات اللي هي مثلا استغلال مساحة، طبعا نط على المحلات، المحل المخالف يتخذ به إجراء بالمساحة اللي مخالف فيها إذا ما عنده ترخيص. وبالنسبة لتسكير الساحات، طبعا الساحات هذه استقلت من بعض ضعاف النفوس إلى أن تحولت إلى بعض الجراجات العشوائية داخل الساحات، مثل تبديل الزيوت، تبديل البنشر، ما البنشر هذه يعتبرون ورش متنقلة، طبعا هذه مخالفاتهم. استغلال مهنة بدون ترخيص هذه لا يجوز فيها الصلح، يتم حجز مركبته ومخالفته، طبعا نتخذ فيه الإجراءات القانونية لأن مخالف شروط الأنظمة واللوائح. هذا بالنسبة للمهنة بدون ترخيص التابعة لنا. طبعا هذا في مجال عملنا في المراكز، طبعا تشديد الرقابة على النظافة العامة محافظة ككل بتوجيهات طبعا أخ مدير المحافظة سعد سالم الخريني ومتابعته للمراكز بشكل دوري وعلى فترتين اللي هي الصباحية والمسائية. يعطيكم العافية ومشكورين وما قصرتم.

وهكذا نصل إلى نهاية صباح آخر جمعنا بكم، نأمل أن نكون قد تركنا في يومكم شيئا جميلا، معلومة تنفعكم أو ابتسامة تخفف عنكم أو كلمة تبقى معكم بعد انتهاء البرنامج. رسالتنا لكم اليوم بسيطة، لا تستهينوا بأثركم في حياة الآخرين، كلمة طيبة قد تصلح مزاجا، سؤال صادق قد يطمئن قلبا، وموقف إنساني قد يبقى في الذاكرة سنوات. فلنكن أخف على بعضنا، فالحياة فيها ما يكفي من الأثقال، ولا تحتاج منا أن نزيدها ثقلا. تذكروا دائما، ليس أجمل الناس من لا يخطئ، بل من يمر في حياة الآخرين فيتركها ألطف مما كانت. في الختام لكم تحيات محمد القحطاني، ثامر الدحاني، فيحاء السعيد، زكية شرخي، زينب القلاف، عبد العزيز الصقعبي، وأيضا في الجيران عنود الرجيب. تودعكم من التنفيذ، كنا معكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت في صباح الخير بقيادة بدر المروان. إلى لقاء قريب.

0: وآخر الأنباء. حلف مكة يعلن البدء الفوري في نشر قوات الدفاع المشترك بالسعودية ويدين استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة. القوات الحكومية اليمنية تواصل عملية فجر اليمن وتنفذ هجوم استراتيجيا لتحرير العاصمة صنعاء وتؤكد سيطرتها على باب المندب. تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن تدمير أهداف عسكرية للميليشيا الحوثية في الحديدة وإحباط هجمات وشيكة جنوب البحر الأحمر. الرئيس الأمريكي يقول إن العمليات العسكرية الجارية ضد إيران ستنتهي قريبا بطريقة أو بأخرى. 10 دول بقيادة الولايات المتحدة تتعهد بتدابير إضافية لمواجهة أنشطة إيران ووكلائها في نصف الكرة الغربي. استشهاد فلسطيني واحد على الأقل وإصابة آخر في غارة جوية شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة. عشية الذكرى 3 للـ 7 من أكتوبر، الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لسلام دائم ودخول المساعدات إلى غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مناطق عدة في الضفة الغربية المحتلة وتعتقل عددا من الفلسطينيين. الولايات المتحدة تقدم مشروع قرار لمجلس الأمن لتمديد عقوبات دارفور 2 بهدف توسيع حظر الأسلحة ليشمل السودان كاملا. روسيا تقول إن العاصمة موسكو تعرضت ومحيطها لهجوم أوكراني ضخم بالمسيرات يعد ثاني أكبر هجوم في 2 عامين. وكوريا الجنوبية تدرس اتخاذ تدابير لإجبار كوريا الشمالية على تقديم اعتذار عن انفجار لغم أرضي وقع مؤخرا داخل المنطقة منزوعة السلاح. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: قناه الهلال، رجاء،
2: كوكب الشرق،
3: قناه طهفون، المطرب عبد العزيز البصري، عبد الله ابو شهر.
4: إذاعة دولة الكويت تقدم غوانات.

يسلط الضوء على تاريخ الأغنية العربية والأسطوانات القديمة المسجلة على الجرامافون، ويرصد رحلة توثيق التراث الغنائي من المشرق إلى المغرب، ويبرز جهود الباحثين والمهتمين اللي حفظوا وأرشفوا الأغنية الخليجية والعربية وروائع كبار المطربين للأجيال القادمة.

0: غوانات. إعداد وتقديم الدكتور يوسف سريع. غوانات للمخرج محمد مطبقي.
1: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم وحياكم الله وحلقة جديدة وبرنامج غوانات. اليوم عندنا اسطوانتين من الاسطوانات النادرة والجميلة لفنانين يمكن البعض

0: يعرف هذه الأسماء. تابعونا وحياكم الله.
1: من أرشيف الفن نستعيد أجمل الذكريات والألحان. غوانات.
0: نجدد لك التحية عزيزي المستمع، وأسطواناتنا اليوم فنان من البحرين، فنان له بعض الأسطوانات والباحث والمهتم في مجال الأسطوانات يعرف هذا الفنان، ولكن من خلال سماعنا معرج على هذا التاريخ اللي فيه التوثيق الأغنية في بداياتها قبل ظهور الإذاعات وانتشار الأغاني. كانت هالأسطوانات في المقاهي عند الشخصيات الكبيرة، يبحثون عن شركة بعض الفنانين، رايح البحرين، رايح قطر، رايح العراق، رايح مصر، علشان يسجل هالأسطوانة. من الفنانين الشعبيين القدامى علي بن صالح، عند أسطوانة هذا من فنان البحرين، سجل أسطوانة بعنوان كم نطرت، وإحنا ناطرين، ويمكن أنت اللي قاعد تسمع ناطر تسمع هالأسطوانة. نسمع كم نطرت والفنان علي بن صالح.
2: المطرب علي بن صالح.

0: عرب وتراث مع الدكتور يوسف سريع. نوثق تاريخ الأغنية العربية من المشرق إلى المغرب. غوانات.
1: الله، سمعنا هالأسطوانة الجميلة للفنان علي بن صالح، ونذهب إلى الفنان وعلى أسطواناته الشيخ البار عبد الله البار العيدروس الدوعني من مواليد 1908، وكان هذا الفنان عايش في جاوة الشرقية في أندونيسيا. فالحين لما نسمع كثير من المطربين في أندونيسيا يغنون الأغاني اليمنية، هذا الفنان له بصمة على التراث اليمني في أندونيسيا، يغنون الأغاني اللحجية والصنعانية والحضرمية والأصوات المشهورة عندنا في الكويت والخليج. تسمع مطرب أندونيسي يغني صوت ويغني فن. لما تبحث في التاريخ تجد هذا الفنان الشيخ البار من الأوائل الفنانين. وولد هذا الفنان الشيخ البار طبعا من خلال رحلة أبوه، كان من يعني من أهل دوعن، من وادي دوعن في اليمن، ذهب إلى أندونيسيا للرزق، وانولد ولده الشيخ البار أو الفنان عبد الله بن بار العيدروسي في أندونيسيا، وتعلم الفن وتعلم العزف وقام يسجل هالأسطوانات. وبسمعكم أسطوانة سبحانك الله من الأغاني اللي سجلها يعني في أندونيسيا، وانتقلت هذه الأسطوانات من محبين الأسطوانات. وصلتني هالأسطوانة، قلت أسمعكم، ومعها الأسطوانة للشيخ البار. كل التحية مني محدثكم الدكتور يوسف سريع والمخرج

0: سقف واحد، تأليف أحمد الرفاعي، إخراج عبد المحسن العمر.
1: يلا يا شباب، يلا يا شباب، شدوا حيلكم، الهمة الهمة يا شباب الهمة، نبي نعرف الكمية اللي موجودة اللي أنتجتها المزارع. يلا يا بسرعة، خلونا نتأكد من هالكميات، خلونا نجهز ها ونجهز الدنيا. ترى المدينة راح تستقبل زوار ورواد من مختلف المدن، وإحنا لازم نكون مستعدين إن القنان اللي عندنا والعبوات جاهزة لتلبية كل الاحتياجات، كل احتياجات الناس. المدينة تحتاج، واللي خارج المدينة بعد يحتاجون.
2: شدوا حيلكم يا شباب ولا تلتفتون لحد، جهزوا اللي عندكم وخلوا الجهد مضاعف، واحنا بعد ما راح نقصر معاكم اطلاقا. انتو تدرون ان اللي يقدم لنا خطوة نقدم له 10 خطوات.
3: يلا يا شباب، يلا يا شباب، شدوا الهمة، شدوا الحيل، هذا اللي نحتاجه منكم اليوم. يومكم ترى، ما عندنا الا الفترة القصيرة اللي نقدر نجني من خلالها العسل ونعرف ايش كثر حققنا من هالكمية هذه، والكميات الجاية راح يبين معانا اذا اكتفينا ولا ما اكتفينا. احنا لازم نغطي كل المدن اللي حوالينا، بعدين نبي نعرف انواع العسل اللي احنا ننتجها. اللي ابيكم تعرفونه ان احنا على مدار السنين اللي طافت قدرنا ننتج اكثر نوع من العسل، واحد سوينا يمكن 46 نوع، ما شاء الله خير ونعمة.
1: نعم، صح لسانك، انواع العسل اللي انتجناها كثيرة جدا وكبيرة بالكميات. ارجوكم يا شباب، ابيكم تشدون الحيل، ها شدوا الهمة،
2: لا تأخرون، اول باول بلغونا باللي يصير معاكم.
3: شيلوا هذا، يلا شيلوا هذا يا شباب، العسل هذا من افضل انواع العسل، ابي هالصندوق هذا شيلوه، بنوديه حق المدينة، ها بنوديه حق اهل المدينة وبنعطيهم، بنوزع على كل زوار المدن الثانية.

0: يلا شدوا الحيل يا شباب، شدوا الحيل.
1: يلا يا جماعة،
0: يلا الورد كله، اخذوا اللي موجود في البساتين كله، نبي نجهز افضل ورد. شدوا الحيل،
2: حاولوا انكم ما تقطعونه، اخذوه من الجذور علشان احنا بنزرعه في بساتيننا، والورود اللي تحسونها انها راح تعمر معانا.

0: أخذوها ويوبوها عندنا، إحنا الأماكن الموجودة عندنا مظللة وراح نرش عليها ماي ونقدر نحافظ على وجودها أكبر مدة ممكنة.
1: يا شباب، اللي أبي منكم إنكم تشدون الهمة، والورد اللي تحسونه زين خذوه، والأماكن اللي تحسون فيها نبات زين حاولوا إنكم تأخذون النبات من الجذور علشان نعيد زراعتها. لما نعيد زراعتها راح تنتج لنا ورد أكثر.
2: والأهم من هذا كله يا شباب إن نحاول ناخذ الكميات الأكبر، وترى الناس تحب الألوان اللي تلفت الأنظار والانتباه، واللي يميز الثمار والأشجار اللي عندنا إنها تعمض. يلا يا شباب، ابتدوا بتقطيع الورد وبجني الورود وجهزوها، ورتبوا لنا طاقات من الورود الجميلة، ترى الناس خلال أيام بتي مدينتنا.
3: أبشرك يا يما أبشرك، قدرت أني أوفر خام، قدرت أني أوفر الخام.
4: كفو كفو عليك يا ولدي، أبيك تبيع هالخام وتكون واحد من كبار التيار. ايه نبيع حالنا حالهم يا يبا، وانت ما تكون بس مطيور، نسميك تاجر القماش والخام. مطيور ولد ابو مطيور وام مطيور.
5: والله ان قلبي ناقزني، اقول انت مو مال تجاره يا يمه، انت مال تروح السوق وتطمش على الناس وتشوف اللي موجود وتحارش فلان وعلان بس.
4: سكتي يا مره، سكتي يا ود لسانك، مع ان انا ادري ان كلامك صحيح، لكن لا تحطين الولد. خليه يروح ويجرب حظه. انا بيني وبينك بروح حق حاكم المدينه وبقول له اني ببلش بتجاره الاقمشه، ويمكن يحتاجون فيها التيار، وهذه راح تكون من صالحنا.
5: أقول لكن إحنا اللي نبي نعرفه، هل وانتبه حق كلمة هل، راح نقدر نلبي احتياجات الناس بتوفير كل أنواع القماش ولا لا؟
3: يا يما أبشرت قتلت مرة غافلة، واتفقت مع صاحبها إنه يمر علينا باكر ونشتري منه كل أنواع الخام اللي نبيها ونبيعها بالشكل اللي نبيه، ووعدني إنه يقدم لنا أنواع من الخام اللي تكون جيدة وكفاءتها عالية وتعجب الناس.
5: نشوفك وبشوفك شو بتسوي لنا يا مطيور، نشوف شنو اللي عنده، والله يستر.

0: بالعكس يا أبو مطيور، دام هالفكرة موجودة توكل على الله، وأنا دوري أني أكون دائماً لك. يعني أنت تدري علاقتي فيك علاقة قديمة وإحنا صغار يعني، وأنا رغبتي أني أشوفك تحقق أحلامك، وأي شيء يساعدك ويساعد أسرتك أنا راح أكون أول الناس معك. أنا يا أبو مطيور مع تعدد النشاطات بمدينته، فلما تقول لي خام وعسل وورد بالعكس أنا معاك، بس الأهم من هذا كله تأكد إن القافلة تقدم لك خام جيد يناسب مستوى الناس اللي يبونه وطموح ورضى رواد المدينة وأهلها.
1: ما قصرت يا حاكم مدينة العسل، أنا متأكد إنه بيعجبهم. اللي أبي أتأكد منه أنا لما تمر القافلة باكر أقعد مع التجار أشوف الخام، أدفع المبالغ اللي يبونها وحزتها يصير خير.
0: الله يوفقك الله يوفقك، وبشرني أول بأول اللي يصير معاك. ماشي.

0: هلا هلا يا ابو مطيور، هلا ابو مطيور، ها بشروني، ان شاء الله نكون مستعدين حق هالموسم.
1: احنا مستعدين ومجهزين انواع كثيره من الورد، الوان واشكال، والناس تحب هالنوعيه، وحتى الاشجار والثمار متنوعه.
0: احنا نبي نوزع هالفواكه هذه كلها، وبتكون عندنا قدره على بيع الاشجار، وبنبيع لكم الورد، وبتشوفون النوعيه مختلفه هالمره. هالسنه الامطار اللي جتنا يعني اثرت حتى على جوده ونوعيه المنتج.

0: الأهم من هذا كله إن الكل يستفيد، وإحنا نبيكم أنتوا بعد تستفيدون
1: وبتجربون أنواع من الخضروات الجميلة الطازجة. هالموسم غير، وإحنا مقدمين شيء غير، وأنتوا يا عائلة أم الطيور تستاهلون كل خير، وأهالي المدينة يستاهلون، ورواد المدينة هم يستاهلون.
2: الله يوفقكم جميعا ونبشركم، إحنا حطينا رجولنا على أول خطوة في مجال التجارة،
3: واللي دلان على درب التجارة هو ولدنا مطيور.
4: مطيور؟
5: ومن متى يعرف بالتجارة؟

0: أبداً أبداً يا أبو مطيور، أفعليك بس إحنا مهني علشان نحبط ولدك، على العكس إحنا هني علشان نوجهه ونعلمه.
1: إيه نعم، وإذا احتاج أي شيء ترى إحنا موجودين، وعلاقتنا مع التجار وتجار الأقمشة ممتدة.
2: أنا نفسي شخصياً عندي خبرة في هالمجال وأقدر أني أساعد.
3: والله مشكورين، وما قصرت يا عمي عسلال، ولا أنت يا عمي سكر، وحتى أنت يا عمي برواز، بس أنا عندي الخبرة الكافية.
0: ومن وين جبت الخبرة هذه؟ ومن متى اشتغلت؟ وبشنو اشتغلت؟
1: وكم مرة دخلت المعارض وشفت الأسواق وافتريت على المدن؟
2: شنو الأسعار المناسبة هالسنة؟ شنو نوعية الخام اللي الناس بدت تحبه وتميل له؟ قولي.
4: هاوش فيكم يا جماعة عطرتوا على الولد؟ هاو الولد توه بادي يقول يا هادي، وهذه الأسئلة كلها تسألونها حق واحد لباع طويل بالسوق؟

0: لازم توصلهم من الحين الرسالة إن الموسم بدأ، المنافسة لازم تكون شريفة.
1: صحيح صحيح، لازم. وأقول لكم شيء، لازم نوصل رسالة هذه حق كل الناس.
2: أي نعم
1: أي نعم أي، لازم نوصل.
2: هذه جوري قدامك وهذاك بمطيور، وصل الرسالة اللي تبيها.
1: تعبنا وإحنا نحاكي الناس والعالم يا عسلان، والناس ما تبي تستفيد.
3: أسمع صوتكم عالي وجنكم التحد، شون عنا؟
4: إذا كان كلامكم عنا فإحنا أمورنا طيبة والمنافسة شريفة في هالموسم، واللي عنده شيء طيب يخدمه.
5: وأعتقد أن الغيرة مالها مكان بيننا يا عسلان.
6: وانت يا سكر تعرف أن المنافسة الشريفة واحدة من أهم المفاتيح اللي تخليك تنجح.
1: طالما نتكلم عن المنافسة الشريفة، عارفة جو نعناع يتكلمون عن المنافسة الشريفة وما أكثر ناس يذوننا.
3: اسمع يا برواز، ترى أنت قاعد تحرش بعرفة ونعناع وهالكلام، أقدر أرد عليه بس تدري ماني رد عليك، بس علشان لا تكبر السالفة.
4: أما أنت يا سكر، كلامك اللي تقوله مو صحيح. إذا في أحد يتجاوز ويتطاول ويرفع صوته فهو أنت وعسلان.
0: هالمرة ماني راد عليكم، المنافسة في السوق واللي عنده شيء يقدمه في السوق.
7: كنتم معه

0: واحد.
1: سقف واحد، تأليف أحمد الرفاعي، إخراج عبد المحسن العمر.
2: مراحل. مو كل كلام يحتاج تفسير، ولا كل رأي يحتاج تبرير. في مراحل نبيك مثل ما

0: بروحك الحلوة بعفويتك. صوتك يقدر يختصر أحاسيس وشعور.
1: صباحكم خير وبركة
2: يا رب.
3: العزيز حبيب اللي كنت أتمنى أن تكون

0: مستمعينا الكرام، نجدد لكم التحية دوما عبر أثير المحبة والسلام، أثير إذاعة دولة الكويت، وإحنا معكم إن شاء الله متواصلين على مدار ساعة من الزمن وبرنامج
1: مراحب. مرحب الخير، مرحب السعادة، وصباح جميل لك خي يوسف، وأيضا صباح أجمل لحبايبنا المستمعين داخل وخارج دولة الكويت يا حبيبنا.
0: في مرحب عودناكم دائما إن شاء الله على مساحات حوارية مختارة، نعتني في أن تكون معنا دائما على طاولة البحث لنتبادل فيها الخبرات ونكتسب منها التجارب الحياتية اللي مريتوا فيها، وإن شاء الله اليوم مساحتنا ما راح تكون أقل من المساحات اللي مضت، راح تكون مساحة إن شاء الله تلاقي استحسانكم ورضاكم بإذن الله. معكم إن شاء الله فريق مراحب، بداية من الإعداد هاني المخيال ومحمد شافي السبيعي.
1: إذن مثل ما ذكرت مساحات متنوعة، وأكيد اتصالات أحبابنا داخل وخارج دولة الكويت واللي تلقاها سوسن بوشهري من التنسيق والمتابعة على 22413250 أو 22413251. تحيات يوسف جوهر وطلال الماجد.
0: إذن يومنا إن شاء الله راح يكون رياضي
1: إن شاء الله
0: مع خليجي 27 اليوم ما بين الأخضر وما بين الأبيض، وبإذن الله نتمنى التوفيق لكلا الفريقين، وإن كان هناك فائز بالنهاية هذا الفائز ما راح يمثل نفسه وإنما يمثل منظومة دول مجلس التعاون الخليجي، راح نقول له ألف مبروك ومن هل الأعلى يا رب، وراح يزيد أكيد يعني معدلات في الوصول إلى نهائيات خليجي هذه البطولة الرائعة والجميلة. إذن صباحنا اليوم خليجي
1: إن شاء الله.

0: أنفال العياف من الهندسة الإذاعية ومن التنفيذ ابتسامة جميلة لحنان الصقر.
1: إذن ننطلق معاكم وخليجي 27 وهذه البطولة وأيضا آراءكم في المباريات اللي فاتت وأمنياتكم إن شاء الله في مباراة اليوم
0: وتوقعاتكم منو بيفوز وكم.
1: أكيد هذا يعني شيء رئيسي راح يكون في حلقتنا لهذا اليوم. يقول لكم دوما على الرحب والسعة مخرجنا عبد الوهاب الصلاحات.

0: صباح الورد.
1: صباح الفل.
2: أهلا وسهلا.
1: والمشموم الياسمين.
3: يا سلام يا يا يا.
4: آراء. ما أنا داعي برر وصور وكذا. لا والله ما حصل، ما قدر الله ما شاء الله.
5: أفكار متجددة.
6: تذكرون في ثلاث مواضيع تقريبا.
2: إيه. طب وتخيل
5: لحظات عشناها بحب.
7: لا معليش، أنا بحب البرنامج بتاعكم وأحبكم كلكم
5: يوميا على البرنامج العام في تمام الساعة 9:30 صباحا. مراحل.

0: إذن حلقتنا اليوم رياضية بالدرجة الأولى ونهائي كأس الخليج، ومثل ما ذكرنا أنا وخي يوسف يعني هالمباريات الجميلة، يعني الجميل فيها أن الحمد لله الجمهور هو الرابح يوسف. بعد مرور هذه السنوات بينت حقيقة جدا جميلة أن الجمهور يعني يتابع اللعبة الجميلة، خسر مرة يتابع المنتخب الآخر، يعني والدليل عدم عودة كثير من أعداد الجماهير للدول حتى اللي ما حالف الحظ هذا الموسم في 27 خليجي، ظالين جماهيرهم يتابعون المباريات الأخرى. إذن الجمهور يبحث عن اللعبة، عن الرياضة، عن المتعة، وأيضا خليجنا واحد هذه متجسدة في الجمهور اللي حاضر، يعني رغم أنه مثل ما ذكرنا بعضهم يعني دولهم يمكن خرجت من السباق.
1: نعم أخي طلال، يعني أجواء المملكة العربية السعودية اليوم مختلفة عن جميلة. السابق جدا، يعني الواحد قاعد ياخذ زوجته وعياله، صحيح، يروح هناك يقعد ليوم يومين ثلاثة أربع أسبوع بين أهله وبين ناسه،
0: أكيد.
1: بالنهاية المصاريف شبه ما تكون يعني متشابهة،
0: نعم.
1: اللي بصرفه هنا راح أصرفه،
0: صحيح،
1: هناك، والوضع كما هو، عاداتنا وتقاليدنا ومجتمعاتنا كلها، صحيح، واحدة، لغتنا واحدة، فهذا دافع حلو أن الواحد يظل في البطولة وإن خسر فريقه، ولكن يبقى يستمتع في المباريات الأخرى اللي قاعد تقام، وخاصة أن الأجواء أيضا يعني صارت شوي أجمل
0: دخول
1: مما
0: لشتة.
1: سبق، يعني
0: صحيح،
1: دخول لشتة ودرجات الحرارة بدأت بالانخفاض، وما شاء الله عندك مولات وعندك
0: جدة جميلة،
1: يعني فعاليات كثيرة
0: جزر
1: في المملكة العربية السعودية وبجدة، يعني جدة جميلة ورائعة جدا بهلها وناسها،
0: فعلا درة البحر الأحمر يوسف. يمكن شيء بالشيء يذكر، حتى زملائنا الإعلاميين قاعد أشوف لهم بوستات، يعني إذا عندهم بريك راحوا المدينة، ما عندهم بريك راحوا العمرة،
1: صحيح، وهذه فرصة،
0: يعني شيء جدا جميل،
1: صحيح، صحيح، يعني الله يديم المحبة إن شاء الله بين دول مجلس التعاون، آمين، الخليجي.
2: يقصتها

0: نهائي كأس الخليج في الخليج كرة القدم يوسف مو بس 90 دقيقة لكن يعني مباراة بين منتخبين لكرة القدم فيها حكاية ذكريات مشاعر من ومنا ما حضر هذه المباريات خصوصا لما كنا صغار يعني كنا مع أهالينا في فترات يعني سابقة يمكن الناس قبل كانوا يروحون عوائل كاملة تخيل يعني عائلة كاملة قبل المباراة بأربع خمس ساعات مسوين لنا سندويشات معانا ماينا معانا كذا ورايحين نشجع المنتخب يعني أجواء جميلة أعتقد عادة اليوم من جديد
1: نرجع متأخر يعني بالفعل ذكريات جميلة لكن اليوم التنظيم أيضا يعني بات أفضل من السابق
0: أكيد
1: وايد يعني
0: كرسيك تعرفه
1: وحتى الملاعب كبرت ما هي مثل السابق يعني ما شاء الله قطر العزيزة استضافت بطولة كأس العالم المملكة العربية السعودية الآن سوف تستضيف بالقادم من الأعوام الجاية يعني أيضا بطولة كأس العالم دورات آسيا قاعد تصير في قطر في المملكة العربية السعودية في الإمارات غرب آسيا يعني كل هذه البطولات الجميلة على المستوى القاري والخليجي والعربي ولا تنسى بعد حتى بعض الديربيات العالمية قاعد تستضيفها دول الخليج
0: صحيح.
1: يعني المملكة العربية السعودية قطر الكويت الإمارات وايد يعني متقدمين في هالمجال هذا لذلك قاعد نقول أن الرياضة أيضا بتقدم بإذن الله
0: يمكن الشيء بالشيء يذكر يوسف يعني ذكرياتنا مع المباريات أيضا الجوائز والسحوبات يعني وأول شكثر كانت بسيطة فزنا برادو رادوا وشايلينا ويصفقون أنا والشباب يشربكون اليوم يعني أيضا مو مقصرين إخواننا بالمملكة العربية السعودية يعني قاعد أشوف فعاليات جانبية على المباريات فيها
1: والجماهير الجماهير طوال إيه من يحيي البطولة أمانة يعني كنت تذكر خليجي الماضية اللي كانت عندنا سوق المباركية
0: تذكر
1: يعني كان جو يومي
0: الله.
1: اللي يحب يشوف هالجماهير هالشيلات وهالصيحات وهالسوالف الحلوة وهالحضور الطيب المبارك
0: فعلا.
1: وهالأدب الجم تبارك الرحمن اللي كانوا يعني يحضون فيه والنظافة اللي كانوا يعتنون فيها
0: والله.
1: يعني تحس ان بالفعل هم في بلدانهم وانما في بيوتهم
0: صحيح.
1: يعني قاعد يحافظ على البلد قاعد يحافظ على نظافته قاعد يستمتع بالوقت نفسه وقاعد يرسم البسمة على شفاه الكل في هذا المجتمع فهذه ايضا من فوائد الرياضة الجميلة
0: نعم احسنت واحنا بانتظار المزيد والمزيد من الاتصالات والتوقعات على كأس خليجي 27 على 22 4 1 3 250 او 51

0: مجد مشهور.
1: إذا دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الشقيقة اليوم راح يتواصلون في نهائي كأس الخليج خليجي 27. نتمنى لهم إن شاء الله كل التوفيق. ومباشرة إلى اتصالات أحبابنا المستمعين أخونا العزيز محمد المشعل. صبحك الله بالخير.
2: صبحكم الله بالخير جميعا. صباح رياضي خليجي. و احنا ما زلنا في احتفالات الايام البطوله الخليجي. بصرف النظر عن النتائج هي كلها احتفالات.
3: صحيح.
2: والاهل والجميع يلتقون. انا اليوم الصبح اتكلم عن مشهد، تقول لي

0: الساعه كم المباراه؟ قلت ما ادري الساعه 6 او 9 يا ريت 9. وقلت اعتقد اليوم مراحب راح يتطرق للنهائي. سبحان الله كانكم سمعتوني. فشيء جميل نتطرق لهذا الحدث اللي رياضي اجتماعي
1: الله.
0: ثقافي كل شيء. انا اوعى على دورات الخليج من سنه 70
1: الله.
0: الشايب محمد المشعل قاعد يتكلم لما الله يرحمه الكابتن محمد المسعود العنبو فهد رفع اول بطوله في البحرين. كان على فكره دورات الخليج مبادره من دوله البحرين وقتها الان مملكه البحرين الايطاليه الحبيبه. والكويت خدت البطوله الثانيه. البطوله الثالثه كان في نقله نوعيه في نظام البطوله.
1: الله.
0: قطر 76 شهد دخول حتى منتخب العراق كمنافسات اكثر. وشون ان ابو سعود عبد العزيز العنبري حط هذا الجول اللي يقول انا حسيت انه ركبت بالملعب بحق من رب العالمين اللي اربع لاعبين مقادرين يصيدونه. العنبري معروف صاحب الهجمات السريعه. الان
1: صحيح.
0: نرد لدورات الخليج. هالدوره اقيمت بعد الاحداث اللي مرينا فيها. والله العظيم كاننا قاعدين من جديد نشد ازر بعض ونواسي بعض ونرفع من معنويات بعض ونجدد البيعه والولاء لاصحاب الجلاله والسمو قاده مجلس التعاون. بالامانه احنا نعيش في مكان بالعالم فعلا يفتقد العالم ككل ان لم يكن هناك كواكب.
1: بمشعل يعني والجماهير يعني بالاحضان استقبلت بعضها. والغريب يعني هو مو غريب علينا لكن الجميل الان في السنين الاخيره بعد المباريات سواء كان فايز ولا خسران الكل يشجع والكل يعني كان في لقطات لجمهور كويتي شلون شجعوا المنتخب السعودي شلون شجعوا الامارات شلون شجعوا يعني وحاضرين معاهم وبقوه بكل اغراض هم وأجهزتهم كأن اللي قاعد يلعب منتخبنا الوطني.
0: نعم هذا مونديال البيت الواحد هذا ينفرد عن العالم ككل. نعم ومثل ما تفضل استاذ يوسف تفضلتوا من خلال دورات الخليج انطلقت بطولات داخل دول الخليج منها كأس العالم في قطر الحبيبة واستضافة أولمبياد آسيا وراح يصير كأس العالم في المملكة العربية السعودية الحبيبة وراح تصير أحداث رياضية. اطلعوا على مستوى العالم نجوم وصلت الفرق إلى كأس العالم ووصلت في النهايات لكل اللعبات حتى الفردية. إذن كأس الخليج هو انطلاقة. أنا أكثر كأس خليج صار أفتكر 2002 بالكويت إذا أدخلني الذاكرة اللي فعلا استطعت أني أكون مع أكثر كم من لاعبين دول الخليجية الفرق الخليجية سعيد العويرة الكابتن وغيره وغيره وغيره ربعنا نعرفهم كلهم في منتخب الكويت الدكتور بشار عبد الله جاسم الويدي ما بي أنسى أي اسم. أنا أقول دورة الخليج هي انطلاقة رياضية لكل دول الخليج وهي تطور وهي فعلا من عرف مو عرف الخليج بالعالم العالم يعرف الخليج من جعل الخليج مكانة عالية في العالم. اليوم توقعاتي والله حسب ما يعني تابعت أنا كنت أشوف الهايلايت اللي هو التحليلات وكذا المنتخب السعودي يتمتع بأداء رائع جدا أيضا المنتخب الإماراتي لكن أتوقع المنتخب السعودي والفايز
1: نشوف اليوم الساعة 9 مساء إن شاء الله بتوقيت مكة المكرمة. شكرا لك يا أبو مشعل.
0: كله لدول الخليج هذا الفوز.
1: أحسنت. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا جزيلا.

0: الله حتى رقصتها أنا حافظها يوم كنا صغار. هذه الأغنية بالذات خليجنا واحد وطريجنا واحد، يعني بالله شعور يوسف تلقى جسمك كله يتحرك يعني، ومشاعرك
1: أكيد أخوي
0: تحفز على الكرة.
1: حياة جميلة أمانة، وتم ترديدها في كل دول مجلس التعاون الخليجي، وإلى اليوم يعني باقية كذكرى جميلة وكأمل مرتقب لكل خطوة يخطوها قادة دول مجلس التعاون الخليجي للارتقاء بهذه الأوطان والشرق.
0: صحيح. سالم العجمي خلينا نشوفه رياضي ولا لا، أمس اكتشفنا أنه انجليزي، يعني هي سبيك انجليش فيري ويل
1: تبارك الرحمن، اليوم خلينا نشوفه رياضي ولا لا.

0: الله ابو محمد.
1: لا الرياض النخاع.
2: الله
0: ما شاء
1: جميع
0: الله.
1: جميع جميع جميع اللي يسمونهم المخضرمين عاصرتهم.
2: مثل
1: اخر انا عضو في نادي الغاشيه.
2: الله من عاصرت يا ابو محمد؟
1: انا اخر
0: نزعل منك كذي بزعل منك انا.
1: عبيد الشمري
2: الله والنعم
1: وفيصل الدخيل تو طالع.
0: الله ما شاء الله
1: مش يعني خلاص على اخر ايامه.
0: وش اللي خلاك ما تكمل؟
1: ولعب ولعب جول كيبر بالقادسيه
2: ما شاء الله
0: تبارك
2: الله الله الله الله.
0: وليش ما كملت اخوي ابو محمد؟
1: والله الدراسه يعني كان بين خطين يا فالدراسه خلت حقها.
2: والله لو مكمل بالكره احسن كان الحين عندك سياره.
1: والله الحمد لله ان شيء طيب.
2: ما شاء الله. زين كمل قول لي منو ذكرياتك بعد مع اللاعبين اللي كانوا نقدر نقول ميجا ستار يعني مو ستار عادي انما
1: طبعاً
2: تعدى ذلك
1: العصر الذهبي. جاسم يعقوب والجروب اللي هم النخبه اللي معاه.
2: الله فعلا
1: يعني حرام تظلم واحد والله كان فريق كنا نفتخر فيه.
2: الله
1: يعني ما ننطر يصفر الحكم نهايه المباراه. لا خالصين عارفين النتيجة.
2: الله لهالدرجة.
1: والله حتى لو أقوى فريق تلعب على أرضه هو بعد يفوز
2: عليه.
1: الله الله فريق يعني كان يجمل يعني.
2: إيه والله
1: ما شاء الله تبارك الله.
2: نعم اليوم شنو توقعاتك وإحنا الساعة 9 كلنا أكيد راح نتابع المباريات سواء بالشاشات الصغيرة أو من خلال استماعنا لموجاتنا الإذاعية.
1: والله المعطيات تعطي الأرض والجمهور لفريق السعودي. والمنتخب الإماراتي ما نقلل من شأنه.
2: نعم.
1: ولكن كمعطيات المنتخب العماني خسر من السعودي 3-0. والعماني خسر من الإماراتي 1-0 بالكاد يعني.
2: أيوة.
1: يعني معطيات نقول حنا الأكبر للفريق السعودي وتوقع أنها من 2-1 وحول يعني.
2: كلكم قاعد تقولون السعودية 2-1 يعني نبي نشوف إن شاء الله واليوم يبين الساعة 9.
1: اي والله ونتمنى ولكن والله يا جماعه كاس الخليج ايقونه يعني شيء يقشعر من الجسم اذا بدت البطوله.
2: الله
1: والبطوله اللي طافت اللي كانت في الكويت يعني كانت يتمنون يقول خلوها كلها بالكويت.
2: اي والله لا تنسى خلصت المباريات والجماهير عندنا نشوفهم بالماركيه عند يعني الابراج.
1: اي والله خلصوا علينا الوطن مع حلويات الوطن
2: اي يحبون الرهش والش اسمه الدرابين.
1: يا مرحبا يا مرحبا
2: صباحك خير يا ابو محمد شكرا جزيلا لك.
1: يا هلا مرحبا.

0: انت ملك الملعب.
1: اخونا محمد المشهد عند اخونا سالم العجمي ابو محمد، يعني تحس ان البطولة هذه تحديدا خليجي الكروية يعني عاشت وربت وكبرت ويانا كأنها صح. جزء من حياتنا اليومية اللي نعيشها. كنا نقعد ننتظر كل سنتين عشان تقام هذه البطولة في دولة خليجية، وخلي يوصل لك الدور اللي بعد 10 سنوات تقريبا لما يحل عليك صح. الدور أن تقام عندك في أرضك، ومرات 12 سنة لأن كانت تقام أيضا في العراق أكثر من مرة أقيمت هناك. فكنا ننتظر هالسنوات هذه عشان تحتفل بهذه البطولة.
0: يعني يوسف، يمكن أول لما كنا صغار ما كان في سوشيال ميديا، ما نعرف شلون نسافر لما تصير مثلا في السعودية ولا قطر ولا عمان. أتذكر رحنا قطر، يعني كان في خليجي هناك،
1: بس الكويت كانت سباقة دائما يعني بطياراتها وجماهيرها
0: طبعا
1: دائما كانت تتواجد في الملاعب الرياضية.
0: بس كنا نروح يعني ما لحق على التذاكر، ويقول وي يعني اليوم احنا وزعنا
1: أمس. مرات بالسيارة اركب السيارة ويلا
0: على طول. خلنا نسأل وليد. بوليد
1: يلا يا ابو وليد.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: هلا اخوي يوسف، شلون؟
1: يا هلا ومرحبا.
2: معك خالد عجيرم.
1: والنعم والنعم والله.
2: خالد جول شلونك؟
1: يخليك ويحفظك يا رب.
0: ولا غيره؟
1: لا لا.
0: هلا بالغالي.
2: يا هلا مرحبا.
0: شخبارك؟ عساك طيب.
2: نشيلك شوسه على الكلام الحلو صراحة.
1: تستاهل. يخليك ويحفظك، تستاهل.

0: من
1: كل
0: بفوز
1: خير.
0: اليوم يا ابو وليد علمنا والنتيجه كم؟
2: انا ما حملت نتيجه صراحه لان كلنا فايزين.
0: اي والله احسنت، كلنا فايزين فعلا.
2: خليج صراحه يعني من دورات المحببه لنا خصوصا احنا الكويتيين صراحه.
0: ما في شك ما في شك،
2: لان هي البدايه وهي اللي يعني فتحت لنا الطريق حق كاس اسيا وكاس
1: صح. العالم. احنا كنا نقول اخوي خالد ان لنا معاها ذكريات كبيره
2: أكيد
1: جدا.
2: اكيد اكيد اكيد
1: يعني حتى اغانيها حتى لاعبينها حتى نجومها ابطالها حكامها دائما نذكرهم بالخير.
2: يعني اخي يوسف دكتور طلال يعني كاس الخليج نعم. لها يعني طابع خاص لنا، يعني هي اللي علمتنا على كره القدم صراحه.
1: صحيح.
2: وهي اللي حببتنا يعني كنا قبل كل الجمهور يحضر.
0: اي والله
2: الامهات
0: عوائل
2: العوائل الشباب الصغار كانوا حضور يعني مو طبيعي.
0: صحيح.
2: يعني نفس ما قال الاخ اللي قبلي قال يعني كنا نفوز على اي فريق قبل.
1: صحيح.
2: فان شاء الله نرجع الى امجادنا وان شاء الله الكويت غادره وعندنا مواهب وراح ان شاء الله نشوف الكويت ان شاء الله بالبطولات القادمه ان شاء الله
1: باذن الواحد الاحد ان شاء الله. ترى حتى بمراحب عندنا فريق، عندنا مهاجم قوي جمعان العازمي، شو اخباره؟
0: سلم عليه.
1: سلم عليه كثير السلام، يعني دائما يتواصل معنا في مساحات الحوار كتابيا.
2: اي والله ان شاء الله البطولات القادمه ان شاء الله كاس اسيا بالسعوديه
1: باذن الواحد الاحد يا رب
2: ان شاء الله يطلع الطابع الجديد.
0: ابو وليد ما اعطيتنا النتيجه قبل لا نودعك، كم النتيجه والمن؟
2: النتيجه يعني بعلم الغيب بس انا اتوقع يعني
0: إيه؟
2: من 80% الى المنتخب السعودي بحكم الارض والجمهور. ونفس ما قلت بعد السعوديه يعني اخر بطوله قبل 23 سنه فنتمنى ايضا التوفيق للمنتخب الاماراتي بس انا
0: آمين.
2: راح تذهب للمنتخب السعودي.
1: الله يسهل الامور ان شاء الله والتوفيق ان شاء الله فال الفريقين.
0: 3-1 للسعوديه يعني ليلتنا خضره.
2: 3-1 للسعوديه.
0: ننطر ونشوف الساعه 9. شكرا لك
2: يا هلا.

0: قاعد تسمعنا في برنامج مراحب وعاجبك الموضوع
1: وحابة تشارك؟
0: لا تتردد بالاتصال، أرقامنا داخل دولة الكويت 22413250 أو 22413251، ومن خارج دولة الكويت 22413252.
1: صوتك ورأيك يهمنا.

العاشرة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. حلف مكة يعلن البدء الفوري في نشر قوات الدفاع المشترك بالسعودية ويدين استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة. القوات الحكومية اليمنية تواصل عملية فجر اليمن وتنفذ هجوما استراتيجيا لتحرير العاصمة صنعاء وتؤكد سيطرتها على باب المندب. تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن تدمير أهداف عسكرية للميليشيا الحوثية في الحديدة وإحباط هجمات وشيكة جنوب البحر الأحمر. الرئيس الأمريكي يقول إن

0: إن العمليات العسكرية الجارية ضد إيران ستنتهي قريبا بطريقة أو بأخرى. 10 دول بقيادة الولايات المتحدة تتعهد بتدابير إضافية لمواجهة أنشطة إيران ووكلائها في نصف الكرة الغربي. شهدان فلسطينيان ومصابون في غارة جوية وقصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة وخان يونس. عشية الذكرى 3 للـ 7 من أكتوبر، الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لسلام دائم ودخول المساعدات إلى غزة. قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مناطق عدة في الضفة الغربية المحتلة وتعتقل عددا من الفلسطينيين. الولايات المتحدة تقدم مشروع قرار لمجلس الأمن لتمديد عقوبات دارفور 2 بهدف توسيع حظر الأسلحة ليشمل السودان كاملا. روسيا تقول إن العاصمة موسكو تعرضت ومحيطها لهجوم أوكراني ضخم بالمسيرات، يعد ثاني أكبر هجوم في عامين. وكوريا الجنوبية تدرس اتخاذ تدابير لإجبار كوريا الشمالية على تقديم اعتذار عن انفجار لغم أرضي وقع مؤخرا داخل المنطقة منزوعة السلاح. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس حار والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتظهر بعض السحب العالية. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج. أعلى مستوى للمد 10:05، أدنى مستوى للجزر 12:11. درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في مدينة الكويت والنويصيب 42، مطار الكويت والوفرة 44، أم المرادم 36، جزيرة جارو 35. درجات الحرارة الصغرى المسجلة كانت في مدينة الكويت 30، مطار الكويت والوفرة 25، النويصيب 27، أم المرادم وجزيرة جاروخ 33. موعد غروب الشمس 5:28. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: مساحات في سطور ومشاركات تشرح الصدور.

0: مرحب معكم على الهواء مباشرة، واليوم يومنا خليجي ورياض إن شاء الله، تزامنا مع ختام نهائيات كأس الخليج في حلة 27 ما بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. يسعدنا أيضا أن عندنا ضيوف كرام من أخوان في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، طلبة الميداني اللي نتمنى إن شاء الله يتخرجون على الخير والبركة والمحبة، ويلتحقون أيضا بممارسة أعمالهم وخدمة هذا الوطن بصحبة دكتورنا الفاضل خالد العجلان. أخونا عبد الله وعبد الوهاب، نصبح عليكم بالخير.
1: صباحك الله بالنور. النور
2: والسرور
0: يخليك ويحفظك إن شاء الله. نبلش مع أخونا عبد الله عودة السعيدي. شلونك يا عبد الله؟
1: طيب يا طيب، الحمد لله. شلونك أنت أخوي؟
0: الله يطول لي عمرك ويخليك ويحفظك يا رب. اليوم ما شاء الله نشوفكم موجودين معنا في حقل الإعلام، وزارة الإعلام ما بين الإذاعة والتلفزيون، وبالتأكيد هذه تجربة حلوة بالنسبة لكم. وأنا اللي عارف أن قسم تكنولوجيا التعليم عندكم استوديو وعندكم مونتاج وعندكم إخراج وتقديم، وما شاء الله يعني روعة، وأعمالكم جميلة جدا، دائما استمتع فيها مع الدكتور خالد العجلان. فكلمنا عن الجانب اللي شفته اليوم على أرض الواقع في الميدان.
1: شفت والله الاستديو، الصوت، شفت المكسرات وشفت المايكات وعرفت الطريقة شلون، وشفت الاستديو وشفت العوازل الصوت وشفت أشياء واجد يعني.
0: ممتاز. هل هناك فرق بين اللي تعلمتوه في الجانب النظري أو المختبر العملي اللي عندكم وما بين اللي شفته اليوم؟
1: فرق معي بالعملي.
0: أه.
1: اي فرق بالنظري نفسه، ان كل الصور موجوده وكل شيء موجود، اما العملي لا، شفت على بعيوني على قولتهم يعني.
0: ممتاز. أي. جربتوا اللايف انتوا طبعا؟
1: اي جربنا اللايف، سوينا مقاطع.
0: وانت اليوم ايضا تعيش اخوي عبد الله.
1: اي
0: فما شاء الله انا ملاحظ عليك ان ما عندك الخوف والرهبه من المكروف.

0: تخافون يعني
1: لا.
0: الشباب البقية اللي كانوا ويونا قبل شوي عندهم رهبة وخوف، بس أنتوا الظاهر متمكنين تبارك الرحمن.
1: الحمد لله، هذا فضل الله.
0: الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. ننتقل لأخونا عبد الوهاب خليف العنزي، حياك الله معنا.
2: طول لي عمرك.
0: شلون الأجواء وياك هني بوزارة الإعلام؟
2: الحمد لله الأجواء ما شاء الله تبارك الله، يعطيكم العافية، ما قصرتوا على هذه الاستضافة الجميلة، ونشكر جهودكم الصراحة، وعسى الله إن شاء الله يكتب لنا وياكم الخير إن شاء الله.
0: أنتوا أصحاب مكان، وأنتوا من سوف يحمل الراية إن شاء الله بعد الأجيال اللي تعاقبت على الإعلام الكويتي، وفيكم إن شاء الله الخير والبركة
2: بإذن الله. الله
0: وين يازلك أكثر، الإذاعة ولا التلفزيون؟
2: بشكل عام الإذاعة، مبدئياً أجواءها ما شاء الله
0: أخاف لنا عندنا.
2: لا لا، مبدئياً الإذاعة بشكل عام
0: أهدى وأجمل. أيوه. وأحلى. ها؟
1: أيوه. وأهدى، هذا اهم شيء لهذا.
0: ومعداتها شلون بالنسبه للتلفزيون؟ يعني تلفزيون اضاءه وكاميرات واستديو
2: عود. الان ما شاء الله تبارك الله، المعدات ما شاء الله تبارك الله بشكل عام، يعني وجدنا فرق بين التلفزيون وبين المعدات بشكل عام، يعني فضلنا وزاره الاعلام مبدئي.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن. رحتوا مكان ثاني كميداني؟
2: اي نعم، رحنا المسجد الكبير، ورحنا مبدئيا لقاء تنويري في ثانوية الجاحظ، وإن شاء الله زيارات إلى الآن مستمرة بإذن الله.
0: حلو، خل نسمع من عبد الله.
1: ورحنا أمس كنا الأحمدي عند مصفاة النفط، شفنا المعرض، شفنا شلون إذا توظفنا هناك شنو شغلتنا كتخصص تكنولوجيا تعليم النفط، وشفنا شنو تخصصنا يسولف بالتربية كمصمم تقنيات، والحين قد نكتشف الإعلام إذا توظفنا بالإعلام شنو طبيعة شغلنا. يعني
0: قبل كانت تكنولوجيا التعليم بسيطة وفق المواد اللي كانت متاحة، لوحات، وسائل، شاشة عرض بسيطة، بس اليوم ما شاء الله يعني في بدائل كبيرة، ودش أيضا موضوع الذكاء الاصطناعي.
2: صحيح. الذكاء الاصطناعي حاليا أصبح دارج في المنهج بشكل عام، وحرصة إدارة التخصص على إدراجه لدراسة المنهج ومواكبة بشكل عام.
0: إن
2: مثل ما أنت عارف الآن الذكاء الاصطناعي جزء من حياة الإنسان.
0: صحيح صحيح. مارستوا عليه شيء؟ طبقتوا عليه أشياء عملية؟
1: صممنا فيه أفلام قصيرة، وصممنا فيه فيديوهات، صممنا فيه صور تعبيرية، حلو، صور التحرك، أشياء واجد سوينا بتكنولوجيا بالذكاء الاصطناعي.
0: ممتاز ممتاز. يعني مستقبلا لو قلنا اخونا عبد الله عودة السعيدي، شنو اللي ببالك اليوم؟ وين راح تتوجه ان شاء الله بعد التخرج؟
1: بعد التخرج عندي ان شاء الله مسارين، يا اكمل ماجستير او ادش الاعلام سيده
0: باذن الواحد الاحد. نتمنى ان شاء الله تكمل وترجع لنا بشهاده اكبر تضيفها على هالخبره اللي موجوده عندك، وعلى هالطاقه والحيويه والجراه الرائعه اللي قاعد نشوفها امانه في شخصك الكريم. اخوي عبد الوهاب خليف العنزي، وين راح توجه؟ وحدد مسارين، يا ماستر يا الاعلام، انت وين بتروح؟
2: والله مبدئيا وزاره الاعلام.
0: زين، حلو.
2: بما ان الاجواء
0: كذي نفسونك هاني.
2: مبدئيا وزاره الاعلام، بما ان الاجواء ما شاء الله تبارك الله جميله، والشباب هني يعطيهم العافيه، مبدئيا وزاره الاعلام. لكن اللي كاتبها الله
0: حي وزاره الاعلام الاذاعه ولا التلفزيون؟
2: لا الاذاعه.
0: الاذاعه، حلو حلو. يعني نتمنى ان شاء الله نشوفكم في القريب العاجل معنا زملاء اعزاء واخوان ان شاء الله، مثل ما قلنا تحملون الرايه. البعض ينتقص من التخصصات، يعني يقول لك لا انا ابي هندسه، انا ابي طب، انا ابي صيدله، انا ابي كذا، انا ابي كذا، لكن تكنولوجيا التعليم يمكن يقول لك لا انا ما احبذها. انتم بالنسبه لكم اليوم شنو تنصحون الشباب المقبلين على التخرج؟ شنو اللي شفتوه في تخصصكم؟ وقاعد اشوف امانه يعني المحبه اللي تحبونها لهذا التخصص.
1: اول شيء شفناه ان التخصص كدراسيا سهل، حلو، وما عليه لود طلبه واجد، ما عليه مواد طلبه واجد، ومو تحصل مواد مو نفس التخصصات الثانيه، حلو، اللي كاب جامعه الكويت او تربيه اساسيه او اي شيء. فالتخصص حلو جميل وله مستقبل.
0: تنصح فيه؟
1: اي له مستقبل زياده
0: باذن الواحد الاحد. اخوي عبد الوهاب.
2: نعم نعم، تقريبا على كلام اخوي عبد الله، التخصص الان بشكل عام واجهه، او بالشكل العام التخصص الان
0: يعني يلبي احتياجات،
2: يلبي احتياجات بشكل عام. يعني الان عندنا الاحتياج الاكبر تكنولوجيا تعليم، تكنولوجيا تعليم بشكل عام يسمى الجوكر. اي وزاره اي مكان تقدر تدشه، فيعني احنا ما كنا نعرف تكنولوجيا التعليم يوم دخلناه، لكن بعد سنه وبعد

0: بعد ما عرفنا التخصص حبيناه، ويعني والخيرة فيما اختارها الله.
1: بإذن الواحد الأحد يكتب لكم كل الخير يا رب الدنيا والآخرة. وقبل لا نختم معاكم اليوم، يومنا خليجي ومباراتنا القادمة عن نهائي السعودية والإمارات، احنا قاعد نسأل مستمعينا ايش رايكم اول شيء ببطولة خليجي الرياضية لكرة القدم؟
2: بطولة جميلة وتنافس روح الرياضة على قولتهم،
1: احنا لنا معاها حيل ذكريات. بالنسبة لكم انتو الجيل الشاب، هل عندكم ذكريات؟
2: ايه موجودة ذكريات.
0: خليجي عشرة،
1: ما خليجي عشرة، خليجي
0: عشرة 2010
1: ما شاء الله تبارك الرحمن
0: على اليمن. فيه
1: صحيح. كم تتوقع النتيجة اليوم؟
0: ان شاء اليوم نتوقع النتيجة 3-1 للسعودية.
1: 3-1 للسعودية، نفس ما قال اخونا ابو وليد قبل شوية واخونا عبد الله الشايب،
2: 2-1 للسعودية.
1: 2-1 هم للسعودية، السعودية والامارات اثنينهم اخواننا، ونتمنى لهم ان شاء الله كل الخير والتوفيق، والافضل هو اللي يفرض نفسه ويستحوذ على كأس البطولة. شكرا لاخوي عبد الوهاب خليف العنزي، ولاخوي الفاضل عبد الله عودة السعيدي، وللدكتور خالد العجلان، طلبة الميدان اللي موجودين معنا داخل الاستديو واللي خارج الاستديو. نقول لكم على الرحب والسعة، وسعداء جدا بوجودكم معنا.

بين صدق الكلام ودفى السلام. مرحب معاكم من البداية لمسك الختام. بين راي وراي نلقى الحل باتصالك أنت. برنامج مراحب يسمعك، يناقشك ويقدر وجودك. اتصل وخل صوتك يصير جزء من القصة.

0: نتواصل معكم على الخير والمحبة. وخليجي 27 والنهائي ما بين السعودية والإمارات. يسعدنا أن يتواجد معنا داخل الاستديو زميلنا الإعلامي الرياضي العزيز مشاري الفليج. حياك الله معنا.
1: الله يحييك زميلي يوسف، سعيد بوجودي معك، أوجه لك التحية والأستاذ المستمعين والمستمعات وطاقم عمل برنامج.
0: يخليك ويحبك، وإحنا دائما نفخر بهذه النخبة الرياضية اللي عندنا في دولة الكويت، واللي يحملون أمانة هالموسوعات الرياضية في كل البطولات سواء كانت محلية ولا خليجية ولا دوريات عالمية. أنت شرف اليوم بوجودنا بصحبتك الطيبة أخوي مشاري الفليج. واليوم السعودية والإمارات 3-2، يعني 3 مرات السعودية نالت
1: ولقبين للمنتخب،
0: ولقبين لدولة الإمارات. اليوم ما يصير تعادل،
1: وارد جدا،
0: أو أنه يصير 4-2
1: بالتأكيد. يمكن الأخضر السعودي نعلم جيدا مدى

0: تألقه على مدى سنوات طويلة، سواء بوجود الدائم في كأس العالم في السنوات الأخيرة، بل نقول العقود الأخيرة وليس السنوات الأخيرة، وكذلك يعني وجوده كبطل لآسيا في أكثر من مناسبة. إلا أن رغم ذلك على مستوى بطولة كأس الخليج هو حقق اللقب 3 مرات فقط، وآخرها قبل 22 عاما. فبالتأكيد يعني انتظار طويل للقب الرابع، ونعلم جيدا مدى قوة المنتخب السعودي الشقيق، وكونه يمتلك ربما أفضل دوري في الشرق الأوسط، وهو الدوري السعودي القوي جدا والمدجج بكبار النجوم العالميين. وبالتالي المنتخب السعودي دخل هذه البطولة داخل الأرض والميدان، وبالتالي هو مطالب بكل تأكيد بتحقيق اللقب. وحتى هذه اللحظة إذا يعني عطفا على ما قدمه خلال البطولة، هو يقدم ربما أفضل أداء بصحبة أيضا يعني منافسة في المباراة النهائية، وهو المنتخب الإماراتي الشقيق أيضا.
1: نعم، لكن السعودية إذا نقدر نقول بأن لعب 4 مباريات 390 دقيقة تقريبا،
0: صحيح، لم يستقبل أي هدف،
1: ولا هدف. فبالنهاية الجانب الفني شو اللي يقول، إلى جانب يعني إلى بالإضافة إلى الجوانب الأخرى اللي هو راح يلعب على أرضه بين جمهوره، وهذا قد يكون سلبي وقد يكون إيجابي بنفس الوقت.
0: يعني نفترض عادة في هذه الحالة أن يكون جانب إيجابي أكبر.
1: حلو.
0: دائما اللعب داخل الميدان رغم الضغوط والمسؤولية الكبيرة، لأن دائما اللعب داخل الميدان يكون في أفضلية لطبعا البلد المضيف بكل تأكيد.
1: نعم.
0: وخصوصا يعني نعلم يعني الجماهير السعودية الشقيقة ومدى تشجيعها وحبها لكرة القدم
1: الملعب. نعم.
0: طبعا بكل تأكيد. المنتخب السعودي تذكرت 390 دقيقة دون أن يستقبل أي هدف، 4 مباريات سجل 6 أهداف ولم تستقبل شباكة أي أهداف. ولكن أيضا منتخب الإماراتي استقبل هدف واحد.
1: نعم، وله 9 أهداف،
0: سجل 10 أهداف.
1: عشرة أهداف. حلو.
0: فعشرة أهداف فهو الأعلى تسجيل الأهداف في البطولة. وإذا اتجهنا للمدرسة الدفاعية على سبيل المثال، استقبل هدف واحد،
1: امتاز بالدفاع.
0: فبالتالي هدف واحد في 4 مباريات هي أيضا حصيلة يعني مميزة جدا على الجانب الدفاعي. لكن في اختلاف في الأسلوبين. المدرب جورجوس دونيس، مدرب اليوناني للمنتخب السعودي، يتبع أسلوب الاستحواذ والمبادرة بشكل أكبر.
1: حلو.
0: كذلك زلاتكو داليتش المدرب الكرواتي للمنتخب الإماراتي، شاهدناه قادر على تطبيق أيضا مسألة اللعب على المرتدات في بعض الأحيان، وإن كان في أغلب المباريات أيضا هو المبادر على فكرة في المباريات، ولذلك سجل 10 أهداف. فهي ستكون مباراة ليست سهلة،
1: يعني لعبة مدربين
0: وعلى فكرة حتى يعني رغم استحواذ دونيس المدرب يعني اليوناني المنتخب السعودي، إلا أنه يطبق يعني خطة 4-2-3-1، ودائما هناك اعتماد على مهارات مثلا كنو في وسط الملعب، مهارات فراس البريكان في المقدمة. أنا أعتقد هي مباراة ستكون تكتيكية عالية جدا، ولا أتوقع لها أن تكون مغلقة مثل ما شاهدنا الدور قبل النهائي، لأن الدور قبل النهائي المباراتين كان أقل من المستوى المنتظر.
1: نعم.
0: لأن شاهدنا في دور المجموعات أداء كبير من المنتخبات، ولكن صحيح، دائما حساسية خروج المغلوب جعلت من المباراتين فيها تحفظ، خصوصا مثلا على سبيل المثال بالنسبه للمنتخب السعودي امام المنتخب القطري في الدور قبل النهائي. المدرب جولين لبوتيغي سير المباراه للمنتخب القطري حتى يصل لركلات الترجيح.
1: صحيح.
0: فلذلك كانت مباراه مغلقه بشكل كبير، وانتهت بركلات الترجيح بتالق محمد العويس الحارس يعني السعودي اللي قدم اداء كبير وتصدى. يشوف تتصدى لركلات الترجيح افهم، لكن تتصدى لركله الترجيح ويعيدها الحكم وتتصدى لها مرة أخرى، هنا البطولة الحقيقية. هذا شيء ليس سهل في عالم كرة القدم. يعني كان بطل الليلة طبعا محمد العويس في تلك المباراة. المباراة الأخرى بين منتخب الإمارات الشقيق ومنتخب عمان الشقيق، أيضا يمكن شاهدنا بأن المباراة كانت على ما يبدو المنتخب الإماراتي سيرها بالشكل الذي أراده، لأن لديه هو يلعب بثقة كبيرة، لديه إمكانيات عالية أيضا منتخب الإماراتي حقيقة، ومدرب قادر على قراءة المباراة بشكل جيد.
1: يعني هل كلام مشاري يأخذنا إلى مباراة اليوم حماسية فيها هجوم؟
0: طبعا
1: فيها
0: أنا أعتقد اليوم مباراة تكون فيها تحفظ،
1: يعني ودنا نشوف أمانة مباراة حلوة.
0: يعني أنا لا أحب أن أتوقع بصراحة،
1: الفريقين بس نبي نشوف فنيات، نبي نشوف هجوم، نبي نشوف.
0: ستتوقع اليوم يوسف ستتوقع المباراة؟
1: أتوقع نتيجتها ولا شنو؟
0: ستتوقع يعني؟ لدينا ذكريات من كأس العالم يوسف، يعني تتوقع أم لن تتوقع؟
1: لا لا ما راح أتوقع، بس يعني من بين الأمور يعني تقريبا
0: أعتقد مباراة فيها أهداف لن تكون صفرية.
1: أكيد
0: لا أعتقد. قد يحدث، لكن على الأقل على الورق أتوقع أن تكون مباراة قوية.
1: يعني ما ودنا تكون مباراة
0: مغلقة،
1: مدربين
0: نريد أهداف،
1: ونبي أهداف ونبي جرأة ونبي يعني حماس.

0: أجمل ختام لهذا العرس الخليجي الكبير في هذه البطولة الرائعة طبعا، ويمكن بصراحة المنتخبين الأفضل في البطولة وصلا للمباراة النهائية، فنتوقع أن تكون مباراة جميلة ورائعة زميل يوسف
1: بإذن الله. يعني هذا بالنسبة للمباريات، يمكن في جوانب أخرى كان ودنا نتكلم فيها أخوي مشاري، يمكن أبرز ما حدث في هذه البطولة مسألة تأهل عمان بعد القرعة اللي تمت مع
0: صحيح
1: الإمارات.
0: يعني
1: أخذت صدى كبير
0: أكيد
1: جداً.
0: طبعا، وعلى فكرة يعني في مباراة يعني أو في مباراة الدور قبل النهائي لم يكن يعني خصما سهلا للمنتخب الإماراتي، بالعكس قدم مباراة كبيرة أيضا منتخب العماني، وكان يعني المباراة انتهت 1-0 لم تكن سهلة في النهاية، وبالتالي هو قدم أداء جيد. يمكن لم نتوقع أن يتأهل المنتخب العماني لأنه استقبل أهداف كثيرة في دور المجموعات، ولكن في النهاية تأهل عن طريق القرعة لأنه كان متساوي مع المنتخب العراقي بكل شيء، بعدد الأهداف بالنقاط بكل شيء، فالطريقة الأخيرة هي القرعة وصبت لصالح طبعا المنتخب
1: وما
0: العماني
1: كان فيه شيء يعني
0: لا لا شيء عادي شيء يعني هكذا هي قوانين البطولة. يعني
1: الشيء الثاني اللي كان جاذب أيضا في البطولة يعني مباراة اليمن والبحرين كانت النتيجة 5-2
0: صحيح.
1: كأعلى رقم يمكن حقق اليمن في هذه البطولة
0: صحيح
1: 5 أهداف، شنو كان أثر المباراة على البطولة؟
0: بصراحة أنا أعتقد يعني بالذات للمنتخب البحريني، المنتخب البحريني هو حامل لقب البطولة، هو من فاز في البطولة في النسخة الماضية، فبالتالي أعتقد كان أداء في البطولة الحالية لم يكن على مستوى التوقعات. أما بالنسبة للمنتخب اليمني بالتأكيد هي أكبر نتيجة يحققها في تاريخ مشاركاته في كأس الخليج، فبالتأكيد كانت نقطة إيجابية جدا للمنتخب اليمني.
1: يعني يمكن سؤالنا الأخير يتعلق بالأرقام أخوي مشاري الفليج، يعني كل بطولة لها أرقام، اليوم الإمارات سجل 9 أهداف، وعلى الرغم من 9 أهداف لكن هداف البطولة من سلطنة عمان
0: الرواحي
1: رواحي
0: صحيح. 3 أهداف
1: سجل 3 أهداف، فاليوم الفرصة متاحة لنجوم دولة الإمارات أن يتعادلون
0: صحيح.
1: بهذا الرقم أو يتجاوزونه، لأن فيهم تقريبا 4 لاعبين مسجلين
0: تقريبا
1: هدفين.
0: هناك أكثر من لاعب مسجل
1: هدفين أيضا صحيح. أخونا اللاعب السعودي فراس
0: البريكان
1: أيضا له هدفين، فممكن أنه يسجل هدفين ويفوز باللقب.
0: على فكرة مستوى الهدافين في كأس الخليج أعتقد ربما في السنوات الأخيرة الهداف لا يسجل كثير من الأهداف، يعني لا نشاهد الأرقام الكبيرة اللي كانت في السابق. والدليل على ذلك أنت تعلم من هو الهداف التاريخي لكأس الخليج؟
1: جاسم يعقوب،
0: الكابتن الكبير جاسم يعقوب، 18 هدفا حتى يومنا هذا، يعني وهو يمكن يعني آخر بطولة خليجية خاضها الكابتن الكبير جاسم يعقوب كانت في عام 76 تحديدا يعني، فبالتالي تتكلم رقم مستمر من سنوات طويلة جدا، تتكلم 50 عام الآن.
1: لا والرقم بعد 6 مشاركات يعني أو 3 مشاركات يمكن، لأن انطلقت ب70
0: هو أربع مشاركات،
1: آخر مباراة كان 76
0: هو شارك 72 و74 و76 فقط، 3 مشاركات
1: يعني 3 بطولات ثلاث
0: مشاركات
1: فيها 18 هدف
0: 18 هدف صحيح، وآخرها كان في عام 76 9 أهداف هداف البطولة، يعني يعني رقم كبير جدا.
1: إذا اليوم راح يحافظ رواحي ولا راح
0: ننتظر ونرى، يعني هناك أكثر من فرصة لأن أكثر من لاعب يتنافس قد يتساوى معه أحد اللاعبين أو أكثر من لاعب حتى أو قد يستمر
1: طيب
0: كهداف البطولة.
1: يعني هل يفوزون الاثنين ولا
0: ممكن؟ طبعا ممكن يعني يفوزون. كان في بعض البطولات الاخرى يذهبون الى من لديه اسيست او تمريره حاسمه لحسم مساله طبعا هداف البطوله.
1: نتمنى التوفيق لكل اللاعبين وخاصه هالبطوله هذه اللي يعني نتائجها سوف تضمن ضمن سجلات المواجهات اللي تشملها المباريات الدوليه لكل الفرق،
0: ونتمنى
1: المشاركة.
0: التوفيق للفريقين
1: يا رب،
0: لابد أن يكون هناك فائز بكل تأكيد، ولكن نتمنى التوفيق للفريقين، الفائز سنقول له أو نحييه والخاسر سنقول له هارد لك.
1: مشاري بدون لف ودوره، من التوقع يكون بطل خليجي 27؟
0: يعني لا أريد أن أتوقع بصراحة، أنا حقيقة هي صعبة جدا،
1: يعني إحنا إلى اللحظة هذه كل من توقع قال لك السعودية.
0: شوف من الصعب أن تتوقع عكس ذلك لسبب لعامل الأرض والجمهور أيضا وأيضا بأن المنتخب السعودي قدم كرة رائعة في هذه البطولة،
1: وتبارك الرحمن له الإمكانيات
0: ولديه إمكانيات عالية، وفي كل مباراة رأيناه يستحوذ يسيطر يبادر هو يقدم أفضل أداء، ولكن منتخب الإمارات ليس سهلا، لديه فريق مميز جدا
1: يعني قد يحقق مفاجأة،
0: لديه
1: مثلاً.
0: كايو كانييدو، لديه عثمان كامارا، لديه لاعبين قادرين، ولكن قد يكون عامل الأرض والجمهور في النهاية هو الحاسم في هذه المباراة، ولكن أنا أعتقد بأن المنتخب الإماراتي لن يكون سهلا في لقاء اليوم.
1: إذن ننتظر ونشوف إن شاء الله المباراة اليوم، أجواء سعيدة
0: ما توقع

0: توقعت يوسف؟
1: أنا أتوقع السعودية.
0: السعودية.
1: السعودية.
0: يعني أعتقد ربما أميل إلى هذا التوقع بشكل نعم. أكبر. وإن يعني كان يعني نسبي وليس
1: يعني
0: بشكل.
1: لأن أنا على يقين بأن يعني المنتخب السعودي يعرف شلون يتعامل صحيح. مع المباريات النهائية صحيح. والمباريات الافتتاحية وفي ثنايا البطولة يعرف متى صحيح. يخفف من أداءه ومتى يرفع أداءه لأقصى قدرة. يعني تبارك الرحمن هي وجانب رائع جدا، والإمارات كذلك نتمنى لهم كل التوفيق، وبالنهاية هو عرس خليجي كروي. كل الشكر والتقدير لك زميلنا الإعلامي الرياضي مشاري الفليجي.

0: معكم تواصل على الخير والمحبة. وقبل لا نختم البرنامج معنا هذا الاتصال من شخص عزيز علينا دكتورنا الفاضل أحمد البدري، حياك الله معنا.
1: يا حياكم الله، صبحكم الله بالخير أستاذ يوسف، أنت وجميع طاقم البرنامج الرائع الذي أنا مغرم به من زمان.
0: يصبحك بالنور والسرور، وحي الله دكتور أحمد، يعني أسعدنا بوجودك معنا في المركز العلمي واليوم بهذا الاتصال. نسعد والله بسماع يعني صوتك وآرائك السديدة إن شاء الله في كل مجال نتكلم عنه في برنامج مراحب.
1: الله يسعدكم جميعا. ومراحب طبعا، أنا مدمن مش فقط لمراحب، أنا مدمن لإذاعة 540 FM باستمرار في السيارة، ما عندي شيء أشغل إذاعتكم.
0: عزيز وغالي يا دكتور أحمد، احنا بقال لنا دقيقة على ختام حلقتنا لهذا اليوم، شنو حاب تقول دكتور أحمد البدري؟
1: أنا راح أختصر جدا. أول شيء تهانينا للمملكة العربية السعودية بتنظيمها لهذه البطولة الرائعة، وأنا أتوقع السعودية تفوز وتأخذ كأس الخليج إن شاء الله.
0: الدكتور أنا خابرك أنت بالتدريب مو بالرياضة، ما شاء الله طلعت حتى بالرياضة.
1: لا ضروري بالتدريب. نقطة سريعة، الطالب الذي كنت أو الأخ الذي تخرج الخريج الذي سألته لماذا تكنولوجيا المعلومات، حقيقة أنا أشيد بكل طالب يفكر في تكنولوجيا المعلومات لأنها المستقبل.
0: ما شاء الله،
1: كذا باختصار شديد يعني المستقبل في تكنولوجيا المعلومات، من صحيح. يرغب أن يستمر في تكنولوجيا المعلومات.
0: اليوم كل شيء دكتور أحمد صار ذكاء اصطناعي، صار تواصل، صار انترنت، صار رقمنا، يعني أمانة الموضوع هذا يجب أن نهتم فيه كثيرا.
1: هي الأساس، تكنولوجيا المعلومات هي الأساس.
0: نعم،
1: أساس الذكاء الاصطناعي، أساس الأمن السيبراني، أساس وسائل التواصل، تكنولوجيا المعلومات، من أتقنها سيتقن بقية الأمور. وأنا أدعم هذا البرنامج واللي هو برنامج التعليم والتدريب على تكنولوجيا المعلومات بكل دقة، ويسعدني أيضا دائما أن أكون معكم في برنامج مراحب إن شاء الله. أنتوا الأسبوع الماضي ما جيتوا المكان المركز.
0: الأسبوع الماضي كنا في الحديقة، حديقة الشهيد، كان الافتتاح برعاية أميرية سامية، فكنا نتواجد هناك لتغطية الحدث.
1: والله لو كنت أعلم كنت أتيت إليكم،
0: لكن هالأسبوع إن شاء الله راح نكون بالمركز العلمي.
1: خلاص، ونحن سنكون معكم إن شاء الله
0: بإذن الواحد،
1: ولن أطيل لأنه باقي دقيقة وأقل من دقيقة.
0: عسى الله يسدد خطاك إن شاء الله ويوفقك ويحفظك ويجعلك ذخر لنا ولبرنامج مراحب، ولا يحرمنا من مشاركة.

0: مشاركاتك دكتورنا العزيز الفاضل أحمد البدري.
1: شكرا جزيلا. شكرا جزيلا استاذ يوسف. شكرا. في امان الله.
2: 9:30 صباحا من دولة الكويت.
3: هلا والله يسعد الصباح الحلو والصوت الحلو.
4: الو السلام عليكم.
5: سلامهم تزن الجبال.
4: انا مطار وهي ما تبي تتكلم عنه.
6: تقدر تاخذ وتعطي مع الناس.
7: احنا نقول العذر حق اللي ما تكرر.
4: ما ابي احرجها زياده.
2: سنين طويله والذكريات.
0: وصلنا معاكم للختام مستمعينا الكرام، لكم التحية من فريق العمل في مراحب هاني المخيال، محمد شافي السبيعي، طلال الماجد، يوسف جوهر، سوسن بوشهري، أنفال العياف، حنان الصقر، وأجمل تحية تأتيكم من المخرج عبد الوهاب الصلحات.
8: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم رشة عطر.

رشة عطر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بولا.

لحظة قبل لا تطلب البعد وتغيب. لحظة قبل لا تطلب البعد وتغيب وتنهي معايا مرحلة من حياتك. أخذ الهدايا والصور والمكاتيب، دامي خسرتك ما أبي ذكرياتك. يمكن يكون فراقنا راي مصيب، خيرة كتبها الله جتني وجاتك. مع أني أدري أنت ما عنك تجنيب، كنك موصيني وقاضب وصاتك. رح أترك بقلبي لك أربع معازيب، معزتك، طاريك، حبك، غلاتك. إن شفتني أجمع شتاتي، ما وعيب باكر مع الأيام تجمع شتاتك. إن شفتني شايل جروح معاطيب، باكر يصير الجرح أبرز صفاتك. أكبر مصيبة في زمان العذارين إني أحبك وأنت حب كل ذاتك. الطيب الطيب لو أنك تجازيه بالطيب، ما كان تالي الوقت هذه سواتك. يا صاحبي لا صرت أغلى الأصاحيب، لا تزعل بكيفك وتطلب رضاتك. من ضيع جهاتك يدور جهاتك، إن كان ما عديت روس المراكيب. ماني كفو أصلا أنا بعباتك، شفني ما أقدر عند عكف الأشانيب. ماني من تومي عليه بعصاتك، رحل الفراق

بناتك أخذ الهدايا الصور والمكاتيب دامي خسرتك ما بي ذكريات.

قدمت إذاعة دولة الكويت رشة تاتر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بولن.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم
1: البيوت الجاذبة. بيتنا هو وطن صغير، وهو الماضي والحاضر والمستقبل. بيوتنا جنان دنيتنا، نزهر فيها ونثمر، نتعلم ونشدو. بيوتنا أحضاننا، قلوبنا، مرابع الصبا. نعمل جميعا لتكون بيوتنا جاذبة. البيوت الجاذبة من إعداد وتقديم الدكتور أيوب الأيوب، إخراج سلمان الزيدي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخوان الكرام، أخوات الكريمات، أبنائي العزيزين وبناتي العزيزات. أظن الحين حول ثلاث حلقات قاعد أسولف في نفس

0: نفس دائرة. أول ما بديتها قلت يا جماعة خلوا كل واحد فينا إذا عنده ورقة وقلم، بس مو إذا يسوق السيارة الحين لا، يعني لا الله يحفظك يحفظكم ويجمعكم دائما مع أهلكم وأحبابكم أنتم بخير وصحة وسلامة، وسيارتكم إن شاء الله بعد سالمة لا في الحديد ولا فينا نحن. يتخيل ينزل سهم على اليمين كذي وسهم على اليسار، على اليمين يسأل نفسه سؤال رئيسي، شنو الشيء اللي إذا سويته أسير أحسن، شنو الشيء إذا سويته أسير شخص جاذب، في أول ما نبدي في بيتنا شنو الشيء إذا سويته أهلي يستانسون أكثر. هذا يا جماعة معناها أني أنا أبي أكتسب هذا الاكتساب، شنو الشيء إذا اكتسبته إذا اتصفت فيه، يعني هو ناقص أبي أخذه، عندي بالناقص أبي أخليه بالزائد. هذا على اليمين راح أرجع له. على اليسار هذا ما سولفت عنه وايد، شنو الشيء اللي إذا تخلص منه أسير أحسن. هذا يترك، هذا يكتسب، يترك شخص وايد جاد وايد جاد يخف. قد واحد يقول لا أبو خالد ليش يخف الجد؟ يا جماعة لكل مقام مقال، ما يصير كله جد. حتى الحبيب عليه الصلاة والسلام قدوتنا قدوتنا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة. طيب في أوقات يمزح وهو الرسول عليه الصلاة والسلام والنبي والقائد ورئيس الدولة وبطل التوحيد المكلف يوصل التوحيد حق العالمين حق الكون كله حق الأرض كلها كلها، وعنده مشاكل وعنده هموم وعنده قضايا استراتيجية مصطلح اليوم، وعنده أعداء وعنده خصوم وداخل مدينة في مشاكل، مرة تصير مشادة بين الأوس والخزرج، ومرة بين الأنصار والمهاجرين، ومرة اليهود يخونون ويحاولون يقتلونه، ومرة يسرون يتعاقدون مع خصومة وهم داخل عندهم موقعين اتفاق وياه، يروحون مع برا يسوون مكايد أشكال والوان. يعني اللي عنده القضايا هذا مو ما يضحك ما يبتسم، يعني هذا المنطق. اليوم بعض الأشخاص تقول يا أبو خالد أي يبتسم، انصبوا علي وولدي في كذا، أم العيال صار فيها جلطة، إيه ماشي ما ليش من... هل هو توقف عن الأكل؟ هل هو خفف نومه؟ هل خفف لما يقول ما يشرب شاي ولا قهوة ولا عصاير؟ بس يصير مرات بعض الأشخاص يا جماعة الطبع يغلب، ولا يا جماعة إذا بنقعد إحنا على المصايب ما تستمر الحياة، لا يمكن تستمر ما فيها مصايب ما تصير. إيه والله يا الله يا ليت، هذا في الجنة إن شاء الله بس فرح وسرور في الدنيا الطبيعة هذه. قبل كم يوم أحد أعز أصدقائي توفى الله رحمه، ما كان مفاجئ، مرض وبدأت حالة شوي يعني تشد وتصعب، توفى الله رحمه. بس مو معناها أنه توقف الحياة يا جماعة، أكثر من أمهاتنا وأبائنا نفقدهم في أكثر من هالشيء. أعز الناس علينا وأصحاب الفضل علينا واللي ربونا وعطونا من من من دمهم ولحمهم من عيونهم، بس يا جماعة لو الإنسان يقول لا أنا خلاص صاح الوالدة أنا خلاص ما أقدر أستانس في حياتي، لا ما تصير يا جماعة. أنت أثر، ندعو لهم، نتصدق عنهم، نزور أحبابهم، نذكرهم بالخير، ندعو لهم، بس ما توقف الحياة. فإحنا هني على اليسار نقول حق الشخص إذا كل جاء تقول الرسول عليه الصلاة والسلام في مواقف مزح، يروح يزور بيت من بيوت أهل المدينة ويشوف طفل صغير يسأل أمه إيش فيه، قالت عنده عصفور أو عصفور طير ومات. عصفور ومات هي خير يا طير، يعني شنو الشيء العظيم؟ مو أبوه ميت مو أخوه. مع ذلك الحبيب عليه الصلاة والسلام شافه والتفت قال يا أبا عمير، يكنيه يا أبا عمير وهو صغير. ما فعل النقير، نقير طائر اللي هو عصفورة يعني، قال مات يا رسول الله. بعد طفل مؤدب، هذا طفل صغير مؤدب، ما قال مات، قال مات يا رسول الله. ولا هو طفل دعلة ولا علة يقول حاشا حاشا عليه الصلاة والسلام، ما يقول مو شغلك أو تنحر شيء. بعض الأطفال صار دعلة باللهجة الكويتية، دعلة يعني وطب حردان قلس بالإنجليزي adopted child، يعتمد كله دور الضحية وكله على الآخرين. قال مات يا رسول الله، لأن هذا الطفل لما ينشأ يجي الرسول عليه الصلاة والسلام انشغالاته يقول له يا أبا عمير ما فعل النقير، يدي هو السار، هو يدي العصفور مات. إذا بندخلها اليوم في التغمص العاطفي الامباثي هذا والتعاطف ورعاية الطفل ورئيس الدولة يهتم بالطفل، هذا يعني يا جماعة ما يوقف واحد حياته على مصاب. يخسرون الناس وياما يا جماعة في تاريخنا الجميل الإسلام وتاريخ أهل الكويت. سنة الطبعة هي بيوت غرقت يا جماعة في سنة من السنين، عدد مراكب الكويت راحت وعدد من أهل الكويت توفوا، بس ما في يوم قال الكويت ما نشتغل. يا جماعة أبانا وأجدادنا يدخلون هالمحيط الهندي هذا موت، هذا إلى اليوم السفن الضخمة تغرق فيه، السفن الضخمة وهم على أبوام خشبية، يكون البوم يقول الله بوم سفار يحكي، أهو بالأخير من الواحو يعتبر بدائي الصنع، ما في ماكينة شيء حركة شيء، إذا ما في هواء طلعوا المجاديف شيء جد في جماعة، محمل هذا رايح حمل تمر والمراج وحمل أخشاب بناء وعيش وبضاعة، بس ما يقعدون نكد وهم على السفينة ليه يا نهمة يا قاموا يرقصون أو يعرضون الطريقة الكويتية عرضة بحرية ولا لا بعضها لا، يعني النهمة بما يصاحبها من إيقاعات. لو في واحد بركبة فضاء فوق يشوف الله والله فرحانين، كانهم بيخت أو كانهم سفينة من سفن اليوم. سفن اليوم طولها 400 متر يا جماعة، مكاين واتصالات واتصال بالأقمار الصناعية، وين ما يروحوا يدرون وين وصلوا. أنا سني شطيت شوية، يبي له فاصل.
1: البيوت الجاذبة أحضاننا، قلوبنا، مرابع الصبا، نعمل جميعا لتكون بيوتنا جاذبة.
0: حياكم الله يا جماعة ويا هلا فيكم. يعني يا جماعة أنا أروح حق أشخاص مرات شايل الدنيا على راسه، زين شالها على راسه ما راح تخوف، راح تغرقه. وفي واحد يقول لا والله وقت المزاح مزاح. يا جماعة بتاريخ الجاهلية يوم قال حق قيس ما يمينه في الجاهلية ذاك الوقت، قال فلان ذبح ولد عمك ما وهو والله كرمكم قاعد يشرب خمر في البار بوقت عند الجاهلية، قال اليوم خمر وغدا أمر، هذا اللي لا معتقد ولا عند الله سبحانه وتعالى. يا جماعة مو معناها أن الواحد ما عنده إحساس، بس إذا تعلقت على المصائب ما شلون تخلو الدنيا، يعني لازم فيها مد وجزر. وقت المد راح نفرح ونشكر ونحمد، وقت الجزر نصبر ونقول إن شاء الله بتيسر الأمور. فوق هذا يا جماعة فوق هذا الرسول عليه الصلاة والسلام أعطانا خبر بشارة، يعني الحديث اللي يتكلم إن أمر المؤمن كله خير كله خير كله خير، وقال ما هذا فقط للمؤمن، هذا مو من الأشياء العامة للعالمين كلهم. المؤمن أصابته سراء شكر فكان ذلك خير له، وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك خير له، إن صبر يفشي بالأجر العظيم وبشر الصابرين، وإن شكر الله بعد الله سبحانه وتعالى يحب اللي يشكرون يحمدون ويفرحون من حقهم. الرسول عليه الصلاة والسلام يفرح ويتهلل وجهه يصير أجمل من القمر عليه الصلاة والسلام، ويروح ويواسي فإحنا يا جماعة خط هذا القصته كل واحد فينا. إحنا يا جماعة الحمد لله سلبياتنا شوية، ترى يا جماعة ترى إيجابيات نعم إيجابياتنا وايد وايد، سلبياتنا شوية. يعني كل واحد فينا لو قلنا له شنو أهم سلبيتين فيك، سلبيات مو مرات أعصب مرات أنسى مرات ما نقيس عليها مقدور عليها، كل واحد فينا الحين شنو الشيء اللي مخرب عليه حياته. وإحنا قلنا يا جماعة على اليمين يقول شنو شيء أكتسب أسير أحسن، على اليسار شنو شيء أترك أسير أحسن. في فرق، مو شرط نفس الشيء يا جماعة، مو شرط. قد واحد يقول لا يعني أنا أكتسب إذا اكتسبت الحلم أتخلص من الغضب، إيه بس مو بالشرط مع بعض يا جماعة، وهذا ما في استعجال. إذا ما عرف ما قال مخاطب الصراحة ما دريت وين بالضبط شنو شيء أكتسب أسير أحسن، يسأل أهله يقول حق أهله شنو شيء إذا سويته يعجبكم، قد يقولون لا تطلع معانا بس طلعتك ما يعني تطلع وأنت مشغول وايد وتمشي ما شبعنا، أو يقولون لا أنت شيء بس توترنا، يلا يا جماعة البحر بسرعة يلا. وهذا يا جماعة ترى أنا قاعد أخفف من اللهجة الأكاديمية، هذه لها حتى استبانة محركات الشخص بالإنجليزي، هذا اللي كله من السعي يسمونه هاري أب، بسرعة بسرعة يا رجلك. يقولوا كلبونا بسرعة جاي بيمشيهم، طلع من الشغل يلا بنطلع البحر، طلع الطلعة الخفيفة مو مو مو الروحة الطويلة، يلا بسرعة بسرعة يا جماعة بسرعة. ليش ليش بيروح المطار يلا؟ العيال مستغربين، يبا باقي 3 ساعات 4 ساعات اي ادري لازم حد حده. اكو واحد يقول يا شباب الله يرضى عليكم انا من النوع اللي احب اروح المطار مبكر علشان يخرج مبكر. شوفوا الكلمه يا جماعه، قيل لما يقول يلا والله اذا ترى واحرك 10 احرك ولا تهديد ما يحتاج. فكل واحد فينا يا جماعه يمين شنو شيء اكتسبه حياتي يصير احسن، يسار شنو شيء اتخلى عنه حياتي تصير احسن. ان شاء الله بيوتنا كلها جاذبه. مع السلامه.
1: كنتم مع البيوت الجاذبه من اعداد وتقديم الدكتور ايوب الايوب، البيوت الجاذبه للمخرج سلمان الزيدي.

0: 11 صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة استمرار الاعتداءات السافرة والمشينة لميليشيا الحوثي تجاه مكة المكرمة والمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، حلف مكة يعلن البدء الفوري في نشر قوات الدفاع المشترك بالسعودية ويدين استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة. القوات الحكومية اليمنية تواصل عملية فجر اليمن وتنفذ هجوما استراتيجيا لتحرير العاصمة صنعاء وتؤكد سيطرتها على باب المندب. تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن تدمير أهداف عسكرية للميليشيا الحوثية في الحديدة وإحباط هجمات وشيكة جنوب البحر الأحمر. الرئيس الأمريكي يقول إن العمليات العسكرية الجارية ضد إيران ستنتهي قريبا بطريقة أو بأخرى. 10 دول بقيادة الولايات المتحدة تتعهد بتدابير إضافية لمواجهة أنشطة إيران ووكلائها في نصف الكرة الغربي. شهيدان فلسطينيان ومصابون في غارة جوية وقصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة وخان يونس. عشية الذكرى 7 أكتوبر، الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لسلام دائم ودخول المساعدات إلى غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مناطق عدة في الضفة الغربية المحتلة وتعتقل عددا من الفلسطينيين. الولايات المتحدة تقدم مشروع قرار لمجلس الأمن لتمديد عقوبات دارفور شهرين بهدف توسيع حظر الأسلحة ليشمل السودان كاملا. روسيا تقول إن العاصمة موسكو تعرضت ومحيطها لهجوم أوكراني ضخم بالمسيرات يعد ثاني أكبر هجوم في عامين. وكوريا الجنوبية تدرس اتخاذ تدابير لإجبار كوريا الشمالية على تقديم اعتذار عن انفجار لغم أرضي وقع مؤخرا داخل المنطقة منزوعة السلاح. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج بساتين.
2: في فجر الحكاية، الكلمة بذرة والقصيدة نهر يروي ظمأ الأرواح. نبتت بساتين، تتشابك ظلال النخيل مع قوافي المتنبي، تتعانق أغصان النثر مع حكم الجاحظ. نفتح دفاتر الزمن، نمضي بين العصور مشائين، نحمل في قلوبنا عبير المعاني وندى المعارف. بساتين مرآة الحنين، سراج المتأملين، نصغي إلى همسات عنترة في صليل سيفه، نحاور الخنساء في لحن فجيعتها، نطوف على عتبات التاريخ من جزيرة العرب في مشرقه، نستنطق جدرانها، نقبل سطورها إلى مغربها الأندلسي. من شعر أشعل القلوب إلى فكر أضاء دهاليز العقل، من التاريخ الذي تنفس القصائد إلى الإنسان الذي كتب ذاته على صفحات الزمن. وعلى جدران الحمراء لا غالب إلا الله. في بساتين كل حلقة فسيلة من الجمال نغرسها في تربة الروح، علها تثمر دهشة أو تزهر وعيا أو تورق سؤالا. بساتين جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي. مرحبا بكم بين السطور في ظلال البساتين، أخرجها لكم مهدي العجمي.

0: بساتين.
1: تأنق الدوح يرضي بلبلا غريدا، من جنة الله قلبانا جناحاه، يطير من سجما حتى إذا اختلفا، هوى ولم تغن عن يسراه يمناه، الخافقان معا فالنجم أيكهما، وسدرة المنتهى والحب أشباه، وأين من ذلة الشكوى ونشوتها عند المحبين عز الملك والجاه، تقسم الناس دنياهم وفتنتها، وقد تفرد من يهوى بدنياه، ما فارق الري قلبا أنت جذوته، ولا النعيم محبا أنت بلواه. حين أخذ العلم في القرن التاسع عشر يتقدم بخطى جبارة، أخذت الصناعة تستفيد من تطبيقاته على نطاق واسع، تؤدي إلى نتائج باهرة، طغى على كل شيء سواه، استأثر بإكبار الناس من دون غيره من أنواع النشاط الإنساني، وكأنه السحر يصنع بين يدي الإنسان، كأنما خجل الفن من نفسه حينها، أخذ يلملم أذياله لينسحب إلى ركن بعيد، كأنما لحقت به فلول أنصاره تعزيه وتعزي نفسها، وكأنما راودها شك في قيمة نفسها، صارت تستحي أن تستعلن للناس بعد أن كانت جوهرة لهم، فأصبحت كلمة الفنان تثير في خيال جمهرة الناس، من أتباع الحاكم الجديد العلم صورة الرجل الساذج المتعلق بالأوهام المفتون بالأحلام، حتى قال رينان: سيأتي يوم يكون فيه الفنان شيئا باليا غير ذي جدوى، أما العالم فقيمته تزداد يوما بعد يوم، بل إن رينان نفسه ليأسف على أن لم يكن عالما. تقسم الناس دنياهم وفتنتها، وقد تفرد من يهوى بدنياه، ما فارق الري قلبا أنت جذوته، ولا النعيم محبا أنت بلواه، غمرت قلبي بأسرار معطرة، والحب أملكه للروح أخفاه، وما امتحنت خفاياه لأجلوها، ولا تمنيت أن تجلى خفاياه.

النظرة الجديدة إلى الفن ليس الشيء الجوهري في الأمر. القضية في نظر بعضهم ليست قضية تنافس بين العلم والفن، انتصر فيه الأول على الثاني في حقبة من الزمن، ثم يكون في وسع الآخر أن يحشد قواه ويكسب الأنصار ويدخل المعركة من جديد. فالأمر أعمق من هذا. العلم والفن في رأي بعضهم لا يمكن أن يوجدا معا، فالأول ينفي الثاني ويمنع عنه الحياة، لأنه بالنور الذي سلطه على الكون قد بدد الضباب الذي يعيش الفن في غموضه، وأزال الأسرار التي يستمد منها الفن غذاءه. الشعر الحق لا يكون من غير أسرار.

وما امتحنت خفاياه لأجلوها، ولا تمنيت أن تجلى خفاياه، الخافقان وفوق العقل سرهما، كلاهما للغيوب الحب والله، كلاهما انسكبت فيه سرائرنا، وما شهدناه لكننا عبدناه، أرخصت للدمع جفني ثم باكره، في هدأة الفجر طيف منك أغلاه، وأثملتني دموعي بعد زورته، أطيف ثغرك ساقاها حمياه، طيف لسمراء كاس من متارفه، لو لم أصنه طغى وجدي فعراه.

الشعر الحق لا يكون من غير أسرار، كما يقول قائل، ولا يعيش دون أوهام، كما يقول جوتا، لا غنى للخيال الشعري عن شيء من الوهم، فما تفسر الوقائع بأسبابها الباردة، ولا غنى له عن شيء من الضباب، يغشى الأشياء فيكسبها روعة السر وفتنة المجهول. أي شعر هذا في الطريق الواسع اللاحب الذي لا ثنايا فيه ولا منعطفات تنصب عليه الشمس فتنيره كله، فما نرى فيه أثرا لظل نلج أوله ونحن نرى آخره، فما يفاجئنا في أثناء سيرنا أي شيء لا نتوقعه. أما الجمال الشعري، الجمال الشعري ففي الأجام والغياب وفي زوايا الظل وكل ما لا تراه الأعين من أول لحظة، إنه الخيال والكيمياء. أنت لا يستهويك السهل العاري لأنه لا يخبئ عنك شيئا، ولا تحب الطريق المستقيم لأنك بنظرة واحدة ترى كل ما فيه. ما كان المساء جميلا إلا لأنه يسدل على الأشياء غشاء غشاء رقيقا، وما كان ضوء القمر الشاحب بأجمل من نور الشمس الساطع. أزورهم وسواد الليل يشفع لي، وأنثني وبياض الصبح يغري بي، إلا أنه نور خفيف فما يفضح الأشياء التي ينصب عليها، بل يخبئها بغشاوة ناعمة ويحيطها بشيء من الغموض الهادئ.

أرخصت للدمع جفني ثم باكره في هدأة الفجر طيف منك أغلاه وأثملتني دموعي بعد زورته أطيف ثغرك ساقاها حمياه طيف لسمراء كاس من متارفه لو لم أصنه طغى وجدي فعراه حمنا مع العطر ورادا على شفة فلم نغر منه لكنا أغرناه تهدلت بالجنى المعسول واكتنزت والثغر أملأه للثغر أشهاه نعب منه بلا رفق ويضمئنا فنحن أصدى إليه ما ارتشفناه في مقلتيك سماوات يهدهدها من أسمر النور أصفاه وأحلاه.

هنا حيث يهمس الورق وتتنفس الحروف عطرا تنبض بساتين، هنا لا نقرأ الأدب بل نسكنه، نمشي في ظل بيت شعري كأنه نخلة، ونستظل بحرف كأنه غيمة، نفتح أبواب الذاكرة على مصاريعها ونمضي حفاة في دروب من نور، بين أغصان اللغة وتحت شمس المعنى نبحث عن الإنسان حين كتب وحين أحب وحين حكى، من أهازيج البدو إلى أنين العواصم، من بردة البوصيري إلى مراثي البحتري، ومن دفاتر التوحيد إلى همس شوقي، نقتطف زهرة من كل زمن نقدمها لكم ندية.

قابضة تحمل رحيق قرون. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين. بساتين، جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي. بساتين، أخرجها لكم مهدي العجمي. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم عمق التاريخ عمق التاريخ حكايات صامتة
1: حضارات
0: جذور
1: تاريخ
0: منهكة
1: منسية
0: تحت التراب
1: غبار القرون
0: صوتها الأول عمق التاريخ ليس رحلة إلى الماضي بل هو نزول إلى الجذور التي شكلت الحضارات في عمق التاريخ استنطاق لرفات نائمة ولمعالم منهكة ولنقوش حفرت بيد الخوف والرجاء في طبقات الأرض المنسية هناك تحت التراب تنبض حكايات صامتة تنتظر من ينفض عنها غبار القرون ويعيد لها صوتها الأول نرصد تلك اللحظات الكبرى بشغف كل حضارة كانت وكل أمة مرت تركت وراءها بصماتها ليس في الجدران فقط بل في عمق التاريخ
1: عمق التاريخ
0: عمق التاريخ إعداد عيسى الكندري تقديم صالح أكبر عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح

0: عمق التاريخ. لكل عاشق للتاريخ ولكل باحث عن المعرفة، كل حجر يحمل سرا وكل نقش يروي قصة. أهلا بكم في عمق التاريخ.
1: رفاق الفكر والدهشة. قبل آلاف السنين كانت سهول أوروبا وآسيا تبدو مختلفة تماماً عما نعرفه اليوم. قطعان هائلة من الخيول البرية تتحرك في فضاءات مفتوحة، تبحث عن الماء والعشب، وتهرب من الذئاب والأسود والدببة، بينما كان الإنسان يراقبها من بعيد. لم يكن الحصان آنذاك رفيق للإنسان ولا وسيلة للركوب، بل كان حيواناً برياً يعيش وفق قوانين الطبيعة وحدها. لكن شيئاً تغير ذات يوم، ولم يكن ذلك التغير مجرد قصة ترويض حيوان، بل بداية علاقة ستعيد تشكيل تاريخ البشر. فقد بدأ الإنسان قبل نحو 5000 عام بمحاولات السيطرة على الخيول واستغلالها في مناطق السهوب الأوراسية. ومن أشهر المواقع المرتبطة بهذه المرحلة مواقع بوتاي في شمال كازاخستان، التي تعود إلى 1400 قبل الميلاد. عثر علماء الآثار في بوتاي على كميات ضخمة من عظام الخيول، إلى جانب دلائل تشير إلى استغلال الإنسان لها، ومن بينها بقايا مرتبطة باستهلاك حليب الفرس وآثار

يحتمل أن تكون مرتبطة بالسيطرة على الحيوان، غير أن المفاجأة جاءت من الحمض النووي القديم. فخيول بوتاي لم تكن الأسلاف المباشرة للخيول المنزلية الحديثة، وإنما ارتبطت بسلالة قريبة من حصان بروزالاسكي، لتصبح قصة تسجين الحصان أكثر تعقيداً مما كان يعتقد. لم يبدأ الإنسان تسجين الحصان لأنه كان يبحث عن حيوان جديد يأكله، فقد أدرك شيئاً أكثر أهمية، أن هذا الحيوان يمتلك ما لم يمتلكه الإنسان: السرعة والقوة والقدرة على قطع مسافات طويلة دون إنهاك سريع. وهكذا بدأ التقارب بين النوعين، وربما سبق استخدام الحصان للركوب مراحل طويلة من السيطرة عليه واستغلاله في الغذاء والحليب والتكاثر. لم يكن التسجين لحظة واحدة يمسك فيها الإنسان بحصان بري فيربطه إلى جواره، وإنما عملية امتدت عبر أجيال. كان الإنسان يختار الحيوانات الأكثر هدوءا وقابلية للتعامل ثم يعيد تكثيرها، ومع مرور الزمن أخذت صفات معينة تنتشر داخل القطعان التي أصبحت مرتبطة بالبشر. وبذلك لم يتغير سلوك الحصان فحسب، بل بدأت ملامح سلالاته نفسها تتبدل.

مع مرور القرون ظهر الحصان الذي نعرف اليوم بصورة أكثر وضوحاً، وتشير الدراسات الجينية الحديثة إلى أن السلالة التي أصبحت أصل الخيول المنزلية الحديثة نشأت في سهوب غرب أوراسيا في المنطقة الممتدة حول الفولغا والدون، ثم انتشرت بسرعة كبيرة في أنحاء أوراسيا تقريباً بين عامي 2200 و2000 قبل الميلاد، لتحل محل كثير من جماعات الخيول المحلية القديمة. هنا تكمن إحدى أكثر المفارقات إثارة، فالخيول التي عاشت في أوروبا قبل ذلك لم تكن ببساطة أجداداً مباشرين لكل الخيول الحديثة. لقد كانت هناك سلالات برية كثيرة، بعضها اختفى وبعضها استبدل وبعضها ترك بصمته في السجل الأحفوري ثم انقطع أثره، وكأن أوروبا القديمة كانت مسرحاً واسعاً لخيول كثيرة. لكن الحصان الحديث جاء من مكان آخر تقريباً. تكشف لنا الآثار كيف أصبحت العلاقة أكثر عمقاً، فعظام الخيول والأسنان وبقايا الأدوات إلى جانب دلائل استخدام اللجام والركوب في مراحل لاحقة تساعد العلماء على تتبع التحول من الصيد إلى الاستغلال ثم إلى التدجين. ولم يعد الحصان مجرد مصدر للغذاء، بل أصبح وسيلة للنقل ثم شريكاً في الرعي والتجارة، وأخيراً قوة عسكرية غيرت طريقة خوض الحروب. حين امتطى الإنسان الحصان لم يعد يقيس المسافة بقدميه، فجأة أصبحت السهوب أضيق وأصبحت الجماعات البعيدة أقرب، وانتقلت الأخبار والسلع والأفكار بسرعة لم يعرفها الإنسان من قبل. ثم جاءت العربات ذات العجلات، وفي مراحل لاحقة العربات ذات العجلات ذات الدواليب، فازدادت قدرة الإنسان على الحركة، وأصبح الحصان أحد أهم عناصر القوة في العالم القديم. لكن التاريخ لم يكن رحيماً بالخيول البرية التي عاشت قبل التدجين، فقد أدت عمليات الصيد وتوسع الإنسان وتغير البيئات واختفاء المراعي

وتنافس الحيوانات الداجنة مع البرية إلى تقلص مواطن الخيول القديمة واختفاء سلالات وراثية كاملة. وما نراه اليوم من تنوع الخيول لا يمثل بالضرورة كل التنوع الذي عاش على الأرض ذات يوم. الأغرب أن حصان بروزارسكي الذي ظل طويلا ينظر إليه بوصفه آخر حصان بري حقيقي كشف بدوره سرا علميا مثيرا. فالخيول التي عاش أسلافها في بوتاي ليست أسلاف الخيول المنزلية الحديثة، وإنما ترتبط بالسلالة التي ينتمي إليها هذا الحصان البري. وهكذا أعاد الحمض النووي كتابة شجرة عائلة الحصان بعدما ظن الإنسان أنه يعرفها منذ زمن طويل.

لعل أعظم ما تكشف هذه القصة أن التدجين لم يكن مجرد انتصار للإنسان على الطبيعة، بل كان تبادلا غير الطرفين. الإنسان وجد في الحصان سرعة لم تكن له، والحصان وجد في الإنسان الغذاء والحماية والتكاثر، ثم عاد الإنسان تشكيل صفاته عبر آلاف السنين حتى أصبح الحيوان الذي كان يفر من البشر جزءا من صمود الإمبراطوريات واتساع طرق التجارة وانتقال الجيوش وتغير خرائط العالم. ربما لهذا تبدو قصة الحصان أعمق من مجرد قصة تدجين حيوان. إنها قصة الإنسان حين اكتشف أن القوة يمكن أن تكون خارج جسده، وأن سرعة يمكن أن تصبح ملكا له، وأن حيوانا كان يهرب منه ذات يوم يمكن أن يحمل الإنسان فوق ظهره ليعبر به القارات. وفي عمق التاريخ لا تكمن الحكاية دائما في من بقي، بل أحيانا في من اختفى وترك عظمة صامتة تقول: كنت هنا لكنك لم تعرف قصتي إلا الآن.

تذكروا أن الماضي ينطق والحاضر يستمع، هذا هو عمق التاريخ. إلى اللقاء.

كنتم مع برنامجكم عمق التاريخ. أعد البرنامج عيسى الكندري، قدمه صالح أكبر. عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح.

0: عمق التاريخ.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم المسلسل الإذاعي حوش الهنا. تأليف مصعب السالم. إخراج محمد جمال الشطي.
2: قيوم
3: بابا
2: روح افتح الباب حق ابو راشد وعطى ماي.
3: شد بابا راشد يبي انت، انا ما يقدر يتهدي.
2: ما يخالف انت، ود له قلاص ماي، ود له قلاص ماي، خليه هدي.
3: بس يعطي قلاص ماي،
2: بس عطى قلاص ماي. شود يسكت، شو نسوي الحين يا غنيمة؟ شو نسوي؟ الحساب بالبنك فاضي، شو نسوي؟
4: خاش راسك بالصالة تقول نعامة
5: والله.
4: على بالك ما أدري عنك الفريق.

0: السمك كله تطنس علي. بمبارك يبي تعويض والمطعم يبي قيمة السمك، وأنا أبي الألف دينار اللي حطيتها معاك شراكة بتطبيق هالفلس هذا مالكم.
1: سمعي سمعي، شن سوى الحين يا غنيمة؟ الحساب بالبنك فاضي وكرامة البيت على المحك.
2: ماكو غير حل واحد.
1: شنو؟
2: نرجع حق الشيء اللي نعرفه ونفهم فيه، وبلا هذا ترندات الزيزة ما يسمونهم بلا خرابيط.
1: اي والله صج. انزين ايش رايك تروح للمطبخ وتسوي لنا طبخه؟ انا بقص عليه بقول له مسوي له اكل شودي هدي.
2: قوموا كلكم معاي المطبخ يلا. ضيعتوا تحويشة العمر ورا هبات ما تدوم، وخليتوا الفريج يطنز علينا. لا معصي هين، مدام مفهد فيها حيل ومدام هالمطبخ عامر البيت ما يطيح أبد. اليوم نرد حق الأصل، البركة مالت الأوليين وشغل الإيد اللي يرفع الرأس. ومن اليوم عشان تطيعني ثاني مرة يا أبو فهد، لما أقول حافظ على فلوسك فلوسك ولا تضيعها وانت تلحق ورا وهم. يلا يلا يا فهد، عب الغراش غراش الأشار عدل وسكر عليها عدل.
3: حاضر.
2: وانت يا شهد تعالي تعالي صفي لصحون الفطاير هذيلة والمعجنات بالكراتين المرتبة.
4: تم، راح أحط الفطاير الصغيرة بالعلب المربعة، والعلب الدائرية أكبر راح أخليها حق الأشياء اللي تاخذ مكان بالتغليف.
2: بلا فود تراك، بلا بخور محروق، خنقنا خنقنا، هذا شغل البيت اللي الناس تدورة وتحبه.
1: يا غنيمة، عسى بس هالمشروع يغطي ديوننا ونعطي براشد ألفة. ذبحني كل ما يشوفني بالمسجد يقول لي ألف. ها ما ندري إيه كحة إيه ألف، ما أدري بس كحة. صدقين قاضب المؤذن ويقول له هذا ما أخذ مني ألف.
2: توكل على الله يا أبو فهد، البركة بالبساطة والصدق مو بالشور العوي والخرابيط. شهد صورت الشغل على طبيعته بدون فلسفة، وشوف الإقبال شلون صار.
4: يبا الطلبات انفجرت على واتساب، نزلت فيديو حق شغل الوالدة بالبيت والحمد لله الإقبال كبير.
1: ما شاء الله ما شاء الله
5: الحمد لله ما شاء الله. حتى هذا الأشار كلهم باب ثانية واحدة ساعة واحدة،
3: والطلبات على الحلو والفطاير ممتازة.
1: الله يزيد ويبارك. الله يزيد ويبارك.
5: اللهم آمين.
3: أنا كنت أظن أن البزنس كله مصطلحات وشاشات، بس الحين عرفت أن المنتج الزين والأصيل هو اللي يسوق حق نفسه بدون لف ودوران.
5: أبا فهد هذا كرتون كله جاهز الحين، أنا يودي حقه بيوت الفريج بالسيارة مو بالقاري، وكل عنوان مكتوب عليه اسم ورقم مضبوط مية مية.
6: أبو فهد انتهت المهلة، فلوسي جاهزة وأنا نروح المخفر.
1: تفضل هذه يبقى. هذا ظرفك فيه الفلوس كاملة مكملة، ألف دينار كاش عدا ونقدا، وفوقهم غرشة أشار على كيف كيفك. هذه من ايد ام فهد وخيتك، ها هديه اعتذار على اللي فات، واللي فات مات.
6: يا سلام عدل. ما شاء الله عسى الله يبارك لكم. بس ايش هالمشروع اللي طلع كل هذا؟
5: هذا طباخ ماما غنيمه.
6: ما شاء الله تبارك الرحمن. اقول ابو فهد ايش رايك اتشارك معك؟
1: لا لا لا لا لا حبيبي انسى، ما بشريك ما بعور راس. انا كذي مرتاح مع اهلي وعيالي. توبه يا جماعه من دينوبه، توبه من الهبات والتجاره بشيء ما نفهمه. معاش التقاعد نص راح بالبنيان ونص راح بالمشاريع الفاشله، بس اهم شيء اللمة الطيبه، وهذا احسن استثمار بالعمر.
3: يبا انا تعلمت الدرس، النجاح يقول لك يبدا خطوه بخطوه ومن الاساس، من تحت مو من فوق مره واحده.
1: الله،
4: خل نختم اللايف باحلى صوره عائليه بحوش بيتنا.
7: الى اللقاء في الحلقه القادمه.
8: أيها الإخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. رفع أذان الظهر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: إذاعة دولة الكويت. الأحلام تتحقق
2: والرؤى تتحول إلى واقع.
1: هنا الكويت. معدون،
2: مذيعون،
1: مهندسون،
2: مخرجون.
1: كوادر إعلامية،
3: كلنا نعمل من أجلك عزيزي المستمع.
2: هنا الكويت.
1: تابعونا
3: إذاعة دولة الكويت.

0: إذاعة دولة الكويت.
1: الأحلام تتحقق
2: والرؤى تتحول إلى واقع.
0: هنا الكويت. معدون،
2: مذيعون،
1: مهندسون،
2: مخرجون،
0: كوادر إعلامية،
1: كلنا نعمل من أجلك عزيزي المستمع.
2: هنا الكويت.
0: تابعونا
1: إذاعة دولة الكويت.
0: إذاعة دولة الكويت. برامج منوعة، أخبار محلية، خليجية، عربية ودولية.
2: هنا الكويت.
0: مسيرة بدأت وستبقى على مر الأزمان. هنا الكويت.
3: أخبار جهينة
4: نافذة على التاريخ.
0: هنا الكويت.
1: مرحب.
5: برنامج على المكشوف.
6: برنامج الثاني على الخط.
7: مسايم.
8: إضاءات ثقافية.
9: استراحة طاهرة.
10: أبي من الخبر.
0: صباح الخير.
11: مساء الخير يا كويت.
0: إذاعة دولة الكويت.
2: هنا الكويت. إذاعة دولة الكويت.
0: مسيرة إعلامية
2: لها بداية وليست لها نهاية.
0: هنا الكويت.
2: انطلاقة نحو التطوير والإبداع.
0: هنا الكويت.
2: عطاء متجدد في إذاعة تسعى للمزيد من التنمية والابتكار.
12: إذاعة دولة الكويت تقدم أزاهير العرب. في رحاب لغتنا العربية تزهر الكلمة ويورق الحرف سحرا وبيانا بين الدرر والنوادر والنثر والشعر ودقة الإعراب والإتقان وخفايا الخطأ والصواب لتهمس الأجواء فصاحة وبلاغة. أزاهير العرب من الإعداد والتقديم يمضي معكم على أجنحة البيان يوسف جوهر. صحبة عطرة يتمناها لكم في أزاهير العرب المخرج حسن الشطي. أزاهير العرب. السلام اسم من أسماء الله الحسنى، ويعني لفظ الجلالة السلام، أن الله سبحانه وتعالى هو السالم من كل نقص وعيب لكماله في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. وقد ورد في حديث النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وقد ازدان ديننا الحنيف بتحية الإسلام، لذلك ندعو لبعضنا البعض في بداية حلقتنا اليوم من أزاهير العرب قائلين: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: روعة التلازم اللفظي في قواميس الضاد. تتهادى أمواج البيان في نظم القريض لتمنح الأسماع عذب التفويض، حيث تنضم اللفظة إلى أختها في عقد منظوم يحمي الفكرة من الغموض والهموم. وتعد هذه المتآخيات اللفظية نبضاً متجدداً في جسد اللغة العربية، يعصم الصياغة من ضعف البنيان، وينير للمتذوقين وأهل الترجمة معالم الطريق ليغدو نقلهم للأفكار رائقاً كالشهد المصفى ينبض بالرشاقة والبلاغة. ينفتح لنا أفق جديد من روابط الضاد حينما يلتقي الفعل بفاعله المأثور ليسكب النور في جسد السطور، مثلما ننطق بقولنا يستعر أوار الحرب، إذ لا يقوم الحدث كئيبا وحيدا بل يصحب فاعله ليشعل الخيال بيانا ويمنح الجملة قوة حركية تفوق الإخبار العابر. تزدهر رياض هذا الاقتران الحي بأمثلة تتموج بالفصاحة، فحينما نقول ذاع الصيت لبيان الشهرة، واحتدم الخلاف لوصف النزاع، وانقشع الضباب لتأكيد الوضوح، فتلتحم تلك الأفعال بأسمائها لتبني نسقا مسكوكا يعصم الصياغة من الغرابة والوهن والضعف. تنادي المعرفة باحثيها لتعلن أن تلاحم الفعل مع فاعله المناسب هو جوهر الرشاقة الأدبية، فكلما جرى لسان الكاتب بهذه الثنائيات النابضة بلغ مقصده بأقصر بيان، ليبقى النقل رائقا عذبا محميا من الركاكة والتعقيد مدى الزمان.
1: أزاهير العرب.
0: المفاخر بين النطق والمخاطر. نستشف من نمير الحكمة التي نقلتها لنا لغتنا العربية، وصية غالية للقمان الحكيم، حيث أرشد ولده إلى أن الفخر الحقيقي لا يكون بتشدق القول بل بحسن الصمت عند لغو المتكلمين. جاء في هذا الأثر أن لقمان الحكيم أوصى ولده قائلاً: يا بني، إذا افتخر الناس بحسن كلامهم فافتخر أنت بحسن صمتك، فاللسان يقول للجوارح كيف أنتن فيقولن بخير إن تركتنا. ما أجمل أن يزين المرء نفسه بالوقار ويحفظ لسانه عن العثار، ليعيش بين الخلق سالم الوجدان بيقين الرشاد وحسن المسار.

0: لتحرصا فالحرص ليس بزايد في الرزق بل يشقى الحريص ويتعب.
1: أسرار السدى بين المعجم والأثر. في محاريب لغة الضاد تنعقد الصلة بين حسيات الصحراء ومطلقات الفكر، حيث تتحول اللفظة العابرة في جوف البادية إلى مشعل فلسفي يضيء أغوار النفس البشرية. لم تكن رمال الليبيد يوما عقيمة الخيال، بل أورثت العربية بصيرة يقرأ بها كتاب الوجود من خلال حركة أنعامه وسكونه، لتغدو المفردات المسكوبة في المعاجم مرايا تعكس غاية الخلق وحقيقة السعي بين الرفعة والضياع. يأخذنا البيان العربي في رحلة جميلة مع لفظة السدى التي نبتت أول أمرها في حضن البادية، لتصبح بعد ذلك رمزاً أدبياً يفيض بالرقة والعمق، وتخبرنا شواهد التراث أن هذا الوصف كان يقع على الأنعام المهملة التي تمشي في المدى المفتوح بلا راع يهدي خطاها ولا قيد يمنع حركتها، فالناقة إذا كبرت وعجزت عن العطاء كانوا يسوقونها إلى عمق الصحراء ويتركونها لتهيم بلا خطام ولا زمام، فتسمى السدى. ومن رحم هذه الصورة المليئة بالحنين استلهم الناس حكمة الخيبة في دارج قولهم، فقالوا: ذهبت جهوده سدى، أي ضاعت كالهباء المنثور. ارتقت الآيات الكريمة من القرآن الكريم بهذا المفهوم لتلامس شغاف النفس الإنسانية وتوقظ فيها معاني المسؤولية، كما جاء في قوله تعالى ضمن الآيات المباركة من سورة القيامة: بسم الله الرحمن الرحيم، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ حيث يعاتب النص القرآني بلطف كل من يظن أن حياته ستمضي هملاً بلا أثر أو تبعات، ناسياً هدية الوعي الإلهي التي رفعته عن سائر المخلوقات بهبة العقل والفكر. تختصر لفظة السدى رحلة عميقة تحولت فيها الناقة المهملة في الصحراء إلى شاهد فلسفي ينفي العبث عن الوجود. فالإنسان ليس كائناً متروكاً بلا هدف، بل هو محكوم بكرامة المسؤولية التي تجعل لكل سعي غاية وأثراً ثابتاً. إن هذه السياحة اللفظية العميقة ترسخ في الأذهان حقيقة كبرى، مفادها أن العربية لم تكن حروفا جامدة، بل كانت فلسفة وحكمة نابضة تستمد من حركة الصحراء أنوار البصيرة لتعلن للعالم أن الإنسان مخلوق محكوم بالغاية والأثر، وأن الانفلات من المسؤولية هو الوهم الذي يهوي بصاحبه في مهاوي الضياع. فتبقى اللفظة جرساً يوقظ القلوب لتعلم أن كل سعي مرصود وكل أثر مكتوب، فلا تذهب جهود المرء سدى.

0: أزاهير العرب.
1: نختتم لقاءنا بتحية، والتحية في أصلها العربية ليست لفظاً عابراً، وإنما دعاء بالحياة والسلام، نهديها لكم خالصة علها تعود إليكم أمناً ووداً كما أرادها الأولون، حياة تحيا وسلاما لا يزول. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت أزاهير العرب، مع تحيات الإعداد والتقديم يوسف جوهر، أزاهير العرب للمخرج حسن الشطي.

ما بين دفتين، حيث تتحول الصفحات إلى حكايات وتصبح الكتب جسوراً بين الأزمنة. ما بين دفتين، رحلة في عالم الكتب وحكاية فكر لا يغيب.

تقبلوا تحيات فريق العمل، إعداد وتقديم فيصل حمود الشمري، ما بين دفتين إخراج سعود الحربي.

ما بين دفتين، الحلقة الرابعة. البخلاء، حين تتحول الطباع إلى حكايات.

قصة كتاب غير معتاد. في كل زمان نلتقي بأنواع مختلفة من الناس، فمنهم الكريم الذي يسارع إلى البذل والعطاء، ومنهم من يحاسب على الصغيرة والكبيرة ويخشى أن يفارقه شيء من ماله. وقد لفتت هذه الطبيعة انتباه الأديب الكبير الجاحظ، فجمع ما سمعه ورآه من أخبار البخلاء وطرائفهم وصاغه في كتاب أصبح من أشهر كتب الأدب العربي. إنه كتاب البخلاء. ولكن هل كان الجاحظ يريد أن يضحك الناس فقط؟ الحقيقة أن الكتاب أعمق من ذلك، فهو لا يحكي قصصاً طريفة فحسب، بل يقدم صوراً من حياة الناس ويظهر كيف يفكرون وكيف يبررون تصرفاتهم وكيف ينظرون إلى الدنيا. وقد كان الجاحظ دقيق الملاحظة، يصغي إلى الأخبار ويرصد التصرفات ثم يحولها إلى نصوص أدبية مشوقة. ومن هنا جاءت قيمة هذا الكتاب، فهو يعرفنا بطبائع الناس كما كانت في زمن الجاحظ، ويذكرنا أن كثيرا من هذه الطبائع ما زال موجودا إلى اليوم.

بين دفتي كل كتاب فكرة ولدت، أو حكمة نقلت، أو تجربة حفظت، ومن هنا تبدأ رحلتنا في ما بين دفتين.

عندما نقرأ البخلاء نشعر أننا نجلس في مجلس تدخل عليه شخصية بعد أخرى. هنا رجل يدعو ضيفا إلى الطعام، ثم يتمنى في سره أن يعتذر الضيف عن الحضور. وهناك آخر يطيل الحديث قبيل وقت الطعام لكي ينصرف زائره قبل أن يجلس إلى المائدة. وثالث يقدم أعذارا طويلة وغريبة ليقنع الناس أن ما يفعله حكمة وتدبير وليس بخلا. والجاحظ لا يكتفي بذكر الموقف، بل ينقل الحوار ويصور التفاصيل حتى يشعر القارئ أنه يشاهد المشهد أمامه. ولهذا يعد الكتاب من أوائل النصوص التي أبرزت قدرة الأدب على تصوير الشخصيات وطبائعها. ولعل أجمل ما في الكتاب أن القارئ يبتسم أحياناً ويتأمل أحياناً أخرى، فليس المهم هو الضحك، بل فهم النفس الإنسانية وما فيها من نقاط قوة وضعف. ومن خلال هذه المشاهد ندرك أن الكرم ليس إنفاق المال فقط، بل هو سعة النفس وحسن المعاملة وإكرام الناس.

من بين الدفتين ولدت أفكاره وانتقلت معارفه وحفظت تجاربه وتعارفت حضارات. وما زال الكتاب أحد أجمل الجسور بين الماضي والحاضر.

مرت أكثر من 1000 سنة على تأليف كتاب البخلاء، كان يمكن أن يبقى محصوراً في زمانه لو أنه تحدث عن أشخاص وانتهى الأمر. لكن الجاحظ كان يكتب عن الإنسان، والإنسان على اختلاف الأزمنة والأمكنة تبقى فيه صفات وطبائع مشتركة. ولذلك ما زال القراء يعودون إلى البخلاء، ليس لمعرفة أخبار أناس عاشوا في القرون الأولى فقط، بل للتعرف إلى صور من النفس الإنسانية. وفي الوقت نفسه حفظ الكتاب لنا جانبا من الحياة الاجتماعية والثقافية في العصر العباسي، فهو كتاب أدب وكتاب مشاهدات وكتاب طبائع بشرية في آن واحد. ولعل الرسالة التي تبقى معنا بعد إغلاق صفحاته هي أن الأخلاق الحسنة من كرم وسماحة وحسن معاملة هي التي ترفع قدر الإنسان في أعين الناس.

كان هذا كتاب البخلاء للجاحظ، كتاب بدأ بحكايات طريفة وانتهى إلى تأملات عميقة في طبائع الناس. وفي حلقتنا القادمة ننتقل إلى كتاب آخر من أشهر كتب الجاحظ، كتاب يحمل اسم الحيوان، ولكنه يتجاوز عالم الحيوان إلى آفاق أوسع من العلم والأدب والتأمل. إلى اللقاء.

تقبلوا تحيات فريق العمل، الإعداد والتقديم فيصل حمود الشمري، ما بين دفتين للمخرج سعود الحربي.

0: إذاعة دولة الكويت. أخبار العالم بين يديك.
1: الثانية عشرة والنصف ظهرا في إذاعة دولة الكويت.
2: مؤشرات وأسواق. برنامج اقتصادي يتابع حركة سوق الكويت والأسواق الخليجية للأوراق المالية وأسعار النفط والمعادن، إضافة إلى تقارير وحوارات اقتصادية على الهواء مباشرةً.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي مؤشرات وأسواق. بداية لكم تحية الزملاء في الأعداد، تحيات محدثكم نواف النومس، وكذلك التحايا من الزميلة حنين البدر من التنفيذ على الهواء، وكبرى التحايا للمخرج حبيب الشعلان الذي يدعوكم للمتابعة من الآن حتى الواحدة ظهرا. سوق الكويت الأوراق المالية مستمعين الكرام، المؤشرات فيه والرئيسية تحديدا لتعاملاتها يوم أمس تراجعت وأغلقت على تراجع جماعي وسط انخفاض لعشرة قطاعات. انخفض فيها مؤشراء السوق الأول والعام بنصف النقطة في المئة تقريبا، وتراجع مؤشر السوق الرئيسي بسبعة عشر نقطة في المئة، ونزل الرئيسي 50 بثمانية عشر نقطة في المئة عن مستوى الأحد الماضي. سجلت البورصة تداولات بلغت قيمتها 63 مليون دينار، وزعت على 225 مليون و 140 ألف سهم، بتنفيذ ل 19710 من الصفقات. أثر على الجلسة تراجع عشرة قطاعات، على رأسها التكنولوجيا والتي تراجع فيها هذا القطاع بثمانية نقاط وتسعة عشر نقطة في المئة، بينما ارتفعت ثلاثة قطاعات في مقدمتها، قطاع السلع الاستهلاكية بنقطتين ونصف النقطة في المئة. والآن الجلسة وقبل ربع ساعة من الآن حسب موقع البورصة مستمعين الكرام، فإنها تصل إلى 8660 بالمنطقة الخضراء بارتفاع ربع نقطة في المئة تقريبا. الارتفاع أكثر من التراجع ل 76 شركة مرتفعة بمواجهة 39 شركة متراجعة، والسيولة تعتبر جيدة حتى هذه الساعة، تصل أو تتجاوز 60 مليون دينار بصفقات بلغت 14640 صفقة، حجم التداول 208 مليون و999 ألف. هناك تصاعد، هناك عمليات بيع وأخرى عمليات شراء، سنحلل هذه الجلسة إن شاء الله في الفقرة الحوارية.

الآن مستمعي الكرام، نأخذكم في جولة لأبرز وأهم أعلانات السوق الكويت الأوراق المالية، حيث أعلنت بورصة الكويت عن حصول بنك بوبيان على جميع الموافقات الرقابية اللازمة لإصدار صكوك دائمة ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال بقيمة لا تتجاوز 500 مليون دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى. وأوضح البنك في بيان لبورصة الكويت أن الموافقات تشمل الموافقة النهائية من بنك الكويت المركزي وموافقة هيئة أسواق المال على اعتماد نشرة الاكتتاب الخاصة بطرح وتسويق وبيع الصكوك في دولة الكويت، وذلك بعد استيفاء جميع الضوابط والإجراءات ذات الصلة. كما أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة زين البدء في توزيع أرباح نقدية بلغت نسبتها 17% من رأس المال بواقع 17 فلسا للسهم الواحد عن النصف الأول من عام 2026، وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة، كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الخميس الموافق الأول من أكتوبر الحالي. ذكرت الشركة مستمعين في إفصاحها لبورصة الكويت اليوم الثلاثاء أن آلية توزيع الأرباح تتمثل في تحويل الأرباح النقدية إلى الحسابات البنكية للمساهمين المستحقين لها، وذلك للمساهمين المسجلين في خدمة التحويل الإلكتروني الخاصة بتوزيع الأرباح، وذلك اعتبارا من اليوم. أخيرا مستمعينا الكرام، أعلن شركة الشعيب الصناعية الانتهاء من تعديل الكيان القانوني للشركة التابعة التقنيات المتقدمة للوكالات العالمية من شركة الشخص الواحد إلى شركة ذات مسؤولية محدودة. وذكرت شعيبة في بيانها لبورصة الكويت اليوم الثلاثاء أنه لا يوجد أثر مالي للمعلومة الجوهرية المعلنة. يأتي ذلك عقب إفصاح شعيبة في مايو 2026 بموافقة مجلس إدارتها على تخفيض رأس مال شركة التقنيات المتقدمة للوكالات العالمية التابعة وبيع نسبة 60% من حصة الشركة في التقنيات المتقدمة بقيمة 2838 دينار بنفس القيمة الدفترية. وحسب آخر بيان وبيانات مالية منشورة، بلغت أرباح شعيبة بالنصف الأول من العام الحالي نحو 459,510 دينار كويتي، بارتفاع 70% وربع النقطة في المئة عن مستوى الأرباح بالستة أشهر الأولى من العام السابق البالغ 270,080 دينار.

0: مستمعي الكرام، نأخذكم الآن من الشأن المحلي إلى شأن خليجي، تحديدا السوق السعودية التي فيها التداول أو المنطقة عند 10584 نقطة قبل تقريبا ربع ساعة من الآن القراءة، وكذلك حجم التداول 90 مليون سهم أو ما يقارب هذا الرقم. دعوني أحلل جلسة اليوم وأتساءل عن أبعاد هذه الجلسة مع ضيف الكريم الذي أرحب به، وعلى الطرف الآخر من الهاتف الأستاذ شجاع السلطان. أستاذ شجاع، مساء الخير.
1: أهلا وسهلا بكم، مساء الخير عليك وعلى
0: السادة
1: المستمعين.
0: حياك الله أستاذ شجاع، أتساءل عن الانطباع لجلسة اليوم، وكأنها تشبه جلسة الأحد بمستوى المحصول بالعشرة آلاف وخمسمائة وأربعة وثمانين. كنا قد تحدثنا عن ارتفاع

0: إيجابي للغاية. نتحدث عن ارتفاع ناهز 100 نقطة. الشركات معظمها باللون الأخضر. هنالك أداء حقيقة ملحوظ ونشاط ملحوظ بكثير من الأسهم. الآن نلحظ شركات بالنسبة القصوى من الارتفاع بلا عروض، بالتالي هذا أمر جيد أن السوق بدأ يستعيد عافيته ونشاطه وأيضا ارتفاعاته الملحوظة. اليوم هناك أيضا بعض الأخبار التي صدرت عن الشركات المدرجة هي أخبار جيدة حقيقة، إما الشركات أعلنت عن آلية توزيع أرباح، أو شركات أعلنت عن استحواذ، أو شركات أعلنت عن عقود جديدة. هذه جميعها تنعكس على حركة الأسهم. اليوم السوق السعودي حقيقة هذا الأداء هو أداء يعطي انطباع أن السوق متعطش للارتفاع. منذ مدة ونحن نتحدث عن أن السوق لم يكن هناك ارتفاعات جيدة بالمجمل، لم يكن هناك أيضا نستطيع نقول مكاسب يمكن عكسها على تعاملات السوق بالمجمل. السوق السعودي اليوم هو واحد من أسواق العالم الذي يحظى بنشاط ملحوظ ويحظى أيضا بتوافد مستثمرين من العالم، مستثمرين من الخليج، حتى المستثمر المحلي عدد المستثمرين يزيد. لكن كان الفترة الماضية والسنتين الماضية السوق أداء يسير بمسار سلبي نوعا ما، انعكس ذلك على حقيقة على مستويات المؤشر وعلى أسعار الشركات. اليوم هناك إجراءات تقوم بها هيئة السوق المالية، هذه الإجراءات أعلنتها هيئة السوق المالية وخطوات مهمة، جميع هاي خطوات لاستعادة الثقة حقيقة لمؤشر السوق ولتعاملات السوق. وبلا شك أن هذه القرارات هي بدأت تأخذ انعكاس واضح لحركة السوق. اليوم المكاسب والأداء الجيد عطفا على مكاسب يوم الأحد، بالأمس كان هناك بعض جني الأرباح، لكن بالمجمل السوق هو حقيقة بمسار إيجابي هذا الأسبوع.
1: جميل. أتساءل ما القطاعات أو الأسهم والشركات التي تسببت بالارتفاع أو ساهمت بهذا الارتفاع بمئة نقطة كما تفضلت؟ هل لازالت تلك الشركات التي كانت مرتفعة يوم الأحد الماضي والتي أيضا رفعت السوق 140 نقطة هي لا تزال بارتفاعات ابتعدت عن الضغوط البيعية، أم أن هناك شركات دخلت جديدة وكان لها الحظوة في الارتفاع؟
0: اليوم شركات كثيرة التي مرتفعة للأمانة. اليوم نحن نتحدث عن قطاع واحد أو نتحدث عن شركات بعينها، معظم الشركات ترتفع، أقل الشركات ارتفاعا ومكاسبا على أعلى شركة 50 صعود نجدها ب 5% من المكاسب، وهذا حقيقة أمر جيد بالنسبة للسوق السعودي. نحن نتحدث عن سوق إلى حد كبير يحظى بفرص مميزة، هذه الفرص في مختلف القطاعات، ليس هناك قطاع محدد. حتى بيوت الخبرة وهي تقدر نتائج الشركات المتوقعة في الربع الثالث لا تركز على قطاع دون قطاع، هي تعطي انطباع عن مجمل القطاع الشركات في مختلف القطاعات. هناك شركات قد تكون بيوت الخبرة لا تتنبأ بنتائجها المالية، ولكنها شركات ذات مطاف تحظى باهتمام المستثمرين، ربما لحجم رأس المال أو محدودية رأس المال ربما يدفع بيوت الخبرة لعدم التنبؤ. لكن يبقى أن الفرص في السوق السعودي هي فرص متاحة في مختلف القطاعات والشركات. لذلك اليوم الارتفاعات بالنسبة القصوى لشركات في قطاعات عدة، أيضا شركات ارتفاع بأكثر من 3% كثيرة جدا، نتحدث عن أكثر من 50 شركة باللون الأخضر بنسبة ارتفاع تتخطى 1.5%، وحقيقة هذا أمر جيد بالنسبة لحركة السوق.
1: أنت ذكرت أحد الأسباب للارتفاع بأن هناك أخبار جيدة، سواء كانت إعلانات لآلية توزيع أرباح أو عقود جديدة أو طيب، بدل أن أسأل ما الشركات التي تسببت بالارتفاع، خلني أسأل ما الشركات التي وضعت هذه الآلية أو تود أن توزع أرباحا لذلك نجد هذا الارتفاع.
0: اليوم على سبيل المثال شركة المراعي أعلنت عن خطة التوزيع للأرباح في 2026 إلى 2030 بإذن الله، فبالتالي ما في شك أنه هذه الآلية هي مشجعة للمستثمرين المتداولين، وفي ضوءها يستطيعون التقدير حجم الاستثمار والسعر الحالي، وهذا أمر حقيقة انعكس على حركة السهم. اليوم الحظ على ارتفاع جيد، ومراعي سهم كبير، ليس من الأسهم الشركات الصغيرة، هو سهم كبير وسهم شركة

0: تعتبر من الشركات القيادية في حركة السوق. لذلك احنا ننظر دائما الى انه مثل هذا الامر ينعكس على اسهم الشركة وينعكس على حركة السوق. بالتالي نحن بلا شك ان اليات التوزيع للارباح هذا جزء من الشفافية التي تتخذها الشركات مع المستثمرين، وامر حقيقة مشجع بالنسبة للمستثمر وايضا اقتناص الفرص.
1: طيب فنيا استاذ شجاع ولديك نظرة في هذا الجانب، نتحدث عن منطقة كانت 10430 إلى منطقة 10580، ارتفاع اليوم 100 نقطة لكن بالأمس كان متراجعا، أو بعض المكاسب كانت بالأمس، الآن مكسب 100 نقطة ويزيد أو النزول أو الرجوع أو التراجع 100 نقطة، هل يجعل هذا التباين إن صح الوصف يعطي متانة، أو ممكن أن نرى شبيه لمثل هذا التداول وهذه الطريقة لجلسات كثيرة في هذا في بداية هذا الربع؟
0: نعم، السوق ما في شك أنه السوق يعني مهيئ للفرص والاستثمار، لكن يبقى أنه 100 نقطة اليوم المكاسب و 140 نقطة تقريبا يوم الأحد، وأمس كان بعملية جني أرباح جيدة للمؤشر، لم يكن هناك ضغط قوي على الشركات، هذا يعطي انطباع المتداول ان السوق بدا يستعيد العافيه من جديد. السوق كان في مسار هابط حقيقه لمده يعني ليست بالقصيره. قرارات هيئه السوق انا اتوقع ان شيئا بشيئا ستنعكس على حركه السوق. المؤشر الان 10588، اهم نقطه فنيه للمؤشر لاختراقها سبق ان تحدثت عنها يوم الاحد،
1: نعم،
0: هي 10600. المؤشر يقترب منها، لا أعلم إن كان سينجح اليوم في اختراقها من عدمه، ولكن أنا اعتقادي أن السوق مهيئ لاختراق هذا المستوى سواء اليوم أو مع نهاية عملات هذا الأسبوع بإذن الله.
1: بإذن الله. الأستاذ شجاع السلطان من السوق السعودية، شكرا جزيلا لك. مستمعينا الكرام، كما ذكرت لكم في بداية الحلقة عن جلسة اليوم، المنطقة الخضراء بربع النقطة بل تقترب من نصف النقطة ارتفاعا عند مستوى 8662 نقطة. الشركات المرتفعة أكثر منها من المنخفضة، الأداء يعتبر جيد مقارنة بجلسات الأحد والاثنين. المنطقة الخضراء لا زالت هي موجودة. ماذا عن هذا الأداء؟ ما الذي رفع الجلسة؟ ما هي شكل هذا الارتفاع؟ أتعرف أو نعرف الإجابة من ضيفنا الكريم الذي أرحب به على الطرف الآخر من الهاتف، الأستاذ المحلل المالي حسن بومجداد. أستاذ حسن مساء الخير.
2: مساء الخير أخوي نواف، أرحب فيك وبإخواني مستمعي إذاعة الكويت.
1: حياك الله معنا في هذا اللقاء. ممكن أن ألمس بعض الإيجابية في جلسة اليوم إذا ما قرناها في جلسة الأحد والأمس، هل تتفق أم تختلف معي؟
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لو نظرنا أخوي نواف إلى السوق الأول، خمس جلسات انخفاض بشموع مستطيلة، دائما يعني هذه الشموع تعني سيطرة البائع، يعني منذ بداية جلسة حتى نهايتها نشوف البائع مسيطر، هناك عمليات شراء ولكن يغلب يعني البيع على آخر خمس جلسات. اليوم طبعا جلسة الأمس لاحظنا أن القيمة التداول ضعفت، فنوعا ما يعني عمليات البيع خفت، ليست كبداية الأسبوع المقبل، الأسبوع الماضي عفوا، كانت في البداية بعد جلسة بيت الاستثمار الخليجي والانخفاض الكبير بفجوة كانت عمليات البيع يعني مكثفة. آخر جلسات شفنا عمليات البيع قلت نوعا ما، صحيح كنا في المنطقة الحمراء ولكن كانت هناك عمليات شراء باللون الأحمر. اليوم افتتحنا بفجوة، افتتحنا في المنطقة الخضراء ارتداد، ولكن قاد عمليات ارتفاع أسهم في السوق الرئيسي أكثر من السوق الأول. طبعا البنك الوطني وصل إلى منطقة 833، لم يتمكن من تجاوز هذا الرقم، حاليا على استقرار 829 مليونين 336 ألف دينار. عقارات الكويت بارتفاع فلس 3 ملايين دينار. التنظيف نلاحظ يعني ما أن يكون هناك ارتداد للسوق نشوفه يتفاعل مع ارتدادات السوق. اليوم مرتفع بنسبة جيدة 3% على 339 3 ملايين و 259 ألف دينار. التخصيص جلسات الماضية كان يعاكس السوق، يعني بالرغم من اللون الأحمر كنا نشوفه في المنطقة الخضراء، ارتد اليوم بنسبة ممتازة 8.7% 174 3 ملايين و 753 ألف دينار. بنك الخليج

0: بارتفاع 5 فلوس 324 4 ملايين دينار، أعيان بارتفاع تقريبا 1% 273 مليون و830 ألف دينار، إيبا انخفض اليوم 3 فلوس 477. ساحل كان نشط في بداية الجلسة، وصل إلى مناطق 83.5 تقريبا ويجني ربح عند 81.8، ولكن هناك مكاسب 8.1% قيمة تداول 1,710,000 دينار. وطنية عقارية مرتفع فلس 1,124. مراكز اليوم ارتد ارتداد سريع، يعني هذا سلوك مراكز أخوي نواف.
1: نعم.
0: تكون هناك انخفاضات متتالية ما إن يصل تقريبا إلى منطقة متدنية، يعني أوفر سولد أو عمليات تشبع بيعي نشوفه يرتد مع السوق. اليوم ارتفع 11.9% تقريبا 12%، حاليا يتداول عند 263 مليون و 651 ألف دينار. الأهلي الكويتي بارتفاع 13 فلس 306 مليون و 339 ألف دينار. راسيات بارتفاع 5 فلوس 747. نور بارتفاع 12 فلس 470. المشتركة بارتفاع 4 فلوس 812. الدولي مستقر عند 249. لاحظ أسهم القطاع البنكي يعني أغلبها يعني شبه ثابتة أو منخفضة، ولكن ما عدا البنك الأهلي وبنك الخليج. استثمارات وطنية 6 فلوس ارتفاع 271. إصلاحية استقرار على 367. المباني تفاعل اليوم مع هذا الارتداد 15 فلس ارتفاع 926 1.6% تقريبا مليون دينار قيمة التداول. كويتية الاستثمار 3 فلوس ارتفاع 183 900 ألف دينار. بيوت بانخفاض 4 فلوس 319. سفن بانخفاض فلس 1 602. اس تي سي ارتفاع 9 فلوس 713. بوبيان بتروكيماويات مرتفعة 9 فلوس 713 745 ألف دينار. اس تي سي مستقر عند 589 724 ألف دينار. زين مستقر عند 591. ما شفنا تفاعل لسهم زين مع هذه الارتدادات، اصطدم منطقة 592 حاليا على استقرار 591. يعني نلاحظ أكثر الأسهم اللي ارتدت عليها مضاربات،
1: علما بأن له خبر بتوزيع أرباح وتوزيع.
0: نعم طبعا
1: 17%، يعني هذا يعتبر خبر إيجابي.
0: نعم أخوي نواف، ولكن السهم دائما بعد تاريخ الاستحقاق يتم الضغط عليه بعد توزيع يعني استحقاق الأرباح.
1: بالضبط.
0: تكون فترة يعني أخذ فيها النطاق الأفقي على رقم معين يتم الضغط عليه، ومن ثم مع إعلانات يعني جديدة أو ربع ثالث نشوفه يتفاعل ويرتد مرة أخرى. الأنظمة منخفض 2.2% 841. ترولي بانخفاض 29 فلس 942. صناعات مرتفع 3 فلوس 225. مينا العقارية ارتفاع 3 فلوس 125. أولى وقود بارتفاع 5 فلوس 329. والبورصة مرتفع فلسين من دينارين 955. سنام على استقرار. سنام جني أرباح مستحق أو يعني شوف هذا النطاق الأفقي مستحق، لأن انطلق بقوة وحقق قمم اليوم عند منطقة 353. المتكامل المرتفع 12 فلس 379. وأركان منخفض فلسين 306. البيت شفنا بداية الجلسة متماسك عند مناطق 90 ما فوق مناطق 90، ولكن مع الضغط البيعي نشوفه ينخفض. البيت اليوم تقريبا 1.3% 88.8 500 ألف دينار قيمة تداول ضعيف. بنك وربا منخفض فلس 1.268. الأولى بارتفاع فلس 1.123. جي اف اتش ارتفاع فلس 1.167. الصفات مستقر عند 179. بيت الاستثمار الخليجي مرتفع فلس 1.405. إيفا فنادق مستقر عند 610. مخازن استقر عند 137. أسيكو مرتفع 4 فلوس 578. وآبار بعد الضغط عليه يعني طوال جلسات الماضية اليوم ارتد ارتداد يعني تقريبا لمنطقة 210 حاليا عند 208، ولكن تداول يعني ما كان عليه كميات تداول تقريبا مليون سهم 215 ألف دينار. يونيكاب منخفض 11 فلس 251 209 ألف دينار. إماراتية كان عليها عمليات مضاربة محدودة اليوم على 130 حاليا تتداول. وطنية مينباء مرتفع فلسين 277. ووربا كابيتال مرتفع 3 فلوس 803. أعيان عقارية ارتفاع فلسين على 175. متحدة مجموعة المشاريع اليوم يعني ما شفناها نشطة. المتحدة منخفض فلسين على 242 134 ألف دينار. والمشاريع 72.1 منخفاض 13 فلس 159. المعدات ارتد بثلاث فلوس 160. مزايا 77.1 تداول ضعيف 118 ألف دينار. إنوفست بارتفاع 14 فلس 96.8. الغانم بارتفاع فلس 1. كامكو بارتفاع 14 فلس. كامكو نوع

0: عما تفاعل اليوم ولكن بتداول ضعيف. صفقات بسيطة، رفعت السهم بنسبة عالية 7.2%، 207 فلوس. عمار مستقر عند 102. مواشي مرتفع 6 فلوس عند 158. وطنية دال قاف انخفض فلسين، أقبل حاليا عند 165. فيوتشر كيد بارتفاع فلسين 144. أرزان انخفاض 3 فلوس 293. 74 ألف دينار. ما نشوف أرزان يتفاعل كباقي أسهم مجموعة، يعني تتحرك مجموعة البحر، يتحرك أرزان متأخرا، ونشوف ما أن ينخفض السوق نشوف عليه عمليات بيع. السور مرتفع فلسين 308. المنتزهات بارتفاع 4 فلوس 120 121. الإنماء بارتفاع فلس واحد. مبرد ارتفع فلس واحد 155. وثريا ارتفع فلسين حاليا يداول عند 226 فلس.
1: شكرا على هذا الشرح أستاذ حسن. دعني أخذك إلى الحوار والتساؤل عن أولا السيولة، هل تعتقد أن هذا التحسن ولا هو صورة مشابهة لبعض التحسن الذي شاهدناه في الأسبوع الماضي؟ يعني مسألة السيولة أن تكون في منطقة تصل فيها إلى 80 مليون وتتراجع في جلسات كثيرة إلى سقف 60 وأقل من 60 مليون، هذه صورة نمطية أصبحت، هل تتوقع أنها أو هل توافق بأنها هي صورة نمطية لعدد جلسات ما بين ارتفاع وانخفاض؟
0: سؤالك جيد أخوي نواف. دعني أوضح أمر. دائما عندما تكسر دعوم بتداولات كبيرة تحتاج أن ترتد كذلك بتداولات كبيرة، ولكن يعني نمط التداول بعد انخفاضات كبيرة يكون هناك زيادة تدريجية للسيولة، فنحتاج أكثر من جلسة لرؤية يعني الجلسات المقبلة، هل تبدأ السيولة بالزيادة أم ننتقل إلى اللون الأحمر والنطاق الأفقي مرة أخرى. اليوم يعني لاحظنا أكثر يعني نوع من المضاربات والشراء على بعض الأسهم، ولكن السيولة حتى الآن 67 مليون. يعني نشوف حدة المضاربات خفت يعني عن أو تغيرت عن النصف الأول من شهر سبتمبر. نحتاج إلى مزيد من السيولة، نحتاج إلى دوران أكثر على السوق الرئيسي لزيادة قيمة التداول، من ثم نشوف إيجابية في السوق.
1: لكن الابتعاد، عفوا المقاطعة، يعني الابتعاد عن منطقة 100 مليون التي كنا قد حققناها في الربع الثاني وبداية الربع الثالث، أو الربع الثاني كان له النصيب الأكبر، رغم أن الظروف حتى الجيوسياسية كانت يعني ليست كما الاستقرار الآن، هل الابتعاد عن 100 مليون ممكن أن يؤثر على الأداء؟
0: طبعا إذا زادت السيولة أكيد يعني راح يكون هناك نوع من تغير نظرة المتداول، ونشوف يعني شهية الشراء تكون مفتوحة لكثير من الأسهم. ولكن المهم أخوي نواف انتشار السيولة وتركزها. أحيانا تكون في بعض الجلسات على أسهم معينة عمليات نقل أو فوليوم عالي على أرقام معينة ترفع السيولة بشكل يعني غير واقعي. نحتاج إلى تركز وزيادة السيولة في السوق الرئيسي تعوض النقص في السوق الأول أولا. ثانيا عمليات الضغط على الأسهم الكبيرة يعني باتجاه البيع، نحتاج إلى استقرار تأسيس ومن ثم ارتدادات عمليات شراء مرة أخرى حتى نرى الأريحية والإيجابية ودخول السيولة على سوقين الأول والرئيسي.
1: طيب دعني أخذك سريعا إلى النفط والقراءة للتراجعات أو حتى تذبذب، يعني أقرب صورة للوصف هو تذبذب أسعار النفط، وتشهد علما بأن التغيرات ليست بالجذرية أو الكبيرة في مسألة مضيق هرمز أو حتى دخول هذه الفترة من السنة للدول التي تحتاج أكثر للطاقة.
0: نعم طبعا أسعار النفط تتفاعل مع موضوع فتح وإغلاق المضيق، زيادة التصعيد وانخفاض التصعيد في منطقة مضيق هرمز والباب المندب. حاليا طبعا يعني عند منطقة حوالي منطقة $100 يتذبذب النفط، ما أن يعني تكون الأمور سلبية يرتد ويرتفع فوق منطقة 100 فلس. التصريحات اللي فيها تطمينات وزيادة مخزون نشوفها يعني دون منطقة $100، لكن تبقى أسعار مرتفعة ويبقى هناك نقص في الإمدادات في العالم، وهو ما يحرك أسعار النفط في هذه المناطق حاليا.
1: الأستاذ حسن بومجداد المحلل المالي، شكرا جزيلا لك.

عن النفط نتحدث مستمعينا الكرام، حيث ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف اليوم الثلاثاء، إذ أبقت المخاوف الأمنية في الشرق الأوسط على علاوة المخاطر الجيوسياسية في السوق، حتى مع مساهمة قوة صادرات الخام من المنطقة وسحب مجموعة السبع من مخزونات الطوارئ في تهدئة المخاوف بشأن الإمدادات. زادت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا لتصل إلى $100.59 للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 30 سنتا لتصل إلى $89.73 للبرميل. مستمعينا، قد وصلنا بكم إلى ختام جولتنا لهذا اليوم، نلتقي في الغد بمشيئة الله تعالى. إلى ذلك الموعد وذلك الحين، نستودعكم الله وإلى اللقاء.

أهلا بكم في نشرة الواحدة ظهرا تقدمها لحضراتكم اليوم زينب خان، ونستهلها بالعناوين. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تهنئة إلى أخيه فخامة رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة استمرار الاعتداءات السافرة والمشينة لميليشيا الحوثي تجاه مكة المكرمة والمدينة المنورة. حلف مكة يعلن البدء الفوري في نشر قوات الدفاع المشترك بالسعودية ويدين استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة. القوات الحكومية اليمنية تواصل عملية فجر اليمن وتحقق تقدما مهما في عدد من جبهات القتال. الرئيس الأمريكي يقول إن العمليات العسكرية الجارية ضد إيران ستنتهي قريبا. استشهاد 3 فلسطينيين في هجمات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق عدة في قطاع غزة. عشية الذكرى 3 للسابع من أكتوبر، الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لسلام دائم ودخول المساعدات إلى غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مناطق عدة في الضفة الغربية المحتلة. الولايات المتحدة تقدم مشروع قرار لمجلس الأمن لتمديد عقوبات دارفور شهرين بهدف توسيع حظر الأسلحة ليشمل السودان كاملا. روسيا تقول إن العاصمة موسكو تعرضت لهجوم أوكراني ضخم بالمسيرات. كوريا الجنوبية تدرس اتخاذ تدابير لإجبار كوريا الشمالية على تقديم اعتذار عن انفجار لغم أرضي وقع مؤخرا داخل المنطقة منزوعة السلاح. هذا وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى 53 لانتصارات حرب 6 أكتوبر، مستذكرا سموه رعاه الله هذه الملحمة الخالدة التي شهدت امتزاج الدماء الكويتية والمصرية وجسدت بصورة جلية الروابط الأخوية الوثيقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، متمنيا سموه حفظه الله لفخامته

موفور الصحة والعافية، ولجمهورية مصر العربية الشقيقة وشعبها الكريم كل التقدم والازدهار. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى 53 لانتصارات حرب 6 أكتوبر، متمنيا سموه لفخامته دوام الصحة والعافية ولجمهورية مصر العربية الشقيقة المزيد من التقدم والنماء. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى 53 لانتصارات حرب 6 أكتوبر. أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستمرار اعتداءات ميليشيا الحوثي السافرة والمشينة تجاه مكة المكرمة والمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، بما يشكل استفزازا لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم كافة وتماديا خطيرا في انتهاك حرمة المقدسات الإسلامية، فضلا عن الاعتداءات ضد العاصمة الرياض وعدد من مدن المملكة، بالإضافة إلى استهداف المدنيين والأعيان المدنية والاقتصادية والسفن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، الأمر الذي يهدد أمن المنطقة وسلامة الملاحة البحرية. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم رفض دولة الكويت القاطع لتكرار هذه الأعمال العدائية والجبانة لما تشكله من انتهاك صارخ لسيادة المملكة وخرق فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وجددت الوزارة دعم دولة الكويت للحكومة اليمنية الشرعية ولسيادة الجمهورية اليمنية الشقيقة واستقلالها ووحدة أراضيها، وأشادت في هذا الصدد بجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة الحثيثة منذ عام 2014 لدعم المساعي الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة ومستدامة في اليمن وفقا للمرجعيات الثلاث وقيادتها تحالف دعم الشرعية في اليمن، كما تدعو مجلس الأمن إلى الاطلاع بمسؤولياته وتنفيذ قراراته ذات الصلة، لا سيما قراري 2216 و2817. وجددت وزارة الخارجية تضامن دولة الكويت المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها إلى جانبها ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وأمنها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشددة على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دولة الكويت وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. نتحول إلى الرياض، حيث أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البداوي بأشد العبارات لاعتداءين السافرين للميليشيات الحوثية الإرهابية اللذين استهدفا مرافق مطار الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي بجازان ومطار نجران الدولي في المملكة العربية السعودية، مؤكدا أن استهداف المطارات والمنشآت المدنية يمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لكافة القوانين والأعراف الدولية وتهديدا مباشرا لأمن وسلامة المدنيين وحركة الملاحة البحرية والجوية. وأكد البداوي أن استمرار ميليشيات الحوثي في استهداف المنشآت المدنية والحيوية في المملكة يعكس نهجا عدائيا مرفوضا واستخفافا واضحا بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مشددا على ضرورة قيام المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم تجاه هذه الاعتداءات ومحاسبة مرتكبيها والعمل على وقف هذه الممارسات الإرهابية التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة وسلامة الملاحة الجوية والمنشآت المدنية. وشدد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي على وقوف دول المجلس صفا واحدا إلى جانب المملكة العربية السعودية ودعمها الكامل لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها. في الوقت نفسه أدانت السعودية وتركيا وباكستان بأشد العبارات محاولة استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة واستمرار الهجمات على المدن والمنشآت المدنية والاقتصادية في السعودية، وأكدت الدول الثلاث مجددا رفضها القاطع لأي اعتداء أو تهديد لأمن المملكة وسلامة أراضيها. هذا وقد أعلنت هيئة الطيران المدني السعودي أن هجمات على مطاري جازان ونجران أسفرت عن إصابة 3

3 أشخاص بإصابات طفيفة، فيما لحقت بالمطارين أضرار مادية. في الوقت نفسه قررت السعودية وباكستان وتركيا الانتقال الفوري إلى التنفيذ العملي لالتزامات الدفاع المشترك في إطار حلف مكة الدفاعي، بما يشمل توفير القوات والقدرات العسكرية المتفق عليها وسرعة نشرها في المملكة. وأكدت الدول الثلاث في بيان مشترك عقب اجتماع طارئ عقدته اللجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية للحلف، أكدت أن أمن كل دولة جزء لا يتجزأ من الأمن الجماعي للحلف المكون من السعودية وتركيا وباكستان إثر الهجمات الحوثية. في بروكسل أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين اليوم تضامنها مع السعودية وشركائها في منطقة الخليج ضد الهجمات الحوثية، وقالت فوندرلاين إن الهجمات على السعودية تواصل زعزعة استقرار المنطقة. وفي اليمن أعلنت القوات الحكومية تحقيق تقدم ميداني على عدة جبهات ضمن عملية فجر اليمن، وقالت إن قواتها تتقدم باتجاه مدينة الخوخة في الساحل الغربي ومعسكر أمريش في محافظة مأرب، بالتزامن مع عمليات عسكرية في ريف تعز والجوف أدت إلى مقتل وإصابة 250 عنصرا من ميليشيا الحوثي. كما سيطرت القوات الحكومية مع قوات المقاومة الشعبية على جبال المنظرة والأشاريف وذيبان في حيفان جنوبي تعز. وفي تطور ميداني متسارع يعيد رسم خطوط السيطرة بالساحل الغربي المطل على أهم الممرات البحرية، أعلنت القوات اليمنية استعادة مدينة وميناء المخا عقب التقدم في منطقة باب المندب ومديرية ذوباب. بدوره أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن إحباط مخطط لتنفيذ هجمات وشيكة تستهدف الممرات المائية في جنوب البحر الأحمر، وذلك خلال عملية عسكرية نفذتها القوات البحرية للتحالف في محافظة الحديدة اليمنية. وقال المتحدث باسم قوات التحالف لواء الركن تركي المالكي إن القوات البحرية للتحالف نفذت عملية عسكرية بمحافظة الحديدة، موضحا أن العملية شملت تدمير أهداف عسكرية مشروعة تابعة لميليشيا الحوثية. وفي جديد التوتر والتصعيد في المنطقة، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن العمليات العسكرية الجارية ضد إيران ستنتهي قريبا بطريقة أو بأخرى، مشددا على أن الإجراءات التي تتخذها واشنطن تحمي العالم من أسوأ كارثة على الإطلاق. وقال ترامب إنه لا مانع لديه من مفاوضات مباشرة مع إيران، متعهدا بخفض أسعار المحروقات عقب نهاية الحرب. وأضاف أن القوات الأمريكية تمكنت من تدمير الرادارات والدفاعات الجوية الإيرانية، وأنها فرضت سيطرتها على مضيق هرمز. وفي خطوة جديدة لتشديد العزلة الاقتصادية على طهران، هددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على المؤسسات المالية الأجنبية التي تواصل تعاملاتها مع إيران أو قطاعها المصرفي. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن المؤسسات التي تتعامل مع جهات مالية إيرانية خاضعة للعقوبات قد تواجه إجراءات عقابية في أي وقت، داعية إياها إلى إنهاء تلك التعاملات بصورة فورية. في السياق، أدى الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران إلى إبقاء عشرات الناقلات المحملة بالنفط عالقة قرب السواحل الإيرانية، فيما أظهرت بيانات أن تدفقات النفط في منطقة الخليج العربي ارتفعت إلى أكثر من 81% من مستويات ما قبل الحرب. وذكرت بلومبرغ نقلا عن منظمة متحدون ضد إيران النووية أن ما لا يقل عن 50 ناقلة محملة بالنفط الإيراني لا تزال متكدسة، مضيفة أن معظم هذه السفن تحمل النفط الخام إلى جانب منتجات بترولية وغاز مسال. وعلى صعيد متصل، أدانت الولايات المتحدة وتسع دول في الأمريكيتين ما وصفتها بالأعمال الإرهابية وعمليات النفوذ الخبيث التي تنفذها إيران ووكلاؤها في النصف الغربي من الكرة الأرضية، متعهدة باتخاذ تدابير إضافية وتعزيز التنسيق والتعاون لمواجهة تلك الأنشطة. وأكد بيان مشترك أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية باسم حكومات الولايات المتحدة والأرجنتين وكندا وكولومبيا وكوستاريكا وجمهورية الدومينيكان وغويانا وباراغواي وبيرو وترينيداد وتوباغو
أكد عزم هذه الدول على اتخاذ المزيد من التدابير لوقف هذه الأنشطة والأعمال، متعهدة بتعزيز التنسيق والتعاون للتصدي لهذا التهديد. ونتحول إلى قطاع غزة، حيث استشهد 3 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح اليوم جراء قصف وإطلاق نار إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة، من بينها أحياء في مدينة غزة ومواصي وخان يونس جنوبا. وفي الأثناء، أعلن وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل كاتس اليوم درجة الاستنفار القصوى للجيش عشية ذكرى 7 أكتوبر، وحذر كاتس من أن سكان غزة سيدفعون ثمنا باهظا على حد زعمه في حال تعرضت قوات الاحتلال لأي أذى. وفي نيويورك، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس واستكمال المرحلة الثانية من خطة إنهاء الصراع. وقال غوتيريش في بيان نشره في حسابه الرسمي على منصة إكس عشية الذكرى 3 ليوم 7 أكتوبر، قال إن الوقت حان ليصبح وقف إطلاق النار دائما وللسماح بدخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع واحترام القانون الدولي. في الضفة الغربية المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم عددا من المدن والبلدات في الضفة الغربية المحتلة، ونفذت عمليات دهم واعتقالات واسعة بحق المدنيين الفلسطينيين. وقامت قوات الاحتلال بهدم بناية سكنية في بلدة الطور بالقدس المحتلة، فيما أحرق مستوطنون منزلا في قرية برقة بقضاء رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. واعتبرت محافظة القدس أن مشاركة الوزير بن غفير في هدم بناية بحي الطور في القدس تمثل تحريضا رسميا على المقدسيين ووجودهم. في لندن، قالت 4 مصادر إن بريطانيا من المرجح أن تطرد دبلوماسيين إسرائيليين إذا نفذت إسرائيل قرار إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية هذا الأسبوع، على خلفية نزاع حول العقوبات التي تستهدف المستوطنات الإسرائيلية. وكانت إسرائيل قد طلبت من بريطانيا في 8 سبتمبر إغلاق القنصلية في القدس الشرقية في غضون 30 يوما وسحب دبلوماسييها من المدينة، بعد أن أعلنت بريطانيا أنها ستفرض حظرا على تجارة السلع المصنوعة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. في القاهرة، قالت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيتوجه اليوم إلى كوريا الجنوبية في مستهل جولة آسيوية تشمل كذلك ماليزيا وإندونيسيا. وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية في بيان أن السيسي سيعقد مباحثات مع نظيره الكوري الجنوبي لي جيم يونغ، وسيشارك في مائدة مستديرة مع رؤساء وممثلي كبرى الشركات الكورية. في الشأن السوداني، قال كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس إن الولايات المتحدة تدعم وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، داعيا السودانيين إلى الانخراط بفاعلية مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية لتنسيق الرؤى ومواءمة الجهود من أجل مسار سلمي لإنهاء الحرب في السودان. وشدد بولس على أن بلاده تسعى إلى تمكين السودان من استعادة أمنه واستقراره والبدء في إعادة الإعمار والتنمية، وصولا إلى حكومة يقودها مدنيون عبر حوار وطني شامل يملكه ويقوده السودانيون، مشيرا إلى استعداد واشنطن لدعم الجهود الرامية إلى إجراء حوار شامل بين القوى السياسية السودانية. في نيويورك، تقدمت الولايات المتحدة بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يقضي بتمديد تقني لنظام العقوبات المفروض على دارفور لمدة 2 شهر، بما يتيح مزيدا من الوقت للتفاوض بشأن مسعى أمريكي لتوسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل الأراضي السودانية. وقالت مصادر دبلوماسية إن التمديد المقترح سيكون مؤقتا على أن تستمر المشاورات بين أعضاء مجلس الأمن بشأن مستقبل نظام العقوبات ونطاق تطبيقه خلال 2. في جديد الحرب الروسية الأوكرانية، قتل 2 وأصيب 9 آخرون في هجوم أوكراني واسع بطائرات مسيرة استهدف العاصمة الروسية موسكو ومحيطها ليلة 2.
وقال رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين إن أوكرانيا أطلقت 650 طائرة مسيرة باتجاه المنطقة، مضيفا أن الدفاعات الجوية أسقطت 105 طائرات مسيرة قرب المدينة. هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم إن قواتها شنت الليلة الماضية ضربات على مراكز بيانات في عدة مدن أوكرانية كبرى. بالمقابل قال القائم بأعمال حاكم منطقة زابوروجيا الأوكرانية إن روسيا قصفت جسرا فوق نهر دنيبرو في المنطقة، مما أدى إلى توقف حركة المرور وإصابة شخصين. وقالت الإدارة العسكرية للإقليم إن الجسر المستهدف أغلق مؤقتا أمام حركة المرور إثر الهجوم الروسي. من جانبه توقع الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي أن تنجح الولايات المتحدة في ترتيب اجتماع ثلاثي يجمع واشنطن وكييف وموسكو خلال شهر أكتوبر الجاري. وقال زيلينسكي في منشور على منصة إكس إن روسيا تركز حاليا على شن هجمات ضد أوكرانيا وزعزعة الاستقرار في أوروبا. وفي صوفيا ذكرت هيئة الإنقاذ البحري البلغارية أن طائرات مسيرة استهدفت اليوم سفينتين تجاريتين في المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلغاريا في البحر الأسود، موضحة أن إحداهما غرقت وأن أفراد طاقمها لا يزالون في عداد المفقودين. هذا وقد ندد رئيس الحكومة البلغارية رومين راديف قبل اجتماع طارئ لحكومته بهذا الهجوم، ووصفه بأنه غير مقبول على الإطلاق، ويعتبر انتهاكا صارخا لقانون البحار بشكل عام ولقواعد الملاحة على وجه الخصوص. في سول أعلنت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية اليوم أنها تدرس اتخاذ تدابير لإجبار كوريا الشمالية على تقديم اعتذار عن انفجار لغم أرضي وقع مؤخرا وأسفر عن إصابة 3 جنود داخل المنطقة منزوعة السلاح. جاء ذلك في الوقت الذي خلص فيه تحقيق للجيش الكوري الجنوبي إلى أن الألغام التي زرعها الشمال هي السبب وراء الانفجار بالمنطقة المنزوعة السلاح. نبقى في سول، حيث أعلنت الشرطة في كوريا الجنوبية اليوم فتح تحقيق رسمي في سلسلة هجمات إلكترونية استهدفت مؤسسات مالية وتشكيل فريق تحقيق متخصص. يأتي هذا التحرك وسط تصاعد المخاوف بشأن أمن القطاع المالي في كوريا الجنوبية في مواجهة الاختراقات الإلكترونية. في جنيف قالت منظمة الصحة العالمية اليوم إنها تقيم مستوى المخاطر الصحية العامة في روسيا على أنه منخفض. جاء ذلك في أعقاب تقارير أفادت بوفاة فني مختبر جراء إصابته بمرض الطاعون في منطقة بسيبيريا. البقاء لله. انتقل إلى رحمة الله تعالى عبد الله محمد آل موسى العجمي عن عمر ناهز 83، وسيوارى جثمانه الثرى اليوم بعد صلاة العصر بمقبرة صبحان. انتقلت إلى رحمة الله تعالى فتحية داود سلمان أرملة جعفر حمد صالح زقاح عن عمر ناهز 87، وسيوارى جثمانها الثرى اليوم بعد صلاة العصر. انتقلت إلى رحمة الله تعالى لولوى أحمد علي الشملان أرملة عبد الرزاق علي خليفة الشاهين الغانم عن عمر ناهز 82، وسيوارى جثمانها الثرى اليوم بعد صلاة العصر. إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي نهاية نشرتنا إليكم تذكيرا بأبرز ما جاء بها من أنباء. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تهنئة إلى أخيه فخامة رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة استمرار الاعتداءات السافرة والمشينة لميليشيا الحوثي تجاه مكة المكرمة والمدينة المنورة. حلف مكة يعلن البدء الفوري في نشر قوات الدفاع المشترك بالسعودية ويدين استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة. القوات الحكومية اليمنية تواصل عملية فجر اليمن وتحقق تقدما مهما في عدد من جبهات القتال. الرئيس الأمريكي يقول إن العمليات العسكرية الجارية ضد إيران ستنتهي قريبا. استشهاد 3 فلسطينيين في هجمات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق عدة في قطاع غزة. عشية ذكرى 3/7 أكتوبر الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لسلام دائم ودخول المساعدات إلى غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مناطق عدة في الضفة الغربية المحتلة.
الولايات المتحدة تقدم مشروع قرار لمجلس الأمن لتمديد عقوبات دارفور شهرين بهدف توسيع حظر الأسلحة ليشمل السودان كاملا. روسيا تقول إن العاصمة موسكو تعرضت لهجوم أوكراني ضخم بالمسيرات. كوريا الجنوبية تدرس اتخاذ تدابير لإجبار كوريا الشمالية على تقديم اعتذار عن انفجار لغم أرضي وقع مؤخرا داخل المنطقة منزوعة السلاح. بهذا نصل إلى ختام نشرتنا الإخبارية. حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: 23 دقيقة بعد 1 ظهرا في إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم
2: أولى الأمم المتحدة الدروس التي أخذتها التطورات الأخيرة.
1: حدث وتعليق. متابعات يومية لأهم الأحداث العالمية عبر شبكة مراسلي إذاعة دولة الكويت ورؤية سياسية تحليلية في حدث وتعليق.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من حدث وتعليق.

0: في حلقتنا هذا اليوم نجاحات فجر اليمن وتفعيل الدفاع المشترك لاتفاق مكة، قضايا وآراء في الصحافة العربية والعالمية، تحرك دبلوماسي نحو الأزمة السودانية. في الوقت الذي تتواصل فيه عملية فجر اليمن التي تحقق نجاحات واسعة على الصعيد الميداني، تتشكل مظلة إقليمية ودولية أكثر وضوحاً بعدما أعلنت المملكة العربية السعودية وباكستان وتركيا البدء فوراً في تفعيل التزامات الدفاع المشترك وتوفير القوات والقدرات العسكرية ونشرها سريعاً في السعودية.
1: بالتزامن مع استمرار عملية فجر اليمن التي تحقق نجاحات واسعة على الصعيد الميداني، تشهد الأوضاع العسكرية في اليمن تطورات متسارعة مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية وميليشيا الحوثي على عدد من الجبهات. فقد أعلنت وزارة الدفاع اليمنية مقتل نحو 100 من عناصر ميليشيا الحوثي وإصابة 150 آخرين خلال عمليات هجومية للقوات المسلحة ضمن عملية فجر اليمن في عدد من جبهات محافظة تعز التي تشهد أعنف المعارك مع ميليشيا الحوثي التي تكثف هجماتها على المحافظة منذ أسابيع. وقالت القوات الحكومية إنها سيطرت بالمشاركة مع قوات المقاومة الشعبية على جبال المنظرة والأشاريف وذيبان في حيفان جنوبي تعز، كما أعلنت سيطرتها على مدينة المخا غربي محافظة تعز. في الوقت نفسه نشرت قوات العمالقة مشاهد مصورة من معركة السيطرة على مديرية ذوباب بمحافظة تعز اليمنية. وذكرت وكالة سبأ أن القوات الحكومية مسنودة بالمقاومة الشعبية تمكنت من السيطرة على ذوباب ومواقع استراتيجية في محيط مضيق باب المندب بعد معارك مع المتمردين الحوثيين. من جهته أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم تدمير منصة لإطلاق الصواريخ البالستية في العاصمة صنعاء، إضافة إلى مخزن للصواريخ داخل موقع جبلي في محافظة صعدة معقل ميليشيا الحوثي شمالي اليمن. وقال التحالف في بيان إن المخزن المستهدف في صعدة يضم 20 صاروخا بالستيا. وفي الوقت نفسه أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن إحباط مخطط لتنفيذ هجمات وشيكة تستهدف الممرات المائية في جنوب البحر الأحمر، وذلك خلال عملية عسكرية نفذتها القوات البحرية للتحالف في محافظة الحديدة اليمنية. وقال المتحدث باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي إن العملية شملت تدمير أهداف عسكرية مشروعة تابعة لميليشيا الحوثي، من بينها مخازن أسلحة ومستودعات وزوارق مفخخة وألغاما بحرية. وأكد المالكي أن هذه العملية تأتي ضمن أهداف التحالف لحماية أمن الملاحة البحرية بمضيق باب المندب. إلى ذلك أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية اليوم عن تعرض مطاري جازان ونجران للاستهداف، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وهو ما لاقى إدانات خليجية وإقليمية منددة بهذه الاعتداءات الحوثية السافرة. وفي موازاة التصعيد الميداني تتشكل مظلة إقليمية ودولية أكثر وضوحا، فقد أعلنت المملكة العربية السعودية وباكستان وتركيا البدء فورا في تفعيل التزامات الدفاع المشترك وتوفير القوات والقدرات العسكرية ونشرها سريعا في السعودية. وأدانت الدول الثلاث في بيان مشترك محاولة استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة والهجمات المتواصلة على مدن ومنشآت مدنية واقتصادية في السعودية. وأوضح البيان أن نشر القوات والقدرات العسكرية سيتم وفق الترتيبات المعتمدة والتشريعات الوطنية للدول الأطراف بهدف تعزيز الجاهزية والتكامل العسكري والقدرة الجماعية على مواجهة التهديدات والتصدي لها.
0: للمزيد من المتابعة والتحليل والوقوف التفصيلي ينضم إلينا من هنا من الكويت الدكتور غانم السليماني الكاتب والمحلل السياسي، إضافة لذلك ينضم إلينا من إسلام أباد الدكتور عبد الرحمن الصالحي الكاتب والمحلل السياسي. أرحب بكما معي وأبدأ مع الدكتور غانم السليماني. سيدي الكريم، ما دلالات هذه النجاحات التي امتازت بها عملية فجر اليمن وكذلك تعدد محاور الهجوم في تعز شباب المندب في وقت واحد مع إظهار قدرات عسكرية كبيرة واستعداد جيد ومنظم أفضى إلى تقدم ميداني للقوات الحكومية؟
2: السر هو وحدة الصف اليمني في استعادة قراره من الأجندات الخارجية وعودة المؤسسات الشرعية المعترف بها دوليا إلى ممارسات عملها الطبيعي على كامل الأراضي اليمنية. اليوم القرار أصبح قرارا يمنيا بعيدا عن الاصطفاف الخارجي والأجندة الخارجية التي تحرك الحوثي الإرهابي، وبدأت اليمن في هذا الفجر الجديد مدعومة من العالم لتوحيد القوى لتكون هناك دولة وأن تقفز كل هذه القوى على الانقسامات الداخلية وتوجه الجهود نحو استعادة الدولة، حماية السيادة. هناك تفاصيل كثيرة في التحركات الميدانية التي نجحت في إعادة المسار وتأمين أيضا المناطق الاستراتيجية، لأن هدف هذه الجماعات الإرهابية الحوثية هي السيطرة على أمن العالم وجعل هذه السلطة تتحكم بها خارجيا وتكون عنصرا أساسيا في المفاوضات. واليوم العالم بقيادة المملكة العربية السعودية بدأت هذه الحملة لحماية الملاحة الدولية، التجارة، تأمين إمدادات الطاقة. هذا المضيق مضيق مهم يتجاوز يعني أهمية اليمن، يتجاوز أهمية هذه المنطقة الجغرافية. اليوم الاقتصاد العالمي يعتمد على هذا المضيق، واليوم الكلمة أصبحت كلمة يمنية، والتأكيد جاء عبر الميدان من خلال التصدي لهذه الجماعات الإرهابية التي تحاول أن تستخدم هذه الممرات المائية للضغط السياسي والعسكري. اليوم الدور السعودي كان دورا بارزا. المملكة العربية السعودية مارست العديد من السنوات السابقة لمحاولة لم الشمل دبلوماسيا، دعم أمن واستقرار هذه الجهود، ولكن هذه الدبلوماسية اصطدمت مع هذا التعنت الحوثي الذي على ما يبدو وواضح للجميع أن قرار الحوثي بيد النظام الإيراني. لذلك المعاناة معاناة الشعب اليمني اليوم لابد أن تتوقف، لابد أن يعود اليمن إلى قراره وإلى دولته وإلى سيادته.
0: نعم، أتوجه بالسؤال التالي إلى الدكتور عبد الرحمن الصالح من إسلام أباد، على ضوء ما أجاب به الدكتور سليماني من الدور السعودي البارز من خلال تقديم الغطاء الجوي المطلوب من التحالف بقيادة السعودية، مما أفضى إلى السيطرة واستعادة مدينة المخا الساحلية غربي تعز، وهي مهمة جدا بعد معارك مع ميليشيا الحوثي. سيدي، دور السعودية إضافة إلى كونها من الموقعين أو من ضمن الداخلين في تحالف مكة السعودية، باكستان وتركيا، كيف من الممكن الاستفادة من تفعيل هذه الاتفاقية، اتفاقية مكة، في تعزيز الدور الإقليمي لردع الحوثي؟
3: التحية لك دلال ولضيفك الكريم وللمستمعين الكرام. نعم، ما رأيناه هو تفعيل حقيقة والانتقال من مسألة الإجراءات الدبلوماسية التي كانت إلى الفعل الدبلوماسي، أي أن هذا الذي انتقل اليوم انتقال من التنفيذ أو على الأقل من الإجراءات إلى التنفيذ العملي للالتزامات مكة للدفاع المشترك من جهة، والدفاع الجماعي إجمالا حقيقة في بين دول العالم الإسلامي. اليوم سواء كانت الحكومة اليمنية التي نحن يعني أيضا نتابع الأخبار التي تجري هناك، وكأن لسان حالهم هو قول شاعرهم عندما قال: متى يجيء من مكانه البعيد فارسنا العتيد، فنحن جنده وجيله الجديد. هذا اليوم الذي يحدث من مسألة ثورة حقيقية على الحوثي وعلى ميليشيات الحوثي في اليمن والتخلص منه، كون أيضا الداخل الباكستاني هنا تعرض أيضا يعني لأزمة اقتصادية. أولا كان بإغلاق مضيق هرمز من قبل الجانب الإيراني، بعد ذلك انتقل أيضا عندما مر السفن عبر مضيق باب المندب والبحر الأحمر قام الحوثي بإغلاقها، مما أثر مباشرة على الاقتصاد الباكستاني. اليوم هذا التفعيل وصف حقيقة يعني عندما تابعنا مثلا هنا وسائل الإعلام الباكستانية رأينا بأن هناك وصفا كبيرا له، منهم من قال هذه هي الآن لحظة المصداقية في الدفاع المشترك والانتقال من اختبارات التعهدات والإجراءات إلى المعنى الحقيقي في الحماية، سواء كانت للمملكة العربية السعودية والأماكن المقدسة أو للمصالح الإسلامية إجمالا وطرق التجارة العالمية من خلال حماية باب المندب وغيره. وأيضا أبرزت كذلك مثلا هذا الحلف الذي تشكل في أغسطس الماضي وفعل بهذه السرعة، واشتركت هناك مثلا، نحن رأينا مثلا حتى الحضور الباكستاني لم تكن القيادة السياسية فقط وإنما القيادة السياسية والعسكرية والأمنية كذلك في هذا الحلف. بمعنى آخر أن هذا الحلف في الوقت الحالي تستفيد الحكومة اليمنية بشكل كبير لن يتكرر لها في تاريخها باستعادة على الأقل اليمن في الوقت الحالي. نعم. من البراثن الإيرانية في الوقت في هذا التوقيت.
0: نعم سيدي الكريم، هذه نقطة مهمة سأذهب بها إلى الدكتور غانم السليماني. سوف تستفيد الحكومة اليمنية من هذا الزخم، زخم التحالف العربي أولا، ومن ثم يعني تعزيز ذلك باتفاقية مكة. سيدي الكريم، الهدف الآن والعين الآن على صنعاء والحديدة، والتي تمكنت القوات الحكومية من فتح الطريق إلى صنعاء على الأقل من خلال العمليات الجوية والبحرية ضد الحوثيين بدعم كبير من التحالف العربي لدعم الشرعية اليمنية بقيادة السعودية، ويبدو بأن العمليات سوف تتعزز أكثر في ظل ما قلناه عن تفعيل تحالف مكة. برأيك ما أهمية الوصول إلى صنعاء، وما أهمية أيضا السيطرة الكاملة على الحديدة؟
2: صنعاء تعتبر هي العاصمة الأساسية للحوثيين والسيطرة عليها، والطريق اليوم إلى صنعاء عبر تحرير المناطق والمرتفعات المهمة التي تشكل يعني تحول استراتيجي في السيطرة الوطنية اليمنية على هذه المناطق حتى يتم تحرير القرار اليمني. واليوم بدأت بالفعل هذه العملية تنفذ، وهناك التزامات دفاعية مشتركة من العالم، ورأينا حتى تفعيل حلف مكة، وهناك قدرات عسكرية تعزز للدفاعات الوطنية اليمنية لتشكيل تكامل عسكري وقدرات جماعية على مواجهة هذه التهديدات الإرهابية والتصدي لها وفقا للإطار الدولي وإطار التحالفات الدولية. لذلك اليوم التحول الاستراتيجي في مسألة الوصول إلى المرتفعات الاستراتيجية وتدمير مخازن الأسلحة وقطع الطريق على الإمدادات الحوثية والسيطرة الوشيكة على تعز، اليوم هناك بداية للوصول إلى تعز وما بعد تعز حتى يتم السيطرة على صنعاء وتحرير هذه الدولة. اليوم هناك انتفاضة عالمية في حقة الأمر للمساعدة، ورأينا الحماس من القوات اليمنية الشعبية الحكومية نحو تحقيق الاستراتيجية الجديدة. اليوم المسار التفاوضي كان مسارا طويلا في حقيقة الأمر، بدأت المملكة العربية السعودية بل والعالم في تاريخ من المفاوضات التي فشلت وتعثرت في كثير من الأمور بسبب التعنت الحوثي والذي رفض الجهود السياسية بسبب سبب بسيط، لأن هذا القرار لم يعد قرارا يمنيا، كانت هذه قرارات من الجانب الإيراني، وهو من كان يفشل هذه المفاوضات وهذه الاتصالات التي بدأت

0: جانب إنساني، المملكة العربية السعودية خصصت جانبا إنسانيا عبر مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم الجهود الإنسانية ومساعدة النازحين في البرامج داخل وخارج اليمن. لذلك اليوم التحول الكبير، وهي خطوة مباركة اتجاه العودة إلى القرار اليمني، وأن يكون اليمن وفق أجندته الداخلية بعيدا عن الاصطفاف الخارجي. ورأينا أن ارتباط الحوثي الكبير بالمشروع الإيراني وانعكاساته على المنطقة، بل انعكاساته على السيادة اليمنية وأمن واستقرار المحيط.
1: نعم، إذن هو تحول كبير في التعامل مع الأزمة اليمنية، وارتباط الملف برمته أيضا كوكلاء، كوكلاء الحوثيين، كوكلاء لإيران وبالملف الإيراني الأكبر. نعود مرة أخرى للدكتور عبد الرحمن الصالحي، وأنا ما زلت أريد التركيز أكثر على أن ما يحدث الآن هو فرصة تاريخية للتعامل مع الملف اليمني ومحاولة وضع نقطة النهاية للحوثيين، وأيضا بدء صفحة جديدة، فتح صفحة جديدة في تاريخ اليمن السياسي. سيد الكريم عبد الرحمن الصالحي، هنالك بعد أمني وعسكري كبير وواسع لتفعيل اتفاقية مكة، مثل إنشاء غرفة عمليات مشتركة في الرياض لتبادل المعلومات الاستخباراتية، تدريبات عسكرية مشتركة سنوية، تعاون في الصناعات الدفاعية خصوصا من تركيا التي تقدم الطائرات المسيرة والتكنولوجيا، باكستان ستقدم الخبرة البشرية والقواعد، أيضا من ضمنها حماية المقدسات، وهو بند صريح بالدفاع المشترك عن أي تهديد للحرمين أو للأراضي السعودية. يبدو بأن هذه الأهداف الصغرى والتي تندرج كبنود تأتي تحت هدف كبير جدا، هدف الردع الدفاعي. كيف نقرأ أهمية هذه البنود في البعدين الأمني والعسكري والاستفادة من هذه الفرصة التي ذكرتها؟
2: في تقديري أن مثل هذه التطورات الحالية حقيقة أولا متمثلة باستعادة مثلا سلطة الدولة اليمنية، مثلا على سبيل المثال كون التهديد الأكبر في الوقت الحالي للمملكة العربية السعودية جاء من قبل الحوثي الذي ما زال حتى هذه اللحظة يقفز في حتى قصف بلاد الحرمين الشريفين، قصف مكة وقصف المدينة وقصف بمسيراته. لكن تحول هذه الفرصة لكي تحول هذه الفرصة حقيقة إلى لحظة تاريخية، يعني تترجم فيها المكاسب العسكرية والسياسية إلى استقرار مستدام، يمكن مثلا واحد أن ينظر إليها من نظرة بناء القدرة الجماعية، سواء كانت للخليج إجمالا ولشبه الجزيرة العربية إجمالا، من مثل هذه البذور حقيقة التي تنشأ هنا وهناك من الجماعات المسلحة. بمعنى أن التحويل الالتزام السياسي اليوم إلى قدرات فعلية هو هذا المطلوب في الوقت الحالي مثلا اتخاذه. كذلك أيضا تعزيز مثلا الحماية وعمليات الإسناد في الوقت الحالي، وتقليص قدرة الحوثيين، ما استطاعت مثلا قوات التحالف في الوقت الحالي، ما استطاعت أيضا السلطة اليمنية من خلال دحرهم من المخا، من حيث من الخوخة، والسيطرة على مدينة الحديدة، وتأمين بحر العرب من كراتشي حتى عدن وحتى البحر الأحمر في الحديدة. هذه هي من النقاط المهمة. اليوم ما يقوم حاليا به ونحن ما قرأناه وما رأيناه خلال هذه الفترة منذ يوم إنشاء التحالف أو تحالف حلف مكة للدفاع المشترك، هو أن هناك يعني بس يكون مثل اللجان أو اللجان التي هي مخصصة للاستطلاع أو الوحدات استطلاع، وحدات دعم لوجستي. في الوقت الحالي كان وزير الدفاع الباكستاني صرح أمس بعد اللقاء، عندما قال بعد لقائهم في مكة وبعد صدور البيان، قال نحن الآن هدفنا حماية المملكة العربية السعودية، بمعنى تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك، وعلى المملكة أن تتفرغ للقتال. بمعنى قد نجد أيضا الآن وقد يعني قد تم حماية على الأقل بلاد الحرمين الشريفين والخليج مثلا أو المملكة العربية السعودية إجمالا من هذه الهجمات التي قد كانت تهدد وما زالت تهدد حتى الآن. ستتفرغ على الأقل المملكة العربية السعودية لمسألة المبادرة أيضا مع الحكومة اليمنية في تثبيت الأوضاع هناك. لذلك يعني ما قد نراه اليوم ليست فقط أنه مثلا الفرصة أمام اليمن أو غيره، ليست فقط في جوهر استعادة احتكار الدولة للسلاح والقرار وحماية السكان، ولكن أيضا توحيد الجهود المناهضة مثلا والمناهضة للحوثيين مطلق سيطرتهم واستعادتها وتقديم الخدمات في المسارات السياسية والأمنية

0: هذه تمنع تجدد أي عمليات عسكرية مثلا أو مثلا نتوءات قد تحدث هنا وهناك. لذلك حلف مكة اليوم هو تعزيز حقيقة لقدرة المملكة أولا، وللردع الخليجي أو في شبه الجزيرة العربية ثانيا، وقد يغير موازينها ويمنح أيضا المنطقة مزيد من الاستقرار، ويضع الطرف الآخر المعادي أو من يفكر بالهجوم بأن يضع في رأسه 1000 حساب لعملية التكلفة التي قد تتم.
1: نعم، إذن هو يعني تحالف مكة أيضا يقوم التوازنات في المنطقة. شكرا جزيلا للدكتور عبد الرحمن الصالح، الكاتب المحلل السياسي من إسلام أباد، والشكر موصول إلى ضيفنا من هنا من الكويت الدكتور غانم السليماني، الكاتب والمحلل السياسي.
2: حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت.
1: عشية الذكرى السنوية 3 للـ7 من أكتوبر، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تثبيت وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، والانتقال الفوري لاستكمال المرحلة الثانية من خطة إنهاء الصراع. غوتيريش شدد على أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه العام الماضي أتاح انفراجة جزئية، لكنه لم ينهي المعاناة الإنسانية ولم يؤسس حتى اللحظة لسلام موثوق، مطالبا جميع الأطراف بالوفاء بالتزاماتها وإنهاء الظروف غير القابلة للاحتمال التي يمر بها المدنيون.
3: مع اكتمال عامها 3، لا تزال أطياف يوم 7 من أكتوبر والأحداث اللاحقة تخيم على المشهد في الشرق الأوسط. وفي بيان رسمي نشر عبر حسابه على منصة إكس، بعث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش برسائل قاطعة أكد فيها أن الوقت قد حان أكثر من أي وقت مضى ليتحول وقف إطلاق النار إلى حالة دائمة ومستقرة تضمن دخول المساعدات الإنسانية للقطاع على نطاق واسع وتستند صراحة إلى أحكام القانون الدولي. غوتيريش لم يغفل البعد الإنساني، حيث أشار بنبرة شديدة الوضوح إلى الأهوال والآلام غير المسبوقة التي لحقت بالفلسطينيين في قطاع غزة جراء الحرب المدمرة، والتي أدت إلى حصيلة ثقيلة تجاوزت 74,000 شهيد ودمار طال 90% من المباني والبنى التحتية، فضلا عن تهجير غالبية السكان وتردي أوضاعهم المعيشية إلى حدود لا يمكن تحملها. وعلى الرغم من الهدوء النسبي الذي أحدثه إعلان رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في أكتوبر من عام 2025، إلا أن التقرير الأممي يرصد واقعا معقدا ومستقبلا سياسيا يكتنفه الغموض. فالاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل سيطرته الميدانية على الجزء الأكبر من قطاع غزة يشترط لنزع قواتها التحقق التام من تجريد حركة حماس من سلاحها، وهو ما تقابله الحركة بالدعوة إلى عملية نزع تدريجية ومتوازنة للسلاح، رافضة التسليم الفوري والأحادي لترساناتها. هذا التجاذب الميداني والسياسي دفع بالأمين العام للتأكيد إلى أن الانفراجة التي تحققت العام الماضي تبقى ناقصة وغير كافية ما لم تتوج بإمدادات إنسانية كافية ومسار موثوق يمهد للتعافي والتنمية. واختتم غوتيريش بيانه بالحث الصريح لكل الأطراف المعنية على احترام الالتزامات الكاملة والمضي قدما نحو تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة الشاملة لإنهاء الصراع. ويمكن القول أن تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة محاولة أممية جديدة لدفع الأطراف نحو بناء مستقبل مختلف، مستقبل يستند إلى إقامة مسار سياسي يضمن للجانبين العيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن، وبما يصون كرامتهم ويحقق تطلعاتهم المشروعة في المنطقة.

0: قضايا في الصحافة العربية والعالمية.
1: في حلقتنا لهذا اليوم: إيران وخصومتها مع حسن النية هال الأنصاري، الوقوع في فخ باب المندب فارس بن حزام، ما الذي يجعل الحوار الوطني مختلفا هذه المرة ريما نزال، وقفة مع

0: الصحافة المصرية شكري عبد الحميد. نبدأ جولتنا من صحيفة الأيام البحرينية والتي قالت فيها الكاتبة هالة الأنصاري: تؤكد التجارب أن بناء تعايش مستقر وإقامة علاقات طبيعية تستند أولا إلى أصول الجيرة ثم إلى قواعد القانون الدولي، بات أقرب إلى المهمة المستحيلة مع إيران بعدما جرب كل ما يمكن تجريبه لتحقيق أدنى متطلبات الجوار الطبيعي في ظل تشدد إيراني تجاه محيطه وسلوك يتعمد حرق الجسور وإغراق المراكب كلما لاحت فرصة لعودة المياه الراكدة إلى مجاريها، وكتبت تحت عنوان إيران وخصومتها مع حسن النية:
1: وما لا يريد النظام الإيراني أن يتعلمه هو أن حقائق الجغرافيا لا تدار بمنطق العداء، فالجوار قدر ثابت، إلا أن استمرار انعدام الثقة وضياع بوصلة حسن النية والاستخفاف بحق الجيرة تجعل التأزيم أصلا حاكما في إدارة العلاقات، فلم يعد التصعيد الإيراني محصورا في المواربة أو التدخل في شؤون الآخرين، وإنما يتخذ طابعا أشد بتعديه على السيادة والسلامة الوطنية وتعميقه القطيعة الدبلوماسية.
0: وخلصت الكاتبة إلى أن الجهود الرامية إلى إيجاد سلام مستدام يعالج جذور المشكلة المتراكمة تتعثر، وهذا يعود إلى بنية العقل المشغول بأطماع التوسع والميل إلى ممارسة السلوك الذي يوظف الدبلوماسية للمراوغة وإدارة العبث في المنطقة، ما يؤدي إلى انحسار مساحات التفاهم نتيجة هذا السلوك الذي يضرب بعرض الحائط أخلاقيات العيش المشترك. وأضافت:
1: المطلوب ليس تهدئة مؤقتة بل مسار يخفف منابع التوتر ويفتح الباب أمام علاقات صحية ومصالح حقيقية وفق معادلة واضحة: لا قوة خارج القانون، ولا حدود مستباحة، ولا مغامرة بلا كلفة.
0: في صحيفة عكاظ السعودية قال الكاتب فارس بن حزام: في هذه اللحظة يسقط الوهم الجغرافي الذي تعايشت معه الميليشيا طويلا، فقد وقع الحوثي في فخ باب المندب، تعامل مع المضيق باعتباره ورقة ضغط يمكن استخدامها في الصراع اليمني، لكنه اكتشف أن أهميته الاستراتيجية تجعل كلفة العبث به أكبر من المكاسب، وكتب تحت عنوان الوقوع في فخ باب المندب:
1: باب المندب ليس ورقة يمنية داخلية، إنه ممر رئيسي للملاحة الدولية، وأي تهديد لحركة السفن فيه يتحول سريعا إلى قضية تتجاوز حدود اليمن. وهذا تحديدا ما أخطأ الحوثي في تقديره، اعتقدت الجماعة أن تهديد الملاحة سيمنحها نفوذا إضافيا، أرادت أن تقول للمنطقة والعالم إن تجاهلها غير ممكن، لكن النتيجة كانت عكسية.
0: وخلص الكاتب إلى أن عزل الحوثي عن الساحل الغربي لا يتعلق فقط بتأمين الملاحة، المسألة تتصل أيضا بقدرته العسكرية والسياسية، فإبعاده عن البحر يقلل خياراته ويضعف خطوط الإمداد ويحد من قدرته على استخدام الساحل كورقة تفاوض، فالسيطرة على الساحل تعني قدرة أكبر على الحركة والإمداد والضغط، وانتزاع هذه القدرة يعني دفع الحوثي إلى الاعتماد على مناطقه الداخلية حيث تصبح خياراته أقل واتصاله الخارجي أصعب. وأضاف:
1: إن الجغرافيا كما علمنا التاريخ صلبة وقاسية تمنح الفرص لمن يستحقها، لكنها لا تغفر أبدا للمغامرين، وعندما تنقلب ورقة البحر على حاملها تصبح قوافل الهزيمة حتمية لا رجعة فيها، وفجر اليمن الذي انطلق واثقا من الساحل الغربي لن يتوقف قبل صنعاء بعد أن يدفع الحوثي الثمن كاملا جراء اللعب بنار المضيق، ليكتشف متأخرا أن من يبتلع البحر حتما سيغرق فيه.
0: في صحيفة الوطن القطرية قالت الكاتبة ريما نزال: تأتي الدعوة إلى حوار وطني فلسطيني شامل في لحظة من أخطر اللحظات التي مر بها المشروع الوطني الفلسطيني. الاحتلال لا ينتهي.

0: ينتظر نتائج الحوارات ولا يعلق مخططاته إلى أن تنتهي من الخلافات. فالسؤال ليس هل نريد الحوار، السؤال الأهم أي حوار نريد وماذا نريد أن ينتج عنه. وكتبت تحت عنوان: ما الذي يجعل الحوار الوطني مختلفا هذه المرة؟
1: لا يجوز وضع الحوار في مواجهة الانتخابات، وربما يكون بعدها أجدى، كما لا يمكن استخدام أحدهما ذريعة لتأجيل الآخر. الحوار المطلوب هو الذي يفتح الطريق إلى الانتخابات ويؤمن شروط نجاحها ومشاركة الجميع فيها واحترام نتائجها. فالانتخابات ليست تفصيلا إجرائيا، وإنما إحدى أهم وسائل إعادة الفلسطيني إلى المشاركة في العملية السياسية وتجديد المؤسسات والقيادات واستعادة الثقة بين المجتمع والنظام السياسي.
0: وخلصت الكاتبة إلى أن الحوار المقبل يجب أن لا يقتصر على معالجة الخلافات السياسية، بل يمتد إلى إعادة تعريف الأولويات. كيف يمكن حماية الأرض؟ كيف يمكن استعادة وحدة الضفة وغزة سياسيا ومؤسسيا؟ وما إمكانية حماية الحريات واستعادة ثقة المواطن؟ كيف يمكن بناء اقتصاد وسياسات اجتماعية تجعل بقاء الفلسطيني على أرضه ممكنا؟ وأضافت:
1: الحوار المطلوب هو الذي يعيد الأمانة السياسية إلى المجتمع ويجدد المشروع الوطني ويصون السلم الأهلي ويقوي قدرة الفلسطينيين على الصمود ويفتح الطريق أمام الشعب ليكون عبر الانتخابات والمشاركة الواسعة القوة السياسية التي تصنع التغيير بدل أن تنتظره.

0: والآن نتوقف مع أهم ما تناولته الصحف المصرية الصادرة اليوم والزميل شكري عبد الحميد.
1: اهتمت الصحف المصرية بكلمة الرئيس السيسي في ذكرى انتصارات أكتوبر في اجتماعه بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة. تقول الأهرام: الرئيس السيسي يؤكد أن مصر قوية بمؤسساتها، ولن يستطيع أحد المساس بأمنها أو مقدرات شعبها، وأن أمن دول الخليج جزء من أمن مصر القومي، والتأكيد على رفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وأن حصة مصر من مياه النيل لن تنقص. تضيف الصحيفة: بعث الرئيس السيسي برسائل عديدة في كلمته، في مقدمتها أن أمن دول الخليج العربية الشقيقة يعتبر جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مجددا إدانة مصر ورفضها القاطع لأي اعتداءات تستهدف الدول العربية الشقيقة، وأن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية تظل الضمانة الوحيدة لتحقيق السلام العادل والدائم والاستقرار في الشرق الأوسط. شكري عبد الحميد، قضايا في الصحافة، القاهرة.

ما زلتم تتابعون حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت. في تحرك دبلوماسي بارز نحو الأزمة السودانية، تقدمت الولايات المتحدة بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يقضي بتمديد تقني لنظام العقوبات المفروض على دارفور لمدة شهرين، وذلك لإتاحة الوقت للتوصل إلى توافق بشأن توسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل الأراضي السودانية، إلى جانب إدراج الطائرات المسيرة والتكنولوجيات الحديثة ضمن نطاق الحظر. يأتي هذا التطور بالتزامن مع تأكيد كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بوليس مساعي واشنطن بالتنسيق مع مصر والشركاء الإقليميين لدعم حل سياسي شامل ينهي الحرب ويقود إلى حكومة مدنية عبر حوار يملكه ويقوده السودانيون أنفسهم. للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا من القاهرة

0: الدكتور أيمن سمير أستاذ العلاقات الدولية، أهلا وسهلا بكم، ونسألك حول فاعلية هذا المقترح الأمريكي الذي يعنى بالتمديد التقني للعقوبات لمدة شهرين فقط، ويركز بشكل كبير وملحوظ على الأسلحة وأنواعها.
1: صحيح، أولا تحياتي لحضرتك ولكل السادة المستمعين. هدف الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا هدف مبعوث الرئيس دونالد ترامب مسعد بولس، وهو عقد عدة اجتماعات خلال الأيام الثلاثة الأخيرة هنا في العلمين الجديدة، سواء مع الرئيس رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق البرهان، أو حتى مع قادة دول أفارقة أخرى. الولايات المتحدة الأمريكية بترى أن الصراع في السودان يتسع ويتمدد ويأخذ أبعاد جديدة نتيجة لتدفق السلاح والذخيرة إلى طرفي الحرب، وبالتالي هي بتعتقد أن المدخل الصحيح لإجبار الطرفين للجلوس على مائدة المفاوضات هو على الأقل تقليل تدفق السلاح والذخيرة سواء إلى الجيش السوداني أو إلى قوات الدعم السريع.
0: نعم.
1: لكن للأسف يعني كل التقديرات بتقول أن حتى هذا القرار لو تم تمريره لن يأتي بنتائج كبيرة على الأرض، لابد أن يكون هناك قناعة سياسية لدى الطرفين بأن المفاوضات والمسار السلمي هو الذي يمكن أن يحل المشاكل وليس لغة البندقية أو الرصاص. كما تعلمين السودان لديها حدود مع 8 دول، وبالتالي الحدود مفتوحة وحدود طويلة تصل إلى حوالي 8000 كيلومتر، وبالتالي السلاح يتدفق من مناطق كثيرة. يضاف إلى كل ذلك أن الصراعات أيضا المجاورة للسودان تغذي الصراع السوداني السوداني. على سبيل المثال ما يجري في إثيوبيا هناك مؤشرات كثيرة على انعكاسه بشكل سلبي على الحرب في السودان، بمعنى الحكومة الإثيوبية تتهم الجيش السوداني بأنه يدعم متمردي التجراي وأن هؤلاء ربما انتقلوا إلى الداخل السوداني. نفس الأمر في الغرب، الحدود السودانية مع تشاد هناك اتهامات دائمة من الجيش السوداني لتشاد بأنها تدعم قوات الدعم السريع وتفتح الحدود التشادية مع حدود السودان الغربية. لذلك بتعتقد الولايات المتحدة الأمريكية، وأنا في رأيي عدد كبير أيضا من الدول التي تريد السلام والاستقرار للسودان، بتعتقد أن مثل هذا المقترح يمكن أن يأتي بنتائج كبيرة إذا ما كانت أولا هناك إرادة سياسية لدى طرفي الحرب بالجلوس على مائدة المفاوضات، وأيضا أن يكون هناك مواقف إيجابية من الدول التي تغذي تحديدا الدعم السريع وبالتالي تطيل زمن الحرب.
0: نعم دكتور أيمن، ما دمنا نتحدث أيضا عن مناطق السيطرة، يسيطر الجيش السوداني على المناطق الوسطى والشرقية من السودان، في حين تخضع منطقة دارفور في الغرب وأجزاء من إقليم كردفان والجنوب لسيطرة قوات الدعم السريع. برأيك مثل هذا يعني مشروع القانون الذي سوف تتقدم به الولايات المتحدة لتوسيع حظر السلاح ليشمل كامل أراضي السودان، وقرار حظر توريد الأسلحة وزيادة عدد الخبراء المراقبين لقرار الحظر القائم، كيف سيؤثر على ميزان القوى على الأرض؟
1: أنا في رأيي لن يؤثر كثيرا، لأن كلا الطرفين لديهم مصادرهم الخاصة في الحصول على السلاح والذخيرة. لكن مثل هذا القرار عندما كان يتعلق مثلا في دارفور ربما كان يؤثر فقط على قوات الدعم السريع. الغرض من مشروع القرار الجديد هو أن يضم أيضا المصادر التي توصل السلاح والذخيرة إلى الجيش السوداني. ربما هناك اعتقاد تحديدا حتى لدى مسعد بولس وكل تصريحاته بتشير إلى ذلك، هو بيعتقد أن الجيش السوداني رفض المخطط الأمريكي والخطة الأمريكية لوقف الحرب والتي تبدأ بثلاثة شهور، ثم بعد ذلك مفاوضات لمدة 9 شهور تفضي إلى حكومة انتقالية مدتها 2 عامين، وبعد على أن يكون طرفي الحرب أو قادة طرفي الحرب خارج هذه الحكومة.
0: نعم، هذه نقطة حساسة التي ربما قد تعرض مشروع القرار في مجلس الأمن الدولي إلى النقد، خاصة بأن هذه القرارات تؤثر على قدرات الجيش السوداني. باختصار شديد ماذا تقول؟
1: نعم، أنا في تقديري هذا المشروع يستهدف بشكل رئيسي تقليل السلاح والذخيرة الذي يصل إلى الجيش السوداني. ربما دول مثل الصين وروسيا تعترض على هذا الأمر، لكن في تقديري حتى الآن كل المؤشرات القادمة من الصين ومن روسيا فيما يتعلق بمشروع هذا القرار أنه في أحسن الأحوال قد يمتنعوا عن التصويت ويتم تمرير القرار. لكن في نهاية القرار هناك نقطة مهمة، هذا القرار لا يستند أو مشروع القرار حتى هذه اللحظة لا يستند إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وبالتالي هو لا يتمتع بأعلى درجات الإلزام، وبالتالي أنا في رأيي يمكن تمريره، لكن في نهاية المطاف لا يمكن تطبيقه مثل كثير من

0: القارات المتحدة ومجلس الأمن.
1: شكرا جزيلا للدكتور أيمن سمير، أستاذ العلاقات الدولية من القاهرة. وسنوافيكم الآن بموجز الأنباء. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة استمرار الاعتداءات السافرة والشائنة لميليشيا الحوثي تجاه مكة المكرمة والمدينة المنورة. حلف مكة يعلن البدء الفوري في نشر قوات الدفاع المشترك بالسعودية ويدين استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة. القوات الحكومية اليمنية تواصل عملية فجر اليمن وتحقق تقدما مهما في عدد من جبهات القتال. الرئيس الأمريكي يقول إن العمليات العسكرية الجارية ضد إيران ستنتهي قريبا. استشهاد 3 فلسطينيين في هجمات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق عدة في قطاع غزة. عشية الذكرى 3 للـ 7 من أكتوبر، الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لسلام دائم ودخول المساعدات إلى غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مناطق عدة في الضفة الغربية المحتلة. الولايات المتحدة تقدم مشروع قرار لمجلس الأمن لتمديد عقوبات دارفور 2 بهدف توسيع حظر الأسلحة ليشمل السودان كاملا. روسيا تقول إن العاصمة موسكو تعرضت لهجوم أوكراني ضخم بالمسيرات. كوريا الجنوبية تدرس اتخاذ تدابير لإجبار كوريا الشمالية على تقديم اعتذار عن انفجار لغم أرضي وقع مؤخرا داخل المنطقة منزوعة السلاح. انتهت هذه الحلقة من حدث وتعليق. تقبلوا تحياتي من التقديم دلال إبراهيم، من مساعد المخرج حبيب الشعلان والمخرج محمد السلطان. إلى اللقاء.
2: حدث وتعليق.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
4: استراحة الظهيرة.

0: راح نكون معاكم إن شاء الله من 2 لغاية الساعة 3 عصرا، إن شاء الله تستمتعون وتكون الفائدة من خلال استراحة الظهيرة.
1: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج استراحة الظهيرة. نكون معكم من خلال فقرات منوعة في هذا البرنامج، فقرات التقارير الخارجية وأيضا الضيوف اللي يكونون معنا بالاستديو يثرون حلقتنا بالمعلومات المفيدة. اليوم جدا سعيدة مع زميلي سعد خلف في حلقتنا اليوم، وأول مرة أقدم للأمانة معك في برنامج.
0: هذا شيء يسعدني ويشرفني أني أكون معك ومع الزملاء في استراحة الظاهرة في فترة غياب زميلنا سعود الفياض. إن شاء الله خلال الأيام المقبلة يكون معكم، وإن شاء الله للمستمتعين يعني معكم أيضا المستمعين يستفيدون إن شاء الله من حلقة هذا اليوم، خاصة وأن عندنا ضيوف يعني قاعد يتكلمون عن مواضيع قريبة جدا من المواطن الكويتي.
1: صحيح، إحنا دائما في برنامج استراحة الظاهرة نحاول نغطي الفعاليات والأمور نقدر نقول الأخيرة اللي موجودة على الساحة ونغطيها لكم، ونحاول أيضا نصحح لكم مفاهيم ساعات تشوفونها في مواقع التواصل الاجتماعي وتكون معلومات خاطئة نصححها في برنامج استراحة الظهيرة.
0: أكيد يعني إحنا ما لحقنا نأسس شركة طلابية لكن عاد الصادق بعد شوية راح نأخذ منها الأساسيات لتأسيس الشركة إن شاء الله. يعني
1: ما شاء الله أفكار جديدة دائما على الساحة.
0: أكيد، وطلابنا يعني ما شاء الله متميزين ودائما يعني يرفعون اسم الكويت عاليا، ودايم يعني اسم الكويت قبل اسمه، ما شاء الله دايم مشرفيننا بكل المحافل الخليجية والعربية والدولية.
1: هذه جزء من تفاصيل حلقتنا اليوم في برنامج استراحة الظهيرة. وفي بداية الحلقة أكيد نقول لكم تحية كبيرة مقدمة من فريق الإعداد بشاير العيد وحسين نعمان.
0: من التقديم شهد الخميس وسعد

0: Michael Gallaf.
1: ومن الهندسة الإذاعية نورة العيسى.
0: التنسيق والمتابعة ريم المطيري.
1: ومن التنفيذ محمد عبد العزيز المطيري.
0: مع تحيات مخرجنا سعود الحربي.
2: الكويت ليست مجرد مدينة مزدحمة بالطرق والمباني، بل مجتمع حي نابض بالناس والقصص والتجارب.

0: في كل يوم هناك فكرة جديدة، مبادرة شبابية أو قضية اجتماعية تستحق أن تروى وتناقش. مساحة حوار نلتقي فيها نفهم أكثر ما يحدث من حولنا ونقرب أكثر من نبض المجتمع.
1: يا بلادي يا بلادي،
0: استراحة الظهيرة.

0: تحت رعاية وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي تنطلق فعاليات مؤتمر الحركة الكشفية بين التطوع والنشاط الاقتصادي خلال الفترة من 3 إلى 7 أكتوبر لعام 2026. ومن أهم تفاصيل المؤتمر وجهات المنظمة جمعية الكشافة الكويتية، حيث تستضيف المؤتمر بمشاركة نحو 250 قيادة كشفية يمثلون 36 دولة. لتفاصيل أكثر عن هذا الموضوع مع الدكتور عبدالله الطريجي رئيس مجلس إدارة جمعية الكشافة الكويتية.
1: أشكر حضوركم ودعمكم لهذا المؤتمر. الحقيقة يعني أسباب يعني عقد هذا المؤتمر أن عدد المسجلين رسميا في المنظمة الكشفية العالمية هم 60 مليون كشاف ومرشدة رسميا. أصبحنا في السنوات الأخيرة نعاني من قلة الفعاليات وأيضا عزوف الشباب والشابات من الانتساب إلى الحركة الكشفية، والسبب الرئيسي هو قلة الموارد المالية. وأنا طبعا ما ألوم الدول، أيضا لكل دولة أيضا خصوصيتها. وجدنا إحنا من خلال هذا المؤتمر بالتواصل مع جمعيات كشفية طبعا في العالم أن نقيم مؤتمر نتناقش ونضع الحلول اللي شلون نجد الموارد المالية اللي تدعم فعاليات أبنائنا وبناتنا في الحركة الكشفية. طبعا تقدموا ما يقارب 250 ورقة بحثية من مختلف دول العالم. هناك لجنة أكاديمية متخصصة اختارت 75 ورقة تناقش في هذا المؤتمر خلال 3 أيام القادمة، ومن ثم سوف نخرج بعدد من التوصيات، ومن ثم نعتمدها ونرسلها إلى الجمعيات الكشفية في العالم بإذن الله. أيضا المحور الثاني المهم إن الآن عندنا إحنا كيفية نصق مواهب شبابنا. اليوم الشباب لما يتخرجون من الجامعة قلة فرص العمل، وإحنا في الحركة الكشفية في المخيمات الكشفية عندنا مواهب، سواء مواهب في النجارة، في الهندسة، في الطب، في الرسم، في النجارة. فبالتالي بنحاول شلون ننمي هذه المهارات بحيث إنه بعد ما يتخرج يكون عنده مهنة ويكون له مشروع صغير ندعمه في مارس حياة العمل.
0: من أهم أهداف العمل الكشفي والاقتصادي استدامة الموارد، مناقشة سبل تعزيز الاستدامة المالية والمؤسسية للبرامج الكشفية عبر إدارة المشروعات بصورة احترافية، بالإضافة إلى التأكيد على أن يكون النشاط الاقتصادي داعماً للرسالة التربوية والإنسانية للكشافة وليس بديلاً عنها، واستثمار الطاقات البشرية والتنظيمية للحركة الكشفية في دعم خطط التنمية المستدامة.
2: خلكم على الموعد
3: مع استراحة الظهيرة
2: يوميا من الأحد للخميس من الساعة 2:00.

0: الثامن وحتى الثالثة
1: على 89.5 FM.
2: وما زلنا مستمرين معاكم مستمعينا الكرام في برنامج استراحة الظهيرة. وصلنا إلى فقرة جدا مهمة وعندنا اتصال مهم أستاذ سعد.
3: نعم يعني راح يكون معنا يعني اتصال مع الأستاذ محمد ضرار الرومي من أمانة سر اللجنة الوطنية. راح نتكلم على ورشة يقيمونها بعد ما نرحب فيه. أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد.
4: حياكم الله والساعة المباركة وأمسي عليكم وعلى السادة المستمعين وألف شكر لكم على الاستضافة.
2: أستاذ محمد، موضوع حلقتنا اليوم راح يكون عن ورشة جدا مهمة وهي ورشة العمل الإقليمية في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. راح يكون أكيد الاستضافة في دولتنا الحبيبة الكويت من تاريخ 15 ولغاية تاريخ 17. كلمنا في البداية عن هذه الورشة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء، هذه الورشة هي ورشة عمل تطبيقات وبناء القدرات مقدمة من مجموعة العمل المالي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مينا فاتف، وهي الجهة الإقليمية اللي دائما تختص في مواضيع غسل الأموال وتمويل الإرهاب. طبعا هذه الورشة راح تقام مثل ما تفضلتوا بين 5 إلى 7 أكتوبر إن شاء الله.
2: إيه نعم، يعني راح تكون إن شاء الله باكر آخر يوم لهذه الورشة.
4: نعم، فهي جارية الحين حاليا عندهم وإحنا قاعد نتكلم، وكذلك مستمرة لباكر إن شاء الله. وطبعا هي تبي تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الكويت.
3: نعم، لو تعطينا فكرة أستاذ محمد عن يعني أبرز المحاور اللي تناولتوها يعني أمس واليوم وإن شاء الله يعني باكر في الختام.
4: بإذن الله. طبعا الورشة هذه تأتي دائما عقولتهم بشكل متجدد، وكل مرة تغطي موضوع معين، يعني ما لها موضوع معين، فكل مرة تأتي بموضوع جديد. الموضوع الأساسي لهالنسخة هذه والنسخة الحالية هو الاحتيال المالي، وطبعا راح يتم مناقشة الموضوع مثل ما قلنا في الأمس واليوم وإن شاء الله في واليوم الثالث اللي هو باكر. اليوم الأول احنا تناولنا مسألة الاحتيال المالي كتعريف وربطه بجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وطبعا كان في حالات عملية وخبرات طلعوا وتكلموا في الموضوع، والحمد لله صار يعني يخش صدى واستفادة جدا يعني جدا كبيرة. اما اليوم الثاني ان شاء الله اللي هو الحين قاعد يجري حاليا، راح يتم الحديث عن استرداد الاصول وحرمان المجرمين من عوائد جرائمهم الناتجه عن طريق الاحتيال. اما اليوم الثالث اللي هو ان شاء الله راح يكون باكر، فراح يتم الحديث عن استغلال التكنولوجيا والتقنيات الحديثه في تمويل الارهاب وطرق التصدي لها ان شاء الله.
2: ان شاء الله استاذ محمد، ما شاء الله تغطون مواضيع منوعه وافكار مختلفه في هذه الورشه، وهذا دليل على جهودكم الكبيره اللي وخبرتكم اكيد في هذا المجال. نبي نتكلم عن الجهات المشاركه في هذه الورشه، واكيد راح تضيف لكم من خلال هذه الورشه.
4: طبعا احنا الحمد لله محظوظين بمشاركه يعني معانا نخبه من الخبراء والمختصين من الدول الاعضاء في مجموعه المينا فاتف الجمعيه الاقليميه، وكذلك منظمات اقليميه واقتصاديه تشتغل في ذات المجال، وبالاضافه الى ممثلين من الجهات المعنيه من دوله الكويت اللي تشتغل في هذا المجال من جهات انفاذ قانون وجهات رقابيه وغيرها. وحقيقة تعتبر الورشة هذه فرصه كبيره لتبادل الافكار والخبرات وبناء علاقات مهنيه مع دول المنطقه.
3: نعم، يعني يمكن الأستاذ محمد قاعد يعني تطرقون إلى مواضيع من خلال هذا الورشة يعني تمس الناس بشكل يومي، فبالنهاية يعني بعد أنت يعني هذه الورشة شلون هذه المعلومات راح يعني وسائلكم في إيصالها للناس الاستفادة منها، لأن بالنهاية هو حماية الناس من يعني طرق الاحتيال.
4: صحيح، احنا مثل ما تفضلتوا الموضوعات اللي تنطرح في هذه الورشه هي مو بس مجرد نظريات كثر ما هي تطبيقات عمليه مباشره.
3: صح.
4: وعلى هالاساس الورشه هذه يعني تعطي المشاركين الادوات الفنيه القدرات التحليليه اللي من خلالها تساعد الفنيين في هالمجال هذا على اداء اعمالهم بفعاليه وفعاليه اكبر يعني، وبناء عليه ان شاء الله تصبح الكوادر الوطنيه الفنيه اللي داخل الكويت اصول ترتقي باعمال الجهه اللي هي تمثلها، وكله طبعا في محله، والاخير هذا طبعا يعكس على المواطن وعلى العامه.
2: اي نعم استاذ محمد الرومي، اكيد امانه سر اللجنه الوطنيه، كلمنا اكثر ايضا عن لما تكلمنا عن الجهات المختصه اللي موجوده في هذا المجال والمشاركه في هذا المجال، هل في فئات معينه ايضا موجوده واستهدفتوها في هذه الورشه؟
4: طبعا احنا نستهدف دائما العاملين والفنيين والخبرات المختصين في اللي ارض الواقع والميدان اللي يشتغلون في مكافحه غسل الاموال، كلنا على قولتهم في
2: مجاله،
4: كلنا في قولتهم في في في مجاله. نعم.
2: اي نعم.
3: نعم، يعني ممكن ودنا يعني باكر في ختام

0: من الورشة يعني، هل راح تطلع يعني من يعني توصيات معينة، وهالتوصيات هذه شلون يعني توصلونها لعامة الناس أستاذ محمد؟
1: احنا طبعا يعني مثل ما تعرفون هذه الورشه هذه موجهه الى اشخاص معنيين وفنيين، فبالتالي ان شاء الله اثرها يكون موجود على الناس. احنا كامانه سله وطنيه نتامل ان يعني يطلعون المشاركين بهالورشه يعني فهم اكبر ومدعوم بخبرات عمليه اللي تم مناقشتها في الورشه، وان هالورشه هذه ايضا كذلك تساهم في تعزيز التعاون بين الجهات الوطنيه والاقليميه مع المنطقه، لان تدرون يعني جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هي جريمة عابرة للحدود، فتتطلب نوع من التعاون الدولي وما يكتفي فيها بالخبرات الفردية.
2: إيه نعم، كل الشكر لك على هذه المعلومات القيمة اللي قدمتها لنا الأستاذ محمد ضرار الرومي، أمانة سر اللجنة الوطنية.
1: مشكورين وما قصرتوا على الاستضافة، ويعني أوجه شكري لجميع العاملين في هذا المجال والخبرات اللي أثرت الصراحة النقاش والتنظيم أيضا كذلك، وإحنا إن شاء الله نتأمل أن تكثر هالنوع من الفعاليات، وطبعا راح تصب في مصلحة العامة.
0: شكرا جزيلا لك مرة ثانية أستاذ محمد،
1: حياكم الله، ساعة مباركة، مشكورين.

من قلب الكويت ومن نبض مجتمعها، نتابع القصص اللي تشبهنا ونناقش القضايا اللي تهم كل بيت. مساحة تجمع بين الفكرة المفيدة والمعلومة وبين التجربة الواقعية والرأي الهادئ، لأن منتصف النهار يستحق لحظة مختلفة. استراحة الظهيرة.

منتصف النهار، لحظة يتقاطع فيها العمل مع الاستراحة والجد مع التأمل. نصغى إلى قصص الناس وتجاربهم، ونفتح نافذة على القضايا اللي تمس حياتنا اليومية، من الأسرة والتعليم إلى الاقتصاد والمبادرات المجتمعية، لأن المجتمع حكاية تستحق أن تحكى. استراحة الظهيرة.

0: مستمرين معاكم مستمعينا في برنامج استراحة الظهيرة. دائما يتم منح المشاريع الطلابية الشبابية فرصة لتحويل أفكارهم إلى تجارب عملية يكتسبون فيها ومن خلالها مهارات، منها مهارات التخطيط والإدارة والعمل الجماعي وأيضا ريادة الأعمال. ومن هذه البرامج اللي تتيح للطلبة خوض هذه التجربة هو برنامج الشركة اللي تم تقديمه في إنجاز الكويت، ويعمل المشاركون على تأسيس وإدارة شركات طلابية وتطوير هذه الأفكار والمنتجات واللي يتم عرضها قدام لجنة التحكيم.
1: أكيد يعني مثل ما ذكرت زميلتي شهد، يعني بعد منافسات البرنامج على مستوى الكويت تستعد الفرق الفائزة لتمثيل دولة الكويت في النسخة 20 من المسابقة الإقليمية اللي تنظمها إنجاز العرب في القاهرة، عادة بمشاركة فرق من أكثر من 12 دولة عربية التنافس على لقب أفضل شركة طلابية على مستوى الوطن العربي.
0: اليوم في حلقتنا راح نسلط الضوء على هذا الموضوع، وراح نتعرف أكثر على أهداف هذا البرنامج واستعدادات أكيد الفرق الكويتية للمسابقة الإقليمية، وأيضا راح نستمع إلى تجارب أحد خريجين هذا البرنامج والمهارات اللي تم اكتسابها عن طريق هذا البرنامج. ضيوف حلقتنا اليوم الأستاذ عادل صادق مدير العمليات في إنجاز الكويت، وأيضا الطالب فيصل مناور خريج برنامج الشركة في إنجاز الكويت. حياكم الله أكيد اليوم معنا في برنامج استراحة الظهيرة.
2: الله يحييكم، مشكورين على الاستضافة، وإن شاء الله يكون خفاف عليكم ونقدم شيء يستفيد منه المستمعين إن شاء الله.
1: أكيد ما في شك يعني وجودكم إضافة للبرنامج. ودنا يعني أستاذ عادل بالبداية إحنا قاعد نقول يعني برنامج إنجاز الكويت، يعني عرف المستمع بهالجملة إنجاز الكويت.
2: نعم، إنجاز الكويت. إنجاز الكويت هي مؤسسة أو جمعية نفعام موجودة في الكويت صار لها أكثر من 20 سنة بالتحديد من 2005. نعم. وإحنا قاعد نعطي الدورات التدريبية للشباب لجميع المراحل السنية، سواء من المراحل أو مراحل الدراسية من المرحلة الابتدائية وأنت اللي طالع على كثير من البرامج والدورات التدريبية بمشاركة وموافقة وزارة التربية اللي هي مشكورة على منح هذه الثقة اللي خلتنا احنا ندخل على المدارس ونعطيهم هذه الدورات التدريبية. فإنجاز تركز على إعطاء الفرصة للشباب سواء كانوا من المرحلة الابتدائية فما فوق

0: لأنهم يخوضون المشاركة في البرامج والدورات التدريبية اللي تخص ريادة الأعمال والجاهزية للعمل والمعرفة المالية، والحين حتى في موضوع الـ AI اللي هو موضوع الذكاء الاصطناعي، فكلها تقدم ورش تدريبية للطلبة.
1: إيه نعم، تكلمنا أكيد عن إنجاز الكويت، نبي الطالب يتكلم أكيد عن مشاركته أيضا، الطالب فيصل مناور مشاركته في برنامج الشركة الخاص في إنجاز الكويت.
2: كانت مشاركتي جدا مميزة، الحمد لله فزنا على مستوى الكويت، وإن شاء الله بنروح مصر وإن شاء الله نفوز على مستوى الوطن العربي. اللي استفدت من البرنامج، والله استفدت يعني للأمانة وهذه أشياء، أولهم أن عرفت شنو يعني أسس شركة، وعرفت شنو يعني أني أقدم لجنة تحكيم، وأنهم يدققون بشكل يعني كبير، والحمد لله يعني أن عرفت هم أهمية التيم ورك. كل عضو بالفريق ما شاء الله يعني ما قصروا من أول لآخر خطوة، وهم عرفنا يعني أهمية البرامج هذه لسوق العمل، يعني متى ما أنا رفعت سيرتي الذاتية لأي أي شركة خاصة دائما إن قالوا إن أو علقوا على هالمسابقة، وشافوا إن هي يعني شيء واو، شيء مميز وميز سي في عن غيري.
1: ساعات صح تكون الأفكار موجودة لكن التطبيق العملي هو اللي يخلينا نكتسب هذه المهارات، صحيح؟
2: صحيح.
1: نعم.
3: نعم. يعني الأستاذ عادل إحنا قاعدين يعني نتكلم على كلمة شركة طلابية.
2: نعم.
3: يعني وقاعد تقول من الابتدائي للجامعة، يعني وأنتوا قاعد ترعونهم، هل عندكم ناس متخصصين في كل مرحلة يعني يعني عمرية، وبالتالي قادرين على التفاهم مع كل عمر؟
0: أكيد. سأسعد بس في شغلة عشان نوضحها، هي البرامج والدورات التدريبية اللي تعطى من الابتدائي إلى المرحلة الثانوية فما فوق هي متعلقة في أمور كثيرة، ولكن برنامج الشركة مخصص فقط للمرحلة الثانوية ومرحلة الجامعية.
3: نعم.
0: هو برنامج من 12 جلسة تدريبية بالاتفاق مع أحد المتطوعين المختصين لتقديم هذه الدورات التدريبية وتقديم هذه المعلومات للطالب على أساس أنه هو يوجههم لتأسيس شركتهم الخاصة. فإحنا كإنجاز الكويت نوفر المتطوعين المختصين لكل برنامج، طبعا برنامج الشركة اللي احنا جايين علشان اليوم احنا نوفر المتطوعين ذوي الخبرة في هذا المجال على أساس أنه هو يوجه الطالب ويوصله إلى المسابقة المحلية علشان أنه يكتسب جميع المعلومات والخبرات المطلوبة للطالب علشان أنه يمثل شركته الطلابية في المسابقة المحلية، واللي يفوز فيها يمثل الكويت في المسابقة الإقليمية.
1: أي نعم.
3: زين يعني الحين فيصل شارك وفاز وراح يروح معكم القاهرة.
0: نعم.
3: زين هل فيصل مبادرة منه ولا أنتوا يعني تقدمون هالمبادرات حق طلبة المدارس اللي يبي يدش معنا؟
0: يصير الاثنين. أول شيء بسبب اللي هو الاتفاقية مع المدارس سواء كانت بالحكومة أو سواء اللي هو المدارس الخاصة والجامعات، نفس الشيء من جامعة الكويت والجامعات الخاصة يصير في خلاص يعني علاقتنا من 20 أو 25 سنة معهم، تصير في مبادرة من الجامعة بأن أنا أرشح لك هذيل الطلبة لأن يعتبرون أهم النخبة
1: مميزين
0: المميزين للمشاركة في هذا البرنامج، وساعات يكون في الطالب هو حاب يكون عنده مثلا مجموعة معينة، أنا ودي أشارك لأن أنا عندي هذا الطموح أن أنا أسس شركتي الخاصة. إحنا نفتح الباب للجميع سواء كانت ترشيحات من الجامعة أو المدرسة نفسها، أو حتى لو كان في أي طالب عنده مجموعة وودي يشارك على أساس أنه يحقق حلمه في افتتاح شركته الخاصة.
1: إيه نعم. نبي نتكلم فيصل مناور عن تجربتك الشخصية، شلون دخلت نقدر نقول هذا البرنامج برنامج الشركة، كنت في أي مرحلة عمرية، وكلمنا عن فكرتك اللي قدمتها واللي راح تشارك فيها.
2: أنا مشاركتي بدأت في أول أسبوع لي في الجامعة، كنت أدرس سابقا خارج الكويت وحولت، فكنت أبي يعني فرصة أني أطور سيرتي الذاتية، وتواصل معي أحد الدكاترة في الجامعة بلغني أن في جمعية اسمها جمعية إنجاز وأن هي توفر فرص مثل إنجاز الكويت، بس وقتها ما أعلنوا عن إنجاز الكويت، كان في مسابقة ثانية، فشاركت بنفس ويا نفس الفريق اللي الحين شاركنا فيه أو شاركنا سوري في إنجاز العرب، نفس الفريق بالضبط، والحمد لله فزنا على المركز الثاني في هالمسابقة في فبراير. فللأمانة شوي احتريت إن ما خذينا المركز الأول،
1: متعودين دائما الكويتيين على المركز الأول.
2: أنا كنت أدري إن فريقي مميز جدا، فيعني كلمتهم إن هل في مسابقة ثانية ليش ما ندش، وبعدين بلغني نفس الدكتور جزاه الله خير إن في إنجاز الكويت.
1: إيه؟

0: فطورنا الفكرة اللي هي نفسها نمو نفس الفكرة بس خليناها أحسن. والحمد لله في تاريخ 6/6 أعتقد صح أستاذ عادل؟ شاركنا في إنجاز الكويت وربي لك الحمد فزنا مركز الأول
1: الحمد لله. فيصل تخصصك له علاقة بالإدارة الأعمال أو المحاسبة أو قريب من الإدارة ولا بعيد كل البعد؟
0: لا أنا تخصصي محاسبة.
1: محاسبة يعني قريب من إدارة الأعمال، لكن ترى ما يمنع ساعات في ناس عندهم أفكار وعندهم أهداف وخاصة أيضا بتأسيس شركات وما لها علاقة بالتخصص صح. الجامعي إيه نعم كمل الموضوع. شاركته وحصلته على المركز الأول نفس الفريق ولا غيرت بالفكرة طورت بالفكرة؟
0: احنا ضفنا شخص بالفريق من مسابقة فبراير إلى مسابقة شهر 6 وطورنا الفكرة. بالبداية كانت الفكرة يعني وهذا اللي لجنة تحكيم يعني في أحد الأشخاص في اللجنة نبهني أن أنتوا فكرتكم حلوة بس يبيلكم يعني توجيه أكثر. فقعدت مع التيم قلت لهم أنه ترى هو قال لي كذي كذي كذي ولازم احنا يعني نضبط الفكرة أكثر. فحمد الله ان يعني خلينا طورنا الفكره حيل للامانه. يعني بالبدايه كان ما في تكنولوجي مع في المشروع، الحين لا اضفنا جهاز واحنا مشروعنا زراعي فاحنا كنا مستهدفين ان نوصل الفكره ضروري بابسط طريقه للمزارعين لان اغلبهم كبار في السن فاحنا كنا نبي نسهل عليهم الموضوع.
1: اي نعم.
2: يعني وني السؤال استاذ عادل، يعني هل محددين لكم يعني كل فريق والله العدد 3-4 وكل واحد تخصص مختلف مثلا؟
3: لا طبعا التخصصات مفتوحه للجميع وبالنسبه حق كل فريق يكون اقل شيء 7. ليش؟ لان في بدايه البرنامج نفسه احنا راح نجمع اقل شيء 7 اعضاء، لان مع اللي هو الجلسه الثالثه او الرابعه راح يتم تقسيم المهام، منو راح يكون الرئيس التنفيذي لهذه الشركه الطلابيه، منو مدير المحاسبه، منو مدير التسويق، فيتم توزيع المهام للطلبه. ومن الجلسه الثالثه او الرابعه هني ما راح نعامل الطالب كون ان انت طالب وهذا عباره عن واجب انت لازم تحله، لا انت الحين انا قاعد اعاملك كشركه طلابيه، انت لازم تشكل لك اللي هو مجلس اداره وكل واحد لازم يكون عنده مهمه خاصه وبعدين لازم يكونوا لهم فكره سواء كان منتج او خدمه يشاركون فيها لنهايه المسابقه، وفي نهايه المسابقه يتنافسون بينهم وبين بعض. التنوع في التخصصات مطلوب لان مثل ما شفت بان ساعات في الجانب التقني، ساعات المحاسبه، ساعات اللي هو التسويق مطلوبه على اساس ان انت تنجح في هذه الفكره. ساعات يكونون تخصص واحد ولكن يكون في الطالب عنده شغف انه يتعلم شغله جديده واحنا خلال ال 12 جلسه نعلمهم شنو ان انت شلون تقدر تكون يعني تسويق يعني بالمجال التسويقي ناجح، شلون بالمجال التقني تكون ناجح. احنا نوفر لك المختصين في هذا المجال عشان يساعدونك، يعني سواء كنت في تخصص واحد او عده تخصصات فهم مرحبين في المشاركه.
2: يعني الحين فيصل وفريقه فازوا نعم. وقاعد يقول على الزراعه
3: نعم.
2: زين يوم رجع للكويت يعني هل مثلا صار مع شركات يعني مهتمه بالزراعه مع اصحاب مزارع؟ يعني ودنا الخطوه اللي بعدها شنو الحين مع فيصل؟ يعني
3: مع
0: الخطوه اللي الحين بنتخذها ان احنا بنتواصل مع جمعيه مزارعين في الكويت ومثلا الجهات الحكوميه مثل صندوق حمايه البيئه بحيث ان نوصل لهم الفكره عن المشروع وان يكون عندهم يعني فكره ان في شيء مثل هذا موجود في الكويت وان هي شركه كويتيه مو شركه يعني دوليه.
2: نبي دوركم يعني الاستاذ عادل ايضا نعم. يعني هم خلاص يعني فازوا وهذا انتاج عملكم الجماعي يعني.
3: اكيد دورنا يجي قبل اثناء وبعد. قبل بان احنا نشجع الطلبه على اساس انه ياخذون هذه الفرصه لان الشباب يحتاجون هذه الفرصه الحقيقيه على اساس انه هو يخوض هذه التجربه. اثناء بان احنا نوفر المختصين لنقل وترجمه هذه المعلومات وترجمتها الى ارض الواقع على اساس انه يكون في عندهم منتج فعلي يشاركون ويكون في عنده خطه للمستقبل انه هو ياسس شركته الخاصه. بعدها اللي يفوز معنا مثلا مثل فريق فيصل راح هو فايز كافضل شركه طلابيه على مستوى الكويت. احنا الحين قاعد نجهزهم لان عندنا فريقين، فريق فيصل هو الفريق المرحله الجامعيه وعندنا اللي هم شبابنا اللي هو فريق المرحله الثانويه بعد راح نطير ان شاء الله معاهم. والحين احنا قاعد نجهزهم للمسابقه الاقليميه اللي راح تقام في نوفمبر في القاهره وإن شاء الله نحقق هناك كأفضل شركة طلابية. بعد ما نرجع ما راح

توقف انجاز. هني دورنا ان احنا نوصل الشباب للمستثمرين، لان مثل ما انتم عارفين ان انجاز عندنا الشركات الراعيه لانجاز، احنا بنشوف وين نقدر نوصل الشباب، هل مثلا اللي الجهات الحكوميه ولا الجهات الخاصه، احنا راح نستمر في تطويرهم لغايه ما ان توقف الشركه على ريولها، مثل ما ان في شركات كثيره من شركات طلابيه كانت بالسابق

0: في أفكار عديدة تمر عليكم، وما شاء الله عليهم الكويتيين دائما أفكارهم خارج الصندوق.
1: صحيح.
0: خلينا نتكلم عن طبيعة الأفكار أو أغرب الأفكار اللي شفتها وعجبتك وحسيت إنه تستحق إنه تذكر في
1: والله
0: بالبرامج.
1: كل سنة احنا قاعدين نستغرب من الطلبة، يعني شلون انا دائما اقول حق الطلبة كلهم، لو انا كنت بمكانك ما كنت اقدر اوصل الى هذه الفكرة، شلون قدرت تفكر؟ لان الطالب ما شاء الله مفتح، يعني عارف شنو الشغلات اللي يحتاجها الحين. احنا عندنا الشباب اللي فايزين معنا السنة اللي هم شباب نمو، اللي هم الطلبة الجامعيين، انهم عندهم جهاز يشتغل بالذكاء الاصطناعي يبين لك شلون تقدر ان انت او يساعدك في موضوع التخضير،
0: اي نعم
1: التربة شنو تحتاج، هذه النبتة شنو تحتاج، مثلا تحتاج ماي ولا نقص ولا فايض من الماي، عن طريق الذكاء الاصطناعي، وكله مربوط عن طريق اللي هو ابلكيشن معين راح يكون او تطبيق موجود معين في تليفون المستخدم. اما من ناحية الطلبة في المرحلة الثانوية فهم مسوين جهاز يساعد على يساعد اللي هو الاطفاء في حالة مثلا الحريق او شغلة كذي، الجهاز نفسه يشفط الغازات السامة
0: اي نعم
1: ويخليها محتفظ فيها في هذا الجهاز،
0: حلو
1: وكله عن طريق الذكاء الاصطناعي.
0: ممتاز
1: كل سنة عن سنة قاعدة تتطور هذه الافكار. ومن الافكار اللي صارت، يعني عندنا احد الطلبة كان مسوي غواصة، والغواصة الحين في طور ان هي تنزل بالسوق، هو
0: حلو
1: الحين للحين قاعد يطور هذه الغواصة لتنظيف الشوائب الموجودة في البحر عن طريق الذكاء الاصطناعي. والسنة اللي طافت كان مرشح للفوز كأفضل شركة طلابية على مستوى المرحلة الثانوية على مستوى الوطن العربي. فكثير من الأفكار اللي موجودة اللي تحتضنها إنجاز خصوصا في برنامج شركة موجودة عندنا، وكل سنة قاعدة تتطور.
0: نعم ان شاء الله
2: يعني الكلام مفرح اللي قاعد تقوله اخوي عادل عن الشباب الكويتي، خاصه واحنا يعني بالفتره الاخيره يمكن صارت عندنا هبه الكل يبي يفتح مطعم.
1: صحيح.
2: يعني لكن عندما نشوف الافكار الحلوه من فيصل، ويعني على موضوع الزراعه، وايضا اخونا اللي الثاني المرحله الثانويه
1: نعم.
2: عندهم الغواصه، هذه افكار جديده وتناسب حتى المرحله اللي نعيشها فيها احنا.
1: أمير.
2: يعني
1: هو التوجيه استاذ فيصل.
0: صحيح.
1: التوجيه هو اللي يودي الطالب المكان الصحيح، للامانه يعني احنا في شغلات كثيرة احنا نخليها ان من الممنوعات، ان من البداية لا تفكر في هذا الاتجاه. احنا اكثر الناس نحب ناكل، فيا كثر المطاعم اللي عندنا، خلاص لا تفكر لي في مجال المطاعم، لا تفكر لي في مثلا مجال الموضة، في توجه معين بناء على اللي هي احنا نسميها الاس دي جيز اللي هي التوصيات الامم المتحده. فشنو الشغلات العالميه اللي قاعد تندار، مثل البيئه، مثل الاستدامه، مثل الذكاء الاصطناعي، شنو الشغلات اللي قاعد تركز فيها واللي احنا نبي نتوجه فيها وتكون هم متماشيه مع رؤيه الكويت بالمستقبل.
0: صحيح.
1: فانت توجه الطالب، الطالب راح يشوف بان هذا التوجه مع الخبرات الصحيحه اللي توجه الطالب راح تشوف النتيجه اللي احنا قاعد نطلع فيها.
0: اي نعم، الحديث معاكم جدا ممتع في برنامج استراحه الظهيره. ضيوف حلقتنا الاستاذ عادل صادق مدير العمليات في انجاز الكويت، والطالب فيصل مناور خريج برنامج الشركه في انجاز الكويت. راح ناخذ هذا الفاصل القصير ونكمل اكيد في برنامج استراحه الظهيره.

0: موعدكم يتجدد
1: مع استراحة الظهيرة
0: من الأحد للخميس من الساعة الثانية ظهرا على أثير إذاعة دولة الكويت.
2: ومكملين معاكم مستمعينا في برنامج استراحة الظهيرة مع ضيوف حلقتنا الأستاذ عادل صادق مدير العمليات في إنجاز الكويت والطالب فيصل مناور خريج برنامج الشركة في إنجاز الكويت. موضوع حلقتنا اليوم جدا جميل سعد.
3: أكيد يعني أنا ودي أروح يعني أخونا فيصل، يعني هل هذا مثلا دائما تعاونك مع الشركة في إنجاز الكويت يعني خلاك تفكر بالقطاع الخاص إذا تخرجت من الجامعة أكثر من أنك تبعث يعني تبحث عن وظيفة حكومية؟
4: للأمانة إيه، لأن عرفت هم شنو يبون من الحديث التخرج وعرفت الفرص اللي ممكن أحصلها في القطاع الخاص وشفت أنه ممكن أميز روحي أكثر في القطاع الخاص.
2: نعم. يعني نقدر نقول حددت لك خطة مستقبلية.
4: نعم.
2: إن شاء الله للمستقبل. لما شاركت نقدر نقول في فكرتك في البداية وسمعت أكيد التعليقات وطلعت بالمركز الثاني وبعدها عدلت التعليقات للمركز الأول والحمد لله وصلت إلى هذه المرحلة. فيصل نبي نتكلم فريق العمل، شلون يتم التفاهم فيما بينكم، تستقبل الأفكار، تسمع الاقتراحات من اللي حولك، وشلون وصلت إلى هذه المرحلة اللي حسيت أن أنت صرت شخصية قيادية؟
4: طبعا استقبل انا كل الافكار من كل، يعني من هاي احنا فريق واحد، فاذا واحد عضو بالفريق ما اتفق مع مثلا فكره احنا الخمسه الباقيين متفقين عليها نحاول يا نسمع وجهه نظره او ان نقنعه، بس ما نسوي شيء الا اذا الفريق كله التيم السته كلنا موافقين. وهذا الشيء اللي خلانا دائما يعني ما نواجه مشاكل بيننا بين بعض، مشاكل شخصيه او مشاكل حتى في تقديم المشروع للجنه التحكيم. يعني هم بالعكس مدحونا لجنه، اعضاء لجنه التحكيم، ان احنا التيم ورك عندنا مميز
2: ممتاز. شخصيتك كانت قبل لا تدخل البرنامج نفسها من بعد البرنامج ولا تغيرت؟
4: لا طبعا غير الامانه.
2: شو اللي تغير؟
4: يعني

0: حسيت ان اخيرا فهمت، او ان كان عندي، صار عندي توجيه. حسيت ان للامانه عرفت انا مكاني وين، وحسيت ان عرفت انا قدراتي شنو، وشنو اشياء انا زين فيه، والاشياء اللي انا مو زينه فيها، ويعني عرفت نفسي اكثر.
1: متى يعني عرفت اكثر شيء؟ مثلا متى تتخذ القرار؟
0: اي نعم،
1: بالوقت
0: اكيد
1: المناسب
0: اكيد.
1: يعني هذا
0: انا بعد كان دوري المدير المالي بالفريق، فاللي كنت لازم اتواصل مع كل شخص بالفريق حتى خارج الجامعه، خارج يعني ساعات الدوام، بحيث ان اقول له تعال ترى انت معطيني بادجت كذي، ما اللي انت تبيه ما راح اقدر اسعر لك اياه بهذا السعر، راح يكون بهالمبلغ. ف يعني حصلت الفرصه اني على قولتهم اني امارس
1: بشكل عملي يعني مع زملائك. يعني ودنا يعني استاذ عادل صادق، يعني احنا قاعد نتكلم على 2005 يعني انجاز الكويت، يعني هل حاليا من 2005 الى الحين يعني في شباب كويتي موجودين على الساحه؟ يعني انتجتوا ناس موجودين يعني عندهم شركات، عندهم زبائن، عندهم اسم؟
2: اكيد 100%. يعني مثل ما قلت لك في من البدايه، طبعا احنا عندنا اكثر من 20 برنامج على راسهم اللي هو برنامج الشركه. برنامج الشركه في خريجين كثيرين اللي دخلوا سوق العمل ولهم شركاتهم الخاصه ولها وزنها في السوق المحلي حاليا، وايضا حتى البرامج الاخرى والورش الاخرى اللي احنا نقدمها اللي نستهدف مثلا اللي هو رياده، مو بس رياده الاعمال يعني حتى الجاهزيه للعمل. هني احنا قاعد ننتج حتى في موظفين قاعد تتغير وجهة نظرهم في بيئة العمل، شلون ان انا لازم اكتشف شو نقاط القوة ونقاط الضعف. يعني بعد هذه الدورات التدريبية كثير من الرسائل اللي توصلنا ان احنا الحمد لله تغيرنا، يعني كنا وصرنا. ففي كثير من الامثلة الناجحة اللي قاعد تصير على اكثر من جهة، سواء كانت على ريادة الاعمال و ترجمت هذه المشاريع، ترجمتها الى مشاريع، او حتى انه هو يطور المهارات الشخصيه ويطبقها على ارض الواقع في بيئه العمل.
3: اي نعم. استاذ عادل صادق، نبي نتكلم اكيد الحين مستمعينا عندهم عيالهم، ممكن في احد عنده اهتمام في هذا المجال، شلون طريقه الانضمام الى برنامج الشركه او الى انجاز الكويت؟ في عندكم مواقع تواصل اجتماعي ممكن يتواصلون، او ارقام هواتف معينه؟
2: 100%. اول شيء وسائل التواصل الاجتماعي احنا موجودين في جميع الوسائل، بس مجرد ان تكتبون انجاز الكويت راح تطلع لكم ان شاء الله الصفحه الرسميه لانجاز الكويت في جميع الوسائل. وايضا في عندنا اللي هو لان عندنا اتفاقيه مع وزاره التربيه، ولانها ان شاء الله مستمره وراح تجدد مع الوزاره، احنا اوريدي موجودين في المدارس، وكثير من اولياء الامور يقدرون يشاركون سواء عن طريق انجاز يعني بشكل مباشر، او حتى عن طريق المدرسه نفسها، لان احنا لما نروح المدرسه نستهدف شريحه كبيره من الطلبه اللي يشاركون معنا، وهذا اللي قاعد يشجع المعلمين والمعلمات وايضا اولياء الامور ان اخذوا عيالنا دربوهم على هذه البرامج، لان هم يعرفون ان في لها مصلحه. وحتى الحين احنا وصلنا في عندنا دورات تدريبيه متعلقه في اولياء الامور، يعني حتى ولي الأمر يقدر يستفيد من البرامج اللي تقدمها إنجاز، على أساس أنه تعرف شلون أنت تقدر تتلاحق مع الطفل. يعني أنت عارف في شغلات كثيرة خصوصا في الذكاء الاصطناعي يمكن ما نفهمها الطفل أو الشاب يفهمها أكثر، ففي دورات تدريبية حتى توجه أولياء الأمور شلون أن أنت تقدر تواكب هذه الشغلات اللي موجودة في الساحة.
1: نعم. يعني وهني خليتنا نتطرق لموضوع آخر أستاذ عادل، يعني على طاري أولياء الأمور، يعني أنت يعني شركة اسمها يعني الشركة الطلابية، لكن واحد مثلا تقاعد أو واحد يعني ما حصل يعني هالفرصة هذه، يعني هل من طموح الشركة أيضا أن تستوعب ناس متخرجين من الجامعة، ناس يعني عندهم أفكار بعد ما تفرغوا حق أنفسهم؟
2: أكيد 100%. شوف إحنا سأساعد، إحنا يعني أي واحد راح يجيب إنجاز راح يكون إن شاء الله ربحان في هالموضوع هذا، سواء كنت أنت من الفئة المستهدفة اللي هم الشباب أن أنت تقدر تشارك على أساس أن أنت تأسس شركتك الخاصة، أو حتى أن أنت تيجي تشارك اللي هو خبرتك مع الطلبة وتقدر تكون أنت متطوع لتوجيه الطلبة. أثناء وجودك مع الطلبة أنت قاعد تستفيد من البرنامج بشكل غير مباشر. ليش؟ لأن أنا قاعد أسلمك المادة العلمية، أنت قاعد تفهمها وتقدمها للطالب، وأنت تقدر بالمقابل أنت تقدر تطبقها. كل مشترك سواء كان متطوع أو الطالب راح يحصل على شهادة حضور دورة، والدورات هذه طبعا معتمدة ومعترفة، لأنها مثل ما قلنا

0: الإنجاز مو موجودة فقط في الوطن العربي، موجودة في أكثر من 100 دولة حول العالم تحت مظلة جونيور أتشيفمنت، ولكن إحنا في الوطن العربي نسميها إنجاز. فالدورات التدريبية اللي تعطى بالكويت موجودة في أكثر من 100 دولة، فأي متطوع يشارك معنا، أي شاب يشارك معنا راح يستفيد من هذه الشغلات ويقدر يترجمها لقدام بأرض الواقع.
1: إيه نعم، معايير التقييم تختلف بالكويت عن أكيد معايير التقييم الخارجية. نعم. شنو نقدر نقول شنو هذه الاختلافات، وهل توجهونهم من بعد ما تشوفون المشروع في دولة الكويت إلى المعايير المناسبة للمشاركة الخارجية؟
0: نعم، أول شيء بهذا طبعا هذه المعايير تقام في برنامج الشركة، وبرنامج الشركة لما نأهل الطلبة وأعلمهم خلال 12 جلسة شلون أن أنت تأسس شركتك، أنت راح تتنافس على هذه المعايير. المعايير أن أول شيء لازم يكون في عندك جناح عرض، الجناح هذا لازم يكون اللي هو إحنا البوثات، كأن محلك، شلون أنت تستقبل الناس في هذا المحل، التقارير المالية، شلون أنت تقدم تقرير مالي للجنة التحكيم، شلون ان انت تصور اللي هو الفيديو التعريفي، شنو الشغلات بعدين لازم يقعدون مع لجنة التحكيم علشان يناقشونهم في جميع الامور، اللي هو التحدث امام الجمهور، اللي هو فقرة البرزنتيشن، انا لازم اقدم فقرة تعريف، فقرة تعريفية مدتها 5 دقائق للجنة التحكيم علشان اوصل الفكرة. فهذه المعايير اللي تقام بالكويت تقام أيضا في المسابقة الإقليمية، ولكن تقام بشكل أوسع وأدق، خصوصا هي تكون شاملة، ما تكون فقط هنا فقط محكورة على دولة معينة، هناك يشوفونها على نطاق الوطن العربي.
1: إيه نعم.
2: يمكن أخي فيصل يمكن الوقت أدركنا، لكن ودنا نتكلم على شغلة مهمة. يعني أنت بالبداية قلت يعني متخصص بالزراعة، هل خلاص يعني حطيت بالك زراعة، ولا حاط لك خط رجع مثلا أنك أيضا تستفيد أو توجه إلى أماكن أخرى؟ يعني
3: تقصد في مشروع نمو؟ أي. شركة نمو؟ لا. أي. شركة نمو مجرد شركة زراعية. أما إحنا بإذن الله، يعني الله يقدر، إذا إحنا ما فزنا هالسنة عندنا شركات ثانية ناوي يعني أو أفكار ثانية ناوي يعني نطبقها في الأرض الواقع حق السنين القادمة إن شاء الله بإذن الله.
1: إيه نعم إن شاء الله. إحنا وصلنا إلى أكيد نهاية هذه الفقرة أستاذ عادل، نبي نأخذ منك كلمة أخيرة لبرنامج استراحة الظهيرة.
0: أول شيء كل شكر لكم، وإن شاء الله نكون خفاف عليكم. وشغلة ثانية هي رسالة موجهة لأولياء الأمور وأيضا حتى الشباب، الفرصة موجودة والفرصة مجانية، كون احنا جميع نفعام جميع الدورات التدريبية تعطى بالمجان، فهذه فرصة لكم أن أنتوا تستفيدون من جميع الدورات وتقدر تأسس شركتك الخاصة بالطريقة الاحترافية والرسمية عن طريق إنجاز الكويت، تقدر تمثل الكويت في المسابقات الإقليمية عن طريق خطوة مبادرة منك، فأي تواصل معنا احنا نرحب في جميع المشاركات.
1: نعم، كل الشكر لضيوف حلقتنا اليوم في برنامج استراحة الظهيرة، الأستاذ عادل صادق مدير العمليات في إنجاز الكويت، والطالب فيصل مناور خريج برنامج الشركة في إنجاز الكويت، على هذه المعلومات المهمة اللي قدموها لنا. احنا وصلنا معاكم إلى نهاية حلقتنا من برنامج استراحة الظهيرة، تحية كبيرة مقدمة من طاقم العمل أكيد، وبرنامج استراحة الظهيرة من الساعة 2 ولغاية الساعة 3 بتوقيت دولة الكويت، ومن إخراج سعود الحربي.

0: والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العصر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم معجم الشعراء. هنا حيث لا تبدأ الحكاية من التاريخ بل من النبض، حيث تنهض الكلمات من صمتها وتستعيد ذاكرتها الأولى، نفتح معجم الشعراء لا بوصفه سجل أسماء بل بوصفه وطنا للصوت ومرآة للقصيدة وهي تتعلم نطق العالم. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

من معجم الشعراء نبدأ الرحلة، ومعه نمضي نقرأ لا لنغلق المعنى بل لنفتحه على اتساعه.

نلتقي مستمعينا الكرام من جديد لنستعيد سيرة شاعر تنقل بين مجالات متعددة وترك بصمته في كل منها. إنه الشاعر التونسي سعيد أبو بكر، الذي ولد في مدينة المكنين الساحلية التونسية عام 1899،

تلقى تعليمه الأولي في مدارس مسقط رأسه، حيث درس العربية والفرنسية، ولم يعتمد على الدراسة وحدها، بل أقبل على المطالعة والقراءة، مستفيدا من ذاكرته القوية. ثم بدأ رحلته العملية، فعمل في التحرير الصحفي، وكتب في عدة صحف منها النديم والعرب والفجر، لكن مواهبه لم تقتصر على الصحافة، فقد برع في التصوير والعزف على الكمانجة، بل امتدت مواهبه إلى الشعر، فأصدر عددا من الدواوين الشعرية، من أشهرها ديوان السعيديات. أما الجانب الآخر من حياته فيأخذنا إلى عائلته، عائلة الدسوقي، وبيتهم القديم الذي عاشوا فيه 40 عام. هذا البيت حمل بين جدرانه تفاصيل حياتهم. الأب كان تاجرا صغيرا في النسيج، عمل بجد حتى استطاع شراء هذا المنزل عام 1988. أما الأم فكانت معلمة متقاعدة، تصعد إلى سطح المنزل تلقي دروسها تحت نجوم الليل. نشأ الأبناء الثلاثة في هذا البيت، لكن الحياة فرقت بهم وعادوا جميعا بعد قرار مغادرة المنزل، وكان لكل واحد حكاية خاصة. فمحمد تذكر البركة الصغيرة التي تعلم فيها السباحة، وحنان استرجعت صورة الحديقة التي غرسوا فيها الورود لتزهر كل ربيع. أما كريم أصغرهم فظل صامتا يتنقل بين الزوايا كأنه يودع كل ركن فيها. تم البيع وأغلق باب بيتهم، لكنه فتح من جديد ليستقبل عائلة أخرى تحمل معها ذكريات وأحلام خاصة بها. وهكذا تبقى حكايات سعيد أبو بكر قريبة من الإنسان ومشاعره، ولأن الأمل حاضرا في شعره فلنستمع إلى كلماته في قصيدة الأمل. سد ما استطعت على ابن آدم يا أمل، أنت الحياة وأنت ما فيها أجل. اليأس يبعث في النفوس عقاربا، تقضي عليها ما لديك من الحيل. كم بائسا أنعشت فيه حياته، وجعلته يرنو إليك بلا مقل.

هكذا تغدو كل قراءة انبعاثا جديدا، وكل نص احتمالا مفتوحا، وكل شاعر ذاكرة لا تكتمل. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء، أخرجه لكم مهدي العجمي.

الأسباب انتهت، بل رفع يديه إلى من لا تعجزه الأسباب. وهنا معنى يحتاجه كل قلب. ليس دورك أن تعرف متى تأتي الإجابة، دورك أن تبقى صادقا في الدعاء. قد تسأل الله أمرا وتأتيك الإجابة بعد وقت، وقد تأتيك بصورة لم تتوقعها، وقد يدفع الله عنك من الشر ما لا تعرفه، وقد يدخر لك من الخير ما لا تراه الآن. لكن أخطر شيء أن يتحول تأخر الإجابة إلى سوء ظن بالله. لا تفعل. إذا تأخر ما تتمنى فقل: ربي أعلم بالوقت الذي يصلح لي. وإذا طال الطريق فقل: ربي لم يعجزه طلبي. وإذا ضعفت نفسك فقل: يكفيني أن الله يسمعني. إن زكريا عليه السلام يعلمنا أن الإنسان قد يكبر وقد تضعف الأسباب وقد تضيق أمامه الاحتمالات، لكن باب الله لا يكبر عليه شيء. وقد يكون الشيء الذي تراه أنت مستحيلا هو عند الله أهون من أن يكون مستحيلا. ولذلك لا تستعجل على ربك، ولا تجعل طول الانتظار يسرق منك أجمل عبادة، أن تبقى تسأل الله سبحانه وتعالى وأنت واثق بأنه يسمعك. مستمعينا الكرام، وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة. دمتم بحفظ الله ورعايته وفي أمان الله. قدمت لكم إذاعة دولة الكويت برنامج من أعذب الكلام، من إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم، من أعذب الكلام، إخراج طلال مال الله.

إذاعة دولة الكويت تقدم الرياضة والصحة. الرياضة والصحة جزء أساسي من حياتنا، ومعرفة ما يحتاجه الجسم تساعدنا على اتخاذ خيارات أفضل والمحافظة على نشاطنا وصحتنا. في برنامج الرياضة والصحة نطرح موضوعات متنوعة تجمع بين الرياضة والتغذية والصحة الجسدية والنفسية، ونستمع إلى المختصين ونتعرف على معلومات ونصائح تساعدنا على ممارسة النشاط بصورة صحيحة وتبني عادات صحية يمكن الاستمرار عليها. معلومات مفيدة وموضوعات تهم صحتنا.

الرياضة والصحة، إعداد بشاير العيد، تقديم علي الشلاح، تنفيذ نورة العيسى، إخراج سعود الحربي.

أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج الرياضة والصحة.

حين نتحدث عن الرياضة غالبا ما تتجه أفكارنا إلى اللياقة البدنية وقوة العضلات والمحافظة على الوزن وصحة الجسم، لكن أثر الحركة لا يتوقف عند الجانب البدني فقط، فالنشاط البدني يرتبط أيضا بالحالة النفسية ومزاجنا ومستوى الطاقة الذي نشعر به خلال يومنا. وقد يلاحظ كثير منا شعورا بالراحة أو الهدوء بعد المشي أو ممارسة التمارين، وكأن النشاط منح الجسم والعقل فرصة للابتعاد قليلا عن ضغوط اليوم. في حلقتنا اليوم نتعرف على العلاقة بين الرياضة والصحة النفسية وتأثير الحركة في المزاج والتوتر والنوم والتركيز، ولماذا قد نشعر بالراحة بعد ممارسة النشاط البدني، وكيف يمكن أن نجعل الرياضة جزءا متوازنا من حياتنا من دون أن تتحول إلى ضغط جديد.

الحركة وصحتنا النفسية. الصحة الجسدية والصحة النفسية ليستا عاملين منفصلين، فحالتنا الجسدية قد تنعكس على شعورنا ومزاجنا، كما أن الحالة النفسية قد تؤثر على مستوى نشاطنا وطريقة تعاملنا مع أجسامنا وحياتنا اليومية. ولهذا أصبحت الحركة جزءاً مهماً من مفهوم الصحة الشاملة، فعندما يمارس الإنسان نشاطاً بدنياً بصورة منتظمة لا تقتصر الفائدة على العضلات والقلب واللياقة، بل يمكن أن تمتد إلى الشعور العام بالعافية والمزاج والصحة النفسية. والجميل أن هذه الفائدة لا ترتبط بنوع واحد من الرياضة، فالمشي نشاط بدني، والسباحة نشاط بدني، وركوب الدراجة وتمارين القوة والرياضة الجماعية كلها صور مختلفة للحركة. وحتى بعض الأنشطة اليومية يمكن أن ترفع مستوى نشاط الإنسان إذا قللت من فترات الخمول والجلوس الطويل. وهذا يغير الفكرة الشائعة بأن الاستفادة من الرياضة تتطلب بالضرورة الذهاب إلى النادي أو ممارسة تدريبات شديدة، فالإنسان الذي يبدأ بالمشي بانتظام قد يكون قد اتخذ خطوة مهمة، والشخص الذي يضيف الحركة إلى يومه بدل البقاء جالساً لساعات طويلة يحقق تغيراً أيضاً. ومن الناحية النفسية تمنح الرياضة الإنسان وقتاً يخرج فيه من نمط يومه المعتاد، فبدل الجلوس أمام الشاشة أو التفكير المستمر في العمل والمسؤوليات ينتقل الانتباه إلى الحركة والتنفس والمكان المحيط به. كما يمكن أن يمنح إتمام النشاط شعوراً بالإنجاز، فحين يضع الشخص هدفاً بسيطاً مثل المشي مدة معينة أو الالتزام بعدد من الأيام خلال الأسبوع ثم ينجح فيه، قد يشعر بأنه حقق شيئاً لنفسه حتى لو كان بسيطاً. ومع مرور الوقت يمكن أن يلاحظ التطور في قدرته على الحركة أو زيادة تحمله أو سهولة أداء نشاط كان صعباً في البداية، وهذه التغيرات قد تنعكس إيجاباً على نظرته إلى القدرة وإمكانيته. لكن المهم أن نفهم أن الرياضة

0: عاملاً داعماً للصحة النفسية وليست حلاً سحرياً لكل المشكلات. فالحالة النفسية تتأثر بعوامل كثيرة من بينها النوم والعلاقات والظروف اليومية والصحة العامة، وقد يحتاج بعض الحالات إلى دعم أو علاج مختص. ولهذا ننظر إلى الحركة باعتبارها جزءاً من الصورة الأكبر، عادة صحية يمكن أن تدعم الجسد والنفس معاً.
1: الرياضة لا تبدأ في النادي فقط، فالحركة موجودة في تفاصيل يومنا: المشي، استخدام الدرج، تقليل فترات الجلوس الطويلة، خطوات بسيطة ترفع مستوى النشاط اليومي. تحرك بما تستطيع واستمر بما يناسبك، فالحركة جزء من صحتك. برنامج الرياضة والصحة.

مساحة بعيدة عن ضغوط اليوم. الضغط النفسي جزء من حياة كثير من الناس، قد يكون مرتبطا بالعمل أو الدراسة أو المسؤوليات الأسرية أو ازدحام المهام، وقد نجد أنفسنا في نهاية اليوم ما زلنا نفكر في تفاصيل حدثت منذ ساعات. وفي مثل هذا الإيقاع السريع يمكن للحركة أن توفر مساحة مختلفة، فحين يخرج الإنسان للمشي أو يبدأ تمارينه المعتادة ويتحول جزء من انتباهه إلى شيء آخر، خطواته، تنفسه، حركة جسمه والتمرين الذي يؤديه. وقد تكون هذه الفترة فرصة للابتعاد مؤقتاً عن سلسلة الأفكار والمهام التي كانت تشغل ذهنه. ولا يشترط أن تكون الرياضة شديدة حتى يشعر الشخص بهذا التغير، فبالنسبة للبعض قد يكون المشي الهادئ أكثر راحة، بينما يفضل آخرون نشاطاً أكثر قوة. وهناك من يستمتع بالرياضات الجماعية أو السباحة أو ركوب الدراجة. وهنا تظهر نقطة مهمة، النشاط الذي نستطيع الاستمرار عليه غالباً أفضل من نشاط نمارسه أياماً قليلة ثم نتوقف عنه. فإذا اختار الإنسان رياضة لا يحبها فقط لأنها منتشرة، فقد يصبح موعد التدريب نفسه عبئاً. أما عندما يجد نشاطاً يستمتع به ويتناسب مع ظروفه، فإن فرصة الاستمرار تصبح أكبر. كما أن الرياضة قد تمنح بعض الأشخاص جانباً اجتماعياً مهماً، فالمشي مع صديق أو ممارسة رياضة جماعية أو المشاركة في نشاط مع مجموعة تجمع بين الحركة والتواصل الاجتماعي في الوقت نفسه. وفي المقابل قد يفضل آخرون ممارسة النشاط بمفردهم ويجدون في ذلك مساحة هادئة خاصة به.

0: طريقة واحدة يجب أن تتناسب مع الجميع. من المفيد أيضاً أن تكون توقعاتنا واقعية، فالرياضة لا تعني أن الضغوط ستختفي بمجرد انتهاء التمارين، لكنها قد تكون وسيلة تساعد الإنسان على التعامل مع يومه بصورة أفضل، وتمنحه وقتاً للحركة وتغير الأجواء. وقد يشعر الشخص بعد بعض الأنشطة بتحسن في المزاج أو هدوء كبير، لكن الاستجابة تختلف من إنسان إلى آخر، وحتى الشخص نفسه قد لا يشعر بالطريقة ذاتها بعد كل تمرين. لذلك لا نبحث عن شعور مثالي بعد كل حصة رياضية، وإنما ننظر إلى النشاط كعادة تتراكم فوائدها مع الوقت، وتمنحنا فرصة منتظمة للعناية بأنفسنا وسط متطلبات الحياة اليومية. النوم والطاقة والتركيز. عندما نتحدث عن الصحة النفسية يصعب تجاهل النوم، فليلة جيدة من النوم قد تجعل الإنسان أكثر قدرة على التركيز والتعامل مع يومه، بينما قد ينعكس نقص النوم على الطاقة والمزاج والانتباه. هناك علاقة متبادلة بين النوم والحركة، فالنشاط البدني المنتظم يرتبط بتحسن جوانب من جودة النوم، وفي المقابل يحتاج الجسم إلى الراحة والنوم حتى يتعافى ويستعيد طاقته. ولهذا فإن الشخص الذي يهتم بالرياضة لكنه يهمل النوم لا ينظر إلى الصورة الكاملة. قد نلاحظ صديق المستمع ذلك بصورة واضحة عند ممارسة الرياضة بعد ليلة من نوم غير كافئ، فقد يكون الشعور بالتعب أكبر والتركيز أقل، وقد يبدو التمرين أصعب من المعتاد. وهذا يذكرنا بأن الأداء الرياضي لا يعتمد على التدريب وحده، كما أن الرياضة يمكن أن تساعد على تنظيم اليوم، فوجود موعد للمشي أو التدريب قد يمنح الشخص روتينا واضحا وسط جدول مزدحم، ويخصص له وقتا بعيدا عن العمل والشاشة والالتزامات. والنشاط البدني يرتبط أيضا بالوظائف الذهنية، فالحركة ليست مفيدة للعضلات فقط، وإنما ترتبط بصحة الدماغ والانتباه والقدرة على أداء المهام اليومية. وهذا لا يعني أن التمرين سيجعلنا دائما في أعلى درجات التركيز، لكن إدخال الحركة ضمن نمط الحياة الصحي يمكن أن يكون جزءا من العوامل التي تدعم الأداء الذهني إلى جانب النوم والغذاء والراحة. وفي المقابل المبالغة في التدريب مع قلة النوم وعدم إعطاء الجسم فرصة للتعافي قد تؤدي إلى نتيجة مختلفة تماما. فإذا كان الشخص مرهقا باستمرار ويتدرب بشدة من دون راحة كافية، فقد يشعر بانخفاض الطاقة بدل ارتفاعها. إذن الهدف ليس أن نتحرك أكثر بأي ثمن، وإنما أن نجد توازنا بين التدريب والتعافي. وهنا تأتي أهمية أيام الراحة وتنظيم شدة التمارين، فالراحة ليست دليلا على الكسل، كما أن التدريب اليومي الشديد ليس شرطا للحصول على الفائدة. حتى الرياضي الذي يتدرب بانتظام يحتاج إلى التعافي، فما بالك بالشخص الذي يمارس الرياضة للمحافظة على صحته وسط ساعات العمل والمسؤوليات اليومية. وحين نجمع بين الحركة المناسبة والنوم الكافي والراحة، تصبح الرياضة جزءا من نمط حياة متوازن بدل أن تكون نشاطا منفصلا عن بقية تفاصيل يومنا.
1: رياضة، صحة، تغذية ومعلومات تهم حياتنا اليومية. موضوع جديد ومعلومة يقدمها المختصون في موعد يتجدد معكم أسبوعياً، برنامج الرياضة والصحة.

0: فخلال النشاط البدني تحدث مجموعة من التغيرات داخل الجسم والدماغ، وتتفاعل أنظمة متعددة مرتبطة بالمزاج والدافعية والاستجابة للضغط والألم. ولذلك فإن وصف تأثير الرياضة بأنه ناتج عن هرمون السعادة وحده لا يقدم الصورة الكاملة، فالاستجابة للجسم للنشاط أكثر تعقيداً وتشترك فيه عوامل جسدية وعصبية ونفسية متعددة. وإلى جانب ما يحدث داخل الجسم، هناك أيضاً تجربة التمرين نفسه. فعندما ينجح الإنسان في إكمال نشاط خطط له، قد يشعر بالإنجاز. وإذا كان التمرين يحتاج إلى التركيز في الحركة والأداء، فقد يمنح ذلك فترة يقل فيها انشغاله ببعض الأفكار والضغوط. ومع الاستمرار قد يلاحظ الشخص أن النشاط الذي كان صعباً في البداية أصبح سهلاً، أو أنه يستطيع المشي لمسافات أطول، أو رفع وزن كان لا يستطيع التعامل معه سابقاً، أو أداء التمارين بثقة أكبر. وهذه الملاحظة تعطيه إحساساً بالتقدم. صديقي المستمع، كما تختلف التجربة بحسب نوع الرياضة، فالرياضة في الهواء الطلق قد تجمع بين الحركة وتغير البيئة، والرياضة الجماعية تضيف عنصر التواصل، بينما قد تمنح التمارين الفردية شخصاً آخر وقتاً هادئاً يركز فيه على نفسه. ولهذا قد تكون الراحة التي نشعر بها بعد النشاط نتيجة لمجموعة من العوامل التي تعمل معاً، وليست نتيجة سبب منفرد. وهذه النقطة تحديداً يتحدث عنها ضيف حلقتنا لهذا اليوم، ويوضح لنا العلاقة بين الجهد البدني والشعور الذي قد نلاحظه بعد انتهاء التمارين. نستمع إلى الدكتور أحمد البلوشي، معد ذهني رياضي.
1: مساكم الله بالخير. عندي سؤال، أو هل تساءلتوا إن ليش بعد كل تمرين أو كل جهد بدني أو أي ممارسة رياضة تمارسونها، بعد الجهد هذا تحسون بالراحة أو تحوشكم ابتسامة أو تحوشكم سعادة؟ في شعور كذي غريب يحوشكم بعد الجهد البدني، ما تساءلتوا هذا شنو بالضبط أو ليش يحوشكم هالشيء؟ في هرمونات بالجسم اللي هي الأندروفين والدوبامين، إيه هي هذه الهرمونات؟ مضادة حق القلق والتوتر والاكتئاب. فلما نمارس الرياضة تأثر أو نشغل هذه الهرمونات عقب ما نخلص من الجهد البدني تشتغل عندنا، فتسبب لنا هذه السعادة وهذا الشعور بالراحة. فعلاقة الرياضة بالصحة النفسية مهمة جدا، اللي فرز هذه الهرمونات فالإنسان يخلص من التمرين يحس براحة، يصير يومه عادي، يخف عن القلق، يخف عن التوتر. فممارسة الرياضة جدا مهمة للصحة النفسية. الله يعطيكم الصحة والعافية، معكم الدكتور أحمد بلوشي، معد ذهني رياضي.

لماذا نشعر بالراحة بعد الرياضة؟ هناك شعور يعرفه كثير ممن يمارسون النشاط البدني. يبدأ الشخص تمرينه ربما وهو متعب نفسياً أو منشغل الذهن، ثم ينتهي منه ويشعر براحة أو هدوء أو تحسن في المزاج. وقد يتساءل البعض لماذا يحدث ذلك؟ الإجابة ليست مرتبطة بعامل واحد فقط،

عندما تتحول الرياضة إلى ضغط. كل الشكر للدكتور أحمد البلوشي المعد الذهني الرياضي على هذه المشاركة والمعلومات القيمة. وكما استمعنا مستمعينا الكرام، فإن النشاط البدني يمكن أن يرتبط بالشعور بالراحة وتحسن المزاج بعد المجهود، لكن هناك جانب آخر يستحق الانتباه. فالرياضة التي نمارسها من أجل صحتنا ينبغي أن لا تتحول هي نفسها إلى مصدر دائم للضغط. فمع انتشار المحتوى الرياضي عبر وسائل التواصل، أصبح من السهل أن يقارن الإنسان نفسه بأشخاص يختلفون عنه في العمر والخبرة والوقت المتاح وطبيعة الجسم والهدف من التدريب. قد يبدأ الشخص بهدف بسيط، ثم يشعر بعد فترة بأنه يجب أن يتدرب كل يوم، أو أن يصل بسرعة إلى أرقام معينة، أو أن تكون نتيجة التمرين واضحة على شكل جسمه خلال وقت قصير. وإذا لم يتحقق ذلك قد يشعر بالإحباط، مع أن التحسن الصحي لا يقاس دائما بما نراه في المرآة أو بالرقم الموجود على الميزان. قد يكون التقدم في القدرة على المشي لمدة أطول، أو أداء الأنشطة اليومية بسهولة أكبر، أو زيادة القوة واللياقة، أو ببساطة الالتزام بالحركة بصورة أكثر انتظاما. من المهم أيضا ألا

0: يشعر الشخص بالذنب إذا فاتته حصة تدريبية، فالحياة ليست جدولا ثابتا، وقد يأتي يوم مزدحم أو سفر أو مرض أو ظروف يجعل ممارسة النشاط المعتاد صعبة. تفويت تمرين لا يلغي ما سبقه، ولا يعني أن الإنسان قد فشل، والاستمرارية لا تعني المثالية بل تعني القدرة على العودة مرة أخرى. كذلك صديق المستمع، ينبغي ألا تتحول الرياضة إلى عقوبة مرتبطة بالطعام، كأن يشعر الشخص بأنه يجب أن يؤدي تمرينا شاقا لأنه تناول وجبة معينة، فهذه العلاقة قد تجعل النشاط مرتبطا بالذنب بدل الصحة والمتعة. والأجدى أن ننظر إلى الرياضة باعتبارها شيئا نفعله لأجل أجسامنا لا ضدها، كما أن الاستماع إلى الجسم جزءا من التوازن. فإذا كان الإنسان يعاني من إرهاق غير معتاد أو ألم أو إصابة، فقد يكون تعديل النشاط أو طلب المشورة أفضل من الإصرار على إكمال التدريب بأي ثمن. فالرياضة الصحية ليست منافسة مستمرة مع الآخرين ولا حتى مع أنفسنا في كل يوم، وإنما عادة تتكيف مع ظروفنا وتساعد على المحافظة على صحتنا على المدى الطويل.
1: قد تفوتك حصة تدريب أو يمر يوم لا تستطيع فيه ممارسة نشاطك المعتاد. لا تجعل يوماً واحداً سبباً للتوقف، عد إلى نشاطك عندما تستطيع واستمر. فاللياقة لا تحتاج إلى المثالية بقدر ما تحتاج إلى الاستمرار.

كيف نجعل الحركة عادة مستمرة؟ معرفة فوائد الرياضة أمراً سهلاً نسبياً، لكن التحدي الحقيقي لدى كثير من الناس هو الاستمرار، وقد يبدأ البعض بحماس كبير فيضع برنامجاً مكثفاً منذ الأسبوع الأول، ثم يجد بعد فترة قصيرة أن الالتزام به أصبح صعباً، ولهذا تكون البداية الواقعية أكثر أهمية من البداية القوية. إذا كان الشخص قليل الحركة، يمكن أن يبدأ بمدة تتناسب مع حياته ثم يزيدها تدريجياً، وليس المطلوب هنا أن ينظر حتى تتوافر له ساعة كاملة، فحتى فترات أقصر من النشاط لها قيمة، ويمكن أن توزع الحركة على مدى اليوم. كمان اختيار النشاط البدني المناسب يصنع فرقاً كبيراً. ليس هناك سبب يجعل الإنسان يصر على رياضة لا يحبها إذا كانت أمامه خيارات أخرى تتناسب معه أكثر. من يحب المشي يمكن أن يبدأ بالمشي، ومن يفضل السباحة يمكن أن يختارها، ومن يستمتع بتمارين القوة أو ركوب الدراجة أو الرياضات الجماعية يمكن بناء نشاطه حول ما يحبه مع مراعاة الحالة الصحية والقدرة. من الوسائل المفيدة أيضاً ربط الحركة بروتين موجود أصلاً، فبدل الاعتماد على الحماس وحده يمكن تحديد أيام أو أوقات معينة للنشاط، أو إضافة المشي إلى جزء من اليوم، أو تقليل بعض فترات الجلوس الطويلة. كما أن وضع أهداف بسيطة وقابلة للقياس يساعد على ملاحظة التقدم، فقد يكون الهدف من البداية الالتزام بالمشي عدة مرات خلال الأسبوع، وليس تحقيق مسافة كبيرة أو سرعة مرتفعة. ومع مرور الوقت، عندما تصبح الخطوة الأولى سهلة، يمكن زيادة التحدي بصورة تدريجية، وإذا حدث انقطاع فلا حاجة إلى العودة بعنف لتعويض ما فات. العودة الهادئة أفضل من محاولة استعادة كل شيء في يوم واحد. من المهم صديق المستمع أيضا أن نترك مساحة للمتعة، فالنشاط الذي يجعل الشخص يشعر بأنه يؤدي واجبا ثقيلا في كل مرة سيكون من الصعب المحافظة عليه لسنوات. في المقابل، عندما يجد الإنسان نشاطا ينتظره ويشعر بعده بأنه أفضل، يصبح دمجه في حياته أسهل. ومع كل فوائد الرياضة للصحة النفسية، تبقى نقطة أساسية: النشاط البدني ليس بديلاً عن الرعاية النفسية المختصة عند الحاجة. فإذا كان الإنسان يعاني من أعراض نفسية مستمرة أو شديدة، أو كانت تؤثر في عمله أو دراسته أو نومه أو علاقاته أو حياته اليومية، فطلب المساعدة من المختص خطوة مهمة، ولا ينبغي إيقاف العلاج أو تغير خطة علاجه.

0: اعتماداً على ممارسة الرياضة وحدها. فالرياضة جزء من منظومة أوسع تشمل النوم والغذاء والعلاقات الاجتماعية وإدارة الضغوط والرعاية الصحية عند الحاجة. وعندما ننظر إلى الحركة بهذه الطريقة لا يصبح السؤال ما أصعب تمرين نستطيع القيام به، بل ما النشاط الذي يناسبنا ونستطيع أن نجعله جزءاً مستمراً في حياتنا.
1: النوم ليس مجرد فترة للراحة، بل وقت يحتاجه الجسم لاستعادة نشاطه والقيام بعمليات مهمة للتعافي. والاهتمام بالنوم جزء من الاهتمام بالصحة والأداء اليومي. نوم جيد ليوم أكثر نشاطاً.

أما في رسالة حلقتنا لهذا اليوم، الرياضة ليست فقط وسيلة لبناء العضلات أو التحسن في اللياقة، بل يمكن أن تكون جزءاً مهماً من العناية بصحة الجسد والنفس معاً. فالحركة المنتظمة ترتبط بالمزاج والعافية والنوم، وقد تمنحنا مساحة نبتعد فيها قليلاً عن ضغوط اليوم، لكن الاستفادة منها لا تتطلب دائماً تمريناً شديداً أو ساعات طويلة. ابدأ بما يناسب قدراتك واختر النشاط الذي تستمتع به وتدرج في ممارسته، ولا تجعل المقارنة بالآخرين تحدد من نجاحك. وتذكر أن الراحة جزء من التوازن، وأن تفويت تمرين لا يعني الفشل، وأن العودة دائما ممكنة. فالهدف ليس الوصول إلى المثالية، وإنما بناء علاقة متوازنة مع الحركة التي تجعلها جزءا من العناية بأنفسنا وصحتنا على المدى الطويل. إلى هنا مستمعينا الكرام، نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج الرياضة والصحة. تعرفنا اليوم على العلاقة بين الرياضة والصحة النفسية، وتأثير الحركة في المزاج والضغوط والنوم والتركيز، وتوقفنا عند الشعور بالراحة التي قد نلاحظها بعد ممارسة النشاط، وكيف يمكن أن نجعل الرياضة عادة متوازنة نستطيع الاستمرار عليها، وأن نتذكر دائما أن صحة الجسد والنفس يكمل كل منهما الآخر، وأن الحركة مهما كانت بسيطة يمكن أن تكون خطوة ضمن أسلوب حياة أكثر توازناً. شكرا لكم لحسن متابعتكم واستماعكم، ونلتقي بكم في حلقة جديدة وموضوع جديد من برنامج الرياضة والصحة.

كنتم مع برنامج الرياضة والصحة. تقبلوا تحيات فريق العمل، إعداد بشاير العيد، تقديم علي الشلاح، تنفيذ نورة العيسى، إخراج سعود الحربي.

0: دولة الكويت. برامج منوعة، أخبار محلية، خليجية، عربية ودولية.
1: هنا الكويت،
0: مسيرة بدأت وستبقى على مر الأزمان. هنا الكويت،
2: أخبار جهينة
3: نافذة على التاريخ.
0: هنا الكويت،
4: مرحب.
5: برنامج على المكشوف،
4: برنامج الثاني على الخط،
6: مسايم،
7: مسايم،
8: إضاءات ثقافية،
9: استراحة طاهرة،
10: أبي منه الخبر،
0: صباح الخير،
11: مساء الخير يا كويت.
0: إذاعة دولة الكويت،
1: هنا الكويت، إذاعة دولة الكويت،
0: مسيرة إعلامية.

0: لها بداية وليست لها نهاية.
1: هنا الكويت.
0: انطلاقة نحو التطوير والإبداع.
1: هنا الكويت.
0: عطاء متجدد في إذاعة تسعى للمزيد من التنمية والابتكار.
2: إذاعة دولة الكويت واجهة
3: الرابعة عصرا في إذاعة دولة الكويت. موجزون لأهم وآخر الأنباء. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة استمرار الاعتداءات السافرة والمشينة لميليشيا الحوثي تجاه مكة المكرمة والمدينة المنورة. القوات الحكومية اليمنية تواصل عملية فجر اليمن وتعلن تنفيذ غارات جوية استهدفت آليات وتجمعات لميليشيا الحوثي جنوبي محافظة تعز. الرئيس الأمريكي يقول إن العمليات العسكرية الجارية ضد إيران ستنتهي قريبا. استشهاد 3 فلسطينيين في قصف متواصل للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. مصادر تقول إن بريطانيا قد تطرد دبلوماسيين للاحتلال الإسرائيلي إذا أغلقت القنصلية البريطانية في القدس الشرقية هذا الأسبوع. روسيا تعلن قصف مراكز بيانات في مدن أوكرانية كبرى. فرنسا تختبر صاروخا باليستيا قادرا على حمل رؤوس نووية. بعد شهر من فوزه الساحق في الانتخابات، اليمين المتطرف يتولى رئاسة برلمان ولاية ألمانية للمرة الأولى منذ عام 1945. في أول تصويت من تصويتين، برلمان ليتوانيا يوافق على رفع حظر الأسلحة النووية، وروسيا تحذر من تداعيات الخطوة. مصادر مطلعة تقول إن الولايات المتحدة تبحث مع الصين بدء زيارات متبادلة إلى المواقع النووية. كوريا الشمالية تهدد باتخاذ إجراءات قوية ضد جارتها الجنوبية على خلفية اتهامات بتفجير لغم أرضي وقع مؤخرا داخل المنطقة منزوعة السلاح. بهذا نصل إلى ختام الموجز. حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
2: إذاعة دولة الكويت.

0: وعند جهينة الخبر اليقين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، وهذه تحية موجهة إليك يا سيدتي، فأهلا ومرحبا بك.
2: أهلا أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا جهينة وبأعزائنا المستمعين الكرام. تورا، ماذا لدينا اليوم من أخبار جديدة في برنامجنا أخبار جهينة؟ كثير من الناس يشعرون بأن رحلة العودة تمر أسرع من رحلة الذهاب، حتى عندما تكون المسافة والمدة متقاربتين جداً. فلماذا يحدث هذا الشعور يا جهينة؟
1: هذه الظاهرة معروفة في علم النفس باسم تأثير رحلة العودة، والتفسير الأقرب لا يتعلق بتغيير الطريق نفسه، بل باختلاف التوقعات والانتباه. فعندما نتجه إلى مكان جديد لا نعرف بدقة كم بقي من الطريق، ونراقب المعالم والوقت بصورة

0: وإذا بدت الرحلة أطول مما توقعنا يخزن الدماغ هذا الشعور. أما أثناء العودة فنكون أكثر معرفة بالطريق، وتصبح توقعاتنا للمدة أكثر واقعية، ولذلك تبدو الرحلة أقصر.
1: ولكن هذا الشعور أو هذه الظاهرة هل درست تجريبياً؟
0: نعم، فقد أجرى باحثون من جامعة تيلبورغ في هولندا تجارب على أشخاص قاموا برحلات بالحافلة وأخرى بالدراجة، ووجدوا أن المشاركين قدروا رحلة العودة بأنها أقصر من رحلة الذهاب، رغم أن الزمن الحقيقي كان متقارباً. وفي إحدى التجارب كان الإحساس بالفرق في المدة يقارب 20% لدى بعض المشاركين، واللافت أن التأثير ظهر حتى عندما سلك الأشخاص طريقاً مختلفاً في العودة، مما أضعف فكرة أن السبب هو مجرد معرفة المعالم نفسها.
1: إذن التوقعات لها دور أساسي.
0: بالضبط، إذا توقع الإنسان أن يصل خلال 20 دقيقة ثم استغرقت الرحلة 30 دقيقة، فإن طريق الذهاب يبدو طويلاً لأن توقعه كان أقصر من الواقع. لكن في العودة يعرف تقريباً أن الرحلة تحتاج إلى 30 دقيقة، فلا تحدث المفاجأة نفسها. وهذا يتوافق مع دراسات عديدة في علم إدراك الزمن، تشير إلى أن الدماغ لا يقدر الوقت اعتماداً على الساعة وحدها، بل يقارنه بما كان يتوقع حدوثه.
1: هل تعتقد يا جهينة أن الانتباه إلى الطريق يغير إحساسنا بالوقت أيضاً؟
0: نعم، في الطريق الجديد ينتبه الإنسان إلى تفاصيل كثيرة، الشوارع والإشارات والمخارج والوقت المتبقي، وهذه الكمية من المعلومات تجعل الرحلة تبدو أكثر امتلاءً بالأحداث. أما عند العودة فتنخفض درجة المفاجأة، ويصبح جزء كبير من الطريق مألوفاً، فنحتاج إلى انتباه أقل. ولهذا قد يشعر الشخص أنه وصل فجأة، رغم أن الرحلة استغرقت تقريباً المدة نفسها.
1: هل يحدث ذلك في الرحلات الطويلة فقط؟
0: لا، يمكن ملاحظته في المشي والقيادة والسفر بالحافلة أو القطار، خصوصاً عندما يكون طريق الذهاب غير مألوف. لكن التأثير ليس مضموناً عند الجميع وفي كل رحلة، فهو يتأثر بالحالة المزاجية والازدحام والتعب ودرجة التوقع.
1: إذن الطريق لم يقصر، لكن إحساسنا به تغير.
0: صحيح، الدماغ يقيس الرحلة بالزمن والتوقع والمفاجأة معاً يا سيدتي، ولهذا قد تكون المسافة نفسها مختلفة تماماً في تجربتنا النفسية.

0: عندما نسمع أن العلماء يعرفون شكل الغلاف الجوي قبل مئات آلاف السنين، يتبادر إلى أذهاننا سؤال مهم: كيف عرفوا ذلك ولم تكن هناك أجهزة قياس أو محطات أرصاد في ذلك الزمن يا جهينة؟
1: هذا السؤال يقودنا إلى واحد من أكثر الاكتشافات العلمية إبهاراً في علوم المناخ يا سيدتي.
0: وما هو هذا الاكتشاف؟
1: فالسر يكمن في الجليد يا سيدتي، وتحديداً في الصفائح الجليدية الضخمة الموجودة في القارة القطبية الجنوبية وغرينلاند. فعندما يتساقط الثلج عاماً بعد عام، يتراكم فوق الطبقات القديمة، ثم يتحول تدريجيا إلى جليد كثيف. وخلال هذه العملية تحتجز فقاعات صغيرة جدا من الهواء بين البلورات الجليدية لتصبح مع مرور الزمن أشبه بكبسولات زمنية تحفظ الغلاف الجوي كما كان في تلك الفترة.

0: والهواء القديم ما زال محفوظا حتى اليوم.
1: نعم، وهذا ما أدهش العلماء، فعندما يستخرج الباحثون اسطوانات جليدية من أعماق قد تصل إلى 3 كيلومترات، فإنهم يحصلون على طبقات تمثل سنوات متتابعة، وكل طبقة تحتوي على فقاعات هواء تعود إلى زمن معين. ثم تنقل هذه العينات إلى مختبرات خاصة، حيث تحلل تركيبة الغازات الموجودة داخل الفقاعات، مثل ثاني أكسيد الكربون والميثان والأكسجين. وبهذه الطريقة يستطيع العلماء معرفة تركيبة الغلاف الجوي قبل عشرات أو مئات الآلاف من السنين.
0: ولكن يا جهينة، من يقود هذه الأبحاث العظيمة؟
1: مشاريع دولية ضخمة، ومن أبرزها مشروع إيبيكا الأوروبي الذي شاركت فيه فرق من جامعة كوبنهاجن وجامعة بيرن والمعهد الفرنسي لعلوم الأرض. يا سيدتي، العلماء نجحوا في استخراج سجل مناخي يعود إلى نحو 800,000 سنة مضت، وهو من أطول السجلات المناخية التي حصل عليها الإنسان. كما بدأ مشروع جديد يعرف باسم بيوند إيبيكا، يهدف إلى الوصول إلى جليد قد يتجاوز عمره 1.2 مليون سنة، وهو ما قد يساعد على فهم مراحل لم تكن معروفة من تاريخ مناخ الأرض.
0: ماذا تعلم العلماء من هذه العينات يا جهينة؟
1: تعلموا الكثير يا سيدتي.
0: مثلا؟
1: تبين لهم أن تركيز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي كان يرتفع وينخفض مع تغير المناخ عبر العصور الجليدية. كما استطاع الباحثون ربط هذه التغيرات بدرجات حرارة الأرض ومستويات البحار وحركة الصفائح الجليدية. وفي العام 2025 نشر باحثون من جامعة بيرن نتائج جديدة حسنت دقة قياس أعمار بعض الطبقات الجليدية، مما ساعد على إعادة ترتيب التسلسل الزمني لبعض الفترات المناخية القديمة.
0: وهل يقتصر الأمر على الهواء فقط؟
1: لا، فالجليد يحتوي أيضا على غبار بركاني وحبوب لقاح وأملاح بحرية، وحتى على آثار بعض الانفجارات البركانية الكبرى. لهذا يستطيع العلماء معرفة متى وقع بركان ضخم، أو متى انتشرت عاصفة رملية هائلة، أو حتى كيف تغيرت الرياح قبل مئات الآلاف من السنين. وقد أصبحت هذه المعلومات أساسية في تطوير النماذج المناخية التي تستخدم اليوم للتنبؤ بالتغيرات المستقبلية.
0: إذن نستطيع القول إن قطعة جليد صغيرة قد تحمل تاريخ كوكب كامل،
1: وهذا ما يجعل علماء المناخ يصفون الصفائح الجليدية بأنها أكبر أرشيف طبيعي على الأرض، لأنها احتفظت بسجل دقيق للغلاف الجوي قبل أن يعرف الإنسان الكتابة أو يبني أول الحضارات.

0: الكذب سلوك قديم قدم الإنسان نفسه، لكن هل يستطيع العلم اليوم اكتشاف الكذب؟ وهل توجد أجهزة قادرة على معرفة الحقيقة بشكل قاطع؟ ما الذي توصل إليه الباحثون في هذا المجال يا جهينة؟
1: يحاول العلماء منذ أكثر من 100 عام فهم العلاقة بين الكذب ووظائف الدماغ، لكن حتى اليوم لا توجد وسيلة علمية تستطيع اكتشاف الكذب بدقة 100%. جهاز كشف الكذب التقليدي

0: لا يكتشف الكذب نفسه، بل يقيس تغيرات فسيولوجية مثل سرعة نبض القلب وضغط الدم ومعدل التنفس والتعرق، وإذا شعر الشخص بالتوتر أثناء الإجابة قد تتغير هذه المؤشرات. لكن المشكلة أن التوتر لا يعني دائما الكذب، فقد يشعر الإنسان بالقلق رغم أنه يقول الحقيقة.
1: وهل اتجه العلماء اليوم إلى دراسة الدماغ مباشرة؟
0: نعم، خلال السنوات الأخيرة استخدمت فرق من جامعة بنسلفانيا وجامعة كوليدج لندن أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي لدراسة نشاط الدماغ أثناء الكذب، وأظهرت النتائج أن الكذب يتطلب جهدا ذهنيا أكبر من قول الحقيقة، لأن الدماغ يحتاج إلى ابتكار معلومة جديدة ثم مراقبة عدم تناقضها مع المعلومات السابقة، ولذلك تنشط مناطق في القشرة الجبهية الأمامية بصورة أكبر أثناء الكذب في كثير من التجارب.
1: هل يمكننا اليوم الاعتماد على هذه التقنية في المحاكم يا جهينة؟
0: حتى الآن لا، فالجمعيات العلمية تؤكد أن نتائجها لا تزال غير كافية للاستخدام القضائي، لأن نشاط الدماغ يختلف من شخص لآخر، كما أن عوامل كثيرة قد تؤثر في النتائج. ومن أبرز الباحثين في هذا المجال العالم دانيال لانجلبن من جامعة بنسلفانيا، الذي أجرى عشرات الدراسات حول الفروق العصبية بين الكذب وقول الحقيقة.
1: هل توجد أرقام حول الكذب في حياتنا اليومية؟
0: تشير بعض الدراسات السلوكية إلى أن غالبية الناس يقولون مجاملات أو معلومات غير دقيقة بدرجات متفاوتة خلال حياتهم اليومية، لكن الكذب المتعمد والمنظم يختلف عن المجاملات الاجتماعية أو الأخطاء في التذكر. ولهذا يركز علماء النفس اليوم على فهم الدوافع والسياق أكثر من البحث عن وسيلة سحرية لكشف الكذب.
1: إذن العلم يقترب من فهم هذه الظاهرة، لكنه لم يصل إلى جهاز يكشف الحقيقة بصورة مطلقة.
0: وهذا هو الواقع الحالي، فالعقل البشري ما زال أكثر تعقيداً من أن يختزل في مؤشر واحد أو جهاز واحد.

0: هناك موقف يتكرر مع كثير من الناس يا جهينة، وأنا متأكدة بأنه تكرر معك ومعي.
1: وما هو؟
0: تفتح هاتفك فقط لمعرفة الساعة، وبعد دقائق تجد نفسك تقرأ الأخبار أو تشاهد المقاطع، ثم تتذكر أنك لم تنظر إلى الوقت أصلاً. فلماذا يحدث ذلك؟
1: هذه الظاهرة أصبحت شائعة مع الهواتف الذكية، ويرجع السبب إلى أن الدماغ ينجذب بسرعة إلى أي معلومة جديدة تظهر أمامه، فعندما نفتح الشاشة قد نرى إشعاراً أو رسالة أو صورة، فينتقل انتباهنا إليها قبل أن ننجز المهمة الأصلية. وبينت دراسة من جامعة كاليفورنيا في إيرفاين أن استعادة التركيز بعد المقاطعة قد تستغرق أكثر من 20 دقيقة في بعض المهام، خاصة إذا كانت تتطلب تركيزا عميقا. ودراسة أخرى أجريت في جامعة كوبنهاجن في العام 2025 أوضحت أن كثرة الإشعارات تزيد من احتمالية الانتقال بين المهام، وهو ما يجعل الدماغ ينسى الهدف الأول بسهولة.
0: إذن الهاتف ليس السبب الوحيد.

0: بالفعل، فالدماغ نفسه يميل إلى متابعة المثيرات الجديدة، والهاتف يقدم عددا كبيرا منها في لحظات قليلة. ولهذا ينصح الباحثون بإيقاف الإشعارات غير الضرورية أو استخدام وضع التركيز عند إنجاز الأعمال المهمة. ومن الطريف أن بعض الأشخاص يفتحون الهاتف لمعرفة الوقت ثم يغلقونه ويعيدون فتحه بعد دقيقة لأنهم نسوا النظر إلى الساعة في المرة الأولى.
1: هذا صحيح، وأعتقد أن هذا الموقف مر على كثير من المستمعين،
0: وأغلب الظن أنهم ابتسموا الآن لأنهم تذكروا آخر مرة حدث معهم ذلك.
2: كنتم مع أخبار جهينة.

لكم أجمل تحيات أسرة البرنامج. سماح، بسام الجزاف، مشرف العنزي، عبد الله الميموني، والمخرج إدهام العنزي.

0: إذاعة دولة الكويت واجهة الثقافة الكويتية.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم

الحاضر غرس الماضي، والمستقبل جني الحاضر، والتاريخ سجل الزمن لحياة الشعوب والأشخاص والأمم. التاريخ هو الحضارة وتطورها، هو الإنسانية وتقدمها، والعلاقات البشرية ومسيرتها. نافذة على التاريخ، تكتبها أبرار علي المفيدي، ويخرجها خالد المفيدي.

0: في مارس من عام 1807 كانت مصر تشهد فصلاً جديداً ومثيراً من الصراعات الدولية، حيث رست أساطيل الإمبراطورية البريطانية بقيادة الجنرال فريزر على شواطئ الإسكندرية طمعاً في انتزاع المحروسة، مستغلة الاضطرابات الداخلية وتثبيت أقدام النفوذ الإنجليزية. وببصيرته الناقدة وقلمه الدقيق، كان الجبرتي يدون كل صغيرة وكبيرة في حوارات وكواليس ترصد خوف الناس ودهاء ومناورات محمد علي باشا وحركة المقاومة الشعبية. لنرى اليوم كيف تسللت أنباء الحملة وحاصر الخوف شوارع القاهرة.
1: في مارس من عام 1807 وردت الأخبار إلى القاهرة بدخول السفن الإنجليزية مياه الإسكندرية

0: ونزول العساكر البريطانيين في الشواطئ. اللهم سلم البلاد والعباد من فتنة الاستعمار وطمع الطامعين.
1: يا شيخنا الجمرتي، الحارة في حالة ذعر عارم، والناس يتداولون أخبارا عن مئات السفن الإنجليزية التي تحيط الثغور. هل صحيح أن الفرنسيين خرجوا ليحل محلهم الإنجليز بالمدافع؟
0: التدافع بين القوى الإفرنجية على أرض محروسة يا فاطمة لا يتوقف أبدا. جاء الإنجليز يظنون أن مصر لقمة سائغة بعد رحيل بونابرت، ولكنهم يجهلون طبيعة هذا الشعب وبأس أهل الدلتا حين يستنفرون للكرامة.
2: يا مولانا الجبرتي، يا مولانا الجبرتي، هل أنباؤه المؤكدة تقول أن مدينة الإسكندرية سقطت في يد الجنرال فريزر دون قتال يذكر بعد تسليم المعتمد الأجنبي لها، والجيش البريطاني يستعد للزحف نحو رشيد لتأمين مؤونته؟
3: لن يطأوا القاهرة ولن يهنأوا بما إني لي حسن. سنحشد العلماء والشباب والأهالي في كل الأزقة، ولن ننتظر حتى تحسم الصراعات السياسية في قلعة القاهرة.
0: اكتب يا قلم، اكتب. انزعج الوالي والمماليك، وولع الناس في الأسواق، وقام السيد عمر مكرم يستحث الهمم ويرص الصفوف في الأزهر الشريف.
1: أدعو الله أن يثبت أقدام أهلنا في رشيد أمام مدافع الإنجليز.
3: الشجاعة والإيمان هما سلاحنا الحقيقي، وسيرى فريزر ما لم يحسب له حسابا.
4: يا حضرة السيد عمر مكرم ويا مولانا الجبرتي، الأمر يحتاج دراية وتريثا، فالبريطانيون ليسوا كغيرهم، وأنا أجمع القوات بين الصعيد والدلتا لأضمن عدم ضرب القلعة أو شل الحركة البحرية.
0: الناس لا ينتظرون تحركات القلاع يا باشا، الشعب في الشوارع ينادي بالجهاد والدفاع عن أرضه، والواجب أيضا يدعونا للثبات لا للمناورة والانتظار.
5: الثبات مطلوب، لكن الحكمة في توزيع القوات هي التي ستجعل فريزر يستنزف رجاله في الرمال قبل أن يصل إلى أسوار القاهرة.
6: الإسكندرية في أيدينا الآن يا ضباط، الخطوة التالية هي السيطرة الكاملة على بلدة رشيد لتأمين الإمدادات الغذائية والوصول الحاسم إلى القاهرة. النفوذ البريطاني يجب أن يترسخ هنا فورا لمنع أي نفوذ فرنسي أو عثماني.
7: جنرال فريزر، قوتنا تتجه بخطى ثابتة نحو رشيد، لكن التقارير تذكر أن الشوارع هناك ضيقة، والأهالي يحضرون لشيء غير مألوف داخل السور.
8: الأهالي مجرد مواطنين غير مسلحين يا جون. أسطول العظمة البريطانية لن يقف بوجهه مجموعة من الفلاحين البسطاء.
6: تقدموا بالقوات نحو أزقة رشيد، وافتحوا الأبواب للسيطرة على النيل فورا. مصر ستكون درة في التاج البريطاني.
9: سيدي الجنرال، الوالي محمد علي باشا يحشد قواته في الصعيد والدلتا، والأهالي في رشيد أغلقوا المتاجر والتزموا المنازل بالكامل.
10: هذا الإغلاق التام والمطبوع بالهدوء يثير الريبة يا سيدي. ألا نرسل استطلاعات إضافية قبل دخول القوات الرئيسية إلى عمق الشوارع؟
6: ينفذ الأمر فورا دون أي تردد أو

0: خوف من الشائعات. ادخلوا المدينة وتمركزوا في شوارعها. لا أتوقع أي مقاومة تذكر بعد سقوط الإسكندرية.
1: أوامرك نافذة يا جنرال. سنرفع العلم الإنجليزي فوق مآذن رشيد قبل غروب الشمس.
2: ضيقة والسيطرة الآن أصبحت مستحيلة.

0: وفي يوم رشيد المشهود غفل الإنجليز ودخلوا الأزقة ضاحكين، فخرج عليهم النساء والرجال والأطفال من المنازل والمنافذ كالأسود الضارية. حوصر الجيش البريطاني في الأزقة الضيقة، ولم تنفعهم مدافعهم ولا تنظيمهم العسكري.
1: ينصرنا الله عليهم، تراجعوا يا إنجليز، فقد جاءتكم نهاية غروركم في مصر.
2: الله أكبر،
1: الله أكبر،
2: ولله الحمد، سقطت هيبة أسطول فريدون تحت أقدام أهل رشيد،
3: ولله الحمد.
0: ودحر الإنجليز في رشيد، وسقط منهم العشرات بين قتيل وأسير، وفر باقي الجيش إلى الشواطئ يجرون أذيال الخيبة والانكسار.
4: وهكذا سجل القلم التاريخي للمؤرخ عبد الرحمن الجبرتي أولى هزائم حملة فريزر البريطانية على أعتاب مدينة رشيد الباسلة. تحول غرور الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس إلى انكسار مدون على أيدي الأهالي والمقاومة الشعبية، بينما كان الوالي محمد علي باشا يراقب المشهد من بعيد ليحصد ثمار هذا الصمود في مناوراته السياسية. كيف سيتصرف الجنرال فريزر بعد هذه الهزيمة المدوية؟ وما هي كواليس المفاوضات التي وثقها الجبرتي لجلاء الإنجليز نهائياً عن مصر؟ هذا ما سنتابعه يا عزيزي المستمع في الحلقة القادمة إن شاء الله.
5: إلى اللقاء في الحلقة القادمة من نافذة على التاريخ، مع تحيات أبرار علي المفيدي وخالد المفيدي.

0: شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي، رجال أحبوا الكويت فأحبتهم، أخلصوا لها فأعطتهم بتجاربهم وعطاءاتهم، فنرى اليوم ازدهار هذا الوطن. شخصيات من بلادي. الشاعر خليفة لقيان.
1: في البدايات شيء من البراءة وربما السذاجة أيضا، لأن محاولات أولية لتجربة لم تنضج بعد. ومن المؤكد أن الإنسان من خلال قراءاته واطلاعاته على تجارب الآخرين ينمي موهبته ويطور تجربته. في الفترة التي تفتحت بها مداركنا، مرحلة أو حقبة الستينات، كانت هذه فترة أو مرحلة تطور وتجريب لافت للنظر في مجال الشعر.
0: شخصيات من بلادي. أشعل سراجك قرص الشمس قد غابا، وأرسل الليل حراسا وحجابا. أشعل سراجك، هذه الأرض ما برحت سحابة الحب والأنوار أحقابا. ننظر إلى عينيه نجد هدوء الخليج وصفاء الروح، في حالة أحد صباحات الكويت الطفلة الوديعة. الشاعر خليفة لقيان. وهو الشاعر والحلم والفارس والأديب، وله العديد من المؤلفات والمشاركات في مجال الأدب والشعر. الشاعر الكويتي خليفة لقيان هو من أهم شعراء العالم العربي، وأحد أهم الشخصيات الكويتية التي أثرت التراث الأدبي العربي والكويتي، وهو من الأسماء القليلة التي تشغل ذاكرة الحاضر والمستقبل بعطائها الفكري وموقفها الثقافي ورأيها الثابت حول قضايا الثقافة والوطن.

تستمد أصالة هويتها الفكرية من جوهر حياة تقاسمت فيها الفرص ما بين التضحية والعطاء، تنتمي في ذلك إلى جوهري وسبب هذا الوجود. يعد الشاعر الدكتور خليفة لوقيان أحد مؤسسي المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وأحد المدافعين الدائمين عن حوض الثقافة والفنون ومسيرة الحركة الثقافية في الكويت بثوابتها التي كانت دائماً إلى جانب قضايا الإنسان، وكان دائماً مهموماً بقضايا الوطن وقضايا الإنسان الكويتي بانتمائه العربي وبطموحه إلى العيش الكريم.

وهو أحد مؤسسي رابطة الأدباء، وقد تولى رئاستها بوصفه أميناً عاماً لها، إضافة إلى أنه يشكل علامة مميزة في مسيرة حركة الشعر الكويتي الحديث، فهو أحد فرسان الجيل الثاني للحركة الشعرية، وقد اتصف شعره بالأصالة قدر اتصافه بالحداثة. ولقد كان حضور الدكتور خليفة لوغ

0: إيان في مختلف المنتديات الثقافية والأدبية محلياً وخارجياً، يمثل أحد الوجوه المشرقة للحركة الثقافية في الكويت. شخصيات من بلادي.
1: إذاعة دولة الكويت.

0: معدون،
1: مذيعون،
0: مهندسون،
1: مخرجون،
0: كوادر إعلامية،
2: كلنا نعمل من أجلك عزيزي المستمع.
1: هنا الكويت.
0: تابعونا
2: إذاعة دولة الكويت.
3: كلمة ممكن تبني، وكلمة ممكن تهدم، وفي زمن تنتشر فيه الأخبار بسرعة، خلونا نكون مسؤولين في كلامنا ومشاركاتنا، نختار الكلمة اللي تجمع مو اللي تفرق، لأن الكويت تستاهل منا كل حرص ومحبة.
4: إذاعة دولة الكويت تقدم.

في السفح نجوم خابية، وهناك نجوم في القمة تتلألأ في أفق الدنيا وتجدد أمجاد الأمة. المرأة صناع الخير، صناع الفن، ذو الهمة. الفكرة صناع الشر، الحدث المشرق في الظلمة. الحرب، التاريخ، الإنسان، من كل أولئك ما يعلو ليخلد نجما في القمة.

0: ملك الحوار، لقب أطلق على واحد من أشهر الإعلاميين في تاريخ الإذاعة والتلفزيون الأمريكي. هذا اللقب جاء من بعد بدايات صعبة ومراحل معقدة. لم يمنح هذا اللقب بسهولة، لذلك الشخص الذي أصر على أن يكون واحدا من نجوم القمة، إنه الإعلامي الأمريكي الشهير لاري كينج. المراحل المعقدة تصنع نجما.
1: نعم نعم يا أمي، إنني أستطيع. أنا لا أحب الاستسلام، لقد عهدت نفسي أن أصنع من نفسي إنسانا مهما تذكره أمريكا بل العالم أجمع.
2: أتظن هذا سهلا يا لورانس؟
1: نعم نعم، ما دامت الحياة مستمرة ولا تتوقف بعد رحيل أحد فلما لا؟
3: أخي شاب طموح، أنا أثق بأنه سيحول حلمه إلى واقع.
2: ابني العزيز، لقد رحل أبوك ولم يتبقى لنا أي معيل إلا أنت. أنت الأمل يا بني.
1: سأجعلك تفتخرين بي يا أمي، أنا أرى نفسي في هذا المجال، الإذاعة، التلفزيون.
2: أخشى أن يتحول حلمك هذا إلى كابوس.
3: ما هذا الكلام يا أمي؟
1: أعدك بأن يكون حلما جميلا.

0: كان لاري كينغ ينتمي إلى أسرة فقيرة مهاجرة في نيويورك، فاسمه الحقيقي لورنس زايجر. لقد مر في بداية صعبة جدا، حيث بدأ حياته العملية كعامل للنظافة وموظف بالطلب في محطة راديو صغيرة في فلوريدا.
1: سيدي المنتج، اليوم هو الأول من مايو، أنا أقف أمام الميكروفون لأول مرة.
2: اسمع يا لورانس، اسمك على الورق لورنس زايجر، لكن على الهواء ستصبح لاري كينغ كما اقترح المدير.
1: سأكون لاري كينغ وسأبدأ برنامجي الصباحي من 9 حتى 12 كما طلبتم مني.
2: المستمعون ينتظرون صوتا جديدا، فلا تكثر من الكلام عن نفسك.
1: سأفعل وسأجعلهم يشعرون بأنني صديقهم الذي يريد أن يعرف قصصهم البسيطة.
2: نعم، وتذكر أن البساطة هي سر النجاح في الإذاعة، ولا تحاول أن تبدو مثقفا أكثر من اللازم.
1: لن أقرأ كتبا لأتفاخر بها، بل سأطرح أسئلة قصيرة تفتح قلوب الضيوف والمتصلين.
2: هذا أسلوبك الذي نريده يا لاري، فاستمر عليه ولا تخشى من أن تكون مختلفا.
1: سأجعل كل مكالمة هاتفية قصة صغيرة ترويها عائلة أو عامل أو طالب في ميامي.
2: إذا نجحت في ذلك فستصبح صوت ميامي الصباحي الذي لا يستغني عنه أحد.
1: أنا هنا لأثبت أن لاري كينغ ليس مجرد اسم، بل هو وعد بالاستماع الصادق.
3: لقد أصبح الناس يحرصون على الحضور هنا في هذا المطعم يا سيد لاري، هذا بفضل الحوارات الشائقة التي تتناولها مع ضيوف البرنامج.
1: إنه من دواعي سروري يا سيدي المخرج أن أرى الناس سعداء وترقبهم لأي حوار أجريه.
3: جميعنا فخورون بك يا سيد لاري.
1: شكرا.
3: والآن استعد، سنبدأ الحلقة. 3 2 1 نحن على الهواء.
1: أنا الآن أقدم برنامجاً مباشراً من مطعم بريمانك في الاستديو الصغير. ضيفي الأول هو من المشاهير.
4: هذا المطعم أصبح مكاناً للقاءات الحية، والناس يأتون ليروا كيف تجري المقابلات أمامهم. نحن سعداء بوجودك بيننا يا سيد لاري.
1: أنا أسعد. سيكون ضيفي اليوم هو المغني بوبي دارين، وقد جئت إليه بأسئلة بسيطة عن بداياته وعن أحلامه الصغيرة.
5: أعجبني أنك لم تقرأ سيرتي الذاتية، بل سألتني عن أول مرة غنيت فيها أمام جمهور.
1: لأنني أؤمن أن القصة حقيقية تكمن في التفاصيل الصغيرة وليست في الألقاب الكبيرة.
5: هذا ما جعلني أرتاح وأتحدث بحرية، وكأنني أتحدث مع صديق قديم.
4: الناس في المطعم يصفقون لأنهم يشعرون بأنهم جزء من الحوار وليسوا مجرد متفرجين.
1: سأجعل كل ضيف يشعر بأن وقته معي هو فرصة ليروي ما لم يرويه من قبل.
5: استمر على هذا الأسلوب يا لاري، لأنه نادر في عالم يملأه التحضير المفرط.
1: البساطة هي لغتي الوحيدة، وهي ما ستبقيني على الهواء لسنوات طويلة.
0: عام 1985 من الميلاد كانت بداية العصر الذهبي للاري كينغ، حيث قام بتقديم برنامجه الشهير لاري كينغ لايف.
6: هذا البرنامج سيكون أول حوار تلفزيوني مباشر مع اتصالات هاتفية من كل أنحاء العالم.
1: سأستقبل مكالمات من نيويورك ولندن وطوكيو، ستكون كل مكالمة جزءاً من القصة الكبرى.
6: ضيفك الأول هو حاكم نيويورك ماريو كومو، وهذا اختبار كبير لانطلاقة

0: ديك، سأطرح عليه أسئلة قصيرة عن طموحاته وعن أحلامه لولاية جديدة، وسأترك له المساحة ليشرح.
1: هذا ما نريده يا لاري، فاجعل الحوار يبدو طبيعيا ولا تخشى من الصمت أحيانا. ها؟
0: الصمت قد يكون أقوى من الكلام، لأنه يدفع الضيف إلى أن يملأه بإجابات أعمق.
1: إذا نجحت في ذلك فسيصبح برنامجك المنبر الأول للسياسيين والفنانين على مدى عقود.
0: كل ليلة على CNN ستكون عبارة عن رحلة جديدة في أعماق الإنسان بغض النظر عن شهرته.
1: هذا هو الوعد الذي نقدمه للمشاهدين، وأن تكون أنت الصوت الذي يجمع العالم في ساعة واحدة.
2: الاستوديو جاهز يا سيد لاري،
0: وأنا على أتم الاستعداد.
2: الضيف متحمس للغاية.
0: هذا ما أفضله دائما، أن يكون ضيفي متحمسا للقاء لا مرتبكا. لا يمكنك التحدث إلى الناس بنجاح إذا ظنوا أنك غير مهتم بما يقولون. الفن الحقيقي للمحادثة ليس فقط أن تقول الشيء المناسب في الوقت المناسب.
3: هذه الأسئلة تذكرني بأنني إنسان قبل أن أكون رئيسا، وهذا ما يحتاج الناس أن يسمعوه.
0: سيد الرئيس، سأجعل هذه الليلة درسا في القيادة من خلال قصص بسيطة وليس من خلال أرقام وإحصائيات.
3: استمر على هذا النهج، لأن التاريخ يكتب بالإنسان وليس بالسياسات فقط.
0: وأنا أؤمن أن الحوار الصادق سيدي هو أقوى سلاح في وجه الخوف والجهل يا سيد بيل كلينتون.
3: شكرا لك يا لاري على هذه الفرصة النادرة أن أكون رئيسا وإنسانا في نفس الوقت.
0: شكرا لك أنت يا سيدي، لأنك قبلت أن تكون ضيفا في برنامج البسيط وأن تتحمل أسئلة كثيرة.
4: كان لاري كينج يعتمد على الأسئلة القصيرة والمباشرة ليترك المساحة كاملة للضيف، حتى أنه يتعمد عدم قراءة أهم المراحل التي مر بها ضيوفه ليعيش لحظة المفاجأة مع المشاهدين والمستمعين.
0: اليوم هو 16 من ديسمبر لعام 2010. أقف في الاستديو، استديو CNN للمرة الأخيرة في برنامجي الأسبوعي.
5: نحن هنا لنودعك يا سيد لاري بعد 25 عاما من الحوارات التي غيرت وجه التلفزيون.
6: لقد علمتنا أن البساطة ليست ضعفا، بل هي قوة تجعل الناس يثقون بك وبكلماتك.
0: شكرا لكما، وشكرا لكل من اتصل بي على مدى سنوات وأعطاني قصته الصغيرة التي أصبحت قصة كبيرة.
5: لقد قدمت مئات المقابلات التي أجريتها ودخلت بها موسوعة غينيس للأرقام القياسية.
6: لكن الأهم من الأرقام هو أنك جعلت الناس يشعرون بأنهم مسموعون في عالم صاخب.
0: هذا هو إرثي الذي تركته ورائي، أن أكون صوتاً للاستماع الصادق في كل زمان.
5: ستستمر في برامج أخرى، لكن لاري كينج لايف سيبقى علامة فارقة في تاريخ الإعلام.
6: وسيتذكر الناس أنك لم تقرأ كتب ضيوفك، بل قرأت قلوبهم من خلال أسئلة بسيطة.
0: أتذكر كل وجه التقيته وكل قصة سمعتها، لأنها صنعتني كما صنعتهم. فأنا دائما أذكر نفسي كل صباح، إذا كنت أود التعلم يجب أن أفعل ذلك من خلال الاستماع. فأنا لم أتعلم شيئا قط أثناء كلامي، فالقاعدة الأولى في حديثي هي الاستماع.
4: رحل لاري كينج عن عمر ناهز 87 بعدما حقق إنجازا تاريخيا يصعب تحطيمه، حيث قام بإجراء أكثر من 50,000 مقابلة مع شخصيات متعددة فصاحب المظهر الأيقوني

0: ترك خلفه إرثا نصبه نجما من نجوم القمة.
1: في الحلقة القادمة لنا لقاء مع نجم آخر من نجوم القمة، الكاتب محمد عبد العزيز الكندري والمخرج عبد الكريم خليل إسماعيل.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: الخامسة مساء في إذاعة دولة الكويت.

0: موجز لأهم وآخر الأنباء. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة استمرار الاعتداءات السافرة والمشينة لميليشيا الحوثية تجاه مكة المكرمة والمدينة المنورة. القوات الحكومية اليمنية تواصل عملية فجر اليمن وتعلن تنفيذ غارات جوية استهدفت آليات وتجمعات لميليشيا الحوثي جنوبي محافظة تعز. الرئيس الأمريكي يقول إن العمليات العسكرية الجارية ضد إيران ستنتهي قريبا. استشهاد 3 فلسطينيين في قصف متواصل للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. مصادر تقول إن بريطانيا قد تطرد دبلوماسيين للاحتلال الإسرائيلي إذا أغلقت القنصلية البريطانية في القدس الشرقية هذا الأسبوع. روسيا تعلن قصف مراكز بيانات في مدن أوكرانية كبرى. فرنسا تختبر صاروخا باليستيا قادرا على حمل رؤوس نووية. بعد شهر من فوزه الساحق في الانتخابات، اليمين المتطرف يتولى رئاسة برلمان ولاية ألمانية للمرة الأولى منذ عام 1945. في أول تصويت من تصويتين، برلمان ليتوانيا يوافق على رفع حظر الأسلحة النووية، وروسيا تحذر من تداعيات الخطوة. مصادر مطلعة تقول إن الولايات المتحدة تبحث مع الصين بدء زيارات متبادلة إلى المواقع النووية. كوريا الشمالية تهدد باتخاذ إجراءات قوية ضد جارتها الجنوبية على خلفية اتهامات بتفجير لغم أرضي وقع مؤخرا داخل المنطقة منزوعة السلاح. بهذا نصل إلى ختام الموجز. حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: الإذاعة معكم.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام، ننطلق معاكم في مشوارنا لهذا اليوم من برنامج الإذاعة، معاكم مع أخبارنا وفقراتنا وضيوفنا كما عودناكم، فقراتنا فقرة وصفة صحية وأيضا الليوان ووعي قانوني، نوصل المعلومة لكم بأبسط صورة وأيضا نتداول أهم الأخبار المحلية في دولتنا الحبيبة الكويت. مساء عليكم الخير، مساء على زميل تفطي.
1: مساء النور والسرور، مساء الخير محمد، ونمسي على كل من يسمعنا في برنامج الإذاعة. معاكم يتجدد معاكم اللقاء من الحين، من الآن الساعة 5 وحتى الساعة 6 مساء، راح نكون إن شاء الله معاكم بفقراتنا المتنوعة. بداية تقبلوا تحيات أسرة برنامج الإذاعة، معاكم من الإعداد آلاء الوزان وليلى العزمي.
0: وهذه تحية جميلة من التقديم مفطيم الضفيري محمد العدواني.
1: أجمل التحايا تأتيكم من المتابعة والتنسيق خلدون لحية.
0: أما الهندسة الإذاعية بندر الشلاح.
1: تحية من التنفيذ على الهواء محمد السعدون.
0: دعوة للبقاء معنا في الإذاعة، معاكم على مدى ساعة من الآن من المخرج مشاري الرباح.

0: الظواهر السلبية التي دخلت على المجتمع الكويتي وليست منه.
1: اليوم حماية أبنائنا الطلبة وحماية أولياء الأمور هذه من أهداف نقول أكبر هدف وزارة الداخلية خلال حملاتها في بداية العام الدراسي.
2: التكنولوجيا اليوم جميلة جدا، قاعدة تتطور وتتطور بشكل سريع جدا.
3: سهلت حياتنا دكتور.
4: لهالسبب فإن خلق بيئة تعليمية آمنة يعتبر أمر مهم، خصوصا حق عيالنا الطلاب المصابين بالسكري، شافاهم الله وعافاهم.
1: هم أرد وأكرر وأقول أن تعاون إخواننا المواطنين والمقيمين هو أساس النجاح.
3: أيضا التوعية والتثقيف جزء من دوركم وجزء مهم.
2: هذه مشكلة كبيرة بالسوشيال ميديا بالذات، هذه أيضا فيها خطورة. اليوم أنا أخلي بوت يتحرك ويتكلم كأنه أنا متكلم، بعدين يقول لك مو أنا.
5: إخواننا في وزارة الداخلية ما يتعبون إذا كان الوعي مرتفع.
3: أكيد طبعا،
5: لذلك هذا هو الرهان على هذا الأمر.
6: الإذاعة معاكم،
7: الإذاعة معاكم،
6: مواضيع متنوعة وفقرات مختلفة، منها الاجتماعي والصحي والتربوي والثقافي وأيضا القانوني.
5: رجعنا معاكم في الإذاعة معاكم، أكيد اليوم عندنا مواضيع كثيرة وأخبار ديرتنا الحبيبة وفقراتنا اللي تعودنا عليها، وعي قانوني نتعرف من خلالها على حقوقنا وواجباتنا ونبسط المعلومة القانونية بطريقة سهلة وقريبة من حياتنا. أيضا فقرة وصفة صحية نلتقي مع المختصين ونتعرف على نصائح ومعلومات صحية مختلفة تساعدنا على الوقاية واتباع السلوك الصحي السليم.
3: بالفعل، وطبعا عندنا أخبار منوعة من هنا وهناك مثل ما يقولون، وبكل فخر تحتفل وكالة الأنباء الكويتية كونة بخمسين عام على تأسيسها، مسيرة حافلة بالإنجاز. احتفلت وكالة الأنباء الكويتية كونة اليوم الثلاثاء بمرور خمسين عام على تأسيسها في احتفالية أقيمت بمقر الوكالة بحضور عدد من مسؤوليها والعاملين فيها وضيوفها، استذكارا لمسيرة نصف قرن حافلة بالعطاء والتميز والإنجازات في العمل الإعلامي. وفي هذه المناسبة أعرب وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الإعلام والثقافة بالوكالة السيد عمر العمر عن اعتزازه بالدور الوطني الذي تطلع به وكالة الأنباء الكويتية كونة، مشيدا بما أرسته على مدى خمسة عقود من مصداقية ودقة وكفاءة كوادرها في حمل رسالتها الإعلامية.
5: وقال العمر بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس الوكالة التي تصادف اليوم الثلاثاء أن الوكالة دأبت منذ انطلاقتها في السادس من أكتوبر من عام 1976 على تقديم خدمة أخبارية مهنية للرأي العام في الكويت وللعالم وفق نهج تحريري وقوامه الدقة والموضوعية وتحري الحقيقة، ويحترم وعي المتلقي وحقه في المعلومات الموثوقة.
3: نعم، وأوضح أن الرعاية والدعم

0: هذين تحظى بهما الوكالة من القيادة السياسية الحكيمة شكل ركيزة أساسية مكنتها من أداء رسالتها الوطنية ورسخ مكانتها وجعلها مصدر وطني موثوق ينقل الحقائق بموضوعية ويحمل صوت الكويت ومواقفها العادلة إلى الرأي العام.
1: واستذكر الوزير الدور الوطني لكونا إبان الغزو العراقي الغاشم عام 1990 إذ واصلت عملها من لندن وساهمت في نقل صمود الشعب الكويتي ومقاومته للاحتلال وفضح جرائم الغزاة أمام الرأي العام العالمي.
0: نعم، ورأى الوزير العمر أن الذكرى 50 لتأسيس الوكالة هي محطة تستحضر فيها كونا مسيرة حافلة واكبت مراحل نهضة الكويت وتجدد خلالها التزامها بالكلمة المسؤولة والمعلومة الموثوقة مع مواصلة تطوير أدواتها لمواكبة متغيرات الإعلام الجديد.
1: أكيد.
0: نعم، ولفت إلى أن اعتمادها على كفاءات وطنية مؤهلة وبنية تقنية متقدمة يعزز من قدرتها على الإسهام في تحقيق رؤية الكويت 2035 والتوجيهات السامية نحو مستقبل أكثر ازدهاراً ورفاهية.
1: ونقول دائماً أن كونا هي يعني معلم ويعني مركز كبير في دولة الكويت، نستقي منها المعلومات، ودائماً كل مؤسسات الدولة تذكر باستسقاء المعلومات من مصادر رسمية وعلى رأسهم أكيد وكالة الكويت كونا. ثمن أيضا الوزير بهذه المناسبة جهود القيادات الكوادر اللي تعاقبت على العمل في كونا وأسهمت بإخلاص في ترسيخ مكانتها مدرسة رائدة في العمل الإعلامي وفي تطوير خدماتها الإخبارية وبرامجها التدريبية وأيضا تأهيل العاملين فيها على الرغم مما واجهته من تحديات.
0: نعم،
2: خلكم معانا ولا تبعدون، فاصل ورادين بالإذاعة معاكم. الإذاعة معاكم.

0: فضروري جدا. ومن بعض السلوكيات أيضا اللي تسبب ازدحامات مرورية اللي هو الوقوف خاطئ.
1: نعم أكيد. في ظل التطورات المتسارعة كيف يمكن للمعلم تطوير أدواته مهاراته يواكب يعني كل ما هو جديد في مجال التعليم؟
2: شلون قدرتوا توظفون الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في تطوير العملية التعليمية وأيضا تطوير مهارات المعلم؟
3: أهمية أني أنا أقول تهيئة نفسية، معناتها أنا راح أعد هذا الطالب ذهنيا سلوكيا لبيئة المدرسة.
4: لا تهدد، لا تبتز، ولا تستخدم الصور أو المعلومات الخاصة كوسيلة ضغط.
5: علاقة العمل ليست مجرد راتب يحصل عليه العمل مقابل أداء وظيفة، وإنما هي علاقة قانونية متبادلة أعطى فيها القانون حقا للعامل وفي الوقت نفسه أعطى حقوقا لصاحب العمل.
6: وعي قانوني. أعرف حقك وأعرف واجبك، لأن المعلومة القانونية تحميك والوعي يصنع الفرق. وعي قانوني في برنامج الإذاعة معك.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم المحامية شهد بقماشة من برنامج الإذاعة معكم. حديث اليوم عن موضوع وايد مهم، جدا مهم، قد نمر فيه جميعا، وهو ضرورة الانتباه والوعي القانوني قبل توقيع أي عقد أو مستند. أحيانا إحنا نتعامل مع العقود إنها مجرد إجراء روتيني ونقوم بالتوقيع عليها أصلا من غير ما نقرأ بنود العقد، خصوصا عندما تكون الجهة أو الشخص اللي إحنا قاعد نتعامل معه محل ثقة. لكن من ناحية قانونية شيء مهم جدا، التوقيع على العقد يعني الموافقة على ما ورد فيه من حقوق من التزامات، ولذلك من المهم جدا قراءة العقد بشكل كامل وفهم البنود الأساسية فيه وعدم التردد في طلب التوضيح على أي بند. إذا أنت مو فاهم بند معين في العقد لا تتردد أنك أنت تفهم هذا البند. وشيء أنا لاحظته وايد أن بعض الأشخاص اللي يوقعون على العقود ما يحتفظون بنسخة من العقد أو المستندات المرتبطة فيه. لازم تتأكد أنك أنت لما تيجي تتوقع على عقد يكون عندك نسخة منه، ودائما لا تعتمد على الاتفاقات الشفهية فقط. النصيحة الأهم في هذا الموضوع لا تخلون الاستعجال سبب لاتخاذ قرار قد يترتب عليه التزامات قانونية مستقبلية. وإذا كان العقد يتضمن التزامات مالية أو قانونية مهمة فمن الأفضل الاستعانة بمختص قانوني قبل التوقيع. ليش؟ عشان الشخص اللي راح يوقع يكون على دارية كاملة بحقوقه والتزاماته. وبالنهاية الوعي القانوني لا يعني ان احنا نكون جميعا متخصصين في القانون، وانما نعرف بس متى نحتاج الى السؤال والى الاستشارة قبل اتخاذ القرار. شكرا لكم وشكرا لإذاعة دولة الكويت على هذه المساحة من التوعية. المحامية شهد بقماشة من برنامج الإذاعة معاكم.

0: رجعنا نتواصل معاكم وبرنامج الإذاعة معاكم، ومثل ما أنتم عارفين مستمعينا إحنا في شهر أكتوبر وهو شهر التوعية بمرض سرطان الثدي وإطلاق حملة التوعية كان. الكشف المبكر عن سرطان الثدي يعزز فرص الشفاء، يساعد فحص الماموغرام على اكتشاف التغيرات مبكرا حتى قبل ظهور الأعراض، ولتسهيل إجراء الفحص يمكن طبعا حجز موعد. هذه خدمة قدمتها وزارة الصحة مشكورة في مراكز البرنامج الوطني للكشف المبكر عن أمراض الثدي عبر تطبيق سهل أو تطبيق سالم أيضا، يعني تقدر أي امرأة أنها تحجز هذا الموعد بمنتهى السهولة. طبعا لحجز موعد الفحص اختيار خدمة طلب الكشف المبكر عن أمراض الثدي ضمن خدمات وزارة الصحة في تطبيق سهل. وطبعا بالنسبة لمراكز الفحص نحب نذكر فيها، بالنسبة لمحافظة العاصمة في مركز شيخان أحمد الفارسي وزوجته شريف العوض الصحي في منطقة السرة، محافظة الفروانية راح يكون في مركز خيطان الجنوب الصحي، محافظة حولي راح يكون في مركز الزهراء الصحي، محافظة الأحمدي راح يكون في مركز العقيلة الصحي، محافظة الجهراء راح يكون في مركز النعيم الصحي. نتمنى طبعا السلامة للجميع
1: أكيد. وأيضا من أخبارنا في ديرتنا الحبيبة الكويت، الثمانينات عرض جديد استجابة لإقبال الجماهير الكبير، أضيف عرض جديد لمسرحية الثمانينات يوم 17 أكتوبر على خشبة المسرح الوطني في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، إلى جانب العرضين اللي بتاريخ 12 و16 أكتوبر. يقدم هذا العرض، عرض الثمانينات، تجربة فنية تجمع الموسيقى والأغاني والذكريات المرتبطة بتلك الحقبة ضمن احتفالات مركز الشيخ جابر بمرور 10 سنوات على تأسيسه.
0: أيضا من أخبارنا اليوم، يعني تم إجراء أول عملية في الكويت بمستشفى الشيخ جابر لتصريف العصارة الصفراوية من دون جراحة. طبعا محمد ما شاء الله، يعني في الوقت الحالي وزارة الصحة تقطع شوط كبير في استخدام الروبوت الطبي واستخدام الأجهزة الحديثة اللي تقلل من الجراحات أو عمل الجراحات من دون الشق القديم والجراحات التقليدية، يعني بفضل من رب العالمين، تكون من خلال ثقب صغير وباستخدام تقنية الروبوت والأجهزة الحديثة الذكية واستخدام طبعا الهندسة الطبية والذكاء الاصطناعي، تمكن من إجراء هذه العمليات اللي كانت في السابق يعني مشقة تحتاج تخدير كامل، كانت أيضا يتم فيها يعني عمل شقوق كبيرة في الجسم، لكن اليوم صارت يعني تتم من دون جراحة أو من خلال ثقب صغير في الجسم، ويتعافى المريض خلال يوم أو يومين ويقوم بالسلامة من دون اللجوء إلى الجراحات التقليدية اللي كانت موجودة في السابق.
1: ونقول عسى الله يعني ما يحد أحد على هذه العمليات، وإن شاء الله يتمم الصحة على كل من يسمعنا وعلى أهلنا وأحبابنا. ومثل ما ذكرتي يعني الحمد لله الطب الآن تطور وأصبح، كانت عمليات كبرى الآن أصبحت عمليات صغرى.
0: صحيح.
1: بسبب التطور، وهذا بفضل الله علينا. أكيد مستمرين معكم في الإذاعة معكم. إيش رأيك بعروض ما شاء الله مركز الشيخ جابر دائما متفوق في تقديم العروض وإقبال جماهيري دائما كبير، لأن الفكرة تكون جميلة اللي تطرح نفس هذه المسرحية.
0: نعم.
1: قاعد تردك من الثمانينات إلى آخر، من أول الثمانينات لآخر الثمانينات، شنو كان فيها؟
0: صح.
1: من أغاني، من حفلات، من أسماء، من أعمال. لذلك مركز الشيخ جابر فعلا من المراكز المميزة، واللي دائما قدموا عرضة وقدموا فرقة وقدموا حفلة أو أي احتفالية وفعالية تجدينهم يجددونها أو يعيدونها أو صح. يزيدون العروض بسبب حضور الناس لمثل هذه العروض والرغبة في الاستمرار.
0: أساسا الحين صاير في ترند الثمانينات، يمكن بعيدا عن الأخبار الحكومية صاير في ترند الثمانينات، يعني هذا حنين للماضي وعودة للقيم الأصيلة وجماليات الماضي والحياة الخالية من التعقيد والخالية من التكنولوجيا المعقدة. إحنا نحن لهذه الأيام ونعلم أيضا أبنائنا والأجيال الجديدة شون إحنا كنا عايشين ومستمتعين بكل تفاصيل الحياة في السابق. أيضا مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي أيضا أغنية بأغنيتين بقيادة المايسترو الدكتور أحمد العود، راح يكون طبعا إن شاء الله في يوم 28 أكتوبر. حقيقة يعني مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي من المراكز يعني اللي أطلق في الوقت الحالي الموسم الثقافي

0: الثقافي والترفيه الخاص فيه بحلة جديدة وبجدول زاخر بالعديد من الفعاليات المختلفة اللي ترضي كل الأذواق. لذلك احنا نتمنى الكل انه يعني يستمتع بهذا الموسم ويشارك فيه ويحجز العرض اللي يناسب ذوقه ويناسب هواه مثل ما يقولون.
1: صحيح، ودائما ايضا ننوه على موضوع مهم فطيم، موضوع حجز التذاكر او غيره عن طريق الاونلاين، روحوا دائما للمصدر الرئيسي.
0: صحيح.
1: يعني ادخلوا على مركز الشيخ جابر الموقع الرئيسي.
0: نعم.
1: وتاكدوا من الموقع، ادخلوا على وسائل التواصل مثل انستغرام وغيره للمركز وتاكدوا من الفعاليه موجوده ورابط الحجز، حتى يعني ما يكون في ما شاء الله الحين الهاكرز موجودين.
0: صح.
1: وإضافة إلى الهاكرز استخدام الذكاء الاصطناعي يعني تطوروا زيادة، لذلك ممكن ما تفرق بين الحق والباطل، بين الفيك بين الحقيقة. لذلك دائما تأكد بنفسك، وإن شاء الله إحنا يعني خلال برنامجنا دائما نستضيف إخواننا مثل ما استضفنا أخونا نكاس،
0: المهندس حسين نكاس.
1: نعم. وكان يتحدث عن الموضوع بإسهاب. فلازم تثقف نفسك، يعني لا حد يقول.
0: صح.
1: إحنا ترجينا شوي عسر إن ما خلاص أنا ما أتقبل إلا بعد فترة لكن
0: أكيد.
1: الآن فيها فلوس فدير بالك.
0: صحيح. وإحنا نذكر إن شهر أكتوبر مو بس شهر التوعية بمرض سرطان الثدي وإطلاق حملة التوعية، كان أيضا هو شهر الأمن السيبراني. وإحنا يعني مثل ما قلت محمد يعني استضفنا المهندس حسين النكاس وبين لنا بعض الجوانب اللي ممكن إن الإنسان يكون ضحية للاحتيال الإلكتروني. لذلك نحذر من محاولات الاحتيال الإلكتروني، ولا نشارك رموز التحقق.
1: صحيح.
0: الأوتوبي مع الآخرين، ولا نشارك بياناتنا الشخصية أو البنكية مع أي شخص مجهول، ونتأكد من مصدر الرسائل والروابط قبل ما نتفاعل معها. أيضا الإبلاغ عن أي محاولة للاحتيال واستخدام زر الإبلاغ. طبعا يعني ما تقصر الحكومة أيضا وأيضا الجهات الأخرى الرقابية في توعية الناس بالاحتيال الإلكتروني ومخاطره.
1: أكيد الاحتيال الإلكتروني أمر الآن أصبح متطور ومتسارع. احنا توصل في اخبار نشوفها بالسوشيال ميديا يكلمك فيديو شخص تعرفه، يعني مثلا تقول اختك امك احد انا فلان حولي لي او كذا، وما تشك فيه لان في قدره عاليه على الذكاء الاصطناعي على الخداع. فانت خليك حذر دائما، مثل ما قال المهندس حسين نكاس في لقاء سابق، قال رد اتصل عليه تاكد هو ولا مو هو.
0: صحيح.
1: اكيد راح نتوقف فطيم ومستمعينا لدخول الفتره الدينيه لاذان صلاه المغرب، ونعود ان شاء الله نكمل معكم ان شاء الله. اليوم معنا ضيف بعد هذه الفتره عن معسكر حماه الغد اللي قدموه اخواننا في قوه الاطفاء،
0: ونستفسر
1: عن هذا المعسكر وهذه الفعاليه الجميله. خلكم معنا بعد دخول اذان المغرب ونرجع ان شاء الله.
2: مستمعينا الاعزاء، حان الآن موعد أذان المغرب وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: اليوم في الإدارة العامة للمرور نقول أن عيون الإدارة العامة للمرور على كل الطرق.
3: الكاتب جزء من المجتمع، يعيش تفاصيله ويسمع قصص الناس، يشوف التحولات والأحداث اللي تصير حوله دائما.
4: دورنا الأساسي هو متابعة الحالة الصحية للطالب في البيئة المدرسية إلى أن يتخرج من الثانوية.
5: دائما يعني نشر الوعي والثقافة ترى منذ الطفولة أمر جميل جدا.
6: الموروث في الغالب يعطينا الجذور، والحداثة تعطينا الأدوات، لذلك التربية الناجحة هي اللي تجمع بينهم.
7: فاحرصوا على أنكم تبنون أنفسكم بأفضل بناء ممكن. أنتوا عندكم أوقات فراغ كثيرة.
8: طلبتنا ناجحين دائما إن شاء الله وأبدا إن شاء الله، ليصنع مستقبل الكويت يا رب العالمين.
9: وصفة طبية من أصحاب الاختصاص في الإذاعة معكم. وصفة طبية.
10: معاكم الدكتور محمد بعباس، استشاري الأنف وأذن وحنجرة وجراحة الرأس والرقبة من برنامج الإذاعة معاكم. وايد منا أول ما يحس بزكام وكحة وحرارة يقول أبي مضاد حيوي. خلوني أقول لكم شيء يمكن يفاجئكم، أغلب الزكام والرشح اللي نشوفهم هالأيام سببهم فيروسات، والمضاد الحيوي ما يشتغل على الفيروس أبدا، يعني ما راح يقصر المرض ولا يوم. الزكام العادي ياخذ من أسبوع إلى 10 أيام، والكحة ممكن تطول لي 3 أسابيع، وهذا طبيعي. العلاج يكون راحة، شرب سوائل وايد، غسول الأنف بالماء والملح، وخافض الحرارة إذا احتجتوا. طيب ليش ما ناخذ المضاد احتياط؟ لأن المضاد الحيوي له أعراض جانبية مثل الإسهال والحساسية، والأخطر أن البكتيريا مع الوقت تتعود عليه، ويوم نحتاجه صج ما يفيد. متى تراجعون الطبيب؟ إذا الحرارة كانت عالية أو استمرت أكثر من 3 أيام، إذا الأعراض طولت أكثر من 10 أيام بدون تحسن، أو إذا تحسنتوا وبعدين انتكستوا، أو إذا في ألم شديد بالوجه أو انتفاخ حول العين أو ضيق بالتنفس، هني الطبيب يفحص، وإذا في التهاب بكتيري فعلا يوصف لكم المضاد المناسب. المضاد الحيوي دواء مهم، بس مو لكل زكام، خلوا اليوم ووقته. كنت معاكم الدكتور محمد بعباس من برنامج الإذاعة معاكم، ودمتم بصحة وعافية.
11: رجعنا معاكم في برنامج الإذاعة معاكم. أكيد مثل ما نوهنا في البداية راح يكون معنا ضيف من قوة الإطفاء في خصوص مواضيع متعددة، لكن من أبرزها أيضا موضوع معسكر حماة الغد. هذه الفكرة الجميلة، وأيضا راح ناخذ كثير من المحاور حول السلامة. نرحب بضيفنا الأستاذ والرائد أحمد منصور، حياك الله، من قوة الإطفاء، من إدارة العلاقات العامة والإعلام، حياك الله.
12: يا هلا فيكم، مرحبا، مسي عليكم بالخير، مسي كذلك على المستمعين الكرام، وشكرا على استمراركم الجميل والمثمر مع اخوانكم متسبي قوة

0: الاتصال العام.
1: يا هلا فيك الرائد أحمد منصور من إدارة العلاقات العامة والإعلام قسم الإذاعة والتلفزيون في قوة الإطفاء العام. يعني رائد أحمد، نتكلم عن معسكر حماة الوطن، إعلان نزل حماة
2: الغد،
1: أو حماة الغد
2: وهم
1: حماة الوطن بالفعل. نعم، حماة الغد معسكر، يعني فكرة جديدة طرحتها قوة الإطفاء العام. شنو الهدف من هذا المعسكر وشنو تسعون لتحقيقه؟
0: بداية أنتم تلاحظون بالنسبة للمعسكر اللي أطلقنا يعني العنوان، بالنسبة لعنوان حماة الغد.
1: نعم.
0: إيه طبعا هذا شيء جديد بالنسبة لقوة الأطفاء العام، خاصة نتكلم اليوم عن أعمار متوسطة من 9 سنوات إلى 12 سنة. هذا الهدف منه طبعا هنا لقرش الولاء والاعتماد على النفس بشكل كبير جدا. لا ننسى أن ممكن الأعمار هذه تحديدا بعد الثانوية ممكن تكون إلى دورات، ممكن يعني يكونون أيضا بجهات مهمة بالدولة، ممكن صح. قوة الأطفاء العام، ممكن نعم. وزارة الداخلية، مثلا الحرس الوطني، وزارة الدفاع، يمثلون جهات مهمة عسكرية بالدولة لحماية الأرواح والممتلكات. هذا أمر مميز جدا، فنقرس فيهم الولاء.
2: كأن تقول قاعد أسوي لهم تجنيد مصغر يعني، أو علموا أساسيات هذا الأمر صح.
0: وبخصوص هذا يعني المعسكر تحديدا راح يكونون أيضا معنا إن شاء الله تعالى وزارة الداخلية وكذلك وزارة الصحة.
1: نعم. ما شاء الله.
2: وأنا أتوقع في المستقبل راح تكون تعاونات أكبر وأكثر. نعم. وتعتبر تجربة مبدئية.
1: هي التجربة الأولى يعني رائد أحمد. نعم.
0: شيء جديد بالنسبة لقوة الأطفاء العام، خاصة إحنا قاعد نتكلم اليوم عن أعمار متوسطة.
2: صح. نعم.
0: لأن بالسابق كنا نقيم دورات دائما بالنسبة لكيفية التعامل مع الحرائق والإخلاء وكيفية التصرف في حال وقوع الكارثة. طبعا الأعمار يعني البالغين وصاعد. ولكن اليوم اللي يقرأ العنوان تحديدا اللي يعني أعلننا عنه من خلال مواقعنا الرسمية، ممكن يعني أمر مستغرب، أو ممكن سنة يقولين أمر يعني شيء جديد بالنسبة للجميع،
2: كفئة عمرية
0: الأعمار المتوسطة.
2: بس أنا على شرها أبو أشارح عليكم والله.
1: زعلان
2: دخلت على طول بسجل، قال العدد اكتمل ما شاء الله. الإقبال شونا وياكم رائد أحمد؟
0: الإقبال والله أنت مثل ما أنت شايف، أعلننا أنه خلاص اكتمل العدد.
1: ما شاء الله.
0: العدد بس هذه بدايه ان شاء الله، يعني ان شاء الله للامام راح يعني
2: خاصه فتره شتويه ايضا تحفز على المعسكرات وكذا، الاجواء تكون مناسبه لتقييم مثل هذه النشاطات.
0: فعلا قاعد تشوفون حتى انخفاض جميل بالنسبه للطقس.
1: نعم.
0: والقادم راح تكون ان شاء الله أفضل
1: إن شاء الله. وهذا اللي يفتح لنا باب أيضا يعني الحيطة والحذر رائد أحمد منصور من قوة الأطفاء العام بخصوص إجراءات السلامة لاستقبال موسم الشتاء. الموسم هذا موسم الكشتات، موسم البر، موسم المخيمات. صح. يعني وتكثر للأسف في الحوادث
2: حتى نعم. في طين بالبيت يعني حتى في ناس تسوي الشوي وباربيكي وغيره.
1: صحيح.
2: والدفايات، فهذا موضوع كبير. خلنا نتكلم رائد أحمد عن بدايات الشتاء، شنو أهم الاستعدادات للفرد في هذا الموسم من باب الحماية والسلام؟
0: أنا أول شيء أشكرك على النقطة اللي تفضلت فيها، قلت الفرد، يعني معناته أن أفراد المجتمع اليوم
1: نعم.
0: لهم أهمية ومشاركين أيضا بالنسبة لحماية الأرواح والممتلكات. أولا يعني توافر أجهزة الأمن والسلامة مو بس تكون متوفرة بالبيت.
1: صحيح.
0: حتى بالمخيمات، بالشاليهات. أنت لو تطلع باستمرار على يعني مواقعنا الرسمية دائما وباستمرار ننصح، أنت اليوم متوجهين إلى الكشتات، لليواخير، للشاليهات، ضروري جدا تتوافر معاكم مجلس الأمن والسلامة اللي منها مطفاة الحريق وكذلك بطانية الحريق وحقيبة الطوارئ الطبية. رجال الإطفاء دائما على هبة استعداد للتعامل مع الحوادث حتى لو كانت مثلا افترض أماكن برية. والله الحمد ترى مراكزنا يعني
1: منتشرة.
0: بس الأهم من ذلك يعني خلال 6 دقائق إلى 7 دقائق قبل وصول فرق الأطفاء المفروض أنت تتعامل بالنسبة للحرائق الأولية، للإصابات لا قدر الله. هذه الأمور هذه ترى كلها مهمة والمسؤولين عليها بشكل كبير الأولياء الأمور.
2: يعني قصدك مثلا حتى الوعي نوجه أيضا للأبناء الصغار شلون تصرف، شنو يتعلم، يعني إصابات أولية، يتعلم إطفاء الحريق اللي بالسيارة الصغيرة أو بالبيت، من هذه الأشياء تقصد هذا؟
0: لا أنا مقصد كلامي طبعا إحنا كقوة الأطفاء العام الأمانة ما نعلم بالنسبة للأعمار، يعني نفترض مثلا 9 إلى 12 سنة مطفاة الحريق، بطانة الحريق، هذه المسؤولية تقع هني تحديدا للقادقين.
1: نعم.
0: يعني نفترض مثلا 16 سنة وطالع أو 17 سنة المرحلة الثانوية تحديدا. لأن أنت اليوم تتكلم عن

0: فئه الحريق ترى فيها مواد سامه، تتكلم عن CO2، تتكلم عن بودره، تتكلم عن الفوم،
1: صحيح.
0: وايضا في بعض اوزان ثقيله اتكلم هي تحديدا، مفترض من البالغين وصاعد.
1: نعم نعم احنا نتكلم عن ايضا موسم المخيمات، يعني خطر الاصابات وايضا الاختناق، دائما يصير الاختناق حتى من العماله المنزليه رائد احمد، يعني يحط الدواء ويسكر الخيمه من البرد ولا سمح الله

0: حياتنا يعني حتى نصل أحيانا إلى المناطق الذرية وبشكل مباشر مع الأهالي والعمالة تحديدا، نوصل حتى للمناطق الذرية والشاليهات كذلك، ونوزع أيضا عليهم حقيبة الأمن والسلامة اللي مثل مطفات الحريق، بطانات الحريق، جهاز كاش دخان، وحقيبة الطوارئ الطبية. الناس اللي هني يعني احنا اللي ما عندهم اهتمام نذكرهم دائما بأهمية هذه الأجهزة. ونفس الشيء الموضوع تفضلت فيه حالة اختناق وهالأمور هذه، ترى في بعض الأمور يعني الناس تكون عندها ثقافة بخصوص خطورة دوة الفحم اللي تركب الأماكن المغلقة، ولكن ممكن ياي هني من طريق بعيد، مسافة ممكن تستغرق ساعة وياي آخر الليل، هو عنده مرأة وشايف دوة الفحم بس ممكن تسحب النومة.
1: صحيح.
0: رغم أن هناك مثل ما تقولين يعني انسداد للفتحات مثل التهوية. فهني يمكن حتى ما منفرد بالخيمة، فممكن يواجه الخطر. وهذه حالات ترى للأمانة صارت من قبل.
1: نعم. حتى داخل البيت يعني استخدام مثلا الدفايات الزيتية، استخدام دفايات الكيروسين أو الغاز يعني تكون خطرة، أو استخدام مثلا مواد خطرة داخل البيت. أحيانا في ناس يعني تشب الفحم داخل البيت أيضا، مو بس في موسم المخيمات، يعني هذه كلها تحمل في طياتها مخاطر. رائد أحمد،
0: أكيد أكيد. وترى البعض للأسف يعني يترك هذه المواد المشتعلة، يعني والبالغين غير متواجدين، أولياء الأمور غير متواجدين هني، بالرغم أن الأطفال لهم مساحة بهذه الأمور. ترى ممكن من أقطاف الكلينكس يرمي على هذه الأمور فتصبح فأنت اليوم عندك مواد مشتعلة مثل ما تفضلتي، لابد يعني فتح الدرايش تهوية. ونفس الشيء لا نترك هذه المواد المشتعلة أمام مرأة الأطفال، ضروري جدا. ونفس الشيء بخصوص المخيمات، أنت اليوم خلاص يعني متأكد أن انتهيت من هذه الأمور، ابعدها من الخيمة أقل شيء 10 أمتار وتدفنها، بس ما تدفنها على تربة، هذه بيئة تخرب البيئة. لا بد تدفن على منقلة الفحم بشيء بسيط أنت متأكد 100% أنك دافنها.
2: أيضا نرجع للسيارة، نشوف ناس يحطون الباور بانك، وفي ناس تحط عطورات، في ناس ولاعات، في
1: هذا في فصل
2: أشياء
1: الصيف.
2: كثيرة بالصيف إيه؟ الناس بالصيف. لا هذا سؤالي إنه مو بالصيف. في ناس تأمن الآن إحنا بالشتاء، هل فعلا هذه الأمور تبقى بالسيارة بالشتاء ولا لازم نسم درايش؟ شنو الإجراء اللي تشوفه رائد أحمد؟
0: لا إحنا نتكلم بأمانة. أول شيء لما نتكلم أجهزة يعني الأجهزة الإلكترونية بشكل عام تحتوي على بطاريات الليثيوم، ترى هي دائما لما تتعرض إلى حرارة استثنائية تقابل خطر الحريق. فلما يكون في انخفاض كبير بالنسبة لدرجات الحرارة فأمور طيبة يعني
2: الحمد لله
0: ان شاء الله. بس انت قاعد تشوف الى الان درجات الحراره
2: مرتفعه. صحيح
1: صحيح ما زالت
0: الى هنا. فمفترض ناخذ احتياطاتنا. ترى انا اقدر اقول لك بشكل يومي نتعامل مع احراق المركبات، واحيانا ممكن يعني ممكن يمر يومين خلال 48 ساعه نتعامل مع اكثر من 8 حرائق للمركبات. متخيل؟ طبعا هذه خسائر كبيره
2: يعني، وكلها بسبب اشياء يعني بسيطه، يعني الواحد يداركها كانت الامور طيبه.
0: والله هذا تحطه بين قوسين، الإهمال بالنسبة للصيانة. أو البعض ممكن يشتري سيارة ثمينة بالمقابل يكتشف هني إن الوكالة نفسها أو الشركة المسؤولة الصيانة الدورية مرتفعة، فيلتجه هني يتوجه حق بعض الجراج. ما قلت نقول بعض الجراجات لا يجيد معالجة مثلا المركبة أو تركيب مثلا،
2: خصوصا الوايرات الكهربائية أو الأشياء هذه. صحيح
0: بكل تأكيد. لا تنسى احنا دائما ونقول ونكرر كرجال الصف، دولتنا فترة الصيف تتعرض إلى حرارة استثنائية، وانت بكل اهمال تترك مثلا بعض الاجهزة اللي تحتوي على بطاريات الليثيوم او الصيانة الدورية تكون متأخرة جدا، ترى حتى لو انا يعني دائما اتوجه حق مثلا شركات معتمدة، بس بالمقابل في تأخير. لما يكون في تأخير في اتلاف لهذه الاجهزة.
2: هذا رائد احمد ذكرتني في موضوع الان ايضا حتى بالسيارات. الان الشتاء مقبل، كثير من الشباب يتوجه الى حط اضاءات على السياره للبر، وبعضهم يكون سياره شوي كبيره فيحط بطاريه اضافيه وتكون فيها الليثيوم وغيره. هذه الاجراءات شلون يتاكد الفرد او الشخص اللي راغب انه يخلي سيارته تناسب الرحلات بامان، لانه يكون في ضغط كهربائي ومع الوقت يمكن يدش الصيف عليه وما سوى شيء وهذا الضغط لا زال موجود. ايش رايك في هذه الجزئيه رائد احمد؟
0: هذا الموضوع اللي تفضلت فيه اللي قال عليه الترخيم او التركيب.
2: ايوه.
0: لا تتناسب مع مثلا حجم المركبه او مثل نفترض مثلا لا تتناسب مع يعني
2: قوه البطاريه مثلا.
0: اي قوه البطاريه. مفترض اي قطعه كهربائيه انت بتركبها المفروض ترد

0: الوكالة أو الشركة المسؤولة تتأكد 100% أي قطع كهربائي. ترى في بعض ممكن يركب صوتيات.
1: نعم
2: صوتيات سماعات صحيح.
0: نعم نعم في البعض ممكن يركب أيضا ثلاجة.
1: نعم.
2: والمشكلة اللي قاعد أشوفها نتيجة الحرائق أو المشاكل بالسيارة إن يربطون وايرات ببعض بتيب. حتى الحين في محلات تقول لا احنا ما نسوي احنا كليبسات احنا بلاكات احنا فيوزات معينه، يعني حتى الناس صار عندها وعي، لذلك المحلات قامت تواكب هذا الوعي. ففعلا الوايرات اللي شغل تيب
1: ما ينطبق بس على السياره يعني، ايضا محمد ورائد احمد ينطبق حتى في البيت. بسوي غرفه زايده في الحوش واروح اوصل كهرباء او بالسطح مثلا اوصل كهرباء من دون مثلا ما اخذ اذونات ولا شيء، كلها غرفه واحط فيها تكييف واحط فيها اضاءه وممكن احط فيها تدفئه بعدين، وهذا كله يسحب كهرباء ويصير اوفرلود على الطاقه الكهربائيه عندي. فشلون احنا نتدارك هذه الامور رائد احمد؟
0: اولا النقطه اللي تفضلت فيها ترى كثير حرائق تعاملنا معها كرجال اطفاء.
1: نعم
0: موضوع تفضلت فيه.
1: نعم.
0: مثلا شو يسوي مثلا الشخص وحدات التكييف هني يوزعها بشكل كبير ولا تتناسب مع الطاقه الكهربائيه بالنسبه للبيت.
1: نعم
0: هني يولد لك حريق. هذا امر يعني صار من قبل ترى يعني صار.
2: صحيح.
0: وغير كذي البعض للاسف يقول لك والله انا مسافر 3 ايام والله متوجه للشارع 3 ايام وحدات التكييف هني متروكه على مدار الساعه.
1: نعم.
0: ومن يبلغ بالنسبه للحريق؟ ترى الجيران يعني ممكن النيران تتصاعد بشكل قوي لان ما في احد البيت خلاص يتفاقم هذا الحريق.
1: صح.
0: الجيران يبلغون. وتخيل الرجال الاطفاء لان طبيعي خلاص الوقت خلاص يعني الزمن مر عليه مرور كبير. فالرجال الاطفاء اول ما يصلون يشوفون الحريق منتشر بقوه.
1: نعم.
0: وكل اجزاء البيت هنا للاسف انها متعرضه الى يعني خسائر ماديه كبيره.
1: نعم.
2: تنصح انه يكون في طفايه حريق في البيوت والانواع معينه وين الاماكن؟ يعني عطنا من التجارب اللي مريتوا فيها.
1: وافضل مطفاه حريق رائد احمد اللي تكون مناسبه للبيت، المطبخ والاماكن الجافه.
2: اثاث مثلا. نعم. نعم.
0: اولا ترى اكثر الحرائق نتعامل معها بالنسبه للمنازل اما المطبخ.
1: نعم.
0: حرائق غاز، حرائق سوائل او بالنسبه للكهرباء، فالافضل انك تتعامل بالنسبه لمطفاه الحريق النوع سي او 2 ثاني اكسيد الكربون. هذه الاماكن المغلقه. ولا تلاحظون ايضا اليوم يعطيكم الصحه والعافيه بعد انتهاء دوامكم تشوفون كل مطفئات وزارة الإعلام شنو هي تحديدا؟
1: CO2.
0: نعم. عليك لأن طبعا وزارة الإعلام هي متشبعة جدا بالأجهزة الكهربائية وتكون دائما عالية الثمن، فمن الطبيعي مفترض تعمل مع CO2 ثاني أكسيد الكربون.
1: نعم.
0: وبالنسبة للأحجام كلوين يعني كافي إن شاء الله تعالى كلوين.
1: بالنسبة للبيوت.
0: بالنسبة للأماكن المغلقة والبيوت كلوين كافي إن شاء الله.
2: مع جهاز كاشف الدخان أيضا يعتبر من الأجهزة المهمة يعني.
0: أكيد ترى الجهاز كاشف الدخان أهم جهاز لكل المنازل، أهم جهاز هو جهاز كاشف الدخان لأنه هو ينبهك هني بوقوع الخطر. أنت حتى لو مو متوفر عندك مطفأة الحريق
2: بس تعرف قاعد يصير يعني.
0: إيه الأهم الحفاظ على الأرواح. يعني المواد كلها تعوض بس لكن الأرواح لا تعوض بثمن.
1: أكيد أكيد
0: أكيد.
1: بالفعل احنا نتمنى السلامة للجميع وبارك الله في جهودكم، وأيضا نتمنى كل التوفيق لكل من حالف الحظ وسجل في معسكر حماة الغد الفئة العمرية من 9 سنوات إلى 12 سنة. إن شاء الله نتمنى النجاح الباهر لهم ونتمنى معسكرات أخرى أيضا قادمة. الرائد أحمد منصور
2: إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى. وأشكركم على البادرة الطيبة واستمراركم المستمر مع قوة الإطفاء العام
2: بإذن الله. شكرا للرائد أحمد منصور في قوة الإطفاء العام من إدارة العلاقات العامة والإعلام قسم الإذاعة والتلفزيون. مشكور رائد أحمد.
0: حياكم الله.
2: مع السلامة.
1: مع السلامة.
3: خلكم معانا ولا تبعدون. فاصل ورادين بالإذاعة معاكم. الإذاعة معاكم.

0: الليوان، أخبار، أجواء وتفاصيل من قلب الحدث. الليوان، الخبر يوصل لنا من كل مكان. الليوان، سوالف الديرة تجتمع عندنا.
1: أستاذة رشا الحربي، مستشار تربوي من برنامج الإذاعة معاكم. طبعاً الاستقلالية تبدأ من الطفولة، لازم نعطي أبنائنا مساحة إنهم يختارون ويتحملون نتيجة اختياراتهم. طبعاً الاختيارات في البداية بحكم إن هذا الطفل في عمر صغير راح تكون اختيارات بسيطة، مثلاً شنو اللون اللي حب يلبسه اليوم، شنو الأشياء اللي يبي يشتريها، مثلاً شنو اللعبة اللي هو مثلاً يفضلها. مع الوقت راح يكون جاهز إنه هو يتعلم كيفية اختيار الأفضل لذاته وليس الأفضل كما يراه الكبار. طبعاً لما نغرس هذه المهارة في الطفل إحنا قاعد نربي شخص يعتمد على ذاته، وهذا المطلوب خاصة في الحياة الحالية والعصر اللي احنا الحين قاعد نعيشه. لازم انه يتحمل مسؤولية، لازم انه يتحمل مسؤولية قراراته، لازم انه يتعلم انه اذا اختار اتجاه معين او موقف معين لكل موقف فيه تبعات. بعدين مع العمر هو راح يصير ذو شخصية استقلالية، شخصية قيادية، قادر إنه يقول لا في مكانها، قادر إنه يوافق على العمل بهذا الأسلوب أو اتخاذ هذا السلوك إذا كان يناسب ما تعلمه في السنوات السابقة. أستاذة رشا الحربي، مستشار تربوي من برنامج الإذاعة معكم.

ما زلنا متواصلين معاكم في دقائقنا الأخيرة وبرنامج الإذاعة معاكم. أيضا نحب ننوه إلى دعوة للحضور لزيارة جناح وفر، تسر وزارة الكهرباء والماء والطاقة

0: المتجددة، دعوتكم لحضور جناحة في معرض بيتك بعنوان وفر، الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه، اللي يعني انطلق من 5 أكتوبر ويستمر حتى 10 أكتوبر. طبعا جناح وفر في معرض بيتك في أرض المعارض مشرف قاعة 6 يسلط الضوء على مواطن الهدر، كيفية الوصول للاستهلاك الأمثل. مواعيد الزيارة راح يكون في الفترة الصباحية من الساعة 10 وحتى 1:30 ظهرا، والفترة المسائية من 4:30 لغاية 10 مساء. وهذه دعوة للجمهور الكريم لحضور هذا الجناح للحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه التابعة لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.
1: أكيد، وأكثر يعني من ما شاء الله أخبار جديدة وإنجازات كويتية. نعم. مثل ما ذكرت فطين في بداية الحلقة، في صحيح. مستشفى جابر ينجح في إجراء عملية لتصريف العصارة الصفراوية بالمنظار، هذه الأولى من نوعها في الكويت وأجريت عبر المعدة دون تدخل جراحي. وفي تفاصيل هذا الخبر، نجح فريق طبي من وحدة الجهاز الهضمي في مستشفى جابر الأحمد برئاسة الدكتور يوسف الشمالي استشاري نعم. الجهاز الهضمي والمناظير العلاجية المتقدمة في إجراء أول عملية من نوعها في الكويت لتصريف العصارة الصفراوية بالمنظار عبر المعدة دون تدخل جراحي لمواطن كويتي. وأعرب الفريق الطبي عن خالص الشكر والتقدير لوزارة الصحة ومعالي وزير الصحة الدكتور أحمد عبد الوهاب العوضي وسعادة وكيل الوزارة الشيخ الدكتور سلمان خليفة الصباح، وأيضا مديرة مستشفى جابر الأحمد دكتور ندى الحسن، ولكل العاملين نعم. لدعمهم وتذليلهم العقبات، وهذا أسهم في إجراء التدخل الطبي هذا المتقدم داخل دولة الكويت.
0: بالفعل طبعا هذا الإنجاز يعتبر تطور في الخدمات الطبية التخصصية في الكويت وكفاءة الكوادر الوطنية وقدرتها على إجراء تدخلات دقيقة ومعقدة داخل البلاد. إحنا نتمنى لهم إن شاء الله كل التوفيق والتقدم والنجاح الباهر إن شاء الله في كل مجال، والله يديم علينا هذه النعمة. آمين. نعمة الصحة والعافية في بلدنا الحبيبة الكويت.
1: أكيد. في هذه الأثناء وصلنا لختام مشوارنا اليوم من الإذاعة، معاكم أجمل تحية من فريق العمل من الإعداد آلاء الوزان وليلى العازمي،
0: وأجمل التحايا من التقديم على الهواء الزميل محمد العدواني وفطيم الضفيري،
1: المتابعة والتنسيق خلدون لي حياة،
0: الهندسة الإذاعية تحيات بندر الشلاحي،
1: والتنفيذ على الهواء محمد السالم،
0: مخرج البرنامج يتمنى لكم درب السلامة مشاري الرباح، بحفظ الله ورعايته ومع السلامة.
1: مع السلامة.
2: هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام، هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين، أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال، هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
3: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
4: يا بلادي يا كويت يا بلادي،
2: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس، كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق، كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

السادسة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة استمرار الاعتداءات السافرة والمشينة لميليشيا الحوثي تجاه مكة المكرمة والمدينة المنورة. في اليوم الثاني من عملية فجر اليمن، القوات الحكومية اليمنية تقول إنها تخوض معارك ضارية مع ميليشيا الحوثي في جبهة الصلو جنوبية محافظة تعز. الرئيس الأمريكي

0: الأمريكي يقول إن العمليات العسكرية الجارية ضد إيران ستنتهي قريبا. استشهاد 3 فلسطينيين في قصف متواصل للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، مقتل شخصين وإصابة آخرين في هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة على العاصمة الروسية موسكو. الرئيس الفرنسي يشرف على اختبار صاروخ باليستي عابر للقارات قادر على حمل رؤوس نووية. مصادر مطلعة تقول إن الولايات المتحدة تبحث مع الصين بدء زيارات متبادلة إلى المواقع النووية. كوريا الشمالية تهدد باتخاذ إجراءات قوية ضد جارتها الجنوبية على خلفية اتهامات بتفجير لغم أرضي وقع مؤخرا داخل المنطقة منزوعة سلاح. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: دقيقتان بعد 5 مساء في إذاعة دولة الكويت.

أيها السادات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعين الكرام في هذه النشرة الاقتصادية التي يقدمها لحضراتكم فهد الخالد ويخرجها لكم حبيب الشعلان.

سمو رئيس مجلس الوزراء يبحث مع وزير المؤسسات الإيطالي تعزيز التعاون الاقتصادي. الكويت تدعو لتعزيز التمويل وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة. بورصة الكويت تغلق على ارتفاع كافة مؤشراتها الرئيسية. مجلس التعاون الخليجي يبحث أمن واستدامة إمدادات الكهرباء والمياه. الاتحاد الأوروبي يتحرك لخفض كلفة الطاقة وتسريع التحول إلى مصادر نظيفة. اقتصاد محلي.

استقبل سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبحضور وزير النفط طارق سليمان الرومي اليوم وزير المؤسسات وصنع في إيطاليا في جمهورية إيطاليا الصديقة أودولفو أورسو والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد. وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين دولة الكويت والجمهورية الإيطالية الصديقة وسبل تعزيزها وتطويرها، لا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية ودعم قطاع الأعمال وتشجيع الابتكار بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين. وعرب وزير المؤسسات وصنع في إيطاليا خلال اللقاء عن خالص شكره لدولة الكويت ممثلة بشركة البترول العالمية Q8 على استجابتها لنداء الحكومة الإيطالية بوضع سقف لأسعار الوقود، مما يعكس اهتمامها البالغ بالأوضاع الاقتصادية للأسر الإيطالية. وحضر المقابلة مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح. قدم الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مقترحا لتطوير الجواز الصناعي الخليجي للمنتج، وذلك خلال اللقاء التشاوري السادس لوزراء التجارة والصناعة مع رواد الأعمال في دول مجلس التعاون بهدف تسهيل انتقال المنتجات وخفض الكلفة التشغيلية على المصانع. ويقوم المقترح على إنشاء ملف رقمي موحد لكل منتج يجمع بيانات المصنع والمنشأ والتصنيف الجمركي والشهادات المطابقة والاعتمادات المطلوبة.

0: بما يتيح للجهات المختصة في الدول الخليجية الوصول إلى البيانات المعتمدة مباشرة، ويختصر إجراءات إعادة تقديم المستندات عند دخول المنتج إلى أسواق خليجية أخرى. أكدت دولة الكويت أهمية إعادة توجيه الجهود الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يضمن توجيه الاستثمارات نحو الأولويات الوطنية وتعزيز رأس المال البشري وتوسيع مساحة التمويل أمام الدول النامية، مشددة على أن التنمية المستدامة تتطلب استقرارا دوليا وشراكات فاعلة تترجم الالتزامات إلى نتائج ملموسة. معا إلى هذا التقرير.
1: أكدت الكويت اليوم على أهمية إعادة ضبط آليات تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 بما يضمن توجيه الاستثمارات والموارد نحو أولويات واضحة وقابلة للقياس، مع التركيز على حماية رأس المال البشري وتوسيع الحيز المالي للدول النامية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية. وشددت الكويت في كلمة أمام اللجنة الاقتصادية والمالية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة على أن تحقيق التنمية لا يرتبط فقط بالمؤشرات والأرقام، بل بمعالجة التفاوتات الاقتصادية وارتفاع كلفة التمويل وهشاشة سلاسل الإمداد، مؤكدة ضرورة تحويل الالتزامات الدولية إلى نتائج ملموسة في حياة الشعوب. وعلى المستوى المحلي استعرضت الكويت جهودها في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال رؤية الكويت 2035 التي تركز على التنويع الاقتصادي وتنمية رأس المال البشري ورفع كفاءة إدارة المالية العامة. كما تعمل الدولة على تعزيز الاستثمار في التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية إلى جانب دعم التحول الرقمي وتمكين الشباب والمرأة وتطوير البنية التحتية. وفي الجانب الاقتصادي تبرز الشراكة بين القطاعين العام والخاص كأحد محاور التنمية في الكويت، خصوصا في مجالات الطاقة المتجددة وإدارة المياه والنقل المستدام، بما يدعم تنويع الاقتصاد ورفع كفاءة استخدام الموارد وتعزيز مرونته. كما أكدت الكويت استمرار دورها الإنمائي خارجيا عبر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الذي مول أكثر من 1000 مشروع في 107 دول منذ تأسيسه عام 1961 في قطاعات تشمل البنية التحتية والطاقة والمياه والزراعة والتعليم والصحة، بما يعكس استمرار المساهمة الكويتية في دعم التنمية الاقتصادية للدول الشريكة. وشددت الكويت في ختام موقفها على أن التنمية المستدامة تحتاج إلى تمويل مستدام يمكن التنبؤ به وحماية للبيئة وتوسيع نظم الحماية الاجتماعية، معتبرة أن تعزيز الأمن والاستقرار وحرية الملاحة يمثلان عوامل أساسية لحماية المكتسبات التنموية واستمرار النمو الاقتصادي.

0: استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم عند مستوى 308 فلوس، فيما ارتفع اليورو إلى مستوى 345 فلسا والجنيه الاسترليني إلى 407 فلوس. وفي المقابل انخفض الفرنك السويسري إلى 370 فلسا، بينما استقر الين الياباني عند مستوى الفلسين. أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع، إذ صعد مؤشر السوق العام نحو 15 نقطة ليبلغ مستوى 8654 نقطة، وارتفع مؤشر السوق الأول نحو 17 نقطة إلى مستوى 9051 نقطة، فيما زاد مؤشر السوق الرئيسي نحو 14 نقطة ليصل إلى مستوى 8900 نقطة، وبلغت التداولات نحو 264 مليون سهم عبر نحو 19,000 صفقة بقيمة إجمالية بلغت نحو 74 مليون دينار كويتي. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا المستشار المالي الأستاذ مجدي صبري. أستاذ مجدي، أهلا وسهلا بك في هذه النشرة الاقتصادية.
1: أهلا بك وأهلا بالسادة مستمعي إذاعة دولة الكويت الكرام، وحياك الله.
0: حياك الله أستاذ مجدي. يعني في البداية نريد أن نتحدث معك خاصة في ظل هذه التطورات الآن.

0: الاقتصادية ما بين الخناق الاقتصادي على الجانب الإيراني ما بين التداعيات في مضيق هرمز وأيضا باب المندب، كيف تقرأ تداولات دولة الكويت ومقارنة في هذه الظروف الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة؟
1: الحقيقة أن الظروف التي تمر في هذه المنطقة الآن يعني ظروف يعني كثيرا منها متواجد وتشابك كبير وتداخل ومعطيات من هنا وهناك، وأصبحت المنطقة بصفة عامة تعج بكثيرا من الأمور، ربما يكون آخرها ما يحدث الآن في منطقة اليمن، وبالتالي تلقي بظلال على هذه المنطقة في كل الأحوال. يعني هناك تداخل ويؤثر بشكل واضح، وطب بالتأكيد يعني في بورصة الكويت مرآة لما يحدث أمرا مؤكدا، ولذا نجد أن الأحداث تعمل وتؤثر على الأوضاع بالنسبة للسوق الكويت الذي نراه دائما في خلال هذه الفترة. كان هناك انخفاضات واضحة على جلسات، حوالي 7 جلسات بشكل متواصل في الانخفاض، جاء اليوم ورأينا هذه الجلسة محاولة إلى الإيقاف هذا الهبوط والعودة مرة أخرى والارتداد، وهذه الآلية للعودة مرة أخرى كان هناك نوع من الإقبال على عمليات الشراء في بداية الجلسة، ووجدنا أن حتى 10:30 كان المؤشر يرتفع بحوالي 45 نقطة مع وجود 96 شركة مرتفعة و15 منخفضة، إلا أن عمليات الضغط والبيع وخاصة وأن هناك كثيرين قاموا بعمليات شرائية للأسهم في الجلسات القليلة الماضية وخاصة جلسة الأمس، فوجدنا أنهم يودون جني أرباح سريع، وهو ما أدى إلى أن المؤشر يصل إلى ارتفاع فقط لم يتجاوز 15 نقطة، والأسهم التي ارتفعت كانت محدودة بالقياس إلى ما كانت عليه في خلال الجلسة، وهو أمر طبيعي ومنطقي ومقبول أيضا، لأنك في النهاية عنصر عدم اليقين يلعب دوره في التأثير على التداولات.
0: نعم أستاذ مجدي، بالنسبة لي يعني سعر البنك الفيدرالي الأمريكي في الأيام القادمة في ظل هذه المعطيات الاقتصادية سوف يتغير، يوجد تطورات في هذا الجانب تحديدا؟
1: الحقيقة أن هناك كان كثيرين خلال الفترة الأيام القليلة الماضية وصلوا بمستوى النسبة أن يخفض سعر الفائدة أو أن يثبتها أو أن ترتفع، كان هناك كثيرين في هذا المقام يقولون أن الاحتياط الفدرالي ربما أبقى على مستويات الفائدة عند مستوياتها الحالية ولن يكون هناك ارتفاع. هل هذا الأمر سيسير في الاتجاه المتوقع؟ لأنه الحالة التي نراها الآن يعني ضغوط نتيجة التغير في أسعار النفط التي ترتفع وتنخفض، وأعتقد أن أسعار النفط الحالية نجد أنها ربما انخفضت بعض الشيء عن الفترة السابقة، ولكن قوة الأرقام وقوة الدولار الذي يرتفع بشكل كبير ويؤثر كما هو واضح على أسعار السندات الحكومية وأصبحت الآن مستوياتها أكثر من 5%، وهي أرقام وهو رقم لم يكن الكثيرين يحلمون به منذ أكثر من 20 عام، وبالتالي من وجهة نظري أنه ربما يحافظ على مستوى أسعار الفائدة ولا يرتفع أو لا ترتفع، نتمنى ذلك على أقل تقدير خلال الفترة الحالية، لأنه زيادة أسعار الفائدة تمثل كثيرا من الضغوط على مستويات الذهب ومستويات الائتمان وأمور كثيرة. الحقيقة والتي يجب أن نشير إليها هو أننا نعيش حقيقة فترة من الفترات الصعبة في الاقتصاد، ولأننا نعيش فترة أصعب في الحالة السياسية والجيوسياسية، وبالتالي ستنعكس سلبا على الاقتصاد والذي نراه يعاني من ضغوط من هنا وهناك.
0: نعم أستاذ مجدي، بالنسبة أيضا لتصريحات ما بين الجانبين الأمريكي والإيراني والتصريحات الأخيرة في ظل هذه الظروف الجيوسياسية، هل ما زالت تؤثر على الاقتصاد بشكل مباشر أو غير مباشر بشكل عام، سواء كان على المستثمر أو المتداول أو حتى في أخذ القرار؟
1: مؤكد التصريحات المتبادلة وهي تصريحات متباينة ما بين أننا سنقوم بفتح مضيق هرمز والجانب الآخر سنحتفظ

0: القوة ونمنع والحصار الاقتصادي المفروض على إيران وأمور. نجد أن هذه الحالة الضبابية بكل أمانة ترسم صورة ليست بالسهل على المرء أن يتحملها، ومن ثم كيف للمال أن يتحرك في ظل مثل هذه الظروف التي نراها متشابكة ومتداخلة، وصراعات تزداد وأطراف جديدة تدخل في الصراع. هذه أمور لا شك تؤثر بكل المقاييس وبكل الأحوال على المستثمر، على المتداول، على أصحاب رؤوس الأموال، لأن في النهاية المال يحتاج إلى الهدوء وإلى السلام، لأن في هذه الظروف المال يتحرك عندما تكون هناك أمان وأن يكون هناك هدوء، أما وأن يكون هناك صراعات متبادلة وتصريحات أكثر حدة، وحتى وإن كانت هناك بعض التصريحات تميل إلى الهدوء، فإن هذه التصريحات لمجرد أن يكون تصريحات ليست وراءها أفعال. الأهم أن يكون هناك تصريح ثم يؤكد هذا التصريح بأفعال، سواء على الأطراف ما بين أمريكا وإيران أو ما بين المتصارعين الآخرين الذين يجدون في مثل هذه الحالة البيئة التي تزداد التهابا. نحن في منطقة حقيقة تتأثر بكل ما يحدث، وأيضا تؤثر في العالم لأنها منطقة غنية بالنفط، وهو المادة الأساس والذي يعتبر الوقود للاقتصاد، فإذا كان ارتفاعه يؤدي إلى مزيدا من الثروات في المنطقة الخليجية، إلا أنه يؤثر على الاقتصاد العالمي برمته. أيضا عدم الاستقرار يجعل التدفق أقل مما يجب، وبالتالي الارتفاعات في الأسعار ليست فقط لوجود حالة حربية، وإنما نتيجة الأمور الاقتصادية الأخرى، عدم ضخ النفط، المشاكل الموجودة، إلغاء الشروط الظروف القاهرة، وهي أمرا من الأمور التي تؤثر على حجم النفط الذي يضخ إلى العالم عبر مضيق هرمز أو عبر الأنابيب التي تضخ من هنا وهناك.
1: نعم، بالنسبة للمستثمر أو حتى أيضا المتداول، كيف يكون بقدر الإمكان في منطقة الأمان في ظل هذه الظروف الحالية؟
0: على المستثمر وعلى المتداول وعلى كل من له علاقة بالاستثمار، عليه أن يحتفظ بحجم من السيولة يسمح له بحرية الحركة، ليست فقط أن تحتفظ بأصول كثيرة وأصول كبيرة، وإنما لديك سيولة تستطيع أن تقتنص الفرص، والفرص المتاحة تكون فرص كبيرة وجيدة، خاصة وأن عمليات الضغوط تجعل هناك من لا يستطيع تحملها فيقوم بعمليات بيعية. هذه العمليات البيعية هناك من يقتنص الفرصة ويشتري أسهما على سبيل المثال بأسعار أقل. إذن النصيحة هو أن تحتفظ بحجم من السيولة يسمح لك بحرية الاختيار واقتناء ما تريد بشكل مريح، والأمر الآخر لو كانت لديك أسهم عليك أن تتحمل عمليات الضغوط ولا تنجرف لعمليات بيع عشوائي، لأنه بعد فترة ليست ببعيدة ستعود الأمور إلى ما كانت عليه وستظهر نتائج مالية وستكون هناك الهدوء. دائما مهما كانت الأمور متشابكة وأمور فيها حرب أو ما شابه، لابد وأن يكون للتفاوض محل وأهمية، ومن ثم تعود الأمور إلى ما كانت عليه. نعم نأخذ بعض الوقت، ولكن في النهاية تعود الأمور إلى قواعدها وإلى طبيعتها، لأن هذه طبيعة الأشياء. الحرب ليست دائمة، وبالتالي يصبح السلام هو الخيار الاستراتيجي الدائم.
1: نعم لا شك، المستشار المالي الأستاذ مجدي صبري، شكرا جزيلا لك على هذا التواصل. اقتصاد خليجي وعربي. بحث الاجتماع الوزاري الخليجي المعني بالتعاون الكهربائي والمائي اليوم تعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون في قطاعي الكهرباء والمياه، فيما أكد وزير شؤون الكهرباء والماء البحريني ياسر حميدان أن ما تحقق من منجزات خليجية مشتركة يعكس مستوى متقدم من التعاون.

التعاون والتكامل بين الدول المجلس، مشددا على أهمية مواصلة تطوير هذه المنظومات بما يدعم أمن واستدامة الإمدادات. وناقش الاجتماع تعزيز الربط الكهربائي وتبادل الطاقة خلال الظروف الاستثنائية، إلى جانب دراسة مشاريع الربط المائي وتطوير الأطر التنظيمية والفنية والاقتصادية بما يرفع كفاءة المنظومات ويدعم الأمن المائي واستدامة الإمدادات في دول المجلس. أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاع تدفقات النفط من دول الخليج إلى أكثر من 81% من مستويات ما قبل الحرب خلال شهر سبتمبر الماضي، بدعم رئيسي من انتعاش الصادرات السعودية وزيادة الشحنات من الإمارات. وبلغ متوسط تدفقات الخام والمكثفات والوقود المكرر نحو 19,200,000 برميل يوميا، مقابل نحو 23,600,000 برميل يوميا قبل الحرب، فيما وصلت صادرات الخام والمكثفات إلى نحو 91% من مستوياتها السابقة رغم استمرار اضطرابات الشحن. بورصات عالمية. وفي بورصة أوروبا، حيث ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم قرب أعلى مستوياتها في أسبوع بدعم من مكاسب قطاع الرعاية الصحية بقيادة سهم شركة جينباب، فيما تراجعت عوائد السندات في منطقة اليورو بعد ارتفاعها بفعل مخاوف مالية وتضخيمية. وصعد مؤشر ستوك 600 الأوروبي بنسبة تصل إلى 18% إلى 638.4 نقاط، ومتجها لتسجيل مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي. ارتفع المؤشر نيكي الياباني اليوم بنسبة تصل إلى 1% إلى نحو 70,684 نقطة بدعم من مكاسب وول ستريت وتراجع أسعار النفط. وتسارع صعود الأسهم خلال جلسة التعاملات بعد أن ساهم الطلب القوي على السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات في تهدئة المخاوف بشأن سوق الديون. كما ارتفع مؤشر توبوكس الأوسع نطاقا بنحو 1% إلى نحو 4,184 نقطة. وفي أسواق النفط، حيث ارتفع سعر برميل النفط الكويتي $1.30 ليبلغ $107.22 في آخر تداولاته. وفي الأسواق العالمية، فقد انخفضت العقود الآجلة لخام برنت لتبلغ $93.32 للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي $1.68 لتصل إلى $89.43. وفي أسواق المعادن، حيث تراجع الذهب في التعاملات الفورية اليوم بنسبة 0.3% إلى نحو $4,129 للأوقية، متأثرا بصعود الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة، فيما حد من الخسائر تراجع توقعات رفع الفائدة الأمريكية لهذا الشهر. وانخفضت الفضة 0.6% والبلاتين 0.5% والبلاديوم 0.5%. اقتصاد عالمي.
قال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني ريوسو أكازو إن بلاده تسعى للتوصل إلى اتفاق مع شركائها الأسيويين لتعزيز احتياطات النفط الخام ضمن مبادرة بقيمة 10 مليارات دولار لدعم أمن الطاقة في المنطقة. وأضاف أن اليابان ستعقد جلسة مع السعودية والإمارات لتعزيز التعاون بين منتجي النفط والمستهلكين.

0: الآسيويين، ومؤكدا سعي طوكيو للقيام بدور حلقة وصل بين منتجي الطاقة في الشرق الأوسط والأسواق الآسيوية، وفي وقت تواجه فيه أوروبا ارتفاعا حادا في تكاليف الطاقة وضغوطا متزايدة على الشركات والأسر، تتحرك المفوضية الأوروبية لتعزيز أمن الإمدادات وخفض فاتورة الواردات عبر إجراءات عاجلة لدعم السوق وبالتوازي مع تسريع الاستثمار في الطاقة المتجددة وتطوير شبكات الكهرباء. معا إلى هذا التقرير.
1: تواجه أسواق الطاقة الأوروبية ضغوطا متزايدة مع ارتفاع أسعار الغاز والديزل وتنامي كلفة واردات الوقود، ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات جديدة تستهدف خفض التكاليف وتعزيز أمن الإمدادات بالتزامن مع تسريع الاستثمار في مصادر الطاقة المحلية والنظيفة. وأعلنت المفوضية الأوروبية منح مصدري الطاقة إلى الاتحاد مرونة إضافية لمدة عام بشأن متطلبات الميثان، فيما كشفت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين عن إطلاق حوار استراتيجي بشأن المصافي الأوروبية إلى جانب تشكيل فريق عمل لتجميع الطلب على الطاقة وتنفيذ عمليات شراء مشتركة في محاولة لتعزيز القدرة التفاوضية للمشترين الأوروبيين. وتأتي هذه الإجراءات في وقت ارتفعت فيه أسعار الغاز في أوروبا بنحو 140% منذ نهاية فبراير الماضي، فيما تضاعفت أسعار الديزل، بينما تكبدت واردات الوقود الأحفوري نحو 100 مليار يورو إضافية دون زيادة في كميات الطاقة المستوردة، ما يفرض ضغوطا على الشركات والأسر والموازنات العامة. وفي المقابل تراهن بروكسل على تسريع التحول نحو الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، إذ تجاوزت حصة الكهرباء المولدة من المصادر المحلية والنظيفة 70% من إجمالي إنتاج الكهرباء في الاتحاد، بينما تراجعت حصة الغاز الروسي من واردات الطاقة الأوروبية إلى نحو 12% مع استهداف التخلص منها بالكامل بحلول نهاية العام المقبل. وتشير المفوضية إلى أن طاقتي الرياح والشمس أنتجتا العام الماضي كهرباء تفوق ما أنتجته مصادر الوقود الأحفوري مجتمعة، فيما أضاف الاتحاد أكثر من 80 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة، إلا أن تحدي شبكات الكهرباء لا يزال قائما مع انتظار قدرات تعادل 6 أضعاف الإضافات الجديدة للربط بالشبكة، ما يجعل تطوير البنية التحتية عاملا حاسما في استراتيجية أوروبا لتحقيق أمن الطاقة وخفض فاتورة الواردات على المدى الطويل.
0: دعت غرفة التجارة الألمانية في الصين الاتحاد الأوروبي لاتباع نهج أكثر استهدافا في معالجة الخلافات التجارية مع بكين، وبالتزامن مع زيارة مفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش إلى الصين. وقالت الغرفة أن الصين ينبغي أن تعامل كشريك في المباحثات إلى جانب كونها تحديا تجاريا، وأكدت أهمية التركيز على إجراءات محددة للقطاعات المتضررة بدلا من فرض رسوم جمركية عامة أو قواعد واسعة. مستمعين الكرام، وصلت معكم إلى نهاية نشرتنا الاقتصادية لهذا اليوم. تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد قطاع الأخبار والبرامج السياسية، ومن التنفيذ مساعد المطيري، ومن الإخراج حبيب الشعلان، ومن التقديم فهد الخالد. دمتم في أمان الله.

0: هذا العالم مرت أرواح لم تطلب الخلود، لكن الخلود طردها. أناس عاشوا وأحبوا وصنعوا وصمتوا ثم غادروا وهم لا يعلمون أنهم تركوا أثراً. تركوا أثر. إعداد الدكتور فيصل العنزي. تقديم سارة نجم. تركوا أثر للمخرج عبد الله حجي.
1: تخيل طبيبا ريفيا بسيطا يعمل في بلدة صغيرة بعيدة عن أي مركز علمي كبير، يحول غرفة صغيرة في منزله إلى مختبر بدائي بإمكانات محدودة للغاية، ويقضي ساعات طويلة بعد انتهاء عمله اليومي كطبيب يفحص عينات دم مصابة بمرض قاتل ينتشر بين الماشية، حتى يكتشف شيئا غير مسار الطب إلى الأبد، أن مرضا معديا واحدا تسببه بكتيريا واحدة محددة يمكن عزلها ورؤيتها وإثبات دورها بدقة علمية قاطعة. ولم يكن هذا الاكتشاف الأول والأخير، بل بداية مسيرة طويلة اكتشف خلالها البكتيريا المسببة لمرضين قاتلين آخرين غيرا تاريخ الصحة العامة، ووضع منهجا علميا صارما لا يزال يستخدم حتى اليوم لإثبات العلاقة بين أي ميكروب ومرض معين، محولا بذلك دراسة الأمراض المعدية من تخمين غامض إلى علم دقيق قائم على الدليل التجريبي القاطع. إنه روبرت كوخ، عالم الأحياء الدقيقة الألماني، الذي اكتشف البكتيريا المسببة للجمرة الخبيثة والسل والكوليرا، ويعد أحد أهم مؤسسي علم الجراثيم الحديث. قبل أن نفصل في حياة كوخ، يستحق التساؤل وقفة: لماذا يستحق طبيب ريفي بإمكانات مختبرية محدودة للغاية أن يذكر إلى جانب أعظم مؤسسي الطب الحديث؟ والإجابة تكمن في أن إسهام كوخ لم يقتصر على اكتشاف بكتيريا محددة مسؤولة عن مرض بعينه، بل امتد إلى وضع منهج علمي كامل يعرف اليوم باسم فرضيات كوخ، يحدد بدقة الشروط اللازمة لإثبات أن ميكروباً معيناً هو السبب الحقيقي لمرض معين، لا مجرد وجود عابر مصاحب له. وهذا المنهج المنظم أصبح حجر الأساس الذي بني عليه علم الأحياء الدقيقة الطبي بأكمله، ولا يزال يدرس ويطبق حتى اليوم في كل بحث علمي يسعى لإثبات علاقة سببية بين ميكروب ومرض معين. وهذا الأثر المنهجي العميق هو ما يمنح كوخ مكانته التأسيسية الفريدة. ولد روبرت كوخ في 11 من ديسمبر عام 1843 في بلدة كلاوستال الألمانية قرب مدينة هانوفر، وكان الابن الثالث بين 10 أطفال في أسرة كبيرة، وعمل والده في إدارة مناجم محلية. وأظهر كوخ منذ طفولته المبكرة نبوغا لافتا، إذ يروى أنه علم نفسه القراءة بمفرده معتمدا على الصحف قبل التحاقه بالمدرسة رسميا، وهو إنجاز مبكر أدهش والديه، وأشار مبكرا إلى قدرات ذهنية وأسس منهجية ذاتية استثنائية رافقته طوال مسيرته العلمية اللاحقة. درس كوخ الطب في جامعة كوتينغن على يد الطبيب الألماني فريدريش غوستاف ياكوب هيله، الذي كان قد اقترح قبل عقود أفكارا مبكرة حول العلاقة بين الكائنات الدقيقة والأمراض. وتخرج كوخ عام 1866، وشارك لاحقا كضابط طبيب ميداني خلال حرب اندلعت بين ألمانيا وفرنسا، مكتسبا خبرة عملية مباشرة في التعامل مع الإصابات والأمراض في ظروف ميدانية صعبة، قبل أن يستقر لاحقاً في عمل طبي مدني.

0: تركوا أثر.
1: عمل كوخ طبيباً محلياً في بلدة ريفية صغيرة وبإمكانات مادية وتقنية محدودة للغاية. حول غرفة صغيرة في منزله إلى مختبر بدائي جهزه بمجهر بسيط اشتراه من زوجته كهدية، وبدأ يقضي ساعات طويلة بعد انتهاء عمله اليومي كطبيب في دراسة عينات ميكروبية بدقة متناهية. وهذا التفاني الشخصي في متابعة بحث علمي جاد رغم محدودية الموارد المتاحة وبعد المكان عن أي مركز علمي كبير، يعكس التزاما علميا استثنائيا لم يعتمد على مؤسسة بحثية غنية أو مختبر متطور، بل على فضول وصبر شخصيين خالصين. ركز كوخ اهتمامه المبكر على مرض الجمرة الخبيثة، وهو مرض معد خطير كان ينتشر بين الماشية في منطقته ويصيب البشر أحيانا بصورة قاتلة، وبدأ بفحص دم حيوانات مصابة بدقة متناهية تحت مجهره البسيط باحثا عن أي كائن دقيق قد يكون مسؤولا عن هذا المرض المميت. وهذا الاختيار لموضوع بحث محلي وملموس مرتبط مباشرة بمشكلة حقيقية تواجه مجتمعه الريفي يعكس دافعا عمليا وواضحا وراء بحثه العلمي، لا مجرد فضول أكاديمي مجرد بمعزل عن الواقع المعاش. في عام 1876 نجح كوخ في عزل البكتيريا المسببة لمرض الجمرة الخبيثة، وأثبت بدقة تجريبية قاطعة دورة حياتها الكاملة، بما في ذلك قدرتها على تكوين أبواغ مقاومة تساعدها على البقاء لفترات طويلة في البيئة المحيطة. وهذا الإنجاز يعد أول مرة في التاريخ يثبت فيها بصورة قاطعة أن بكتيريا محددة هي السبب المباشر والوحيد لمرض معين، لا مجرد كائن مصاحب له. وهذا يعد ميلادا حقيقيا لعلم الجراثيم الحديث بمفهومه العلمي الدقيق. وطور كوخ خلال هذا البحث تقنيات مخبرية مبتكرة، من بينها طرق دقيقة لتثبيت وصبغ البكتيريا لدراستها بوضوح أكبر تحت المجهر. وهذه التقنيات التي طورها كوخ بنفسه في مختبره المتواضع أصبحت لاحقا أدوات أساسية في كل مختبر أحياء دقيقة حول العالم. وهذا يظهر أن إسهام كوخ لم يقتصر على اكتشافه المحدد، بل امتد إلى تطوير أدوات ومنهجيات علمية غيرت طريقة ممارسة علم الأحياء الدقيقة بأكملها، لا في هذا الاكتشاف وحده بل في كل بحث لاحق في هذا المجال. ابتكر كوخ تقنية مهمة أخرى غيرت مسار علم الأحياء الدقيقة، وهي زرع البكتيريا على أوساط صلبة. بدأت بشرائح البطاطا قبل أن تتطور لاحقا إلى استخدام مادة هلامية تعرف بالأغار، بدلا من الاعتماد فقط على أوساط سائلة أقل موثوقية. وهذا التطور التقني البسيط في ظاهره كان بالغ الأهمية، إذ سمح للمرة الأولى بعزل نوع واحد نقي من البكتيريا بدقة تامة بمعزل عن أي أنواع أخرى قد تكون مختلطة معه في العينة الأصلية. وهذا العزل الدقيق كان ضروريا لإثبات العلاقة السببية بين ميكروب محدد ومرض معين بصورة قاطعة لا تقبل الشك. وهذه التقنية التي طورها كوخ وفريقه في مختبرهم لا تزال حتى اليوم أساس كل عملية زرع بكتيري تجرى في مختبرات الأحياء الدقيقة حول العالم، من التشخيص الطبي اليومي إلى الأبحاث العلمية المتقدمة. وهذا الاستمرار الطويل لصلاحية هذه التقنية عبر أكثر من قرن ونصف من التطور العلمي المتسارع يظهر عمق وعملية الحل التقني الذي توصل إليه كوخ و فريقه، والذي لا يزال لا غنى عنه في الممارسات اليومية لعلم الأحياء الدقيقة المعاصر. صاغ كوخ مجموعة من المبادئ المنهجية عرفت لاحقا باسم فرضية كوخ، تحدد بدقة الشروط الأربعة اللازمة لإثبات أن ميكروبا معينا

السبب الحقيقي لمرض محدد، وهو أن يوجد الميكروب في كل حالة من المرض، وأن يمكن عزله وزرعه في مزرعة نقية، وأن يسبب المرض نفسه عند حقنه في كائن سليم، وأن يمكن إعادة عزله عن هذا الكائن المصاب حديثاً. وهذا المنهج المنظم والصارم وضع معياراً علمياً واضحاً يمكن تطبيقه بثبات على أي حالة مرضية جديدة، بدلاً

0: رغم أن بعض التعديلات اللاحقة أدخلت عليها لتتناسب مع الحالات الخاصة كبعض الميكروبات التي يصعب زرعها مخبرياً. وهذا الاستمرار الطويل لصلاحية هذا الإطار المنهجي الذي وضعه كوخ قبل أكثر من قرن يعكس عمق وصلابة التفكير العلمي المنظم الذي طبقه في كل مراحل بحثه، لا في اكتشاف بعينه بل في تأسيس منهجية عامة قابلة للتطبيق على أي بحث مستقبلي مشابه. وفي 24 من مارس عام 1882 أعلن كوخ عن اكتشافه البكتيريا المسببة لمرض السل، وهو مرض كان يقتل في ذلك الوقت واحدا تقريبا من كل 7 أشخاص في أوروبا، مما يجعل هذا الاكتشاف واحدا من أهم إنجازات الصحة العامة في التاريخ الحديث بأكمله. وتخليدا لأهمية هذا الاكتشاف يحتفل اليوم عالميا بهذا التاريخ نفسه 24 من مارس بوصفه اليوم العالمي لمرض السل تقديراً لهذا الإنجاز العلمي المحوري. وفي العام التالي خلال بحث ميداني حول تفشي وباء الكوليرا حدد كوخ البكتيريا المسببة لهذا المرض القاتل مؤكداً دورها السببي بدقة علمية قاطعة، رغم أن عالماً إيطالياً كان قد وصف هذه البكتيريا لأول مرة قبل عقود دون أن يحظى باعتراف علمي واسع بأهمية اكتشافه. وهذا يعني أن كوخ خلال سنوات قليلة فقط حدد العوامل المسببة لثلاثة من أخطر الأمراض المعدية التي عرفتها البشرية في ذلك العصر في إنجاز علمي استثنائي بكل المقاييس الموضوعية. في عام 1905 منح روبرت كوخ جائزة نوبل في الطب أو علم وظائف الأعضاء تقديراً لأبحاثه واكتشافاته المتعلقة بمرض السل، وهذا التكريم الرفيع جاء تتويجاً لعقود من العمل الدؤوب بدأت من مختبر منزلي بسيط في بلدة ريفية صغيرة وانتهت بإسهامات غيرت مسار الطب الحديث بأكمله. وهذا المسار الطويل من إمكانات محدودة للغاية إلى أرفع تكريم علمي عالمي يقدم مثالا بليغا على كيف يمكن للمثابرة العلمية الحقيقية أن تتجاوز حدود الموارد المتاحة في بداياتها. توفي روبرت كوخ عام 1910 تاركا وراءه إرثا علميا غير فهم البشرية للأمراض المعدية بأكملها، من اكتشاف بكتيريا الجمرة الخبيثة والسل والكوليرا إلى وضع منهج علمي صارم لا يزال أساسا لعلم الأحياء الدقيق الحديث بعد مسيرة بدأت في مختبر منزلي بسيط في بلدة ريفية ألمانية صغيرة روبرت كوخ كلاوستل وبرلين. القرن التاسع عشر والعشرون الميلادي اكتشف بكتيريا الجمرة الخبيثة والسل والكوليرا ووضع أسس علم الجراثيم الحديث ترك أثرا.
1: هكذا تنتهي حكايتنا اليوم، لكن أثرهم لا ينتهي. كل عظيم
2: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان العشاء وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها. الله

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: ولا تسرفوا، قال الله سبحانه:

توجيه رباني بعدم مجاوزة الحد في كل فعل حتى لا نقع بالمحظور وهو الإسراف والتبذير.

0: مع تحيات الحملة الوطنية ولا تسرفوا.
1: تبيها دوم، احفظها كل يوم.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم من أعذب الكلام. نأخذكم في برنامج من أعذب الكلام بجولة ما بين حكمة أو موعظة أو عبرة أو قصة أو تاريخ أو وقفات تربوية من أعذب الكلام. من أعذب الكلام، إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم. من أعذب الكلام، إخراج طلال مال الله.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في أعذب الكلام. هناك أشياء ندعو الله بها مرة ومرتين وعشر مرات، ثم تمضي الأيام ولا نرى شيئا فنبدأ بالتعب. ثم يتسلل إلى القلب سؤال خفي، هل ما زال هناك أمل؟ هنا تأملوا قصة نبي الله زكريا عليه السلام. لم يكن دعاؤه دعاء إنسان يرى أمامه الأسباب كلها مهيئة، بل كان قد بلغ من الكبر مبلغا، وكانت امرأته عاقرة، ومع ذلك لم يرى زكريا

0: لأن هذه الأسباب تعني أن يغلق باب الدعاء. قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. تأمل آخر كلمة: إنك سميع الدعاء. لم يقل يا رب لأن الأسباب تسمح، بل قال لأنك أنت تسمع الدعاء. هذه هي الثقة العظيمة، أن يكون تعلقك بالله لا بما ترى عيناك من الأسباب. ثم جاءت الإجابة، قال الله تعالى: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. يا لها من لحظة، رجل دعا وانتظر، ثم جاءته البشارة في الوقت الذي اختاره الله جل في علاه. هنا عزيزي المستمع، نحن أحيانا نتعامل مع الدعاء وكأنه طلب نرسله، فإذا تأخرت الإجابة ظننا أن الطلب لم يصل، لكن الدعاء ليس كذلك. أنت حين تقول يا رب، فأنت لا تتحدث إلى باب مغلق، ولا إلى قوة محدودة، ولا إلى بشر قد يملك أو لا يملك. أنت تتوجه إلى رب قال: ادعوني أستجب لكم. ولهذا عزيزي المستمع، لا تجعل طول الانتظار يغير علاقتك بالله جل في علاه. إذا دعوت عاما ولم ترى ما تريد، فادع في العام الثاني، وإذا دعوت وأنت في أول الطريق، فادع وأنت في آخره. وإذا تغيرت الظروف فلا تغير ثقتك بالله جل في علاه. فزكريا عليه السلام لم يقل لقد كبرت، ولم يقل فات الأوان، ولم يقل الأسباب انتهت، بل رفع يديه إلى من لا تعجزه الأسباب. وهنا معنى يحتاجه كل قلب. ليس دورك أن تعرف متى تأتي الإجابة، دورك أن تبقى صادقا في الدعاء. قد تسأل الله أمرا وتأتيك الإجابة بعد وقت، وقد تأتيك بصورة لم تتوقعها، وقد يدفع الله عنك من الشر ما لا تعرفه، وقد يدخر لك من الخير ما لا تراه الآن. لكن أخطر شيء أن يتحول تأخر الإجابة إلى سوء ظن بالله. لا تفعل. إذا تأخر ما تتمنى فقل: ربي أعلم بالوقت الذي يصلح لي. وإذا طال الطريق فقل: ربي لم يعجزه طلبي. وإذا ضعفت نفسك فقل: يكفيني أن الله يسمعني. إن زكريا عليه السلام يعلمنا أن الإنسان قد يكبر وقد تضعف الأسباب وقد تضيق أمامه الاحتمالات، لكن باب الله لا يكبر عليه شيء. وقد يكون الشيء الذي تراه أنت مستحيلا هو عند الله أهون من أن يكون مستحيلا. ولذلك لا تستعجل على ربك، ولا تجعل طول الانتظار يسرق منك أجمل عبادة، أن تبقى تسأل الله سبحانه وتعالى وأنت واثق بأنه يسمعك. مستمعينا الكرام، وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة. دمتم بحفظ الله ورعايته، وفي أمان الله. قدمت لكم إذاعة دولة الكويت برنامج من أعذب الكلام، من إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم، من أعذب الكلام، إخراج طلال مال الله.
1: شخصيات من بلادي.

0: 772 سفينة، بين كبيرة وصغيرة، وبين بتيل وبقارة وبانوش وشوعي وسنبوك وبو سنبوك.
1: أنا أبي شيء اسم الإذاعة، أحب الإذاعة، فجابني الإذاعة. هذا كان الحكي في أواخر 59، فدخلت الإذاعة، كان يبون شباب، فدخلت الإذاعة ودربنا مع مجموعة من الشباب.
2: أول كتاب طبع في مطبعة كويتية لخالد الفرج في الهند سنة 1920، كتب نادرة.
3: شخصيات من بلادي، رجال أحبوا الكويت فأحبتهم، أخلصوا لها فأعطتهم بتجاربهم وعطاءاتهم. نرى اليوم ازدهار هذا الوطن، فلكل وطن رجال، وللكويت رجال وطن. شخصيات من بلادي.
4: صبيح براك الصبيح، ولد الراحل صبيح بن براك بن عبد المحسن الحمد اليوسف الصبيح في فريج سعود بمنطقة القبلة عام 1901، وقد ذاق مرارة اليتم وهو طفل صغير. لم يتجاوز عمره العامين تعلم مبادئ القراءة والكتابة وتلاوة القرآن الكريم في منطقة القبلة، فأجاد وأخذ القرآن الكريم دستورا له طوال حياته، فأكرمه الله سبحانه. كان الراحل صبيح براك الصبيح رجل مطبوع على عمل الخير، يقول كل من اقترب منه وزامله وصادقه إنه كان صاحب قلب كبير وعطوفا على الفقراء والمساكين والمحتاجين. كان ينسى نفسه أمامهم ويمد يده لهم بحب شديد، ونادرا ما كان يرفض طلبا لأحد. تشعر بجانبه وفي معيته بالحنان الأبوي الفياض، متواضعا وزاهدا ومنصفا، ذا عزيمة صادقة وقلب تقي نقي طاهر. كان صبيح براك الصبيح شغوفا بالتجارة، محبا لها، فبدأ حياته التجارية ونشاطه بمبلغ زهيد من المال، فبارك الله في تجارته فنمت واتسعت وشملت مجالات عديدة، خاصة في مجالي المقاولات والعقارات، وفتحت أبوابا كثيرة للعيش، فاتسع نشاطه وذاع صيته، ورغم كل ذلك كان متواضعا لدرجة الإبهار. كانت أيادي الصبيح البيضاء زاخرة بالعطاء، فقام ببناء العديد من المساجد، منها مسجد في كيفان عام 1969 يحمل اسمه. كما قام الراحل بتقديم الدعم لمصر بعد العدوان الثلاثي عام 1956، فمنحه الرئيس المصري آنذاك جمال عبد الناصر وسام الاستحقاق تقديرا له على هذا الموقف النبيل.
3: شخصيات من بلادي.
5: تمام السابعة مساء، هي ساعتنا في إذاعة دولة الكويت.
6: مساء الخير يا كويت.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وطابت أوقاتكم بكل الخير أيها الأحبة، على البركة نلتقي إن شاء الله على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة دولة الكويت. نحييكم في حلقة جديدة من برنامج مساء الخير يا كويت. هذه تحيات الإعداد تأتيكم من فريد الكندري وعبد الله الميموني. أهلا بك زميلة إسراء.
6: أهلا عبد الله، ومساء الحب لكل مستمعين إذاعة دولة الكويت وبرنامج مساء الخير يا كويت. ودائما وأبدا نقول بسم الله نبدأ معكم برنامجنا أيضا بتحية حب وتقدير واحترام لكم من التقديم عبد الله العمار وإسراء العسكر.
5: ومن التنسيق والمتابعة ريم المطيري.
6: وهذه أجمل وأرق تحية مسائية من الهندسة الإذاعية ناصر.

0: fantasy.
1: سعد البوص من التنفيذي على الهواء.
0: إذن مستمعين ننطلق وإياكم وفقرات برنامج مواد مساء الخير يا كويت بقيادة المخرج محمد مال الله.

من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.

نجدد لكم التحية لم نزل معكم في بداية هذه الحلقة من مساء الخير يا كويت. في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها السوق العقاري في الكويت، تبرز المزادات العقارية كأداة مهمة لتسريع عمليات البيع والشراء وتعزيز الشفافية والوصول إلى القيمة السوقية للعقارات. في هذا الإطار ناقشت حلقة نقاشية نظمها اتحاد العقاريين واقع المزادات العقارية وأبرز التحديات التي تواجهها، إلى جانب فرص تطوير منظومتها بما يواكب التحول الرقمي واحتياجات السوق. استعرضت الحلقة النقاشية المزادات العقارية في الكويت، الواقع والتحديات وفرص التطوير، واقع المزادات العقارية وآليات تنظيمها بمشاركة عدد من المختصين والجهات المعنية بالقطاع العقاري. تناولت الحلقة مستمعين الكرام

0: إجراءات المزادات العقارية والتحديات والثغرات الحالية إلى جانب التحول الرقمي ودور المزادات الإلكترونية في تطوير آليات البيع والشراء ورفع مستوى الكفاءة والشفافية. زميلتنا ليلى الجريدي أجرت هذا اللقاء مع المهندس إبراهيم العوضي رئيس اتحاد العقاريين. نستمع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا اليوم نظمين حلقة نقاشية بموضوع المزادات العقارية، طموح التحديات وكذلك طريقة تطوير المزادات العقارية. في البداية يعني قبل أتكلم عن الحلقة النقاشية حقيقة أبين احنا اتحاد العقاريين يعني جهة غير ربحية مثل الشركات العقارية المساهمة العامة وكذلك الشركات العقارية المساهمة المقفلة، ونحرص بشكل كبير جدا على تحسين وتطوير القطاع العقاري في دولة الكويت بشكل عام، وكذلك يعني محاولة حل أي إشكاليات أو عوائق تواجه المستثمرين في القطاع العقاري. طبعا اليوم الهدف من الورشة حقيقة نبين ونعزز مفهوم المزادات العقارية وأهميتها، خصوصا احنا قاعد نلاحظ في المرحلة الماضية ان الكثير من المزادات العقارية يتم طرحها سواء من خلال القطاع الحكومي أو القطاع الخاص. يمكن أبرز جهة الكل يعرف هي وزارة العدل إدارة التنفيذ، تقوم بطرح العديد من العقارات إما بسبب وجود قضايا أو إشكالات متعلقة بصاحب العقار أو من خلال يعني القضايا اللي ترفع من الورثة، وبالتالي يعني لاحظ أن هناك الكثير من العقارات تم بيعها في المزاد العلني ورست على أشخاص من خلال إجراءات تختلف بشكل كامل عن عملية البيع والشراء اللي تتم من خلال السوق العادي اللي هو الوضع الطبيعي للعقار. وأيضا القطاع الخاص قاعد يطرح العديد من المزادات من خلال ملكية أشخاص أو شركات أو أيضا من خلال ملكيات حكومية من النيابة العامة أو مثلا من الجهات الحكومية، نتكلم على الأمانة العامة للأوقاف أو الهيئة العامة للشؤون القصر وغيرها من الجهات الحكومية. وبالتالي اليوم احنا حقيقة نشوف أنه وايد مهم أن نفهم موضوع المزادات العقارية، إجراءاتها، آليات تنفيذها، وشلون نحسن آلية وإجراءات المزادات العقارية بما يعزز ويساهم بشكل كبير جدا في تنفيذ الصفقات المتعلقة بالمزادات العقارية.
0: وفي نفس هذه المناسبة قال السيد سليمان الغانم مساعد الرئيس التنفيذي قال التالي:
2: طبعا التحول الرقمي طبعا راح يقدر يستهدف شريحة أكبر. أكو ناس حاليا في المزادات اللي نقيمها تتعيز الحضور، المزاد الرقمي ممكن يسهل على الناس حضورها، كذلك المنافسة يعني يكون الشخص ما هو متواجد حضوري في المزاد، فبالتالي ممكن أنه يزيد. كثير من الناس ما ودها أنه تكون والله هي معلوم الشخص منه اللي قاعد يزيد، فبالتالي ورا الشاشة أو خلينا نقول عن طريق المزاد الإلكتروني ممكن يأخذ راحته في شراء عقارات معينة. كذلك يمكن احنا تكلمنا داخل عن قدرة أو إمكانية التحول الرقمي. احنا نشوف حاليا أن يعني جزاها الله خير الدولة موفرة التطبيقات اللازمة أو البنية التحتية خلينا نقول حق التحول الرقمي، فمجرد إضافة معينة على هالتطبيقات مثلا توثيق حضور الناس في عن طريق هويتي مثلا، كذلك إذا تكلمنا عن مزادات المحكمة ممكن تقام عن طريق إلكترونيا بتوفير ملف إلكتروني للمعلومات العقار، كذلك توثيق حضورها في مزادات المحكمة كذلك. فيعني بشكل عام التحول الرقمي في المزادات يعني شيء مطلوب للأمانة، ويعني إن شاء الله نشوفه قريب.
0: ونبقى معكم في هذه المناسبة، حيث قال السيد حمد الرومي المدير التنفيذي لشؤون العقار والعمليات والتنفيذ في بيت التمويل الكويتي قال التالي:
3: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مثل ما شفتوا بالحلقة النقاشية يوجد بالكويت تقريبا نوعين من المزادات، والتفرقة بينهم تقوم على الجهة المنظمة، الجهات الحكومية، وإن كان في عدة جهات حكومية تنظم مزادات إلا أن أبرزها هي مزادات المحكمة، والقطاع الخاص مثل ما استعرضنا بالإحصائيات الشركات الخاصة أبرزها شركة الماء. إذا بسوي مقارنة بين المزادين، أبرز عنصرين يفرقون فيهم هو طول الإجراءات، المدة الزمنية اللي يستغرقها، ونقص البيانات. مزادات المحكمة تفتقر إلى هذه الأمور، وهذه الأمور المحكمة للأمانة مقيدة بتشريعات، هذه التشريعات تحد من قدرة المحكمة على معالجة هذه الأمور. على سبيل المثال أنت لما ترفع أو تباشر إجراء بيع العقار أمام المحكمة، أنت أمام سبيلين، بدايتهم رفع دعوة ثم حجز على عقار ثم إحالتها لخبير، الخبير يقيم، بعد ما يقيم ترجع للمحكمة، المحكمة تطلب أوصاف من البلدية، بعدها تبيع. هذا على أفضل الأحوال يأخذ سنة ونص، بعد ما أنت تزايد المزاد مثل

0: ما قلنا بعد ما يرسي هناك فرصة، إذا ما سددت كامل الثمن من يزيد عليك 10% هناك فرصة للاستئناف مما يعطل التسجيل، وبعدها ننتقل إلى مرحلة التنفيذ وما فيها من عقبات، تأشيرة على العقار، مخالفة على العقار، مستحقات للدولة على العقار. هذه الأمور كلها سببها نقص البيانات في طرح العقار بالمزاد. لما ننتقل إلى مزادات القطاع الخاص وكونهم مو مقيدين بنفس التشريعات المقيدة المحكمة، فأنت من يرسي عليك المزاد إلى تمام التسجيل ماكسيمم تاخذين شهر أسبوعين شهر، نقلت الملكية وخلصت.
1: القطاع الخاص قصدك مجمعات
0: أنا أقصد الجهة المنظمة للمزاد، على سبيل المثال المحكمة كجهة حكومية وشركة الإنماء عقارية كقطاع خاص، كلهم ينظمون مزاد، كلهم نفس الآلية، ولكن كون المحكمة مقيدة بتشريعات تفرض عليها إجراءات تستغرق مدة زمنية أطول، بينما شركة الإنماء ما عندها ذات القيود اللي عند المحكمة، وهذا يمكنها من أنها تنفذ البيع بشكل كبير وأجود وأسرع. ومثل ما شفنا كون أن المحكمة هي الجهة الأكبر في البيع بالكويت، إذن والعقبة بالتشريعات والإمكانيات اللي موجودة نقدر نختصرها ونقدر نعالجها. أفضل طموحنا حاليا أن نتحول إلى البيع والمزاد الإلكتروني، ولكن اليوم نقدر نخطو خطوة كبيرة اللي هي أن احنا يقتصر دور القاضي على الحكم ببيع العقار وتسجيل البيع، بينما تتولى إجراءات البيع شركات القطاع الخاص. أنا أتوقع لو حققنا هذا النوع من التعاون اختصرنا مدة كبيرة وإجراءات زمنية طويلة إلى ما نصل إلى الرقمنة الكاملة.
2: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
3: نجدد لكم التحية وننتقل معكم إلى تغطيتنا التالية، حيث أقامت الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية ضمن مشروع إصلاح وتطوير التعليم أقامت ورشة عمل بعنوان شلون تدرسون عيالكم، وذلك في قاعة راد في مقر الجمعية، قاعة رادف بمقر الجمعية، والتي استهدفت الأمهات وأولياء الأمور طلبة المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، وذلك بهدف تزويد الأسرة بالأساليب التربوية والتعليمية الحديثة للمتابعة الدراسية الفعالة وتمكينهم في دعم التحصيل العلمي لأبنائهم بطرق علمية ومحفزة. زميلنا تركي التركي أعد لنا هذا اللقاء مع الأستاذ هنادي كرم استشاري الدعم التعليمي المتخصص، نستمع.
4: اليوم ندوتنا هي موجهة لكل أب عنده طالب بالمرحلتين الابتدائية والمتوسطة. اسم اللقاء هو شلون تدرسون عيالكم، هو لقاء بسيط عملي نتكلم فيه شلون نغير أسلوب التدريس الطالب مع المراحل الجديدة، وشنو يحتاج الأب والأم إنه يعرفونه عشان يساعدون عيالهم طريقة أفضل بالدراسة. تكلمنا فيها عن آلية الدرجات، طريقة الاختبارات، شلون يستعد الطالب للاختبار، شلون نقدر نساعده أنه يعتمد على نفسه بالواجبات، شلون نعرف أن طريقة مذاكرته هي المناسبة له، ونفرق بين كتابة الواجبات والدراسة.
3: ونبقى في نفس هذه التغطية وهذه الورشة، حيث الأستاذ عبد الله سليمان المدرب التربوي قال لنا التالي.
5: مساكم الله بالخير، معاكم أستاذ عبد الله سليمان رئيس قسم اللغة الإنجليزية. الهدف منها زيادة التوعية عند أولياء الأمور، نبي نوصل لمرحلة أن ولي الأمر لما يكون قاعد مع ولده أو بنته يبي يعلمهم، يبي يراجع معاهم، يعرف شنو الأشياء المهمة ويركز عليها، شلون يفهم يوصل المعلومة أو يسترجع المعلومة حق ولده أو بنته من خلال الخطوات اللي ممكن نفيدهم فيها إن شاء الله. وهذا كله تساعد التوعية أنه يوصل مرحلة الاعتماد على نفسه مستقبليا.
2: من قلب الحدث ومن شوارع الديرة نعطيكم أهم الأخبار أول بأول، خلكم مع مساء الخير يا كويت.
6: أثير متنوع يجمع بين الماضي الأصيل
7: هنا الكويت
6: والحاضر المتجدد،
8: إذاعة دولة الكويت،
6: ثقافة، فن، معرفة، على تردد واحد، إذاعة دولة الكويت، صوت لم يتوقف.
9: مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.

0: نحييكم مستمعينا الكرام، وكما شاهدنا في الأيام القليلة الماضية المرحلة الثالثة من حديقة الشهيد، هذه المرحلة الجميلة اللي تشرح الصدر التي تليق بالكويت وسياحة الكويت وأماكنها الجميلة. مع افتتاح المرحلة الثالثة مستمعينا الكرام من حديقة الشهيد، نتحدث اليوم عن جهود الكويت في تطوير هذه الأماكن السياحية والترفيهية وتوفير خيارات أكثر للعائلات والزوار. فما هي أهمية هذه المشاريع للسياحة في الكويت، وما الذي نحتاجه لتشجيع الناس على زيارة معالمنا والاستمتاع بها؟ لذلك يسعدنا أن يكون معنا في لقائنا الأول هذه الحلقة ضيفنا الكريم الأستاذ هاني الصدي. هاني الصدي نائب رئيس الجمعية الكويتية للمهرجان، حياك الله أستاذ هاني.
1: مساء الخير يا وطن، ومساء الخير لكم إذا دولة الكويت العريقة في دائما طرح في المواضيع المهمة للمواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة.
0: عسى الله يمسيك بالنور والسرور، نتمنى لك دائما أوقات جميلة خصوصا مع هذه الافتتاحات الجميلة. أستاذ هاني، دعنا نتحدث بالبداية عن اهتمام الكويت اليوم بالسياحة الداخلية. برأيك كونك نائب رئيس الجمعية الكويتية للمهرجانات، شنو اللي يشجع الناس بالتحديد على قضاء وقتهم وإجازاتهم داخل الكويت، خصوصا في وقت العطلات اللي تطول شوي فيها مجال للسفرة، إلا نحن ما نبيهم يسافرون، نبيهم يستمتعون داخل ديرتهم. شنو المقاييس، شنو تشوفون بالضبط اللي الكويت تحتاجه حاليا؟ تفضل.
1: تمام. أول شيء نحن نرجع للمثل القديم اللي يقول دهنا مكبتنا، ما نبيهم يسافرون، نبي خيرنا بوطننا. الجمعية الكويتية المهرجانات جمعية نفع عام. الجمعية طبعا اختصاصها احنا نساند اللي هو القطاع السياحي لدى وزارة الإعلام الموقرة، وكذلك طبعا الجهات الحكومية بما يخص احنا قريبين من دخولنا مع المواطن كوننا جمعية نفع عام، ونرفع هذه المتطلبات بما يخص تطوير السياحة لهذه الدولة العريقة. بما يخص طبعا احنا نتكلم كجمعية الكويتية المهرجانات، انا ماسك نائب الرئيس الجمعية الكويتية ورئيس العقار السياحي.
0: نعم.
1: العقار السياحي تكلم نفس ما تفضلت، الاسم هو يشهد ان هذا المكان التي الابطال الكويت وسموه باسمهم من الشهداء حديقة الشهيد.
0: نعم.
1: تتكلم ان حديقة الشهيد المرحلة الثالثة، الا وهو معلم تضيف لدولة الكويت وللمواطنين واللي حابين يزورون دولة الكويت، ان هناك دولة في ان شاء الله انفتاح سياحي يفيد شريحة كبيرة. وحسب ما تفضلت طبعا الافتتاح اللي صار قبل يومين ثلاثة ايام، هناك طبعا البديل اليوم تكلم عن المواسم بالسنة، الصيف أو الحر، هناك في مدينة ثلجية داخل حديقة الشهيد في تطويرها سكيتينج، اللي كان هذا من أول معلم بالثمانينات.
0: صحيح.
1: أو نهاية السبعينات.
0: صحيح.
1: افتتاحه، فكان معلم من معالم الكويت اللي هو صالة السكيتي. وكذلك
0: في ناس زعلانين أنها تسكرت هذه الصالة، ولكن تم استبدالها باللي أحلى منها يعني إن شاء الله،
1: لأن هذا مكان يعني تسلية وعدم. لا. اليوم أنت تبي تطلع لك جيل رياضي، جيل صحي، جيل ما هو على قولتهم يعني يتكل ولا يجاب للكمبيوتر ولا يجاب للآيباد. اليوم هذه الرياضة مهمة.
0: لا.
1: فاليوم التقسيمة أو تصميم، واللي نشكر احنا من قام على هذا التصميم وعلى هذا النظام
0: بالفعل
1: في حديقة الشهيد، المرحلة الأولى، المرحلة الثانية، المرحلة الآن الثالثة. تكلم هذا الشريط احنا نسميه شريط كان سور الكويت، اللي هو شارع السور، يعني من أهم منطقة جغرافية داخل دولة الكويت، يكون هناك فيها مكان سياحي نفخر فيه احنا ككويتيين.
0: صحيح.
1: للدولة.
0: نعم.
1: فبما يخص طبعا احنا نتكلم

0: طبعا السياحة داخل
1: نعم،
0: الكويت
1: وحديقة الشهيد أصلا من أول يعني كانت معلم سياحي وجاذب، والآن
0: أكيد
1: أصبحت أكثر
0: كان
1: يعني.
0: اسمها حزام الأخضر،
1: نعم
0: الحزام الأخضر، فبالزمانات، وهم كان هناك يسوون فيها برنامج ويسوون فيها حفلات ويسوون فيها كان سينما وهالأمور. فإحنا نتكلم عن السياحة داخل دولة الكويت، إحنا
1: نعم
0: هذا الشيء طبعا ما هو جديد علينا. اليوم السياحة داخل دولة الكويت أفضل اليوم إن أنت تروح وتتكلف لأي دولة كانت، خاصة إذا عطلة مدتها قصيرة، اليوم أنت تستفيد. وبالأخص أنا للعلم يعني إحنا وفق طبعا عندنا إحصائية من أرخص الدول، أنا أكلمك وأنا مسؤول عن كلامي، من أرخص الدول بالعالم الكويت بالسياحة.
1: نعم، في
0: تبي
1: يعني في المطاعم
0: في
1: والفنادق.
0: المطاعم تبي تتعشى بربع دينار وتبي تتعشى انت ب50 دينار، كل شيء متوفر عندك.
1: صحيح،
0: كذلك
1: رغم توفر كل شيء استاذ هاني الصدي، عفوا على المقاطعه، نائب رئيس
0: نعم
1: الجمعيه الكويتيه للمهرجان، يعني لابد بان هناك بعض النواقص، لابد ان هناك بعض الجوانب التي تحتاج الى تطوير، تحتاج الى مراعاه. شاهدنا ايضا بالفتره الاخيره وجود خدمه السواقين اللي هي اوبر ومثيلاتها،
0: صحيح
1: كذلك
0: نعم
1: اصبح لها دور في الكويت، وهذا من شانه ايضا ان يعني يعزز السياحه، لان هذه يعني تكاسي الطريقه الجديده، طريقه اللي أسهل على الواحد أنه يبطل تليفونه ويطلبها. ما الذي نحتاجه أكثر الآن في هذه المرحلة حتى تصبح لدينا سياحة ثابتة وقوية تنافس في المنطقة بشكل أكبر؟
0: احنا اللي نحتاجه واللي عندنا يعني في احنا نقول شوية يعني نقص عليه، وهي وتكلمت انا فيها من قبل مع المسؤولين، الشقق الفندقية والفنادق. يبينا احنا بتزياد، عشان اليوم انت اذا تستقطب مو بس الكويتيين، تبي عندك انت اليوم في عندنا فيزا كويت اللي الفيزا السياحية، هذه صارت سهلة. بالعكس سهلوها وزارة الداخلية، وزارة الإعلام، يعني الجهات الحكومية سهلت اليوم دخول العائلة لسياحة الكويت أو الشخص اللي حاب يزور الكويت. فيفترض اليوم زيادة، نطلب احنا بزيادة هذه الفنادق في جميع المستويات، سواء 5 نجوم 3 نجوم، لجميع الفئات. وكذلك الشقق الفندقية، من ما هذا يعزز السياحة في الكويت تكون للأفضل. أنا نفس ما تكلمت قلت لك عندنا احنا أرخص دولة بالعالم، احنا نتكلم كسياحة، من تذاكر من تسوق، حتى لو تبي تروح تتسوق كذلك الأسعار ما زالت عندنا معقولة بعد يعني، ومتداول للجميع.
1: نعم
0: وكذلك المولات اللي عندنا رب لك الحمد مكيفة وفيها جميع الخدمات. ولما تكلم أنت عن شنو نحتاج حق سياحة، يكفي علينا البنية التحتية.
1: نعم
0: اليوم أنت تلاحظ ويلاحظ المواطن والمقيم، ما شاء الله شوارع الكويت كلها يعني قاعدة تجدد وتنظم، فهذه كبنية تحتية. ونفس ما توظف توفير السيارات أو التكاسي أو الأوبر أو إلى آخره، هذا مما يساعد يخفف الزحمة ويخفف تكلفة، وهذا الشيء يشجع السياحة داخل دولة الكويت.
1: إن شاء الله دائما نشوف السياحة في الكويت في تطور مستمر.
0: أكيد.
1: نعم
0: وفي معلومة بس للعلم، أنا أزيد على على على على النقطة اللي تفضلت فيها. اليوم احنا نتكلم عندنا رب لك الحمد نعمة من عند الله شريط ساحلي كامل من نويصيب للجهرة. اليوم نتكلم عندنا هذه الأماكن السياحية كشريط ساحلي عندنا جميل، هذه تحتاج في مرافق، تزيد في المرافق السياحية، مما يساعد كذلك اليوم في جلب هذه السياحة
1: صحيح
0: والاستفادة من
1: صحيح
0: الشريط الساحلي.
1: صحيح، يعني الخيران مول لما افتتح ما حد كان يتوقع أن يحظى بكل هذا النجاح الكبير، أصبح يعني معلم سياحي رغم أن مكانه قد يكون شوية بعيد بالنسبة
0: بعيد
1: للناس اللي
0: يعني،
1: بيديره.
0: بس ما شوف شعب الكويت،
1: صحيح
0: شعب ترى فرح، شعب
1: نعم
0: الكويت يحب
1: نعم
0: يعني اليوم البهجة. لاحظ أنت إذا صار عندنا لا سمح الله أي مناسبة، صارت عندنا مباراة، لاحظ جميع الأعمار من الصغير للكبير، عوائل يحضرون. شعب الكويت متعود على السعادة وعلى البهجة،
1: حصل
0: فهذا
1: يدوم
0: الشعب
1: علينا هذه النعم إن شاء الله يا
0: يعني
1: رب.
0: يستحق أن اليوم نعطيه و و و

0: نطلع الأماكن السياحية الجميلة لهذا الشعب الجميل.
1: يستاهل هذا الشعب الجميل الذي دائما يعني يرى هذا الموضوع بكل الأهمية، لا أحد يتساهل
0: بالضبط،
1: في موضوع السياحة، الجميع يعني يحب هذه المتعة.
0: نستبشر احنا خير،
1: صحيح
0: احنا
1: إن شاء الله.
0: وفق القيادة اللي موجودة
1: نعم
0: عندنا بإذن الله في تعديلات، وفي إن شاء الله الكويت راح تكون للأجمل بإذن الله.
1: بإذن الله.
0: وهذا طبعا الاقتصاديين والخبراء واللي ناس اللي عندهم دراية، في عندنا احنا قراءات تقول ان الكويت إن شاء الله راح تكون في أحسن الدول
1: بإذن الله
0: بإذن الله إن
1: بإذن
0: شاء الله.
1: الله. السياحة في الكويت أستاذ هاني صدي، نائب رئيس الجمعية الكويتية للمهرجانات، ربما تكون أنشط وربما تكون أكثر جذبا للزوار خارج الديرة وحتى لعيال الديرة أن ما يسافرون، يبون يقعدون هذا التوقيت. أتحدث عن السياحة في الشتاء. الكويت في الشتاء يعني ما في شك بأنها يعني تصبح من أجمل الأماكن، لحلاوة الجو، للأماكن المفتوحة اللي الناس قد تكون مشتاقة لها طوال الصيف وما تقدر تروح بسبب الحرارة، فنشوف إقبال على هذه الأماكن. ولكن نريد أن كذلك نوصل رسالة أن حتى السياحة في الصيف يعني جميلة أيضا، ولكن بنكهة أخرى، بأسلوب آخر. كيف من الممكن أن نوصل هذه الرسالة عن السياحة الكويتية الصيفية؟ أتحدث أستاذ هاني.
0: انا نسمع يعني قلت لك اليوم نتكلم عن السياحه الصيفيه، احنا محظوظين عندنا بشارع يعني بالساحلي بحر امتدادا من نويصيب للجهره، فنقدر احنا نستفيد في وقت الصيف انه يكون منتجعات سياحيه، شاليهات سياحيه بتكثير هذه على الشريط الساحلي. اما اليوم عندك بديل، عندك اليوم اللي تحتاجه بالصيف، يحتاج الواحد البحر، يحتاج حمام سباحه، يحتاج
1: صحيح
0: مع عياله، فهذا منفس يعني يحتاج هذا نفس الاكروباريوم اللي هي مدينه الالعاب المائيه، هذه تكثر منها، هذا مما تشجع السياحه تكون على اللي هو الصيفيه تعتبر حق هم جميع الاعمار. وعندك انت المجمعات اليوم، المجمعات احنا عندنا من افخم المجمعات
1: صحيح
0: رب لك الحمد، كلها مكيفه. في دول كثيره ترى تفقد هذا الشيء، مو موجود عندها اليوم هذه الخدمات، التكييف، المواقف اللي موجوده، حتى تسعيره المواقف عندنا احنا سعرها متاح للجميع،
1: نعم
0: يعني في امان بالدرجه الاولى. اليوم لما نتكلم عن السياحه اهم شيء على السائح اليوم عنده الامان، انت عندك ببلد ربي لك الحمد امن وامان، فاليوم تامن على عيالك، ولدك ما يضيع، بنتك ما تنخطف، هذا بحد ذاته شيء يجذب السياحه. اليوم
1: نعم
0: السياحه مو بالمنظر، اليوم السياحه بشعبه، اليوم الشعب الكويتي شعب يعني كريم، شعب يحبونه جميع الدول، شعب يعني مرحب بالكل والجميع. اليوم لا تعطيني انت اماكن سياحيه وتعطيني شعب انا ما في لي يعني صله يكون اني ارتاح انا بالتعامل معه،
1: نعم
0: هذا يضايق
1: لا،
0: السائح.
1: لما يجون الزوار دائما يعني
0: وثانيا
1: يضربون المثل بالكويتيين
0: بالضبط،
1: وتعاملهم.
0: هذا انا مو كوني انا كويتي واتكلم عن هذا الشيء، بس هذا الشيء ملاحظ في طبعا، واحنا لما نسافر ماذا نعرف احنا شنو اللي قاعد يقولون عن الشعب
1: صحيح
0: الكويتي
1: صحيح
0: رب لك الحمد.
1: الحمد لله.
0: وكذلك عندنا احنا الله كرمنا اليوم تكلم عن ان فتره الشتاء نفس ما تفضل تصادف اليوم العيد الوطني وعيد التحرير، وهذه من مقومات الوطن، يعني من افضل اوقات تنشط السياحه، والاحتفالات تكون خلال شهر فبراير وقبل شهر فبراير، ففي هناك مهرجانات هذه تنشط نفس ما تفضلت السياحة في فترة
1: نعم
0: الشتاء يعني.
1: نعم دعنا نتحدث أستاذ هاني صدي، نائب رئيس الجمعية الكويتية للمهرجانات، عن أمر مهم، بما أنك تحدثت عن الكويتيين وعن الانطباع اللي يتركونه في
0: نعم
1: قلوب الزوار. دعنا
0: أكيد
1: نتحدث عن يعني جانب من الجانب الشعبي الكويتي، وهو المشاريع الصغيرة، أصحاب المبادرات الكويتية، هؤلاء الشباب الطموح الذي دائما ما يبحث عن جمهور جديد حتى يروج.

0: يروج لما يقدمه في مشروعه، ما هو دورهم بالتحديد في منطقة السياحة بجذب هؤلاء الزوار اللي نتكلم عنهم؟
1: هو بالعكس، انت لما المشاريع الصغيره وهذول يعني الشباب هم اعتماد الوطن بالمستقبل. واليوم انت لما تلهيه تعطيه مشروع سياحي تقول له نبيك انت مثلا تكون واجهه للبلد في مشروعك حق السواح ايا كان مشروعه، بس الدوله اليوم تدعمه، تعطيه أماكن حساسة تكون فيها السياحة موجودة. يعني على سبيل المثال اليوم احنا إن شاء الله على قرب افتتاح مطار الكويت الجديد، وكذلك رب لك الحمد المطارات الباجية اللي موجودة فيها البركة. اليوم أوزع أنا هذول المشاريع الصغيرة على هالمواطنين، وأخليه بنفسه هو اللي يشتغل، وبنفسه هو اللي جابل، وبنفسه هو اللي يستقبل السواح، عشان ما يشوفون من أرض الوطن مواطن من موطنه، هو اللي يبيع لهم أو هو اللي يشرح لهم أو هو اللي يرشدهم. هذا شيء فيه انسعاد. وكذلك في المجمعات التجارية، الأماكن السياحية، هذا اليوم أنا دور اللي هو المشاريع الصغيرة بالعكس هذه أشجعها، ولكن لا تكون عشوائية، لا تكون مغلدة، لا تكون نفس ما مرينا احنا في المشاريع الصغيرة، وفي الساعات تكون يعني مزعجة للمارة او للمواطنين.
0: نعم،
1: فتبي
0: تكون
1: شيء
0: بصورة
1: يكون
0: لائقة طبعا تليق بي.
1: نعم
0: نعم
1: نعم يليق
0: نعم
1: بالدولة.
0: أستاذ هاني الصدي، نحن وصلنا معك إلى ختام هذا اللقاء، ولكن بقي لي سؤال أخير يعني نقدر نختم فيه لقائنا لهذا اليوم.
1: تفضل.
0: إذا كنت أبي أطلب منك يعني شغلة واحدة الآن في هذا التوقيت، شغلة عملية تستحق الأولوية عشان نطور السياحة في الكويت، ماذا ستختار؟
1: أنا أختار الدعاء حق الوطن وحق القيادة اللي موجودة عندنا وحق الحكومة بشكل عام اللي قاعدين يشتغلون ليل نهار من أجل الوطن ومن أجل الكويت والمواطنين والمقيمين. وكذلك اليوم أن أتمنى أنا نفس ما بلغتك أن يكون كثرة اللي هي الفنادق السياحية والشقق الفندقية، ومراقبة كذلك أسعارهم، والمنتجعات البحرية هم كذلك مهمة وفق مراقبة تكون الدولة،
0: نعم
1: وعدم استقلال اليوم المواطن في
0: نعم
1: هذا الشأن.
0: الأستاذ هاني
1: والكويت
0: صدي،
1: إن شاء الله بازدهار إن شاء
0: بإذن
1: الله.
0: الله الأستاذ هاني صدي نائب رئيس الجمعية الكويتية للمهرجانات، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء، ونتمنى الكويت دائما تكون في مصاف الدول الأولى من السياحة باختصار، لأننا إحنا كلنا نستاهل.
1: بإذن الله إن شاء الله، والكويت تستاهل. شكرا.
2: من قلب الحدث ومن شوارع الديرة، نعطيكم أهم الأخبار أول بأول. خلكم مع مساء الخير يا كويت. من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
3: مستمعي الكرام، ما زلنا نتواصل وإياكم وبرنامج مساء الخير يا كويت، ومع تغطيتنا لهذا اليوم، أقامت غرفة تجارة وصناعة الكويت ورشة عمل بعنوان التنمية المستدامة وتقارير الإفصاح البيئي والاجتماعي والحوكمة في قاعة البوم بمبنى الغرفة، وهذا بهدف تعزيز التعريف بمفاهيم التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية، وتسليط الضوء على آليات إعداد تقارير الأداء والإفصاح البيئي في دولة الكويت، بالإضافة إلى ربط متطلبات الإفصاح مواصفات الايزور والمعايير العالمية. الدكتور علي خريبط محاضر ورشة العمل أدلى بالتصريح التالي.
4: دكتور علي محمد خريبط، رئيس مجلس إدارة اتحاد المؤسسات والشركات البيئية المختصة، وهو اتحاد تم إشارة بقرار من معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وأيضا وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف الصباح، وتم إشهاره في جريدة كويت اليوم بشكل رسمي في أبريل 2025. الدورة هذه بالحقيقة هي

0: الدورة الثانية اللي احنا نسويها حق القطاعات، أول دورة سويناها بالاتفاق مع معالي الوزيرة الدكتورة ريم الفلي وأيضا الهيئة العامة للبيئة، وسويناها تقريبا حق أكثر من 20 جهة حكومية، والحين الدورة هذه حق القطاع الخاص. الدورة هذه الأساس مالها اللي هو تعريف الجهات سواء كانت قطاعات حكومية أو خاصة في أهمية تقارير اللي هي يسمونها الإفصاح البيئي والاجتماعي والحكمة، بحيث أن الشركات يوم تمارس عملها تضمن أن هي تمارس عملها بطريقة صحيحة وتسوي تقرير عن هالممارسات المستدامة اللي هي قاعد تسويها، اللي هي لا تضر في البيئة ولا تضر في المجتمع ولا تضر في الناس، وأيضا تكون القرارات اللي تاخذها هي قرارات الحكومة تكون قرارات مستدامة اللي هي تفيد الأجيال الحاضرة والقادمة. الهدف الأساسي اللي هو الحين في الدورة هذه اللي هو تعريف المشاركين في هذه التقارير، تقارير الإفصاح. طبعا في قرار طلع من هيئة الأسواق أن الشركات الرئيسية الكبرى المدرجة في البورصة لازم يسوون تقارير اللي هي الإي إس جي احنا نسميها. في شركات ثانية مو ملزمة أن هي تسويها، لكن وايد مهم أن هي تسويها وتحضر نفسها أن هي بالمستقبل ممكن أن هي تدرج بالبورصة، أو أن تتأكد أن أدائها البيئي وأدائها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة هو قاعد يمشي في المسار الصحيح.
1: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
2: ما زلنا مع تغطيات برنامج مساء الخير يا كويت. أقامت رابطة الشباب الكويتي بالتعاون مع مكتبة الكويت الوطنية محاضرة جماهيرية تحت عنوان الحوار المؤثر، والتي احتضنتها مكتبة عزيز البسام في مكتبة اليرموك العامة وسط حضور لافت من المهتمين والمثقفين. وقدمت الفعالية الأخصائية الاجتماعية الأستاذة آلاء النصار، حيث ركزت خلالها على تزويد الحضور بأبرز المهارات والاستراتيجيات التواصلية التي تمكن الأفراد من التعبير عن أفكارهم وآرائهم بكفاءة وإقناع، مع تجنب النزاعات والخلافات الشخصية في النقاشات اليومية. وقد شهدت المحاضرة التي فتحت أبوابها مجانا للعامة تفاعلا واسعا من المشاركين الذين أثروا الحوار بأسئلتهم وتجاربهم حول تعزيز ثقافة الإنصات والتفاهم المتبادل في المجتمع. الزميل علي عوفي أجرى هذا اللقاء مع الأستاذة آلاء النصار أخصائية اجتماعية، حيث قالت:
3: اليوم إن شاء الله محاضرتنا راح تكون الحوار المؤثر، وهي ما أقدر أقول لكم محاضرة، هي تكون كحلقة نقاشية نتكلم فيها إن شلون إحنا ندخل في نقاشات بدون ما يتحول إلى جدل، أيضا شلون نقدر نحترم الاختلاف بدون ما يتحول إلى خلاف. والنقطة المهمة اللي راح نتكلم فيها اليوم في الحلقة النقاشية هذه إن شلون أنا أفهم نفسي قبل لا أدخل الحوار، وشو الهدف من الحوار. تكنيكات بسيطة راح يأخذونها يعني الحضور، إن شلون إحنا نقدر نحترم الطرف الآخر وشون ما نخسر الطرف الآخر، وشنو هي الخلاف، شنو أنواع الخلافات، معنى خلاف صحي وخلاف غير صحي، خلاف متوازن وخلاف غير متوازن، وشلون أقدر أنا أحافظ على علاقاتي. باختصار إذا إحنا قدرنا نعرف شلون نتحاور مع الطرف الآخر راح نعيش بسلام مع علاقاتنا سواء مهنية أسرية عائلية وأي نوع من العلاقات الاجتماعية.
1: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
2: وما زلنا مع تغطيات برنامج مساء الخير يا كويت. مستمعي الكرام، نظمت جمعية المحامين الكويتية المحاضرة الثالثة من برنامجها التدريبي المخصص لإعداد المحكمين تحت عنوان صياغة حكم التحكيم، والتي احتضنتها مكتبة الجمعية وحاضر فيها الدكتور يوسف حامد الياقوت استاذ قانون المرافعات والتحكيم بكلية الحقوق في جامعة الكويت، حيث ركزت المحاضرة على تأهيل المشاركين وإكسابهم المهارات القانونية اللازمة لصياغة الأحكام التحكيمية بطرق مهنية وقانونية سليمة. الدكتور يوسف حامد الياقوت استاذ قانون المرافعات والتحكيم بكلية الحقوق في جامعة الكويت أدلى بالتصريح التالي:
4: في الحقيقة سعدت اليوم بالمشاركة في البرنامج التدريبي لإقامة جمعية المحامين لإعداد

حكيمين مقدم في دورة في أصول صياغة حكم التحكيم ومنهجية إصداره. والفكرة الأساسية اللي انطلقت من هذه الدورة أن هذا الحكم ليس مجرد ورقة تكتب في نهاية الخصوم، وإنما هو في الحقيقة ثمرة نهائية والغاية الرئيسية من اللجوء إلى نظام التحكيم. كان التحكيم يبدأ باتفاق ثم يمر بسلسلة إجراءات ينتهي بإصدار الحكم. هذه الغاية الحقيقية ما تتحقق على هذا الواقع بشكل سليم إلا ما يكون هذا الحكم صالح.

0: الحكم. فلذلك ركزت في هذه الدورة على أن صياغة هذا الحكم الحقيقي ليست مسألة شكلية لغوية بحتة، إنما هي منهج متكامل يقوم على فهم معطيات قانونية متعددة. لابد في البداية نفهم حكم التحكيم، بينا أنواع شروط صحته، شو البيانات الجوهرية يجب أن تضمنها هذا الحكم، وصول المداولة وتسبيب هذا الحكم وصولا إلى شلون نبني منطوق سليم واضح وحاسم وقابل للتنفيذ دون عوائق. وحرصنا بصورة خاصة كذلك على أن المحكم لا يبدأ دائما في كتابة المنطوق مباشرة، إنما لابد أن يمر بتدرج في عملية فكرية قانونية. في البداية يستوعب وقع النزاع، يحدد طلبات أطراف بشكل دقيق، يفهم دفوعهم ودفاعهم، يفحص الأدلة، يطلع المستندات لكي يحدد بعدين المسائل القانونية اللي المطلوب يفصل فيها ويطبق عليها القانون واجب التطبيق. بعد ذلك يبني أسباب، والأسباب راح توصلها بصورة منطقية للنتيجة اللي تعتبر هي الثمرة النهائية لهذا النظام، نظام التحكيم. كذلك بينا ضمانات أساسية لابد أن تؤخذ بعين الاعتبار قبل لا يصدر هذا الحكم، هي مقدمتها المداولة، وهي في الحقيقة ما تعني أنه مجرد تبادل الآراء، إنما في الحقيقة لابد أن تناقش القضية بكل عناصرها وواقعها ودفوعها وقواعد القانونية وواجب التطبيق عشان أصل إلى حكم سليم. وبالنهاية كرسالة نوصلها نهاية هذه الدورة، المحكم المتميز ما يكتفي بس فقط أن يصل إلى الحل الصحيح، إنما يجب أن يعرف كيف يبني حكم سليم، حكم صحيح من حيث ضوابطه، إجراءاته، يجب أن يكون متماسك في أسبابه، يكون دقيق في منطوقه، وقادر كذلك على أن يتنفذ تنفيذ سليم دون عوائق. وفي الختام أتقدم بالشكر الجزيل لجميع المحامين على تنظيمهم لهذا البرنامج واهتمامها بالارتقاء بنظام التحكيم وتعزيز فعاليته من خلال نشر ثقافته. وكذلك الشكر موصول لكل الأخوة المشاركين في هذا البرنامج. جزاكم الله خير.
1: مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.
2: على الهواء مباشرة مستمرون معكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت حتى 8 مساء إن شاء الله في مساء الخير يا كويت. الحياة البرية جزء من بيئتنا وثروتنا الطبيعية، وحمايتها مسؤولية مشتركة. الحفاظ على النباتات والحيوانات في موطنها الطبيعي يساعد على توازن البيئة ويصون تنوعها للأجيال القادمة. فما هي أبرز المخاطر التي تهدد الحياة البرية، وكيف تسهم القوانين والرقابة ووعي المجتمع في حمايتها، وما الذي نحتاجه لتعزيز هذه الحماية؟ للحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا ضيفنا المحامي الدكتور حسين العجمي، رئيس مركز تأهيل المحامي البيئي في جمعية المحامين الكويتية، وكذلك هو رئيس شرطة البيئة السابق. حياك الله دكتور حسين، نحن سعداء بوجودك معنا في برنامج مساء الخير يا كويت.
3: الله يحييك أخوي الفاضل، وأنا أشكرك على الاستضافة.
2: نحن نتحدث اليوم عن التنوع البيولوجي وحماية البيئة، حماية الحياة البرية. لذلك دعنا نبدأ من فضلك دكتور حسين بالمصطلح الأول، التنوع البيولوجي. دعنا نشرح هذا المصطلح للسادة المستمعين من فضلك. ما هو التنوع البيولوجي وشلون يؤثر الحفاظ عليه في حياتنا وتوازن بيئتنا؟
3: أول شيء أنا أشكرك وأشكر وزارة الإعلام على تسليط الضوء على مثل هذا الموضوع المهم، وهذا المدخل الجيد اللي ممكن من خلاله أن احنا نعرف السادة المستمعين على أنه التنوع البيولوجي هو أساس علم البيئة، على اعتبار أن احنا جزء من هذا التنوع، والإنسان هو يتفاعل مع محيطه، سواء محيطه في الهواء أو في الماء أو في الكائنات الحية المختلفة، فهو يتفاعل معها وتتفاعل معه ويتعاطى معها بالسلب وبالإيجاب. فبالتالي سمي التنوع الحيوي أو الأحيائي أو البيولوجي بهذه المصطلحات جميعا، وهي تصب في نفس المعنى.
2: نعم.
3: وبالجانب اللغوي اللي هو الإيكو سيستم.
2: نعم.
3: وهذا يدلل على أن نحن نعيش في عالم واحد مع هذا المحيط الحيوي.
2: نعم. ونعيش بتوازن وتناغم، وإذا اختل شيء في
3: نعم.
2: أوتار هذا التوازن
3: نعم.
2: كل الأوتار تتابع.

0: أثر.
1: نعم صحيح صحيح اتفق معك.
0: نعم.
1: لا بل اضيف لك نقطه، انه هذا التوازن معرض للاختلال، ومطالب الانسان بان يعيد هذا التوازن الى سابق عهده.
0: نعم.
1: لان الانسان هو الكائن العاقل في هذا التنوع، والمكلف ب يعني مراقبه هذا البالانس.
0: نعم.
1: بين هذا بين هذه الـ الـ الـ الـ الكائنات.
0: كذلك هو المسؤول أصلا عن اختلال هذا التوازن اللي قاعد يقترب، كما تحدثت عن الدكتور حسين العجمي رئيس مركز تأهيل المحامي البيئي في جمعية المحامين الكويتية ورئيس شرطة البيئة السابق. نحن سعداء طبعا بوجودك. ننتقل معك إلى السؤال الثاني عن المخاطر اللي تهدد الحياة البرية في الكويت. ما هي أبرز هذه المخاطر، وشلون أنا كمواطن وكمقيم في الكويت أتأثر بهذه المخاطر اللي قاعدة تهدد الحياة البرية؟ لأن البعض دكتور حسين مثل ما تعرف يقول أنا شعلي، أنا شكو بالحياة البرية، أنا قاعد في المدينة وما لي شغل. نريد أن نعرف كيف ممكن أن خطورة على الحياة البرية تأثر على حياتنا إحنا.
1: أولا إحنا نبي نقول أن الحياة البرية هي جزء من محيطنا ومن حياتنا ومن بيئتنا. يعني أنه هذا إذا كان الإنسان يعيش في بيت أو في مسكن، فالحياة البرية هي المسكن الكبير لمثل هذا الإنسان أو مثل هذه الكائنات. فلما يقول أنا شنو علاقتي في هذا المحيط، فهو يعني يخالف منطق الأشياء، ومنطق الأشياء يحتم عليه أن يتفاعل معها، لأن بالأخير هي تنعكس عليه، سواء في وجود الحشرات وازديادها بسبب الاختلال في هذا التوازن، أو زيادة الأمراض، أو زيادة التلوث، أو زيادة نسبة الأكسجين والصحة البيئية المناسبة أو الملائمة لحياة أفضل وأكثر صحة. هذا هو الأساس، أنه إحنا دائما كإنسان وكائن عاقل ينظر لهذه الأمور بأبعادها. يعني الضرر البيئي هو مشكلته أنه لا يرى، وهذه مشكلة الآن حتى في التعويض، حتى في علاقة السببية، حتى في الإثبات في القواعد القانونية. فبالتالي آثاره أو تحقق نتائجه تحتاج فترة من الزمن.
0: نعم.
1: حتى تتحقق. فبالتالي الإنسان يحتاج دائما إلى زيادة جرعة الوعي في هذا الموضوع.
0: نعم.
1: وأنت جرنا إلى يعني أن إحنا نتكلم عن الحياة البرية على البعد الكبير، لا سيما أن الكويت تتميز ببيئتها الصحراوية التي تغلب عليها التطرف المناخي.
0: نعم.
1: إحنا شديد البرودة في الشتاء وشديد الحرارة في الصيف، فبالتالي احنا محتاجين ان نلطف هذا التطرف ونخفف من حدته، سواء في الفترة الشتوية او في الفترة الصيفية.
0: نعم.
1: والبيئة هي العامل الاساسي والرقم المهم في هذا التوازن اللي احنا دائما نحرص عليه، سواء في القطاع النباتي او في التربة او في الكائنات الحية او في الحفاظ على المناطق الرطبة والساحلية.
0: نعم.
1: اللي احنا نعتقد بانها مهمة ايضا لمثل تغذيتنا في الجوانب البيئية السليمة، سواء في تعديل مستوى الحرارة وزيادة رطوبة الهواء، وبالإضافة إلى موضوع التوازن البيئي في الكائنات الحية.
0: نعم.
1: حتى تكون عائشة في موائلها وبيئتها المناسبة.
0: نعم. والكويت تعتبر موئل لكثير من الأشياء المتنوعة، الأحياء المتنوعة.
1: أحسنت.
0: يعني في لقاء من اللقاءات السابقة دكتور حسين، والحقيقة لا أتذكر التفاصيل، ولكن أتذكر بأنني ذهلت من رقم التنوع البيولوجي اللي موجود عندنا، خصوصا على الشريط الساحلي الكويتي.
1: نعم نعم أحسنت. إحنا اليوم نتميز، يعني أنا آسف على المقاطعة، ولكن أنت استثرتني في هذه النقطة، أنه إحنا فعلا عندنا يعني بيئة رطبة متميزة، وهي اللي احنا نسميها الصبخة أو الصبخ، وهذا الصبخ هو فيه تنوع أحيائي ضخم، من بوشلمبو للنطاط للطيور الساحلية لغيرها في جول الكويت، التي تتميز بأنها فيها كم كبير من هذا التنوع الأحيائي اللي يتغذى عليه الطيور أو تتغذى عليه الكائنات البحرية.
0: نعم.
1: أو أيضا هو يعني يكون بيئة ملائمة ومناسبة للتخلص من كثير من الحشرات التي يعني إحنا اليوم قاعد يعني نعاني منها، مثل الباعوض وغيره وغيره وغيره. هذه البيئات هي يعني حلول من ضمن الحلول اللي تدعمها دائما.
0: نعم.
1: ال- ال- ال- ال- ال- ال-

0: المنظمات الدولية والاتفاقيات الدولية، سواء اتفاقية رامسار أو اتفاقية السي بي دي المتعلقة في التنوع الأحيائي.
1: نعم، نتحدث ونعود مرة أخرى مع ضيفنا الكريم الدكتور حسين العجمي، المحامي الدكتور حسين العجمي، رئيس مركز تأهيل المحامي البيئي في جمعية المحامين الكويتية ورئيس شرطة البيئة السابق. نتحدث عن الأخطار مرة أخرى وعن دورنا نحن كمجتمع مواطنين مقيمين، كيف من الممكن أن نقلل من هذه الأخطار؟ يعني نتحدث كثيرا عن التصرفات السلبية أثناء موسم التخييم، نتحدث كثيرا عن إلقاء يعني الأشياء يعني اللي ما نبيها، عزكم الله، الزبالة وغيرها، النفايات في غير أماكنها. ما هي المخاطر الأخرى التي قد يكون بإمكاننا نحن كمجتمع أن نبتعد عنها قدر المستطاع ونتجنبها ونجنب البيئة لمخاطرها؟
0: نعم، طالما أن الإنسان يعني ينظر لمفهوم البيئة هو مفهوم أن هي موجودة ومستمرة لخدمتي، هذا هو المفهوم اللي يعيدنا إلى أن نفكك المشكلة من بدايتها. فهي المشكلة أساسا تحتاج إلى يعني زيادة جرعة التوعية في هذا الجانب. البيئة تتناغم مع من يتناغم معها، تتعامل بلطف مع من يتعامل معها. أنا يعني عندي مقالة كتبتها، أنا أذكر أن لا توقظ المارد النائم، البيئة مارد، فإحنا اليوم نستفيد من هذه البيئة ويعني نتعامل معها بلطف حتى لا تعود علينا بالسلب أو بالضرر، سواء بالضرر في التصحر أو في الامتداد التصحر إلى المناطق الحضرية أو يعني زوال الغطاء النباتي أو تأثر حتى الكائنات الحية ورحيلها من هذه الأماكن. فبالتالي أنت لما قلت يعني فترة التخييم أو فترة المخلفات اللي يعني تترك للأسف في بعض الأماكن نتيجة الرعي الجائر أو الصيد الجائر أو
1: ولا أبسط التصرفات، يعني دكتور حسين يبطل دريشة السيارة ويرمي من السيارة.
0: نعم،
1: يعني
0: نعم،
1: هذا المشهد
0: نعم،
1: مع الأسف يتكرر ويقهر الحقيقة.
0: نعم، وأنا يعني أكد على هذا الكلام بأنه هو مفهوم للبيئة بأنه هذه ليست يعني لا علاقة له بها، وبالتالي هو قاعد يعني مسؤول عن سيارته ومسؤول عن بيته، وهذا يعني هذا اللي احنا قاعد نقول اليوم. احنا اليوم مو هدفنا تحرير المخالفة كثر ما هو منع المخالفة. اليوم احنا من خلالكم، من خلال أثير الإذاعة المحترمة في وزارة الإعلام، انه احنا نقول انه احنا اليوم هدفنا الأساسي هو المنع وليس الضبط. المنع يعني بالقانون، طبعا عندنا قانون رائع وانا راح استطرد معك في قانون 42 على
1: لو كان لنا عندنا وقت دكتور حسين، ولكننا نقترب يعني من ختام حلقة اليوم
0: للأسف.
1: من مساء الخير مع الأسف.
0: نعم،
1: يعني ان شاء الله في لقاءات قادمة بإذن الله
0: ان شاء الله، بس انا بأكد انه يعني انا ألمس ان الوعي قاعد يزداد والإدراك بأهمية الاستثمار في البيئة والحفاظ عليها، لأنها بالأخير هي استدامتنا وهي مستقبلنا ومستقبل أجيالنا، وإحنا نحافظ عليها علشان يستمتع فيها أجيالنا القادمة. ويعني الكويت سباقة يعني في هذا المجال وفي مجالات عدة، ولكن إحنا نأكد على موضوع أنه إحنا محتاجين بعض الرتوش البيئية اللي احنا يعني نطبقها، خاصة في موضوع المخيمات صراحة، يعني موضوع المسارات في موضوع التخييم، يعني نركز عليه ونخلي هذا المسار هو المسار اللي يعني يوصلنا إذا كنا نبي نروح لهدفنا في هذه المناطق البرية للحفاظ على هذا الغطاء النباتي والكائنات الحية اللي موجودة. ويعني القانون أمانة قاعد يخدمنا في هذا الموضوع على أساس أنه إحنا ندعم مثل هذا الوعي. يعني كان في السابق التدخين تذكره في المجمعات وفي الأماكن العامة، اليوم أصبحت يعني ظاهرة تكاد تكون منعدمة يعني إلا ما ندر، بسبب القانون وبسبب الوعي.
1: صحيح، وزرع الثقافة هذه احنا ما لنا غنى عنكم، يعني انتم الخبراء والذين يتحدثون عن هذه المشاكل من وجهة نظر علمية تشاركون ايضا في نشر هذه الثقافة.
0: لا شك.
1: المحامي الدكتور حسين العجمي، رئيس مركز تأهيل المحامي البيئي في جمعية المحامين الكويتية ورئيس شرطة البيئة السابق، نحن نقترب من موسم المخيمات، فأكيد ان شاء الله ستجمعنا معكم لقاءات مقبلة. شكرا جزيلا لكم لمتابعتكم هذا اللقاء في مساء الخير يا كويت.
2: تقارير معدة بعناية. تسرد التفاصيل وتضيء الزوايا.

0: لنضعكم في قلب الموضوع في مساء الخير يا كويت.
1: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
2: مستمعي الكرام، ومع آخر تغطياتنا لهذا اليوم في برنامج مساء الخير يا كويت، شهد مركز اليرموك الثقافي احتفالة فنية متميزة أحيتها فرقة حمد بن حسين للفنون الشعبية برعاية دار الآثار الإسلامية، حيث صدحت أرجاء المركز بأعرق الألحان والإيقاعات التراثية التي تعكس الهوية الثقافية الأصيلة، وقد حظي الحفل بإقبال لافت من محبي الفنون الفلكلورية والذين استمتعوا بلوحات أدائية استثنائية وجلسات موسيقية حية جسدت عمق الموروث الشعبي وتاريخه العريق في أجواء ثقافية ملهمة حظيت بإشادة واسعة من الحضور. خالد حمد بن حسين رئيس فرقة حمد بن حسين للفنون الشعبية كان له هذا التصريح.
3: معكم خالد حمد بن حسين رئيس فرقة حمد بن حسين للفنون الشعبية. نشكر دار الآثار الإسلامية والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب على حسن ضيافتهم والاستقبال الطيب، والحمد لله الجمهور كان مستمتع على الفنون اللي قدمناها، منها الردحة كانت في البداية، وبعدها قدمنا فن العدساني من الفنون البحرية، وكذلك فن الصوت الشامي، وبعدها قلنا السامري النقازي والمجلسي، وبعدها بدأنا بغناء الفردي إيقاع الرومبا والخبيتي والبستة، الختام الغادري. إن شاء الله تدوم الأفراح عليكم وقواكم الله.
2: مستمعينا الكرام، إلى هنا وصلنا وإياكم لختام حلقتنا لهذا اليوم.
4: وفي الختام سلام، هذه تحيات أسرة برنامج مساء الخير يا كويت، من الإعداد فريد الكندري عبد الله الميموني، من التقديم إسراء العسكر عبد الله العمار، من التنسيق والمتابعة ريم المطيري، من الهندسة الإذاعية ناصر العنزي سعد البوص، من التنفيذي على الهواء.
2: دمتم في حفظ الله ورعايته، وهذه تحيات المخرج
4: محمد مال الله، في أمان الله.

أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية المسائية، يقدمها لحضراتكم اليوم سعود السند، ومن الإخراج سلامة العنزي.

في جولتنا هذا المساء. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تهنئة إلى أخيه فخامة رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة. مقابلات سمو رئيس مجلس الوزراء. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة استمرار الاعتداءات السافرة والمشينة لميليشيا الحوثي تجاه مكة المكرمة والمدينة المنورة. قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه خميس مشيط. ردود فعل عربية ودولية منددة بهجمات ميليشيا الحوثي المتكررة على المملكة العربية السعودية. في اليوم الثاني من عملية فجر اليمن، القوات الحكومية اليمنية تقول إنها تنفذ عملية عسكرية واسعة لتحرير مديرية الوازعية بمحافظة تعز. الرئيس الأمريكي يقول إن العمليات العسكرية الجارية ضد إيران ستنتهي قريبا، وقطر تؤكد أن جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران مستمرة ولم تنقطع. استشهاد 3 فلسطينيين في قصف متواصل للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

الرئيس الفرنسي يشرف على اختبار صاروخ باليستي عابر للقارات قادر على حمل رؤوس نووية. مصادر مطلعة تقول إن الولايات المتحدة تبحث مع الصين بدء زيارات متبادلة إلى المواقع النووية. ومن العناوين إلى التفاصيل، بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى 53 لانتصارات حرب 6 أكتوبر، مستذكرا سموه رعاه الله هذه الملحمة الخالدة التي شهدت امتزاج الدماء الكويتية والمصرية وجسدت بصورة جلية الروابط الأخوية الوثيقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، متمنيا سموه حفظه الله لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية مصر العربية الشقيقة وشعبها الكريم كل التقدم والازدهار. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى 53 لانتصارات حرب 6 أكتوبر، متمنيا سموه لفخامته دوام الصحة والعافية ولجمهورية مصر العربية الشقيقة المزيد من التقدم والنماء. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى 53 لانتصارات حرب 6 أكتوبر. استقبل سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبحضور وزير النفط طارق سليمان الرومي اليوم وزير المؤسسات وصنع في إيطاليا في جمهورية إيطاليا الصديقة أودولفو أورسو والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد. وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين دولة الكويت والجمهورية الإيطالية الصديقة وسبل تعزيزها وتطويرها لا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية ودعم قطاع الأعمال وتشجيع الابتكار بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين. وأعرب وزير المؤسسات وصنع في إيطاليا خلال اللقاء عن خالص شكره لدولة الكويت ممثلة بشركة البترول الكويتية العالمية Q8 على استجابتها لنداء الحكومة الإيطالية بوضع سقف لأسعار الوقود، مما يعكس اهتمامها البالغ بالأوضاع الاقتصادية للأسر الإيطالية. حضر المقابلة مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح. أعرب وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الإعلام والثقافة بالوكالة عمر العمر عن اعتزازه بالدور الوطني الذي تطلع به وكالة الأنباء الكويتية كونا، مشيدا بما أرسته على مدى 5 عقود من مصداقية ودقة وبكفاءة كوادرها في حمل رسالتها الإعلامية. وقال الوزير العمر في تصريح لكونا بمناسبة الذكرى 50 لتأسيس الوكالة، قال إن الوكالة دأبت منذ انطلاقتها في 6 أكتوبر 1976 على تقديم خدمة إخبارية مهنية للرأي العام في الكويت والعالم وفق نهج تحريري قوامه الدقة والموضوعية وتحري الحقيقة يحترم وعي المتلقي وحقه في المعلومة الموثوقة. وأوضح أن الرعاية والدعم اللذين تحظى بهما الوكالة من القيادة السياسية الحكيمة شكلا ركيزة أساسية مكنتها من أداء رسالتها الوطنية ورسخ مكانتها مصدرا وطنيا موثوقا ينقل الحقائق بموضوعية ويحمل صوت الكويت ومواقفها العادلة إلى الرأي العام.
ورأى الوزير العمر أن الذكرى 50 لتأسيس الوكالة محطة تستحضر فيها كونا مسيرة حافلة واكبت مراحل نهضة الكويت وتجدد خلالها التزامها بالكلمة المسؤولة والمعلومة الموثوقة مع مواصلة تطوير أدواتها لمواكبة متغيرات الإعلام الجديد.

0: أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستمرار اعتداءات ميليشيا الحوثي السافرة والمشينة تجاه مكة المكرمة والمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، بما يشكل استفزازا لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم كافة، وتماديا خطيرا في انتهاك حرمة المقدسات الإسلامية، فضلا عن الاعتداءات ضد العاصمة الرياض وعدد من مدن المملكة، بالإضافة إلى استهداف المدنيين والأعيان المدنية والاقتصادية والسفن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، الأمر الذي يهدد أمن المنطقة وسلامة الملاحة البحرية. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم رفض دولة الكويت القاطع لتكرار هذه الأعمال العدائية والجبانة لما تشكله من انتهاك صارخ لسيادة المملكة وخرق فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وجددت الوزارة دعم دولة الكويت للحكومة اليمنية الشرعية ولسيادة الجمهورية اليمنية الشقيقة واستقلالها ووحدة أراضيها، وأشادت في هذا الصدد بجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة الحثيثة منذ عام 2014 لدعم المساعي الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة ومستدامة في اليمن وفقا للمرجعيات الثلاث وقيادتها تحالف دعم الشرعية في اليمن، كما تدعو مجلس الأمن إلى الاطلاع بمسؤولياته وتنفيذ قراراته ذات الصلة، لا سيما قراري 2216 و2817. وجددت وزارة الخارجية تضامن دولة الكويت المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها إلى جانبها ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وأمنها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشددة على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دولة الكويت وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. في الرياض، أعلنت قوات التحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه خميس مشيط. جاء ذلك على لسان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي. وفي السياق ذاته، توالت ردود الفعل العربية والدولية المنددة بهجمات ميليشيا الحوثي التي استهدفت المملكة العربية السعودية، مع تأكيد التضامن مع المملكة ورفض المساس بأمنها واستقرارها والدعوة إلى حماية المدنيين والمنشآت الحيوية. التفاصيل في هذا التقرير.
1: توالت ردود الفعل العربية والدولية بعد إعلان المملكة العربية السعودية إصابة 3 أشخاص بإصابات طفيفة جراء اعتداءين استهدفا يوم أمس مطار الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي بجازان ومطار نجران الدولي، فضلا عن وقوع أضرار مادية. وأدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البداوي بأشد العبارات لاعتداءين السافرين للميليشيات الحوثية الإرهابية اللذين استهدفا مرافق مطار الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي بجازان ومطار نجران الدولي في المملكة العربية السعودية، مؤكدا أن استهداف المطارات والمنشآت المدنية يمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لكافة القوانين والأعراف الدولية وتهديدا مباشرا لأمن وسلامة المدنيين وحركة الملاحة الجوية. البداوي أكد أن استمرار ميليشيات الحوثي في استهداف المنشآت المدنية والحيوية في المملكة يعكس نهجا عدائيا مرفوضا واستخفافا واضحا بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مشددا على ضرورة قيام المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم تجاه هذه الاعتداءات ومحاسبة مرتكبيها والعمل على وقف هذه الممارسات الإرهابية التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة وسلامة الملاحة الجوية والمنشآت المدنية. وشدد على وقوف دول المجلس صفا واحدا إلى جانب المملكة العربية السعودية ودعمها الكامل لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها. في الوقت نفسه، أدانت السعودية وتركيا وباكستان بأشد العبارات محاولة استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة واستمرار الهجمات على المدن والمنشآت المدنية والاقتصادية في المملكة. وأكدت دول حلف مكة مجددا رفضها القاطع لأي اعتداء أو تهديد لأمن المملكة وسلامة أراضيها.

0: أراضيها. من جانبها أكدت قطر دعمها للإجراءات السعودية المتخذة للحفاظ على السيادة والأمن والاستقرار. وقالت وزارة الخارجية القطرية إن الدوحة تدعم أي مبادرة تتخذها دول المنطقة بما فيها حلف مكة طالما تهدف إلى تحقيق الاستقرار. وفي المنامة أدانت وزارة الخارجية البحرينية واستنكرت بشدة استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في اعتداءاتها السافرة على السعودية واستهدافها المدنيين والأعيان المدنية والاقتصادية وتطاولها على أطهر بقاع الأرض مكة المكرمة والمدينة المنورة. وأكدت الخارجية البحرينية تضامنها الكامل مع المملكة وتأييدها للإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها إعمالا لحقها في الدفاع عن النفس وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. وفي رام الله أدانت الرئاسة الفلسطينية الاعتداءات التي تستهدف السعودية وأمنها واستقرارها والأماكن المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، مؤكدة رفضها المطلق لأي مساس بحرمة المقدسات الإسلامية أو تهديد لسلامة المواطنين والمقيمين والمعتمرين. دوليا أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين تضامنها مع السعودية وشركائها في منطقة الخليج ضد الهجمات الحوثية. وقالت فوندرلاين إن الهجمات الحوثية على السعودية تواصل زعزعة استقرار المنطقة.
1: وفي اليمن قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إنه يثمن عاليا الإسناد الشامل الذي يقدمه الأشقاء في تحالف دعم الشرعية للقوات المسلحة والشعب اليمني. ميدانيا أكدت القوات الحكومية اليمنية اليوم مواصلة تقدمها لليوم الثاني على التوالي في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب ضمن عملية فجر اليمن. معا إلى هذا التقرير.
0: في اليوم الثاني من انطلاق عملية فجر اليمن، أعلنت القوات الحكومية اليمنية شن غارات جوية استهدفت آليات وتجمعات لميليشيا الحوثي في عزلة قدس بمديرية المواسط جنوبي محافظة تعز. القوات الحكومية قالت إنها سيطرت على جبال المنظرة والأشاريف وذيبان في مديرية حيفان جنوبي تعز في وقت تتواصل فيه المواجهات على عدد من جبهات المحافظة ضمن العملية العسكرية التي أطلقتها الحكومة. وفي تطور ميداني آخر قالت القوات الحكومية اليمنية اليوم إنها تخوض معارك ضارية مع ميليشيا الحوثي في جبهة الصلو جنوبي محافظة تعز، مؤكدة أنها أوقعت خسائر فادحة في صفوف الميليشيا. وأضافت أن قواتها تتقدم باتجاه مدينة الخوخة في الساحل الغربي ومعسكر أمريش في محافظة مأرب بالتزامن مع عمليات عسكرية في ريف تعز والجوف. قالت إنها أسفرت عن مقتل وإصابة 250 عنصرا من ميليشيا الحوثي. وفي تطور ميداني على الساحل الغربي، أعلنت القوات اليمنية استعادة مدينة وميناء المخا عقب تقدمها في منطقة باب المندب ومديرية ذوباب. وفي السياق، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن إحباط مخطط لتنفيذ ما وصفها بهجمات وشيكة تستهدف الممرات المائية في جنوب البحر الأحمر خلال عملية عسكرية نفذتها القوات البحرية للتحالف في محافظة الحديدة. وقال المتحدث باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي إن القوات البحرية نفذت عملية عسكرية في محافظة الحديدة شملت تدمير أهداف عسكرية تابعة لميليشيا الحوثية.
1: في جديد التوتر والتصعيد في المنطقة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن العمليات العسكرية الجارية ضد إيران ستنتهي قريبا بطريقة أو بأخرى، مشددا على أن الإجراءات التي تتخذها واشنطن تحمي العالم من أسوأ كارثة على الإطلاق. وأضاف ترامب أنه لا يمانع إجراء مفاوضات مباشرة مع إيران متعهدا بخفض أسعار المحروقات بعد انتهاء الحرب. وأكد أن القوات الأمريكية دمرت رادارات ودفاعات جوية إيرانية وأنها فرضت سيطرتها على مضيق هرمز. في الأثناء، قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت اليوم إن أسعار النفط الخام بدأت في التراجع، مؤكداً أن أسعار الديزل بلغت ذروتها قبل بضعة أسابيع.

دبلوماسيا، أكدت قطر اليوم أن جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران مستمرة ولم تنقطع، مشيرة إلى أن الجهود تهدف إلى التوصل إلى تقدم يمكن البناء عليه ويشمل جميع القضايا التي تشغل الطرفين. وأضاف مدير إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الخارجية القطرية إبراهيم الهاشمي أن المحادثات مستمرة وهناك تبادل للرسائل بين واشنطن وطهران، وقطر وسيط بين الأطراف، مشددا على أن حل هذه المشكلة يتطلب بذل أفضل الجهود من خلال حلول قابلة للتفاوض مع وضع مخاوف جميع الأطراف في الاعتبار. في حرية الملاحة البحرية، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم تلقي بلاغ عن تعرض ناقلة نفطية لمقذوف أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز. وفي السياق، قالت وزارة الخارجية الهندية إن أحد السفن التي ترفع علم بنما أصيبت بمقذوف أثناء عبورها المضيق، وكان على متنها 19 فردا بينهم 17 هنديا. وأعربت نيودلهي عن قلقها العميق إزاء استمرار الهجمات على حركة الملاحة البحرية في المنطقة، داعية إلى وقفها فورا حفاظا على السلام والاستقرار. في قطاع غزة، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخر بجروح خطيرة اليوم جراء غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة عشية الذكرى 3 لاندلاع الحرب على القطاع. وقالت السلطات الفلسطينية إن طائرات الاحتلال شنت سلسلة غارات على محيط منطقة السكة ودوار موزة في خان يونس، ما أدى إلى وقوع انفجارات عنيفة في المنطقة. وفي الضفة الغربية المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم بلدة عتيل شمال طول كرم بعدد من الآليات العسكرية، وجابت شوارعها وتمركزت في مناطق المسجد الجديد والخلة الطويلة والسهل، ما أدى إلى إعاقة حركة الفلسطينيين والمركبات. إلى جديد الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قتل شخصان وأصيب آخرون، واندلعت النيران في مستودع بمنطقة موسكو جراء هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة. ووصف حاكم منطقة موسكو الهجمات بأنها من أكبر الهجمات التي تعرضت لها المنطقة. وفي السياق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية شن ضربات خلال الليلة الماضية على مراكز بيانات في عدة مدن أوكرانية كبرى، مشيرة إلى أنها أسقطت ودمرت 185 طائرة مسيرة أوكرانية فوق منطقة موسكو. في المقابل، حذر الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي اليوم من أن روسيا تستعد لتنفيذ هجوم واسع النطاق على أوكرانيا، مؤكدا أن بلاده تعمل على إعداد إجراءات مضادة. وقال زيلنسكي عقب مؤتمر عبر الهاتف مع مسؤولين حكوميين وقادة عسكريين ومسؤولين في أجهزة أخرى، قال إن بلاده تلقت معلومات استخباراتية محدثة بشأن الاستعدادات الروسية. في ستوكهولم، أعلنت السويد أنها سترسل منظومة باتريوت للدفاع الجوي إلى بولندا لحماية قاعدة لوجستية مخصصة لدعم أوكرانيا عسكريا ومدنيا. وقالت وزيرة الخارجية ماريا مالمير ستينغراد خلال مؤتمر صحفي أن بلادها سترسل المنظومة ونحو 100 جندي لحماية المركز اللوجستي لحلف شمال الأطلسي في مدينة جيشوف، مؤكدة أن الخطوة تهدف إلى ضمان استمرار الدعم العسكري والمدني لأوكرانيا. في بروكسل، أعرب الاتحاد الأوروبي اليوم عن قلقه البالغ إزاء تزايد استهداف السفن التجارية وأطقمها في البحر الأسود، مشددا على أن الهجمات على الملاحة المدنية غير مقبولة. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين إن سفينتين تجاريتين تعرضتا للاستهداف في المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلغاريا، مضيفة أن الحادث يأتي بعد يوم من تعرض سفينة تركية كانت تنقل حبوبا أوكرانية لضربة أدت إلى غرقها قبالة السواحل الرومانية.

0: في ليتوانيا صوت البرلمان الليتواني اليوم لصالح رفع الحظر الدستوري المفروض على استضافة أسلحة نووية على أراضيها، وذلك في الجولة الأولى من جولتي تصويت لازمتين لإقرار التعديل. في المقابل حذرت روسيا من أن الخطوة التي اتخذتها ليتوانيا العضو في حلف شمال الأطلسي قد تؤدي إلى جولة جديدة من التصعيد في المنطقة. في باريس أشرف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم على إطلاق تجريبي لصاروخ باليستي عابر للقارات قادر على حمل رؤوس نووية من غواصة قبالة السواحل الغربية لفرنسا. واعتبر ماكرون أن الاختبار يمثل برهانا جديدا على مصداقية قوة الردع الفرنسية وضمانا لاستمراريتها على المدى الطويل. معا إلى هذا التقرير.
1: أشرف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على عملية إطلاق تجريبية لصاروخ عابر للقارات من غواصة قبالة السواحل الغربية لفرنسا في إطار اختبار قدرات الردع النووي الفرنسية. وقال ماكرون خلال متابعته عملية الإطلاق على متن الفرقاطة أوفرين أن فرنسا أصبحت أقوى، ومؤكدا أن الرسالة التي حملها الاختبار قوية وواضحة وأن دولا قليلة جدا تمتلك خبرة مماثلة. وأضاف الرئيس الفرنسي أن قوة الردع النووي لبلاده تحمي فرنسا وستواصل حمايتها في وقت كثف فيه خلال الأسابيع الأخيرة تحذيراته من التهديدات الروسية تجاه الدول الأوروبية. ومن جانبها أوضحت وزارة الجيوش الفرنسية أن الصاروخ المستخدم هو النسخة الثالثة من الصاروخ البالستي الاستراتيجي M51 بحر أرض، ومؤكدة أنه كان خاليا من أي شحنة نووية وسقط على شمال المحيط الأطلسي على بعد مئات الكيلومترات من السواحل. وأضافت الوزارة أن الصاروخ أطلق من الغواصة النووية القاذفة للصواريخ لوفيجيلان في إطار عملية تهدف إلى التحقق من قدرة الغواصة على استخدام صواريخ M51 عقب انتهاء فترة الصيانة والإصلاح الدورية. وأكدت أنه تمت متابعة الصاروخ طوال مرحلة تحليقه مع التقييد الكامل بالتزامات فرنسا الدولية. ويأتي الاختبار في ظل تصاعد التوترات الأمنية في أوروبا وتحذيرات فرنسية من تغير طبيعة التهديدات الروسية بالتزامن مع مساعي باريس لتحديث المكون البحري لقوة الردع النووية الفرنسية.
0: نبقى في باريس لكن مع ملف آخر، حيث أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو اليوم تعليق الدراسة حتى نهاية الأسبوع لإفساح المجال للحوار في ظل استمرار الاحتجاجات الطلابية. واتهم لوكورنو خلال جلسة استجواب للحكومة اليسار الراديكالي بالسعي إلى إثارة الفوضى قبل الانتخابات الرئاسية المقررة دورتها الأولى في إبريل المقبل وإغراق فرنسا في الفوضى حتى موعد الانتخابات. في ألمانيا فاز حزب البديل من أجل ألمانيا برئاسة برلمان ولاية ساكسونيا أنهالت اليوم للمرة الأولى منذ عام 1945، وذلك بعد شهر من تحقيقه فوزا في انتخابات الولاية. وبحسب النتائج الرسمية صوت 48 نائبا لصالح مرشح الحزب توبايس راوش مقابل 29 نائبا صوتوا ضده. في مدريد أعلن رئيس الوزراء الأسباني بيدرو سانشيز اليوم أن حكومته ستقدم مشروعي قانون جديدين لمواجهة أزمة السكن على أمل إقرارهما عبر مسار برلماني خاص قبل الانتخابات المبكرة المقررة أواخر نوفمبر المقبل. وقال سانشيز خلال مؤتمر صحفي أن المشروعين يتضمنان 21 تدبيرا لتعزيز حماية المستأجرين في سوق عقارية وصفها بأنها مختلة. في أيسلندا شدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال زيارته العاصمة ريكيافيك على أهمية أيسلندا لأمن الولايات المتحدة وحلفائها. وقال روبيو في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته ثور جيردور كاترين كونارس دي تور إن أيسلندا سمحت للقوات الأمريكية باستخدام أراضيها ومجالها

0: الجوي ومياهها، مشيرا إلى أن ذلك يوفر لبلاده موقعا متقدما وحيويا لمراقبة الأنشطة السرية وردع الخصوم عن انتهاك سيادة أيسلندا وحلفاء الولايات المتحدة. في جديد العلاقات الأمريكية الصينية، ذكرت شبكة CNN نقلا عن مصادر أن الولايات المتحدة تبحث مع الصين بدء زيارات متبادلة إلى المواقع النووية، وتعتزم مواصلة الضغط من أجل تحقيق ذلك خلال اجتماعات مباشرة بين الجانبين في الأشهر المقبلة. تفاصيل أوفى في سياق هذا التقرير.
1: كشفت مصادر مطلعة لشبكة CNN أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحثت إمكانية إجراء زيارات متبادلة للمواقع النووية بين الولايات المتحدة والصين، وتعتزم مواصلة طرح المقترح خلال اجتماعات مباشرة بين الجانبين في الأشهر المقبلة. وقالت المصادر إن المناقشات لا تزال غير رسمية وفي مراحلها الأولية، وتأتي في ظل مخاوف أمريكية من النمو المتسارع للبرنامج النووي الصيني، وبعد انتهاء آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين الولايات المتحدة وروسيا العام الماضي. وبحسب أحد المصادر، طرحت الصين في البداية فكرة الزيارات المتبادلة خلال اجتماع مع مسؤولين أمريكيين هذا العام، وفي خطوة قد تفتح المجال أمام إجراءات لبناء الثقة بين الجانبين. وشملت المناقشات إمكانية تنظيم زيارات إلى المختبرات الوطنية التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية ومنشآت صينية مماثلة، فيما أبدت واشنطن استعدادها لمناقشة زيارات إلى مواقع التجارب النووية. وأضافت المصادر أن المناقشات بين المسؤولين الأمريكيين والصينيين على المستوى العملي جرت إلى حد كبير على هامش اجتماعات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي. وكانت واشنطن قد سعت خلال الولاية الأولى للرئيس ترامب إلى التوصل لاتفاق ثلاثي للحد من الأسلحة النووية يضم الولايات المتحدة والصين وروسيا، إلا أن تلك الجهود لم تحقق تقدما ملموسا. وذكرت CNN أن السماح بزيارات متبادلة للمواقع النووية قد يسهم في تعزيز التواصل بين واشنطن وبكين بشأن الاستقرار الاستراتيجي، وربما يمهد لاتفاق أوسع في وقت لا تزال فيه الصين ترفض الدخول في مناقشات من شأنها الحد من توسيع ترسانتها النووية.
0: نصل إلى فقرة الحوار والتحليل لهذه الجولة المسائية، ونناقش فيها تطورات المشهد في اليمن. تتسارع التطورات العسكرية في اليمن مع اتساع عملية فجر اليمن وإعلان القوات الحكومية بدء هجوم استراتيجي باتجاه صنعاء، بالتزامن مع تقدمها في الساحل الغربي والسيطرة على مواقع استراتيجية في باب المندب وذوباب وإعلان استعادة مدينة المخا. وبالتوازي مع هذه التطورات، انتقل تحالف مكة للدفاع بين السعودية وتركيا وباكستان إلى مرحلة التنفيذ العملي لالتزامات الدفاع المشترك في ظل استمرار هجمات الحوثيين وتهديداتهم للمملكة، بما يضيف بعدا إقليميا جديدا إلى معادلة الردع والأمن في المنطقة. حول هذه التطورات ينضم إلينا من الكويت المحلل السياسي الدكتور محمد البغيلي. دكتور محمد، أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا بكم جميعا.
0: في البداية دكتور محمد، ما دلالات اتساع عملية فجر اليمن من الساحل الغربي وباب المندب إلى الهجوم باتجاه صنعاء؟
2: يعني يبدو أن الشعب اليمني الشقيق يعني أصبح يعني يعلم بخيوط المؤامرة والتدخلات الخارجية في اليمن، ومحاولة يعني عزل صنعاء وعزل اليمن عن محيطه الخليجي والعربي. وهذه هذا الفهم وهذا الوعي للشعب اليمني الشقيق نتج عنه انتفاضة من جميع العشائر والقبائل اليمنية بالتنسيق مع الحكومة الشرعية، وبالتنسيق أيضا مع تحالف مكة ومع الرياض ومع الحلفاء والأصدقاء الذين يدعمون القضية والحقوق اليمنية. الحكومة الشرعية اليوم تجد دعم من كل أطياف الأقطاب العالمية، من

0: كل الأطياف والقبائل اليمنية في الداخل. إذا تحالفات من الخارج ودعم داخلي وتماسك الوحدة الوطنية اليمنية، يعني إن شاء الله سينتج عنها دحر أو على الأقل يعني محاصرة الفصائل اليمنية المتمردة على الشرعية.
1: نعم دكتور محمد، ماذا تعني السيطرة على باب المندب وذوباب والمخا في ميزان القوة وفي أمن البحر الأحمر والملاحة الدولية كذلك؟
0: هو حتى الآن السيطرة متبادلة، السيطرة التكتيكية والاستراتيجية بين المواقع المختلفة، بين المدن المطلة على باب المندب. هناك يعني انتصارات تكتيكية للحكومة الشرعية الآن حاليا، نحن أمام انتصارات شرعية رغم أن كان قبل أيام كانت هناك تراجع. تحرير هذه الأراضي والمواني والمناطق ويعني تسبب ضغط عسكري على ميليشيات الحوثي، الميليشيات المتمردة على الشرعية. وهذا الموقع طبعا باب المندب هو موقع اقتصادي عالمي وليس فقط محسوب لليمن فقط، ويمثل الأمن الاقتصادي وأمن الطاقة للعالم وأمن وحركة السفن والموارد وغيرها. ويأتي أيضا بالتزامن مع الاضطرابات في مضيق هرمز، لذلك ازداد أهمية باب المندب وازدادت أهمية الاهتمام العالمي به من كل المنظمات والشركات العابرة للقارات وأيضا من جميع القوى العالمية المتنازعة والمتناحرة فيما بينها. يعني اتجهت الأنظار العالم اتجهت الأنظار العالمية من الصراع بين روسيا وأوكرانيا لأن أيضا على الطاقة إلى باب المندب لأن يعني من الشرايين المهمة في العالم اقتصاديا. وهذا يعني من المتوقع أن يحدث هناك تحركات عسكرية من كل الجيوش والأساطير العالمية والأساطير أساطير الدول الكبرى لفتح وتأمين حركة الملاحة فيه.
1: نعم، إذن هل يعكس هذا التقدم انتقال القوات الحكومية من مرحلة احتواء هجمات الحوثيين إلى استعادة زمام المبادرة وفرض إيقاع المعركة؟
0: المعركة الآن ليست فقط الشرعية لوحدها وليس حتى التحالف اللي داعم للشرعية من السعودية ودول مجلس التعاون وغيرها من الدول. هناك دخل على خط تحالف مكة، وهناك الولايات المتحدة الأمريكية أكدت دعمها لكل الجهود العسكرية ميدانيا ولوجستيا وحتى على مستوى المعلومات. إذن هناك دعم دولي فعال وميداني ومعلوماتي واستخباراتي وسياسي في المجتمع الدولي من أجل تحرير اليمن من كل هذه الميليشيات أو القبائل المتمردة التي لا تريد الخير لليمن. طبعا هناك عملية غسيل دماغ داخل بعض القبائل التي تعتقد أن هناك مؤامرة عليها وأن هناك الصهيونية العالمية وغيرها من عمليات غسل الدماغ، إلا أن المعركة الآن والميدان أعاد الوعي لبعض القبائل وكشف حقائق كانت صادمة ومخفية عن القبائل اليمنية والفصائل الموالية للحوثي. الشرعية تؤسس لدولة يمنية، تؤسس لحكومة مركزية، تؤسس لإعادة علاقات وبناء الثقة وإجراءات بناء الثقة مع دول العالم تمد جسورها إلى العالم، بينما ميليشيات الحوثي لا تأخذ إلا من طهران الأوامر والتوجيهات، وأيضا حتى من الداخل هي مهزومة فعليا في الكثير من المواقع. والمواقع التي لم يعني تسقط التابعة للحوثي هي مواقع منهارة اقتصادية، منهارة خدماتية، منهارة ماليا، منهارة يعني هناك مآسي اجتماعية داخل المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي. لذلك المعركة حتى الآن هي في كفة الحلفاء والشرعية وتحالف مكة وضد الميليشيات الحوثي، إلا أن الحوثي ما زال مسيطر على قليل من الأراضي اليمنية التي تعاني من مآسي كثيرة. نتمنى يعني السلام للشعب اليمني الشقيق.
1: نعم دكتور محمد، بالحديث عن تحالف مكة للدفاع، برأيك ما دلالات تفعيله في هذا التوقيت بالذات والانتقال إلى تنفيذ التزامات الدفاع المشترك وتعزيز القدرات العسكرية للدفاع عن السعودية؟
0: المملكة العربية السعودية ولله الحمد يعني لا تحتاج حتى الآن يعني قوات التحالف ولا يعني إمكانياتها، هي عندها ثراء في الإمكانيات والآليات والخبرات الآن بفعل يعني استمرار المواجهة الطويلة مع ميليشيات الحوثي، إلا أن هو اختبار سياسي عسكري عالمي. يعني هذا التحالف هو أمام اختبار يعني دبلوماسي وعسكري، ويعني سوف يمكن أن يمثل نموذجا لتحالف مستقبلي أوسع يعني ستدخل فيه عديد من الدول إذا نجح هذا التحالف في تحقيق مقاصده وأهدافه المعلنة. لذلك

0: فعلت المملكة العربية السعودية للدفاع عن أراضي المملكة، وليس للدخول على اليمن مثلا أو لدعم الشرعية، وإنما للدفاع عن أراضي المملكة العربية السعودية من باب أن يكون نموذجا وأن يكون اختبارا فعليا وواقعيا يعني ينتفع به للمستقبل في توسع هذا الحلف، في تحقيق أهدافه العالمية، والتوسع أيضا ليكون قوة جديدة في تحقق عامل توازن في إقليميا في المنطقة يعني.
1: نعم، إذن ما انعكاسات تفعيل هذا التحالف على حسابات الحوثيين والجهات الداعمة لهم وعلى منظومة الردع الإقليمي بشكل عام؟
0: هو يعني رسالة للجمهورية الإيرانية التي تحاول أن تخل بهذا التوازن الإقليمي والعالمي، وأن تكون هذه الرسالة يعني واضحة ومحددة وقوية ويعني شفافة، أن لا وجود لأي تدخلات في سياسات الدول، التدخلات في الشؤون الداخلية للدول، حتى يعني إلا من خلال سلطات حكومية تمثل سيادة تلك الدول تتعاون فيما بينها لتشكل تحالفاتها وعلاقاتها، وهذا حقها. أما أن تستلب القرار في العواصم العربية والإسلامية فهذا غير ممكن، أو يعني أو تؤثر على الأمن الداخلي للدول. الجمهورية الإيرانية وضعت إمكانياتها المادية لدعم جماعات إرهابية في إفريقيا وفي اليمن وفي لبنان وفي كثير من الدول العربية، ولم تجعلها لشعبها. ولذلك رسالة تحالف مكة وانعكاساته هو أو اتفاق مكة هو أن هذا التحالف هو تحالف من دول مستقرة داخليا، لها طفرة اقتصادية، لها قوات عسكرية متقدمة، تحاول أن تضبط الأمن أو الأمن الإقليمي في الإقليم والمنطقة، من أجل أن لا تخضع المنطقة للعواصف العالمية أو حركة يعني النزاعات العالمية المنتشرة في كثير من العالم. لذلك اتفاق مكة هو اتفاق للتوازن وليس يعني للتدخل في سياسات الدول أو لتغيير الموازين العالمية، بينما الجمهورية الإيرانية هي دولة إقليمية تفكر في أن تكون دولة عظمى، يعني هي تمارس سلوك دولة عظمى، ولذلك إمكانياتها لا تسمح، والعنف والتعصب الأيديولوجي لديها هو الذي يعني أسهم في أن يعني تخسر كثير من أذرعها، وبنفس الوقت هناك مآسي داخل الشعب يعني الإيراني الصديق. ولا نتمنى أيضا للشعب الإيراني في وجود هذه يعني المنظمات التي يعني تسعى إلى العنف والإرهاب أن تحكم مثل هذا الشعب، يعني له تاريخ حضاري عظيم يعني.
1: نعم، من الكويت المحلل السياسي الدكتور محمد البغيلي، شكرا جزيلا لك.

0: وفي محطتنا الاقتصادية من هذه الجولة، قالت السفارة الأمريكية في كيشناو إن خط الكهرباء عالي الجهد المزمع إنشاؤه لربط رومانيا ومولدوفا سيطلق عليه اسم خط ترامب للحرية، ليصبح بذلك أحدث مشروع بنية تحتية يحمل اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام بنحو 16 نقطة ليبلغ مستوى 8654 نقطة، وارتفع مؤشر السوق الرئيسي نحو 14 نقطة، فيما صعد مؤشر السوق الأول قرابة 17 نقطة. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 263 مليونا و800 ألف سهم، تمت عبر 19334 صفقة نقدية بقيمة بلغت 74 مليون دينار. وهذه وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة.
1: مساء الخير. الطقس المتوقع لهذه الليلة ونهار الغد، الطقس راح يكون إن شاء الله معتدل مساء وحار نهارا، والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة السرعة، سرعة الرياح من 10 إلى 30 كيلومتر بالساعة. درجات الحرارة الصغرى متوقعة لفجر الغد مدينة الكويت 25 درجة مئوية، مطار الكويت الدولي 24، الجهرة، مزارع العبدلي ومزارع الوفرة 22، ميناء الحمدي وفيلتشة 29، جزرنا الشمالية وربو بوبيان 28، وجزرنا الجنوبية

كارو كبر وأم المرادم 29 درجة مئوية. حالة البحر خفيف الموج، ارتفاع الموج من 1 إلى أقل من 3 قدم. أعلى مد في الساعة 8:40 دقيقة صباحا. أدنى جزر في الساعة 8:30 دقيقة الفجر. موعد أذان الفجر في الساعة 4:25. موعد شروق الشمس في الساعة 5.

في نهاية جولتنا إليكم تذكيرا بأهم ما جاء بها من أنباء. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تهنئة إلى أخيه فخامة رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة. مقابلة سمو رئيس مجلس الوزراء. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة استمرار الاعتداءات السافرة والمشينة لميليشيا الحوثي تجاه مكة المكرمة والمدينة المنورة. قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن اعتراضه وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه خميس مشيط. ردود فعل عربية ودولية منددة بهجمات ميليشيا الحوثي المتكررة على المملكة العربية السعودية. في اليوم الثاني من عملية فجر اليمن، القوات الحكومية اليمنية تقول إنها تنفذ عملية عسكرية واسعة لتحرير مديرية الوازعية بمحافظة تعز. الرئيس الأمريكي يقول إن العمليات العسكرية الجارية ضد إيران ستنتهي قريبا، وقطر تؤكد أن جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران مستمرة ولم تنقطع. استشهاد 3 فلسطينيين في قصف متواصل للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. الرئيس الفرنسي يشرف على اختبار صاروخ باليستي عابر للقارات قادر على حمل رؤوس نووية. مصادر مطلعة تقول إن الولايات المتحدة تبحث مع الصين بدء زيارات متبادلة إلى المواقع النووية. مستمعين الكرام، إلى هنا نختم الجولة الإخبارية المسائية من إذاعة دولة الكويت. لكم أطيب التحيات من قطاع الأخبار والبرامج السياسية، ومن محدثكم سعود السند والمخرج سلام العنزي. نشكركم على طيب المتابعة. دمتم في أمان الله.

هنا الكويت والساعات فيها 8:45. أهلا بكم مستمعينا الكرام بنشرة رياضية. تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، من التقديم محدثكم يوسف الرشيد، ومن الإخراج علي غروم. وبداية مع العناوين، الأرواحي ينضمون للقادسية غدا، يدو خيطان يهزم الساحل، واليرموك يعبر الفاحيل، الأبيض يحل رعبا في سلة وصل، أزرق الشواطئ يصل إلى الدوحة للمشاركة في غرب آسيا، الأخضر السعودي يصطدم بالأبيض الإماراتي الليلة في نهائي خليج 27، فرنسا زيدان تقلب الطاولة على بلجيكا برباعية وتنفرد بالصدارة. أهلا بكم مستمعينا الكرام في جولة رياضية نقدمها لكم من خلال إذاعة دولة الكويت، فأهلا بكم. ينضم مهاجم منتخب عمان والقادسية ناصر الرواحي إلى فريقه الأصفر غدا الأربعاء لبدء مشواره في الموسم الحالي، وما زال الرواحي يتصدر قائمة هداف خليج 27 برصيد 3 أهداف قبل بدء المباراة النهائية التي ستقام بعد قليل في الساعة 9 مساء بين السعودية والإمارات، فيما سجل عثمان كامارا وخامينيز وفراس البريتشان 2 هدفين. وأعلن نادي القادسية عبر حسابه الرسمي على منصة إكس وصول الرواحي غدا إلى الكويت على أن ينتظم في تدريبات الفريق خلال الفترة المقبلة استعدادا الاستحقاقات المحلية والقرية التي تنتظر القادسية خلال شهر أكتوبر الجاري. استُنفت مباريات دوري الدرجة الأولى لكرة اليد الموسم الماضي 2025-2026 على صالة الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم بإقامة مباراتين ضمن الجولة 11، وفاز في الأولى خيطان على الساحل ب34 هدفا مقابل 26، ورفع رصيده إلى 16 نقطة متصدرا الترتيب العام، بينما بقي الساحل دون نقاط في المركز الأخير. وفي المباراة الثانية فاز اليد

موك على الفحيل بصعوبة وبنتيجة 28-29 ورفع رصيده إلى 13 نقطة محتلا المركز الثالث، بينما بقي الفحيل في المركز الرابع برصيد 70 نقاط. اكتفى الفريق الأول لكرة السلة بنادي الكويت بالمركز الرابع في بطولة غرب آسيا وصل بعد خسارته أمام العلا السعودي ب 93 نقطة مقابل 76 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع التي جمعتهما في العاصمة اللبنانية بيروت، في حين توج الرياضي اللبناني باللقب إثر فوزه على الحكمة ب 75 نقطة مقابل 67 في المباراة النهائية للبطولة. وصل وفد منتخبنا الوطني للكرة الطائرة الشاطئية إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في منافسات الجولة الثالثة من بطولة غرب آسيا للكرة الطائرة الشاطئية المقرر إقامتها هناك خلال الفترة من 5-10 من الشهر الجاري. ويترأس وفد المنتخب نائب رئيس الاتحاد ناصر محمد العويد، ويضم كل من عيسى السليم والعنود المونس إداريين والمدرب الوطني أحمد عبد الرزاق، إضافة إلى لاعبي منتخب الرجال براك خاسرو وإبراهيم ضياء ولاعبتي منتخب السيدات حليمة عبد الله وآلاء أنس البوحة. نجع النجم البيلاروسي بافيل فورنكو في الفوز بالمركز الأول ضمن الشوط الرئيسي على ارتفاع 120 سنتيمترا في ختام منافسات بطولة اتحاد الشرطة الرياضي لقفز الحواجز، أول بطولة محلية في الموسم الرياضي الحالي. تلاه الفرسان فهد الفالح ويوسف النعيمي وعبدالله الروضان وعبد الرحمن الفزيع، وعلى ارتفاع 110 سنتيمترات جاء في المركز الأول الفارس شوجو بابي، تلاه يوسف النعيمي وعبدالله الروضان ووليد المطيري وشيخ المرزوق، فيما فاز الفارس حسين الشطي بالمركز الأول على ارتفاع 100 سنتيمتر. وقام بتتويج الأبطال مدير إدارة اتحاد الشرطة الرياضي العقيد عبد الرحمن فهد اليوسف. من أخبارنا الخليجية، تتجه أنظار جماهير كرة القدم الخليجية إلى ملعب الإماء بمدينة جدة، حيث يلتقي المنتخب السعودي مع نظيره الإماراتي في نهائي بطولة كأس الخليج العربي خليجي 27 بحثا عن التتويج باللقب في مواجهة تنطلق عند الساعة 9 مساء. وتأهل المنتخب السعودي إلى المباراة النهائية بعد تخطي عقبة العنابي بركلات الترجيح بنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، فيما حجز المنتخب الإماراتي مقعده في النهائي بعد الفوز على المنتخب العماني بهدف دون رد. الأخبار العالمية، حقق منتخب فرنسا أول فوز لنا على أرضه تحت قيادة مدربه الجديد زين الدين زيدان بانتصار مثير على بلجيكا ب4 أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أمم أوروبا لكرة القدم. وكان المنتخب الفرنسي قد سهل مشواره مع زيدان بفوزين خارج الأرض أمام بلجيكا وتركيا قبل أن يتعادل على ملعبه مع إيطاليا. بهذه النتيجة يرفع منتخب فرنسا رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة الأولى للمستوى الأول، بينما تجمد رصيد بلجيكا عند 6 نقاط ليتراجع للمركز الثالث برصيد 6 نقاط بعدما تلقى خسارته الثانية أمام فرنسا في المجموعة بعد السقوط في بروكسل بالجولة الثانية. صعد المنتخب الإيطالي إلى المركز الثاني بالمجموعة الأولى بالمستوى الأول في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، وذلك بعد فوزه على ضيفه التركي ب3 أهداف مقابل هدف في ملعب ريناتو دي لارا بمدينة بولونيا لحساب الجولة الرابعة. ورفع المنتخب الإيطالي رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني، بينما يحتل منتخب تركيا المركز الرابع والأخير بالمجموعة من دون رصيد من النقاط بعد تلقيه الهزيمة الرابعة على التوالي. قلب منتخب قبرص تأخره بهدف إلى فوز قاتل على لاتفيا ب2 مقابل

قابل هدف ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الثانية بالمستوى الثالث في دوري الأمم الأوروبية، ورفع منتخب قبرص رصيده إلى 70 نقاط في المركز الثاني، بما تجمد رصيد منتخب لاتفيا عند نقطة واحدة فقط في المركز الرابع والأخير. وتقدم منتخب لاتفيا في الدقيقة 57 عن طريق إدوارد داشكيفيتش، ثم أدرك منتخب قبرص التعادل عن طريق يونيس كوستي في الدقيقة 70. وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني سجل ماركوس إدواردز الهدف الثاني لمنتخب قبرص. فاز المنتخب السويدي على مضيفه الروماني بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الرابعة بالمستوى الثاني بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، ورفع المنتخب السويدي رصيده إلى 20 نقاط في المركز الأول بالمجموعة، فيما يتذيل منتخب رومانيا الترتيب بدون رصيد من النقاط. وسجل مهاجم أرسنال فيكتور جيوكريس هدف المباراة الوحيد للمنتخب السويدي في الدقيقة 15. وفي مباراة أخرى بنفس الجولة فاز منتخب البوسنة والهرسك على بولندا بهدف دون رد، وسجل إيفان باشيتش هدف المباراة الوحيد لمنتخب البوسنة من ضربة الجزاء في الدقيقة 85، ورفع منتخب البوسنة والهرسك رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثاني، بما تجمد رصيد منتخب بولندا عند 4 نقاط في المركز الثالث. تستعد الأرجنتين لوداع أسطورتها ليونيل ميسي في رقصة التانغو الأخيرة، حيث سيخوض مباراته الأخيرة بقميص المنتخب بعد مسيرة امتدت ل 21 عام. سيقام حفل وداع له في بوينس آيرس بمواجهة بنين مساء الثلاثاء. أعلن ميسي اعتزاله اللعب دوليا هذا العام متأثرا بخسارة نهائي كأس العالم ووفاة والده، وهو قرار مختلف عن اعتزاله الأول في 2016. مدرب المنتخب الأرجنتيني ليونيل سكالوني وصف اليوم بأنه لا ينسى، معربا عن حزنه لغياب ميسي الذي بنى حوله فريقا فاز بكوبا أمريكا 2021 و2024 وكأس العالم 2022. سكالوني الذي لعب مع ميسي في مونديال 2006 أكد أن المنتخب سيفتقد قائده لكنه سيستمر، وسيبقى ميسي مرتبطا بنادي انتر ميامي حتى 2028. أعلن نادي ميلان الإيطالي أن لاعب وسطه الدولي البلجيكي إليكسيس سيلميا كريس تعرض مجددا لإصابة خطيرة في كاحله الأيمن، وسيغيب عن ملاعب كرة القدم حتى عام 2027 وفقا لوسائل إعلام محلية. أوضح ميلان في بيان خضع إليكسيس من خلال عطلة نهاية الأسبوع لفحوص إضافية على كاحله الأيمن، وهو الكاحل نفسه الذي خضع لعملية جراحية عام 2024 لعلاج كسر في الكعب، وقبل مواجهة سولو الأحد ضمن المرحلة السادسة من الدوري. يحتل ميلان المركز الخامس برصيد 11 نقطة بفارق نقطتين عن ثلاثي الصدارة روما وإنتر ولاتزيو. أحرز الصربي نوفاك جوكوفيتش المصنف 11 عالميا في بينجين اللقب الثاني بعد 100 في مسيرته بعد انسحاب منافسه الأسترالي إليكس دي منور التاسع في المباراة النهائية مطلع المجموعة الثانية. جدير بالذكر ولم يحرز صاحب الألقاب 24 في البطولات الأربع الكبرى لم يحرز أي لقب منذ دورة أثينا 250 نقطة في نوفمبر 2025. كشف نجم كرة المضرب المصنف الأول عالميا الإيطالي يانيك سينار انتهاء موسمه بسبب عدم تعافيه من إصابة في الركبة اليمنى، وغاب سينار عن ملاعب كرة المضرب منذ فوزه بلقب بطولة ويمبلدون ثالث البطولات الأربع الكبرى. وبحسب ما أفاده صاحب 25 عاما إنه قرر مع الأطباء لحاجته إلى دورة علاجية لركبته، مما يعني إن موسم 2026 قد انتهى رسميا. بهذا مستمعينا قد انتهت جولتنا الرياضية، أما الآن فنذكركم بالعناوين. الأرواحي ينضمون القادسية غدا، يد خيطان تهزم الساحل واليرموك يعبر الفاحيل، الأبيض يحل رابعا في سلة وصل، أزرق الشواطئ يصل إلى الدوحة للمشاركة في غرب آسيا،
الأخضر السعودي يصطدم بالأبيض الإماراتي الليلة في نهائي خليج 27.

فرنسا زيدان تغلب الطاولة على بلجيكا برباعية وتنفرد بالصدارة. تقبلوا تحيات فريق العمل من إعداد مراقبة البرامج الرياضية، من التقديم محدثكم يوسف درشيد، ومن الإخراج علي غلوم.

اللهم احفظ رجال الجيش والأمن وأيدهم بنصرك وثبت خطاهم واجعلهم دوما درع الكويت وسيفها وعينها الساهرة وقلبها النابض بالعز والوفاء. سلام على من جعلوا من أرواحهم درعا للوطن، ومن سواعدهم حصنا للأمان، ومن يقظتهم سكينة تسكن في قلوب الناس. هم الذين إذا ادلهمت الخطوب ثبتوا، وإذا تعاظم الخطر تقدموا، وإذا نادى الواجب لبوا دون تردد أو وهن. يحرسون سماء الكويت بعيون لا تنام، ويصونون ترابها بقلوب لا تعرف إلا الوفاء والإخلاص. فكانوا للوطن عزا، وللشعب أمانا، وللتاريخ مجدا لا يزول.

0: التاسعة مساء في إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة الكويت قطاع الأخبار والبرامج السياسية يقدم رؤى وطنية، برنامج أسبوعي يلقي الضوء على أجندة الإصلاحات وتحقيق طموحات وتطلعات الوطن والمواطنين نحو مستقبل أكثر إشراقاً. رؤى وطنية، نهج موحد نحو مستقبل مزدهر ومستدام.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج رؤى وطنية، تقدمها لكم هذا المساء دلال إبراهيم.

0: مع التطور المتسارع في أدوات الإعلام ومنصاته، تأتي التشريعات الجديدة لتواكب واقعاً إعلامياً يتغير باستمرار. ومع صدور المرسوم بقانون بشأن تنظيم الإعلام، تدخل المنظومة الإعلامية في الكويت مرحلة جديدة تقوم على توحيد التشريعات ومواكبة التحول الرقمي وتعزيز الممارسة المهنية في إطار يحافظ على الحريات وينظم المسؤوليات. بدوره أكد وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الإعلام والثقافة بالوكالة عمر العمر أن صدور قانون تنظيم الإعلام الجديد يمثل خطوة مهمة في مسيرة تطوير وتحديث المنظومة التشريعية الإعلامية في دولة الكويت، ويؤسس لمرحلة جديدة تعزز الحريات الإعلامية وترسخ الممارسة المهنية المسؤولة. نتابع التقرير.
1: مرحلة جديدة لتنظيم المشهد الإعلامي في البلاد، عنوانها تحديث التشريعات ومواكبة التحولات التي شهدها القطاع خلال

0: السنوات الأخيرة. فمع صدور المرسوم بقانون رقم 102 لسنة 2026 بإصدار قانون تنظيم الإعلام، تتجه المنظومة الإعلامية نحو إطار تشريعي موحد يجمع مختلف الأنشطة الإعلامية ويستوعب التطورات التي فرضها الإعلام الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي وصناعة المحتوى والإعلان. القانون الجديد الذي نشرته الجريدة الرسمية الكويت اليوم ألغى ثلاثة قوانين رئيسية كانت تنظم القطاع، هي قانون المطبوعات والنشر، وقانون الإعلام المرئي والمسموع، وقانون تنظيم الإعلام الإلكتروني، إلى جانب إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكام القانون الجديد. وتنص مواد المرسوم بقانون على إصدار اللائحة التنفيذية خلال 6 أشهر من تاريخ نشره، فيما يتعين على أصحاب الأنشطة الإعلامية القائمة توفيق أوضاعهم وفق أحكام القانون خلال 6 أشهر من صدور اللائحة التنفيذية، وإلا ترتب على عدم توفيق الأوضاع إلغاء التراخيص. ويؤكد القانون ومذكرته الإيضاحية أن حرية الرأي والتعبير والصحافة والطباعة والنشر والإعلام تظل من المبادئ الأساسية التي تحكم العمل الإعلامي، مع التأكيد على عدم إخضاع الأنشطة الإعلامية والكتب والمطبوعات المعروضة في معارض الكتاب الرسمية للرقابة المسبقة. وفي المقابل يضع القانون إطارا لتنظيم المسؤولية الإعلامية وحماية حقوق الأفراد والمجتمع، بما في ذلك النظام العام والآداب العامة وحقوق الآخرين وكرامتهم وسمعتهم، إلى جانب الحفاظ على الأمن الوطني والوحدة الوطنية. وتوسع القانون في تنظيم مجالات إعلامية متعددة تشمل الصحف والمطبوعات والإعلام المرئي والمسموع وخدمات البث وإعادة البث والإعلام الإلكتروني ونشاط الداعين والمعلنين عبر منصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى وكالات الأنباء والمراسلين وشركات الإنتاج الفني والسينما والحفلات الفنية والدعاية والإعلان. وتشير المذكرة الإيضاحية إلى أن التشريع الجديد اعتمد نهجا تشريعيا مرنا يضع المبادئ والأحكام العامة في القانون، فيما يحيل التفاصيل والإجراءات والمسائل الفنية المتغيرة إلى اللائحة التنفيذية، بما يسمح بمواكبة التطورات التقنية والإعلامية المتسارعة. من جانبها أكدت جمعية الصحفيين الكويتية أن القانون الجديد عالج من حيث المبدأ جمود التشريعات الإعلامية السابقة وعدم قدرتها على مواكبة التحولات التكنولوجية والرقمية، معربة عن أملها في أن تحظى آراء وملاحظات المؤسسات الصحفية المحلية بالاهتمام خلال أعداد اللائحة التنفيذية والقرارات المنظمة للقانون. وبين تأكيد حكومي على تعزيز الحريات وتقليل القيود ودعوات مهنية إلى مواكبة التشريع للواقع الإعلامي المتغير، يدخل الإعلام الكويتي مرحلة تشريعية جديدة تستند إلى إرثه الإعلامي وتسعى إلى تنظيم أدواته الحديثة ضمن إطار أكثر توحيدا ووضوحا.
1: إذن سوف يكون هذا موضوعنا في حلقة اليوم، ألا وهو المرسوم بقانون بشأن تنظيم الإعلام والذي سوف يدخل حيز التنفيذ خلال أشهر. وللمزيد من المتابعة والحديث أكثر بشكل تفصيلي ينضم إلينا هاتفيا الدكتور غانم السليماني الأكاديمي والباحث السياسي. أهلا وسهلا بكم ومساء الخير.
2: حياكم الله، مساء النور، يا أهلا وسهلا.
1: نعم، في البداية تبادر إلى الذهن سؤال رئيسي كبير، لماذا قد نحتاج إلى قانون جديد ينظم العمل الإعلامي ما دامت هنالك قوانين إعلامية كانت موجودة وكانت تحدث كل عدة سنوات مرة؟
2: بلا شك لم يعد مبررا أن تتعدد القوانين المنظمة للأنشطة الإعلامية. كانت السابق لدينا 3 قوانين متشابكة متباعدة، اليوم نحن أمام قانون جديد، قانون عصري يجمع كل هذه الأمور تحت وحدة تنظيمية، دون أن نرجع إلى في السابق كانت هناك تعدد النصوص، تباين المفاهيم، الإجراءات تختلف من قانون لقانون، هناك يعني اختلاف وتباين في هذه القوانين الثلاثة. اليوم ولا ننسى كان هناك أيضا تداخل في الواقع العملي في هذه تلك

0: تلك القوانين التي تتشابك في نصوصها وقوانينها. اليوم نحن أمام قانون واحد، مظلة واحدة، أكثر عصرية في مسألة التنظيم، في إعادة هيكلة شاملة للمنظومة الإعلامية. اليوم الترحيب الكبير من الأوساط الإعلامية والعاملين في هذا القطاع نتيجة أنهم يتعاملون مع هذا القانون الذي يواكب هذه العصرية في التحولات الإلكترونية، وأيضا مراعاة المعايير الجديدة في مسألة تعزيز الحريات. اليوم نتمتع بمناخ من الحريات وأيضا تاريخ طويل للكويت، لذلك هذا القانون عالج كل تلك المثالب في القوانين السابقة، في معايير جديدة، يعني أمور تحمي المؤسسات الصحفية وتعيد الهيكلة الشاملة لتكون هذا القانون مهم، يحظى بأجواء احترام للحريات الصحفية التي دائما نتفاخر بها أمام دول العالم، وبلا شك سيشكل مواكبة حقيقية بالبيئة الإعلامية التي تغيرت بتشريعاتها وبعملها بنصوصها.
1: نعم، في ثنايا حديثك دائما ما ذكرت بأن هذا القانون جديد وعصري ويواكب المرحلة الإعلامية الجديدة بكل متغيراتها. إذن ما الذي تغير في المشهد الإعلامي الكويتي خلال السنوات الأخيرة وجعل الحاجة ملحة إلى هذا القانون الموحد العصري؟
0: هناك منصات إعلامية كثيرة، منصات في التواصل الاجتماعي، في مسألة حتى طبيعة الإعلام وصناعة المحتوى تغيرت عن السابق. في السابق كنا نكتفي بالصحف الورقية، اليوم هذا الإطار لم يعد يلبي هذا الاحتياجات، نحتاج إلى إطار تشريعي حديث موحد يواكب هذه التغيرات ويواكب أيضا تطورات في ممارسة الإعلامية. اليوم لدينا الجميع يتداول الأخبار في هذا الفضاء الإعلامي الرقمي، لذلك هذا القانون بلا شك يعالج الجمود في القوانين السابقة وكانت في حقة الأمر، وهذا الأمر يعني واضح عدم قدرة القوانين السابقة على مواكبة التغييرات. اليوم نحن أمام تحول جذري، المنظومة الإعلامية تغيرت، لابد أن يكون هناك إعلام أو قانون إعلامي يواكب هذه المرونة في التشريعات، في إرساء مبادئ الأحكام التي تثبت الحقوق، تفصل بين في الإجراءات، تضع ضوابط جديدة بكل ما يستجد من المجال الإعلامي. اليوم الإعلام بلا شك والجميع أعتقد يوافقني هذا الرأي، تحول في السابق كانت الصحف الورقية، كانت هناك 5 صحف ورقية، اليوم هناك فضاء واسع من الحسابات ومن الإعلام. هذا الأمر يجعل هذه المنظومة الإعلامية خارج القانون. اليوم إعادة هيكلة شاملة لأن تكون هذه الحقيقة الإعلامية تحت سلطة تنفيذية تحظى بالاحترام وتحظى بالتقدير وتعالج كل الأمور التي يشهدها العالم.
1: نعم، إذا نحن نتحدث عن 3 قوانين بقانون واحد موحد جديد وعصري، المرئي والمسموع، النشر والإلكتروني والمنصات، 3 جهات كلها تعمل في المسيرة والبوتقة الإعلامية. القانون والمذكرة الإضاحية يؤكدان أن حرية الرأي والتعبير والصحافة والطباعة والنشر والإعلام مكثولة، كيف نفهم ذلك في الإطار المهني والعملي للصحافة والإعلام؟
0: بلا شك أن القانون أكد على حرية التعبير وحرية الرأي، ومناخ الحرية الإعلامية واسع في دولة الكويت، والبيئة الإعلامية يشهد لها الخارج قبل الداخل في أنها تعطي الحرية للكتابة، وجميع العاملين في المؤسسات الصحفية يمارسون هذه بأجواء احترام، بأجواء تقدير نفاخر بها دائما بين الدول. لذلك اليوم هذا التأكيد أكده أيضا القانون الجديد ليساهم في خلق بيئة جديدة معاصرة من حيث التشريعات، من حيث المهنية، ودائما الحرية لابد أن تقترن في المسؤولية وأن يكون هناك ترابط بين الحرية والمسؤولية، وأن أيضا لا نجمع بين الحسابات الشخصية التي قد تكون تعمل خارج التراخيص الإعلامية. هذا لا يشملها في حقيقة الأمر الإعلام، قانون الإعلام. لذلك التحولات الجديدة مهمة في القانون، عالج العديد من المعايير في التراخيص، في مسألة إصدارها، في مسألة يعني ضوابط جديدة في احترام خصوصية الأفراد والتحري

0: قبل النشر وعدم نشر أخبار كاذبة وعدم أيضا نشر كل المحتويات السرية. لذلك هناك معالجة جذرية لتعزز المسيرة الصحفية والمسيرة التي امتدت إلى سنوات طويلة.
1: نعم، هذا القانون يوازن بين الحرية والمسؤولية من خلال يعني منظومة الضبط المتعلقة بالجزاءات وربما العقوبات المرتبطة بأي مخالفات لما ينص عليه هذا القانون. ويعني شيء مهم للغاية أن تكون العقوبات متدرجة وألا تكون يعني بشكل يعني أن لا تكون العقوبة بأقصى مراحلها منذ البداية. كيف نستطيع أن نفهم التدرج في العقوبات والتعامل مع المخالفات بهذه الطريقة المرنة؟
0: في المادة الثانية من القانون أكد على حرية الرأي أنها حرية مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو بالكتابة أو في أي وسيلة أخرى. لذلك لا مساس للحقوق والحريات في الحدود التي يقرها القانون، وحماية النظام العام أيضا مهمة في احترام حقوق الآخرين وكرامتهم وعدم المساس بهم. لذلك الحرية حرية الصحافة مكفولة وينظمها هذا القانون وفق المواد المنصوص عليها. لذلك المعايير واضحة، حظر يعني ما حظر نشر ما قد يمس في مصالح الدولة سواء داخليا أو خارجيا. هناك أيضا إلزامية في نشر أي رد أو تصحيح في ذات نفس المكان الذي ينشر به، ونفس حتى أكد على نوع وحجم الحروف حتى يكون الحق للرد. لذلك الحماية واضحة ومكفولة في القطاع الإعلامي، وتساهم بالدقة والموضوعية والتحقق أيضا اليوم المطلوب التحقق من صحة المعلومات قبل نشرها، لأن هذا الأمر يؤثر بشكل كبير. وأيضا تناول القانون الجديد أيضا إعلان وسائل التواصل في التراخيص التي لم يتم الإفصاح عنها بلا رقابة. لابد أن يكون هناك متابعة، هناك قواعد تشمل هذه التراخيص التي قد تعمل وقد تجر بعض المواطنين إلى الوقوع في التضليل أو عدم الشفافية. لذلك الإعلام أو قانون الإعلام تنظيم الإعلام عالج كل تلك المثالب، وعالج كما قلنا وهذا أمر كنا نعاني منه في السابق جمود القوانين الثلاثة القائمة على عدم القدرة على مواكبة تلك التغييرات. اليوم التحول الجذري كبير، القانون صدر وحظي بترحيب كبير وأيضا بوضوحه وضوابطه ومعاييره.
1: نعم.
0: معايير القوانين والعقوبات وأيضا حتى مسألة شروط التراخيص الإعلامية.
1: نعم، ما زلنا بالحديث في هذه الحلقة من رؤى وطنية مع ضيفنا الدكتور غانم السليماني الأكاديمي والباحث السياسي. كنا نتحدث عن القانون الإعلام الإلكتروني، هو صدر منذ 2016 لكن حدثت تغييرات كبيرة في نوعية المنصات وقدرتها وحتى أدواتها في الإنتاج. هنالك نقطتان مهمتان حول الإعلام الجديد والتحول الرقمي، الذكاء الاصطناعي والعمل به واستخدامه في الإنتاج الإعلامي، وأيضا قضية صناع المحتوى التي أشرت إليها في ثنايا حديثك. كيف نستطيع أن نفهم تعامل القانون ليكون شاملا لكل هذه النواحي، الإعلام التقليدي إضافة إلى المستحدثات مثل الذكاء الاصطناعي وصناع المحتوى؟
0: هناك مواد تقريبا أتوقع من مادة 34 إلى مادة 37 تتعلق بالنشاط الداعمين والمعلنين في منصات التواصل الاجتماعي، وهذا يعد يعني أهم ركيزة في هذا القانون لمعالجة تلك المثالب في مسألة السلوك العام لتلك الإعلانات، إخضاعها للرقابة، يعني معرفة يعني مصادر الأموال، التحقق منها من صحتها حتى لا ينجر المواطن أو المقيم في تحت الخداع والتضليل. لذلك الضوابط كانت واضحة، قواعد تشمل حتى تشمل المواطن وتشمل المقيم وتشمل أجزاء عالية هذه الأمور. لذلك الاعتماد على مواكبة التطور الإعلامي جاء من خلال هذه المواد التي عالجت تلك الضوابط، وأيضا حتى وضعت الجزاءات في مسألة التدرج التنبيه الانذار أو حتى بعد ذلك إذا أدى إلى سحب الترخيص. لذلك الجزاءات واضحة وهناك يعني إيضاح لهذه المسألة الصورة الضبابية التي كنا نعانيها في السابق من مسألة إعلان إعلانات وسائل التواصل اليوم أصبحت تحت المجهر في مسألة الترخيص، في مسألة الإفصاح، في مسألة الرقابة.

0: في مسألة المحاسبة، وهذا الأمر جعل المادة الدعائية أو الإعلانية التي قد تكون في هذا المحتوى من خلال التواصل الاجتماعي خاضعة للمتابعة وتحظى أيضا بالمراقبة لنمنع الاعتداء على خصوصية الأفراد، أن استعمال أسمائهم صورهم، مواد إعلانية نشاهدها بشكل كبير. لذلك هذه هي الضوابط والمراجعات التي عولجت من خلال هذا القانون، تشكل أيضا هيكلة جديدة وارتياح كبير من الجميع، حتى في مسألة توسع قانون تنظيم الإعلام إلى معالجة التقنيات الرقمية والذكاء الصناعي في مسألة إنتاج المحتوى. قد يكون هناك من يلجأ إلى الذكاء الصناعي لخلق محتوى مضلل، لذلك هذه المواد الجديدة عالجت هذه الأمور وامتدت إلى الذكاء الصناعي وإنتاج المحتوى عبر الوسائل الجديدة.
1: نعم، وكلها أصبحت مستخدمة بكثرة وبكثافة. الفضاء الإلكتروني الآن أصبح يعني في يد الجميع من خلال الأجهزة الذكية المنتشرة الكبيرة من خلال الهواتف أو حتى الصغيرة من خلال الهواتف أو حتى الكبيرة من خلال الآيباد اللابتوب وما إلى ذلك. طيب سيدي الكريم، أريد أن أقف معك قليلا عند نقطة المعلنين في منصات التواصل الاجتماعي. يعني لطالما كان هنالك حديث عن هذه الإعلانات وعن المبالغ الكبيرة التي يتم دفعها، عن مصداقية الإعلان، عن قدرة المعلن على أن يكسب ثقة حتى الجمهور. تعدد الإعلانات قد تشي بأن الموضوع تجاري بحت، يجب أن يكون هنالك مصداقية، أن يكون هنالك إفصاح. كيف نستطيع أن نفهم دور نقطة الإعلان؟ الإعلان لطالما ارتبط بكلية الإعلام، لطالما ارتبط بالقوانين الإعلامية وبالمؤسسات الإعلامية. إذن نقطة الإعلان والمصداقية والمدخول الناتج عنها، كيف نستطيع أن نفهم ضمه في هذا القانون الجديد؟
0: النقطة جوهرية ومهمة وعالجها القانون الجديد في مواده المادة الأولى والثانية والثالثة في مفاهيم أساسية لتطبيق أحكام القانون. لأن في السابق كان هناك، يعني لا أتجنى عندما أقول، قصر في مفهوم الخدمات الإعلامية أو الإعلانية التجارية الإلكترونية التي تقدم ونشاهدها الآن في الترويج على بعض المطاعم والأنشطة القائمة كخدمات ترويجية قد تخدع الآخرين. فلذلك هذه الخدمات اندرجت تحت القانون، وأنها يعني أصبحت منتجات إعلامية وخدمات خاصة لابد أن تكون هناك يعني معالجة لها من خلال القوانين وملاحقة لمن يخالفها ومن يحاول أن يروج تلك الإعلانات بقصد الكسب وبقصد أيضا. لا ننسى أن هناك من مع الأسف من يستغل هذه الإعلانات في مسألة غسل الأموال وجني الأرباح. لذلك هذه المواد وهذا القانون الجديد عالج هذه الخدمات الإعلامية والإعلانية في الترويج لها والحد منها وملاحقة المخالفين في التدرج في الضوابط. هناك العديد من المخالفات التي تطال من يحاول أن يضلل المواطن أو المقيم في تلك الإعلانات ويعطي معلومات كاذبة أو مضللة.
1: نعم، كل ذلك لا يأتي بمعزل عن المؤسسات وعن الإعلاميين وعن الرواد في المجال الإعلامي وعن المؤسسات الإعلامية على رأسها وزارة الإعلام، يعني وهي تعتبر على رأس الهرم كمؤسسة حكومية عريقة في هذا الجانب. يعني لا يزال هنالك حرص للاستماع إلى الآراء والملاحظات من المؤسسات الإعلامية والعاملين في القطاع الإعلامي بما يسهم في تطوير بيئة إعلامية عصرية ومهنية، وهذا ما يأتي من خلال اللائحة التنفيذية التي سوف تتمتع بمرونة عالية. ماذا نقول حولها؟
0: هناك اللائحة التنفيذية ستصدر بعد يعني فترة معينة، بعد أن يتم أيضا البحث والمناقشة مع المؤسسات الإعلامية والاستماع إلى رأيهم، حسب ما صرح معالي الوزير السيد عمر العمر في مسألة الأخذ الملاحظات حتى نضمن المساهمة في هذه تطوير البيئة الإعلامية أن تكون عصرية ومهنية تواكب المحتوى. لذلك اليوم التحول الجديد الذي قادته وزارة الإعلام من خلال هذا القانون الجديد، أنا متأكد أنه سيساهم في استقرار تشريعي واسع ويهيئ بيئة محفزة للاستثمار والابتكار في قطاع الإعلام، ويعطي الإعلام حقه من أن يحاول أن يأخذ هذه المهنة في مسائل أخرى ويعني تتعارض مع قيمنا ومبادئنا.

0: وقد تضر أيضا مصالح الدولة خارجيا كما نشاهد. لذلك المحتوى اليوم حظي بتنظيم كبير، وأكد أيضا على سياسة نهج دولة الكويت في تحديد التشريعات الإعلامية والحرية مكفولة وترسيخها في الممارسة المهنية المسؤولة في المحافظة على الحقوق وعدم الإساءة للآخرين، وأن نحتفظ بقيمنا وثوابتنا الكويتية.
1: نعم دكتور غانم السليماني، دعنا ننتبه إلى أن هذا القانون جاء بشكل مناسب من حيث المدة، هنالك 6 أشهر لإصدار لائحة تنفيذية، ثم 6 أشهر لتوثيق أوضاع القائمين على العمل الإعلامي أيا كان وضعهم، في المنصات، في الفضاء الإلكتروني، في الإعلام الصحفي، في الإعلام المرئي والمسموع، ما إلى ذلك. كيف نستطيع أن نفهم هذه المهلة المناسبة حتى يستطيع الجميع توثيق أوضاعهم وحتى يستطيعوا أيضا أن يلتزموا بهذا القانون؟
0: أعتقد أنها يعني فترة مناسبة لأن نعطي الإطار القانوني، وأن نعطي أيضا للمؤسسات الإعلامية، الزملاء الصحفيين في مجال الإعلام، إبداء آرائهم، بتعزيز يعني كل لا سمح الله إذا في وجود خلل في القانون يكون توضيحه وإيضاحه، وأن يكون هناك مواكبة حقيقية. لذلك هذه فترة مناسبة، ووزارة الإعلام أنا متأكد أنها ستستمع إلى الآراء بما يسهم في تطوير البيئة الإعلامية. لذلك هذه فترة جيدة حتى لمعالجة المثالب، ومن لديه أي اختلالات ممكن أن يعالجها خلال هذه الفترة ويصدر التراخيص المطلوبة ولتنظيمها، وأن يكون هذا القطاع الإعلامي المهم تحت المتابعة، وأن يكون يعني رافد أساسي للنهوض بدولة الكويت، ولأن تكون هذه الوسائل الإعلام دائما نقول أنها تكون معول بناء وليس معولا للهدم. لذلك هي من الأساسيات المهمة، وتعد يعني الوسائل الإعلامية الكويتية أساسيات في النهج الوطني لهذه الثقافة ولهذه الاستجابة التي تواكب التطورات. اليوم كما تفضلتي أختي العزيزة أنها فترة مناسبة 6 أشهر، ستكون هناك بكل تأكيد ورش عمل، لقاءات كما عهدناها من وزارة التربية، الالتقاء والاستماع إلى الآراء والملاحظات وتدوينها حتى نحافظ على هذه المسيرة الصحفية العريقة.
1: نعم، دعنا يعني نضع هذا القانون داخل الصورة الكبيرة أو الإطار الأكبر. نحن نتحدث عن رؤية الكويت، كويت جديدة 2035، ولدينا أهداف استراتيجية تنموية ومرتكزات أساسية، 7 مرتكزات رئيسية لهذه الخطة، منها اقتصاد متنوع مستدام. كيف من الممكن أن يكون أيضا قانون الإعلام المرئي والمسموع أو قانون الإعلام الشامل، كيف ممكن أن يكون أيضا رافدا للاقتصاد المتنوع والمستدام؟ كيف يستطيع أن يكون رافدا لصناعة رأس مال بشري إبداعي أيضا وتحقيق مكانة دولية متميزة وهو المرتكز 7؟
0: بلا شك اليوم الإعلام يعني لا أحد يستطيع أن يعمل دون أن تكون هناك وسائل إعلامية تدعم المسيرة الاقتصادية أو المسيرة الثقافية في أي مكان. والكويت بفضل الله لديها رؤية واضحة، لديها تنوع في المشاريع الثقافية والوطنية، ولاحظنا أيضا على هذا السياق النهضة التشريعية التي بدأت منذ بداية تولي سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، سدة الحكم، النهضة التشريعية، إصلاحات غير مسبوقة حتى يعني طالت كل يعني مجالات الدولة فيما يتعلق، نتحدث عن قانون المرور، قانون المخدرات، قوانين الدين العام، قوانين يعني تصدر أسبوعيا لتواكب هذه النهضة التشريعية الكبيرة. لذلك هذا القانون، قانون تنظيم الإعلام، جاء في سياق هذه النهضة التي نعيشها في هذا التطور الكبير من رؤية ويعني قيادة سمو الأمير حفظه الله ورعاه، الذي يساهم في هذه في عملية البناء، ودائما تصدر كل أسبوع حسب قرارات مجلس الوزراء قوانين تواكب تطوير البيئة الإعلامية. وأيضا كما تفضلت أختي العزيزة بلا شك أن الإعلام دور مساهم، أيضا عندما يكون لديك مناخ إعلامي مناسب بلا شك هذا يساهم في تعزيز الثقافة، في تعزيز الجوانب الاقتصادية، في دعم المشاريع الدولية السيادية والكاملة في مختلف الجائحة. أيضا الكويت لديها خطة واضحة لتعزيز مكانتها الدولية وبيئتها الإعلامية من خلال هذه الرسائل، والإعلام الكويتي من يعني الإعلام الرصين الذي يتمتع باحترام كبير في الدول، وتاريخنا يشهد

0: في هذه الأمور، وكل العمالقة في الذين مروا على الصحافة الكويتية ساهموا في هذه النهضة التشريعية، في هذه النهضة الإعلامية، في مواكبة البيئة الإعلامية الكبيرة، ولديهم حتى يعني امتدادات خارج الكويت من خلال يعني دعمهم في القضايا العربية. الإعلام الكويتي ساهم في دعم القضية الفلسطينية منذ سنوات، ودائما يعمل في الإطار العربي والإسلامي ويعزز كل القضايا التي تهم المواطنين وتهم عملية الإعلام، مع توفير أيضا إطار يحفظ الحقوق ويصنع المحتوى المناسب دون تضليل، دون إساءة، دون تحريض.
1: نعم، إذن يجب مراعاة الإرث الإعلامي الطويل الرصين الذي أشرت إليه، وأيضا تطويع الإعلام الجديد، وأيضا تطور الإعلام في خدمة هذا المجال وتعزيز الهوية العربية والإسلامية في إعلامنا الكويتي. شكرا جزيلا لكم الدكتور غانم السليماني الأكاديمي والباحث السياسي.
0: شكرا لكم.

قدمت لكم إذاعة دولة الكويت برنامج رؤى وطنية، قدمته لكم هذا المساء دلال إبراهيم، نفذه مساعد المطيري، وأخرج هذا البرنامج الزميل سلامة العنزي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى أن نلتقيكم في الأسبوع المقبل.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
2: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
1: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق، كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

0: نايف بندر. تنفيذ عبد الله العنزي. ركن البادية. إخراج أحمد سعد الفضلي.
1: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا هلا ويا مرحبا فيكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج ركن البادية. أهلا بكم مع هذه الحلقة من ركن البادية، وطبعا أولى فقرات هذه الحلقة وأولى قصائدها وأول ما نبدأ فيه حلقتنا طبعا هو الوطن وحب الوطن، وقصيدة في الكويت الغالية والشاعر ناصر ستار العنزي.
2: يا دار وامجادك على الواسعة غير، مبدأ عمار وساقي المجد راهي، من باب تاريخ الرجال المناعير العظم رسالة ما لها الهام ضاهي، لتقصة حرة ولتسالف الطير رفرف جناحينه شموخ، وتباهي يرض سرايرها خزامة، ونوير نور على عرض السماوات، زاهي دار الكرامة للوجيه المسافير، حلالة عقودة الأمور النواهي، من عهد الأدمى والسيوف البواتير ظهيلها، من قمة المجد ظاهي، تشهد شعوب وتلتحقها طوابير، لا عين جحادة ولا قلب ساهي، يوم الزمن وقفات سد المحاذير، وقفاتها وقفاتها مثل ما هي، هذه كويت العز ديمومة الخير، أرض الصداقة والسلام المباهي، فضل لمع ومراية الوقت تعبير، فخر مديد وسر الأضداد واهي، من فيه غيرك لو تهب المعاصير، سد الخليج اليعربي بالتناهي، مهد الصباح اللي على دائرة السير، شيوخنا نسل الشيوخ الدواهي، أقرأ حضارات الدول دون تقصير، بس انتي من يشد انتباهي، يا موطنا الاحرار يما المواكير، ظلني ظل العزتي قبل جاهي، فيك اتجاهي والليالي مشاوير، ما لي عليك الا عليك اتجاهي، والراد ولا يا بلادي مصادير، عدة زلال وما رد العز راهي.
3: الكويت محلها حضر وبوادي، ما لها اليوم بين الكل دوره،
4: مش على الخير يا راعي السداد،
3: يا أمير أملنا.

0: وأيضا يشاركنا في هذه الحلقة زميلنا الشاعر حسن الوطري بهذه القصيدة.
1: يا من سهر عيني من أسباب غيبتك، عقبك ترى الأحزان للروح خاوت، يا شف روحي.

0: يا شف روحي بعد ما أعلنت صدتك، كل الدروب بوسط عيني تساوت. اللي ذكرت اللي مضى من صداقتك، عليك جيان الضماير تعاوت. ترى الجروح اللي من أسباب حضرتك، حاول تداويها لكن ما تداوت. تعال عالج من شكا حر طعنتك، تعال عالج من شكا حر طعنتك، لا زال ينزف دمها ما تساوت. تعال عالج من شكا حر طعنتك، لا زال ينزف دمها ما تشاوت. الحق على صرح بنيته برغبتك، قصور حبك من غيابك تهاوت. تفرق عن الخفرات دايم بميزتك، الخلق يا مخلوق دوم يتفاوت.
1: ركن البادية.
2: ويشاركنا أيضا في هذه الحلقة الزميل الشاعر المعروف علي خالد الطرقي. الطرقي يقول: أبكى أنا ملك نفسي، ماني ملك الظروف، كم لها والظروف تحد وحدها، أتعايش مع الواقع لو أني عيوف لين عسر الليال تلين عن شدها. أترككم مع زميلنا الشاعر علي خالد الطرقي.
3: في ظلال الولي منشي السحاب الجنوف، يسقي الأرض ما اللي ملا خدها، عقب ما هي بجردة من سمو مصيوف، ربعت قاعها من حدها لحدها. في ظلال الولي منشي السحاب الجنوف، يسقي الأرض ما اللي ملا أخدها، عقب ما هي بجردة من سموم الصيوف، ربعت قاعها من حدها لحدها. أنفض غبار همي واحتزم للصدوف، المقادير تقبل ما حد ردها، أبكى أنا ملك نفسي، ماني ملك الظروف، كم لها والظروف تحد وحدها. أنفض غبار همي واحتزم للصدوف، المقادير تقبل ما حد ردها، أبكى أنا ملك نفسي، ماني ملك الظروف، كم لها والظروف تحد وحدها. تعايش مع الواقع لو إني عيوف، لين عسر الليال تلين عن شدها. آدمي وتأثر بس أكابر وطوف، البلا نظرة الشمات لا لدها، شي بين السطور وشي بين الحروف، أشياء ما هي بتعجبني ولا ودها.

0: منقية شعر.
1: أهلا بكم أعزائي المستمعين مع فقرة منقية شعر، وهذه الفقرة نجمع من خلالها مجموعة من الأبيات اللي نرى بأنها يعني كانت نموذج للجمال في مبناها ومعناها. الأسبوع هذا اخترنا لكم هذه المجموعة. يقول الشاعر مهنا الأكلبي، يقول أنا كيف أعدل ماي للناس والمنعاج، وأنا فيها عيوب تبي من يعدلها، وأنا ليش أعرض نفسي النقد والإحراج، تركت لوادم معتدلها ومايلها، ماني بالرسول اللي سرى ليلة المعراج، ولاني بخلاقة لوادم وكافلها، لقيت بعدي عن غث الناس فيه علاج، هوات المجادة

تتعب اللي جادلها وجمال الرجل في لين جانب وطلق حجاج ويحفظ لصناع الجمايل جمايلها وجيها الحريم تزين بالكحل والمكياج وجيها الرجال تزين بجمل فعايلها. أما الشاعر مدغم أبو شيبة فيقول لا تنبهر لو تشوف الناس من بهره

والشهرة أما توطيتهن ولا توطنك. والشاعر مروي السديري يقول: ما تاقف الدنيا على من تجاهلك، كم ضاع فيها من كبار الهقاوي، اللي يبي وصلك وقربك يحصلك، وبعض المواقف ما تجيب المناوي، واللي يبي بعدك مع الوقت يهملك، مالك ومال اللي على البعد ناوي، هذاك لو ترضيه يرجع ويزعلك، ارضاك عنده مع زعلك متساوي. والشاعر دسمان بن مناحي السبيعي يقول: حتى ايش لو تطلع مع الصبح يا سهيل، حتيت من لدن الغصون ورقتها، وانا على موال مطولك يا ليل، اهزها عية تطيح ثمرتها، ما عاد بيها جعلها طير بابيل، اللي يرجع راسها لشعفتها، يوم انها صبحة وحنا مقابيل، من طيب نيتنا نعدل عوجتها، نسوقها بالطيب سوق الفناجيل، قدام نسمع فصح انقرقعتها، ويوم انها صارت على مثل ما قيل، تجودوا بيدينكم في رقبتها، يا صبر الارض اللي تضم الرجاجيل، نمشي عليها والنشامة تحتها. ويقول رحيم الغنامي، يقول: على وجهة سفر رحلة بلا عودة، أنا والشعر وأحلامي وموعدها، يهيضنا البياض اللي على السودة، ويفجعنا السواد بما تحت يدها، متى صرت بصلاحيات محدودة، وأنا اللي كنت ضد الداهية بدها، أمانة يا الختوم اللي لها جودة، تفكون السلاسل عن سواعدها، ترانا ما رضينا غير بالزودة، وبالرمن ولدها مثل والدها. ويقول الشاعر عبد الهادي أبو يدية، يقول: ظروف الأيام مستوية ومنعاجة، مرن تجي زينة ومرن تجي جينة، واللي يهين الرجال إن جوه في حاجة، عساه يحتاج ويحصل من يهينه.

0: البادية،
1: وأيضا مع شاعر آخر وصوت آخر، صوت جهوري، صوت من الأصوات الشعرية القوية، وهو الزميل مطلق الجريد، وهذه القصيدة:
2: أسأل عليك اللي يروحون ويجون، وأدور أخبارك ولا فيه طاري. هذه 3 شهور مرت على هون، ما بين ياسي والرجا وانكساري. أسري بلا وجهه على

0: قاف والحون الوين ساري وليه ماني بداري أسج مثل اللي لضاق ويسجون لعل بالوحدة يكون جباري وأقول يمكن هذه الليلة تكون آخر ليالي الشوق وتر المساري وارجع وانا صدري من الضيق مشحون ولاخذت من مسراي غير انهياري وكم قلت يمكن لهفة ايام وتهون واليوم فاريني من الشوق فاري لا الوقت نساني ولا كان لي عون كل ما مضت الايام تزداد ناري عليك يلي كنت لي ضحكة الكون وعن انكساري كان فيك انتصاري منك عرفت ان الهوى جرح وطعون وطعونه اكبر من طعون الشباري وعرفت ليه اللي يحبون يبكون من يوم صدري ضيقت الطواري ماني طبيعي واكثر الناس يدرون من التعب وجهي عليه المواري ودي بنسيانك ولكن وشلون انسى وانا احسك مع الدم جاري يلي نسيت احبابكم كيف تنسون محتاج منكم راي ولا استشاري.
1: القصيدة القادمة هي عن الطير، ومن شعراء الطير الصقارين المميزين الشاعر جمعان عايض العازمي. يقول جمعان عايض العازمي: أنت تنزه بين كازا وقادير وأنا على نقر الحرارة تحرى.
2: في عادل يبى الطير وقت المعابير، كف العدل بالنفس خيرا وشرا، لا تعدل الهاوي على غير تبرير، لصار مالك من وراها مسرة، أنت تنزه بين كازا وقادير وأنا على نقل الحرارة أتحرى، مشوقك طرد الولع بالمخاضير، يا من علينا بالهزاوي تزرى، خله لأبو تركي عشير المناعير اللي على فعل المراجل تجرى، هذاك فيصل يلجي هالمسافير شيخا على نهج المكارم مضر زبون، من قلت عليها التدابير من لاذ في حضرة جنابه تذر، هذا طرب باله اللي يقرنص الطير والصيد في هاك النواحي يطر، لجهزه شقر الحرارة المغاتير نوه وعن باقي المشاغل تبر، يقطع على رايه بعيد المشاوير لا يرغب النكبة ولا تنتطر، وياخذ من علوم العواسيس تقرير، وخلى معابير الحباري مقر، وحول على روض نفياضه مخاطير، وللسيل في عارض ركونه مجرة، ولا يرغب الا نادرات المواكير، كل اشقر فعله على ما تورى، ولا في جحن وافي عريض التشابير، ولا به من العذروب مثقال ذره، واللي انقر الدام عقل معاشير عقل خريش اللي فقع ثم فر، واللي انطلق للمبعدات المذايير، ضيق عليهم في صحاصيح بره، واخذوا لهم في خايع الوسم تقزير، وطفى لهيب بالولع زاد حرة، أقولها يا أمير حشمة وتقدير، يا من على نهج المكارم مضرة.

منقية محاورات. أهلا بكم أعزائي المستمعين مع فقرة منقية محاورات، واخترنا لكم في هذه الحلقة محاورة جرت بين الشاعرين العلمين الشاعر رشيد الزلامي والشاعر صياف الحربي رحمهم الله. البداية كانت عند رشيد الزلامي، والمحاورة مشهور بأنها كانت عن موضوع مقالة كتبها كاتب حربي يعني ينتقد الشعر المحاورة أو ينتقد الشعر القديم، ويطالب بأن يتجهون إلى كتابة الشعر الفصيح وشيء من هذا. فالمهم أن الزلامي بدأ وقال: يا سلامي هالسلام اللي خفيف دمه، معه جنسية ويبغاله جواز سعودي، مشكلة صياد

0: صارت بين أبوه وعمه والسبب ناس تدق الملح والبارودي. رد صياف وقال مرحبا بالشاعر اللي ما قدرت أذمه، الليالي ما تغير والزمان يعودي، الزلامي معه علمه وكل شي يهمه، مير لو يزعل تغير هالليال السودي. قال الزلامي كيف تدلي بالشهادة يا كبير الذمة، وانت ما شبلك ضوك غير قد حزنودي، صرت مثل اللي كبر وانكر لبنده سمه، والعرب في الصيف تعرف عدها المارودي. قال صياف العلوم اللي تحط الناس راس القمة، حبلها من يمكم يا صاحبي معقودي، ثوبك اللي ما ينوش الأرض غير بكمه، نزله للجمرة اللي فوق راس العودي. قال الزلامي ودي أكشف غلطتك للعالم الملتمة، أنت حربي تطالبني بورث جدودي، يا محبين العقال ومنكرين العمة، خصمكم فالآخرة عبد الله المسعودي. قال صياف أنتم رجال الشرف وعظامكم من سمة، اعبروا ذاك الطريق وحملكم مشدودي، أنت ما تدري عن البارود لين تشمه، مير لا ترمي بها في الوادي المسدودي. قال الزلامي لو يا صياف علمي تمسكه وتضمه، تاجده مثل العسل ولا حليب القودي، أنت تحسب جدنا داب يموت بسمه، مير أنا باذل النصرة طاقتي وجهودي. قال صياف وختم الطروق يقطع الله بيركلي ما يعرف الجمة، والتجارة يا العتيبي بابها محدودي، قبر كلي في تهامه بالتراب ندمه، تحفره بالليل الأظلم والعباد رقودي. كانت هذه فقرة منقية محاورات التي اخترنا فيها المحاورة اللي سمعتوها للشاعرين الكبيرين رشيد الزلامي وصياف الحربي رحمهم الله، ونواصل فقرات ركن البادية. وأيضا يشاركنا في هذه الحلقة زميلنا المعروف والإعلامي فهد الهويدي. فهد الهويدي بصوته المميز حقيقة خدم الشعر وساهم مساهمة كبيرة في نقل القصيدة الشعبية بصورة مميزة جدا، ويعني أتصور أن هذا الصوت الشجي الجميل وهذا الإلقاء المميز أضاف حقيقة الكثير للقصيدة. كذلك هو عرف الكثيرين بكثير من الشعراء من خلال صوته المميز. فهد الهويدي اختارنا اليوم قصيدة للشاعر الكبير عبد الله بن عون، وأترككم مع قصيدة عبد الله بن عون بصوت فهد الهويدي.
1: عسيب عليها الراعبية تجر الصوت وتهزه اليمنه ركد بالتفاتتها، تجر الونين لحالها والحمام سكوت، ليسمعها رع الولع ونتها، تخفف بجر الصوت عن صدرها المكبوت، وانا صرت من بدلها وهدم ضحيتها. عسيب عليه الراعبية تجر الصوت وتهزه اليمنه ركد بالتفاتتها، تجر الونين لحالها والحمام سكوت، ليسمعها رع الولع ونتها، تخفف بجر الصوت عن سترها المكبوت، وانا صرت من بدنا الاوادم ضحيتها. غريب لحنها ما يباعد لحن بخوت، عليها الله أكبر كن بخوت عمتها، وانا ظن في الورقة وظني هو المثبوت، شعاها المفارق لين هاضت قريحتها، لكن الأوراق يعالج إلا أوراق الموت، هو اللي ليمر المواليف شتت. عبد الله ابن عون.
2: ركن البادية. وهكذا انقضت هذه الحلقة، انقضت

نصف ساعة مع قصائد وفقرات هذه الحلقة من ركن البادية. في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات مراقب الحلقة الزميل عطالله فرحان العنزي، وبلا شك أجمل التحايا من المخرج أحمد سعد الفضلي. إلى أن نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قدمت لكم إذاعة دولة الكويت البرنامج الأسبوعي ركن البادية، أعده وقدمه لكم نايف بندر، ومن التنفيذ عبد الله العنزي. ركن البادية أخرجه لكم أحمد سعد الفضلي.

0: حين تنبض القلوب بحب الوطن. ويعلو صوت الحقيقة.
1: إذن هنا إذاعة دولة الكويت.
2: العاشرة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه خميس مشيط، ردود فعل عربية ودولية منددة بهجمات ميليشيا الحوثي المتكررة على المملكة العربية السعودية. في اليوم الثاني من عملية فجر اليمن، القوات الحكومية اليمنية تقول إنها تنفذ عملية عسكرية واسعة لتحرير مديرية الوازعية بمحافظة تعز. الرئيس الأمريكي يقول إن العمليات العسكرية الجارية ضد إيران ستنتهي قريبا، وقطر تؤكد أن جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران مستمرة ولم تنقطع. استشهاد 5 فلسطينيين في قصف متواصل للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. الرئيس الأوكراني يحذر من استعداد روسيا لتنفيذ هجوم واسع النطاق على أوكرانيا. الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه البالغ إزاء تزايد استهداف السفن التجارية وأطقمها في البحر الأسود. الرئيس الفرنسي يشرف على اختبار صاروخ باليستي عابر للقارات قادر على حمل رؤوس نووية. مصادر مطلعة تقول إن الولايات المتحدة تبحث مع الصين بدء زيارات متبادلة إلى المواقع النووية. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس مائل للحرارة إلى معتدل ورطب نسبيا على المناطق الساحلية، والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتظهر بعض السحب المتفرقة. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج. أعلى مستوى للمد في الساعة 8:39 صباحا، أدنى مستوى للجزر في الساعة 2:27 ظهرا. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة في الكويت 28، النويصيب 27 درجة، السالمي 24 درجة، الوفرة 26 درجة، أم المرادم 32 درجة، جزيرة جارو 30 درجة. درجات الحرارة العظمى المسجلة كانت في الكويت والسالمي 42 درجة، جزيرة جارو 35، الوفرة 44، النويصيب 40 درجة، أم المرادم 39 درجة. موعد شروق الشمس في الساعة 5:44 بمشيئة الله تعالى. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: من قلب الكويت، إذاعة دولة الكويت.
3: هنا الكويت،
4: هنا الكويت،
5: هنا الكويت،
6: هنا الكويت،
7: هنا الكويت،
8: هنا الكويت،
9: هنا
10: الكويت،
11: هنا الكويت،
12: هنا الكويت.
1: هنا الصوت الذي رافقكم منذ سنين.

0: كده على التاريخ
1: الوان من الفنون
2: من هنا
3: وهناك
0: صباح
4: اخبار جهير تاريخ الوطن تنقل ثقافته
5: نحن باقون هنا هذه الارض من الماء الى الماء لنا
4: وتحفظ تراثه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، وحياكم الله ويا هلا ومرحبا فيكم. الساعة المباركة وبرنامجكم ليالي الإذاعة يأتيكم من الأحد إلى الخميس على الهواء مباشرة من العاشرة وحتى الحادي عشر. يا هلا ومرحبا بالجميع من إذاعة دولة الكويت. مسي عليكم بالخير ومسي بالخير على زميلتي شاهة. مساء الخير يا شاهة.
1: مساءك ورد راشدة. مسي عليكم ومسي على السادة المستمعين، وقلهم حياكم الله معانا بحلقة جديدة من برنامجكم ليالي الإذاعة. طبعا برنامجنا منوع، نستضيف فيه ضيوف من شتى المجالات، أيضا عندنا فقرات متنوعة، فقرات مميزة، وأيضا فقرات مفيدة. كل هذا تسمعونه عبر أثير إذاعة دولة الكويت، طبعا برنامج ليالي الإذاعة.

0: في البداية مستمعينا تقبلوا تحيات فريق العمل، هذه تحياتنا من التقديم راشد الهلفي ومحدثتكم شاه اسكندر،
1: وهذه تحيات فريق الإعداد حنان بهبهاني وحنين الطرارو.
0: ويمسي عليكم بالخير فواز السريع من التنسيق والمتابعة،
1: وأيضا تقول لكم حياكم الله زميلتنا من الهندسة الإذاعية فرح بعركي.

0: ويحييكم سعود السهلي من التنفيذ.
1: هذه دعوة لكم أن تنضمون لنا بهذه الساعة، نقول لكم حياكم الله ويا هلا مرحبا فيكم. كل ما هو جديد يأتيكم في ليالي الإذاعة، هذه تحيات مخرج هذا العمل مشعل العميرة.
2: ليالي الإذاعة
3: بنكون معاكم في برنامج ليالي الإذاعة من الساعة 10 لغاية الساعة 11 مساء على إذاعة البرنامج العام 89.5 FM. خلكم معنا.

0: طبعا مثل ما عودناكم مستمعينا في بداية كل حلقة نتكلم عن مواضيع حلقتنا لليوم. أول فقرة من فقرات برنامج ليالي الإذاعة راح نتكلم عن أخبار الديرة وأيضا الأخبار الفنية وآخر المستجدات حول الفن، وأيضا عندنا فقرة فائدة طبية. طبعا الفقرة هذه مسجلة من دكتور متخصص في مجاله يعطينا معلومات قيمة ونصايح، وفي بعض الأحيان يعني ناخذ المعلومة فعلا من المصدر الموثوق. أيضا شنو عندنا راشد؟
1: وأيضا عندنا كذلك في نهاية هذا اليوم إن شاء الله ضيفة مميزة معنا في ليالي الإذاعة، نشكرها لقبول هذه الدعوة. وكذلك عندنا فقرتنا الخاصة بأخبار الديرة المتعلقة بهيئاتنا وزاراتنا ومؤسساتنا وأخبارنا الفنية، سواء كانت محلية أو خليجية أو عربية أو عالمية. وكذلك مساحتنا الحوارية اللي راح ندردش ونتكلم فيها أنا وزميلتي شاهة ونعبر عن آراء وأفكار الكثير من الناس حول هذا الموضوع، المساحة الحوارية. لكن نتقدم جزيل الشكر والامتنان إلى هذه الفرق وهؤلاء العاملين للأمانة مساء وصباحا على مدار الساعة من رجال ونساء بمختلف قطاعات الدولة، مؤسساتها وهيئاتها وزاراتها.

وأيضا القطاع العسكري، عساك مع القوة وبارك الله فيكم، بارك الله بجهودكم وهذه القرارات اللي تخرج لخدمة الوطن والمواطن والمقيم وكذلك الزائر للوطن العزيز الكويت. لذلك مهما قدمنا لهذا البلد ومهما عملنا لأجل هذا الوطن، يجب أن نعمل بجد وإخلاص واجتهاد لرفعة هذا الوطن الكويت، تاج على الرأس.

0: ليالي الإذاعة،
1: مواضيع مختلفة، منها الثقافي ومنها الاجتماعي ومنها الصحي، وما ننسى القانوني. في برنامج ليالي الإذاعة راح ناخذكم بجولة ثقافية اجتماعية متنوعة، نقدم فيها أهم المواضيع مع ضيوفنا المميزين اللي ينورونا في الاستديو.

حياكم الله ويا هلا مرحبا فيكم ونرحب بكل من انضم الينا بهذه اللحظه وبرنامجكم برنامج ليال الاذاعه على الهواء مباشره من اذاعه دوله الكويت. يا هلا ومرحبا فيكم للساعه 11 احنا معاكم ان شاء الله. نتكلم مساحتنا الحواريه يا جماعه. لما تسال واحد تقول فلان فلانه شنو تتمنين؟ الله اتمنى الصحه والعافيه والستر. يا فلان شنو التاج على الراس؟ قال لك الصحه. ايه هي تاج الراس؟ لذلك يقولك انت متى تحس بهذه النعمه اللي الله سبحانه وتعالى انعم عليك فيها وهي صحتك؟ متى تحس ان فعلا لها قيمه ولازم تحافظ عليها وتحاول انها تكون دائما بافضل شكل؟ تحاول انك انت تعدل الاكل عندك، تحاول ما تكثر بالدهون والاملاح، تحاول انك انت تمشي يوميا. ليش محتاج هذه الصحه؟ باي عمر، سواء في عمر الشباب، المراهقه، الكبار، الصحه يا جماعه ما تتعوض، عسى الله يديمها علينا وعليكم يا رب يا كريم. ولا تشوفون مكروه، لكن تخيل زور المستشفيات، عسى الله يعافي الناس يا رب. شوف اللي يتألم، شوف اللي خارج من عملية، شوف اللي راجع، شوف اللي عنده تحليل دم، شوف الناس هذه الله يشافيهم ويعافيهم. خذ لك جولة بس بسيطة، أو أنت زاير مريض راح تحس بالقيمة اللي أنت فيها. الحمد لله قاعد تمشي على رجولك، إيدك ما فيها أي شيء، أصابعك ما فيهم شيء، عيونك، راسك، يعني جلدك ماكو أي شيء عليه. اللهم لك الحمد والفضل والنعمة، هذه نعمة كبيرة تحتاج حمد وشكر أنك أنت تتبصر فيها وتطالع هذه النعم اللي أنت الله سبحانه وتعالى متعك فيها ولازم تحافظ عليها. تحافظ عليها من خلال مداراتك لهذه الصحة. احنا نتكلم اليوم شاهد مساحتنا الحوارية أن هذه الصحة

0: نعمة من رب العالمين ونحن نحافظ عليها. بعض الناس يحس في ألم يقول لك خلاص الألم راح، لكن ما في عوار، خلاص ما يحتاج أروح الطبيب.
1: صح،
0: ما أبي أروح الطبيب خلاص.
1: وإذا رحت الطبيب وشيكت على نفسك، أنت من صدقك شل الوسواس هذا، خلاص ما فيك شيء، دام أنك قاعد تمشي وتنام وتاكل وتشرب، خلاص الوضع طبيعي. لا طبعا، في بعض الأمراض تكون مثلا الأمراض الصامتة، راشد بعيد الشر عن المستمعين، يعني هذه تتطلب صراحة يعني تحليل أشعة، يعني في تحاليل دم، في بعض الأحيان في أمراض ما تبين داخل تحليل الدم، فلازم أنت تسوي فحوصات، في أشعة، في أمور كثيرة، أمراي، يعني في وايد أمور الواحد لازم يتحرص ويشيك على نفسه. يعني مثلا تحليل الدم يقول كل 6 أشهر، أو في ناس يقولون مثلا كل سنة، في فحوصات معينة تكون كل سنة، في فحوصات تكون كل 3 أشهر، على حسب طبعا حتى التحليل. يعني مثلا تحليل السكر يكون عندك بالبيت، تشيك بأي لحظة حسيت بدوخة أو حسيت الضغط كذلك، وغير الأشياء الثانية.
0: في أعراض، يعني في أمراض صح التعبير ما في لها أعراض على الجسم.
1: صح، هذه الأمراض الصامتة اللي ذكرتها
0: بالضبط. أنا تدليلا على كلامك وعلى نفس السياق اللي تفضلت فيه، اليوم مراكزنا الصحية ودولتنا الكويت الحبيبة الغالية مو مقصرة مع المواطنين وغير المواطنين. عندك فحص دوري، روح تفضل إلى المركز الصحي واعمل فحصك مجانا. مجانا، قدم بطاقتك دكتور.
1: لا، والتحليل يطلع بسرعة ترى، يعني مو نفس أول. صحيح. يعني الأمانة إحنا مجربين، يعني تحليل الدم في بعض التحاليل تطلع بنفس اليوم، وفي بعض التحاليل اللي تقول لك لا، مثلا يروح المختبر المركزي وكذي ممكن يطول يوم يومين بالكثير.
0: خليه يطول يومين 3 أسبوع، لا تراجع مرة ثانية، بسهل بسهل يوصلك التقرير بسهل، وروح حق الدكتور انت تتعامل معاه في طب العائلة موجود.
1: لا، وقبل سهل يوصل لك بتطبيق سالم يعني اسرع.
0: شوف يعني كل هذه الامور موفرة، انت شو اللي ناقصك؟ انك انت فقط تبادر بهذا الامر وتنقل هذه المعلومة. وايضا علاوة على ذلك، هذه العلاوة الاخيرة مخرجنا اللي راح نتكلم عنها اليوم اللي قاعد يظهر لنا بالميديا، البعض يعني يلقي بهذه المعلومة الطبية، يا جماعة هذا الفيتامين، هذا الكريم، هذا وهو مو صاحب اختصاص، والناس تتداول هذه المعلومة دون اللجوء ومن غير اللجوء الى الطبيب المختص والمعني بهذا الامر، ويتداولون هذا الامر انه هو الصحي والصحي. اليوم اللي ينفع حق راشد ما ينفع حق شاهة، واللي ينفع حق شاهة ما ينفع حق فرح. فهذا الأمر يا جماعة اللي يصلح لك ما ينفع حق أخوك أو حق أختك. الجسم يختلف، البنية تختلف، الأمور كلها أنت الدم، أنت أخوان لكن أنت أو موجب وهي أي بي مثلا،
1: عدل.
0: فهذا الأمر مختلف تمام. لذلك نتمنى السلام للجميع، واليوم راح نتكلم عن هذا الوعي وهو الوعي الصحي.

0: وصلنا معكم مستمعينا إلى فقرة أخبار ديرتنا الحبيبة الكويت وآخر المستجدات. أول خبر عندنا عن وزارة الصحة تطلق حملة وطنية للتوعية بالأمراض المزمنة غير المعدية.
1: إذن أطلقت وزارة الصحة مستمعي الكريم فعاليات الحملة الوطنية للتوعية بالأمراض المزمنة غير المعدية والكشف المبكر عنها في مجمع الأفنيوز، على أن تستمر طوال شهر أكتوبر في عدد من مراكز الرعاية الصحية الأولية، وتختتم في 29 من الشهر الجاري بديوان عام الوزارة.
0: وتركز الحملة على التوعية بأمراض القلب والشرايين والسكري والسرطان والأمراض التنفسية المزمنة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز الصحة العامة ونشر ثقافة الوقاية والكشف المبكر.
1: وزارة الصحة يعطيكم العافية ومشكورين وقواكم الله، دائما مميزين بعطائكم وحملاتكم التوعوية. وزارة الصحة شكرا جزيلا.

0: وخبرنا الثاني عن وزارة الأشغال تفتتح مركز الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة.
1: افتتحت وزارة الأشغال العامة مركز الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة في مقر الوزارة بهدف تسهيل إنجاز معاملات المراجعين والموظفين من ذوي الإعاقة وتوفير بيئة خدمية تراعي احتياجاتهم.
0: ويضم المركز مجموعة من الأجهزة والتقنيات المساندة، من بينها جهاز للترجمة الفورية بلغة الإشارة، وأجهزة لتكبير النصوص ومساعدة ضعاف البصر والمصابين بعمى الألوان، إلى جانب جهاز للقراءة الفورية للمكفوفين وطابعة بلغة برايل.
1: ويأتي افتتاح المركز ضمن جهود الوزارة لتطوير خدماتها وتعزيز سهولة الوصول إليها وإنجاز المعاملات بكفاءة ويسر. الأشغال قواكم الله ومشكورين، ما تركتوا شيء، ما شاء الله عليكم تبارك الرحمن، يعني بجميع فئات المجتمع دائما تقدمون كل ما هو سهل وبسيط ومميز لخدمتهم. شكرا لكم.
0: وخبرنا الثالث عن وزارة الداخلية تضبط 61 مخالف ومطلوب في حملة أمنية بسوق الجمعة.
1: نفذت وزارة الداخلية ممثلة بمديرية أمن محافظة الفروانية حملة أمنية في سوق الجمعة بمنطقة الري بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، وذلك ضمن جهودها المستمرة لضبط المخالفين والمطلوبين وتعزيز الأمن والنظام العام.
0: وأسفرت الحملة عن ضبط 61 مخالف ومطلوب، إلى جانب تحرير 15 محضر مخالفة، مؤكدة استمرار الحملات الأمنية والرقابية لضمان الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في البلاد.

0: وخبرنا الرابع والأخير، دولة الكويت تطلق مشروع المنصة الوطنية الرقمية للثروة الحيوانية.
1: طرحت الجهات المعنية مشروع المنصة الوطنية الرقمية للثروة الحيوانية في خطوة تهدف إلى تطوير منظومة الثروة الحيوانية في الكويت وتعزيز التحول الرقمي ودعم الأمن الغذائي.
0: ويهدف المشروع إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة وموثوقة تسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمربيين ورفع كفاءة الرقابة وتعزيز صحة الحيوان وتحسين منظومة التتبع وسلامة الغذاء.
1: كما تعتمد هذه المنصة مستمعين على تقنيات الذكاء الاصطناعي وكذلك تحليل البيانات، بما يساهم في توجيه الدعم إلى مستحقيه وحماية المال العام وتوفير معلومات دقيقة تدعم اتخاذ القرار والتخطيط المستقبلي، بما يعزز استدامة الثروة الحيوانية وتحقيق الأمن الغذائي في البلاد. كواكم الله، شكرا لكم. هذه هي المشروعات التي تهدف دائما إلى التطوير أول بأول والمتابعة، لذلك نحتاج إلى تضافر الجهود سواء من المربين ومن الجهات المعنية. شكرا لكم، عساكم على القوة.
0: هذه طبعا كانت أخبارنا المحلية لهذا اليوم، خلكم معنا.
2: ليالي الإذاعة، برنامج ليالي الإذاعة، تابعونا على إذاعة دولة الكويت وآخر الأخبار الشبابية والفنية.

0: وصلنا معكم مستمعينا إلى فقرة أخبار فنية وآخر أخبار الفن حول العالم. خبرنا الأول عن مسلسل البئر المظلم قريبا.
1: قريبا يقول لك بدأ فريق عمل المسلسل التركي الجديد البئر المظلم أولى خطوات التحضير للعمل من خلال عقد جلسة قراءة السيناريو اللي جمعت أبطال هذا العمل وفريقا للمرة الأولى استعداد لانطلاق عمليات التصوير خلال الفترة القادمة إن شاء الله.
0: المسلسل من إخراج نزاكة جوش كون، بينما كتبت السيناريو دينيز أكشاي، ومن المقرر تصوير أحداث العمل في مدينة توكات التركية.
1: يقول لك شكلت هذه الجلسة وهي جلسة قراءة السيناريو الأول محطة أساسية في التحضيرات لهذا العمل، إذ اجتمع خلالها أبطال البئر المظلم وفريق العمل للتعرف على الشخصيات ومساراتها الدرامية قبل الانتقال إلى مرحلة التصوير.

0: ليل خرمس يواصل تصوير مشاهده باجواء من الرعب والغموض.
1: يواصل فريق مسلسل ليل خرمس تصوير مشاهده في العاصمه الاماراتيه ابو ظبي داخل احدى السفن السياحيه اللي هي الكروز اللي تشكل موقع رئيسي لاحداث هذا العمل، يقول لك وسط اجواء مليئه بالغموض والرعب والتشويق.
0: ويعتمد المسلسل طبعا على الاجواء الليليه والممرات المغلقه وصوت البحر اللي يخرع بالليل طبعا، يعني عشان يضيفون طابع من الخوف والترقب على هذه الاحداث.
1: وهذا العمل يضم نخبه من النجوم ابرزهم الفنانه هدى حسين وايضا الفنان عبد المحسن النمر وكذلك الفنانه امل عرفه وايضا الفنان حبيب غلوم وايضا الفنانه سعاد الشطي وكذلك غاده زجالي الى جانب مجموعه من الفنانين. نقول لهم ليل خرمس عساكم على القوه، بدينا نحس بالرعب من خلال هذه المعطيات الاوليه، منتظرين هذا العمل.

0: وخبرنا الثالث عن الفنانة منى شلبي تنتهي من تصوير فيلم فرقة الموت.
1: انتهت الفنانة منى شلبي من تصوير جميع مشاهدها في فيلم فرقة الموت اللي يجمعها بالنجم أحمد عز بعد فترة من التصوير في عدد من المواقع المختلفة.
0: وتجسد الفنانة منى شلبي خلال فيلم شخصية جديدة ضمن أحداث دور في إطار من الأكشن والتشويق وتتخللها العديد من الصراعات والمطاردات.
1: ويقولك يشارك في هذه البطولة وهذا الفيلم آسر ياسين ومحمود حميدة وبيومي فؤاد وخالد كمال، وهو من تأليف صلاح الجهيني ومن إخراج أحمد علاء الدين مع حفظ الألقاب. نتمنى التوفيق لكم وننتظر هذا العمل على شوق فرقة الموت.

0: ليالي الإذاعة.
1: بنكون معكم في برنامج ليالي الإذاعة من الساعة 10 لغاية الساعة 11 مساء على إذاعة البرنامج العام 89.5 FM. خلكم معنا.
2: حياكم الله ويا هلا مرحبا فيكم، ونرحب بكل من انضم إلينا في هذه اللحظة وهذه الساعة برنامجكم ليالي الإذاعة على الهواء مباشرة من إذاعة دولة الكويت. إذا وصلنا معكم إلى فقرتنا وهي الفائدة الطبية، اللي نشكر حقيقة أطبائنا الأعزاء الكرام على قبولهم هذه الدعوة من خلال هذه الفقرة التسجيلية وتقديم النصائح بشكل مباشر وسلس وبسيط، قد تستفيد منها بالدرجة الأولى أو تنقل هذه المعلومة إلى شخص فعلا يحتاجها. راح أترككم مع الدكتور علي صراف، اختصاصي أول إصابات اليد.
3: فائدة طبية.
4: يا هلا ومرحبا مستمعينا في برنامج ليالي الإذاعة في فقرة جديدة اسمها فائدة طبية. معاكم الدكتور علي شعبان صراف، اختصاصي أول إصابات اليد. موضوعنا اليوم الكل يسألني عنه، كل ما يشوفني أحد على طول يسألني عنه، ألا وهو

0: وطقطقة الأصابع. الكل ما يشوفني على طول يسأل دكتور هل فيها مشكلة إذا طقطقت الأصابع، وشنو ممكن تؤدي إذا كان في مشكلة؟ طبعا إحنا الإشاعات اللي نسمعها في مجتمعنا كثيرة وشائعة بأنها ممكن تسبب خشونة، ممكن تسبب مشاكل بالمفصل، لكن في الحقيقة ترى طقطقة الأصابع يا جماعة الخير ما تسبب أي مشكلة نهائيا. سووا دراسات عليها ما يقارب 20 سنة، من هل إذا كان الشخص اللي طقطق أصابعه ممكن حقيقة يحوشه خشونة، التهاب، أيا كان، وما قدروا يشوفون مشكلة من بعد 20 سنة. هذه الدراسات سووها على يعني نقول لكم فترة طويلة، يعني مو توا سنة سنتين وجربوا وبس وشافوا من أن طقطقة ما أثرت ولا سببت أي مشكلة، لا، سووا شخص قاعد يطقطق أصابعه لمدة 20 سنة وشاف بعدين فحص هل في التهاب أو في خشونة، ولم يتم إثبات أي من هالأمور هذه. وبالعكس كثير من الاختصاصيين والخبراء نقول بأننا ترى يا جماعة الخير طقطقة الأصابع ما تسوي شيء. هي من ناحية نفسيا في ناس ما تتقبلها في الحقيقة، الصوت نفسه والطقطقة هذه في ناس ما يقدرون يتقبلونها، ولكن من ناحية العلمية ترى هي ما تسبب أي مشكلة. بعض الأحيان النادرة اللي شخص يكون عنده مرض، يعني في مرض مزمن، يطقطق أصابعه بطريقة غلط اللي ممكن تسبب مشكلة بسيطة لو هي في بعض الأربطة، لكن مع شوية علاج تفتش منه. فبالصج إذا الشخص قاعد يطقطق أصابعه يوميا ترى ما راح يصير ولا شيء، لا خشونة لا روماتيزم ولا التهاب. مني أنا اختصاصي أول في علاج إصابات اليد، خبرة فوق 20 سنة، أقول لكم طقطق يدك لين تقول بس، ما راح يصير شيء وما راح تتأثر يدك، هي فقط أمر نفسي. وشكرا في هذه الفائدة، نراكم في حلقة جديدة.
1: إذا يا جماعة طقطقوا أصابعكم مثل ما أنتم حابين، هذا هو كلام الدكتور. شكرا للدكتور علي الصراف، اختصاصي أول إصابات اليد، لذلك هذه الفائدة الطبية لكم أنتم بالدرجة الأولى. قد يكون هناك معتقد خاطئ، إحنا نقضي على الشك باليقين من خلال أطبائنا. شكرا دكتور علي.

0: ليالي الإذاعة،
1: مواضيع مختلفة، منها الثقافي ومنها الاجتماعي ومنها الصحي، وما ننسى القانوني. في برنامج ليالي الإذاعة راح ناخذكم بجولة ثقافية اجتماعية متنوعة، نقدم فيها أهم المواضيع مع ضيوفنا المميزين اللي ينورونا في الاستديو.

0: وصلنا معكم مستمعينا إلى فقرتنا الأخيرة وهي فقرة ضيف الليلة. طبعا مثل ما دردشنا وسولفنا أنا وزميلي راشد في بداية الحلقة عن مساحتنا الحوارية عن الصحة، طبعا نعمة كبيرة، الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، لا يعرفها إلا طبعا المرضى. الصحة فعلا الواحد لازم يحافظ على صحته، الوقاية من الأمراض تبدي من المعلومات الصحيحة. في ناس مثلا عندهم عادات بسيطة يمارسونها بحياتهم اليومية لكن هي ممكن تضر بصحتهم، أهما ما يدرون ولا حتى عارفين. لازم طبعا يسألون مختص أو دكتور في مجال معين علشان يتأكدون من هذه المعلومة ويحافظون على صحتهم. اليوم راح نسلط الضوء على فريق الخطوة الأولى ونتعرف على رسالته وأبرز أنشطته التوعوية ودوره في خدمة المجتمع وتعزيز مفهوم الوقاية، مع ضيفتنا اللي منورتنا باستديو نائب الرئيس في فريق الخطوة الأولى للوقاية من الأمراض الأستاذة أفراح الخراز. مساك الله بالخير.
1: مساك الله بالنور، يا هلا ومرحبا.
2: حياك الله أستاذ أفراح ويا هلا ومرحبا فيك. والموضوع الصراحة والفريق والاسم يشد الأمانة، وإحنا تكلمنا في مساحتنا الحوارية في البداية، هل الفريق هذا أتى من خلال المعتقدات الخاطئة اللي موجودة عندنا؟ الناس قاعدة تعتقد أشياء، يعني مثل قبل شوي يعني شيء بشيء يذكر، كان معنا الدكتور علي الصراف، كنا نعتقد يا جماعة لا طقطقون أصابعكم ترى ينشف المفاصل، طلع الحكي مو صحيح، قال يبغى طقطقوا أصابعكم على راحتكم. صح. فهل جاء هذا الفريق التوعية الصحية من باب أغلب المعتقدات الخاطئة اللي موجودة عندنا أو من شيء آخر؟
1: اللي نشر، إحنا هدفنا نشر الوعي في المجتمع. المؤسسين الفريق كانت لهم تجارب شخصية أنهم اخسروا أهلهم وقربائهم في مرض السرطان، فحبوا أن يوعون المجتمع فكونوا الفريق هذا. احنا الوقاية من الأمراض عامة نتكلم فيها، لكن صار عندنا تركيز أكثر على مرض السرطان.
2: نعم، إذا من خلال هذا المرض عسى الله يعافي الجميع يا رب يا كريم. نعم. إن شاء الله. وكثير من الناس للأمانة يعني في تطور العلم اليوم والطب بشكل عام سواء بالكويت عندنا أو بالعالم بشكل أجمع وعلى مستوى الخليج كذلك، إن الحمد لله هناك علاج وعلاجات كثيرة موجودة لعلاج أنواع السرطان المختلفة، خصوصا إذا الإنسان اكتشف هذا الأمر في مراحل الأولى.
1: صح، هذه حملتنا الحين، إحنا شهر 10 عندنا حملة مسمينها شناطرة.
2: شناطرة
1: اخترنا اسم
2: يعني ناطر ما له شغل بس شناطرة.
1: لا هو لا. شهر 10 لأنه متخصص في البريست كانسر.
2: صحيح.
1: فسميناها شناطرة بادري بالفحص المبكر.
2: نعم.
1: طبعا اخترنا الاسم انه اسم بسيط بالكويتي عشان
2: متداول. صحيح.
1: بالضبط. فيها احنا نركز على التوعية بضرورة الفحص المبكر لسرطان الثدي، لأن سرطان الثدي إذا اكتشف في مراحل الأولى توصل نسبة شفاء إلى 85%.
2: ما شاء الله.
1: فمن كذي نقول حق
2: كم مرحلة أستاذة؟
0: أربع
2: مراحل.
1: استيج في ما شاء الله تبارك الرحمن الاستيج ثير وتشافوا، يعني معنا انضموا
0: في الرابعة وتشافوا.
1: انضموا معنا بالفريق متعافيات. متعافيات من السرطان، الحين هم قاموا يطلعون توعية.
0: صح، نوايد قابلنا أيضا، يعني تبارك الرحمن، يعني بفضل رب العالمين ما واصلين المرحلة الرابعة ومنتشر وتشافى والحمد لله. يعني الواحد لازم يكون عنده أمل يعني برب العالمين أنه فعلا مو المرض يقدر مثلا يسيطر عليك، رب العالمين هو يقدر يشافيك أيضا.
1: بالضبط. واحدة من المتعافيات تتصلوا عليها قالوا لها باقي لك شهرين وتموتين. طبعا هذا مو هني، مو بدولتنا، برا. قالت لهم مو أنتوا اللي تحددوا لي.
0: صح، رب العالمين،
1: مو انتوا اللي تحددوا لي. وما شاء الله تبارك الرحمن من هالحكي هذا صار لها ان باقي لها شهرين، الحين صار لها 7 سنين.
2: ما شاء الله لها طولة العمر بالصحة والعافية. كل نسمعنا يا
0: بس
2: رب.
0: طبعا اهم شيء استاذة الواحد لازم يكون عنده مثلا امل برب العالمين، لازم أكيد. مثلا الواحد ما يستسلم حق المرض.
1: أكيد.
0: اهم شيء الصحة النفسية، ولا ايش رايك؟
1: صح صح، الصحة النفسية يمكن انا اتوقع يعني ان تاخذ 80% لما انت بس يقولون، في ناس يقولون لهم مرض السرطان تقول لك بموت.
0: صح، في بعضهم على فكره ما كانوا يدرون حايشهم هذا المرض كلش، ما قالوا لهم، قالوا لهم مرض ثاني وفعلا تشافوا.
1: اي في، انا اقول لك هذه قالوا لها شهرين وتموتين، وقالت لهم مو انت اللي تحددوا لي انا. يعني تخيلي كانت تروح وتاخذ الكيماوي وتروح تجيب عيالها من المدرسة وترد تطبخ قداها وترد مرة ثانية.
0: طيب. ما شاء الله هي قوية.
2: طيب أستاذ أفراح، شنو تركزون بهذه الحملة التوعوية اللي شناطرة؟ هل في يعني اللي يزوركم للموقع، موقعكم وين؟

0: تكون في المجمعات راح تكونون ولا وين في هذه الحملة؟
1: مدارس، مول، بالجامعة،
0: تزورونهم.
1: في كل مكان يكون عندنا تواجد.
0: طيب شنو محتوى هذه الحملة؟ شنو المحتوى اللي راح تقدمونه للمتلقي؟
1: التوعية نفسها حق سرطان الثدي.
0: يعني قصدنا فيها صور، فيها تجارب سابقة، فيها حالات دشة تجربة تتكلم.
1: بالضبط، احنا نكون موجودين اعضاء الفريق، ويكون معنا ساعات متعافية من مرض

0: من نطلع حق مدارس، حق مثلا نسوي ورش باماكن وكذي. عقب الورشه يجون حريم حق المتعافيه اللي تكلمت، يقولون لها انت شوي شجعتينا نروح نفحص، يعني احنا خايفين.
1: يعني الأمانة شكرا لهم حقيقة، المتعافين الله يعافيهم يا رب ومن عليهم بدوام الصحة والعافية، على هذا الالتزام وهذه الشجاعة أن يتكلم في هذا الموضوع. صح. يمكن الأشخاص اللي يتعرضون لهذا الأمر وتشافون بعد الله سبحانه وتعالى ما يحب يتكلم في هذا الأمر، خلاص يحب ينساه، فشكرا لهم الأمانة على هذه المبادرة.
0: بالضبط، يعني الحمد لله عندنا عدد كبير الحين. أول ما بلشنا احنا أول من أوائل الداعمين لمرضى السرطان، أول ما بلشنا ما كان في أحد يطلع يتكلم تقول إن أنا كنت مصابة. الحين ما شاء الله تبارك الرحمن العدد في الزياد.
2: عدل، لكن أيضا إحنا ودنا نعرف أستاذة أفراح شنو رأيك بمستوى الثقافة الصحية في مجتمعنا في الوقت الحالي؟
0: إحنا ما شاء الله مجتمع مثقف بس نخاف.
2: شلون؟
0: نخاف، يعني إحنا ندري.
2: نخاف نفحص.
0: نخاف.
2: ليش؟
0: يعني أكثر الحريم اللي يجون لما يكلمون نخاف. تقول لها أنا مثلا في وحدة جت تقول أنا عندي أعراض. بس اخاف
2: اخ
0: اخاف اروح، اخاف اسمع الكلام ان يقولوا لي ان انت مصابه.
2: اي وبعدين
0: ما في ما يروحون. بس ما شاء الله هذا المتعافيات اللي قاموا يطلعون التوعيه عندنا وايد جرأوا الناس لما تقول لها ان انا كنت مصابه وصار فيني طبعا، وتقول لها مراحل العلاج الكيماوي والشعر شلون طاح، وتقول لها كذي، بعدين تقول لهم ان شوفوني انا شلون واقفه قدامكم وياي اتكلم وما فيني شيء والحمد لله عايشه حياتي. عندنا وحده من المتعافيات الحين ما شاء الله كاتبه، عندها 5 كتب
2: ما شاء الله.
0: تقول لها شوفي شلون السرطان غيرني.
2: صح، لكن انا ودي اعرف استاذه افراح، يعني اللي تخاف تفحص شلون تقنعونها وتخلونها تروح تفحص؟
0: قلت مثل ما قلت لك المتعافيات
2: اللي هم اللي يقنعونها،
0: هي لما تجي يا ان في دكتوره أن تكون معنا يا أن متعافية هي تكلمها. إذا أنت إذا يعني أنا أقول حق اللي جاية خايفة، ما تحبين أهلك، ما تحبين عائلتك، ما تحبين أسرتك، إذا تحبينهم لازم تروحين تفحصين وتديرين بالك على نفسك.
1: الفئات العمرية المستهدفة أستاذ أفراح؟
0: هو أول كان يقولون إن سرطان ثدي يصيب المرأة فوق 40، لكن الحين من العشرينات تضح. فاحنا قاعد ان نطلع مدارس ثانويه
1: حتى نوضح الصوره اكثر ايضا للمستمع الكريم. هل ايضا اللي عندها ابناء هي المعرضه لهذا الامر، ام حتى اللي لم يسبق لها الزواج؟
0: حتى ساعات يكون لها مثلا تاريخ مرضي العائله فيه
1: فعادي ممكن ينتقل.
0: تكون مصابه،
1: وممكن الاصابه هذه يتم عليها يعني يتم القضاء عليها نهائيا
0: باذن الله
1: ان شاء الله من خلال. طيب شنو اهم الجهات الحكوميه اللي تتعاون معاكم؟
0: أمس كان عندنا معرض في مركز الكويت للسرطان، طبعا وزارة الصحة يعني وايد عندنا تعاون معها، طبعا عندنا تعاونات مع جهات حكومية وجهات خاصة.
2: عدل، لكن أيضا احنا ودنا نعرف شنو أبرز الأنشطة والمبادرات اللي تقدمونها.
0: الحين شهر أكتوبر عندنا حملة شناطرة مثل ما قلت لكم، في عندنا بالعطلة الصيفية يكون عندنا أنقذ وزنك حق البراعم
2: أطفال.
0: بالضبط، الصيف فترة طويلة والياهل فيه تتغير نومتهم، يتغير الأكل، يجابلون الآيباد، فإحنا شنو نسوي؟ نحط مدرب حق الصبيان ومدربة حق البنات، نسجلهم وناخذ أوزانهم.
2: عدل، زي ايش معنى اخترتوا البراعم؟
0: لا الكل، بس إن في الفترة الصيفية نسوي حق البراعم لأن إجازة.
2: عادل، إنزين
0: ماكو دراسة.
2: عادل، أعمارهم من عمر كم لكم؟
0: من 6 سنين ل12 سنة. هذا بالصيف، وآخر الصيف نأخذ الأوزان ويصير فيه تكريم، في رمضان حق الكبار.
2: عدل، لكن أنا ودي شوي أسلط الضوء على طبعا حملة البراعم. البراعم شنو يقدمون لهم وشلون تقنعهم؟ يعني طفل يبي يأكل كاكاو، يبي حلويات، سكريات، وجبات سريعة، مشروبات غازية، شلون تقنعونه أنه يحافظ على وزنه؟
0: هذا لازم يكون مع الأهل طبعا، مو بروحنا إحنا، لأن إحنا لما يجونا الأهل راح يجونا كم ساعة.
2: عدل،
0: اي بس التوعيه لازم بعد تكون عند الاهل، ان مثلا لا تعطونا وجبات سريعه. احنا شنو قمنا نقدم لهم؟ نقدم لهم وجبات صحيه، لما يروحون يلعبون ويون نعطيهم فواكه، حتى لو نعطيهم مثلا سويت نعطيهم سويت صحي. فهذا الشيء ربط بيننا وبين الاسره، ان احنا ترى احنا قاعد نقدم كذي، اذا انتم ما تبون يختر بهذا كله لازم انتم تساعدونا.
1: اليوم كم عمره فريق خطوه اولى؟
0: فريق خطوة الأولى من 2015.

0: إذا يعني حملاتكم كثيرة كل سنة عندكم حملات ها على مدار
1: هذه حملات ثابتة
0: حملات ثابتة اللي تبتدي من سبتمبر أو من أكتوبر
1: أكتوبر شناطرة هذه حملة عندنا ثابتة أنقص وزنك البراعم
0: جدولكم الزمني أساسا يعني أنتم شو معتمدين تبتدون من أكتوبر إلى نهاية مايو مثلا
1: لا إحنا طول السنة
0: طول السنة وعندكم برامج كثيرة
1: كثير وايد يعني شهر اثنين يكون معنا بيوم السرطان إذا ما في شيء من يتعدل الجو نسوي وكثون نسوي ماراثون حق الاحتياجات الخاصة حق المدارس يعني كل شيء نسوي
0: الفرق كثيرة أستاذة أفراح اليوم شو اللي يميزكم فريق خطوة أولى عن غيركم أعرف أن هذا شغل فريق خطوة أولى
1: يصير أمدح نفسي أمدح فريقي
0: لازم يعني الجهود مبذولة
1: نجاحنا
0: إحنا نشكرهم للأمانة والدليل حضرتكم حضرتك اليوم معنا
1: أتشرف فيكم بس الأمانة الحمد لله يعني أن إحنا كنا بادلين مجهود الحين قاعد نشوف ثمرة المجهود هذا لما تيجي جهة حكومية تطلبك
0: الله.
1: لما يجون جهات حكومية والله فريق خطوة الأولى نبيكم مشاركين فهذا هني إحنا نحس أننا نجحنا
0: كم عددكم؟
1: 45
0: ما شاء الله زدتوا في الآونة الأخيرة قل العدد
1: العدد يزيد وينقص على حسب ظروف الأعضاء يعني
0: يعني يقدر أحد الآن يسمعنا حاب ينضم لكم
1: إيه نعم
0: في شروط معينة
1: لا أنه يكون عمره بس فوق 18
0: فوق 18 سنة وينضم لكم وشنو هو توجهه وين يخدم أي شنو القطاعات اللي عندكم يعني في مخاطبة للجمهور في تسويق في علاقات عامة في شلون تقسيمة الفريق عندكم
1: إحنا بالفريق نخليك تمر على كل هذيلة نشوف ميولك وين نجاحك وين ونخليك في المكان هذا
0: منو كل هذيلة نبي نعرفهم
1: العلاقات العامة اللي قلتها يعني إحنا الحين بالإدارة تقريبا 6 مناصب
0: ما شاء الله.
1: حلو الرئيس نائب الرئيس العلاقات العامة أمين السر كل عضو في الإدارة عنده لجنة
0: عنده فريق خاص
1: لجنة
0: أي لجنة
1: أنت شنو تحبين أنت شنو تحب شنو حاب مثلا أنت تكون مثلا بالعلاقات العامة أنت تقدر تطلع تقدر تروح تكلم تروح العلاقات العامة تحب تسجل شاطر في الكمبيوتر تكتب المحاضر يروح
0: عمل تطوعي يعني بحت
1: لا تطوعي
0: شنو المجمعات التجارية معاكم متعاونين إذا حابين تقدمون شيء تعرضون شيء يقولك حياكم الله على طول
1: في مجمعات متعاونة في مجمعات شوية عندها شروط ممكن يعني يحق لها أن تحط شروط والتزامات شوية بس وفي مجمعات لا ترحب فينا يعني
0: ترحب بالفكرة
2: عدل لكن أيضا إحنا ودنا نعرف هل المجال مفتوح للبنات والشباب ولا فئة معينة من المجتمع
1: فريقنا بنات وشباب
2: عدل لكن شلون تختارون المواضيع الصحية اللي تركزون عليها في حملاتكم التوعوية هل يتم مثلا في طبعا اجتماع ولا مثلا على حسب المجالات أو التخصصات اللي موجودين من قبل الأعضاء
1: احنا تركيزنا أكثر شيء على مرضى السرطان لكن تكلمنا في الضغط في السكر يعني الأمراض المزمنة اللي قاعد تنتشر في الآونة الأخيرة
2: عدل لكن شلون يتم اختيار المواضيع
1: اللي مثلا يعني مثلا الحين احنا طالعين كنا طالعين في زيارة حق أطفال السرطان خلصنا الزيارة جتنا ولية أمر جزاكم الله خير ما قصرتوا شيء حلو منكم لكن أنتوا وينكم عن الصحة النفسية وينكم عن الدعم النفسي اللي احنا محتاجينه الأهل محتاجينه
2: صح.
1: تواصلنا مع المستشفى نطلع أخصائيات حقهم
2: عدل لكن أيضا ما يعني ما فكرتوا تسوون مثلا حملات توعوية لكبار السن في بعض الأحيان يحوشهم اكتئاب يحوشهم مثلا يعني أمراض نفسية أو اضطراب
1: احنا كبار السن عندنا بس زيارات لهم نروح لهم نقعد وياهم نسوي لهم مسابقات ساعات نروح مثلا احنا صادف انه يوم عرفة صادف احنا فطور خلينا عشاء وياهم وقعدنا تعشينا معاهم
0: طيب أستاذ أفراح يعني في السابق كانت الناس المعلومة من الدكتور المعني من التلفزيون من الإذاعة من المختصين نفسهم يروح للمستوصف يروح لهذه الفرق التطوعية وغيرها يسألهم أنت تقدمون المعلومة اليوم الميديا دخلت في هذا العالم وللأسف هناك يعني هذه الميديا يعني عالمية ما هي متعلقة ببلد أو مدينة معينة فلذلك تلاقين الناس تتلقف هذه المعلومات من هنا وهناك اليوم احنا قلنا في بداية حلقتنا ما يصلح لراشد قد لا يصلح لأفراح ما يصلح لأفراح لا يصلح إلى حمد وهذا وهلما جرب في هذا الجانب فكيف تجدون التحدي أمام هذه الميديا اليوم من خلال هذه المعلومات المغلوطة
1: احنا لما نطلع أكثر طلعاتنا يعني إذا كنا مول أو مثلا أماكن مفتوحة كذي ممشى أو شيء لازم يكون معنا دكتور أو صيدلاني عشان اللي يسألنا نقول له إذا تبي المعلومة الصحيحة مثلا الدكتور كاهواني يسأل الدكتور أنت مثلا يسأل يسأل يسأل لا مثل ما قلت، هذا يناسبك هذا ما يناسبك، انت لازم تسوي كذي لازم ما تسوي كذي.
0: اكثر الافكار اللي حاربتوها كانت منتشره عند الناس وهو خطا هذا الامر، يعني مرت عليكم وتتذكرينها سنه من السنوات؟
1: ممكن اكثر شيء مرضى السمنه.
0: نعم.
1: اي
0: شو كان خطا عندهم؟
1: سالفه العشاء، ان في ناس لا تعشون وفي ناس كذي، فهذه كنا نطلع معانا دكاتره يقول له مثلا انت حدك الساعه كذي، انت لازم تاكل. مثلا مرضى السكر تقول له ما تتعشى، لا انت لازم تتعشى. بالضبط.
0: يقول كان اكل وجبتين باليوم ما ينزل وزني، مو صحيح.
1: وجبه واحده يقول لك انا اكل وجبه واحده بس ما شاء الله تبارك الرحمن، الوجبه شنو هي؟
0: يعني اليوم ما زال تشوفين من خلال هذه الحملات ما زال في افكار خاطئه عند الناس وقاعد تستفسر منكم؟
1: في، بس يعني انا احس انه وايد قلوا، يعني الافكار الخاطئه ما شاء الله بالتوعيه اللي قاعده تصير الحين وبالسوشيال ميديا احس انه وايد هالافكار قلت.
0: طيب من خلال احتكاككم مع الناس كيف تشوفون تجاوبهم معاكم؟
1: في ناس ما شاء الله تكون متجاوبه، وفي ناس ممكن الحياه اللي وقفها شويه بعيد.
0: الحياه
1: يعني يستحون،
0: من شنو يستحون؟
1: وايد ناس تستحي لما مثلا احنا نكلم تعالوا شوفوا الحمله، تعالوا مثلا احنا حابين نوعيكم. في ناس ما تتقبل.
0: شو اللي ردت تتوقعين من خلال بحثكم ودراستكم ورصدكم؟ يعني
1: خوف
0: من ان لا يكون في،
1: ايوه، ان انا ما ابي اسمع ان مثلا انت جايه بتكلميني عن السرطان، ما ابي اسمع، لا تحاكيني، انا ما ابي توعيه هالصوب هذا.
0: من وجهه نظرك تلومينها ولا ما تلومينها؟ نبي الصج.
1: لا الصج ما يعني الومها، لان صعدتي نزلتي لازم تفحصين، لان فجاه مثلا تروحين تفحصين تلقين المرض بالمرحله الرابعه، ليش انت ليش تسوين بنفسك كذي؟ انت فقدتي كل فرص النجاه، ليش؟
0: طيب اللي سمعنا الان وحاب يقوم بهذا الفحص لازم يروح الى مركز معين باسمه، او يقدر من خلال المستوصف من خلال الطبيب المركز؟ سهل. الصحي
1: سهل سهل، فيه ان تدخل تقدر تاخذ لها موعد في الماموغرام حق الحريم.
0: تمام، بس نقولها مره ثانيه، يدخلون على موقع سهل.
1: سهل.
0: طيب وين؟ وزارة الصحة
1: وتشوف الخدمات، ان في الموعد حق الماموغرام حق النساء.
0: ماموغرام.
1: اي
0: تمام،
1: تشوف هي على بطاقه مثلا على سكنها تقدر تاخذ لها موعد.
0: يعني متوفر في اكثر من مركز صحي يعني هذا التحليل ولا موجود؟
1: لا، في اتوقع 5 أو 6 مراكز بس بالكويت.
0: بجميع المحافظات. إيه؟ موجوده متوزعه على جميع محافظات.
1: إيه؟ لان جهاز الماموغرام مو متوفر بكل مكان، فبس هذا الاماكن اللي في المستوصفات.
0: اذا اللي تسمعنا الان، اول شيء عسى الله يعافيكم يا رب، لكن اللي خايفه واللي تستحي واللي ما تبي تتكلم بهذا الموضوع، عن طريق سهل، خدمات، وزارة الصحة ماموغرام، تاخذي الموعد اللي يناسبك، انت تبع اي محافظه، اقرب مركز راح يحددوا لك الموعد والساعات اللي تناسبك، تروحين وتسوين هذا التحليل. تطول ولا ما؟
1: توني بقول لك المواعيد مو بعيده،
0: قريبه.
1: ولأن
0: وقت تطويل داخل على الفحص وغيره؟
1: لا لا كلش ما تاخذ وقت.
2: لا ما تاخذ وقت.
0: تمام. شكرا لك استاذه افراح الخراز، قواك الله، وتحيه لحضرتك ولجميع الفريق اللي معاكم، وخصوصا الابطال المبادرين في الحديث عن تجربتهم الخاصه ونقلها للمجتمع بهذه الحيويه وهذا النشاط وزرع الامان في نفوس الناس بعد الله سبحانه وتعالى. وعسى الله يعافي الجميع يا رب يا كريم من هذا الامر. نعلم ان هذا الاسم فقط انه هو مزعج بحد ذاته، ولكن هو ابتلاء للمؤمن بحد ذاته، واحنا ناس مؤمنين بالله سبحانه وتعالى وبقضائه وبقدره، فهذا ابتلاء للمؤمن واختبار للمؤمن، فبالتالي تؤجر عليه يعني من الجانب الديني وكذلك من الجانب الصحي، انت تتفكر في نفسك وتتفكر بهذه الصحة اللي الله سبحانه وتعالى انعم عليك فيها. واليوم الطب ما شاء الله متطور، ودولتنا مو مقصرة بارك الله فيهم، وجهودهم بجميع قطاعات وزارة الصحة متوفرة، ومراكزنا الصحية متوفرة وبكل سلاسة وسرية وبساطة. شكرا لك استاذ افراح.
1: عفوا، حياكم الله.

0: 11 مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه خميس مشيط. ردود فعل عربية ودولية منددة بهجمات ميليشيا الحوثي المتكررة على المملكة العربية السعودية في اليوم الثاني من عملية فجر اليمن. القوات الحكومية اليمنية تقول إنها تنفذ عملية عسكرية واسعة لتحرير مديرية الوازعية بمحافظة تعز. الرئيس الأمريكي يقول إن العمليات العسكرية الجارية ضد إيران ستنتهي قريبا، وقطر تؤكد أن جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران مستمرة ولم تنقطع. استشهاد 5 فلسطينيين في قصف متواصل للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. الرئيس الأوكراني يحذر من استعداد روسيا لتنفيذ هجوم واسع النطاق على أوكرانيا. الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه البالغ إزاء تزايد استهداف السفن التجارية وأطقمها في البحر الأسود. الرئيس الفرنسي يشرف على اختبار صاروخ باليستي عابر للقارات قادر على حمل رؤوس نووية. مصادر مطلعة تقول إن الولايات المتحدة تبحث مع الصين بدء زيارات متبادلة إلى المواقع النووية. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة دولة الكويت، العالم بين يديك.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج بناء الإنسان. كل إنسان وراءه حكاية، أسرة، بيئة، تجارب ومواقف صنعت شيئا من شخصيته. في بناء الإنسان نقترب من تلك الحكايات لنكتشف كيف تصنعنا الحياة. بناء الإنسان، إعداد محمد فارس، تقديم مشاعل الزنكوي وعبد الله العمار، تنفيذ محمد المطيري. بناء الإنسان من إخراج عبد العزيز بوغماز.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة تجمعنا معكم وبرنامج بناء إنسان.
1: طبتم وطابت أوقاتكم بكل الخير، نلتقي في الحلقة الأولى من هذا البرنامج بناء إنسان.
0: عنوان حلقتنا: الأم التي أنارت العالم، توماس أديسون.
1: هل تخيلت يوماً كيف سيكون العالم لو أن الظلام سيطر عليه ليلاً ونهاراً؟ هل فكرت كيف كانت ستكون حياتنا بدون صوت يسجل ذكرياتنا

0: أو بيانات تترابط لتشكل شبكة عالمية أو ضوء ينقذ عيوننا من عانة السراج والشموع؟
1: نحن نعيش اليوم في عالم من الإضاءة والصوت والحركة، عجلته لا تتوقف وسيره لا يهدأ، لكن ماذا لو أخبرتكم أن صانع هذا العالم كله؟ أن الرجل الذي تشعل مصابيح منزلك باسمه كل مساء كان يوما ما طفلا مرفوضا.
0: نعم، طفلا طرد من المدرسة وكتب في تقريره الرسمي إنه غبي لا أمل فيه، وأن وجوده في الصف يضيع الوقت على الآخرين.
1: من الممكن جدا أن ينتهي الأمر بهذا الطفل إلى أن يكون مجرد ذكرى باهتة في دفتر مدرسي قديم، أو أن يعيش في هامش الحياة يعاني من الإحباط والخذلان. لكن شيء ما حدث في البيت، شيء ما حدث بين أربعة جدران منع هذا المصير المحتوم.
0: في حلقة اليوم من برنامج بناء إنسان سنرى كيف صنعت الأسرة عبقريا من طفل مشاغب، وكيف تحولت كلمات أم حنونة إلى وقود أضاء الأرض. نروي معا قصة توماس ألفا إديسون.
1: في مدرسة ريفية بسيطة في مدينة بورت هورون بولاية ميشيغان الأمريكية، كان هناك طفل صغير يجلس في المقاعد الخلفية لا يكف عن الحركة، وعيناه تتفحصان كل شيء بفضول مزعج بالنسبة للمعلم. كان اسمه توماس إديسون. لم يكن الطفل التلميذ المثالي الذي يحفظ ما يقال له صمتا صما وكما، بل كان يطرح أسئلة محرجة: لماذا تمر الريح؟ لماذا يطفو الخشب ويغرق الحديد؟
0: في يوم من الأيام، وبعد أن فقد المعلم أعصابه من أسئلة توماس المستمرة، قرر وضع حد لهذا الإزعاج. استدعى المدير وكتبوا رسالة قصيرة وحادة، وتم إحضار الطفل إلى منزله.
1: لنتخيل المشهد: طفل في السابعة من عمره يدافع عن نفسه بدموع مختلفة، يحمل رسالة في يده الصغيرة يظن أنها رسالة عقاب أو توبيخ. المجتمع بكامله، المدرسة، المعلم، المنظومة التعليمية، قد أغلق بابه في وجه هذا الطفل وأطلق عليه حكما نهائيا: أنت لست صالحا للتعليم، أنت غبي.
0: في تلك اللحظة الحرجة لم يكن هناك قانون يحمي، ولم تكن هناك جمعيات لدعم الأطفال الموهوبين. كان الظلام يخيم على مستقبل توماس، وكانت سحابة الفشل تبدأ في التكون فوق رأسه الطفولي البريء. هذا المحور الأول يعلمنا كم يحمل المجتمع من سرعة في إطلاق الأحكام، وكم تكون كلمات القسوة قاتلة لمواهب لم تكتمل بعد.
1: وصل توماس إلى المنزل ولم يكن يدري إن رسالة صغيرة يحملها بيده ستصبح جزءاً من قصة ارتبطت لاحقاً بأحد أشهر المخترعين في العالم. أعطى الرسالة لوالدتي نانسي إديسون، المرأة التي لم تكن مجرد أم في حياة طفلها، بل كانت أول من آمن بقدرته حين شك الآخرون فيها.
0: فتحت نانسي الرسالة وقرأتها بصمت، ثم نظرت إلى ابنها ولم تسمح للخوف الذي حمله معه أن يتحول إلى حقيقة في داخله، ولم تجعل كلمات المدرسة حكما نهائيا على قدراته. بدلا من ذلك احتضنت ثقته بنفسه وأعادت تقديم الموقف له بطريقة مختلفة: أنت لست عاجزا عن التعلم، وإنما تحتاج إلى من يؤمن بك ويعرف كيف يكتشف قدراتك.
1: ومن تلك اللحظة تولت نانسي تعليمها في المنزل، ولم يكن دورها مجرد نقل المعلومات، بل كانت تفتح أمام أبواب القراءة والتجربة والتفكير. كانت تمنحه شيئاً ربما كان أهم من الدرس نفسه، كانت تمنحه ثقة بأن لديه القدرة على أن يتعلم ويكتشف.
0: وهنا يظهر الدور الحقيقي للأسرة في بناء إنسان. فالطفل قد يسمع من العالم من حوله كلمات تقلل من قدراته، لكن كلمة واحدة من أم تؤمن به يمكن أن تغير الطريقة التي يرى بها نفسه. وقد يفشل الإنسان في تجربة، لكن الأسرة تستطيع أن تعلمه أن الفشل لا يعني أنه فاشل، وأن التعثر ليس نهاية الطريق.
1: الأم هنا لم تكن مجرد مأوى يعود إليه الطفل،

0: بل كانت مساحة أمان ومصدر للثقة وشريكاً في اكتشاف قدراته. لقد ساعدته على أن يرى في نفسه ما لم يستطع الآخرون رؤيته.
1: وهذه واحدة من أعظم صور بناء إنسان، أن تمنح طفلاً الثقة قبل أن تمنحه النجاح، وأن تؤمن بقدرته قبل أن يثبتها، وأن تقول له في اللحظة التي يشك فيها بنفسه: ما زال بإمكانك أن تتعلم وأن تحاول وأن تصبح شيئاً مختلفاً.
0: فقد لا تستطيع الأم أن تختار مستقبل ابنها، لكنها تستطيع أن تزرع فيه شيئاً قد يرافقه طوال حياته: الإيمان بنفسه.
1: بعد أن قررت الأسرة مواصلة تعليم توماس في المنزل، لم تجعل نانسي الدراسة مجرد كتب وواجبات وروتين يومي ممل، بل بدأت تراقب ابنها وتحاول أن تفهم ما الذي يشد انتباهه. لاحظت اهتمامه الكبير بالكيمياء والتجارب، ورأت في الفضول شيئا يستحق أن يمنح فرصة لا أن يقمع.
0: فماذا فعلت؟ خصصت له مساحة في المنزل لتكون مكانه الخاص للتجربة والاكتشاف هناك بين الكتب والأدوات والأسلاك والمواد المختلفة. بدأ توماس يبني عالم الصغير ويجرب ويخطئ ويعيد المحاولة.
1: وكانت والدته حاضرة في هذه المرحلة، توفر له ما تستطيع من كتب ومواد، وتشجعه على التعلم وتتابع اهتماماته، بدلا من أن تنظر إليها باعتبارها مضيعة للوقت. لم يكن دورها أن تقوم بالتجارب بدلا منه، بل أن تمنحه المساحة والثقة ليكتشف بنفسه.
0: وهنا تظهر قيمة الأسرة في بناء الإنسان. فالطفل لا يحتاج دائما إلى من يعطيه الإجابات، بل يحتاج أحياناً إلى من يلاحظ سؤاله ويأخذ فضوله على محمل الجد ويمنحه فرصة ليكتشف ما يستطيع فعله.
1: قد يرى البعض فوضى في غرفة طفل أو اهتماماً غريباً لا يفهمه، بينما يرى الأب أو الأم شيئاً آخر: موهبة لم تتشكل بعد، شغف يحتاج إلى رعاية، عقل يبحث عن طريقه.
0: لم تكن تلك المساحة مجرد مكان للتجارب، بل كانت مساحة آمنة يتعلم فيها توماس أن الخطأ جزء من التعلم، وأن المحاولة لا تتوقف عند أول فشل، وأن الفضول يمكن أن يتحول إلى معرفة، والمعرفة إلى ابتكار.
1: وهنا يبرز دور الأم مرة أخرى في بناء إنسان، فهي لم تصنع الموهبة من الصفر، لكنها رأت بذرتها وحمتها من الإهمال ومنحتها البيئة التي تستطيع أن تنمو فيها.
0: فكم من موهبة اختفت لأنها لم تجد من يلاحظها، وكم من طفل ظن أنه لا يملك شيئا مميزا فقط لأن أحدا لم يمنحه المساحة ليكتشف نفسه.
1: كانت كثرة أسئلة توماس سببا في أن تنظر إليه المدرسة باعتبارها مشكلة، لكن والدته رأت فيها شيئا مختلفا، رأت فضولا يحتاج إلى توجيه، عقلا يبحث عن الإجابات.
0: شجعته على القراءة والبحث وفتحت أمام أبواب واسعة من المعرفة، ولم تكن تحاول أن تجعله نسخة من الآخرين، بل ساعدته على اكتشاف طريقه الخاص.
1: وهنا يظهر دور الأسرة في بناء إنسان، فالطفل الذي لا ينسجم مع الطريقة التقليدية في التعلم ليس بالضرورة قليل القدرة، فقد يكون مختلفا في طريقة تفكيره وموهبته.
0: لقد أدركت نانسي أن الاختلاف يمكن أن يكون بداية للتميز، وأن مهمة الأسرة ليست إلغاء اختلاف الطفل، بل فهمه وتوجيهه وتحويله إلى قوة.
1: نبقى مع هذا الفاصل القصير، ومن ثم نعود لكم في برنامج بناء إنسان.

0: عودة لكم مستمعينا، وما زلنا مستمرين في برنامج بناء إنسان.
1: مر الزمن وكبر الطفل وأصبح رجلا، وغادر مختبره الصغير في الطابق السفلي لينتقل إلى ورش أكبر وتجارب أكثر تعقيدا، لكن التحديات بقيت حاضرة، بل إن أكبر تحد في حياة إديسون كان ينتظره، تحد سيعيد إلى ذاكرته تلك الأيام التي طرد فيها من المدرسة حين قيل له إنه لا يستطيع أن يتعلم. كان التحدي هو اختراع المصباح الكهربائي.
0: في ذلك الوقت كان العالم يعتمد على الغاز والشموع، وكانت الإضاءة ضعيفة والدخان يملأ المكان والحرائق تتكرر بسبب اللهب. لكن إديسون كان يؤمن بفكرة بدت الكثيرين ضربا من الخيال، أن يأتي الضوء من سلك لا من لهب. وبدأت الرحلة، تجربة تتبعها تجربة ومحاولة تجر أخرى، ومئات المحاولات التي انتهت بالفشل. ألياف تحترق، تجارب تنهار، حروق وانفجارات، والسلك يضيء للحظات ثم ينطفئ.

0: مع تكرار الفشل بدأت الصحافة بالسخرية، وبدأ الناس يتساءلون متى سيتوقف هذا الرجل. لقد فشل مرة ومئة مرة ومئات المرات، ومع ذلك لم يتوقف. لم يكن يواجه فشلا علميا فقط، بل كان يواجه ضغطا نفسيا هائلا. صوتا قديما من الماضي يقول له أنت غبي، وصوت آخر من المجتمع يسخر منه ويقول لن تنجح.
1: لكن إديسون ظل واقفاً، وهنا تظهر أهمية ما حدث في طفولته، لأن الإنسان لا يواجه الفشل بما يملك من معرفة فقط، بل بما بني داخله من ثقة وإيمان بنفسه. وما فعلته أمه معه لم يكن مجرد دفاع عن ابنها أمام المدرسة، بل كان بناء نفسياً عميقاً ظل يرافقه طوال حياته.
0: لقد زرعت في داخله فكرة بسيطة، لكنها كانت أقوى من كل كلمات السخرية التي سيسمعها لاحقا، أنه ليس غبيا، وأن لديه القدرة على التعلم والمحاولة والنجاح. وحين وقف العالم أمامه بعد سنوات وقال له إن فكرته مستحيلة، لم يصدق هذا العالم، لأنه كان قد تعلم منذ طفولته ألا يجعل حكم الآخرين هو الحكم النهائي على قدراته.
1: وهكذا لم يكن المصباح الكهربائي مجرد اختراع غير شكل العالم، بل كان أيضا شاهدا على شيء آخر، أن الإنسان الذي يبنى من الداخل يستطيع أن يصمد عندما تهتز حياته من الخارج، وأن كلمة واحدة تقال للطفل في الوقت المناسب قد تبقى معه طوال حياته، وتصبح قوة تدفعه إلى الأمام عندما يتوقف الآخرون عن الإيمان به.
0: في إحدى الليالي، وبعد مئات المحاولات التي لم تصل إلى النتيجة التي كان يبحث عنها، جلس إديسون وسط إرهاق التجارب وضغط الفشل. كان من حوله معاونوه منهكين، والوقت يمضي والنتيجة لا تزال بعيدة. وفي لحظة من الإحباط سأله أحدهم: يا أستاذ توماس، لقد حاولنا مرات كثيرة، فهل حان الوقت لنتوقف؟ هل ضاع الأمل؟
1: في تلك اللحظة ظهرت الشخصية التي بنيت داخلها منذ طفولتها، الشخصية التي تعلمت أن الخطأ ليس ذنباً، وأن الفشل ليس حكماً نهائياً، وإنما خطوة أخرى في طريق الوصول. لم ينظر إديسون إلى المحاولات السابقة باعتبارها دليلاً على العجز، بل نظر إليها باعتبارها معلومات جديدة تقوده إلى ما يبحث عنه.
0: وتنسب إلى إديسون العبارة الشهيرة التي تلخص هذه النظرة: لم أفشل، بل وجدت طرقا كثيرة لا تعمل. قد يمر شخصان بالتجربة نفسها، فيرى أحدهما جدارا مغلقا، بينما يرى الآخر بابا لم يكتشف بعد. الفرق ليس دائما في الظروف، وإنما في الطريقة التي ينظر بها الإنسان إلى ما يحدث حوله.
1: وهذه القدرة على رؤية الفشل بطريقة مختلفة لم تولد في المختبر، بل بدأت قبل ذلك بسنوات في البيت، وفي الطريقة التي تعاملت بها أمه معه عندما أخبرته المدرسة بأنه غير قادر على التعلم. لقد زرعت فيه الثقة، وعلمته ألا يجعل حكما عابرا من الآخرين تعريفا نهائيا لقدراته.
0: وهنا تظهر قوة الأسرة في بناء الإنسان، فالأسرة لا تمنح الطفل الطعام والتعليم والرعاية فقط، بل تبني الطريقة التي سيرى بها نفسه عندما يكبر. تعلمه أن السقوط ليس نهاية الطريق، وأن الخطأ يمكن أن يصبح درسا، وأن الفشل قد يكون بداية لفهم أعمق.
1: قد ينسى الإنسان كثيرا من الكلمات التي سمعها في طفولته، لكنه لا ينسى الشعور الذي تركته تلك الكلمات بداخله، كلمة تشجعه على أن تمنحه قوة في أصعب أيام حياته، وكلمة تحطمه قد تظل تلاحقه مدى الحياة.
0: ولهذا فإن بناء الإنسان يبدأ قبل أن يصل إلى الجامعة، وقبل أن يدخل سوق العمل، وقبل أن يواجه أول اختبار حقيقي في الحياة. يبدأ في البيت، في نظرة الأب، وفي كلمة الأم، وفي الطريقة التي نتعامل بها مع أخطاء أطفالنا عندما يسقطون.
1: فربما لا نستطيع أن نمنع أبنائنا من الفشل، لكننا نستطيع أن نعلمهم كيف ينهضون منه، وهذه واحدة من أعظم صور بناء

0: الإنسان.
1: في منتصف أكتوبر عام 1879، بعد ساعات طويلة من العمل المتواصل في مينلو بارك، جرب إديسون خيطاً من خيط البامبو الكربوني المشوي. وصلت الكهرباء عبر السلك وتطايرت الشرارات ثم صمت.
0: لم ينفجر السلك، لم يحترق فوراً، توهج بنور برتقالي هادئ ومستقر وساطع. بقى ذلك النور مشتعلاً لمدة 13 ساعة ونصف.
1: في تلك اللحظة لم يكن إديسون قد اخترع مصباحاً فقط، بل كان قد اخترع الليل. لقد تحدى الظلام الدامس الذي سكن الأرض لآلاف السنين، لكن ما وراء هذا الاختراع العظيم هو طفل صغير يبتسم في أعماقه. ذلك الطفل الذي تمرد على مدرسته والذي دافعت عنه أمه.
0: إنجاز إديسون لم يكن تقنيا بحتا، كان إنجازا إنسانيا قبل كل شيء. كان انتصارا لفكرة إن الإنسان إذا توفر له الدعم العاطفي والبيئة الملائمة يمكنه أن يعمل المستحيل. النور الذي انبثق من المصباح كان انعكاسا للنور الذي أضاءته أمه في قلبه عندما كان العالم كله ظلاما في وجهه.
1: وهناك جانب آخر يجب التوقف عنده في بناء شخصية إديسون، وهو أنه أصيب بفقدان السمع في سن مبكر جدا. سمعه لم يكن جيدا، ثم تدهور حتى كاد أن يصم تماما. أي شخص آخر في مكانه أو في بيئة عادية لاعتبر ذلك نهاية لمسيرته، ولتوارى عن الأنظار حسرة وألما.
0: ولكن في بيئة إديسون العائلية وحتى بيئة عمله التي اختارها بنفسه، تحولت الإعاقة إلى إمكانية. كان إديسون يقول إن إعاقته يساعد على التركيز، يمنع ضجيج العالم الخارجي من تشتيت انتباهه.
1: هذا المفهوم العميق جدا هو نتاج القبول. لقد قبل جسده كما هو ولم يجعله عذرا للفشل، وهذا غالبا ما يزرعه الآباء والحكماء في أبنائهم. لا تنظر إلى ما ينقصك، بل انظر إلى ما تملكه وكيف تستخدمه. إديسون بنى الجراموفون، وهو جهاز تسجيل الصوت وهو لا يسمع جيدا. هذه السخرية القدرية التي تحولت إلى قوة إرادة هي درس بحد ذاته في بناء الإنسان الذي لا يستسلم لليأس.
0: قبل أن نختم، هناك قصة متداولة عن تلك الرسالة التي قرأتها والدته، قصة تقال عند وفاته. يقال أنه بعد سنوات طويلة وبعد أن أصبح توماس إديسون أشهر رجل في العالم وانتقلت والدته إلى رحمة الله، وجد توماس ورقة قديمة بين أغراضها المحفوظة، فتحها وقرأ ما كتبه المدير فعليا. فوجئ إديسون إن الرسالة الحقيقية تقول: ابنك غبي ونحن لا نستطيع تعليمه، لذا يرجى استلامه من المدرسة.
1: بكى إديسون بكاء مرا، ليس لأنه اكتشف حقيقة الغش، بل لأنه أدرك حجم الحب الضخم الذي خبأته له أمه. كتب في مذكرته في تلك اللحظة: توماس ألفا إديسون كان طفلا غبيا تحول إلى أعظم مخترع في العالم بفضل أم الأسطورية.
0: سواء كانت هذه القصة حقيقية بالكامل أو مضافة بلمسة أدبية، فإن جوهرها يلامس قلب الحقيقة. الحقيقة هي أن الأسرة يمكنها أن تغير الواقع بمجرد تغيير النظرة للأبناء. الأسرة التي تغذي الخيال الإيجابي لأبنائها تصنع واقعا إيجابيا. الأسرة التي تثبت في أبنائها أنهم موهوبون حتى لو كان العالم يرى غير ذلك، هي فعلا تبني الأبطال.
1: أيها الأحبة الكرام، توماس إديسون لم يكن يستحوذ على ذكاء حصري أو قوة عقلية خارقة لم يمتلكها غيره، بل كان يمتلك عقلا فضوليا، وهذا شيء موجود لدى الكثير منا. لكن ما ميزه هو أنه وجد شخصا قال له: أنت تستحق المحاولة.
0: برنامجنا اليوم بناء إنسان يريد أن يقول لكل أم ولكل أب وكل معلم: أنتم لا تبنون المنازل فقط، أنتم تبنون المستقبل. كلمتكم الصباحية، نظرتكم لابنكم الذي كسر الكوب، قد تكون بداية طريق لاكتشاف

0: شاف عالم جديد أو قد تكون نهاية لرجل عظيم قبل أن يولد.
1: لقد أضاء توماس إديسون العالم بالكهرباء، ولكن من أتى له بالكهرباء؟ من أضاء له مساره الأول؟ كانت أمه.
0: إذن فلنسأل أنفسنا، كم من توماس إديسون نخسره كل يوم؟ لا لقلة ذكائهم، بل لقلة حكمتنا في التعامل معهم.
1: دعونا نبني إنسانا يوقد الشموع، ولا نبني إنسانا يطفئها.
0: وفي الختام، إلى لقاء قادم مع قصة جديدة وشخصية جديدة ودرس جديد في صناعة إنسان. مع السلامة.
1: إلى اللقاء.
2: تنتهي الحكاية ويبقى الأثر، فكل تجربة نمر بها وكل موقف نعيشه يترك شيئا في الإنسان الذي نصبح عليه. كان معكم بناء الإنسان، محمد فارس، مشاعل الزنكوي، عبد الله العمار، محمد المطيري. بناء الإنسان، لأن كل تجربة تترك أثرا وكل موقف يصنع شيئا فينا. وتقبلوا تحيات المخرج عبد العزيز بوغماز.
3: أصالة الماضي ورؤية المستقبل،
4: خطاب إعلامي يستهدف تعزيز القيم وبدفع تطوير النظم والسياسات القائمة، وهذا ما نسعى إلى تحقيقه.
3: إذاعة دولة الكويت 70 عاما من العطاء
5: هنا الكويت،
3: ولا زلنا نواصل المسيرة.
6: إذاعة دولة الكويت تقدم
7: من الشرق إلى الغرب، ومن صفحات التاريخ إلى تفاصيل الحاضر. بقى الإنسان هو محور الحكاية وصانع الفكرة وحامل الأثر. في كل حبارة كنز، وفي كل تجربة درس، وفي كل شخصية بصمة امتدت عبر الزمن لتترك أثر في الفكر، العلم، الفن، المجتمع وحياة البشر. في كنوز من الشرق والغرب نفتح نوافذ على تجارب إنسانية وحضارية متنوعة، نقترب من شخصيات صنعت فرق وأفكار غيرت مسارات وقيم عبرت الحدود وحكايات ما زالت أصدقها حاضرة حتى يومنا هذا. نبحث في الماضي عشان نفهم الحاضر، ونعبر بين الحضارات لنكتشف ما جمع الإنسان وما صنع اختلافه وما تركه إرثا للأجيال. برنامج كنوز من الشرق والغرب، رحلة من ذاكرة البشرية نقرأ فيها الأثر ونكتشف الفكرة ونقترب من الكنوز اللي صنعت جانبا من عالمنا. إعداد فاطمة أحمد، تقديم محمد الحزين، أحمد العلوش، تنفيذ عبد الله سليمان، إخراج جاسم محمد.
8: أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام عبر أثير إذاعة دولة الكويت وبرنامج كنوز من الشرق والغرب.
7: هناك آثار لا تسكن المتاحف، بل تسكن أفكارنا وتواصل رحلتها عبر الأجيال.
8: أيها الأحبة، حين سافر اللحن من الشرق ليولد من جديد في الغرب، مستمعينا الكرام، هل يمكن للحن أن يعبر الحدود كما يعبر الإنسان؟ وهل تستطيع نغمة ولدت في مدينة شرقية أن تقطع البحار والطرق وتصل بعد سنوات أو قرون إلى مكان بعيد، ثم تجد هناك من يصغي إليها ويعيد تشكيلها من جديد؟ الموسيقى من أكثر أشكال التعبير قدرة على السفر، لأنها لا تحتاج إلى لغة مشتركة، ولا تسأل المستمع عن موطنه أو ثقافته قبل أن تطرق أذنه. يكفي أن تبدأ النغمة حتى تتحول المسافة بين شخصين مختلفين إلى مساحة أقصر، وقد يجد الإنسان في لحن لا يعرف أصله شعورا يعرفه جيدا، حزنا أو فرحا أو حنينا أو انتظارا. ومنذ أزمنة بعيدة لم تكن طرق التجارة والسفر تنقل البضائع وحدها، بل كانت تنقل

0: معها الأفكار والعادات والقصص والألحان. كان المسافر يحمل في ذاكرته أغنية، والعازف يحمل آلته، والشاعر يحمل إيقاع كلماته. وحين يصل هؤلاء إلى مدينة جديدة، تبدأ عملية التبادل من دون تخطيط مسبق. يسمع أحدهم صوتا لم يعرفه من قبل فيحاول تقليده، ثم يضيف إليه شيئا من بيئته، وهكذا تتحول الموسيقى مع الزمن من أثر محلي إلى تجربة إنسانية مشتركة. وفي الشرق نشأت تقاليد موسيقية غنية ارتبطت بالعود والناي والقانون والرباب والمقامات والإيقاعات المتنوعة. ثم تحركت هذه الأصوات مع حركة البشر نحو مناطق أخرى، وفي الأندلس على وجه الخصوص تهيأت بيئة واسعة للقاء بين ثقافات متعددة، فصار الفن جزءا من تفاعل حضاري أوسع، وأصبحت الموسيقى واحدة من المساحات التي التقت فيها الأصوات وتبدلت وتطورت. لكن هذه الحكاية لم تكن طريقا في اتجاه واحد، فكما ترك الشرق أثره في الغرب، عادت التأثيرات الغربية لتدخل بدورها إلى تجارب موسيقية شرقية حديثة، حتى أصبح اللقاء بين العود والبيانو وبين المقام الشرقي والتوزيع الغربي صورة مألوفة من صور الحوار الموسيقي. في هذه الحلقة من كنوز من الشرق والغرب سنتتبع رحلة النغمة، وهي تعبر الأماكن والأزمنة، ونقترب من الآلات والمقامات والأندلس والتجارب الحديثة، لا لنبحث عن طرف أعطى وآخر أخذ، بل لنكتشف كيف يمكن للموسيقى أن تصنع من الاختلافات حوارا، ومن المسافة جسرا، ومن لحن صغير حكاية تعبر العالم.
1: من أروقة الشرق العتيقة إلى مدن الغرب الحالمة، نعبر الزمن لنكتشف حكاياته، كنوز من الشرق والغرب.
0: حين بدأت النغمة رحلتها قبل أن تعرف الموسيقى المسارح الكبرى وقاعات العزف المنظمة، وقبل أن تصبح النوتة وسيلة لحفظ الألحان وتدوينها، كانت الموسيقى تعيش في ذاكرة الإنسان وصوته ويديه. كان اللحن ينتقل بالسماع من عازف إلى آخر، ومن مجلس إلى مجلس، ومن مدينة إلى أخرى، فيتغير أحيانا ويحتفظ أحيانا أخرى بجزء من صورته الأولى، ومع حركة الناس بين البلاد كانت الألحان تتحرك معهم بصورة طبيعية. فالمسافر لا يحمل في أمتعته الملابس والطعام فقط، بل يحمل عاداته وذكرياته ولهجته وأغانيه أيضا. ولهذا لم تكن طرق التجارة القديمة مجرد مسارات للبضائع، بل تحولت مع الزمن إلى قنوات واسعة لتبادل الأفكار والثقافات والفنون. وكان من الطبيعي أن تكون الموسيقى من أسرع ما ينتقل بين الناس، لأنها لا تحتاج دائما إلى ترجمة. قد يصل عازف إلى مدينة لا يعرف لغة أهلها، لكنه يستطيع أن يقدم لهم شيئا من عالمه بمجرد أن يلمس أوتار آلته، وربما يسمع أحد الحاضرين نغمة تلفت انتباهه فيحتفظ بها في ذاكرته، ثم يعزفها لاحقا بطريقة مختلفة، ويضيف إليها إيقاعا من بيئته أو أسلوبا اعتاد عليه. ومن هنا تبدأ النغمة في تكوين حياة جديدة، فلا تبقى نسخة مطابقة لما كانت عليه، بل تصبح جزءا من ثقافة أخرى. وفي مناطق الشرق المتعددة ازدهرت أنماط موسيقية غنية ارتبطت بالعود والناي والرباب والقانون وغيرها من الآلات، ولكل منطقة طريقتها في الأداء والإيقاع والغناء. ومع القوافل والسفن والرحلات انتقلت بعض هذه الأدوات والأساليب إلى مناطق جديدة، ومع كل انتقال كان يحدث قدر من التغيير والتكيف. قد تتبدل صناعة الآلة، أو تتغير طريقة استخدامها، أو تدخل في سياق موسيقى لم تعرفه من قبل. وهكذا لم تكن رحلة الموسيقى مجرد انتقال من مكان إلى مكان، بل كانت عملية مستمرة من

0: الأخذ والإضافة وإعادة الاكتشاف، وكل ميناء أو مدينة أو مجلس كان يمكن أن يصبح محطة في هذه الرحلة الطويلة. ومن هذه الرحلات المتراكمة ستصل بنا الحكاية إلى الأندلس، حيث وجدت الموسيقى واحدة من أغنى البيئات التي التقت فيها تقاليد متعددة، وبدأت فيها النغمة تكتب فصلا جديدا من تاريخها. مستمعين الكرام، نتوقف قليلا ثم نعود.
1: من عبق الشرق إلى سحر الغرب، نمضي خلف أثر قادنا إلى حكاية. هذه هي كنوز من الشرق والغرب.
0: عودة لكم مستمعين الكرام وبرنامج كنوز من الشرق والغرب.
2: الأندلس حين التقت الحضارات، حين تصل الموسيقى إلى أرض تتجاوز فيها الثقافات، فإنها لا تبقى على حالها طويلا، وهذا ما يجعل الأندلس محطة مهمة في حكايتنا. فقد كانت فضاء التقت فيه تقاليد متعددة، وتجاوزت فيه لغات وعادات وفنون مختلفة، فوجدت الموسيقى نفسها أمام بيئة تسمح بالتبادل والتجربة. لم يكن اللحن القادم من الشرق مجرد صوت عابر، بل دخل في حياة اجتماعية وثقافية واسعة، واستمع إلى أصوات جديدة وتأثر بها كما أثر فيها. ومع الزمن تحولت المجالس والقصور والاحتفالات إلى مساحات تتلاقى فيها أساليب الأداء والآلات والأذواق. وفي مثل هذه البيئات لا يحدث التأثير دفعة واحدة، بل يتشكل ببطء. موسيقي يسمع طريقة مختلفة في العزف، وآخر يلتقط إيقاعا جديدا، وصانع آلة يغير بعض تفاصيلها لتناسب ذوقا أو استخداما مختلفا. وهكذا تبدأ الموسيقى في تكوين شخصية جديدة تحمل جزءا من الذاكرة التي جاءت منها، وفي الوقت نفسه تكتسب ملامح المكان الذي استقبلها. ولهذا يصعب النظر إلى الموسيقى الأندلسية بوصفها صوتا منفصلا عن تاريخ التفاعل بين المجتمعات التي عاشت هناك. وكانت الموسيقى في الأندلس مرتبطة أيضا بالشعر والغناء والتعليم والمجالس، ما منحها حضورا يتجاوز الترفيه. ومع انتقال الموسيقيين بين المدن انتقلت معهم الخبرات والأساليب، وأصبحت الرحلة نفسها وسيلة لنشر المعرفة الفنية. ومن هنا يمكن أن نفهم كيف تتحول مدينة واحدة إلى نقطة انطلاق لتأثير يتجاوز حدودها، ثم يستمر أثره في مناطق أخرى بعد تغير الظروف السياسية والاجتماعية. وما يهمنا في هذه الحكاية بأن الأندلس تكشف لنا طبيعة الموسيقى نفسها، فهي لا تنمو في العزلة بل في اللقاء، وكلما تعددت الأصوات من حولها أصبحت أكثر قدرة على التجدد. ومن تلك الأرض بدأ فصل جديد ستظهر فيه الآلات بصورة أوضح، وفي مقدمتها العود الذي سيصبح واحدا من أبرز شهود هذه الرحلة بين الشرق والغرب. العود حين حمل صوته إلى الضفة الأخرى. إذا كانت الأندلس قد مثلت مساحة للقائنا بين ثقافات متعددة، فإن العود كان واحدا من أبرز الأصوات التي حاضرت في هذه المساحة. هذه الآلة الوترية ذات الصندوق الخشبي لم تكن مجرد وسيلة للعزف، بل كانت جزءا من تقاليد موسيقية عريقة في المشرق. ثم انتقلت مع الموسيقيين والمسافرين إلى مناطق أخرى، ومع انتقالها لم تنتقل وحدها، بل حملت معها أساليب في الأداء وطريقة في بناء الجملة الموسيقية وحساسية خاصة تجاه النغمة والزخرفة والارتجال. ولهذا أصبح العود شاهدا على رحلة طويلة لم تتوقف عند حدود جغرافية واضحة. وفي الأندلس وجد العود بيئة جديدة تسمح له بالتطور، ثم استمرت رحلة الآلات الوترية بعد ذلك في أوروبا بأشكال وصيغ متعددة.

مع مرور القرون ظهرت آلات تنتمي إلى العائلة نفسها، وتطورت صناعتها وطرق العزف عليها بحسب الذوق الموسيقي المحلي، ولم يكن هذا التحول نسخة مباشرة من آلة واحدة إلى أخرى، بل مسارا طويلا من التغيير والتجريب ساهمت فيه عوامل كثيرة، من صناعة الخشب والأوتار إلى طبيعة

0: يعود مهما في حكايتنا بأنه يختصر فكرة التبادل الموسيقي كلها، فالآلة حين تصل إلى ثقافة جديدة لا تبقى حبيسة أصلها، بل تدخل في علاقة مع المكان الجديد. قد يتغير حجمها أو شكلها أو عدد أوتارها أو طبيعة استخدامها، لكنها تظل تحمل في تاريخها آثر الرحلة الأولى. ولهذا يمكن أن ننظر إلى العود لا باعتباره آلة شرقية فحسب، بل باعتباره مثالا على قدرة الموسيقى على التحول والاستمرار، فحين ينتقل الصوت من يد إلى أخرى ومن مدينة إلى أخرى تبدأ ذاكرة جديدة بالتشكل، وما نسمعه اليوم في كثير من الآلات الوترية هو نتيجة قرون من الحركة والتفاعل، حيث لم يكن الشرق والغرب عالمين مغلقين، بل فضاءين متصلين عبر السفر والتجارة والفن والإنسان. المقام ذاكرة الشرق. حين نتحدث عن الموسيقى الشرقية فإننا لا نستطيع أن نتجاوز المقام، لأنه ليس مجرد ترتيب للنغمات، بل هو نظام موسيقي يمنح اللحن شخصيته ومساره وطبيعته التعبيرية. فالمقام يحدد للعازف والمغني مساحة يتحركان داخلها، لكن في الوقت نفسه يترك لهما مجالا واسعا للتلوين والارتجال والتعبير. ولهذا تبدو بعض الألحان الشرقية وكأنها تتحرك بحرية بين الحزن والفرح والتأمل، لأن العلاقة بين النغمات فيها تقوم على إحساس دقيق بالمسافة والصعود والهبوط والاستقرار. مستمعينا الكرام، سنذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نواصل معكم ما تبقى من البرنامج.
1: كل حضارة تركت بصمتها، وكل بصمة تخفي وراءها حكاية، فلنقترب منها في كنوز من الشرق والغرب.
2: مستمعينا الكرام، المقام ليس لونا واحدا ثابتا، بل عالم واسع من المقامات والفروع والانتقالات. لكل مقام طابعه الخاص، ولكل انتقال أثره في الأذن والمزاج. ولذلك ارتبطت المقامات عبر التاريخ بالغناء والشعر والإنشاد والمجالس، وأصبحت جزءا من هوية الموسيقى العربية والشرقية. وبعض هذه المقامات يستخدم درجات صوتية أدق من أن تمثلها مفاتيح البيانو الغربي بصورة مباشرة، وهو ما يمنح الموسيقى الشرقية مساحات تعبيرية خاصة ويجعل الاستماع إليها تجربة مختلفة في طبيعتها. وعندما بدأت الموسيقى الشرقية تدخل في حوار أوسع مع الموسيقى الغربية، كان المقام واحدا من أبرز العناصر التي أثارت الفضول. فالعازف القادم من نظام يعتمد على التآلفات والهارموني يلتقي بعازف يفكر في مسار لحني قائم على المقام والزخرفة والارتجال، وهنا تظهر مساحة خصبة للتجريب. وقد لا يكون اللقاء سهلا دائما، لأن كل نظام موسيقي يحمل قواعده وأذواقه وتاريخه، لكن الاختلاف نفسه يمكن أن يتحول إلى مصدر للإبداع. ولهذا بقي المقام شاهدا على قدرة الموسيقى الشرقية على الحفاظ على هويتها، وفي الوقت نفسه الدخول في تجارب جديدة، فهو ذاكرة صوتية تحمل أثر أجيال من العازفين والمغنين. لكنه ليس ذاكرة مغلقة، بل ذاكرة قابلة للحوار. وحين يلتقي المقام بآلة أو أسلوب قادم من ثقافة أخرى، تبدأ حكاية جديدة لا تلغي الأصل، بل تضيف إليه فصلا جديدا. حين تغير القرب وتأثر الشرق. مستمعينا الكرام، لم تكن رحلة الموسيقى بين الشرق والغرب طريقا يسير في اتجاه واحد، لأن التأثير الحقيقي بين الحضارات يقوم على التبادل. وكما انتقلت آلات وألحان وأساليب من الشرق إلى مناطق أوروبية عبر قرون طويلة، عادت الموسيقى الغربية في مراحل لاحقة لتدخل إلى البيئات الشرقية من خلال الفرق العسكرية والمسارح والمعاهد والتسجيلات والإذاعة والسينما.

0: ثم أصبحت جزءا من تجارب موسيقية عربية حديثة عادت النظر في شكل الأغنية وطريقة توزيعها وأدواتها. ومع هذا اللقاء ظهرت الآلات الغربية إلى جوار الآلات الشرقية، فصار من الممكن أن نسمع الكمان والبيانو والتشيلو إلى جانب العود والقانون والناي، ولم يكن الأمر مجرد إضافة آلة جديدة، بل كان تغييرا في طريقة التفكير في البناء الموسيقي نفسه. بدأت أساليب التوزيع الأوركسترالي تدخل إلى أعمال عربية، وظهرت محاولات للجمع بين المقام الشرقي والهارموني الغربي وبين الإيقاعات المحلية وأشكال موسيقية وافدة، فنتج عن ذلك صوت جديد يحمل أكثر من ذاكرة. وفي المقابل ظل الموسيقي الغربي يبحث في الشرق عن ألوان مختلفة ونغمات غير مألوفة وإيقاعات تمنحه مساحة جديدة للتجربة، وهكذا أصبح كل طرف ينظر إلى موسيقى الآخر لا بوصفها شيئا بعيدا فقط، بل بوصفها مصدرا يمكن أن يفتح أبوابا جديدة للإبداع. وهذا لا يعني أن كل محاولة نجحت أو حافظت دائما على روح الأصل، فبعض التجارب كانت سطحية أو قائمة على صورة متخيلة عن الآخر، لكن بعضها الآخر تحول إلى حوار موسيقي حقيقي. ومن هنا نفهم أن التأثير لا يعني الذوبان، فالموسيقى التي تستقبل عنصرا جديدا تستطيع أن تعيد تشكيله بما يتناسب مع لغتها الخاصة. وحين ينجح اللقاء لا يصبح الشرق نسخة من الغرب ولا الغرب نسخة من الشرق، بل يظهر صوت ثالث يحتفظ بجذوره ويستفيد من التجربة الجديدة. وربما هذه هي القيمة الأهم في كل تبادل موسيقي، أن يتحول الاختلاف من مسافة تفصل بين الناس إلى مساحة تسمح لهم بأن يسمع بعضهم بعضا بصورة أعمق. مع مرور الزمن لم تعد الحدود بين الموسيقى الشرقية والغربية واضحة كما كانت في السابق، فقد أصبح انتقال الموسيقيين والآلات والتسجيلات أكثر سهولة، وصارت الأذن الحديثة قادرة على أن تسمع في يوم واحد أنماطا موسيقية تنتمي إلى ثقافات وقارات مختلفة. ومع هذا الانفتاح بدأت تظهر تجارب جديدة لا تكتفي بنقل لحن من مكان إلى آخر، بل تحاول أن تصنع حوارا حقيقيا بين نظامين موسيقيين مختلفين. يجلس عازف عود إلى جوار عازف بيانو، ويلتقي الناي بآلة ساكسفون، وتدخل الإيقاعات العربية في أعمال حديثة تستفيد من الجاز أو الموسيقى الكلاسيكية أو أنماط معاصرة أخرى. هنا لا يصبح الاختلاف عائقا، بل مادة أساسية للعمل.
1: وهذا هو الجانب الأكثر إثارة في الموسيقى الحديثة، فهي تبرهن بأن الهوية لا تعني الانغلاق. يستطيع العازف بأن يحتفظ بصوته الخاص، وفي الوقت نفسه يكتشف إمكانات جديدة من خلال الحوار مع ثقافة أخرى. وقد تكون النتيجة لحنا يبدأ من مقام شرقي ثم يدخل في بناء موسيقي غربي، أو قطعة تعتمد على إيقاع عربي وتقدم بتوزيع معاصر. وفي كل تجربة ناجحة نكتشف أن الموسيقى ليست ساحة لإثبات من هو الأقوى، بل مساحة لاختبار ما يمكن بأن يحدث عندما نسمح لأكثر من صوت بأن يكون حاضرا في الوقت نفسه. وربما لهذا أصبحت مثل هذه التجارب قريبة من جمهور واسع اليوم، لأن المستمع نفسه لم يعد يعيش داخل حدود موسيقية ضيقة. هو يسمع أكثر ويقارن أكثر ويتقبل الاختلاف أكثر. وهكذا يتحول اللقاء بين الشرق والغرب من حدث استثنائي إلى جزء من المشهد الموسيقي العالمي، وتصبح النغمة المشتركة شاهدا على أن الاختلاف إذا أحسن الإصغاء إليه يمكن أن يتحول من مسافة بين ثقافتين إلى موسيقى تجمعهما، حين يصبح اللحن ذاكرة الإنسان. بعد كل هذه الرحلة بين المدن والآلات والمقامات والتأثيرات المتبادلة، نصل إلى السؤال الأعمق: لماذا تبقى بعض الألحان معنا حتى بعد أن ننسى تفاصيل كثيرة من حياتنا؟ ربما لأن الموسيقى لا تسكن الأذن فقط، بل ترتبط بالذاكرة والمكان واللحظة. قد يسمع الإنسان لحنا بعد 20 عاما فيعود فجأة إلى بيت قديم أو طريق كان يسلكه أو شخص كان يجلس إلى جواره، وكأن النغمة فتحت بابا ظل مغلقا طوال تلك السنوات. وهنا تتجاوز الموسيقى دورها كفن لتصبح جزءا من السيرة الشخصية للإنسان. واللافت بأن هذه الذاكرة لا تحتاج دائما إلى كلمات، قد تكون مجرد جملة موسيقية قصيرة أو صوت آلة أو إيقاع سمعناه في طفولتنا ثم بقي مختبئا في مكان ما داخلنا. وعندما يعود الصوت تعود معه التفاصيل، وربما لهذا تستطيع الموسيقى أن تعبر الثقافات بهذه السهولة، لأن المشاعر الأساسية لا تحتاج إلى لغة واحدة حتى تفهم. قد يختلف شكل التعبير عن الحزن من ثقافة إلى أخرى، لكن الإحساس نفسه يظل قابل للوصول. وقد تختلف طرق الاحتفال والفرح، لكن النغمة تستطيع بأن تنقل شيئا من ذلك الفرح حتى لمن لا يعرف خلفيته. ومن هنا يصبح اللحن المسافر أكثر من مجرد أثر انتقل من الشرق إلى الغرب أو من الغرب إلى الشرق، إنه يتحول مع الزمن إلى ذاكرة مشتركة يحمل كل من يسمعه جزءا منها بطريقته. وقد يعرف أحد المستمعين تاريخ الآلة، وقد لا يعرف آخر شيئا عنها، لكن الأثنين يستطيعان أن يتأثرا بالصوت نفسه. وهذه ربما أجمل نتيجة لأي لقاء موسيقي، بأن يظل الأصل حاضرا لكن يصبح للحن أكثر من حياة وأكثر من معنى. وفي نهاية الرحلة نكتشف أن الموسيقى لا تسألنا كثيرا عن مصدرها بقدر ما تسألنا عن قدرتنا على الإصغاء. فاللحن الذي قطع المسافات وتغير بين الأيدي والأزمنة لا يفقد قيمته لأنه تبدل، بل قد يزداد ثراء بما حمله من تجارب. ومن الشرق إلى الغرب ومن الغرب إلى الشرق، تبقى الموسيقى واحدة من أكثر شواهد وضوحا على أن الإنسان قادر على أن يجد نفسه في صوت الآخر. وربما لهذا لا تنتهي الرحلة حين يصمت العازف، لأن النغمة التي تصل إلى الذاكرة تبدأ عندها حياة جديدة وتصبح جزءا من حكاية شخص آخر في مكان آخر وزمن آخر.
2: في ذاكرة الزمن كنوز لا تلمع بالذهب، بل تضيء بالمعرفة والحكايات.
1: وهكذا نصل إلى نهاية رحلتنا، رحلة لحن بدأ من الشرق وعبر المدن والبحار والتقى بثقافات أخرى، ثم عاد إلينا بصورة جديدة تحمل شيئا من الأصل وشيئا من الطريق. وخلال هذه الرحلة اكتشفنا بأن الموسيقى لا تنتقل فقط، بل تتغير وتتطور وتعيد تشكيل نفسها مع كل لقاء. ورأينا كيف يمكن لآلة مثل العود ولمقام شرقي ولإيقاع مختلف أن يصبح جزءا من حوار موسيقي أوسع دون أن يفقد هويته. فالتأثير بين الحضارات لم يكن يوما اتجاها واحدا، بل كان أخذا وعطاء وتجربة مستمرة. وربما أجمل ما تقوله لنا الموسيقى بأن الاختلاف لا يعني البعد، وأن الإنسان يستطيع أن يجد شيئا من نفسه في صوت قادم من مكان بعيد. كان هذا كنوز من الشرق والغرب، وإلى لقاء جديد مع كنز آخر وحكاية جديدة تعبر الزمن.
2: وهني نصل إلى ختام حلقتنا من كنوز من الشرق والغرب، بعد رحلة عبر محطات امتدت بين الأزمنة والأماكن، وكشفت لنا جانب من الإرث الإنساني اللي ما زال حاضر

0: في تفاصيل حياتنا اليومية. في كل لغاء نكتشف ما تركه الإنسان عبر العصور، لا يبقى حبيز الماضي بل يستمر أثره ويتجدد حضوره ويفتح أمامنا مساحة أوسع للتأمل والفهم واكتشاف.
1: منتصف الليل في إذاعة دولة الكويت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مستمعي الكرام، أهلا بكم معنا في هذه النشرة وتقرأها على حضراتكم إيمان أحمد. في موجز النشرة، حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين بمناسبة فوز المنتخب السعودي ببطولة كأس الخليج 27 لكرة القدم. مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط. في اليوم الثاني من عملية فجر اليمن، القوات الحكومية اليمنية تقول إنها تنفذ عملية عسكرية واسعة لتحرير مديرية الوازعية بمحافظة تعز. الرئيس الأمريكي يقول إن بلاده في وضع جيد جدا، بينما تعيش إيران أوضاعا سيئة للغاية. وقطر تؤكد أن جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران مستمرة ولم تنقطع. استشهاد 5 فلسطينيين في قصف متواصل للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. الرئيس الأوكراني يحذر من استعداد روسيا لشن هجوم واسع النطاق على أوكرانيا. الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه إزاء تزايد استهداف السفن التجارية وأطقمها في البحر الأسود. وأيضا في هذه النشرة، الرئيس الفرنسي يشرف على اختبار صاروخ باليستي عابر للقارات قادر على حمل رؤوس نووية. وفي تفاصيل هذه النشرة، بسم الله الرحمن الرحيم، بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة فوز المنتخب السعودي لكرة القدم ببطولة كأس الخليج العربي 27 والتي استضافتها المملكة العربية السعودية في مدينة جدة خلال الفترة من 23 من سبتمبر إلى 6 من أكتوبر 2026، مشيدا سموه رعاه الله بالأداء الفني الرفيع الذي قدمه لاعبو المنتخب السعودي وبروح التعاون التي سادت بينهم مما أسهم في تحقيق هذا الفوز المستحق. كما أشاد سموه حفظه الله بما تحلى به الأشقاء الخليجيون من روح رياضية عالية وما شهدته البطولة من تنافس أخوي شريف، معربا سموه حفظه الله في الوقت ذاته عن بالغ سروره بالنجاح الباهر لهذه البطولة، ومثمنا سموه ما وفرته المملكة العربية السعودية من إمكانات واستعدادات متميزة لتنظيم هذا الحدث الخليجي على أكمل وجه، متمنيا سموه لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود موفور الصحة والعافية، وللمملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم دوام التقدم والرفعة في ظل قيادته الحكيمة. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة فوز المنتخب السعودي لكرة القدم ببطولة كأس الخليج العربي 27، مشيدا سموه بالأداء الفني المتميز الذي قدمه المنتخب السعودي والذي توج بهذا الفوز المستحق. كما ثمن سموه الجهود الحثيثة التي بذلها بل بذلتها المملكة العربية السعودية لتوفير كافة المستلزمات والمتطلبات المرافقة لهذه البطولة التي حظيت بثناء وإعجاب الجميع، راجيا سموه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود موفور الصحة والعافية وللمملكة العربية السعودية وشعبها.

0: الشقيق المزيد من الرخاء والازدهار في ظل قيادته الرشيدة. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة. طمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة فوز المنتخب السعودي لكرة القدم ببطولة كأس الخليج العربي 27. عقد مجلس الوزراء اجتماعه أمس الثلاثاء برئاسة سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. نتابع التفاصيل في سياق هذا التقرير.
1: عقد مجلس الوزراء اجتماعه يوم الثلاثاء الموافق 6 أكتوبر 2026 برئاسة سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وبعد الاجتماع صرح معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريد عبد الله المعشجي بما يلي: أحيط مجلس الوزراء علما في مستهل اجتماعه بنتائج زيارة رسمية التي قام بها سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله والوفد الرسمي المرافق لسموه إلى عاصمة الاتحاد السويسري بيرن الأسبوع الماضي، وفحوى جلسة المباحثات الرسمية بين دولة الكويت والاتحاد السويسري الصديق، والذي ترأس خلالها سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله الجانب الكويتي، فيما ترأس فخامة رئيس الاتحاد السويسري لي بارميلان الجانب السويسري. وتم خلال المباحثات استعراض العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين وسبل دعمها وتنميتها في شتى المجالات، وتوسيع أطر التعاون بين دولة الكويت والاتحاد السويسري الصديق نحو آفاق أرحب بما يخدم مصالحهما المشتركة. كما تم بحث أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر حولها. وقد توجت هذه الزيارة الرسمية بتوقيع مذكرة تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار المباشر بين هيئة تشجيع الاستثمار المباشر والمؤسسة السويسرية العالمية، وذلك بحضور سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وفقامة رئيس الاتحاد السويسري كي بارميلان. وقد وقع مذكرة التفاهم عن الجانب الكويتي معالي مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح، فيما وقعتها عن الجانب السويسري الرئيس التنفيذي لترويج الاستثمار وعضو المجلس التنفيذي للمؤسسة السويسرية العالمية ماجالي هيرو. وتأتي هذه المذكرة تجسيدا لحرص دولة الكويت والاتحاد السويسري على تطوير أطر التعاون الاقتصادي والاستثماري وتعزيز الشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في دعم فرص الاستثمار المباشر وتحقيق المصالح المتبادلة وترسيخ العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين الصديقين. وشهدت هذه الزيارة الرسمية إقامة احتفالية بمناسبة حلول الذكرى 60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بحضور سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وفخامة رئيس الاتحاد السويسري كي بارميلان وكبار المسؤولين من الجانبين. من جانب آخر، أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستمرار اعتداءات ميليشيا الحوثي السافرة والمشينة تجاه مكة المكرمة والمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية الشقيقة بما يشكل استفزازا لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم كافة وتماديا خطيرا في انتهاك حرمة المقدسات الإسلامية فضلا عن الاعتداءات ضد العاصمة الرياض وعدد من مدن المملكة بالإضافة إلى استهداف المدنيين والأعيان المدنية والاقتصادية والسفن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، الأمر الذي يهدد أمن المنطقة وسلامة الملاحة البحرية، مؤكدا رفض دولة الكويت القاطع لتكرار هذه الأعمال العدائية والجبانة لما تشكله من انتهاك صارخ لسيادة المملكة وخرق فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وإذ يجدد مجلس الوزراء دعم دولة الكويت للحكومة اليمنية الشرعية ولسيادة الجمهورية اليمنية الشقيقة واستقلالها ووحدة أراضيها، فإنه يشيد في هذا الصدد بجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة الحديثة منذ عام 2014 لدعم المساعي الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة ومستدامة في اليمن وفقا للمرجعيات الثلاث وقيادتها تحالف دعم الشرعية في اليمن، داعيا مجلس الأمن إلى الاطلاع بمسؤولياته وتنفيذ قراراته ذات الصلة لا سيما قراري 2216 و2817، مجددا تضامن دولة الكويت المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها إلى جانبها ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وأمنها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشددا على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دولة الكويت وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. من جهة أخرى استمع

0: مجلس الوزراء إلى شرح قدمه معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح حول الجهود السياسية والدبلوماسية التي تقوم بها وزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج لمواكبة آخر المستجدات التي تشهدها الساحتين الإقليمية والدولية. من جانب آخر، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2020 بشأن التوثيق، والذي يستهدف تبسيط الإجراءات وتطوير الربط الإلكتروني بين الجهات المختصة وتعزيز السجلات والمحررات الرسمية مع الحفاظ على المراكز القانونية القائمة. ويهدف مشروع المرسوم بقانون سالف الذكر إلى تنظيم وتطوير إجراءات التوثيق لدى إدارة التوثيق بوزارة العدل من خلال مسارين رئيسيين، أولهما إلغاء اختصاص الموثق الحكومي بتوثيق محررات الشركات ونقله إلى الوحدة المختصة بالسجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة مع تنظيم التنسيق وتبادل السجلات بين الجهتين، وثانيهما توثيق مسائل الأحوال الشخصية من الزواج والفرقة بين الزوجين بأنواعها والرجعة وما يتصل به من تأهيل سابق على الزواج ومحاولة صلح سابقة على الطلاق مع تنظيم التوثيق الإلكتروني عن بعد. ويعمل مشروع مرسوم بقانون المشار إليه على حماية الحقوق الأسرية بإيجاب توثيق وقائع الزواج والفرقة بين الزوجين بأنواعها والرجعة وربطه بالتأهيل المسبق ومحاولة الصلح، ومواكبة التقنية بإقرار التوثيق الإلكتروني عن بعد وربط السجلات القضائية. وأوجب مشروع المرسوم بقانون سالف الذكر بأن لا يتم توثيق عقد الزواج إلا بعد إتمام كل من طرفي في برنامج تأهيل المقبلين على الزواج، على أن يصدر قرار من وزير العدل بتحديد منهج البرنامج ومدته ومتطلبات إتمامه والجهة القائمة على تنفيذه. ورفع مجلس الوزراء مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2020 بشأن التوثيق إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل نص المادة 830 من القانون المدني الصادر بمرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980، وذلك بإضافة بندين جديدين بحيث يقتصر نطاقه على العقار السكني المملوك على الشيوع دون غيره من الأموال الشائعة، فيمنح المحكمة سلطة الأمر بالبقاء في الشيوع مدة محددة حماية للشريك الذي لا مأوى له سواه، ويتيح لباقي الشركاء تملك حصة طالب القسمة بقيمتها العادلة بديلا عن بيع العقار بالمزاد العلني عند تعذر قسمته عينا. ويعمل مشروع مرسوم بقانون المشار إليه على الموازنة بين حق الشريك في الخروج من الشيوع واقتضاء القيمة العادلة لحصته ومصلحة باقي الشركاء في استبقاء عقارهم السكني وحماية الطرف الذي لا مأوى له سواه، فجعل البقاء في الشيوع استثناء مؤقتا محاطا بشرطين وقبل للإنهاء بزوالهما، وأتاح التملك بديلا على المزاد بضوابط تكفل جدية الطلب وتمنع إطالة أمد الخصومة مع الحفاظ على المراكز المستقرة بعدم المساس بما صدر فيه حكم برسو المزاد. ومن أبرز محاور مشروع المرسوم بقانون سالف الذكر نطاق التعديل ومحله: سلطة المحكمة في الأمر بالبقاء في الشيوع، شرط الحكم بالبقاء في الشيوع، تملك حصة طالب القسمة بالقيمة العادلة، أحكام تعدد طالبي التملك والإيداع، أثر التخلف عن الإيداع في الأجل المحدد، نطاق السريان الزمني وحكم المراكز المستقرة. ورفع مجلس الوزراء مشروع مرسوم بقانون بتعديل نص المادة 830 من القانون المدني الصادر بمرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتقارير ومحاضر اللجان الوزارية وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها. لإذاعة دولة الكويت من مجلس الوزراء، منير الجلاف.
1: وفي نشرتنا أيضا، استقبل سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبحضور وزير النفط طارق سليمان الرومي أمس وزير المؤسسات وصنع في إيطاليا في جمهورية إيطاليا الصديقة أودولفو أورسو والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد. جرى خلال هذا اللقاء استعراض أوجه التعاون بين دولة الكويت والجمهورية الإيطالية الصديقة وسبل تعزيزها وتطويرها، لا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية ودعم قطاع الأعمال وتشجيع الابتكار بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين. وقد أعرب وزير المؤسسات وصنع في إيطاليا خلال هذا اللقاء عن خالص شكره لدولة الكويت ممثلة بشركة البترول الكويتية العالمية Q8 على استجابتها لنداء الحكومة الإيطالية بوضع سقف لأسعار الوقود، مما يعكس اهتمامها البالغ بالأوضاع الاقتصادية للأسر الإيطالية. حضر المقابلة مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح. إلى الرياض، وفيها أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط. جاء ذلك على لسان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي. وفي اليمن، قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، قال إنه يثمن عاليا الإسناد الشامل الذي يقدمه الأشقاء في تحالف دعم الشرعية للقوات المسلحة والشعب اليمني. ميدانيا، أكدت القوات الحكومية اليمنية مواصلة تقدمها لليوم الثاني على التوالي في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب ضمن عملية فجر اليمن. كما أعلنت القوات اليمنية إطلاق عملية عسكرية لتحرير مديرية الوازعية الساحلية على البحر الأحمر غربي محافظة تعز، والسيطرة على مواقع استراتيجية مطلة على منطقة المنصورة. وفي جديد التوتر والتصعيد في المنطقة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة في وضع جيد جدا، بينما تعيش إيران أوضاعا سيئة للغاية، معتبرا أن الاقتصاد الإيراني انهار في ظل ارتفاع معدلات التضخم. ترامب أضاف أن حركة مرور النفط عبر مضيق هرمز عادت على مستويات ما قبل الحرب، لافتا إلى عبور ملايين البراميل عبر المضيق خلال اليومين الماضيين. من جانبه أيضا، قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن أسعار النفط الخام بدأت في التراجع، مؤكدا أن أسعار الديزل بلغت ذروتها قبل بضعة أسابيع. ودبلوماسيا، أكدت قطر أن جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران مستمرة ولم تنقطع، مشيرة إلى أن الجهود تهدف للتوصل إلى تقدم يمكن البناء عليه ويشمل جميع القضايا التي تشغل الطرفين. وأضاف مدير إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الخارجية القطرية إبراهيم الهاشمي أن المحادثات مستمرة وهناك تبادل للرسائل بين واشنطن وطهران، وقطر وسيط بين الأطراف، مشددا على أن حل هذه المشكلة يتطلب بذل أفضل الجهود من خلال حلول قابلة للتفاوض مع وضع مخاوف جميع الأطراف في الاعتبار. وعن حرية الملاحة البحرية، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقي بلاغ عن تعرض ناقلة نفطية لمقذوف أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز. في ذات السياق، قالت وزارة الخارجية الهندية إن إحدى السفن التي ترفع علم بنما أصيبت بمقذوف أثناء عبورها المضيق، وكان على متنها 19 فردا بينهم 17 هنديا. وأعربت نيودلهي عن قلقها العميق إزاء استمرار الهجمات على حركة الملاحة البحرية في المنطقة، داعية إلى وقفها فورا حفاظا على السلام والاستقرار. إلى قطاع غزة، وفيه استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخر بجروح خطيرة جراء غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة عشية الذكرى 3 لاندلاع الحرب على القطاع. السلطات الفلسطينية قالت إن طائرات الاحتلال شنت سلسلة غارات على محيط منطقة السكة ودوار موزة في خان يونس، ما أدى إلى وقوع انفجارات عنيفة في المنطقة. أما في الضفة الغربية المحتلة، فقد اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة عتيل شمال طول كرم بعدد من الآليات العسكرية، وجابت شوارعها وتمركزت في مناطق المسجد الجديد والخلة الطويلة والسهل، ما أدى إلى إعاقة حركة الفلسطينيين والمركبات. إلى ليبيا، وفيها أعلن الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق انتخاب النائب الصالحين عبد النبي رئيسا للمجلس خلفا لعقيلة صالح الذي يتولى رئاسة البرلمان منذ عام 2014. يأتي ذلك في ظل تحركات داخل مجلس النواب لإعادة ترتيب عمل المجلس وهيكله الداخلي وسط اهتمام سياسي محلي ودولي بمسار المؤسسة التشريعية ودورها في المرحلة الانتقالية. أما عن الجديد في الحرب الروسية الأوكرانية، فقد حذر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من أن روسيا تستعد لتنفيذ هجوم واسع النطاق على أوكرانيا، مؤكدا أن بلاده تعمل على إعداد إجراءات مضادة. زيلينسكي قال عقب مؤتمر عبر الهاتف مع مسؤولين حكوميين وقادة عسكريين ومسؤولين في أجهزة أخرى، قال إن بلاده تلقت معلومات استخباراتية محدثة بشأن الاستعدادات الروسية. في ستوكهولم، أعلنت السويد أنها سترسل منظومة باتريوت للدفاع الجوي إلى بولندا لحماية قاعدة لوجستية مخصصة لدعم أوكرانيا عسكريا ومدنيا. وقالت وزيرة الخارجية ماريا مالمير ستينرغارد خلال مؤتمر صحفي، قالت إن بلادها سترسل المنظومة ونحو 100 جندي لحماية المركز اللوجستي لحلف شمال الأطلسي في مدينة جيشوف، مؤكدة أن الخطوة تهدف إلى ضمان استمرار الدعم العسكري والمدني لأوكرانيا. وفي بروكسل، أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء تزايد استهداف السفن التجارية وأطقمها في البحر الأسود، مشددا على أن الهجمات على الملاحة المدنية غير مقبولة. رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين قالت إن سفينتين تجاريتين تعرضتا للاستهداف في المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلغاريا، مضيفة أن الحادث يأتي بعد يوم من تعرض سفينة تركية كانت تنقل حبوبا أوكرانية لضربة أدت إلى غرقها قبالة السواحل الرومانية. في ليتوانيا، صوت البرلمان الليتواني لصالح رفع الحظر الدستوري المفروض على استضافة أسلحة نووية على أراضيها، وذلك في الجولة الأولى من جولتي تصويت لازمتين لإقرار التعديل. في المقابل، حذرت روسيا من أن الخطوة التي اتخذتها ليتوانيا العضو في حلف شمال الأطلسي قد تؤدي إلى جولة جديدة من التصعيد في المنطقة. إلى باريس، وفيها أشرف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على إطلاق تجريبي لصاروخ باليستي عابر للقارات قادر على حمل رؤوس نووية من غواصة قبالة السواحل الغربية لفرنسا. ماكرون اعتبر أن الاختبار يمثل برهانا جديدا على مصداقية قوة الردع الفرنسية وضمانا لاستمراريتها على المدى الطويل. ونبقى في باريس لكن مع ملف آخر، وفيه أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو تعليق الدراسة حتى نهاية الأسبوع لإفساح المجال للحوار في ظل استمرار الاحتجاجات الطلابية. لوكورنو اتهم خلال جلسة استجواب للحكومة اتهم اليسار الراديكالي بالسعي إلى إثارة الفوضى قبل الانتخابات الرئاسية المقررة دورتها الأولى في شهر أبريل المقبل وإغراق فرنسا في الفوضى حتى موعد الانتخابات. إلى ألمانيا، وفيها فاز حزب البديل من أجل ألمانيا برئاسة برلمان ولاية ساكسونيا أنهالت للمرة الأولى منذ عام 1945، وذلك بعد شهر من تحقيقه فوزا في انتخابات الولاية. وبحسب النتائج الرسمية، صوت 48 نائبا لصالح مرشح الحزب توبياس راوش مقابل 29 نائبا صوتوا ضده. في مدريد، أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن حكومته ستقدم مشروعي قانون جديدين لمواجهة أزمة السكن على أمل إقرارهما عبر مسار برلماني خاص قبل الانتخابات المبكرة المقررة أواخر نوفمبر المقبل. سانشيز قال خلال مؤتمر صحفي إن المشروعين يتضمنان 21 تدبيرا لتعزيز حماية المستأجرين في سوق عقارية وصفها بأنها مختلة. في أيسلندا، شدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال زيارته العاصمة ريكيافيك على أهمية أيسلندا لأمن الولايات المتحدة وحلفائها. روبيو قال في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته ثورغيردور كاترين إن أيسلندا سمحت للقوات الأمريكية باستخدام أراضيها ومجالها الجوي ومياهها، مشيرا إلى أن ذلك يوفر لبلاده موقعا متقدما وحيويا لمراقبة الأنشطة السرية وردع الخصوم عن انتهاك سيادة أيسلندا وحلفاء الولايات المتحدة. أما عن الجديد في العلاقات الأمريكية الصينية، فقد ذكرت شبكة CNN نقلا عن مصادر أن الولايات المتحدة تبحث مع الصين بدء زيارات متبادلة إلى المواقع النووية، وتعتزم أيضا مواصلة الضغط من أجل تحقيق ذلك خلال اجتماعات مباشرة بين الجانبين في الأشهر المقبلة. في بيونغ يانغ أكدت كوريا الشمالية رفضها نتائج التحقيقات الكورية الجنوبية التي حملتها المسؤولية عن انفجار لغم أرضي داخل المنطقة منزوعة السلاح، وحذرت وزارة الخارجية الكورية الشمالية من اتخاذ إجراءات مضادة فورية وقوية في حال انتهاك كوريا الجنوبية لأراضيها. في نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، إلى حضراتكم إعادة لموجزها. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين بمناسبة فوز المنتخب السعودي ببطولة كأس الخليج 27 لكرة القدم. مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط. في اليوم الثاني من عملية فجر اليمن، القوات الحكومية اليمنية تقول إنها تنفذ عملية عسكرية واسعة لتحرير مديرية الوازعية بمحافظة تعز. الرئيس الأمريكي يقول إن بلاده في وضع جيد جدا، بينما تعيش إيران أوضاعا سيئة للغاية. وقطر تؤكد أن جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران مستمرة ولم تنقطع. استشهاد 5 فلسطينيين في قصف متواصل للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. الرئيس الأوكراني يحذر من استعداد روسيا لشن هجوم واسع النطاق على أوكرانيا. الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه البالغ إزاء تزايد استهداف السفن التجارية وأطقمها في البحر الأسود. وكان أيضا في هذه النشرة الرئيس الفرنسي يشرف على اختبار صاروخ باليستي عابر للقارات قادر على حمل رؤوس نووية. انتهت نشرتنا، نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.

0: مستمعينا الكرام، ساعتنا في إذاعة دولة الكويت تشير إلى 12:27 فجرا.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم محطات إخبارية. برنامج يومي يأخذكم في جولة شاملة لرصد وتحليل أبرز القضايا والتطورات السياسية على المستويين المحلي والإقليمي، وصولا إلى المشهد الدولي المتسارع. نوافيكم بأحدث المستجدات ونتوقف عند أهم الملفات المطروحة على الساحة بمشاركة نخبة من المحللين والخبراء لتقديم قراءة معمقة للأحداث تقرب الصورة وتجيب عن التساؤلات وتضعكم في قلب الحدث. محطات إخبارية.

0: في حلقتنا لهذا اليوم: اليمن، تقدم للقوات الحكومية في مأرب وتصعيد على جبهات القتال. متابعة إخبارية. تحركات دبلوماسية لخفض التصعيد بين واشنطن وطهران، تحليلات استراتيجية. شهداء وجرحى جراء تجدد غارات الاحتلال على قطاع غزة، قضايا استراتيجية. وفي وراء الأخبار: تصاعد الضربات بين روسيا وأوكرانيا وسط تعزيزات للناتو وتحذيرات من اتساع المواجهة. ونبدأ بمتابعات إخبارية. تتصاعد العمليات العسكرية مع استمرار تقدم القوات الحكومية في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب ضمن عملية فجر اليمن، بالتزامن مع غارات جوية على مواقع لميليشيا الحوثي في تعز، وسط خسائر بشرية ونزوح واسع جراء القتال. حول تفاصيل هذا الموضوع ينضم إلينا الآن من القاهرة مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور محمد صادق إسماعيل. دكتور محمد، أهلا بك.
1: حياتي، أهلا وسهلا.
0: دكتور محمد، في البداية نتساءل عن أهمية التقدم الذي أعلنته القوات الحكومية اليمنية في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب كما ذكرنا، والسيطرة أيضا على مواقع استراتيجية ضمن عملية فجر اليمن. من وجهة نظرك، ما أهمية هذا التقدم؟
1: بعد التحية طبعا، هو استمرار للتقدم في الجهة الجنوبية وأيضا الجهة الغربية من اليمن من خلال عمليات الجيش اليمني، بدأها منذ يومين، وأعتقد أن هناك نجاحات كبيرة، سواء ما شاهدناه بالأمس في المخا واليوم نشاهد أيضا في جنوب مأرب. وأعتقد أن كل هذه الأمور تسير تباعا، بمعنى أن هناك اتجاه عام لدى الجيش اليمني بتحرير المسار الخاص بالبحر الأحمر وكذلك مضيق بر المندب، باعتباره هو الجزء الأساسي في مسألة عدم إتاحة الفرصة للحوثيين بإمدادات لوجستية، لأن نعلم جدا أن هذه الأماكن مثل تعز، مثل الحديدة، مثل الأماكن الأخرى التي كانت تطل على الساحل البحر الأحمر أو مضيق بئر المندب، تعتبر فرصة كبيرة للحوثيين لدعم لوجستي، سواء من خلال عتاد، من خلال مال، من خلال أسلحة. وبالتالي تضييق الخناق على الحوثيين في هذه الأماكن يعني أولا تجفيف منابع وصول الأسلحة وكذلك الحال المعدات إليهم، وبالتالي خنقهم كما يقال من ناحية استراتيجية، وهذا سيؤدي إلى مزيد من أولا استسلام والجزء الخاص بإعلانهم بأنهم لن يكملوا هذه الحرب في حال طبعا تضييق الخناق عليهم.
0: طيب، بناء على ذلك دكتور، يعني ما دلالة إحباط محاولات لميليشيا الحوثي أيضا باستعادة المواقع التي خسروها؟ أيضا ما الخيارات العسكرية المتاحة أمامهم في المرحلة المقبلة باعتقادك؟
1: أعتقد أن الحوثيين يعني من الاستراتيجيات الخاطئة في العمليات العسكرية محاولة السيطرة على الأماكن التي خسروها، لأن طبعا من المعلوم أنهم إذا كانوا محصنين بها فلماذا خسروا؟ وبالتالي فأعتقد أن هذه إشكالية بالنسبة للحوثيين. وأعتقد أن الجيش اليمني تعلم من الدروس السابقة المسألة الخاصة بعدم ترك الأماكن التي تم الحصول عليها أو تم استعادتها من الحوثيين والذهاب إلى أماكن أخرى، وأعتقد أن هذه طبعا استراتيجية جديدة في عملية طبعا فجر اليمن. هذا جانب. الجانب الآخر ما يتعلق بالخيارات المتاحة للحوثيين، أعتقد أن الحوثيين ليس أمامهم إلا خيارين اثنين فقط، هي الخيار الخاص بالاستمرار القتال مع هزائم كثيرة جدا ربما يبنوا بها، وطبعا شاهدنا خلال اليومين الماضيين وقوع العديد من الخسائر سواء في سواء البشرية أو في الاعتاد بالنسبة للحوثيين. الخيار الثاني بالنسبة للحوثيين هي المسألة الخاصة بمسألة الاستسلام، وأعتقد أن الجيش اليمني فتح هذا الباب عندما قال بأن عندما يتم الاستسلام دون قيد أو شرط سيتم الإعفاء كما يقال من المسؤولية، لكن أتخيل أن الحوثيين يروقوا في هذه المسألة، لأن مسألة طبعا الاستسلام أعتقد أنها من الممكن أن يعتقدوا أنها لن تمر مرور الكرام، هذا هو ظن الحوثيين. وبالتالي فأتخيل أن يمكن الخيار الأول هو الباقي لديهم، وهي مسألة مواصلة العمليات العسكرية حتى النهاية كما يقال، أو على أمل أن يصلهم إمدادات لوجستية ربما تؤثر بالإيجاب نوعا ما على موقفهم السيء حاليا.
0: طيب، استكمالا لهذه النقطة دكتور، يعني أيضا الرئيس الإعلامي دعا عناصر الحوثيين إلى إلقاء السلاح والاستفادة من فرصة العودة الآمنة، هل برأيك هذه الدعوة تحمل مؤشرات على مسار سياسي موازي للتصعيد العسكري؟
1: اكيد، لان طبعا اولا الرئيس العليمي يريد ان تعود اليمن مستقره، شاهدنا ذلك في خطابه اول امس، وبالتالي جزء من هذا الاستقرار يعود الى المساله الخاصه بألا تكون هناك حرب في اليمن، وان يتم تسليم الحوثيين لاسلحتهم، لان في النهايه الحوثيين يعني محسوبين على الدوله اليمنيه شئنا ام ابينا، مواطنين يمنيين او مجنسين كما يقال. المسار الخاص بكيفيه تسليم السلاح اعتقد انه فتح له المجال، بمعنى ان لو تم تسليم السلاح بدون قيد او شرط وتم المسألة الخاصة بإعلان المسؤولية، أعتقد أنه سيتم الإعفاء من المحاسبة، وبالتالي هذه فرصة فعلا بالنسبة للحوثيين. وشهدنا بالمناسبة خلال اليومين الماضيين أن هناك بعض الأفراد الذين قاموا بتسليم أنفسهم بالفعل لدى الجيش اليمني، وبالتالي هذه فرصة لأن تستعيد اليمن عافيتها. لكن أعتقد أن المسار الخاص بالإمدادات اللوجستية والذي بدأت بها حديثي، لو تم تضييق الخناق

0: عليه. اعتقد ان لن يكون امام الحوثيين سوى مساله الاستسلام كما اشرت، او مواصله القتال حتى اخر حوثي موجود في اثيوبيا.
1: نعم. طيب دكتور، يعني من وجهة نظرك إلى أين يمكن أن تتجه هذه المعارك في اليمن إذا ما استمر التقدم الحكومي في مأرب وتصاعدت أيضا العمليات على جبهات أخرى؟
0: أعتقد أن هذه العمليات تحتاج إلى تعجيل الوتيرة، هذا جانب. الجانب الآخر، المسار الخاص به، إلى أين تتجه هذه العمليات؟ أعتقد أنها ستتجه إلى تحرير كل اليمن من خلال طبعا التحالف ما بين القبائل اليمنية وبين الجيش اليمني، وهذا رأيناه أول أمس وأعلن من خلال السيد العليمي، إضافة إلى المسار الخاص أيضا بضرورة تمشيط الأماكن التي يسيطر عليها الحوثيين، أملا في أن يكون هناك مستقبل للدولة اليمنية وعودة مرة أخرى للدولة اليمنية من خلال مشروع سياسي مستقبلي. شريطة ألا يتم العودة إلى العمليات العسكرية، وأن يتم المسألة الخاصة بإغلاق المنابع التي تؤدي إلى إمدادات جديدة للحوثيين، ثم بعد ذلك يتم انقسام اليمن كما نرى حاليا.
1: نعم، كل الشكر لك دكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، شكرا لك.

0: تحليلات استراتيجية. التحركات الدبلوماسية لخفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران تتواصل وسط استمرار العمليات العسكرية ومخاطر الملاحة في المضيق مضيق هرمز، وتؤكد قطر استمرار الوساطة وتبادل الرسائل بين الطرفين في وقت أبدى فيه الرئيس الأمريكي استعدادا لمفاوضات مباشرة مع طهران. حول هذا الموضوع ينضم إلينا الآن من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد البغيلي. دكتور محمد، أهلا بك.
1: أهلا وسهلا بكم جميعا.
0: دكتور، في البداية نود أن نعرف فيما يتعلق بحديث الرئيس الأمريكي عن قرب انتهاء العمليات العسكرية، كيف يمكن قراءة هذا الحديث، وهل يمكن القول أننا أمام تمهيد فعلي للعودة إلى التفاوض أم أنها مجرد محاولة لزيادة الضغط على طهران؟
1: هي بوجهة نظري يعني المتواضعة ليست وسيلة للضغط وليس يعني للخروج من مأزق، هي يعني محاولة يعني للحملة الانتخابية الخاصة في الحزب الجمهوري، لأنها تضاءلت نسبة التهديد والتصريحات العنيفة المتجهة إلى طهران أو الموجهة ضد طهران، ويعني الواعدة بنصر وهزيمة إيران، ويعني هذه اللغة التصعيدية يعني تلاشت حقيقة، ويعني تحولت إلى لغة تتكلم عن السلام وقرب انتهاء الأزمة، رغم أنه نفس الكلام عن الأزمة الأوكرانية الروسية، ونفس الكلام يعني عن أزمة الهند وباكستان، ونفس الأزمات في حتى يعني قطاع غزة لما كان تأسيس مجلس السلام، هو لم يختلف بمثل هذه التصريحات، يعني هذا التصريح هو مشابه لتلك التصريحات، بل تكاد يعني تكون يعني روتينية، يعني أصبحت مثل الروتين السياسي في واشنطن.
0: نعم، أيضا قطر أكدت أن المحادثات وتبادل الرسائل بين واشنطن وطهران لم يتوقفا ولا زالا مستمرين، هل ذلك يعني ذات القول الذي تفضلت به، يعني أو إلى أي مدى يمكن أن تنتقل هذه الاتصالات من تبادل للرسائل إلى مفاوضات حقيقية على أرض الواقع؟
1: وخليني أضيف على السؤال اللي تفضلت فيه إلى تبادل المقذوفات، يعني تبادل المقذوفات العسكرية أكثر من تبادل الرسائل الدبلوماسية، وحتى أكثر من التصريحات التهديد، يعني انخفضت نسبة التصريحات بين الطرفين وانخفضت نسبة الرسائل باعتبار أنه خرج وسيط، يعني خرجت باكستان من الوساطة وأصبحت طرفا في الأزمة الآن بدخولها في حلف مكة وضد الحوثي الذي هو أداة لإيران في اليمن. الآن يعني انخفضت حدة الرسائل الدبلوماسية، من المؤكد إذا كان هناك يعني خروج الوسيط الباكستاني أو على الأقل يعني جمود حركته حاليا. الوسيط القطري وسيط فاعل ووسيط ذو إرادة حقيقية وصادقة لإنهاء الأزمة، لأن قطر من الدول المتضررة وليس طرفا في الصراع حتى الآن. الجمهورية الإيرانية لا تستمع لصوت الوسيط، بينما الولايات المتحدة الأمريكية طبعا يعني هي ترمي بثقلها مع حليفها في الكيان الإسرائيلي، وهناك يعني استمرار في الكيان الإسرائيلي في العمليات في لبنان حتى الآن وفي قطاع غزة، ولو وجود يعني لبوادر انفراج. يعني
0: طيب، من وجهة نظرك دكتور، ما أبرز الملفات التي تعرقل أساسا الوصول إلى اتفاق في هذه المرحلة الحالية؟ هل ملف مضيق هرمز ولا الملف النووي ولا العقوبات أم الترتيبات الأمنية في المنطقة،
1: كل هذه
0: أم كلهم مجتمعين؟
1: كل هذه المحاور

0: تشكل يعني مشكلة بنيوية في المنطقة في إنهاء الصراع، بل أصبحت تدخلنا في قراءة روتينية ومعتادة للتكهنات السياسية. يعني أصبحت التكهنات السياسية للمحللين السياسيين والمراقبين وأعضاء السلك الدبلوماسي وأجهزة المخابرات تعيد إنتاج نفسها بنفسها كل يوم. يعني لا يوجد هناك معلومات جديدة، لا يوجد هناك مستجدات حقيقية يمكن أن تنبئ بمثلا تحول حتى لو كان لصالح الحرب. يعني لا يوجد هناك يعني قراءات ومعطيات واقعية وصادقة، يعني الرؤية ضبابية حتى الآن، لكن المحاور هي نفس المحاور، الملفات هي نفس الملفات، والكل يدعي بأن يعني من جهة الإيرانيين وجهة الولايات المتحدة الأمريكية الكل يدعي بانتصاره أو تفوقه في المفاوضات أو له اليد الطولة في الحوار وفي القوة الفعلية. الواقع الآن يعني حسب اللي أشوفه يعني أن إيران تلعب على الانقسام، على ورقة الانقسام السياسي داخل الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الإسرائيلي، بينما الولايات المتحدة الأمريكية تلعب على ورقة الأزمة الاقتصادية داخل الجمهورية الإيرانية. الكل يلعب على الوقت ولكن المنظور مختلف، الكل يلعب في نفس الميدان ولكن بسلاح مختلف.
1: طيب ماذا يعني ذلك دكتور، يعني على المستوى العسكري والأمني، بما أن يعني بالإضافة لما تفضلت بذكرها أيضا الولايات المتحدة تقول أنها تسيطر على مضيق هرمز طبعا كمثال، لكن الهجمات على السفن لا تزال مستمرة، إذا ماذا يعني ذلك على المستوى العسكري والأمني؟
0: والله هو يعني المسارات التي تسيطر عليها الولايات المتحدة الأمريكية لا تتدخل فيها إيران، والمسارات هناك مسار تسيطر عليها الجمهورية الإيرانية. الآن الكلام على السفن، حركة السفن، هل هناك أتاوات تدفع لا نعلم عنها؟ هل هناك يعني حلفاء يسمح بدخولهم وحلفاء لا يعني أو سفن لشركات تابعة لدول لا يسمح الدخول لها؟ هناك يعني مشكلة حقيقية في تحديد السفن التي تمر والسفن التي لا تمر، لأن فعليا نعم هناك سفن تمنع وتضرب وهناك سفن تمر باعتراف الرئيس الأمريكي وباعتراف الجمهورية الإيرانية، لأن الجمهورية الإيرانية تتكلم أن حلفائها تمر سفنهم يعني، والولايات المتحدة الأمريكية تتكلم عن كميات بالأرقام، يعني هناك أرقام محددة يطرحها ويعلن عنها الرئيس الأمريكي.
1: نعم
0: إذا
1: ذكر
0: نحن
1: أن
0: أمام،
1: ملايين البراميل من تمر عبر المضيق.
0: لكن لا يحدد الدول التي خرجت او الشركات
1: صحيح.
0: التابعه لاي دول، فهذا الموضوع يعني يدخلنا في باب هل هناك اتاوات، هل هناك اتفاقيات من خلف الستائر وتحت الطاولات لا نعلم عنها، هل هناك يعني مراحل زمنيه تدخل فيها يعني اذا تازمت الامور يمنع ويسمح، اذا متى تازمت الامور ومتى لم تتازم؟ نحن ما زلنا في حاله لا حرب ولا سلم، من
1: طيب
0: هو
1: هذا
0: الذي
1: يجرنا للتساؤل دكتور، يعني ما المؤشر الذي ينبغي مراقبته خلال الأيام المقبلة لمعرفة ما إذا كانت الأزمة تتجه بالفعل نحو التهدئة أم إلى جولة جديدة من التصعيد، خاصة في ظل استمرار الوساطة القطرية؟
0: يعني لا يوجد هناك حقيقة مؤشرات ممكن أن نسترد عليها إلا مؤشرين اثنين، المؤشر الأول من سيكسب المعركة في اليمن حاليا في سيطرة على باب المندب، اثنين هل سيفوز الحزب الجمهوري حزب الرئيس الأمريكي ولا سيخسر الانتخابات النصفية، هذا
1: نعم
0: أهم مؤشرين ممكن نبني عليهم. بالنسبة لإسرائيل الوضع لا يختلف، كل الحكومات الإسرائيلية قاتلت في المنطقة بكل أحزابها وتشكلاتها الائتلافية المختلفة، لكن بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية قد يعني يختلف كثيرا، رغم أن حتى يعني بعض المراقبين في الولايات المتحدة الأمريكية يقولون بأن لو فاز يعني خسر حتى الرئيس الأمريكي الانتخابات هو لديه 60 يوم إضافة إلى التمديد لمدة 30 يوم في أنه يقيم عمليات عسكرية أو يصدر قرار في تنفيذ عمليات عسكرية في الجمهورية الإيرانية، وقد تكون ال 90 يوم كفيلة بإنهاء الصراع لصالح الولايات المتحدة الأمريكية، ومن ثم في الانتخابات المقبلة الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة الأمريكية يعني تكون لصالح الرئيس الحزب الجمهوري باعتباره حزب الرئيس وليس حزب الأغلبية في الكونغرس.
1: نعم، كل الشكر لك دكتور محمد البغيلي الكاتب والمحلل السياسي.

0: قضايا استراتيجية. على وقع تجدد قصف الاحتلال الإسرائيلي وعمليات إطلاق النار في مناطق متفرقة من قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين، بالتزامن مع استمرار الخروق الميدانية لاتفاق وقف إطلاق النار، ومع اتساع نطاق الاستهداف ليشمل مناطق سكنية وخياما للنازحين. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من عمان الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عادل محمود. أستاذ عادل، أهلا بك.
1: أهلا أختي إيمان، صباح الخير لك ولجميع المستمعين أيضا.
0: صباح النور. أستاذ عادل، نود أن نعرف قراءتك لتجدد القصف وإطلاق النار الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار طبعا كالمعتاد.

0: خرج عن الخدمة اليوم، وأيضا للشهداء 5 والاستمرار في موضوع هذا كارثي، هو أن نتنياهو كأنه يريد شيطنة حماس. نحن اليوم ندخل 7 أكتوبر، أخشى أن إسرائيل ترتكب، لا أقول حماقات وتهورات، نوع من شهوة الانتقام، أن يكون هناك مجازر جديدة اليوم تحديدا لإرضاء وإشباع الناخب الإسرائيلي. لذلك تصريحاته ملغومة، هو يتوقع رد من حماس، وكأن حماس التي أدت من خلال عام كامل كل التزاماتها مع الوسطاء حتى مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكن لأن الصمت الدولي عامل مساعد بشكل غير مباشر أن تستمر إسرائيل في إيصال الفلسطينيين من خلال وصول الناس إلى درجة أنه لا يوجد مستشفيات، ملاذ يعني، هو لحالة اليأس أي البحث عن مكان آخر. لا تنسي أنه نحن نتحدث عن 82% من سكان غزة نازحين، يعني يعيشون في تحت 40% من مساحة غزة، بمعنى ثلاث أرباع غزة مدمرة. هذه عدم وجود مقومات الحياة يراد منها بخلال نقول استمرار العمليات العسكرية الممنهجة، وحتى سيناريو الاغتيالات يقول لا أحد يعني بمنع عن الاغتيالات نتنياهو. إذا العقل الجرمي، علينا نقرأ أن العقل الجرمي لدى الحكومة المتطرفة مستمر في القتل من أجل القتل، لأن على أرض الواقع لا إعادة حماة، لا قوات دولية، لا حتى حكومة وطنية، واليوم منعت لجان الانتخابات المنتظرة التشريعية. إذا إسرائيل ماذا تريد وماذا تبقى من غزة؟ أنا أعتقد هو كما ذكرت لك أن ضوء أخضر غير مباشر من الولايات المتحدة الأمريكية لاستمرار تحت بند العمليات الأمنية، لكن في الحقيقة الواقع يقول غير ذلك. لا أحد يسلم اغتمال، لا خيام النازحين، ونحن ندخل فصل الشتاء، التحذيرات الأممية كبيرة اليوم أنها ندخل العام الرابع، هؤلاء إلى متى سوف يتحمل هذا الواقع؟ لا مقومات ولا بنية تحتية، مستشفيات، ولا إغاثة غزة، الشعراء الفنانة. إذا نحن أمام مفترق طرق.
1: يعني
0: هذا
1: بناء
0: الواقع
1: على كل ما تفضلت بذكره الآن أستاذ عادل، يعني لا مستقبل لاتفاق وقف إطلاق النار ومدى الالتزام به، بما أن هذه الخروقات مستمرة وأعداد الضحايا في ارتفاع متزايد جراء الخروقات الإسرائيلية المستمرة.
0: شوفي إيمان، أنا في اعتقادي سكان غزة لديهم قناعات يومية، لأن الرعب اليومي لدى الأطفال والعجزة والمرضى والمسيرات وزناناتها وأيضا المدفعية، وإلى أن أقول العمليات النوعية في الاغتيالات مستمرة الحرب. يعني نقول وقف إطلاق نار وإسرائيل ملتزمة وغير ملتزمة، الفلسطينيين قدموا كل الفصائل، كل ما طلب منهم، لكن على أرض الواقع المرحلة الثانية لم تبدأ والمرحلة الأولى لم تلتزم. إلى متى؟ أنا أعتقد أن وقف إطلاق النار، يعني إذا كان نقول جديا، تتوقف إسرائيل على التمادي بموضوع حتى المنطقة الأمنية، الخط الأصفر. نحن نتحدث قصف داخل المنطقة الصفر، الخط الأصفر، قصف يومي المستشفيات. إلى أين نقول مصير وقف إطلاق النار؟ أنا حين أقول مفترق طرق، لا أقول أن حماس ستعاود القتال، لأن شوفي هنالك جدية وصدق في الالتزامات والوفاء، لكن المشكلة لا أحد يريد التطرق لأمر حساس، وهو أن ترامب حين أطلق مجلس السلام، وأنا مصر على هذه النقطة منذ العام الماضي في وسائل الإعلام وإذاعتنا الكريمة، أن خطة ترامب ستغرق في رمال غزة. شوفي، لأن القضية الفلسطينية منطقة نزاع منزوعة الحل. لاحظي هناك في الضفة الغربية القضاء على حلم ما يسمى حول الدولتين، فصل غزة عن الضفة. هذه العوامل تعطي مؤشرات هنالك تقية سياسية وتضليل إعلامي هائل جدا يمارس على الجميع في الشرق الأوسط. غزة الآن تحتاج جرعات حقيقية لإنقاذ الناس، يعني العامل الإنساني للمشكلة للأسف رغم كل الصفات الدولية هنا وهنالك، لكن على أرض الواقع سكان غزة يقولون الحرب مستمرة، وغوتيريش كان له تصريحات أخرى وتصريحات لحماس مضادة له، لأن الواقع الشارع الفلسطيني يوميا المشاهد الدموية في المستشفيات، القاهر للناس هو الموت البطيء. يراد أن تصل غزة إلى موت بطيء تدريجيا.

0: لا تصلح للحياة. لكن الرهان على صمود الناس، الناس الآن في أسطورة تاريخية لم يحدث في التاريخ الحديث، وأيضا هنالك دور للدبلوماسية. يجب علينا الإصرار أن الوسطاء، الدبلوماسية العربية، السعودية، مصر، الأردن، حتى الإضافة للقوى الإقليمية التركية، يجب عدم التقليل من الضغط الدبلوماسي، لأن إسرائيل تنفر من أروقة المتحدة ومطالبة مذابح غزة أو مجازر غزة، وأيضا لاحظ الأوروبيين في عقوباتهم الجديدة على المستوطنين في الضفة الغربية. ذلك
1: طيب أستاذ عادل، يعني بناء على كل ذلك وفي ضوء هذه التطورات، ألا تعتقد أن هناك أي فرصة للحفاظ على وقف إطلاق النار ومنع الانزلاق للأوضاع في جولة جديدة من التصعيد؟
0: شوفي، أنا أستبعد حرب شاملة جديدة كما يدعي الوزراء في حكومة نتنياهو. لماذا؟ هناك مصالح عليا أمريكية، يعني أصبح ملف غزة، أنا أتحدث من الناحية السياسية وهو ينعكس على القرار العسكري. إسرائيل لو سنحت لها الفرصة تمادت واحتلت غزة ككل. إلى
1: نعم
0: الآن نحن لا نعلم ما هي مساحة إسرائيل الأمنية وما شكل غزة الجديدة، هل هي مجزأة أو غير مجزأة؟ أنا اعتقادي لم يأتي الوقت للقرار الأمريكي لضبط ما يسمى القتال ككل، وأيضا إغاثة غزة، لأن هنالك ليس تفرغ للصراعات، هي بدأت في الشرق الأوسط في غزة
1: نعم
0: وتنتهي في غزة، لأن أنا أعتقد هي لا أقول جبهة مفتوحة، لكن تم بالنسبة للأمريكان ضبط حماس والفصائل، ودائما ترامب يردد أن حماس ملتزمة، لكن إسرائيل وأمريكا هنا المشكلة تكمن في الغرف المغلقة. إسرائيل تفاجأت أن غزة انتزعت من أسنان نتنياهو من خلال ترامب. المشروع في غزة، غزة الجديدة، وأقصد مدينة ذكية مثل الخطط الأمريكية، وأيضا لم يأتي الوقت للذهاب إلى ما يسمى سيناريو القوات الدولية، لأن البيئة الآن في منطقة الشرق الأوسط، صحيح هناك ضبط لما يسمى سيناريو في جنوب لبنان، بعض المناطق التجريبية ممكن
1: نعم
0: في غزة يذهب إلى السيناريو. لذلك بين الفين والأخرى تلاحظي حراك دبلوماسي أمريكي لضبط نتنياهو، صحيح شخصية يعني وجدت فيه خلال بايدن أو حتى ترامب شخصية الفوضى في الشرق الأوسط، لكن حين يصل إلى مصالح العليا الأمريكية تصطدم الدولة العميقة في إسرائيل في
1: نعم
0: كل المشروع الأمريكي في غزة. لذلك الباب مفتوح لأن يتم طي ملف غزة وبدء إعادة أعمار غزة، لكن ما قصدته في نهاية المطاف أنها غزة إلى الآن، معارك غزة، وقف إطلاق النار، الاتفاق في نقول كما رمال متحركة، لا أحد يعطيك إلى أين تتجه البوصلة،
1: نعم
0: إسرائيل تتمادى، أنا أستبعد
1: صحيح.
0: ذلك أبعد من الخط الأصفر. لا
1: كل الشكر لك أستاذ عادل محمود، الكاتب والمحلل السياسي. وراء الأخبار، تصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا مع اتساع ضربات العمق واستهداف منشآت حيوية وممرات الملاحة في البحر الأسود، بالتزامن مع تعزيزات دفاعية جديدة لحلف شمال الأطلسي في شرق أوروبا. سياسيا، يترقب الرئيس الأوكراني تحركا أمريكيا لعقد اجتماع ثلاثي مع موسكو خلال الشهر الجاري، وسط تساؤلات بشأن فرص الدبلوماسية في ظل استمرار التصعيد العسكري. حول تفاصيل هذا الموضوع ينضم إلينا من باريس أستاذ العلوم السياسية بجامعة السربون دكتور خطار أبو دياب. دكتور خطار، أهلا بك.
2: أهلا بكم، حياكم الله.
1: الله يحييك دكتور. فيما يتعلق بالهجوم الأوكراني الأخير بالمسيرات على موسكو، والذي يعد من أوسع الهجمات خلال الفترة الأخيرة، ما دلالة انتقال ضربات العمق إلى هذا المستوى؟
2: منذ فترة، منذ شهر مايو أيار الماضي، يتبادل الطرفان الروسي والأوكراني الضربات ضد البنى التحتية، ضد العواصم، ضد وسائل النقل. وفي الفترة الأخيرة تلقت كييف ضربات قاسية خاصة على الجسور. أعتقد أن ما حصل ضد موسكو هو الرد على كل القصف الذي حتى قامت به موسكو إبان زيارة المستشار الألماني إلى كييف. لم يكن هناك إذن من خطوط حمر بين الجانبين. هذه محاولة أوكرانية للقول أن كييف لم تستسلم وأنها قادرة على الرد على موسكو.
1: نعم، الرئيس الأوكراني أيضا دكتور يتوقع نجاح الولايات المتحدة في ترتيب اجتماع ثلاثي

0: يضم واشنطن وكييف وموسكو كما تعلم خلال شهر أكتوبر. ما فرص عقد هذا الاجتماع فعليا؟
1: يعني منذ قمة الرئيس ترامب مع الرئيس بوتين طرح هذا الاجتماع ولم يعقد حتى الآن. كان هناك دوما جولات للوسطين ويتكوف وكوشنر، ولكنها لم تصدر عن نتيجة ملموسة. الآن يحاول الرئيس ترامب من خلال قمة العشرين، إذا كان الرئيس بوتين حاضرا وزيلينسكي حاضرا يمكن أن يسعى إلى هكذا موضوع، لكن في مطلق الأحوال العمل الأمريكي مستمر، إن كان من خلال قمة ثلاثية أو من خلال أساليب أخرى. هناك جهد أمريكي وهناك إنهاك عند الجانبين الروسي والأوكراني. ربما بدأت الأمور تتحضر من أجل خفض للتصعيد لتفادي شتاء قاسي حربي كبير بين البلدين.
0: نعم، طيب في حال عقد هذا الاجتماع هل يمكن أن يؤدي إلى وقف إطلاق النار مثلا أو هدنة جزئية، أم أن مواقف الطرفين لا تزال متباعدة برأيك؟
1: يعني مواقف الطرفين لا تزال متباعدة، هناك فجوة، والعقدة الأساسية هي هنا وقف إطلاق النار. بوتين حتى اللحظة لا يريد وقف إطلاق النار، يريد ما يشبه النصر الناجز، أو يريد بعض الهدن، لكن الهدن إن كان حول عدم قصف المؤسسات النفطية أو عدم قصف البنى التحتية أو لمدة معينة تتساقط، ليس بإمكانها أن تكون مكان وقف إطلاق نار من دون إذن بلورة صيغة معينة من قبل الجانب الأمريكي تحفظ ماء الوجه للجانبين. سيكون من الصعب جدا الوصول إلى نتيجة.
0: طيب، من ضمن ما ذكر أيضا دكتور أن السويد سترسل منظومة باتريوت وقوات إلى بولندا لحماية مركز لوجستي لدعم أوكرانيا، ماذا تعكس هذه الخطوة من وجهة نظرك بشأن مخاوف حلف شمال الأطلسي من اتساع نطاق الحرب؟
1: يعني منذ فترة طبول الحرب تقرع في أوروبا، منذ فترة طبول الحرب تقرع بين الناتو وروسيا، ليس هذا سرا. وصل الأمر بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليهدد بأنه في حال تجر أوروبا على المس بجيب كالينينغراد وهو على البلطيق ومهم جدا بالنسبة لروسيا، يمكن لروسيا أن تقوم بضربة نووية. يعني الأمور تصل إلى هذا الحد، المسيرات تصل إلى بولندا، تصل إلى دول الجوار الروسي. لذلك هذه خطوة استباقية، خطوة وكائية من الناتو وليست خطوة هجومية ضد روسيا.
0: طيب، مع إدخال طبعا دكتور كما تعلم أوكرانيا لتقنيات الذكاء الاصطناعي لاعتراض المسيرات، إلى أي مدى برأيك أصبحت حرب المسيرات عاملا حاسما في تغيير طبيعة المواجهة؟
1: يعني نحن في الأساس أمام حرب أوكرانيا كما أمام حرب إيران، هذه حروب هجينة، المسيرات تلعب فيها دورا كبيرا، والآن الذكاء الاصطناعي أخذ يتعاطى بكل شيء، أخذ يقفز إلى الميدان. وأظن أن أوكرانيا اكتسبت تكنولوجيا كبيرة في موضوع المسيرات، اكتسبت خبرات واسعة، وتحاول أن تكون سباقة عالميا في مجال صناعة المسيرات والتصدي للمسيرات.
0: نعم، إذن كل الشكر لك دكتور خطار أبو دياب أستاذ العلوم السياسية بجامعة السوربون. شكرا مستمعينا الكرام، وصلنا بحضراتكم لنهاية حلقتنا لهذا اليوم من محطات إخبارية. كل الشكر لضيوفنا الكرام، وتقبلوا تحيات المخرج خالد العنزي وفريق الإعداد، وشكرا لكم ومحدثتكم إيمان أحمد. إلى اللقاء.
2: إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت ترحب بكم على مدار الساعة، نقدم لكم حوارات مع مختلف الضيوف في مجالات مختلفة، برامج ثقافية ومنوعة، نذهب بكم أينما تكونوا إلى قلب الحدث. كونوا معنا عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج المجلة الرياضية. في عالم الرياضة صافرة واحدة قد تعلن البداية، لكن الحكاية غالبا تبدأ قبلها بوقت طويل. استعدادات، تدريبات، أرقام، قرارات.

0: تحديات وطموحات يحملها اللاعبون والفرق قبل لحظة المنافسة، ثم تأتي لحظة واحدة قد تغير كل الحسابات وتصنع خبراً يبقى في ذاكرة الجماهير. وهنا في المجلة الرياضية لا نكتفي بالنتيجة، نقترب أكثر من الحدث، نتابع آخر المستجدات، نقرأ ما وراء الأرقام ونسلط الضوء على أبرز القصص واللحظات التي تصنع المشهد الرياضي. المجلة الرياضية من الإعداد نبال الفليج، ومن التقديم عمر السند، ومن الإخراج حسن الشطي. المجلة الرياضية، الرياضة بصوت الحدث.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة دولة الكويت، وفي برنامجكم برنامج المجلة الرياضية. حلقتنا اليوم راح تأخذنا إلى بطولة لها مكانة خاصة في ذاكرة الجماهير الخليجية، كأس الخليج من البحرين عام 70 إلى جدة في خليجي 27 خليجي الديار العربية عام 26، أكثر من 5 عقود من المنافسة والنجوم واللحظات التي صنعت جزءاً من تاريخ كرة القدم الخليجية. سنتوقف عند كل دورة باختصار، نستعيد أبرز محطاتها، ثم نصل إلى الموعد الجديد خليجي 27 التي تستضيفه جدة وتحديداً في المملكة العربية السعودية. جولة في التاريخ ثم عودة إلى الحاضر والمستقبل. أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من المجلة الرياضية.
2: وأقيمت ثانية مباريات خليجي واحد يوم 28 من مارس 1970، وانتهت بفوز الكويت على السعودية 3-0 بعد أن كان المنتخب السعودي متقدما بهدف النور موسى، ولكن محمود ديكسون وجواد خلف ومحمد المسعود كانوا يرجحون كفة الأزرق بعد ذلك. 31 من مارس 1970 كان الموعد مع أكثر لقاءات خليجي واحد أهدافا، وانتهى اللقاء بفوز الكويت على قطر 4-2، سجل أهداف الكويت جواد خلف ومحمد المسعود وخلف سطام وفاروق إبراهيم، بينما سجل هدف قطر خالد بلان وسليمان الماس من ركلة جزاء. الخميس 2 من أبريل 1970 كان موعد لقاء السعودية وقطر، وانتهى إلى التعادل 1-1، وسجل خالد بلان لقطر والنور موسى هدف السعودية.
0: المجلة الرياضية، الرياضة بصوت الحدث. بين شغف الجماهير وطموح الأبطال تولد أجمل الحكايات الرياضية.
1: عودة لكم مستمعينا الكرام في برنامج المجلة الرياضية. نبدأ من البداية، من عام 1970 عندما استضافت البحرين النسخة الأولى من كأس الخليج بمشاركة 4 منتخبات، الكويت والسعودية وقطر والبحرين، وكانت البداية كويتية بامتياز، إذ توج الأزرق باللقب الأول ليضع منذ اللحظة الأولى اسمه في سجل البطولة. بعد عامين انتقلت البطولة إلى السعودية في النسخة الثانية عام 1972، وانضمت الإمارات للمشاركة، فارتفع عدد المنتخبات إلى 5، ورغم المنافسة حافظت الكويت على اللقب لتبدأ مبكرا علاقة تاريخية بين الأزرق وكأس الخليج. وفي عام 1974 استضافت الكويت النسخة الثالثة، شهدت البطولة مشاركة عمان للمرة الأولى، بينما انسحبت البحرين وأقيمت المنافسات بنظام المجموعتين مرة أخرى. كان اللقب من نصيب الكويت لتصبح 3 ألقاب متتالية. ثم جاءت النسخة الرابعة في قطر عام 1976، ومعها شارك العراق للمرة الأولى البطولة، شهدت منافسة قوية ولم يحسم اللقب إلا في مباراة

0: فاصلة بين الكويت والعراق انتهت بفوز الأزرق ليحقق اللقب الرابع على التوالي. هنا كانت كأس الخليج قد بدأت تأخذ شكل البطولة التي يعرفها الجمهور اليوم، بطولة تجمع منتخبات المنطقة وتمنح المواجهات الخليجية مساحة خاصة من المنافسة والاهتمام. وفي النسخة الخامسة عام 1979 التي استضافتها العراق توقفت سلسلة الكويت وحقق أصحاب الأرض اللقب للمرة الأولى. ثم عادت الكويت في النسخة السادسة عام 1982 التي أقيمت في الإمارات العربية المتحدة واستعادت اللقب لتصل إلى 5 بطولات. وفي عام 1984 استضافت عمان النسخة السابعة ونجح العراق في إضافة لقبه الثاني. أما النسخة الثامنة عام 1986 فعادت إلى البحرين وعاد معها اللقب إلى الكويت. وفي عام 1988 استضافت السعودية النسخة التاسعة وتمكن العراق من تحقيق اللقب للمرة الثالثة. ثم جاءت النسخة العاشرة عام 1990 في الكويت وكانت من المحطات البارزة للأزرق بعدما حصد اللقب على أرضه ليصل إلى 7 ألقاب في أول 10 نسخ. 10 دورات فقط لكنها كانت كافية لتكوين هوية خاصة للبطولة وإثبات أن كأس الخليج لم تعد مجرد منافسة كروية بل أصبحت موعداً ينتظره الجمهور في المنطقة. من 4 منتخبات في البحرين إلى بطولة أصبحت تجمع 8 منتخبات خليجية، ومن أول لقب للكويت عام 1970 إلى أكثر من 5 عقود من الذكريات، كأس الخليج بدأت صغيرة لكن قصتها كبرت مع كل دورة.
1: المجلة الرياضية، الرياضة بصوت الحدث. في كل ميدان منافسة وفي كل منافسة قصة تستحق أن تروى.
0: أبطال جدد والبطولة تدخل مرحلة جديدة. بعد 10 نسخ بدأت قائمة الأبطال تتوسع. في عام 1992 استضافت قطر النسخة 11 ونجحت في تحقيق لقبها الأول لتدخل قائمة أبطال كأس الخليج. ثم جاءت الإمارات في النسخة 12 عام 1994 لكن اللقب ذهب إلى السعودية الذي حقق البطولة للمرة الأولى. وفي عام 1996 استضافت عمان النسخة 13 وعاد اللقب إلى الكويت الذي رفع رصيده إلى 8 ألقاب. بعد 2 استضافت البحرين النسخة 14 عام 1998 وحقق الأزرق اللقب للمرة 9. ثم انتقلت البطولة إلى السعودية في النسخة 15 عام 2002 وهناك حقق المنتخب السعودي اللقب للمرة الأولى على أرضه. وفي النسخة 16 عام 2003 استضافت الكويت البطولة لكن اللقب ذهب إلى السعودية للمرة 2 على التوالي، كما شهدت النسخة مشاركة اليمن للمرة الأولى. عام 2004 كان استثنائيا في تاريخ البطولة إذ قيمت النسخة 17 في قطر ونجح أصحاب الأرض في تحقيق اللقب للمرة 2. وفي 2007 استضافت الإمارات النسخة 18 وأصبحت 5 دولة تتوج بكأس الخليج بعد فوزها على عمان في النهائي. ثم جاء الدور على عمان في النسخة 19 عام 2009 عندما حققت أول ألقابها وعلى أرضها وبين جماهيرها. وفي عام 2010 أقيمت النسخة 20 في اليمن وعاد اللقب إلى الكويت ليصل الأزرق إلى 10 ألقاب وهو رقم تاريخي في البطولة. النسخة 21 أقيمت في البحرين عام 2013 وحققت الإمارات لقبها الثاني.

0: وفي 2014 استضافت السعودية النسخة 22 وتوجت قطر باللقب للمرة الثالثة. أما النسخة 23 فأقيمت في الكويت بين ديسمبر 2017 ويناير 2018، وحقق منتخب عمان اللقب الثاني في تاريخه بعد الفوز على الإمارات بركلات الترجيح. وهكذا كانت البطولة تتغير، منتخبات جديدة تدخل قائمة الأبطال ونظام المنافسة يتطور، بينما بقيت الروح الخليجية للبطولة حاضرة. لكل جيل نجومه، ولكل نسخة حكايتها، وللخليج كأس لا يشبه غيره.
1: المجلة الرياضية، الرياضة بصوت الحدث. لحظة واحدة قد تغير النتيجة، وإنجاز واحد قد يبقى في الذاكرة لسنوات.
0: أرقام من الذاكرة: من 2019 إلى 2025 آخر محطات البطولة. في النسخة 24 عام 2019 استضافت قطر البطولة، وحقق منتخب البحرين لقبه الأول بعد سنوات من المحاولات. ثم جاءت النسخة 25 عام 2023 في العراق، وتحديدا في البصرة، وكانت عودة العراق إلى استضافة البطولة محطة مهمة، ونجح أصحاب الأرض في التتويج باللقب للمرة الرابعة في تاريخهم. أما النسخة 26 فأقيمت في الكويت في ديسمبر 2024 ويناير 2025، ثماني منتخبات شاركت، وانتهت البطولة بتتويج البحرين باللقب للمرة الثانية في تاريخها بعد فوزها على عمان في المباراة النهائية. وبذلك أصبح سجل الأبطال أكثر تنوعا، مع استمرار الكويت في صدارة عدد مرات الفوز باللقب. وعندما ننظر إلى تاريخ البطولة كاملا، نجد أن الكويت هي صاحبة الرقم الأعلى في عدد البطولات برصيد 10 ألقاب، تليها العراق بأربعة، ثم قطر والسعودية بثلاثة ألقاب لكل منهما، بينما حققت البحرين وعمان والإمارات لقبين لكل منتخب. لكن الأرقام وحدها لا تختصر حكاية كأس الخليج، فالبطولة ارتبطت بذكريات الجماهير، وبمباريات بقيت في الذاكرة، وبنجوم أصبحوا جزءا من تاريخ الكرة الخليجية. ولهذا عندما تبدأ دورة جديدة، لا تبدأ المنافسة من الصفر تماما، بل تدخل معها كل هذه الذاكرة وكل هذا الإرث وكل المقارنات التي صنعت تاريخ البطولة. 26 نسخة مرت على كأس الخليج، أبطال تغيروا وملاعب تغيرت وأجيال تعاقبت، لكن البطولة بقيت حاضرة. والآن القصة تقترب من فصل جديد، وهذه المرة من جدة. خليجي 27 جدة تفتح صفحة جديدة. نصل الآن إلى النسخة 27 خليجي 27. الموعد سيكون في جدة بالمملكة العربية السعودية من 23 من سبتمبر حتى 6 من أكتوبر من عام 2026. في أول نسخة من كأس الخليج تستضيفها جدة، وتقام البطولة على ملعبين: مدينة الملك عبدالله الرياضية ومدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية. ثماني منتخبات ستكون حاضرة: السعودية، الكويت، العراق، عمان، الإمارات، قطر، البحرين، واليمن. أما استضافة جدة فهي تضيف فصلا جديدا في تاريخ كأس الخليج، فالبطولة السابقة نقيمت في السعودية أعوام 72 و88 و2002 و2014، لكن خليجي 27 ستكون النسخة الأولى التي تستضيفها مدينة جدة، كما اختارت البطولة شعارا لفظيا أهلا بالخليج، في تعبير عن الترحيب بالمنتخبات والجماهير الخليجية. وهنا تكتمل الصورة: بطولة عمرها أكثر من 5 عقود تدخل نسخة جديدة في مدينة جديدة، بينما يبقى السؤال الرياضي.

0: مفتوحا، من سيحمل الكأس في نهاية المشوار؟
1: المجلة الرياضية، الرياضة بصوت الحدث.
0: وهنا نصل معكم إلى نهاية جولة جديدة من المجلة الرياضية، جولة رجعنا فيها إلى تاريخ كأس الخليج من أول صافرة في البحرين عام 1970، مرورا بأهم محطات البطولة وأبطالها، وصولا إلى خليج 27 في جدة. أكثر من 5 عقود من المنافسة، و10 ألقاب للكويت، وأجيال من اللاعبين والنجوم، وذكريات صنعت مكانة خاصة لهذه البطولة في قلوب الجماهير الخليجية. لكن صافرة النهاية هنا لا تعني أن الحكاية انتهت، فالرياضة لا تتوقف، مباراة تنتهي وأخرى تبدأ، بطولة تحسم وأخرى تستعد لانطلاقتها، رقم يسجل ورقم آخر ينتظر من يكسره، وبين كل ذلك تبقى المنافسة مفتوحة، وتبقى التفاصيل هي التي تصنع الفارق. ومن ملاعب الكويت والخليج إلى البطولات العربية والقارية، وصولا إلى أكبر ساحات الرياضة في العالم، ستبقى المجلة الرياضية قريبا من الحدث، تتابع الأخبار وتتوقف عند الأرقام وتنقل لكم أبرز التفاصيل والقصص. إلى هنا تنتهي حلقتنا، لكن موعدنا يتجدد مع أحداث جديدة وأرقام جديدة وحكايات رياضية جديدة. كان معكم المجلة الرياضية، الرياضة بصوت الحدث. في أمان الله.
1: وهنا نصل معكم إلى نهاية جولة جديدة من المجلة الرياضية، جولة مررنا خلالها على أحداث وأرقام وقصص مختلفة من عالم الرياضة، لكن صافرة النهاية هنا لا تعني أن الحكاية انتهت، فالرياضة لا تتوقف، مباراة تنتهي وأخرى تبدأ، بطولة تحسم وأخرى تستعد لانطلاقها، رقم يسجل ورقم آخر ينتظر من يكسره، وبين كل ذلك تبقى المنافسة مفتوحة، وتبقى التفاصيل هي التي تصنع الفارق. المجلة الرياضية، من الإعداد نبال الفليج، ومن التقديم عمر السند، ومن الإخراج حسن الشطي.
2: إذاعة دولة الكويت منذ عقود، ومنذ أن نطق المذياع باسم الكويت،
3: هنا الكويت
2: صوت يعبر عن وطن.
4: قديما جئت باليمان، يمان يمان،
2: ويحمل هوية شعب،

0: إذاعة دولة الكويت.
1: الأثير بروح كويتية.
2: إذاعة دولة الكويت. الأحلام تتحقق
3: والرؤى تتحول إلى واقع.
2: هنا الكويت. معدون،
3: مذيعون،
2: مهندسون،
3: مخرجون.
2: كوادر إعلامية،
4: كلنا نعمل من أجلك عزيزي المستمع.
3: هنا الكويت.
2: تابعونا.
4: إذاعة دولة الكويت.
5: 20 دقيقة بعد 1 صباحا في إذاعة دولة الكويت.

0: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة وننقلها لكم بأسلوب جديد وبشكل مميز.
1: نجمع لكم من الفوائد والضيوف ما ينمي ثقافتكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت.
0: عبر أثير إذاعة دولة الكويت على تردد
1: 89.5 FM 540 AM
0: في برنامجكم إذاعة على الهواء.

0: أهلا بكم مستمعينا وين ما كنتوا، وحلقة جديدة تجمعنا معكم وبرنامج إذاعة على الهواء.
1: نرحب بك صديقنا المستمع أينما كنت تستمع لنا عبر أثير إذاعة دولة الكويت من خلال موجاتنا العاملة 89.5 FM داخل الكويت، أما خارجها فأنت تستمع من خلال موجاتنا العاملة 540 AM. فأهلا بك ولك تحيات أسرة البرنامج من الإعداد طلال بن حسين وماجد الحميدان.
0: تحية صباحية تأتيكم من التقديم زميلي مساعد السوارج ومحدثتكم مشعل الزنكوي.
1: فراج السهلي يحييكم من التنسيق والمتابعة.
0: وهذه تحية من الهندسة الإذاعية عبد الرحمن المطيري.

0: عادل خاجة يحييكم من التنفيذ على الهواء.
1: أكيد مستمعينا نبارك للمملكة العربية السعودية حصولها على كأس خليج الديار العربية 27. ألف ألف مبروك. وبرنامج إذا على الهواء بقيادة المخرج جاسم الفرس.

0: إذاعة على الهواء. برنامج إذاعة على الهواء. كل يوم ضيف مميز في شتى التخصصات المهنية والعلمية. تابعونا على إذاعة دولة الكويت في برنامجكم إذاعة على الهواء.
1: حياكم الله معنا مجددا مستمعينا في برنامج إذاعة على الهواء عبر الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة دولة الكويت. مستمعينا، أحيانا ينتهي موقف ما خلال دقائق، لكن داخل عقلنا يستمر لساعات ويمكن لأيام. نرجع للكلام الذي حدث، نفكر كيف كان المفروض نقول ذلك أو ذاك، ونبني احتمالات وسيناريوهات يمكن أصلا لن تكون خلال تلك الأمور التي تدار بهذا السيناريو. لكن مع ضغوط الحياة وكثرة المسؤوليات، ممكن يتحول هذا التفكير من وسيلة تساعدنا على الفهم واتخاذ القرار إلى حالة تستنزفنا وتأثر على راحتنا وهدوءنا وحتى على علاقاتنا بالآخرين. فمتى يكون التفكير طبيعي ومفيد، ومتى يتحول إلى تفكير زايد، وشلون نقدر نخفف من دوامة الأفكار ونتعامل مع المواقف بصورة

0: أبسط وأكثر توازن. لذلك مستمعينا للحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا على الطرف الآخر من الهاتف بهذه اللحظات الأستاذة وضحة صالح النهام، وهي صانعة أثر في وعي الذات والعلاقات. حياك الله أستاذة وضحة، وشكرا لك على قبول هذه الدعوة ويانا في برنامج إذاعة على الهواء.
1: أهلا أهلا، الله يعطيك العافية، وأنا سعيدة على هذه الثقة وأبرك الساعة.
0: وإحنا أسعد للأمانة مع هذا التفاؤل مع بداية المشوار، وخاصة عن موضوع جدا مهم وحساس كذلك، يعني يمر به كثير من الناس من خلال ضغوطات الحياة أو بعض المواقف التي يمر بها أي فرد منا بهذه الحياة. لكن بالبداية أستاذ وضحة، شنو الفرق بين التفكير الطبيعي والتفكير الزايد؟
1: نعم، أول شيء أهنيكم على اختيار هذا الموضوع والعنوان الرائع، وخاصة أننا نحتاجه في هذه الأيام. الفرق بين التفكير الطبيعي والتفكير الزائد هو أول شيء لما ناخذ قرار نفهم، يعني يكون القرار أنه ناخذ ونفكر فيه بسيط، لكن لما نكون أسئلة كثيرة وليش وخوف من العواقب والندم ويفكر بالسلبية قبل لا يجزم على القرار، فهذا يكون تفكير زائد، ومعظمه يكون سلبي وليس إيجابي، لأن الشيء إن زاد عن حده انقلب ضده أسبابي.
0: لكن ليش بعض الناس يبقون يعني يعيدون نفس الموقف أو نفس الكلام في بالهم حتى بعد ما ينتهي؟
1: نعم، في ناس عندها قوة وصحة وتحويل الأفكار إلى إيجابية أو يسهلها، وفي ناس لا، تأخذها بأبعاد كثيرة وتدقق عليها وتفكر، يعني تحطها تحت المجهر. مو كل شيء لما ندري عنه بعمقه يكون صحيح، مثل ما هم لما يشوفون لما نحللوا الماس لقوا أساسه فحم، ومثل ما كانت الفراشة هي أساسها حشرة، لكن لما تعمقوا وصلوا حق هذه الأشياء. لكن ساعات بعض الأمور سطحية تكون أفضل، وخاصة عندما ما في مضرة عليها، فيعني كثر التفكير وكثر الأمور والواحد شنو يكون داخل تفكيره. في ناس دائما تبسط وتسهل، وفي ناس لا، دائما عندها ان راح ييها السوء راح يما، وتنسى ان تتوكل على الله سبحانه وتعالى.
0: سبحانه. لكن احيانا لما شخص منا يمر بموقف معين يضر يعيد، يعني يبقى يعيد هذا الموضوع كذا مرة، أو يتكلم بالموضوع أكثر من مرة مع نفس الشخص أو غيره، هل هذا الشيء حتى يفرغ ما بداخله حتى يكون بصحة جيدة، أو أن هذا الشيء ممكن أن يأثر عليه في المستقبل؟
1: نعم، هو يعني أكيد لابد أنه يأثر عليه بالمستقبل. أول شيء مجرد ما هو عادة، يعني هو الآن متعلق في الماضي وهو الحين بالماضي وما قدر أنه يتجاوز في، نعم، في ساعات بعض الصدمات بعض الأمور يصعب علينا أن إحنا نتجاوزها، لكن القلق الزائد أو التفكير الزائد يخلي حتى أبسط الأشياء، حتى لو شرع علبة كلينكس إحاتي ويفكر ويعيد ليتني ما شريت لقيت كلينكس ثاني. فالواحد لابد أنه هو يكون عنده وعي شنو قاعد يفكر. إحنا ترى نتاج أفكارنا، قلنا أقدر إيه أقدر، قلنا لا ما أقدر ما أقدر. والواحد لابد يكون عنده وعي، خاصة في صناعة القرار، وخاصة إذا الشخص عنده قلق زائد لابد إنه يشتت تركيزه على القلق ويركز على الإيجابية والسعادة، وإنه شنو لو في أمور ترى شنو أقصى شيء تلقاه شيء بسيط، لكن نعم. هو أول ويحطه تحت المجهر.
0: يعني هذا يخلينا نطرح هذا السؤال، هل التفكير الزايد عادة يكون مرتبط بالخوف من اتخاذ قرار معين أو هذا القرار ممكن يكون غلط؟
1: إيه نعم، إنه ممكن يكون مرتبط بالخوف، لكن مو هو السبب الوحيد. أحيانا يخاف من الندم أو من حكم الناس، فينتظر ضمان إن قراراتنا صحيحة 100%، والحياة ما تعطينا الضمان بكل شيء، نحتاج معلومات كافية والتوازن الخيارات، وبعدها نختار القرار المدروس. وممكن يكون في مخاطرة ومع هذا يظل قرار مناسب، والواحد ساعات في بعض الخوف يعني يمنعنا من الفرصة، فلابد إنه طبعا الواحد ما يقط نفسه بالتهلكة، لكن في أمور خلي يجرب شنو يعني خل أحاول، ولابد إن الواحد يعني يقتدي بالنتائج الصحيحة. يعني مثلا اللي صعد قمة إيفرست حدا وايد ناس وطاحوا وايد ناس، إذا هو بيشوف نفسه فاشل أو ممكن مع الهالكين راح يهلك طبيعي وراح يخاف، هو الخوف راح يمنعه، وإذا شاف نفسه من الناجحين أيضا، لكن ها

0: لابد نمسك العصا من النص. الخوف البسيط نحتاجه، لكن ما يكون خوف كبير، لأن إذا كان تفكير وقرارنا فيه خوف وتكرر وايد فيصبح عادة، فلا بد أن يكون عندنا كنترول.
1: يعني دائما الإنسان أحيانا يبني أسوأ الاحتمالات رغم أن ما في شيء يؤكد أنها راح تصير، مثل ما ذكرتي صعود قمة إفرست أستاذة وضحها.
0: نعم، الخوف أحيانا يخلينا نركز على الخطر، لكن مو كل احتمال يخوفنا يعني أنه راح يصير، لأن ساعات ربما الواحد هو يركز على شيء لن يصير. وأن أقداركم تؤخذ من أفواهكم، وتفاءلوا بالخير تجدوه.
1: جميل جدا أن نتفائل بالخير حتى نجده، وأيضا أن نبحث دوما عن حلول جميلة مرتبطة في صحتنا النفسية، وأيضا تساعد الآخرين على حل المشكلات وليس تكبيرها. والشخص الذكي دائما هو يلاقي الحل للمشكلة ولا يضخمها. لكن أستاذة واضح اليوم هل كثرة التفكير فعلا أنها تساعد على حل المشكلة أو ممكن أحيانا تعقدها أكثر؟
0: الشيء إن زاد عن حده تنقلب ضده. سؤال جدا ذكي ومهم، يدخلنا في مرحلة عميقة من الوعي. إذا تفكرنا زيادة أي شيء ترى زايد يسبب ثقل، لكن لابد أن يكون يعني في حدود، لأن إذا صار زائد عن الحد لابد الاستعانة بمختص نفسي مرخص. نعم
1: دائما لما الشيء يزيد عن حده مثل ما ذكرتي ينقلب ضده، لكن
0: نعم.
1: كثرة التفكير فعلا يعني هل تساعدنا على حل هذه المشكلة أو ممكن أحيانا تعقدها أكثر؟ يعني بمعنى الشخص لما يفكر ممكن يدخل أطراف أخرى بحل هذه المشكلة، لكن ممكن هذه الأطراف تهدم ولا تبني.
0: صحيح. إذا عقدنا صرنا تفكير وتفيدنا إذا طلعنا بخطوة عملية، أما إذا تكرر نفس الاحتمالات فقط يزيد الحيرة. ساعات كثرة التفكير توصلنا للحل، لكن إذا نفس السالفة قعدنا نعيد بنفس المشكلة ونفس الحل اللي هو ما فاد، فهني يكون إحنا دخلنا في مرحلة خاطئة أو مرحلة الخطر. نعم
1: كذلك شلون اليوم نقدر نفرق أيضا بين الإحساس الداخلي الحقيقي؟ أحيانا واحد يقول أنا حسيت من تصرف فلان أنه كذا زعلان مثلا، وبين التفكير الناتج أو الناتج عن الخوف أو القلق.
0: نعم، هو لابد أن احنا نفرق بين الحس والخوف. الحس هو أن أحس أنه كذي. شلون نفرق؟ أن نشوف المعطيات أو نختبر أو نزيد التركيز أو نلاحظ، لكن لما يكون بناء على توقع أو قراءة الأفكار فراح يوصلنا حق خطأ، لأن إحنا ما نقدر نقرأ كل أفكار الناس ولا الناس يقدرون يقرون أفكارنا. لا أحد يعلم بالأفكار والنوايا إلا رب النوايا اللي خلقنا.
1: لكن اليوم شنو الحل إذا نقدر نفرق بين هذا الإحساس الداخلي الحقيقي وبين الأفكار الناتجة عن الخوف أو القلق، لكن للأسف بعض القرارات البسيطة أستاذة واضحة تتحول عند البعض إلى حيرة طويلة المدى وتردد ممكن يتكرر في حياته.
0: نعم، أحيانا نبحث عن الخيار المثالي، نعطي كل قرارات حجمها ووقت المناسب. لابد أن مو كل شيء مثالية، ترى المثالية متعبة، وأحيانا البحث عن المثالية الزائدة هي تسبب لنا الخوف والقلق. نعم
1: نعم. إذن هل التفكير المستمر أيضا أستاذة واضحة بالمستقبل ممكن أن يمنع الإنسان من الاستمتاع بالحاضر أو اللحظة اللي قاعد يعيشها؟
0: نعم، إذا زاد عن حده أيضا. وساعات التفكير يخلينا نتشائم، وساعات التفكير الزائد يخلينا نتوقع الأسوأ، ومو يعني مثلا مو كل توقع توقعناه راح يصير، لكن شنو اللي يصير لنا؟ ما نقدر نستمتع باللحظة، وهي أجمل شيء، لأن ساعات تمضي اللحظة وإحنا ما استمتعنا. وإذا أخذ انتباهنا طول الوقت، نكون بجمعة حلوة مثلا مع أهلنا، لكن رحنا وذهننا مشغول بأشياء لين الحين ما صارت، فرح نفقد اللذة ويمكن نعيش في قلق وهمي. والتخطيط مفيد لما يتحول لخطوات محددة وبعدها نرجع نعيش الحين. يعني مثلا يخالف احنا نحاتي المدرسة، نحاتي عيالنا، نحاتي كذي، ما عليه، خلي أعيش اللحظة. وبدال لا أقلق، ترى في فرق أستاذي، بدال لا أنا أكون قلقة أو قلق أكون مخطط. أنا بدال لا أقلق وحاتي أحط خطة، أحط آلية، أستعين بحكماء، أستعين بمختصين يدلني ويعطيني الجواب الشافي، بدل من

0: أنا أحاسب.
1: من خلال هذا الحديث أستاذة وضحة، خلينا نخرج عن موضوعنا قليلا ونتحدث عن هذه النقاط التي ذكرتها، وهي ضغوط الحياة وكثرة المسؤوليات. اليوم ما هي النصيحة التي تقدمينها لهم عبر الأثير حتى يعيشوا بصحة نفسية يعني متوازنة في حياتهم، وأيضا هذه الضغوط تكون يعني أمور اعتيادية وأيضا روتينية ممكن يتجاوزها الشخص بكل سهولة؟
0: نعم، أقول له مو لازم تصدق كل فكرة تمر ببالك، ولا نتجاوب كل سؤال فورا، تجاوب كل سؤال يبالك فورا، أخذ من التفكير الشيء اللي يساعدك تتحرك، واسمح لنفسك ترتاح حتى لو بعض الأمور للحين مو واضحة. أنت مو مطالب تحل حياتك كلها الليلة، وإذا الأفكار قاعدة تعطل يومك لا تواجهها بروحك، المساعدة متاحة وتستحقها.
1: لكن أستاذة واضحة، ليش دائما التفكير يزيد عند كثير من الناس قبل النوم؟ وشنو الطريقة أو الأفضل للتعامل مع هذه المشكلة إذا شخص مر قبل نومه في مرحلة كلها يفكر بالمواضيع التي مرت عليه بسلبية أو حتى إيجابية لكن ما تخلي ينام للأسف؟
0: نعم، سؤال وايد حلو بالصميم، ويحط إيده على الجرح، يعني ما شاء الله عليكم، الله يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك.
0: لما تهدى مشاغل اليوم نلاحظ الأفكار اللي كانت وسط الزحمة. ما في طريقة واحدة تناسب الكل، لكن ممكن تخصص 10 إلى 15 دقيقة بوقت أبكر بالمساء نكتب اللي يشغلنا ونحدد خطوة اللي نقدر عليها، وإذا رجع وقت النوم نذكر أنفسنا أن له وقت وخطة، ونرجع لما يجينا تفكير وقت النوم نقول لا وقت ولا خطة، ونرجع للنفس هدوءها وروتينها المريح. وفي عندي نصيحة والله العظيم أن مفعولها أشبه بالسحر الحلال، الرياضة ثم الرياضة، بعد التوكل على الله والاستغفار والأمور هذه كلها، الرياضة راحة نفسية تفرق كل التفكير، تفرق بقدر المستطاع. وعلى قولتهم اسأل مجرب ولا تسأل طبيب.
1: بالفعل الرياضة أحيانا تخلي شخص منه يتأمل بهذه الحياة ويعالج أمور ممكن مرت عليه مرور العابرين للأمانة، خصوصا لما الشخص يطلع للممشى كمثال مبسط يفكر في أمور حياته، كيف ممكن يعدل سلوكيات الأبناء أو ماذا يعدل أو ماذا يبني للمستقبل من خلال الأمور التي تواجه والتحديات في هذه الحياة والضغوط اللي تمر على الأد. أستاذة واضحة.
0: نعم صحيح، هذا هو. أحيانا سبحان الله لما الواحد يفرق، لأنه هو الحين راح ينشغل بالتعب، راح ينشغل بالتنفس، راح ينشغل أنه هو شتت تفكيره بدل لا هو يسمع أفكاره السلبية يمارس. غير أن الرياضة تفرز هرمونات تساعد على الهدوء، تساعد على الدوبامين مثلا، تساعد على الراحة، على السعادة. بالسابق الناس كانت تلعب رياضة للرشاقة فقط، في ناس سبحان الله أهي عودها ضعيف أو رشيقة أو ما يهمها هالشيء، سبحان الله الآن أصبح وعي يعني يفرح القلب. معظم الناس وكل الأعمار والجنسيات والجنس، كل واحد سبحان الله صار الحين أنت تشوف بالممشى أو بالنادي تبارك الرحمن، فهذا الشيء يثلج الصدر. الآن أصبح في وعي وفي تشجيع، يعني ناس تشيل ناس، ناس تشجع الناس، فهذا الشيء وايد يسعد الواحد يعني.
1: نعم، لكن متى يكون التفكير طبيعي ومفيد ومتى يتحول إلى تفكير زايد، وشلون نقدر نخفف من دوامة الأفكار ونتعامل مع المواقف بصورة أبسط وأيضا أكثر توازنا؟ هذا الشيء أستاذة واضحة يخلينا نطرح سؤال، هل مشاركة أفكارنا مع شخص إحنا نثق فيه هل تساعد على تخفيف هذا التفكير أو ممكن أن أحيانا تزيده؟
0: والله أول شيء الفضفضة ثم الفضفضة ثم الفضفضة. الفضفضة مريحة جدا، لكن الفضفضة إذا كانت مع شخص زين، شخص إيجابي، شخص محفز، شخص يساعد يهدئ الخوف والقلق والتفكير الزائد. لكن في ناس مو مختصة، وفي ناس صيدها تشوف شخص يعني، والصراحة قاعد أشوفهم يعني على ازدياد بعض الحالات، إن من يشوفون شخص قلق عاد تبدي المآسي، تبدي تجارب عاد منها حقيقية منها مو حقيقية. فالفضفضة هي سلاح ذو حدين، لكن بالغالب هي مريحة، في ناس إذا تكلمت ترتاح. إنزين، إذا ما لقينا أحد نفضفض له، أول شيء رب العباد، ثاني شيء والديننا، ما لقينا شركائنا أو ما يفهموننا، في كتابة.

في سبحان الله التكلم بصوت عالي، ترى في ناس أتكلم بصوت عالي، أنا ماني يعني عقل عكس عاقل، لكن هي مو كذي. ساعات الواحد يفكر صوت عالي، الكتابة مريحة، أحيانا التأمل. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان لما تمر عليه ضغوط أو شيء يروح يختلي ويتأمل، صح ولا لا؟ في غار حراء ويقعد بروحه وبينه وبين ربه. وأيضا التنفس، لما الواحد يتنفس

0: في الشرايين ودش في العقل فيسبب تهدئة. لكن فضفضة لا والله مريحة جدا جدا. إنزين إذا ناس في محيط سام أو ساعات في ناس زينا بس على قدها ما تعرف كل ما تفضفض منهم زادوهم، الحين هذا يكون لابد أن الواحد يختار المختص. ترى المختصين دولتنا يعني الدولة مشكورة قاعد توفر لنا كل شيء، وحتى التوعية أنتم يا وزارة الإعلام مشكورين على جهودكم الجبارة اللي أنا أشكركم من هذا المنبر، من هذا البرنامج المبارك السعيد، لأن الآن التوعية صارت جميلة. أول كان الواحد يستحي يقول أنا أتعالج ولا أنا أخذ أدوية، صحيح. الآن والله أنا أكلمك من ناحية أنا كوتش ولا كمحيطي، صار الناس عادي، صار نفس تقريبا قاعد نصير نفس بعض الشعوب، إنه عادي مو مشكلة، نبي ثقافة أكثر، نبي إن المجتمع يتقبلهم أكثر، لكن صارت نسبة كبيرة من الوعي. وفي فرق بين الصحة النفسية وبين الصحة العقلية، بين المريض النفسي والمريض العقلي، أول كلهم خالطينهم.
1: نعم، أيضا الكتمان يلعب دور كبير في تسبب ببعض الحالات مثل الاكتئاب لدى الشخص، لكن يجد الشخص نفسه أحيانا لا يريد أن يتحدث في نقطة ما أو موضوع معين، لكن لا شعوريا يتحدث أو يتطرق إلى الموضوع. ما هي الأسباب أن تجعل الشخص منه أنه ممكن يتحدث بموضوع لا يريد أساسا الحديث به؟
0: أحيانا ساعات يكون الموضوع يعني خلاص وصل على قولتهم وصل حده، يعني خلاص فيه طفوح فلا بد يتكلم. في ناس ترى فعلا تكون كتومة، أنا مو مع الكتمان اوكي، افهم كتومة مع بعض الناس السلبية او اللي يشوف شيء اسراري، لان في مو كل موضوع نقدر نقوله، حتى ساعات يمكن يكون موضوع هو عندك كبير انا عندي صغير والعكس صحيح. لابد ان ترى احيانا استاذي العزيز ان بعض الكتمان والضغط والقهر والنوم على حرة تتحول الى امراض عضوية، فشو يسوى؟ انا دائما اقول حق محيطيني واقول حق نفسي واوصيكم ونفسي اولا، ما في شيء يسوى أضايق نفسي عشانه. أكيد في أمور ترى هموم، وخاصة الفترة اللي طافت يعني اللي صارت الأحداث، نحاتي عيالنا، نحاتي ديرتنا، نحاتي في مشاريع سكرت، في قوانين جديدة إحنا ما لنا إلا السمع والطاعة، لكن في خسارات. هني شنو الواحد يقول يتقبل، وفي أمور أهلية يوجب عليها الكتمان، مثال الأمور السياسية يمكن أنا أقول رأيي لكن شخص يأخذه بعين أخرى، فلا بد هذه الأمور إيه نعم كتمان، لكن مثل الصدمات أو المشكلات أو الخلافات أو الخسارات، صح إن في ناس ترى أنا مروا علي ناس وايد يقول أنا ما بأتكلم أبي أكون كتهم علشان لا ضايق أمي لا ضايق أبوي لا ضايق مثلا زوجي أو زوجتي أو شريكتي أو عيالي، إنزين ما يخالف تقدر تنفس بشيء ثاني؟ لا والله شنو سويت؟ نمت زعلان شنو صار؟ في ناس يعني هذا اللي يسمونه المرض، يعني أنا مو مختصة بهذا الشيء لكن نسمع مرض بالوجوه أو بعض في أمراض اللي أنا سمعتها يعني إن الام اس أو شيء يكون نايمين على حرة أو يشجع هالشيء، وفي أمراض كثيرة هي سببها الكتمان، سببها إن الشخص نام على حرة، شنو يسوى؟ دائما أنا أقول إذا موضوع مو سر عادي أفضفض، أختار الناس الصح. ترى في ناس تستصعب، أنا ما أقدر أقول أنت الورقة والقلم موجودة تخافون أحد يطلع عليها على طول حربوها أو يعني مسكوها، لكن الفصفضة راحة، أنا مو أقول إلا شخص، لكن ترى في ناس سبحان الله تكون كتومة ومحيطها في ناس زينة، في ناس إيجابية، في ناس تتمنى تساعدهم.
1: أيضا أستاذة واضحة، يعني بمن الشيء بالشيء يذكر، وإحنا نلتقي حتى نرتقي، قد تكون مرت عليك تجارب وأيضا يمر عليك بعض المعلومات اللي ممكن إحنا مو واعين فيها، لكن نستثمر وجودك بهذه اللحظات حتى نتوعى أكثر. لكن هل الشخص اللي وصل إلى مرحلة إنه يتكلم عن موضوع مثلا الوالدة أو والدته هو مو حاب يقول لهم عشان ما يضايقهم، وهذا يعتبر نوع من البر، لكن هل يوصل الشخص منه إنه ما يقدر يتحكم إلى في مشاعره؟
0: نعم ساعات يوصل ما يقدر يتحكم مشاعره، وأحيانا ترى الوالدين يمكن أحن ناس علينا، ودائما الأم يعني الله خلقها سبحان الله يكون قلبها كبير وتسمع وتتحمل، اي نعم يمكن تتضايق، لكن تتضايق اكثر اذا شافت ولدها ولا بنتها حزينين ذابلين، صح ولا لا؟ اذا شفنا اهلنا يتاثرون ويعيشون دوامه او يدخلون لدائره اكتئاب مثال، ما انا ما اعتقد هذا الشيء، اللي خاصه الام اللي احنا طلعنا منها هي تحملت كل شيء في من ناحيه الحمل والولاده والطلق وتربيتنا، فمو عايزان ترى في امهات تحب تسمع تحتوي، هو يكبر هو يبالغ، زين ما يخالف مو شرط الام، ترى فعلا هم البر اذا كان هذا الشيء ضايقهم او شيء اوكي بر، بس والناس الثانيه في ناس اصلا

0: حد قط، يعني ترى هذا الشيء من قديم الزمان من الكويت يعني انبنت، يروحون يقطون همهم البحر. البحر ترى لا صوت ولا لا كلام، ويعني في ناس كثيرة تلجأ حق شيء، تقعد تشتكي. أنا عندي أفضل، يعني هالشيء أنا مجربته على نفسي، أفضل فضفضة سيادتنا، أتوضى وحط السيادة وقول اللي تبي. في ناس تقول أنا مثلا ما أصلي، في ناس تقول أنا عندي ذنب كبير، في ناس لا تحطون في بالكم هالشيء. ربنا رب الغفور ويحب التوابين ويحب الأوابين، حطه وجربه والله العظيم إنه يطلع الحل من يعني كأنه معجزة. والله سبحانه وتعالى دائما نتذكر هالشيء، أمر بين الكاف والنون، يعني ما يستر هو رب المعجزات، فلا تأخذه على قدرته، شوفه على قدرته، وهو أحن علينا من أمنا وأبونا، صح ولا لا؟
1: بالفعل.
0: نعم.
1: لكن اليوم يعني ظهرت ظاهرة مواقع التواصل الاجتماعي.
0: نعم.
1: وظهر هناك تأثير في هذا المواقع التواصل الاجتماعي، وكثرة المقارنة ومتابعة حياة الآخرين على التفكير الزايد، شنو تأثيره عليه؟
0: نعم، تأثير السوشيال ميديا هو يعني ساعات يكون مفيد وساعات لا والله، لأن فعلا مثل ما تفضلت أستاذ كثرة المقارنة. دائما أقول إنه مو كل شيء تشوفونه صحيح وأيضا مو كذب، لكن يمكن تشوفون الواحد اللي يصور في السوشيال ميديا راح يطلع لك أحسن حالاته، نادر الواحد يطلع لك مشاكله إلا إذا هو كان بيوصل رسالة أو يبي الناس تستفيد من تجربته، وهذا نادر. يعني هم في ناس لما يشوفون مرحلة وعي إنه هو هذا صانع المحتوى أو صانعة المحتوى أو الناس اللي تصور حياتها هي صورت وهي أفضل حالتها، لكن في كواليس ترى ما حد نجح بدون خيبات بدون كسرات. يمكن في ناس انولدت وبحلجها على قولتهم ملعقة من ذهب، أنا الحين ما شفتهم، إيه ما مر على كل اللي حولي ومعاي كانوا من وإلى، كانوا منكسرين وحولوا المحنة إلى منحة. السوشيال ميديا أيضا ساعات بالفعل ترى تزيد، شلون تزيد التفكير الزائد؟ ممكن تزيد تفكير زائد عند بعض الناس مو كلهم، خصوصا لما نقارن تفاصيل حياتنا بلقطات مختارة من حياة غيرنا ونشوف إنجاز وننسى إن إحنا ما شفنا الطريق الكامل. يعني ساعات ترى السوشيال ميديا ترى حلو واحد يحط قصته، بس في ناس تحط شنو كانت شنو خسرت، يعني انت تعرف ان في كواليس طايفة. فنقول ليش انا متأخرة، ليش انا ما صرت، ليش انا ما وصلت، ليش بنتي ما تفوقت، ليش ولدي، ترى ما يشوفون الصورة الكاملة. فنحتاج نراقب اثر المحتوى، يعني لما نشوف محتوى لابد نكون في وعي، لا نشوفه واحنا لاهين ومشي، لان العقل اللاواعي خادم مطيع. تقول انت فاشل، تقول له فاشل، تقول انت شاطر، انت قارن، ترى ما يستوعب، الواعي هو اللي يستوعب يسمد. نعم. والمقارنة ساعات نحتاج مقارنة ان نتشجع من الملهمين المحسدين، قصة الرسول عليه السلام، قصة البنو، قصة اللي يسبقونا، هني عاد تصير المقارنة الإيجابية، اما عكسها يكون سلبي. ولابد نتعلم ان لما نشوف الأشياء ترى في حياتنا حتى اللي وصلت، احنا نشوف ترى بس اعلى الهرم، ترى جذور الهرم ترى مدفونة. يعني اياكم، هذه نصيحة واوصيكم ونفسي اولا، لا تتمنون حياة شخص ثاني، انتم ما تدرون الله شنو خذ منه وعطاه، والله سبحانه وتعالى عادل، فاكيد مثل ما عطاك هذا الشيء عطاك شيء ثاني. نفتح عيوننا، بدنا نفتح عيوننا على السوشيال ميديا والمقارنة والناس، نفتح الله شنو عطانا. في نقطة واحدة في ناس يعني غافلة عنها، ودائما انا اتميز لما احد يدش معاي بنقاش اقدر اقنعهم بهذه النقطه، الصحه والعافيه. ترى انا اعرف ناس عندهم كل شيء بس ما عندهم صحه وعافيه، ما استفادوا. وفي ناس ما عندهم شيء، عندهم هالابتسامه هالصحه والعافيه. ايضا الاستشعار النعم والامتنان تقلل القلق، ويمكن توقفه، لان اي والله صح، انا ايش حاطي في السياره الفلانيه ولا الرصيد الفلاني، ترى تمر علينا لحظات وانا منكم مثلكم، لكن أتذكر الحمد لله أنا أفضل من غيري. وإذا الناس تبي تعرف نعمة الله عليها وتوقف بعض التفكير، بس عاد إن إذا واحد مو يكون عنده تفكير زائد اللي مرضي مو مرضي، خلي يروح المستشفيات ويعرف نعمة الله عليه. والله إنه هو لما بعيد الشر عنا وعنكم، لما نشوف في ناس من تاخذ، يعني خلاص حتى احنا عندنا في حياتنا ناس قراب، لما كان ينطرون الخزعة شنو نتيجتها، لما ينطرون تحليل الدم شنو نتيجته، شنو الحياة كانت وصارت. فهو لما يشوفه وكل هالأمور ما مرت عليه، الحمد لله. وانت عارف استاذ، وانا ما احب انطق حتى اسم مرض العصر،

0: ناس قاعد تجي وقاعد ننصدم حتى في ناس في السوشيال ميديا كانت وين وصلت وين لما نمرضها كلنا حزننا. يعني احنا ما ندري سبحان الله اقداره ولا نعترض، لكن لو كانت قبل يعني كانوا قبل لا يطلع تطلع النتيجه يدرون انه راح يصير فيهم هذا المرض راح تعيش حياه سعيده او يعيش حياه سعيده، فليش انا انتظر يصير فيني شيء او اعيش قلق واكدر عمري؟ لابد اعيش اللحظه وجمال اللحظه ولو كانت بسيطه.
1: نعم جميل هذا الحديث أستاذة وضحة، لكن هل في أشخاص بطبيعتهم أكثر عرضة للتفكير الزايد عن غيرهم؟
0: نعم، الناس اللي أولا اللي تفكيرها الزايد إنها هي مضخمة، وأيضا الناس السلبية، الناس اللي ترشح. يعني شنو تسوي ترشيح؟ أول كنا ناخذ بالعلوم على جيلي أنا ما زعاد يعني مر عليكم ولا أستاذي، إن كنا نحط القم ونحط ورقة ترشيح ونحط ماي معه الصخر أو الرمل، فكان ينزل الماء الصافي ويظل الصخر أو الشوائب. في ناس تبي تفكيرها يكون عندها اضطراب إدراكي، مو مرض نفسي ولا عقلي، ما تشوف الزين دائما يعني تتنبأ بالأسوأ، دائما هي ما تركز على الملون تشوف الأسود. هني إحنا نقول لهم لابد إن تقللون وعي ويكون عندكم ركزوا، إحنا هني نحسهم ونساعدهم. لكن الناس المرضية أصلا لازم تحتاج إلى مختص وتدخل عقاقير. لكن لو الناس اللي من البداية ناس طبيعية مو اللي عندها أمراض وراثية ما تتبعت ما يكبر الشيء. يعني لو هم يفكرون يقول إحنا ترى والله إحنا مهما وصلنا إحنا بيد الله سبحانه وتعالى، ترى الإنسان ضعيف، هم يحاتون وجبروت وكل شيء ويسوون آخر شيء يحاتون
1: بالفعل. لكن هل في عادات يومية إنها ممكن تساعد الإنسان إنه يهدي ذهنه ويهدي ذهنه ويقلل أيضا من كثرة التفكير؟
0: نعم، من العادات احنا قلنا مثلها ان الرياضه، وايضا عادات الاستغفار، صلاه على النبي، الحوقله، التنفس، الفضفضه في كتابه. ترى في حتى ساعات ناس تستهين بالمشي، تستهين بالتلوين، تستهين بهذه الاشياء. هذه العادات اليوميه والاذكار. ترى سبحان الله القران انا استغرب الناس ليش بس تقرا برمضان كل وقت، لان اصلا علميا بعيد بس عن الدين، مو بس الدين يعني علميا، ان حروفها سبحان الله تشبك العقل الفص الايمن والايسر، فسبب راحه غير مخارج الحروف، مداخل الحروف، تدخل التنفس. وايضا هم نعود نفسنا عادات ان نشكر ربنا، نمتن، نستغفر، نوقف المقارنه، وهو علاج وحيد لكل شيء في الدنيا. الوعي، لما انا اشوف نقطتي العمياء اركز على نفسي، بسنا نركز على الناس، بسنا نطالع فلان راح
1: وفلان. بالفعل الانسان لما يركز على نفسه راح يبني نفسه وهو فرد من هذا المجتمع، وراح ينبنى هذا المجتمع من خلال سواعدنا. لما كل شخص ينشغل بنفسه ويبني تفكيره ويبني اسرته ويبني الافراد الموجوده الاجيال القادمه في المجتمع من خلال بناء لنفسه.
0: استاذي انا بس بقول نقطه هذه مهمه، النوم المنتظم ترى السهر يدمر النفسيه، والله العظيم ان السهر يدمر النفسيه. في ناس اذا حتى عشان ما يدمرها، اول شيء النوم المنتظم، هالعادات المفيده وعن تجربه والحركه وتقليل الشاشات، هذا قبل النوم، وكتابه الافكار مع خطوه ممكنه. ما حط
1: جميل
0: كتابة.
1: جميل جميل هذا الحديث للامانه استاذه وضحه، احنا شاكرين لك على تواجدك، لان عندنا موجز بعد لحظات حابين نظهر بالموجز. مستمعينا كل الشكر للاستاذه وضحه صالح النهام، صانعه اثر في وعي الذات والعلاقات، على هذه المداخله وايضا على هذا الحديث الجميل وايضا المعلومات القيمه التي طرحتها خلال هذه المساحة الحوارية في إذاعة على الهواء.
2: الثانية صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الموجز، قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه خميس مشيط. في اليوم الثاني من عملية فجر اليمن، القوات الحكومية اليمنية تقول إنها تنفذ عملية عسكرية واسعة لتحرير مديرية الوازعية بمحافظة تعز. الرئيس الأمريكي يقول إن العمليات العسكرية الجارية ضد إيران ستنتهي قريباً، وقطر تؤكد أن جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران مستمرة ولم تنقطع. استشهاد

0: خمسة فلسطينيين في قصف متواصل للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. الرئيس الأوكراني يحذر من استعداد روسيا لشن هجوم واسع النطاق على أوكرانيا. الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه البالغ إزاء تزايد استهداف السفن التجارية وأطقمها في البحر الأسود. الرئيس الفرنسي يشرف على اختبار صاروخ باليستي عابر للقارات قادر على حمل رؤوس نووية. ومصادر مطلعة تقول إن الولايات المتحدة تبحث مع الصين بدء زيارات متبادلة إلى المواقع النووية. انتهى الموجز، شكرا لكم وإلى اللقاء.
1: إذاعة على الهواء،
2: ما زلنا معكم وبرنامج إذاعة على الهواء. ننتقل بكم في هذا البرنامج من معلومة طبية إلى معلومة علمية
1: وأخبار محلية وعالمية. تابعونا من الساعة 1:21
2: وحتى 3:00 صباحا يوميا. إذاعة
1: على الهواء،
3: إذاعة على الهواء.

0: أخبارنا الرياضية.
1: أهلا بكم مستمعين، ولازلنا متواصلين معكم وإذا على الهواء، ومعنا على الطرف الآخر من الهاتف الزميل فهد الشمري وحديثنا الرياضي. فهد صباح الخير.
2: صباح النور مشاعل عليك وعلى جميع الزملاء وخلف الكواليس وأكيد المستمعين.
1: في البداية أكيد نبارك للمملكة العربية السعودية حصولهم على كأس خليج الديار العربية 27. تابعت المباراة؟ أكيد
2: تابعتها، وتفوق سعودي كبير للأمانة، فاجأوا الجميع بهذا المستوى. التكتيك مختلف، دونس يمكن كل مباراة ما اعتمد على 11 لاعب نفسهم، يعني شيء بصراحة ما قدم المنتخب السعودي طوال البطولة من مستوى تصاعدي. مشاعل لو تذكرين لما حللنا الفريقين قلت لك عندي إحساس المنتخب السعودي يفوز، قلت لك
1: هم أنت توقعات تصاعدي. أنت قلت من ضمن التوقعات أنت قلت
2: فاليوم هم ثبتوا برضية الملعب ومفاجأة. يعني إحنا دائما المنتخب السعودي لعب اليوم كمجموعة متحدة تخدم بعض ويلعبون بشكل ممتاز. قبل المنتخب السعودي ننطر سالم الدوسري، ننطر ثنيان، ننطر ياسر القحطاني، الشمراني، لا، اليوم مجموعة بقيادة بطل هذه البطولة بالنسبة لي
1: محمد العويس.
2: محمد العويس بديل بالهلال، أتى من إعارة من نيوم السعودي، بديل أيضا في المنتخب، يتعور نواف العقيدي حارس نادي النصر، يلعب أساسي ولا هدف. يعني نواف تعور ولعب العقيدي، أيضا لم يسجل أي هدف على المنتخب السعودي. صلابة دفاعية، تنظيم، كان ممكن اليوم يفوزون حتى 4-0.
1: نعم. أنت فهد تدري أن هذا أول نهائي يجمع بين المنتخبين؟
2: هو أول نهائي يجمع بين المنتخبين، وهو أول نهائي يكسر فيه المنتخب السعودي النحس بعد 5 نهائيات منذ استحداث هذا النظام ويفوز بالبطولة. يعني هو احتاج 6 نهائي عشان يكسر ويفوز بالبطولة الخليجية. كانت فرحتهم غير، حتى تصاريح بعد المباراة محمد أبو الشامات قال الخير بقبال اليوم
1: نفرح،
2: بس هذا الخير بقبال. ومحمد كنو، محمد العويس، شوفي حتى مشاعل تبين تعرفين أن هذا الفريق غير. شوفي مع كل احتفال أثناء التتويج، كل احتفال لأي لاعب يفوز بجائزة، محمد العويس أفضل حارس،
1: أفضل هداف، فراس
2: أفريكان
1: أفضل هداف، صح،
2: أفضل لاعب اللي هو ساعديني نسيته،
1: أبو الشامات، صالح.
2: مع كل احتفال شوفين الفريق كله يتجمع ويحتفل فيه. يعني هذا يبين لك المجموعة متحدة
1: على قلب واحد.
2: وطبعا هذا ما يعني ان المنتخب الاماراتي ما قدم بطولة
1: لا ممتازة. احنا للحين ما راح نتكلم شوي عن المنتخب الاماراتي، للحين احنا مع المملكة العربية السعودية. اول جول بالدقيقة 10 همام الهمامي،
2: يعني شوفي هذا توفيق. يعني هي لعبة مدروسة، لكن انها تتغير جهتها وتروح تغالط الحارس فيها كمية توفيق. بس شوفي الهدف الثاني
1: كان بدقيقة 13 فراس.
2: اللعبة، السرعة، فراس البريكان من الجناح وقطها بالزاوية، لا هدف. وكان في هدف أبو الشامات صالح الله يسامح.
1: إيه شفته.
2: يعني أنت سويت كل شيء بالملعب يا أخي، ليش تتفلسف قاطها كذي يا أخي، حطها.
1: صح، شفتها. إيه حسافة، ولا توقعتها جول على فكرة، كلنا توقعناها جول.
2: يعني أنت كسرت بمدافع منتخب الإمارات والحارس وديتهم الرياض. حطها. يعني ما داعي، حاطها من تحت كذي وضاعت.
1: يعني ما أدري، يعني ممكن إنه يعني هو خلص كذي هما يعني ما عندهم جولين، فيعني مثلا غلطة مثل هذه ما عادي تمر.
2: بس ترى يعني المنتخب السعودي، يعني قلت لك تنبكتي ما قصر كغلب دفاع كأنه الكل. من جانب ثاني، لأن الحين وأنا وياك ودي أسولف لك عن شيء ثاني، منتخب الإمارات قدم شوطين زينين وضيعوا بالقائم مرتين، انفرادين، محمد العويس
1: الحظ
2: تصدى.
1: ما كان حليفهم،
2: التركيز اكثر من الحظ، الحظ ممكن بالعارضه وبالقائم،
1: الارتباك بعد صح.
2: ارتباك، وتحسين الرغبه بالمنتخب السعودي اكثر،
1: يعني ما
2: الرغبه
1: ادري،
2: ترى
1: في ناس
2: اكثر.
1: ايش قالوا، يعني في ناس قالوا المنتخب الاماراتي داخل مغرور.
2: لا، ما اشوفها مغرور، انا اشوفها ان المنتخب السعودي ودونس لعب امام خصم قاري بشكل ممتاز، لان انت لو تذكرين 90 دقيقة الامارات يوصل مرمى المنتخب السعودي يحاول يهدد، بس ترى المنتخب السعودي كان متفوق ك90 دقيقة، كاستحواذ، كقفل ملعب،
1: حتى محمد
2: كنقاط.
1: العويس لعب دور كبير صراحة،
2: أكيد أكيد هو أحد نجوم
1: وأيضا
2: البطولة،
1: ترى
2: لكن
1: هم مو استنقاصا في خالد اللي هو جولتشي الإمارات، ترى هم بعد قوي.
2: الإمارات خالد عيسى.
1: إيه يعني هم بعد ترى ما قصر.
2: لا لا، هو شوفي، إحنا لما نقول حارس أفضل مو معناته الثاني ما يعرف يصد، بس إن هذا لعب بشكل يعني أكثر ميزة، يعني بالنهاية التاريخ يذكر الفائز وهو اللي فاز. واحنا على طاري التاريخ يذكر الفايز، الحين وانا كلمت يستعد منتخب الارجنتين للدخول للملعب لاخر مباراة يلعبها ليونيل ميسي مع منتخب الارجنتين. الملعب مليان، ملعب ريفر بليت فوق 60,000 متفرج، مغطين الملعب كله بتيشيرت كبير رقم 10 مكتوب عليه جراسيس، اي شكرا، و
1: التيفو هذا مالهم.
2: التيفو مالهم بالملعب، الجماهير تحمل صور ميسي. تخيل اي مشاعر وانت ادري فيش تحبين الكرة، من لاعب مكروه، لاعب الكل يقول خلي يعتزل من ارجنتينا كلمة، الى لاعب اليوم يبكون عليه مثل ما بكوا على مارادونا. هذا ليونيل ميسي، هذا البرغوث. يعني والله انا اتمنى الحين عبر الاذاعه بالتليفون اللي بيدك، شوفي الجماهير من الظهر، احتفالات ببيونس ايرس ومسيرات حق ميسي، هو لاعب كرة قدم، فهي مو اللعبة الشعبية الأولى بالعالم من فراغ، هي تعطي سعادة، ميسي
1: أكيد
2: أعطى سعادة للأرجنتين.
1: أكيد أكيد. زين، يصير نرجع مرة ثانية لعالمنا الخليجي،
2: أكيد أكيد يصير.
1: البلنتي الذي لم يحتسب هو
2: قرار صحيح
1: قرار صحيح. يا بسألك
2: مية
1: أنت،
2: بالمية
1: أقولك شيء، أنا
2: تنبسطين
1: ترى أول شيء قلت لا،
2: بلاش.
1: إيه إنزين، بعدين رديت أنا عدت بالتليفون عندي، أوكي، على أساس إني سويت زوم بطالع يعني بشوف، ويعني الطاقم هني معاي ما قصروا بالبرنامج، تقول مشاعل شوفي عدل، شوفي عدل، ترى مو حايش الريولة. إنزين، فقعدت أطالع مرة ثانية، قعدت أركز مرة ثانية، طلع صح
2: هو
1: يعني.
2: سحب ريلا، واللاعب الإماراتي كان ذكي ذكي، ترى لولا الفار ما حد يصيدها.
1: صدق،
2: ايه لولا
1: يمكن
2: الفار،
1: هي قطعت الكاميرا من زاوية مختلفة، يمكن هي اللي حسستنا انه لا بلنتي.
2: ايه لا لا، هي ما فيها شيء، هي ما فيها شيء. و يعني بصراحة قلت لك السعودية يعني 23 سنة وعشرة
1: 23 سنة
2: وعشرة أشهر قدروا يحققون البطولة مرة ثانية، يستاهلون.
1: والجمهور ما قصر.
2: لا، جمهور جدة غير، جدة ترى يعني جمهور كمنتخب سعودي يلعب في جدة أفضل من الرياض، كمؤازرة، كصخب، كضغط على الخصم، جمهور جدة مختلف.
1: طبعا شو يقولون جدة غير. انزين، شنو ودك تقول حق زلاتكو؟
2: والله أقول
1: هارد لك غيره.
2: هارد لك، هارد لك، خيرها بغيرها. انت توك دربت المنتخب من شهر، امامك كاس اسيا شهر واحد، انت قدمت شكل فوق الممتاز.
1: يعني المستوى كذي اوكي،
2: فوق الممتاز يعني، مشاعل شهر ادش بطولة خليج، اقدم فريق محترم الى مرعب،
1: والمركز
2: وانت كاس،
1: الثاني.
2: وترى هم خطتهم كاس العالم وكاس اسيا مع الوقت، يعني خطة الاتحاد الإماراتي هي معلنة، فمو هدفهم فوز حالي. المنتخب السعودي لا، كان يبي هذه
1: ما تحس
2: البطولة.
1: ان هذا الموضوع شماعة حق كل من يطلع من البطولة؟ لان في وايد يعني في ناس وايد من غير ذكر أسماء قالوا هذا الموضوع، يعني إنه مو
2: لا
1: يعني إنه مو هذا هدفنا أو مو هذه البطولة هدفنا.
2: لا لا شوفي، ما في أحد يوصل النهائي ويقول مو هذا هدفنا. أنت وصلت النهائي، أنت تبي تفوز. بس أنا قاعد أكلمك، الاتحاد الإماراتي هو من خطة تجنيس اللاعبين 54 لاعب قبل 5 سنين، أعلنوا أن إحنا هدفنا 2030 كأس العالم و2032 كأس آسيا.
1: بس
2: هم
1: الإمارات
2: هدفهم
1: ما راحت كأس العالم
2: لا
1: النسخة اللي طافت.
2: 2030 2030 هما خطة التجنيس هو حق مكتسب لأي منتخب. هما قرروا ياخذون هذا القرار أسوة بفرنسا، أسوة بغيرهم. ترى منتخب فرنسا كله غير فرنسي. فهو بالنسبة للمنتخب الإماراتي هذه قوانين الفيفا، احنا نفذناها، هذا رؤيتنا، وبالنهاية اللي تكسبه لعب.
1: نقول مبروك،
2: نقول مبروك،
1: والكل اللي يعني بصراحة اليوم لعبوا ونزين، وكلنا
2: صح.
1: إخوان وبالنهاية
2: أكيد.
1: خليجنا واحد،
2: هذا هدف كأس الأخوة والمحبة
1: طبعا أكيد. ويعني شفنا صراحة مباريات حلوة، شفنا منافسة حلوة، استمتعنا في خليج الديار العربية 27، وإن شاء الله
2: جميل.
1: القادم دائما أجمل، وإن شاء
2: بإذن
1: الله
2: الله
1: خليجي 28 يكون لنا فيها
2: مقرر بالعراق.
1: أي هو أي يعني
2: ممكن ممكن
1: أي
2: ممكن. إذا العراق مو مستعد ممكن يكون بالكويت أو عمان ممكن.
1: أي للحين في للحين في مشاورات حول هذا الموضوع.
2: مقرر بالعراق،
1: ونتمنى يا رب أن يكون لنا بصمة صريحة واضحة في 28
2: بإذن الله. منتخب الكويت يبي له شوية شغل ويرد شوية
1: إن شاء الله.
2: يعني نتأمل خير إن شاء الله.
1: إن شاء الله. شكرا
2: شكرا
1: لك فهد، ومشكور ما قصرت، يعطيك العافية.
0: برنامج إذاعة على الهواء، فقرة الأخبار المحلية. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين لاستمرار اعتداءات ميليشيا الحوثي السافرة والمشينة تجاه مكة المكرمة والمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تمثل استفزازاً لمشاعر المسلمين وانتهاكاً لحرمة المقدسات الإسلامية. وأكدت الوزارة رفض دولة الكويت القاطع لتكرار هذه الأعمال العدائية والجبانة وما تشكله من انتهاك صارخ لسيادة المملكة وخرق للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مجددة دعم الكويت للحكومة اليمنية الشرعية ولسيادة الجمهورية اليمنية ووحدتها وسلامة أراضيها. أعرب وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الإعلام والثقافة بالوكالة عمر العمر عن اعتزازه بالدور الوطني الذي تطلع به وكالة الأنباء الكويتية كونا، مشيداً بما أرسته على مدى 50 عاماً من مصداقية ودقة وكفاءة كوادرها في حمل رسالتها الإعلامية. وقال الوزير العمر بمناسبة الذكرى 50 لتأسيس الوكالة إن كونا رسخت مكانتها مصدراً رسمياً موثوقاً للأخبار ومنصة إعلامية وطنية تنقل مواقف دولة الكويت وإنجازاتها إلى العالم، مؤكداً أهمية مواصلة تطوير أدواتها ومواكبة التحولات المتسارعة في صناعة الإعلام. أكد رئيس جمعية المعلمين الكويتية حمد الهولي أن تمكين المعلم وتعزيز مكانته وإتاحة فرص التطوير المهني أمامه يمثل أساساً لتطوير التعليم وبناء أجيال قادرة على الإبداع والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية. وقال الهولي بمناسبة ختام المؤتمر التربوي 46 الذي أقيم بعنوان رؤى ابتكارية لمستقبل تعليمي مستدام في الكويت، إن الرعاية السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه تجسد الاهتمام بالتعليم وتقدير رسالة المعلم وتشكل حافزاً لمواصلة جهود تطوير المنظومة التعليمية والارتقاء بها. أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الكشافة الكويتية الدكتور عبدالله الطريجي أن تعزيز الشراكات مع المؤسسات التعليمية والمجتمعية يفتح أفاقاً جديدة لتطوير العمل الكشفي وتنمية موارده، بما يسهم في استدامة برامجه وتعزيز دوره في تأهيل الشباب وترسيخ قيم العمل التطوعي وخدمة المجتمع. وقال الطريجي على هامش أعمال مؤتمر الحركة الكشفية بين التطوع والنشاط الاقتصادي إن تطوير العمل الكشفي يتطلب توسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات والاستفادة من المبادرات النوعية، بما يعزز قدرات الحركة الكشفية ويدعم برامجها وأنشطتها الموجهة للشباب. كنتم مع فقرة الأخبار المحلية من برنامج إذاعة على الهواء، تقديم العلبة النايف.

0: لقاء اليوم رؤى ابتكارية لمستقبل تعليمي مستدام، عنوان المؤتمر السنوي للمعلمين هذا العام الذي يفتح آفاقا جديدة لمستقبل التعليم، من توظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا إلى تطوير أساليب التدريس وتنمية مهارات المستقبل وتعزيز دور المعلم. وللتعرف أكثر على أبرز محاور المؤتمر وأهدافه، أعددنا لكم هذا التقرير مع الأستاذة زهراء الإبراهيم معلمة حاسب آلي.
1: السلام عليكم، معكم الأستاذة زهراء الإبراهيم معلمة حاسب آلي. كيف نصنع مستقبلاً تعليمياً يواكب التغيير ولا يفقد دور المعلم في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي؟ لم يعد السؤال المطروح أمام المؤسسات التعليمية هو هل سيتغير التعليم؟ وإنما أصبح السؤال كيف نواكب هذا التغيير ونوظفه بما يخدم الطالب ويحافظ في الوقت نفسه على الدور المحوري للمعلم. من هنا تأتي أهمية المؤتمر السنوي للمعلمين الذي يحمل هذا العام عنوان رؤى ابتكارية لمستقبل تعليمي مستدام، ليطرح مجموعة من الأفكار والرؤى حول مستقبل التعليم ودور المعلم والمدرسة في التعامل مع التغييرات المتسارعة التي تفرضها التكنولوجيا واحتياجات سوق العمل والمجتمع. المؤتمر لا يتعامل مع الابتكار في التعليم باعتباره مجرد استخدام لأجهزة أو تطبيقات حديثة داخل الفصل، وإنما ينظر إليه باعتباره تغييراً في طريقة التفكير والممارسة التعليمية. فالابتكار قد يكون في طريقة تقديم المعلومة أو في تصميم النشاط التعليمي أو في أساليب تقييم الطالب أو في منح المتعلم مساحة أكبر للبحث والتجربة وحل المشكلات، بدل أن يكون دوره مقتصراً على تلقي المعلومات وحفظها. وفي هذا السياق يبرز الذكاء الاصطناعي باعتباره أحد أهم الموضوعات التي أصبحت حاضرة في مستقبل التعليم، فالطالب اليوم يستطيع الوصول إلى كميات هائلة من المعلومات خلال ثواني، ويمكنه استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في البحث والكتابة والتحليل والتعلم. وهذا الواقع يفرض على المعلم دوراً جديداً، فالمعلم لم يعد المصدر الوحيد للمعلومة، وإنما أصبح موجهاً ميسراً للتعلم وشريكاً في بناء شخصية الطالب وقدرته على التفكير النقدي والتحقق من المعلومات واستخدام التكنولوجيا بطريقة مسؤولة. وهنا تبرز نقطة أساسية، التكنولوجيا لا تلغي دور المعلم، وإنما يمكن أن تعيد تعريف هذا الدور. فالتقنيات الحديثة تستطيع أن تساعد في إعداد المحتوى وتوفير أنشطة متنوعة وتحليل بعض جوانب أداء الطلبة وتقديم تجارب تعليمية أكثر تفاعلية، لكنها لا تستطيع أن تحل محل العلاقة الإنسانية التي يبنيها المعلم مع طلابه. فالمعلم هو من يلاحظ احتياجات الطالب ويفهم الفروق الفردية بين المتعلمين ويحفزهم ويشجعهم ويبني لديهم القيم والاتجاهات ويمنحهم الثقة والدافعية للتعلم. ومن هنا فإن التحدي الحقيقي ليس في أن يصبح المعلم خبيراً في كل تقنية جديدة تظهر، وإنما في أن يعرف متى يستخدم التقنية ولماذا يستخدمها وكيف يوظفها لتحقيق هدف تعليمي واضح. فالابتكار الناجح لا يبدأ من سؤال ما التكنولوجيا الجديدة التي يمكن أن نستخدمها، بل يبدأ من سؤال ما المشكلة التعليمية التي نريد حلها وكيف يمكن أن تساعدنا التكنولوجيا في حلها. وهذه الرؤية ترتبط بشكل مباشر بفكرة الاستدامة في التعليم، فالتعليم المستدام لا يعني فقط الاستمرار في تقديم التعليم، وإنما يعني بناء منظومة تعليمية قادرة على التطور والتكيف مع المستقبل وإعداد طالب يمتلك المعرفة والمهارات التي تمكنه من التعامل مع عالم سريع التغير. ولهذا تبرز أهمية تطوير المناهج والاهتمام بمهارات المستقبل مثل التفكير النقدي والإبداع وحل المشكلات والتعاون والتواصل والقدرة على التعلم المستمر، كما أن التعليم المستدام يرتبط بإعداد الطالب ليكون أكثر وعياً بقضايا المجتمع والبيئة وأكثر قدرة على تحمل المسؤولية والمشاركة في صناعة المستقبل. ومن أبرز الرؤى التي يطرحها المؤتمر كذلك تطوير المعلم نفسه باعتباره حجر الأساسي في أي عملية تطوير تعليمية، فلا يمكن أن نتحدث عن تعليم مبتكر ومستدام من دون الاستثمار في المعلم من خلال التدريب المستمر وتبادل الخبرات وتنمية الكفايات المهنية والقيادية وإتاحة الفرصة أمام المعلمين للتعرف على التجارب الحديثة ومناقشة التحديات التي يواجهها في الميدان. وهنا تظهر أهمية المؤتمر السنوي للمعلمين. فالمؤتمر ليس مجرد مجموعة من الجلسات والمحاضرات، وإنما يمثل مساحة للقاء المعلمين والأكاديميين والمختصين وتبادل التجارب والخبرات ومناقشة التحديات التي تواجه العملية التعليمية والبحث عن حلول قابلة للتطبيق داخل المدرسة. فالخبرة التي يمتلكها المعلم داخل الفصل الدراسي لها قيمة كبيرة، وعندما تلتقي هذه الخبرة مع الأبحاث والدراسات والخبرات الأكاديمية والممارسات الحديثة يمكن أن تشكل أفكار جديدة تساعد على تطوير التعليم بصورة واقعية. كما أن هذه المؤتمرات تتيح للمعلمين الاطلاع على تجارب مختلفة ومقارنة أساليب العمل واكتشاف ممارسات يمكن تطويرها وتطبيقها بما يتناسب مع البيئة التعليمية المحلية. وفي النهاية يأتي دور شعار المؤتمر رؤى ابتكارية لمستقبل تعليمي مستدام. المستقبل التعليمي الذي نطمح إليه ليس مستقبلاً تستبدل فيه الآلة بالإنسان، وإنما مستقبل تتكامل فيه التكنولوجيا مع خبرة المعلم، وتتحول فيه المدرسة من مكان لتلقي المعلومات إلى بيئة للتفكير والإبداع والتجربة. أستاذة زهراء الإبراهيم، معلمة حاسب آلي.
2: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة بأسلوب جديد وبشكل يومي، ومن خلال هذا البرنامج نجمع لكم باقة من

0: الفوائد والعلم والمعرفة.
1: دور الأم في تربية الأبناء. تعد الأم الركن الأساسي في بنية الأسرة، وهي المدرسة الأولى التي يتلقى فيها الطفل قيمه ومبادئه الأولى، فمن حضنها يتعلم المحبة، وبصبرها يعرف معنى العطف والتضحية. وتبدأ مسؤولية الأم منذ اللحظات الأولى لميلاد الطفل، حيث تغرس فيه الإحساس بالأمن والثقة. تلعب الأم دوراً كبيراً في تشكيل الشخصية النفسية والأخلاقية للأبناء، فهي القدوة التي يحاكونها في السلوك والكلام، فإذا تحلت بالصدق والأمانة والاحترام نقلت هذه الصفات إليهم دون تعليم مباشر. كما تساهم الأم في تنشئة أبنائها تربية علمية لمتابعة دراستهم وتشجيعهم على القراءة والاجتهاد وغرس حب العلم في نفوسهم. ولا يقتصر دور الأم على الرعاية فقط، بل يشمل التوجيه والتقويم، فهي التي تصوب الأخطاء بحكمة وتوازن بين الحزم واللين، ومن خلال الحوار والاستماع تنمي لدى الأبناء مهارة التعبير وحسن الاختيار. وختاماً، فأن الأم بعطائها المستمر تبني جيلاً صالحاً قادراً على خدمة مجتمعه، ويبقى دورها أساساً لا يستغني عنه أي مجتمع يسعى إلى التقدم والازدهار.
0: إذاعة على الهواء.

0: إذاعة على الهواء،
1: برنامج يومي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت.
0: نقدم من خلاله العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية والأدبية
1: والمنوعة محليا وعالميا.
0: إذاعة
1: على الهواء.

0: 16.7 مليار دولار تحويلات العاملين بالكويت في 2025.
1: سجلت تحويلات العاملين في دولة الكويت إلى الخارج ارتفاعا قويا خلال العام الماضي عام 2025 حتى تصل إلى 16.7 مليار دولار بنمو 18.2% على أساس سنوي، لتسجل الكويت ثاني أعلى معدل نمو بين دول مجلس التعاون الخليجي بعد المملكة العربية السعودية، وفقا لتقرير تحويلات العاملين الصادر عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأظهر التقرير أن الكويت تصدرت دول الخليج من حيث نسبة تحويلات العاملين إلى الناتج المحلي الإجمالي بعدما بلغت 10.6% في عام 2025 مقابل متوسط خليجي بلغ 6.6%، وجاءت الإمارات في المملكة في المرتبة الثانية بنسبة 10.1%، ثم عمان بنسبة 8.7%، وجاء نمو التحويلات من الكويت بالتزامن مع استمرار استقطاب العمالة الوافدة وتوسع الأنشطة الاقتصادية والخدمية إلى جانب المشروعات المرتبطة بالبنية الأساسية وحتى القطاعات غير النفطية. أما على المستوى الخليجي ارتفع إجمالي تحويلات العاملين إلى الخارج بنسبة 13.6% بما يعادل زيادة قدرها 19 مليار دولار ليبلغ 161 مليار دولار خلال سنة 2025 مقابل نحو 142 مليار دولار في العام السابق.

0: لطيف في الشكل، خطير في الإصلاحات. لا تمنح الذكاء الاصطناعي مفاتيح حياتك.
1: تتجه شركات التكنولوجيا لتقديم وكلاء الذكاء الاصطناعي في صور كرتونية لطيفة ومأهولة، لكن خلف هذا المظهر البسيط تكمن مخاطر مرتبطة بحجم الصلاحيات التي قد يمنحها المستخدم لهذه الأدوات. فالوكلاء الجدد لا يكتفون بالإجابة عن الأسئلة، بل يمكنهم تنفيذ مهام فعلية نيابة عن المستخدم، مثل التعامل مع البريد الإلكتروني والرسائل والمستندات والتطبيقات المختلفة، مما يعني أن أي صلاحية واسعة قد تفتح أمامهم بيانات شديدة الحساسية. وسلط تقرير تقني الضوء على تجارب لمستخدمين اكتشفوا أن وكلاءهم شاركوا معلومات أو وصلوا إلى بيانات لم يتوقعوا إتاحتها، رغم أن بعض هذه الحالات ارتبطت بموافقات منحها المستخدمون من دون الانتباه الكامل إلى نطاقها. وتكمن المشكلة الأساسية في خيارات مثل السماح دائما، التي قد تتحول من تسهيل بسيط إلى تفويض واسع ومستمر. ويرى التقرير أن المظهر الودود قد يقلل شعور المستخدم بالحذر، بينما المطلوب هو العكس تماما، مراجعة الصلاحيات بدقة ومنح أقل قدر ممكن من الوصول، وتجنب ربط البيانات الحساسة ما لم تكن هناك ضرورة واضحة.

0: جوجل تختبر تشغيل الذكاء الاصطناعي بضوء الشمس فوق الأرض.
1: منذ الأول من أكتوبر يدور حول الأرض قمر صناعي بحجم ثلاجة وعلى متنه أربع رقائق حاسوبية صنعتها جوجل، مهمته الإجابة عن سؤال. تقول الشركة أنه نقطة البداية، وهي هل تصمد معدات الذكاء الاصطناعي في الفضاء. انطلق القمر في رحلة مشتركة لصاروخ سبيس إكس حملت 130 حمولة بحضور جماهيري، وطورته جوجل بالشراكة مع شركة بلانيت لتصوير الأرض بالأقمار الصناعية ضمن مشروع تم تسميته بصائد الشمس. وبحسب مجلة سميثسونيان تعادل قدرة الرقائق الأربعة خادما واحدا في مركز بيانات. تعمل على دفعات مدة كل منها 15 دقيقة، تشقل خلالها نموذج جيميناي وتجنب أي استفسارات قصيرة ثم تتوقف لتبرد. تراهن الشركة على أن الأقمار في المدار المنخفض تتلقى ضوء الشمس شبه متواصل، فتولد طاقة شمسية تصل إلى 8 أضعاف ما تولده الألواح على الأرض. أما العقبة الكبرى فهي الحرارة، إذ لا يوجد في الفضاء هواء يبرد الرقائق، لذلك تختبر جوجل مزيجا من الأنابيب الحرارية والمشعات. وتقول أن اختباراتها الأرضية أظهرت أن رقائقها تتحمل إشعاعا يفوق ما ستتعرض له في مهمة تدوم 5 سنوات. ولكن تأتي تجربة فيما تقدر الوكالة الدولية للطاقة أن مراكز البيانات استهلكت نحو 1.5% من كهرباء العالم في عام 2024، وأن النسبة قد تتضاعف بحلول عام 2030. سؤال صغير بعد المدرسة يفتح حديثا عن قوة طفلك.
0: قد ينتهي سؤال كيف كان يومك بإجابة قصيرة من الطفل، لكن سؤالا أكثر تحديدا مثل ما الذي تعلمته اليوم وتفتخر به يمكن أن يفتح حديثا عن قدراته وما يرغب في تحسينه. وفي مادة إرشادية نشرتها جامعة فلوريدا الأمريكية، يقترح مختصون بالإرشاد الأسري تخصيص وقت لهذه الأحاديث وتشجيع الطفل بذكر جهد محدد كالمثابرة في مهمة صعبة أو مساعدة صديق، وتوصي بإتاحة مسؤوليات تناسب عمره وفرص لاتخاذ قرارات والتعلم من الأخطاء، مع وضع أهداف صغيرة وملاحظة التقدم، وتشدد على الاستماع لمشاعره وأن يرى في سلوك الكبار تقبلاً للخطأ واستعداداً للتعلم. الفكرة المطروحة أن دعم الثقة بالنفس يبدأ من تفاعلات يومية بسيطة ومتكررة.

في أجواء الزمن القديم تتشكل حكاية مسلسل هدب عيني من داخل قبيلة لها أعرافها وتقاليدها، يقودها شيخ يعرف كيف يحل ويربط وترجع له الكلمة الأخيرة في كل ما يخص أهلها. ويجسد الفنان القدير محمد جابر الشهير بشخصية العيدروسي دور أبو شاهرق شيخ القبيلة، الرجل الذي يحل ويربط بين أهلها وتعود لها الكلمة الأخيرة في القضايا والمواقف اللي تواجهها، وهي شخصية لها حضورها ومكانتها، ويعرف أفراد القبيلة أن راية هو الفيصل لما تتعقد الأمور. لكن وصول نجيب الذي جسده الفنان محمد العلوي يفتح باب جديد للأحداث، فهذه الشخصية ليست مجرد عابرة في الحكاية بل تمثل مصدر الأحداث ومحركها الأساسي. ومع دخوله عالم القبيلة تبدأ مواقف وأيضا علاقات وأسرار في الظهور لتتغير معها ملامح الحكاية. إذن العيدروسي شيخ قبيلة في هدب عيني.

0: الثمانينات عرض جديد.
1: استجابة للإقبال الجماهيري الكبير، أضيف عرض جديد لمسرحية الثمانينات يوم 17 أكتوبر على خشبة المسرح الوطني في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي إلى جانب عروض 12 لغاية 16 أكتوبر. وأكدت مديرة العمليات والتسويق بشركة سين عالية الغانم أن العرض الإضافي جاء تلبية لطلبات الجمهور، مشيرة إلى أن هذه العروض ستكون المحطة الأخيرة للعمل ولن تتكرر مستقبلا. ويقدم الثمانينات تجربة فنية تجمع الموسيقى والأغاني والذكريات المرتبطة بتلك الحقبة بالتعاون مع شركتي سين والجابرية الحرة ضمن احتفالات مركز الشيخ جابر بمرور 10 سنوات على تأسيسه. تكريم تحتفي ب15 عاما من الإنجاز في باريس.
0: احتفلت مؤسسة تكريم بمرور 15 عاما على انطلاقتها خلال أمسية استثنائية في باريس بحضور نحو 400 شخصية من مختلف أنحاء العالم. جاء الاحتفال بحضور لافت من الأوساط الفنية والثقافية والإعلامية إلى جانب نخبة من الشخصيات العربية والدولية في أمسية عكست الحضور العالمي للمؤسسة وأيضا مسيرتها في الاحتفاء بالإنجازات العربية وتعزيز الحوار بين الثقافات. وشكل الفن

0: والثقافة محور بارز في الأمسية اللي جمعت أسماء من مجالات متعددة في الإبداع والفنون والإعلام والأعمال، مؤكدة لدور تكريم في بناء جسور التواصل وإبراز الطاقات العربية على الساحة الدولية. وتم تقديم الأمسية وقدمتها الإعلامية غيداء فخري في احتفال حمل طابع فني وثقافي مميز، احتفاء بمسيرة 15 سنة من الإنجاز والتأثير.
1: الحكمة مستمدة من عمق الحياة لنستلهم منها القوة والإلهام. كونوا معنا في إذاعة على الهواء لنقدم لكم باقة من الحكم ودروس الحياة.
2: خذ وقتك، فليس كل تأخير خسارة. أحياناً يكون التمهل هو الطريق الأفضل.
0: أحكم شيء هو الوقت، لأنه يكشف كل شيء للنور.
2: لا تنتظر أن تتغير الظروف، غير نظرتك إليها وستجد فيها فرصة جديدة.
1: تتعدد المعلومات وتتنوع وتتراكم في تزايد للعلم والمعرفة، ونزودها إلى فقرتنا اليومية، هل تعلم؟

0: هل تعلم أن القمر الصناعي أسرع في دورانه حول الأرض وفي الفضاء من القمر الطبيعي الذي يدور حولها؟
1: هل تعلم أن الإنسان يرمش بعينيه آلاف المرات يومياً، وأن الرمش يساعد على ترطيب العين وحمايتها من الغبار والجفاف؟
0: وهل تعلم أن أسرع شعوب العالم في الكلام هم الفرنسيون، حيث أنهم يتكلمون بسرعة بمقابل 480 كلمة في الدقيقة الواحدة؟
1: هل تعلم أن عظام الإنسان أقوى من الفولاذ إذا قورنت بوزنها؟ فالعظم يجمع بين القوة والخفة بفضل تركيبه المميز.

0: مستمعينا وصلنا معكم إلى الختام، إن شاء الله راح نلتقي معكم باكر بنفس الموعد وبرنامج إذاعة على الهواء. تقبلوا تحيات فريق العمل بقيادة المخرج جاسم الفرس، القادم دائما أجمل وأحلى. مع السلامة،
1: إلى اللقاء.

جولة إخبارية، برنامج يومي نتناول فيه أهم الأحداث الإقليمية والعربية والدولية من خلال استضافة نخبة من الكتاب الصحفيين والمحللين السياسيين والمراسلين في العواصم العربية والعالمية، كما نتناول الأخبار المتوقعة والأحداث التاريخية وأقوال الصحف. برنامج جولة إخبارية يأتيكم يوميا من الساعة 3 وحتى 3:30 صباحا.